0: هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني في ما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فاعلية الاتفاق. وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نتابع معك إذن آخر المستجدات وتحديدا بما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن المفاوضات والحديث عن مفاوضات ودية تحديدا.
1: نعم، بداية أشير إلى هذا المعطى وهو غير بعيد عن مسألة إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل قبل نحو ساعة إلى واشنطن وفق ما أعلنه مكتبه ونقلته أكسيوس، وهي زيارة في الواقع تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما أنها تأتي في لحظة دقيقة في الواقع بشأن المقاربة الأمريكية تجاه إيران، وهي مقاربة تتأرجح بين استمرار الضغط العسكري ومحاولة أيضا إعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة، خاصة بعد قرار ترامب بوقف هذه الضربات وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن. قبل هذه الزيارة ترامب حرص على التأكيد أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية، لكنه أقر بوجود خلافات بينهما وصفها بالبسيطة في الواقع، غير أن وسائل الإعلام الأمريكية ترى أن هذا اللقاء سيختبر حجم هذا التباين في ظل تمسك ترامب بإعطاء المفاوضات مع إيران فرصة وإن كانت قصيرة، مقابل استمرار التشكيك من جانب نتنياهو بشأن جدول المسار الدبلوماسي وإصراره على أن إنهاء البرنامج النووي سواء عبر اتفاق صارم أو عبر الاستمرار في الضغط العسكري يبقى هو الخيار المفضل لديه. يتوقع أيضا أن تتم مناقشة قضايا أخرى لا سيما لبنان، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية، وأيضا قضايا أخرى من بينها مسألة إعادة الولايات المتحدة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، لا سيما في ضوء التحفظات والقلق الإسرائيلي بشأن هذه المسألة بالتحديد في ضوء التوتر بين الجانبين، إلى جانب أيضا مسألة تنسيق الخطوات على المستوى الأمني والعسكري إذا تعثر المسار التفاوضي الحالي مع إيران. في هذا السياق كان لافت في تصريحات الرئيس ترامب على مدار هذا اليوم أن اللغة الدبلوماسية كانت حاضرة، وإن جاءت أيضا مقرونة بتهديدات بالعودة إلى القوة العسكرية. ترامب في كلمة أمام حشد جماهيري من أنصاره في ميشيغان وفي إطار الحملات الانتخابية التي تستبق انتخابات الكونغرس المقبلة، قال إن واشنطن تجري مفاوضات وصفها بالودية مع إيران، أشار إلى أن فرصة التوصل إلى اتفاق تبدو جيدة، لكنه في نفس الوقت أكد أن فشل المحادثات سيعني استئناف القصف. اعتبر أن الضربات هي التي دفعت طهران مجددا إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأكد بأن الحصار البحري المستمر على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية بالتحديد لا يزال ورقة الضغط الأساسية لدفع إيران نحو التفاوض. كما أعلن أيضا عزمه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن نتيجة للهجمات الإيرانية في مضيق هرمز. قبل ذلك كشف في تصريحات لأكسيوس وأيضا لوسائل إعلام إسرائيلية أن دول منخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء الدبلوماسية فرصة، لكنه أشار إلى أن هذه النافذة ستكون قصيرة وأن البديل سيكون تحركا عسكريا أقوى بكثير. في الوقت نفسه أيضا سعى ترامب إلى نفي أن يكون تعليق الضربات مرتبط بتراجع القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة بعد التسريبات تحدثت في الواقع عن أن القرار جاء بعد تقييمات عسكرية أشارت إلى مخاوف حقيقية لدى العسكريين من مسألة استنزاف مخزونات الذخائر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. وقفنا إذن عند آخر التصريحات بما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا أبرز الملفات التي ستناقش مع هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. سنناقش كل هذه المعطيات، لكن قبل ذلك نركز ونذهب إلى هذا التقرير مشاهدينا، حيث نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة له في فترة ترامب الرئاسية، ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
0: نرحب الآن بضيوفنا الكرام. معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. معنا أيضا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأود أن أبدأ معك دكتور حسن لفهم المشهد بشكل أوسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن فرص محادثات وصفها بالودية، هل عدنا إلى مرحلة التخفيض، تخفيض التصعيد، وبات الميزان إن صح التعبير يميل إلى كفة العودة إلى المفاوضات برأيكم؟
4: نعم نوار، يبدو لي أن الرئيس الأمريكي وصل إلى نقطة أو استنتج أن هناك حدودا للقوة العسكرية، ووصلنا إلى ما يسمى بالعوائد المتناقصة، بمعنى أن تضرب الهدف مرة ومرتين وثلاثة ثم لا تحقق الهدف المرجو، هذا يكون عملية استنزاف. ولكن في الوقت ذاته وصل إلى نتيجة أن الطرف الإيراني أيضا أنهك، فبالتالي هي وصلوا إلى نقطة خصبة، بمعنى أنه يمكن الآن التفاهم أو يمكن التوصل إلى نوع من التسوية. لب هذه التسوية هو الآن خفض التوتر وخفض التصعيد في مضيق هرمز، لأنه لا يستفيد أحد من هذا الموضوع، وهو يعتقد لأنه كما يقول بأن الوسطاء طلبوا منه، وأنا أشك في هذه، بمعنى أنه لم يتراجع لأن الوسطاء طلبوا منه، لكنه يريد أن أيضا أن يفتح مجالا للدبلوماسية لعلها تحقق ما عجز أن يحقق عسكريا. فبالتالي نعم مرة ثانية هي محاولة لخفض التصعيد لطمأنة الأسواق أيضا، وأيضا لتبرير التعليق، يعني تعليق الضربات العسكرية. هناك الكثير من التقارير نوار في الولايات المتحدة التي تشير إلى نقص في الذخيرة، هل هذا صحيح أو لا، هل هذا تسريب أو لا، هذا موضوع نقاش آخر، لكن واضح تماما ما يعرفه العالم أن هناك حدودا للقوة العسكرية، وبالتالي

0: يمكن حسم الصراع عسكريا في مضيق هرمز، وعليه يجب العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم دكتور حسن، تحدث عن ما يتم الحديث عنه بما يتعلق بموضوع الذخيرة، هذه النقطة سنطرحها في وقت لاحق مع الضيف من واشنطن السيد بول ديفيس، لكن قبل ذلك دعني أتوجه إليك سيد بول. اليوم فعليا هل باتت واشنطن مقتنعة بأن التصعيد العسكري لن يكون مفيدا لأي أحد؟
2: التصعيد هو شيء تريد واشنطن تجنبه، لذلك تم إعطاء لطهران إعطاء مخرج من هذا الوضع الراهن، وذلك من أجل التطلع إلى تسوية سلمية ولا تكون على أساس الضربات العسكرية. لكن في الآن ذاته فإن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنه بإمكانها أن تعود إلى الضربات في أي وقت. التصعيد غير مرغوب به، ولكن هذا الأمر قد يحدث إذا ما تطلب الأمر ذلك.
1: نعم، وهنا نسأل الدكتور عباس خاميار بما يتحدث عنه السيد ديفيد، وذات الموضوع اليوم العنوان العريض، ما هو العنوان العريض لهذا اليوم بما يخص تصعيد عسكري أم عودة إلى المفاوضات، أم أن المشهد لا يزال ضبابياً؟
3: الحقيقة تحية للجميع
1: أهلا وسهلا دكتور.
3: وللمشاهدين أيضا. الحقيقة سيدتي، كل الأمور التي والأسباب التي أدت إلى وقف الهجمات خلال الثلاث أو الأربعة أيام الماضية، كل الأسباب هي معقولة وواردة إلا سبب واحد، وهو إعطاء المهلة ليتفاوض. هذا لا أحد يصدق الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية على هذا الأمر. هي ليست رحبة لإيران ولا للمنطقة ولا للدبلوماسية. هناك أسباب ذكرت عدة مرات في هذه البرامج وفي هذه اللقاءات. لذلك التعويل على الموقف الأمريكي وتصريح الرئيس ترامب والرجوع إلى الدبلوماسية بالطريقة التي يعلنها لن تكون صحيحة، ولن يستطيع أحد أن يصدقها. الإيرانيون لا يعولون على ما يقوله الرئيس ترامب، ولا يهتمون بهذه المهل التي أصبحت روتينية ومكررة. لكن ما تعول عليه طهران هو الحقيقة المواجهة إذا ما اعتديت عليها في الميدان، وفي نفس الوقت عدم معارضة أي حل دبلوماسي. ما زالت الضبابية هي سيدة الموقف في هذه الأزمة وفي هذه الحرب. هناك استعداد ميداني للصمود، وهناك استعداد أيضا للحل الدبلوماسي. الطريقة الأجدر لحل الأزمة هو الطريق الدبلوماسي والحل السلمي، وإطار مذكرة التفاهم هو كان إطارا معقولا، وهي نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وكان من المفترض وكنا نأمل أن تكون بوابة تنفيذ هذه المذكرة تأتي من خلال البند الأول والبند الثاني الذي كان أكثر سهولة مما عليه الآن. البند الخامس الحقيقة هو معقد للغاية، قراءة مختلفة بين طهران وواشنطن، ولكن في
1: لكن
3: نفس
1: هو
3: الوقت
1: يعني
3: أتصور
1: سيد
3: بأننا
1: دكتور عباس خاميار، أنت تقول بأن المقاربة مختلفة، ما الذي يحكم اليوم حسابات طهران؟ ما هو المطلوب؟
3: المطلوب السلام دائم، عدم تكرار هذه الاعتداءات، وعدم وهذه نقطة ببالغ الأهمية، عدم استخدام هذه الفرص وعدم استخدام طاولة المفاوضات مفاوضات خديعة. هذه نقطة مهمة، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ونتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستقلب الطاولة حتى وتقضي حتى على هذا البصيص من الأمل الذي تشاهده طهران في
1: دكتور عباس.

0: بما يتعلق بموضوع الزيارة، زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، لكن قبل ذلك لنضع النقاط كما يقال على الحروف، هنا نسأل الدكتور حسن البراري. اليوم تزامن انخفاض إن صح التعبير وتيرة التصعيد مع ما يتم الحديث عنه من قبل جهود الوسطاء ولغة الحوار والذهاب بالمسار الدبلوماسي وإلى ذلك، ما الذي تعكسه هذه التطورات؟ ماذا نستطيع أن نقرأ بين يعني سطور هذه التصريحات وهذه ما يتم الحديث عنه من قبل يعني الحديث عن مسار تفاوضي جديد يتعلق بمضيق هرمز؟
1: نعم نوار، أنا في ظني أن الوسطاء فهموا جيدا بأن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وصل إلى نقطة تقترب مما نسميه الجمود المؤلم المتبادل، الجمود الاستراتيجي، الفخ الاستراتيجي، المأزق الذي وقع فيه الطرفان. يعني لا يستطيع أي طرف أن يحسم هذه المعركة، ولا يستطيع أي طرف أن يتحمل استمرار هذه العمليات العسكرية، ولا بد من وجود حل. هذا هو المأزق بشكل عام. هنا يدخل الوسطاء مستغلين هذه الثغرة، بمعنى أن الولايات المتحدة عانت من الردع بالحرمان، يعني كل القوة العسكرية اللي وظفتها، تمكنت إيران من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا إيران أيضا واجهت الردع التقليدي الأمريكي، بمعنى القوة العسكرية القاهرة التي دمرت الكثير من المنشآت والبنى التحتية في إيران، ولا يمكن لإيران إلا أن تلجأ إلى عملية إدارة الوقت تجنبا لضربات أكثر شدة وأكثر قسوة. وهناك رهانات بين الطرفين، هنا دخل الوسيط لأنه وصل إلى النتيجة بأن الطرفين وصل إلى هذه نقطة الجمود، فبالتالي يمكن أن يكون لديهم الرغبة في على الأقل إدارة التصعيد، إدارة التوتر، وليس الحل على عكس ما يقول السيد عباس. هو الحل ليس لمظاهر الأزمة، الحل يجب أن يكون لجذور المشكلة، يعني بمعنى أنه لماذا اندلع هذا الصراع منذ البداية، ما هي الملفات التي أدت إلى انفجار هذا الصراع؟ بالتالي إذا لم يتم معالجة هذه القضايا والحديث عنها بشكل جدي وبنية حسنة من أجل حل هذه المسائل الأساسية الجوهرية، يبقى الحديث كله عن مظاهر الأزمة، بمعنى وقف إطلاق نار، إغلاق مضيق هرمز إلى آخره. هذه مسائل يمكن حلها فقط عندما يتوصل الطرفان إلى تفاهم على القضايا الجوهرية، على الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأزمة. أنا في ظني أن الوسطاء يعالجون مظاهر الأزمة، أنه وقف التصعيد، العودة إلى المذكرة، حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا كله كلام مطلوب، لكن هذا كلها مظاهر لجذور أزمة قد تعود مرة ثانية.
0: نعم، سنتحدث عن مذكرة التفاهم والبنود التي يعني تم اعتبارها بأنها بنود إشكالية نوعا ما، البند الأول، الرابع أو حتى الخامس. سنذهب لمتابعة التقرير، لكن قبل ذلك أود أن أسأل الضيف من واشنطن بول ديفيس. يعني نحن نتحدث عن تهدئة، نتحدث عن انخفاض في هذا التصعيد، ونتحدث عن لربما الذهاب والعودة إلى المسار التفاوضي. برأيكم ما هي الأسباب التي دفعت واشنطن لهذا الخيار بعد أسبوعين من عمليات عسكرية تصعيدية شهدتها المنطقة وشهدتها إيران؟
2: في الوقت الحالي نحن في حالة تهدئة. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم من خلال فرقها المختلفة تقوم بتقييم الأضرار التي نجمت عن عملية الاستهداف. هناك كذلك تهدئة تتعلق بأهمية الزيارات التي ستتم إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وذلك من أجل مراسم تشييع لينزي غرام بالولايات المتحدة، وكذلك لمناقشة القضايا المرتبطة بمضيق هرمز. هذه من أسباب الهدنة التي نشهدها حاليا. بالنسبة لمضيق هرمز كما قال الضيف الموجود، هي مسألة ثانوية، القضية التي لابد أن يتم حلها وليس فقط التركيز على التداعيات والمعدات وما يجب

0: حاليا هو النظر إلى القضايا الجوهرية المرتبطة بالملف الصاروخي وكذلك الوكلاء الإرهابيين وما إلى ذلك، لكن لابد من الانتهاء من ملف الملف المرتبط بالمضيق أولا من أجل الدخول في القضايا الأخرى. إذن بالنسبة لإيران ومن خلال نقاشها مع عمان، فإن طهران لا تقبل بما يتم التوصل إليه من قبل الجانب العماني. والمسألة التي تلي كل ذلك هي عودة طهران إلى طاولة التفاوض. وبالتالي الرئيس الأمريكي قال إن إيران ليس لديها أي نية بالعودة إلى النقاش في الوقت الحالي.
1: هذا سؤال سنطرحه على ضيفنا من واشنطن، لكن قبل ذلك باعتبار أنك تحدثت سيد بول عن تداعيات أزمة هرمز، هذه الأزمة التي امتدت تداعياتها مشاهدينا إلى قطاع توليد الكهرباء عالمياً، إذ أن تعطل وصول الإمدادات من المنطقة أضعف القدرة على إنتاج هذه الطاقة وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها بسبب موجة الحر. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل عمار طيبي.
2: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالمياً وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نمواً قوياً خلال العام الجاري ليبلغ 3.16% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعاً بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية، وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% منذ عام 2015 إلى غاية عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بعد ذلك بنحو 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28 ألف تيراوات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي تصدرت مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز الطبيعي بنسبة 23%، ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى ب 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
1: نعود إلى ضيوفنا الكرام من طهران الدكتور عباس خميار، وأيضا من واشنطن السيد بول ديفيس، ومن عمان الدكتور حسن البراري. أهلا بكم من جديد. دكتور حسن، برأيكم هل ستتحمل طهران أو حتى واشنطن هذه التداعيات التي استمعنا إليها من قبل تقرير الزميل عمار؟
3: بكل تأكيد، ولكن درجة التحمل مختلفة. يعني هذا هي سياسة إيرانية معلنة، إيران تريد أن تعقد ملف الطاقة عالمياً في ضمن استراتيجية توسيع الألم ودفع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه الحرب، في حين أن ترامب يرى بأن الحل هو من خلال فتح مضيق هرمز وإبقاء الملاحة الدولية مفتوحة من دون إعاقات ومن دون رسوم أيضا. فبالتالي هي المشكلة الآن أن إيران تسلح الجغرافيا، وهي بهذا تريد أن تحول مضيق هرمز من ممر مائي يربط بين مسطحين مائيين دوليين إلى رافعة جيوسياسية لابتزاز المنطقة أولا، ثم لدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات في قضايا تعتبرها إيران قضايا جوهرية، مثل رفع الحصار البحري، مثل وقف الحرب على كل الجبهات، ومثل أيضا رفع العقوبات، وأيضا رفع الحذر عن الأموال المجمدة. فبالتالي الصراع هو صراع صفري في مضيق هرمز. إيران تستفيد كثيرا من رفع الأسعار العالمية، لأن هذا يحرج الرئيس ترامب ويبين حدود القوة الأمريكية وعجز الإدارة الأمريكية على فرض رؤيتها في الممرات، وهذا ربما إيران تقدم سابقة في مناطق أخرى. فبالتالي الخشية هنا كبيرة جدا، والمسؤولية أكثر على عاتق الولايات المتحدة التي هي تسببت في هذا العدوان على إيران. وإغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة لهذه الحرب ولم يكن سببا لهذه الحرب.
1: نعم، هنا أود أن أسمع رأي السيد بول ديفيس. سيد بول، يعني كما تحدث الدكتور حسن، برأيكم هل هذه الورقة هي الورقة يعني التي من الممكن أنها ستجبر واشنطن على التنازل برأيكم؟ مضيق هرمز وهذه التداعيات الاقتصادية التي أهلكت الجميع.
0: هذا الأمر لن يؤثر على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة التي تأثرت أكثر بسبب الحصار وغلق المضيق هذه الدولة هي إيران، واقتصاد إيران هو الذي تضرر على نطاق واسع، وموقع إيران عالميا قوض وبشكل واسع النطاق بسبب تبعات غلق المضيق والعلاقات بين إيران و دول المنطقة. المضيق سيؤثر على أسعار النفط، نعم، لكن إيران لم تقدر وبشكل كبير جدا ما سيحدث نتيجة لذلك. كانوا يعتقدون بأن غلق المضيق سيؤدي إلى وصول أسعار النفط إلى $200 للبرميل الواحد، لكن تقديراتهم لم تكن صحيحة، فهي كانت تحت $100. وبالتالي فإن أسعار البنزين نعم تأثرت بالولايات المتحدة ومناطق مختلفة من العالم، وأثر الأمر كذلك على حلفاء إيران. نتحدث عن الصين ودول أخرى كذلك تأثرت، الولايات المتحدة وأوروبا كذلك، لكن لا ندري كيف تريد إيران أن تستخدم هذه الورقة. نحن لم نقم بغلق المضيق، إن إيران هي التي قامت بغلق المضيق وهي تتأثر بنتيجة أفعالها. مستوى التضخم تضاعف، البعض الآخر يتحدث عن مستويات قياسية، نتحدث كذلك عن تراجع سعر العملة وتأثير ذلك عن قيمتها. لست أدري كيف سيتم التعامل مع ذلك. إيران تتحرك بطريقة غريبة، وإن شاءت وإذا كانت تريد فتح المضيق وإذا كانت تريد أن ترفع العقوبات عنها، فإن هذه الأمور لن تحدث في إطار استئسادها وتنمرها في المنطقة من خلال إطلاق الصواريخ على السفن ودول الجوار.
1: تقول سيد بول ديفيس بأن التداعيات وصلت إلى الحلفاء، وهنا أنقل السؤال للدكتور عباس خاميار، هل ستبقى هذه الورقة التي تراهن عليها طهران بالرغم من أن التداعيات الاقتصادية أيضا وصلت إليها ووسط أحاديث عن ضيق في الداخل، يعني في طهران وفي الداخل الإيراني، وأيضا بما يتعلق بموضوع الحلفاء، هل ستبقى إيران تراهن على ورقة مضيق هرمز برأيكم؟
4: أولا لو سمحت بعجالة أريد أن أتطرق إلى ما تفضل به دكتور حسن. نعم، يجب أن ننظر إلى جذور هذه الظواهر، جذور الأزمة والأسباب الحقيقية لهذه الحرب. هو المشروع الأمريكي الصهيوني، المشروع الهيمنة، مشروع الاحتلال سايلس بيكو الجديد، وإسرائيل الكبرى، والقضاء على القوى المتنامية في المنطقة، سواء إيران أو تركيا أو السعودية أو حتى يعني باكستان. ولذلك يجب أن ننظر من هذه الأسباب الحقيقية. إيران استطاعت مع حلفائها في المقاومة أن تقف أمام هذا المشروع الاستعماري التوسعي القديم الجديد. وكل هذه الأمور، المضيق أو ما يتعلق بموضوع الطاقة، هذه كلها هي في الحقيقة نتائج وليست الأسباب الحقيقية. عندما نتطرق إلى الأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب في القضاء على الجمهورية الإسلامية في الأيام الأولى من الحرب، هذه الأسباب أعلنها بوضوح. ولذلك كل هذه ما يتعلق بهذه الأسباب التي تطرح الآن هي ذرائع وليست أسباب حقيقية. أما بما يتعلق بالسؤال، نعم، الإيرانيون يراهنون على كما تفضل ضيفك هو توسيع الألم، وقالتها بصراحة، قال بصراحة رئيس المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، إما الأمن للجميع إما لم يكن لأحد، أو بيع النفط إما للجميع إما لم يكن لأحد. عندما تكون المواجهة وجودية، عندما تكون الحرب حرب وجودية على إيران، فمن الطبيعي أن يعني تتخذ استراتيجية توسيع الحرب حسب الرؤية الإيرانية. وهذا يأتي في هذا الإطار، الجميع متضررون، الحلفاء، دول المنطقة، وبالطبع إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن
1: نعم،
4: نسبة هذه الأضرار هي اللي نسبة هذه الأضرار هي التي تعين مستقبل
1: سؤال فقط ختامي
4: هذه
1: أختم.
4: الأمور.
1: نعم دكتور عباس، يعني فقط باختصار مع الدكتور حسن البراري، ما هي الخيارات المفتوحة بالنسبة للطرفين باختصار لو سمحت؟
3: من وراء الآن الهدوء نسبي، الخيارات اللي أمامهم إما التفاهم على البند الخامس في مضيق هرمز أو العودة إلى العمليات العسكرية. يعني أنا لا أرى خيارا ثالثا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. شكرا لكم جميعا. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة هناك؟ المزيد في التقرير التالي.
5: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكري هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتا وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراضي زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر القطة ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب Human Rights Watch، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: معنا من نابلس الآن السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد سليمان. أبدأ معك بما انتهى فيه هذا التقرير الذي قمنا بعرضه على الشاشة للتو. هل نحن أمام رسم خريطة جديدة بالنسبة للضفة الغربية برأيكم؟
6: نعم، تحياتي لك وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. باعتقادي إسرائيل هي فعليا هذا ما تمارسه بالضفة الغربية. هي تعمل على بعدين أساسيين، البعد التفكيكي للجغرافيا والبعد التفكيكي للديموغرافيا، وإعادة تركيب هذين البعدين بما يمكن أن يخدم السياسات الإسرائيلية في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول وهو تقليل المساحة الجغرافية التي يعيش عليها المواطن الفلسطيني مقابل إعطاء المستوطن المساحة الأكبر، وبالتالي هذا يظهر من حجم وطبيعة الأراضي التي يتم السيطرة عليها ومصادرتها لصالح الاستيطان. والأمر الثاني وهو المتمثل في عملية هدم البنية التحتية للمواطن الفلسطيني مقابل تعزيز البنية التحتية للمستوطن، وبالتالي عملية تعزيز وجود الاستيطان بالضفة الغربية على حساب إمكانية طرد الفلسطيني من أرضه وإنغلاق الأفق المستقبلي أمام الفلسطيني. والأمر الثالث وهو المرتبط في إعادة تشكيلة التجمعات السكانية الديموغرافية بالضفة الغربية. إسرائيل بدأت هذا النمط من خلال التجمعات البدوية المنتشرة في أكثر من منطقة، وبالتحديد في مناطق الأغوار ومحيط مدينة القدس وإلى مناطق الجنوب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين. والآن يبدو أن الأمر بات يقترب أكثر إلى البلدات والقرى المحيطة بالمدن الكبرى، كما هو يجري الآن في محيط مدينة نابلس ومحافظة نابلس من قرى وبلدات يتم العمل على تفكيك البنية الديموغرافية فيها من خلال الضغط على المواطنين الفلسطينيين.
1: سيد سليمان، في هذه النقطة اعذرني، يعني هل أنت تقول بأنها تقوم بخطة تكتيكية؟
6: نعم هي خطة تكتيكية استراتيجية بنفس الوقت وليست مرحلية، لأن إسرائيل هي تعمل وفقا للمنظور الاستراتيجي المرتبط في السيطرة على أكبر مساحة جغرافية في الضفة الغربية مقابل أن يكون هناك أقل مساحة جغرافية بأقل وجود ديموغرافي فلسطيني، لأن جزءا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مرتبط بالبعد الجغرافي والبعد الديموغرافي، وبالتالي إسرائيل تريد أن تحسم هذين البعدين في أي مرحلة مستقبلية، لأن ذلك هو أيضا مرتبط بشكل وطبيعة المنظور السياسي والمعادلة السياسية للعلاقة الإسرائيلية الفلسطينية في حال الذهاب إلى أي مسار سياسي مستقبلي. إسرائيل تريد أن تستبق كل ذلك من خلال تثبيت واقع، هذا الواقع يعطي لإسرائيل كل مصادر القوى مع إمكانية انتزاع الموقف الضعيف فلسطينيا باتجاه الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على أكبر مساحة جغرافية في ظل ضعف مواطن فلسطيني مقابل قوة المستوطن وقوة الوجود الإسرائيلي بكل المقومات الأساسية.
1: نعم، باختصار سيد سليمان بشارات، يعني وسط هذه الموجة التصعيدية التي نراها وبالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن، ماذا ننتظر بما يتعلق بموضوع الضفة تحديدا من قبل الجانب الإسرائيلي؟
6: واضح أن الضفة الغربية هي مساحة انعكاس للسياسات وللبرامج السياسية الإسرائيلية إضافة إلى البعد الأيديولوجي، ولكن إذا ما ذهبنا إلى ربط زيارة بنيامين نتنياهو يبدو أن توقيت هذا التصعيد بالضفة الغربية هو عملية تقديم لملف الضفة الغربية كواحدة من الملفات التي يمكن أن تحاول إسرائيل أن تذهب من خلالها إلى نوع من المساومة، سواء كان في ذلك مرتبطا بملف قطاع غزة أو فيما يتعلق بالملفات الأخرى، وبالتالي هي تحصل على نوع من الضوء الأخضر الأمريكي بتعزيز السياسات الإسرائيلية بالضفة الغربية مقابل تمرير بعض المواقف الأمريكية في ملفات ومحطات أخرى، وهذا جزء من عملية تحويل ملف الضفة الغربية إلى ملف سياسي تساومي إضافة إلى ملف يرتبط بالبعد السياسي الإسرائيلي الداخلي، خصوصا أننا على أبواب انتخابات إسرائيلية مقبلة في أكتوبر المقبل.
1: وهذا سؤال آخر، لكن لضيق الوقت لربما سنطرحه في وقت لاحق. سيد سليمان بشارات، كنت معنا من نابلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية للحديث أكثر عن موجة التصعيد في الضفة الغربية. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد ونافذة تحليلية تقرأ في وضع المناطق التجريبية بجنوب لبنان بين اختبار السيادة والتحديات الأمنية.
7: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. وتبدو المناطق التجريبية في جنوب لبنان كاختبار صغير لحسابات كبيرة، فالمسألة لا تتعلق بمناطق تنسحب منها قوة وتدخلها أخرى، بل بمن يملك حق إدارة الأرض بعد الحرب، ومن يضبط الحركة والسلاح والعودة المدنية، ومن يحدد معنى السيادة عند الحافة الأكثر حساسية من الحدود بين الجيش اللبناني واليونيفيل والآلية الدولية وإسرائيل. تصبح المنطقة التجريبية غرفة قياس ميدانية لكل ما قد يأتي بعدها، فكيف يقارب كل طرف إدارة هذه المناطق؟ وهل تكون التجربة مدخلاً لاستعادة الدولة لحضورها جنوبا أم ساحة اختبار مفتوحة لقواعد اشتباك جديدة؟ هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل ذلك نقترب من المشهد أكثر مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
8: عبد السلام، قبل أسبوع بالتمام والكمال بدأت مرحلة التجريبية في جنوب لبنان بثلاث قرى على تخوم منطقة النبطية وقضاء مرج عيون في هذه المنطقة، وبالتحديد في زوطر الغربية، هذه البلدة التي تعد ربما 2% من مساحة المنطقة التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. إطلالة أكثر على المناطق التي بدأت فيها عملية تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق روما في العاصمة روما، هذه زوطر الغربية، هي منطقة تقع على كتف نهر الليطاني، إلى جارتها هنا زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة. القوات الإسرائيلية لم تدخل هذه البلدة سوى بضعة مئات الأمتار في أطرافها، علما أن القرى الأخرى التي جرى الاتفاق أيضا على تنفيذ المرحلة التجريبية فيها هي فرون وصريفة، هاتين القريتين أيضا لم تدخل إليهما قوات الاحتلال، حتى أن الجيش اللبناني كان يرابط بهما خلال هذه الفترة. زوتر الغربية أكثر قربا، هي ضيعة صغيرة بالتعبير اللبناني، هي منطقة قريبة جدا من زوتر الشرقية، وكما تلاحظون بضع مئات من المنازل هنا في هذه المنطقة، حتى أن الطرف الشرقي من هذه القرية ما يزال ممنوعا على اللبنانيين الوصول إليه، وبالتالي القوات الإسرائيلية ترابط في زوتر الشرقية وتعمد إلى تفجير المنازل في هذه المنطقة، علما أن عملية التفجير التي تحدث

0: في زوتر الشرقية وزوتر ومناطق أخرى هي على امتداد هذه المساحة، تستهدف ما تبقى من منازل اللبنانيين في تلك المنطقة، ابتداء من منطقة مجد الزون هنا في القطاع الغربي، وصولا إلى حداثة في بنت جبيل. بنت جبيل، مدينة بنت جبيل، تم تدمير آخر المدارس التي كانت لا تزال قائمة في هذه المدينة الحيوية الرئيسية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى منازل في ميس الجبل، في منطقة مركبة تم تدمير محطة لضخ المياه، وكذلك تعمد بشكل ممنهج على تدمير أيضا محيط كفر تبنيت، محيط النبطية الفوقة، وهي المنطقة التي تحيط بتلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي تقع في هذه المنطقة. ويبدو من خلال أداء قوات الاحتلال أنها تركز بالنار يوميا على هذه المنطقة لمنع أي تحرك إن كان سكاني أو لمقاتلي حزب الله في هذه المنطقة، تمهيدا لمرحلة أخرى، علما أن صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت بالأمس أن هذه التجربة كان في زوتر الغربية أو غيرها هي اختبار ليس لحزب الله وإنما للجيش اللبناني والسلطة اللبنانية. وتحدث معلقون إسرائيليون آخرون عن أن هذه المرحلة بوتيرتها في زوتر الغربية قد تستمر سنوات. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات. ونعود لضيفنا سيادة العميد حسن جوني لنفهم هذه الفكرة، فكرة المناطق التجريبية بتطبيقها الحالي لثلاث مناطق استراتيجية، ربما تقود إلى عودة الجيش أم أنها اختبار لواقع ما؟
2: يعني هي بداية اختبار، عنوانها اختبار، لكيف اختبار في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول برأيي أنا هو صدق نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب أو ببدء الانسحاب من قرى لبنانية كان احتلها خلال هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا طبعا اختبار لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك أمنيا بشكل جدي في هذه المناطق التجريبية. ثالثا أيضا اختبار لحزب الله لمدى تجاوب حزب الله مع هذه الخطوة الميدانية التي تنبثق من اتفاق هو كان لم يوافق عليه وأعلن ذلك. وبالتالي يعني المسألة مسألة اختبار على عدة اتجاهات، ولكن بدأت هذه على كل حال هذه الخطوة في مناطق غير حساسة إذا صح التعبير، وتحديدا في فرون وصريفة. ربما زوتر الغربية إلى حد ما كان يوجد فيها أو بأقسام منها احتلال إسرائيلي، وهذه هذا الاختبار الذي تحدثنا عنه بدأ فعليا في هذه المنطقة في زوتر الغربية.
1: نحن استمعنا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو عن هذه النقاط التي تحدثت عنها، وكان يؤكد بأنه لم ينسحب من مناطق كان فيها وبأنه مصر على المناطق التي يتواجد فيها من ناحية أمنية. لكن السؤال هو عن دور الجيش اللبناني، ونحن سمعنا تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ربما الالتزام الإسرائيلي حتى الآن وتهديده للإطار الثلاثي. ما الذي يفهم في هذا الإطار؟ هل يمكن أن تتكرر التجربة لا وضوح حتى الآن في مرحلة الانتقال للنقطة التالية؟
2: نعم، لا وضوح. الآن هناك جولة تفاوض مقبلة في روما، وهي معنية بالإجراءات التنفيذية لأنها جولة تقنية بين العسكريين، أو يعني هدفها الأساسي هو الإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية. نحن نتحدث الآن عن آلية تنفيذية تنبثق من اتفاق، هناك ما يسمى الملحق الأمني لهذا الاتفاق. الملحق الأمني الذي تحدث عنه الاتفاق هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المناطق التجريبية اللاحقة، انطلاق يعني بدءا من تحديدها المناطق التجريبية وصولا إلى طبعا حجمها وآلية التنفيذ التي تبدأ بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش. هذا إذا ما تحدثنا عن مناطق تجريبية هي فعلا محتلة من قبل جيش الاحتلال، وهذه نقطة أو عقدة أساسية واجهت، وهذا تحدي واجه الجيش اللبناني الذي كان يصر على أن تكون المناطق هي فعلا مناطق محتلة. الآن المنطقة الأولى التي بدأ العمل عليها فيها قسم قليل جدا، يعني جزء منها كان محتلا في زوتر الغربية، ولكن الرهان على المناطق أو المرحلة الثانية على الرهان على المرحلة الثانية، ولكن ما نريد أن نعرفه الآن هو ما هي المدة التي ستستغرقها المرحلة الأولى لكي يصدر الحكم إذا صح التعبير بأن نتيجة

0: التحقق بأن هذه المنطقة التجريبية قد نجحت، هذه المرحلة قد نجحت وانتهى الأمر فيها، لننتقل إلى المرحلة الثانية. هذه هي مسألة التوقيت، متروكة للظروف وللشروط، وفي الظروف والشروط لإسرائيل دور أساسي فيها.
1: وعن التحقق الآن نريد أن نفهم، هل اتضحت الصورة تماما عن الأدوار، دور الجيش، دور اليونيفيل، الآلية الدولية، إسرائيل في هذه المرحلة؟
0: هناك وفقا لآلية الاتفاق، هناك مجموعة التنسيق العسكري، وهي لجنة ثلاثية أو مجموعة مؤلفة من الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني على مستوى عسكري برعاية الجانب الأمريكي. هذه اللجنة الثلاثية أو المجموعة الثلاثية هي التي يعني على عاتقها مسألة تنسيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحل جميع الأمور الخلافية على الأرض إذا صح التعبير. لا ندري إذا كانت هي نفسها ستكون، وتحديدا على عاتق الجانب الأمريكي، ستلقى مسألة ومهمة التحقق. الجانب اللبناني يطالب ويصر على أن يكون هناك يعني جهة تحقق أممية إذا صح التعبير، لكي تكون هناك مصداقية أكثر وأعمق.
1: نقطة أخيرة وباختصار، الحزب كيف يراقب هذا المشهد؟
0: يراقب الحزب هذا المشهد طبعا بحذر شديد. هو أعلن رفضه لكل هذا الاتفاق وكل ما يتفرع عنه، ولكن يعني يبدو أن مهمة الجيش مسهلة في هذا الأمر. أعتقد أن هناك إيجابية بالتعاطي مع الجيش في المناطق التي تتواجد فيها بيئة حزب الله إذا صح التعبير. ولكن أريد أن أشير قبل أن أختم إلى نقطة أساسية هنا. هناك تناقض، يعني إذا ما بحثنا عن إمكانية نجاح فكرة المناطق التجريبية تتاليا حتى الانسحاب النهائي أو إعادة الانتشار كما يقول الاتفاق، هناك تناقض أساسي بين فلسفة أو عقيدة الدفاع الإسرائيلية الجديدة المبنية على وجود مناطق عازلة في لبنان وسوريا وغزة، وهذا ما يواصل يعني يواظب على إعلانه نتنياهو، وبين فلسفة المناطق التجريبية التي من المفترض أن تؤدي إلى الانسحاب.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: لنزال مستمرون معكم في متابعة أهم تطورات رأس الساعة مشاهدينا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره بتجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أو عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الإطار.

0: الاتفاق. في الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وهو قابل للانفجار. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أقف معك على آخر المستجدات لهذه الساعة وبما يتعلق بهذه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ماذا تقول واشنطن في صدد هذه الزيارة؟ ماذا ننتظر؟ وما هي ردود الفعل حولها بعد التوترات الكلامية إن صح التعبير بين ترامب ونتنياهو؟
1: نعم، هي زيارة بالغة الأهمية وتأتي في سياق دقيق في الواقع بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها بشكل مؤقت على إيران بهدف إفساح المجال للمسار التفاوضي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن وفق ما أعلنه مكتبه ونقلته أكسيوس. كما قلت، هذه الزيارة تأتي في لحظة دقيقة بشأن المقاربة الأمريكية تجاه إيران، وهي مقاربة واضح جدا أنها تتأرجح بين استمرار الضغط العسكري والتلويح باستخدام القوة، ولكن في نفس الوقت إعطاء فسحة للدبلوماسية في هذه المرحلة وإن بشكل قصير وفق ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قبل هذه الزيارة الرئيس ترامب أشار وأكد أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية، أقر بوجود خلافات بين الجانبين وهي خلافات وصفها بأنها بسيطة. يتوقع أيضا أن تتم مناقشة سلسلة من القضايا في مقدمتها بطبيعة الحال الملف الإيراني وأيضا مسألة لبنان، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب، وأيضا قضايا أخرى من بينها مسألة احتمال بيع الولايات المتحدة تركيا مقاتلات F-35، وهي نقطة تشعر إسرائيل تجاهها بقلق بالغ وسط خشية إسرائيلية من أن هذه الخطوة في حال تمت ستؤثر على ميزان القوة في المنطقة، إلى جانب أيضا مسائل أخرى تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري في المرحلة المقبلة إذا فشل مسار المفاوضات مع إيران. كان لافت أيضا في تصريحات ترامب على مدار هذا اليوم أن لغة الدبلوماسية كانت حاضرة وإن جاءت مقرونة في نفس الوقت بتهديدات بالعودة إلى القوة العسكرية. ترامب قال في كلمة بولاية ميشيغان أن واشنطن تجري مفاوضات ودية مع إيران، أشار إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو جيدة، لكنه أكد أن فشل المحادثات سيعني استئناف القصف بشكل قوي، واعتبر أن الضربات هي التي دفعت طهران إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة المفاوضات مجددا، وأكد أن الحصار البحري على مضيق هرمز لا يزال ورقة الضغط الأساسية لدفع إيران نحو التفاوض، وأشار أيضا إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء هذا الحصار. أعلن أيضا ترامب عزمه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن جراء الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، وكشف أيضا أن دول منخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء الدبلوماسية فرصة، بالرغم من أنه أشار إلى أن هذه النافذة ستكون قصيرة وبأن البديل سيكون تحركا عسكريا أقوى بكثير. في الوقت نفسه سعى ترامب إلى نفي أن يكون تعليق الضربات مرتبط ب مسألة مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة الاستراتيجية، وذلك بعد تسريبات تحدثت عن أن القرار جاء بعد تقييمات عسكرية أشارت لوجود مخاوف لدى القادة العسكريين، لا سيما رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين وأيضا قائد القيادة المركزية الجنرال براد كوبر بشأن استنزاف مخزونات الذخائر لدى الجيش الأمريكي وأيضا استنفاد بنك الأهداف في المرحلة الحالية بشأن إيران. ميدانيا القيادة المركزية تؤكد أن تعليق الضربات الجوية لم يغير طبيعة الضغط العسكري، وأشارت في هذا السياق لاستمرار الحصار البحري على إيران، مشيرة في نفس الوقت إلى إعادة توجيه عدد كبير من السفن التجارية وتعطيل أخرى، وأيضا القيام بعمليات تفتيش في سفينتين أخريين لضمان الالتزام بالإجراءات المفروضة كما قالت.
0: نعم محمد، بالعودة فقط لما يتعلق بموضوع الزيارة، وكما قلت لك في السابق يعني بعد هذه المشادات والتوترات الكلامية التي جمعت والتي حصلت بين نتنياهو وترامب، وبالرغم من تأكيد الأخير بأن العلاقة لا تزال جيدة، هل هناك ردود فعل في الولايات المتحدة بعد الإعلان ووصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة بما يتعلق بهذه الزيارة والمخاوف بأن تفرض إسرائيل وجهة نظرها إن صح ما يقال بما يتعلق بموضوع العودة إلى التصعيد؟
1: نعم، أغلب القراءات والتحليلات المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى أن هذه الزيارة تعتبر اختبار لهذا التباين بين الجانبين، وخاصة كما قلت أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تمنح فيه واشنطن فرصة للدبلوماسية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارته تقرأ على أنها تأتي في إطار الضغط على الرئيس دونالد ترامب من أجل مواصلة الضغوط العسكرية على إيران، وبأن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران. طبعا هناك تباين في عدد من القضايا بالإضافة إلى إيران. الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية أشار أيضا إلى مسألة مقاتلات F-35، وهي ويبدو أنها أيضا نقطة إشكالية بين الجانبين، حيث قال بأنه لا أحد يحدد بالنسبة للولايات المتحدة ما الذي تبيعه ولأي جهة تبيع هذه المقاتلات، وهو مؤشر على وجود تباينات بين الجانبين، وبالتالي ننتظر ما إذا كان الجانبين سيتجاوزا هذه الخلافات أم أنها ستبقى قائمة في عدد من الملفات، لا سيما فيما يتعلق بالمقاربة مع إيران. نوارة،
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد على كل هذه المستجدات لهذه الساعة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة لنتنياهو في فترة ترامب الرئاسية، ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولا إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوما موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قوياً جداً. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسيا في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
0: لمناقشة كل هذه المستجدات والتصعيد وخفض التصعيد في المنطقة، معنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وأيضا معنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا من جديد في هذه الساعة الجديدة. أبدأ معك دكتور حسن بطبيعة الحال لفهم يعني تفاصيل ومستجدات هذه الساعة. لو عدنا إلى الوراء، إلى شهر شباط فبراير من هذا العام شهدنا الحرب الأمريكية الإيرانية في البداية، من ثم تصعيد، من ثم وصلنا إلى مذكرة التفاهم، والآن نتحدث عن إمكانية عودة لخفض هذا التصعيد. هل تحاول واشنطن اليوم رسم يعني مشهد جديد بما يتعلق بمصالحها تحديدا؟
4: نعم نوار، الولايات المتحدة الأمريكية جربت الحرب مع إيران، لم تحقق الأهداف، بمعنى أنها القوة التدميرية وفائض القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لم يتحول إلى مكسب استراتيجي. وفي الوقت ذاته باتت الولايات المتحدة تخشى أن تنزلق في حرب استنزاف، حرب طويلة، ولا يوجد شهية للولايات المتحدة الأمريكية للحروب الطويلة في هذه المنطقة، لأنه بعد تجربة أفغانستان وتجربة العراق أنا أعتقد أن هناك إدراك لدى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحروب هي من يؤدي إلى تآكل في الهيمنة الأمريكية الدولية وفي صورة الولايات المتحدة، وربما إيران تراهن على ذلك. فبالتالي الضغط العسكري، القصف العسكري لم يثني القيادة الإيرانية من تغيير مواقفها الأساسية، وهي أنها تريد مفاوضات على يكون فيها ندية، يعني بمعنى أن لا تفرض على إيران إملاءات أمريكية، وإيران تفهم بأن هذه الإملاءات أيضا إملاءات إسرائيلية. لذلك نحن نعود إلى المربع قبيل الحرب وهو المفاوضات، لكن هذه المفاوضات تأتي الآن بثمن كبير جدا على الجانبين، وإيران تعتقد بأنها حققت مكاسب استراتيجية في مضيق هرمز، فهي لا تريد أن تتنازل عن هذه الورقة إلا في سياق صفقة شاملة تقدم لإيران ما تريد أو ما تحتاجه. هناك فرق بين ما تريده إيران وما تحتاجه إيران. على الأقل إيران تسعى إلى ما تحتاجه، ورفع العقوبات، حل الملف النووي بما يضمن مصالح إيران المنصوص عليها في مذكرة الـ NPT حظر الانتشار الأسلحة النووية، وهي تريد أن تحافظ على سيادتها وأمنها. هذه مطالب إيران، بمقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفكيك المشروع النووي، وربما أيضا أكثر من ذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار الأهداف الإسرائيلية. الآن وصلنا إلى نقطة مأزق، يعني لا إيران قادرة على أن تحسم، بمعنى أن تجبر الولايات المتحدة على تغيير مواقفها، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تحويل المكاسب التكتيكية العسكرية إلى مكاسب استراتيجية وسياسية. وبالتالي لا حل أمام إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى صيغة التهدئة، المفاوضات، وإدارة الأزمة، وليس بالضرورة حل هذه الأزمة.
0: نعم، وهنا نتساءل مع السيد ماركو بما يتم الحديث عنه. دكتور حسن، قال سيد ماركو بأن واشنطن لم تحقق، إن صح التعبير، الأهداف التي كانت تأمل بتحقيقها. إلى أي مدى هذا المعطى دفع بواشنطن للعودة إلى المسار الدبلوماسي فعليا؟
5: أولا تحياتي حاجة، شكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول بكل تأكيد إلى كل الأهداف الأمريكية. كانت الأهداف الأمريكية كانت واضحة منذ بداية الحرب، هي الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ الباليستي، وأيضا ملف الميليشيات في المنطقة. دونالد ترامب ركز على كل هذه الملفات، وكان يريد يعني الوصول إلى هذه إلى النتائج الإيجابية في هذه الملفات عن طريق التفاوض. التفاوض بالنسبة لدونالد ترامب يضمن المكاسب الأمريكية، ولكن دون تكلفة عالية، تكلفة سياسية أو تكلفة اقتصادية أو حتى عسكرية. إذن هذه المفاوضات بكل تأكيد لم تنجح بشكل كبير حتى للوصول إلى هدف من ضمن الأهداف وهو الملف النووي الإيراني، بل بالعكس تم إضافة هدف آخر وهو فتح مضيق هرمز. ولكن حتى الآن دونالد ترامب كان يحاول أن يتفاوض مع الإيرانيين ووقع مذكرة التفاهم، ولكن من الواضح بأن هناك إرادة سياسية من النظام الإيراني بألا يتنازل عن ورقة مضيق هرمز. فإذن رجع دونالد ترامب واستخدم القوى العسكرية عن طريق هذا القصف الجوي المكثف لمدة أسبوعين بتركيز، والهدف هو فتح المضيق. لماذا يركز دونالد ترامب على فتح المضيق؟ لأن هذا يعطيه انتصار عسكري كبير، ويعطيه أيضا موقف أمريكي كبير في المفاوضات. حتى الآن لم ينجح. نعم، هو هناك عدم نجاح.
0: سيد ماركو، ماذا نفهم بأن المضيق أصلا لم يكن يعني كان مفتوحا قبل الحرب؟
5: هذا جزء من الحرب، وبكل تأكيد هذا يعني كانت الأهداف الأمريكية واضحة، ولكن تغيرت وتبدلت نتيجة للمعطيات الخاصة بالحرب. يعني دونالد ترامب بكل تأكيد لا يريد غلق المضيق، ولكن الآن تم استخدام المضيق كورقة استراتيجية كبيرة في أيادي الحرس الثوري الإيراني، ودونالد ترامب يريد أن يعمل ضد هذا ما يحدث. هو يرفض رفضا تاما أي سيطرة إيرانية على المضيق، ويحاول أن يقول نحن نريد العودة إلى ما قبل الحرب، خاصة عندما نتحدث في مضيق هرمز، وهذا هو العائق الكبير. النظام الإيراني لا يريد العودة إلى ما قبل الحرب، ولا يريد أيضا التفاوض أو التنازل عن ورقة المضيق. ولكن بالنسبة لدونالد ترامب هذا أمر يعني خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن السكوت عنه حتى من خلال هذه المسارات التي يفرضها الحرس الثوري، أو حتى من خلال هذه القيود التي أو الرسوم التي يريد أن يفرضها النظام الإيراني تحت اعتبارات بيئية على سبيل المثال. فإذا الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع النتائج الخاصة أو النتائج السلبية المباشرة من هذه الحرب، ولكن بكل تأكيد هذا ليس من ضمن الأهداف. نحن الآن لا نتحدث عن أهداف أمريكية.

0: تعتبر الخيار المفضل له، ولكن من الواضح ان التفاوض الان مع ورقه مضيق هرمز لن تعطل دونالد ترامب ما يريد، لذلك هو يريد ان يبحث عن حل عسكري اخر، ويكون بكل تاكيد في نفس الوقت قليل التكلفه السياسيه واقتصاديا وعسكريا، خاصه قبل هذه الانتخابات النصفيه الهامه له وللحزب الجمهوري في الولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم سيد أو دكتور عباس خميار، أهلا وسهلا بك من جديد. يعني واشنطن، يعني كما استمعنا للسيد ماركو، السؤال الآن كيف تتعاطى طهران مع هذه اللغة الدبلوماسية في من قبل الجانب الذي توصف بأنها دبلوماسية من قبل الجانب الأمريكي بحسب البعض، كيف تتعاطى إيران مع هذه اللغة، وخاصة وتحديدا بظل حديث عن انقسامات في الداخل الإيراني؟ دكتور عباس خميار.
2: نعم بالفعل هناك نقطة مهمة أشرت إليها، طبعا بعد التحية
1: أهلا وسهلا دكتور.
2: صباح الخير لك ولكل الضيوف. الحقيقة الإيرانيون يعرفون جيدا بأن هناك تخبط في القيادة الأمريكية والرئيس ترامب، لم تكن هناك استراتيجية واضحة لدخول الأزمة ودخول الحرب التي يعتبرها اليوم الجميع بأنها لم تكن حرب أمريكية بقدر ما هي حرب إسرائيلية، ولم تكن هناك استراتيجية للخروج من هذه المعركة ومن هذه الأزمة. إذن لم تكن هناك رؤية واضحة عند الأمريكيين فيما يتعلق بالدبلوماسية. الدبلوماسية هذه تستخدم كورقة عندما تكون يكون الأمريكيون في مأزق أكثر مما كانوا عليه، يعني بهذا المعنى بأن الآن عندما تصل الأسعار الوقود إلى أكثر من $100 لإدارة هذه الأزمة يوقف وقف إطلاق النار لمدة محددة، ويتحدثون عن المسار السلمي والحل الدبلوماسي، ولكن عندما تهبط الأسعار مرة ثانية يدخلون في حرب وهكذا دواليك. لذلك لا يستطيع أحد أن يعول على المسار الدبلوماسي الذي يتخذه الرئيس ترامب. في الداخل الإيراني الحقيقة هناك أصوات متباينة متعارضة، وأصوات قد تعلو لمعارضة أي يعني اتخاذ طرق مرنة أو تنازل، وهذا ما نسمعه أكثر مما أي وقت مضى. لكن هذا لا يعني هناك عندما يتخذ القرار في أعلى المستويات تكون معارضة لهذا القرار. يعني لو اطلعت واطلعنا نحن جميعا على ما البيان حرس الثورة قبل يومين، والذي أكد بأنه هو ملتزم بكل قرار يتخذه النظام من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا يعني تأكيد واضح بأن القرارات التي تتخذ هناك هي شريكة في اتخاذ تلك القرارات وهي ملتزمة بتنفيذها. لذلك هذه السردية الأمريكية بأن هناك خلاف وتباين في الرؤى غير دقيق وغير صحيح. كما قلت وأؤكد بأن هناك صحيح تباين، ولكن عندما يتخذ القرار في إطاره الدستوري والمتمثل في المجلس الأعلى للأمن القومي وبمباركة أو بموافقة المرشد الأعلى فهو يكون
1: يعني دكتور عباس خميار يعني أنت تقول بأن ناقدة. الكلمة في إيران اليوم موحدة، هكذا تقول لي؟
2: أنا أقول القرار موحد، عندما يخرج القرار موحد هذا تنفيذه يكون كذلك موحد، لكن هذا لا يعني بأن الرؤية، وهذه طبيعة المجتمع الإيراني، هناك تيارات أصولية، هناك تيارات إصلاحية، هناك وسطية اعتدالية معتدلة، وفي داخل هذه التيارات بحد ذاتها هناك جهات واتجاهات مختلفة متعددة. هذه تتلاقى عندما يكون القرار سياديا ويكون القرار قد اتخذ دستوريا.

0: الخطأ
1: يصدر هذا القرار بهذا الشكل
0: وضحت الصورة.
1: أتسوى بها.
0: نعم دكتور عباس وضحت الصورة. فقط يعني أود أن أسمع أيضا من السيد ماركو مسعد يعني تعقيبا على ما تحدثت عنه سيد عباس. دكتور عباس السؤال لك سيد ماركو مسعد، اليوم يعني في ظل ما استمعنا إليه من قبل الدكتور عباس، هل هناك سيناريو واضح يعني تحاول أو هل هناك سيناريو واضح من قبل الجانب الأمريكي من قبل واشنطن، أم أننا نتعامل بحسب المعطيات اليومية كل يوم بحسب يومه؟
2: أعتقد أن هناك خطط عسكرية موضوعة بالفعل على مكتب الرئيس دونالد ترامب من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وأيضا المنطقة المركزية، ولكن السؤال هنا يعني هذه الخطط محتاجة قرار سياسي، محتاجة ضوء أخضر أمريكي من الرئيس دونالد ترامب نفسه. ولكن في اعتقادي كل هذه الخطط الرئيس دونالد ترامب يختار منها الخطة الأقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. التكلفة مهمة للغاية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وتحدث هنا عن التكلفة في المجال السياسي والمجال الاقتصادي وأيضا حتى العسكري، ولكن أقول بكل تأكيد هذه الخطط موضوعة للوصول إلى الأهداف الأمريكية. ولكن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الطريقة التي اعتدناها في يعني من أوائل الحرب هذه المرة من 28 فبراير، وهو الضربات العسكرية المتفرقة ثم الوقوف أو الانتهاء من العملية العسكرية ثم العودة إلى طاولة المفاوضات لتقييم النتائج دعم كل السلبية على الطرف الإيراني، ومن الممكن أن تؤثر هذه النتائج على قرار أو الموقف الإيراني في التفاوض. وهذا بالفعل ما أوصلنا إليه مذكرة التفاهم. ولكن عندما نتحدث عن هذه الطريقة بالفعل هي نجحت على سبيل المثال من التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن لم تنجح بالفعل للوصول إلى حل نهائي شامل. لماذا؟ لأن النظام الإيراني ما زال يعني مركز على مربع رقم واحد ولا يريد أن يتنازل، بل بالعكس كان بيطالب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وضحت الصورة بهذا الشأن. شكرا سيد ماركو، وضحت الصورة بهذا الشأن. أريد أن أيضا أتطرق للزيارة المرتقبة، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة، وهو وصل إلى واشنطن، اللقاء المرتقب إن صح التعبير للدكتور حسن البراري. إلى أي مدى هناك اليوم فرق يعني بما تحتاجه إسرائيل و أولويات الولايات المتحدة في ظل هذا اللقاء المرتقب؟
3: نعم نوار، النخب الأمريكية وأنا هنا أتحدث عن الاستراتيجيين البارزين يفرقون بين ما تحتاج إسرائيل من أمن وبقاء، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بذلك بمعنى أنها لن تسمح بفناء إسرائيل وتزودها بما يلزم للدفاع عن نفسها، لكنها ليست ملتزمة بما تريد إسرائيل. إسرائيل تريد الهيمنة، وهذا على لسان نتنياهو يقول بأنه يريد أن يغير الشرق الأوسط بحيث تتحول في إسرائيل إلى قوة عظمى. هذا يتطلب تفكيك الجغرافيا الإيرانية، هزيمة إيران، دفع الإقليم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، بمعنى أن تكون إسرائيل هي القوة المهيمنة الوحيدة في هذه المنطقة. هلأ لا يوجد التزام أمريكي بهذا، ومن هنا التصريحات جيدي فانس وأيضا حتى الرئيس الأمريكي تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لها رؤية لا تتطابق مع رؤية نتنياهو في الإقليم، يعني أبعد من الموضوع النووي لا أجد تطابقا بين الجانبين. ومع ذلك الولايات المتحدة ما زالت تعتبر إسرائيل دولة حليفة، لكن أيضا إدارة هذا التوتر والخلاف في العلاقة بين الجانبين يأتي في بيئة أمريكية متغيرة متقلبة. اللوبي الإسرائيلي يفقد تأثيره، الجنزي اللي هو الجيل زد الآن ينقلب على إسرائيل، الحراك الجامعي أبان الطوفان كان واضحا. أيضا هناك محاولات لتقييد بيع سلاح لإسرائيل، فبالتالي وحتى إسرائيل بدأت تقول بأنها تريد أن تستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمساعدات، وهذا يشي بأن العلاقة لن تكون كما كانت قبل سنوات. يعني
0: نعم دكتور حسن. سيد ماركو أريد أن أسمع منك تعليق بما يتعلق بهذه الزيارة، ما أو كيف مدى تأثير الحسابات الإسرائيلية اليوم على واشنطن في اتخاذ القرار برأيكم؟
2: الموقف الأمريكي الآن واضح بعد كل هذا التشرذم الكبير، والذي واضح والذي وصل إلى وسائل الإعلام بكل تأكيد. هذا لم يعد بالخبر السري عن هذا التفرقة، أو دعنا نقول اختلاف في وجهات النظر الكبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. بكل تأكيد هناك محاولات إسرائيلية للتأثير على القرار الأمريكي، ولكن دونالد ترامب قالها يعني مرة واضحة بأنه يريد أن يبحث الآن عن المصالح الأمريكية. فاعتقادي المصالح
0: نعم.
2: الأمريكية متركزة عن التحفظ الأمريكي من عدم استخدام القوى العسكرية مقابل لا شيء. بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يريد الوصول إلى كل شيء، ولكن الأهم هو التكلفة، وأهم هو الطريق. الطريق الأمريكي غير مختلف تماما عن الطريق الإسرائيلي في الوصول للأهداف،
0: وضحت
2: والذي
0: الصورة
2: سوف ندرك خلال
0: سيد
2: الأيام
0: ماركو.
2: القادمة.
0: فقط لضيق الوقت أود أن أسأل الدكتور عباس خميار في سؤال أخير، كيف تراقب طهران هذه الزيارة دكتور عباس؟
1: بالتأكيد طهران ترى بأن هذه محاولة أخرى لما يقوله الرئيس ترامب، لما يقوله نتنياهو، بأنه المهمة لن تنتهي. هو يريد يحرض الجانب الأمريكي على مواصلة المسار العسكري، وهذه لن تجدي. ولذلك أتصور الأمور تصل إلى التصعيد بعد هذه الزيارة.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. من واشنطن السيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وأيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لكم جميعا. الآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الأوسع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، محادثات تبدو فنية في ظاهرها لكنها تمس جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران. من يدير العبور؟ من يضمن أمن السفن؟ ومن يحول هذا المضيق من ساحة احتكاك إلى جزء من المسار الدبلوماسي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، وسلطنة عمان. مواقف هؤلاء اللاعبين ترسمها بطبيعة الحال تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تقدم التهدئة بوصفها فرصة محدودة لا تنازلا مفتوحا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس إنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. ترامب يقول أيضا إن الولايات المتحدة تجري في الوقت الراهن محادثات جيدة مع إيران، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن نافذة الفرصة هذه للتوصل إلى اختراق في المفاوضات مع إيران قصيرة، وأنه مستعد للعمل لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات. في المقابل تحاول إيران فصل محادثاتها مع عمان عن الضغط الأمريكي المباشر. فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة وغير مرتبطة بالولايات المتحدة، وإن هدفها هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز، وصفا المحادثات بالإيجابية. أما سلطنة عمان فتتحرك في مساحة التهدئة والضمانات، فوكالة الأنباء العمانية تقول إن وزير الخارجية بحث في اتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر، مؤكدا أهمية التوصل إلى تفاهم يضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. تزامنا مع أجواء التهدئة والتفاوض تستمر بعض التحركات الميدانية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. تفاصيلها نتابعها مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية.
5: غنوة، بالرغم من الهدوء الجوي وتوقف الضربات الجوية بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن التورات في المنطقة استمرت وأشبه بربط نزاع بين الطرفين. أبرز ما سجل في هذا السياق هو إعلان التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري الإيرانية أطلقت نيرانها باتجاه 6 سفن كانت تعبر الممر المحدد أمريكيا أي جنوب المضيق، وبالتالي منعت هذه السفن من إكمال طريقها، علما أن حركة المرور في هذا المضيق ما زالت مشلولة. شركات تتبع الملاحة البحرية أكدت أنها سفينة واحدة فقط عبرت من المضيق وخرجت باتجاه المحيط، علما أن التوتر في المنطقة أيضا بقي متصلا. أبرز ما سجل في هذا السياق إعلان حزب حرية الكردي الإيراني المعارض عن تعرض مناطق له أو مواقع له في كوين سنجق بالقرب من أربيل وبالمسيرات المفخخة، وبالتالي هناك أيضا ضربات باتجاه الأردن، حيث أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرتين كانت قادمتين من جهة الشرق، وبالتالي تم إسقاطها ولم تسفر عن أي إصابات. أما بالنسبة للجبهة اليمنية السعودية، ما أعلنه جماعة أنصار الله أنه استهدف بطائرات مسيرة نقاط نفطية حساسة في شرق السعودية، وقال إنها ردا على اختراق مسيرات سعودية الأجواء اليمنية، علما أن وزارة الدفاع السعودية وفي بيانها الرسمي تحدثت عن إسقاط مسيرات كانت تستهدف نقاط نفطية في شرق السعودية وكذلك في محيط الرياض، لكن البيان السعودي أشار إلى أن هذه المسيرات أتت من الأراضي العراقية ولم يتحدث عن مسيرات أتت من الجانب اليمني.
4: الزميل محمد رمال، شكرا جزيلا لك. إذن هي توترات في الإقليم تتزامن مع المحادثات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز. نناقش هذا كله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ولكن اسمح لي دكتور، كنا سابقا قد فككنا مع ضيفنا أبرز البنود المطروحة في محادثات هرمز، ووجدنا أنها تدور حول معادلة دقيقة، هي كيف تحصل إيران على اعتراف بدورها في المضيق دون أن تشعر واشنطن بأن حرية الملاحة أصبحت رهينة لإيران. أبرز ما يتم بحثه بين إيران وسلطنة عمان بحسب ضيفنا هو مسألة الرسوم. إيران تريد مقابلا لدورها الأمني والسيادي في المضيق، ولكن الرسوم المباشرة قد تبدو لواشنطن كأنها اعتراف بحق إيراني في التحكم بالعبور. لذلك الآن يجري بحث بديل أكثر مرونة، ألا وهو الصيغة القانونية المشتركة بين إيران وعمان، أيضا قيد البحث بحسب ضيفنا. فإيران تريد أن يعكس أي تفاهم موقعها السيادي في هرمز، بينما تحتاج عمان إلى صيغة تضمن سلامة الملاحة دون تحويل المضيق إلى مساحة صدام. لذلك قد يكون جوهر البحث في إطار قانوني مشترك يمنح الدولتين المشاطئتين دورا معترفا به في إدارة العبور، من دون أن يتحول ذلك إلى إغلاق للمضيق أو حتى تقييد للتجارة الدولية. مجددا نذهب لك دكتور محجوب لنناقش التالي، إذا كانت إيران تقول إن محادثاتها مع عمان غير مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما جاء تجميد ترامب لهذه الهجمات بطلب من الوسطاء، فهل نحن بالتالي أمام مسار عماني مستقل فعلا أم قناة غير مباشرة لاختبار ما يمكن أن تقبله واشنطن وطهران في مضيق هرمز؟
6: في الحقيقة فليقل الإيرانيون ما يقوله وليقل ترامب ما يقوله، هذان المساران مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا. توقيت استعادة النشاط في المسار العماني الإيراني في تحريك النقاش، لأن هذا النقاش كان قد بدأ منذ أسابيع، بدأ تبادلت الأطراف العمانية والإيرانية الزيارات، وكان هناك حديثا غير منقطع، وتم الحديث عن كل ذلك أسابيع سابقة. وتوقيت الوقوف الأمريكي، يتحدث الآن الرئيس الأمريكي أنه لا علاقة له، لكنه يتحدث أيضا قائد سنتكوم عن مشكلات فنية وعسكرية. بغض النظر عن الأسباب، المسار العماني الإيراني هو حقيقة قد تكون مفتاح الحل لفك عقدة البند الخامس في هذه المذكرة، والتي قد يمكن أن يبنى عليه نوعا من المسار الدبلوماسي بين إيران وبين الولايات المتحدة. لأنه ببساطة هذا المسار لديه سابقة، الطرف العماني والطرف الإيراني قد يتوافقان على شيء قد تم تطبيقه من قبل وهو في مضيق ملقة. بمعنى آخر، قضية الرسوم يمكن أن تحل، إيران ستقول لنفسها أنها انتصرت بأنها غيرت وضع المضيق، المضيق لم يعد كما كان في 27 من فبراير 2026. بالنسبة لسلطنة عمان تريد أمنا للملاحة البحرية دون تعقيدات.
4: لنحكي عن الدور العماني في هذه المرحلة، هو دور هل يقتصر فقط على خفض التوتر ونقل الرسائل بين الطرفين، أم أنها قد تتحول إلى ضامن عملي لآلية العبور في المضيق، وبأي معنى إن صح السيناريو الثاني؟
6: دور العماني مهم جدا. أولا هناك علاقات قوية بين إيران وعمان عمرها أكثر من 47 عاما، بل ربما تعود لمطلع السبعينيات. عمان وإيران احتفظا بعلاقة دبلوماسية حتى في اللحظات التي كان فيها الأوضاع سيئة جدا في المنطقة. الأمر الثاني، عمان أيضا هي التي بدرت بذرة الوساط أو الوساطة بين أمريكا وإيران حتى للوصول لاتفاق 5+1. هناك تاريخ من كما يقال من الود الدبلوماسي والسياسي بين الطرفين. لذلك عمان معنية بالهدوء، معنية بتكون الملاحة البحرية آمنة، ومعنية أيضا بتثبيت حقها السيادي. هناك مذكرة سيادة بحرية بين البلدين موقعة في عام 74-75، مقررة واضحة بين البلدين، فيها مياه إقليمية واضحة لعمان. لكن عمان لا تريد الانخراط في الصراع، لا تريد أن تعطي شرعية لوضع أي وضع غير قانوني. ولذلك
4: إيران تطالب بأن تحصل على صيغة ما تفرض أنه هي من تدير المضيق، وواشنطن تريد اطمئنانات او اطمئنانا بان حريه الملاحه لن تكون رهينه لطهران. سلطنه عمان هل بامكانها ارضاء الطرفين بما يريدان؟
6: انا اعتقد نقطه الالتقاء او نقاط الالتقاء تقوم في اثنتين، الاولى وهي ان البلدين المتشاطئين يتوافقان، وهذا الولايات المتحده لا تستطيع منعه. الامر الثاني، سلامه الملاحه البحريه يضمنها الطرفان. ثم المسألة الثالثة والتي قد تكون إشكالية، مسألة الرسوم. الآن تحل بأن هناك نموذجا مطبقا ويمكن جعل هذه الرسوم طواعية وغير إجبارية. بعبارة أخرى، هذا مدخل يمكن أن يكون مناسبا لفك العقدة عند الأمريكيين، وبالتالي الذهاب إلى محور آخر في مذكرة التفاهم.
4: إلى أي مدى يمكن أن تروج هذه الصيغة، خاصة أن كان هذا المضيق يخضع للقوانين الدولية؟ يعني ما أي واقع سيتغير؟
6: لدينا إشارات من الأوروبيين بقبولها، لدينا إشارات من الوكالة الدولية للملاحة البحرية أن هذا ليس فيه غضاضة، وأعتقد أن واشنطن لن تعارضه. بالنظر إلى ظروف سياسية أخرى، أمريكا مقبلة على انتخابات تصفية أقل من 99 يوم، ولديها ظروف معينة، وبالتالي قد تكون هذا مدخلا آمنا للتحرك من معسكر التصعيد أو نقطة التصعيد إلى نقطة التفاهم.
4: طيب دعنا نختم بالتالي، حين نطرح صيغة قانونية مشتركة، هل نتحدث عن سيادة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، أم هي إدارة مشتركة بالمعنى الفني وليس السياسي؟
6: نحن نتحدث عن إدارة. معنى السيادة هنا هذا التفسير الإيراني، نحن نتحدث عن إدارة للمضيق. مرة أخرى كالنموذج المشترك في ملقة، هذا معناه أن الأطراف تتوافق وتعمل مع بعضها البعض وتضمن قانونيا أن لا يعطل الطرف على الآخر.
4: في 30 ثانية دكتور، كيف يمكن للحديث عن البند الخامس بما أنه هو معني بمسألة مضيق هرمز أن تنعكس أي اتفاق بين سلطنة عمان وطهران على هذا المسار المتعلق بالمذكرة؟ ما الذي ستحصل عليه إيران إذا ما حل البند الخامس؟
6: النقطة الخامس هي البند الأول وهو وقف الحرب. إيران تريد مقابل البند الخامس أن يتم وقف العمليات العسكرية لأي سبب إن كان، وألا تعود الحرب عليها سواء كان بحجم تصعيد أو بحجم حرب شاملة.
4: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
0: إلى ملف آخر الآن، وتحديدا إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى. فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة؟ المزيد في التقرير التالي.
7: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء، فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتا وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراضي زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
0: معنا من الخليل الآن السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد عادل. ما هو الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه على الضفة الغربية وسط هذه الموجة التصعيدية الأخطر في السنوات الأخيرة تحديدا؟
8: تحياتي لك أستاذ النوار ولمشاهديكم الكرام. يعني باعتراف بعض المؤسسات الحقوقية اليهودية أن ما يحدث بالضفة الغربية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها بات جزءا من خطة الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أنه ما يحدث ليس أعمال هامشية هنا وهناك يقوم بها بعض المستوطنين المتطرفين وفق السردية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تثبيتها وتقديمها. لا، بل أن هذا ما يوصف اليوم في إسرائيل بالعمل الإرهابي اليهودي الاستيطاني ضد الفلسطينيين بات الأداة والوسيلة للحكومة الإسرائيلية، لطالما أنه هذا التيار الذي يحكم سيطرته اليوم على الأرض بالضفة الغربية هم ذات الأشخاص الذين باتوا المقررين بالقرار السياسي بالحكومه، اوريد ستروك، معوز، سموتريتش، بن غفير وهذه المجموعه. السؤال انه ما الذي يراد تحقيقه؟ يراد الوصول الى واقع تكون بنيه دوله المستوطنين بالضفه الغربيه هي البنية المنظمة القوية من خلال شرعنة مئات المستوطنات الموجودة وإقامة بؤر استيطانية جديدة سرعان ما يتم شرعنتها وقوانينها.
0: يعني دكتور عفوا سيد عادل، نحن لا نتحدث عن رسائل ما قبل الانتخابات، هكذا هذا ما تقوله لي؟ نحن لا نتحدث فقط عن رسائل ما قبل الانتخابات، نحن نتحدث عن خطة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
8: يعني الموضوع ليس مرتبطا بالانتخابات نهائيا، قد تبدو هنالك زيادة بوتيرة العمل استباقا لموضوع الانتخابات وخشية من حدوث تغييرات، وليس أيضا مرتبط بتداعيات 7 أكتوبر كما يحاول البعض تحميل 7 أكتوبر مسؤولية، لا بل إنه هذا هو البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية الحالية التي شكلت قبل 7 أكتوبر بحوالي عام، بمعنى إنه ما يحدث هو امتداد لما كان قائما قبل 7 أكتوبر وقبيل الحديث عن موضوع الانتخابات. نحن أمام خطة منظمة يراد منها ليس كما يتوقع البعض إنه منع إقامة دولة فلسطينية. لا يوجد بالعقل الإسرائيلي دولة فلسطينية، لم تبقي إسرائيل مكانا لهذه الدولة، ونحن الفلسطينيون غير قادرون على تحقيقها.
0: بالتطرق سيد عادل يعني لكل هذه المعطيات التي تحدثت عنها، نحن في انتظار لقاء يجمع نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب في الساعات المقبلة، إلى أي مدى سيكون ملف الضفة الغربية برأيكم أساسي في هذه في هذا اللقاء؟
8: يعني بالتأكيد سيكون الموضوع الضفة الغربية حاضر، ولكن من زاوية ليس كما يتوقع البعض أنه قد نشهد انطلاقة وأن هنالك ضغطا أمريكيا مرتقبا على بنيامين نتنياهو، لا بل أنه اليوم هنالك أصوات أمريكية وأصوات إسرائيلية تطالب الرئيس الأمريكي بالضغط على بنيامين نتنياهو لتخفيف وطأة هذا التصعيد الكبير بالضفة الغربية، لمنع اندلاع حريق كبير بالضفة قد يطيح بما تم تحقيقه إسرائيليا ويوصل الأمور إلى نقطة العودة، بمعنى أنه الأمريكي لا توجد له تحفظات حول هذا المشروع الاستيطاني، لا بل أن أصوات أمريكية يمينية بالإدارة الحالية هي التي تدعم هذا المشروع الاستيطاني وترى بالضفة الغربية جزءا رئيسيا من سردية أرض يهودا والسامرة والأرض التوراتية. ولكن مقابل هذا هنالك محدد هو عدم انفجار الأمور لدرجة من الممكن أن تنعكس.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى آخر الملفات في هذه الساعة وتحديدا في الملف اللبناني، نقلت شبكة CNN عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الجولة القادمة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا ويواصل الجيش انتشاره في بلدة زوطر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فريق الجزيرة دخل زوطر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم منازلهم وأيضا الممتلكات.
9: زوطر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءاً كبيراً من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عدداً من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
10: كثير صعبة علينا، عمرناه بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين فتعز على الواح.
11: شو رح تعملوا هلأ؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
10: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد، مش رح نترك بيت ولا رح نترك أرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
9: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
12: ولو حاولوا أن يمحوا، صدقيني صدقيني إرادتنا أقوى. وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
9: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطرة الغربية. أقل من ساعة كان كافياً لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يومياً يتأملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
13: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي شحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي. هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا قلوبنا بيضة، أهل جنوب قلوبنا بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
9: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة. الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر، وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطر الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده، وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءاً من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
14: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة، وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
15: السلام عليكم ورحمة الله. 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء، حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيعا لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياضة. هذا وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراض عراقية. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشأن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. إلى شأن اللبناني، حيث نقلت CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثر أو التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. حول آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية ينضم

0: يعني من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، ضعنا في صورة أبرز ما صدر عن الرئيس الأمريكي تحديدا، خاصة ما يتعلق بالتطورات في المنطقة.
1: في الحقيقة كان لافت أن خطاب ترامب على مدار هذا اليوم يوم الاثنين حمل نبرة دبلوماسية، حيث تحدث عن مفاوضات وصفها بالودية مع إيران وفرصة جيدة بحسبه للتوصل إلى اتفاق، لكنه في نفس الوقت أبقى التهديد العسكري قائما، حيث أكد بأن فشل المحادثات سيعني مرة أخرى استئناف القصف وبصورة قوية، وربط أيضا هذا المسار بنتائج الحملة العسكرية، حيث اعتبر أن الضربات الأمريكية هي التي دفعت طهران إلى التفاوض، في إشارة إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على مدار أسبوعين قبل أن يقرر ترامب إيقافها بشكل مؤقت لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي الذي تقوده عمان وأيضا دول في المنطقة. أشار أيضا إلى أن الحصار البحري على مضيق هرمز لا يزال ورقة الضغط الرئيسية، وكشف في هذا السياق أن دول وسيطة طلبت تجميد العمليات العسكرية لمنح الدبلوماسية فرصة، لكنها ستكون فرصة قصيرة بحسب تعبيره. في موازاة ذلك نفى أن يكون تعليق الضربات ناجما عن تراجع القدرات العسكرية الأمريكية رغم التسريبات التي تحدثت عن مخاوف من استنزاف الذخائر، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في نفس الإطار بأنه بالرغم من توقف هذه الضربات فإن الحصار البحري مستمر، وأعلنت في هذا السياق عن توجيه 17 سفينة منذ بدء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكذلك تعطيل سفن وأيضا القيام بحملات في إطار التفتيش والتحقق لعدد من السفن التي تسعى لاختراق هذا الحصار الذي تصفه الولايات المتحدة بالفولاذي. طبعا هذه التطورات تأتي على وقع هذه الزيارة التي توصف بأنها بالغة الأهمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، حيث وصل في وقت سابق من هذا اليوم إلى العاصمة الأمريكية قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي زيارة تأتي في الحقيقة في توقيت بالغ الحساسية مع بدء ترامب من جديد اختبار المسار الدبلوماسي مع إيران، لكن من دون إغفال التذكير مجددا بأن خيار التصعيد لا يزال قائم. قبل هذه الزيارة أكد ترامب أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية رغم إقراره بوجود خلافات وصفها بالبسيطة. وسائل الإعلام الأمريكية توقعت أن تركز المباحثات بالأساس على الملف الإيراني وكذلك سيناريوهات التعامل مع طهران إذا تعثرت المفاوضات من جديد، إلى جانب قضايا أخرى من بينها الملف اللبناني خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري الأخير، فضلا أيضا عن ملفات ثنائية أخرى بينها مسألة إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلة F-35، وهي الخطوة التي إن تمت مع تلويح ترامب ببيع محتمل لهذه المقاتلة إلى تركيا فستشكل أيضا نقطة شائكة خاصة في ضوء التحفظات الإسرائيلية على مثل هذا القرار إن صدر من جانب الرئيس دونالد ترامب. لكن أيضا نشير نقطة أساسية أيضا مراد، البيت الأبيض لحد الساعة لم ينشر تحديث لجدول أعمال ترامب وما إن كان سيلتقي نتنياهو، بالرغم من أن التقارير الإخبارية تؤكد أن هذا اللقاء سيعقد في الواقع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.
0: بالفعل التقارير تقول أنه سيعقد في 11 صباحا وبعد أن يلتقي ترامب زيلينسكي في 9 صباحا. طبعا ننتظر المزيد حول هذا الموضوع، لكن محمد فيما يتعلق بموضوع الوساطة والجهود الدبلوماسية في سلطنة عمان حاليا، كيف ينظر إليها في الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى يمكن أن تتمخض ربما عن حلول ينتظرها الجميع وتجنب المنطقة أهوال الحرب؟
1: في الواقع هناك الكثير من التقارير الإخبارية الأمريكية التي تشير إلى هذه المباحثات التي تقودها عمان بدعم واضح من الولايات المتحدة، والتي تركز بالأساس على مسألة واحدة في هذه المرحلة، وهي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز في ضوء بعض الأفكار التي يتم تناولها في هذا الإطار. المؤشرات في الواقع مراد تشير إلى نوع من التقدم الحذر، لكنه لا يزال يصطدم وفق التقارير الأمريكية التي تنقل عن مصادر مطلعة عن وجود خلافات جوهرية. على سبيل المثال، مسؤول أمريكي بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال يشير إلى أن إيران وسلطنة عمان لا تزالا متباعدتين بشأن عدد من القضايا، أبرزها إصرار طهران على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما ترفضه كل من واشنطن وأيضا مسقط ودول المنطقة. المحادثات الحالية تركز على الاتفاق بشأن مسارات عبور السفن داخل المضيق، والمصادر تكشف أن الوسطاء يعملون أيضا على تثبيت هدنة رسمية لمدة 10 أيام تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إلى جانب أيضا معالجة الخلاف الأساسي المتعلق بالبند الخامس والذي تفسره إيران على نحو يمنحها كما تتصور حق السيطرة على المضيق. لكن هناك بعض الأفكار التي يتم طرحها بانتظار ما إذا كان ستتبلور إلى تفاهمات دائمة مراد.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة لنتنياهو في فترة ترامب الرئاسية، ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
0: لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى تتعلق بهذه الأزمة الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا من ميشيغان السيد سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد سامح هادي، ما نعيشه اليوم هي جهود حثيثة للجانب الدبلوماسي وجهود الوساطة في سلطنة عمان لتلطيف الأجواء بين إيران والولايات المتحدة. في خضم ذلك يصل نتنياهو إلى واشنطن، وبالتالي كيف يمكن توصيف الوضع حاليا وإلى أي جهة تميل الكفة، إلى جهود الوساطة أم جهود التصعيد نحو عمل عسكري جديد؟
4: بعد التحية لك وللسادة المشاهدين والضيف الكرام، نشكركم على الاستضافة. أعتقد أن فرصة الوساطة أكبر بحكم الأمر الواقع ومعطياته، فما كانت الولايات المتحدة الأمريكية لتبدأ هدنة اختيارية توقف 13 يوما متصلا من الضربات العسكرية المكثفة إلا لأسباب وجيهة، ووردتها كثير من التقارير الصحفية مثل نيويورك تايمز وغيرها، استنادا حتى إلى تقرير رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، والذي حذر فيه من أنه فيما معناه أن الأهداف العسكرية أصبحت مستهدفة بشكل كامل ولم يعد هناك فائدة من

0: استكمال العمل العسكري، وهنا تبرز حالة الوساطة وأهميتها، لأن حلحلة الوضع وخلق حالة من الثقة المفقودة بشكل كبير بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مخرج إلا من خلال إطار الوساطة. وإن كنا بدأنا هذه الحالة من التهدئة بشكل اضطراري، فإن استثمارها لتعزيز شكل الولايات المتحدة الأمريكية كقوة قادرة في ظل احتفاظها بالحصار على إيران من الناحية البحرية يعطينا مؤشرا آخر على أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران راغبتان أو قادرتان في تخطي المرحلة الحالية بشكل منفرد. وهنا مرة أخرى أو مرة ثالثة تأتي أهمية دور الوسطاء ليعطي كل طرف من الأطراف مخرجا لائقا على الأقل من الناحية السياسية، وبشكل غير مباشر يعود به الأطراف مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات التي ستكون عودتهم ليست سهلة ولكنها الآن ليست مستحيلة في ظل اختيار الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف العمل العسكري.
1: سيد حداد، هل تعتقد أو هل تشاطر سيد سامح الرأي بشأن أن الوساطة أو صوت الوساطة هو من سيعلو على أصوات طبول الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. نعم، يعني يبدو أن الوساطة اليوم تلعب دورا مهما للغاية، واستطاعت أن تحقق يعني شيئا في هذا المجال. يعني سابقا كنا نرى الوساطة تبذل كل جهودها، ولكن أحيانا كانت يعني العمليات تكون مستمرة أو في أيام التي كنا نسميها مرحلة المناوشات. ولكن اليوم نعم، يعني الوساطة ساعدت بأن تتوقف هذه العمليات، يعني خاصة من جانب الولايات المتحدة وهذا العدوان الأمريكي، بعد أن يعني هناك دون أن يتم الإعلان عن وقف مثلا إطلاق نار بشكل رسمي، ولكن بشكل غير معلن تم إعلان ذلك، تم تنفيذ ذلك، وذلك يأتي بجهود هذه الوساطة، يعني الدول التي تلعب الآن دور الوسيط. فلذلك نعم، هذه جهود مهمة وهذه جهود حقيقية، ويعني الدول تسعى في ذلك. ولكن هناك يعني ما زال يوجد خطر كبير، هو الجهود الصهيونية. الجهود الصهيونية يعني هي مستمرة من أجل عودة الحرب والقتال، ويعني هذا واضح من خلال تصريحات نتنياهو ومن خلال ما يتابعه ومن خلال يعني هدفه باعتقاده الرئيسي للزيارة. يعني ما زال باعتقاده يعني هدف الرئيس للزيارة وحتى الرئيس الأمريكي بالعودة إلى القتال. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي الوسطاء سيستمرون بكل هذه الجهود، وسيسعون بأن هذه الأمور لن تعود مرة أخرى إلى مواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نعرف يعني حقيقة ما هو مدى تأثير نتنياهو على ترامب، الذي يعني هو كان السبب دخول الولايات المتحدة في هذا العدوان على إيران في يوم 28 فبراير.
1: دكتور حسن البراري، هل نجح الوسطاء هنا في تأجيل موعد حرب كانت وشيكة، أم أنهم بالفعل ربما لهم التأثير على إيقاف هذه الحرب رغم جهود أو مخاوف سيد حداد بشأن جهود نتنياهو لإعادة إشعال نيران هذه الحرب؟
3: يعني بداية المراد، أنا في ظني أن نتنياهو فقد القدرة على التأثير على ترامب في هذه الحرب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بأنه هي ذا باس، هو الذي هو الزعيم، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بتنفيذ السياسة الإسرائيلية في هذه المنطقة، وهي سياسة عدوانية بكل تأكيد، لأن أيضا هناك حدودا للقوة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كل أنواع الذخائر الموجودة في مخازنها ومخزونها، ودمرت أهداف إيرانية بالألاف، لكن ومع ذلك إيران بقيت صامدة، إيران لم تتخلى عن مطالبها الأساسية. وهنا يدرك ترامب أيضا أن هذه ورطة، بمعنى أنها مأزق مستنقع للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن حله عسكريا. لذلك الوسطاء يلعبون هذا الدور، لأن الصراع وصل إلى نقطة جمود مؤلم متبادل بين الطرفين. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الحسم العسكري، ولا إيران قادرة أيضا على كسر إرادة الأمريكي فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم. إذا ما الحل؟ هل يستمر هذا الصراع؟ هل تتحول الحرب إلى استنزاف للطرفين؟ من هنا هذه النقطة التي وصل إليها الطرفان هي التي مكنت الوسطاء من التدخل في الوقت المناسب لتقديم السلم، السلم لإنزال ترامب وإنزال أيضا القيادة الإيرانية عن الشجرة العالية، والحديث بشكل واقعي على ما يمكن تحقيقه، بمعنى أن هناك خطوط حمراء لدى الطرف الأمريكي وأيضا يقابلها خطوط حمراء لدى الطرف الإيراني. هل يمكن التوفيق أم تبقى المعادلة معادلة صفرية؟ هذا يعني من المبكر الحديث عنه الآن، لكن في ظني أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا مصلحة لهما في أن تعود الحرب.

0: الذي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية، وامتلاكا للردع التقليدي والردع النووي وشبكة الحلفاء والاقتصاد اللامتناهي قياسا بإيران، ومع ذلك لم تترجم إلى مكاسب سياسية، وهناك خشية من أن تتحول إلى حرب استنزاف لا يريدها ترامب ولا يستطيع أن يدافع عنها في قادم الأيام، وخاصة أنه هو رئيس نرجسي يريد أن يترك ليجاسي، تركة، وليس ربما مهتما بشكل كبير بالانتخابات النصفية، لكنه هو مهتم في الصورة التي سيتركها بعد أن يغادر البيت الأبيض بعد سنتين ونيف.
1: سيد سامح هادي، الرئيس ترامب يتحدث دائما وبذات النبرة، يقول إنه يدعم جهود الوساطة وإن هناك مؤشرات إيجابية، ثم يعود ويهدد الإيرانيين بضربة عسكرية قد تكون قاسمة وقاضية، بالتالي أي نزعة تغلب على تفكير الرجل؟
2: يصعب التحديد يعني بشكل قاطع ما هو طبيعة مزاجه، ولكنه يتبنى استراتيجية الصدمة منذ وقت طويل حتى ظهرت في مؤلفاته قبل أن يتولى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتصعيده الخطابي الذي طالما جاء في نقاط يعني أدهشت الكثيرين وخرجت عن نطاق السياسات العسكرية والسياسية حتى التقليدية، كانت هي اللحظة التي يتراجع فيها مرة أخرى ويعطي مساحة للعمل الدبلوماسي، وربما سيستمر في هذا النهج للفترة القليلة القادمة على الأقل. ولكن المشكلة والمعضلة الآن أن بحثا عن اتفاق مع إيران لا يمكن الوصول له الآن، لا البيئة السياسية مهيئة ولا مسرح العمليات العسكري يسمح بالوصول إلى اتفاق، إنما أفضل ما يمكن الوصول إليه الآن هو أن يترك الحال على ما هو عليه تحت مظلة الوساطة، وأن يقول كل طرف لشارعه السياسي أنه استطاع أن يحقق إنجازا سياسيا أو حتى عسكريا. ولكن الوصول إلى اتفاق في ظل الظروف التي شرحناها ليس له فرصة أبدا. أفضل فعلا ما يمكن الوصول إليه أن يقوم الرئيس بإيقاف العمليات العسكرية، خصوصا وهو يقترب من الدخول في الانتخابات النصفية خلال 99 يوما. ولكن هناك لاعبا مهما غائب حاضر دائما، وهو إسرائيل، وبالتحديد رئيس الوزراء نتنياهو، وهو قدرته الكبيرة على النفاذ إلى أفكار الرئيس وتغيير مزاجه بطريقة أو بأخرى. ولا أعول شخصيا على أن هناك خلافا حقيقيا بين دونالد ترامب وبين بنيامين نتنياهو، إنما هو عبارة عن اختلاف في الأساليب، ليس بالدرجة التي تغير واقع الأهداف الاستراتيجية التي يتفق عليها الطرفان، رغم أن ترتيب هذه الأهداف الآن اختلف بحكم فشل العملية العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية التي بدأت من
1: لكن
2: خلالها
1: سيد سامح،
2: بإسقاط النظام في إيران.
1: سيد سامح عفوا على المقاطعة، لكن بالنسبة لنتنياهو، زيارة نتنياهو التي هي السابعة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة، لأنه كان ينتظر إذنا بزيارة واشنطن لفترة طويلة وسط خلافات واضحة وبرزت إلى العلن بين الرجلين في ملفات، إن كان إيران أو الملف اللبناني، وبالتالي هل ما زال نتنياهو يملك ذات التأثير والقدرة على التأثير على الرئيس الأمريكي؟
2: ثامن زيارة يقوم بها منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للحكم، وربما لا يمتلك نتنياهو نفس الزخم والرصيد بشكل منفرد، ولكن علينا أن نتذكر أن نتنياهو لا يتحرك منفردا في واشنطن، هناك جماعات الضغط وهناك اللوبي الصهيوني وهناك كثير من النافذين حول الرئيس مثل جاريت كوشنر وستيف ووتكوف، وكلهم إضافة إلى ماركو روبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، يتبنون الرؤية الإسرائيلية في معالجة الملف الإيراني تحديدا، ناهيك عن الاشتراك في الرؤية العامة للمقاربة الإسرائيلية لمنطقة الشرق الأوسط والحروب المندلعة والأزمات الناشبة فيها. ولهذا نقول أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو قد يختلفان في الأهداف وفي ترتيبها، ولكن الثوابت التي ينطلق منهما الرجلان غالبا تلتقي، إضافة إلى الزخم الذي يحدثه مجموعة الوسطاء ومجموعة عفوا المساعدين القريبين من الرئيس. ولهذا لا نعول على أن خلافا مهما بدا ظاهرا كفيل بأن يغير مزاجية الرئيس التي استخدمها حتى قبل أن يصل نتنياهو، وقال أنه ربما لا يدعم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أكتوبر، وهذا من باب استخدام الأفضلية أو اللافرج فيما يتعلق باللقاء مع نتنياهو حتى تكون اليد العليا فعليا للرئيس ويحصل على بعض الامتيازات التي بالتأكيد لن تكون على حساب ما يتصوره نتنياهو أمنا قوميا لإسرائيل.
1: سيد

0: طرح حداد عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول إن الإيرانيين مستعدون للتفاوض ويبدون رغبة كبيرة في ذلك، يأتي دائما النفي من قبل الإيرانيين إن كانوا من الطبقة السياسية أو العسكرية، بل ويتوعدونه الموقع بالموقع، الجندي بالجندي والجسر بالجسر. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم طبيعة التعامل الإيرانية والتعاطي الإيرانية مع هذه الذهنية المزدوجة أو الأفكار المزدوجة والخطاب المزدوج لدى الرئيس الأمريكي؟
1: يعني هذا أصبح أمرا مكشوفا، يعني مثل هذا الأسلوب من جانب الرئيس الأمريكي، ليس فقط بالنسبة لإيران، بالنسبة للعالم. إن الجميع يعرف، يعني الرئيس الأمريكي دائما يأتي يتحدث عن مفاوضات، يهدد، يتحدث عن مفاوضات ويهدد، ومن في النهاية عندما ينتهي يقول أن الأجواء كانت إيجابية. يعني هو يريد أن يستخدم أسلوب الحرب النفسية والأساليب الأخرى من أجل التأثير على الجانب الإيراني، وكذلك هو يتهرب إلى الأمام. يعني هذه نقطة يعني مهمة، ولكن في نهاية المطاف يعني إيران ترد عليه، وإيران حقيقة الآن هي ليس لديها مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا موضوع تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وكذلك المساعي الذي يبذلها الوسطاء من أجل التهدئة ومن أجل التوصل إلى حل في موضوع البند الخامس وموضوع مضيق هرمز. وفي هذا الإطار وهذا الموضوع الآن يتم بحثه بين إيران وسلطنة عمان، وهناك الوسطاء لديهم دور كذلك في هذا المجال. ولكن هو في نهاية المطاف يعني إذا يعني قبل بالاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، لأنه هذه كذلك مشكلة. يعني هناك قبل أسبوعين إيران وسلطنة عمان توصل إلى اتفاق، ولكن بعد الرفض الأمريكي إيران أغلقت مضيق هرمز، لأنه الجميع تفاجأ. يعني هناك كانت زيارة فجأة بعد عودة وزير الخارجية الإيراني يتم إغلاق مضيق هرمز، لأنه هذا جاء إثر ما قام به والرد الجانب الأمريكي، يعني لم يسمح لذلك الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وإيران اتخذت تلك ردة الفعل. فلذلك الآن المخاوف هنا، يعني بأن هناك يتم اتفاق مرة أخرى، كل هذه الجهود من جانب إيران والوسطاء، ولكن يأتي والرئيس الأمريكي مثلا يرفض ذلك، لأنه
0: نعم سيد
1: نيته
0: حداد،
1: المبيتة في نهاية المطاف.
0: طبعا يبقى مضيق هرمز ربما هو العقدة الأبرز إلى حد الآن، وبشأن هذه أزمة مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة تضع كبريات البنوك المركزية أمام تحديات فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بأسعار الفائدة، والتفاصيل نتابعها في هذا العرض مع صهيب الملكاوي، ثم نعود لاستكمال نقاشنا.
2: تقلبات أسعار النفط وبقاؤها مرتفعة فوق مستوياتها مقارنة بما قبل الحرب تضع البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركز الياباني أمام تحدي مواجهة ضغوط تضخمية جديدة تهدد مسار خفض أسعار الفائدة وتزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية العالمية. لكن كيف يؤثر صعود أسعار الطاقة على التضخم؟ ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف النقل والإنتاج. البنوك المركزية قد تضطر لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأيضا تباطؤ في النمو، فتكاليف الطاقة العالية تضغط على الاقتصاد، اقتصاد الدول الصناعية. لنتحدث عن مواقف البنوك المركزية الفيدرالي الأمريكي يترقب بيانات التضخم بحذر قبل اتخاذ أي خطوة لخفض الفائدة. بنك إنجلترا يواجه ضغوطا محلية وعالمية تجعل مهمة السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة. أما البنك المركزي الياباني فيتابع تأثير استيراد الطاقة المكلفة على سعر صرف العملة والأسعار المحلية. يتأهب محافظو البنوك المركزية في واشنطن ولندن وطوكيو للكشف عن مدى قلقهم حيال عودة أسعار النفط إلى قرابة 100 دولار للبرميل. قد تكشف 3 أيام من قرارات أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع، تبدأ بقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، حتى وإن لم يكن من المتوقع أن يتخذ أي منها إجراء لمواجهته في الوقت الراهن.
0: أعود إلى دكتور حسن البراري، مثل ما تابعنا قبل قليل في هذا العرض لزميل

0: لصهيب الملكاوي، هناك أبعاد اقتصادية عميقة لهذه الأزمة الإيرانية على أسواق الطاقة، وهناك بالفعل أزمة، وهذا ما بدأ يضغط على السياسات النقدية أو سياسات البنوك المركزية للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة. وبالتالي إلى أي مدى سيشكل هذا عنصرا فاعلا في توجيه هذه الأزمة، إن كان نحو التصعيد أو نحو تخفيف هذا التصعيد؟
1: ما من شك مراد بأن الأزمة الطاقة العالمية التي ترتبت على هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز يعني واضحة تماما بقرارات الرئيس ترامب نفسه الذي بات يشكو من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هو يخوض الحرب الآن لفتح هذا المضيق، لأن الأسعار ارتفعت الآن، خام برنت ارتفع بحدود $100، أيضا أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يؤدي أيضا إلى التضخم، تآكل قوة شرائية للدولار داخل الولايات المتحدة، لأن كل شيء يعتمد على الطاقة، وهذا يشكل باغتا أو عاملا يعني يضغط على الرئيس ترامب الذي سيخوض الانتخابات النصفية، وهو دائما ما يتفاخر بأنه الرئيس الذي يستطيع أن تفكس الإيكونومي، الذي يستطيع أن يصلح الاقتصاد من بين مزدوجين الكوارث التي ارتكبها الديمقراطيون. هذا شعار يتردد دائما على لسان ترامب والفريق المحيط به، الآن هو يريد أن يذهب للانتخابات لا يسيطر على الأسعار، وهذا يؤدي إلى إحراج كبير جدا، هو لم يحسم عسكريا، لم يحل موضوع مضيق هرمز، الأسعار ترتفع أيضا، لكن في الوقت ذاته هو يراهن الرئيس ترامب بأنه هذا سلاح ذو حدين، أيضا أن إغلاق مضيق هرمز هو يعود بالضرر البالغ على إيران، لأنه أيضا إيران تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، فبالتالي عامل الوقت في غاية الأهمية، من يربع عامل الوقت، من يدير عامل الوقت بشكل أكبر، هذا هو الرهان، لكن في نهاية المطاف ترامب يعني يواجه حرجا شديدا، لأنه هو القوة العظمى، هي القوة التي اعتدت على إيران، وهي القوة التي شكلت المظلة الأمنية لمنطقة الخليج، على اعتبار أن هناك النفط مقابل الأمن، هذه سقطت في هذه الحرب، لا يستطيع أن يحمي دول الخليج من الصواريخ الإيرانية، ولا يستطيع أن يؤمن أيضا تدفق النفط بأسعار مقبولة عالميا، وهذا هو الهدف الأمريكي من التدخل في هذه المنطقة تاريخيا، فبالتالي هذا يضاف إلى الفشل الأمريكي والعجز الأمريكي في تغيير هذه المعادلة، لذلك لا حل أمامه إلا العودة إلى التهدئة من أجل خفض هذه الأسعار حتى لا تنعكس وتكيش سياسيا من قبل الحزب الديمقراطي.
0: سيد سامح حادي، هل بالفعل يملك الرئيس الأمريكي الوقت مثل ما ادعى وقال قبل ساعات، قال إنه ليس في عجلة من أمره وإنه يملك كل الوقت، أم أن الوقت ليس في صالحه في ظل هذه الضغوط الاقتصادية واقتراب موعد الانتخابات التجديد النصفي بعد أقل من 100 يوم مثل ما أشرت؟
2: بالحسابات والأرقام ليس الوقت في صالح الرئيس بالتأكيد، ولكنه لا يرى لهذا أهمية كونه لن يكون على قائمة بطاقة الاقتراع المرشح أن تبدأ خلال 99 يوما في الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ولكن الحزب الجمهوري سيدفع ثمن هذه السياسات المضطربة فيما يتعلق بملف إيران وأثرها المباشر على مؤشر ثقة المستهلكين الذي انخفض في شهر مايو، واستمرار نسبة التضخم بشكل عام على أساس سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية 3.5% على مؤشر سنوي على العكس المستهدف من البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي عند 2.4%، وشعور الناخب الأمريكي بشكل عام أن مضخة الوقود وهي أهم المؤشرات الاقتصادية التي ينتبه إليها ما زالت تصل إلى 4.5 في المتوسط دولار للجالون، كلها تجعل الحزب الجمهوري هو من سيدفع ثمن هذه السياسات المضطربة، وإحساس الرئيس بالعزلة والمسافة بينه وبين الأعضاء الذين يعني سيخوضون هذه الانتخابات من الحزب الجمهوري هو الذي يخلق أزمة داخلية في الحزب الجمهوري من المؤكد سيستفيد منها الديمقراطيين، ولكن علينا أن ننتظر، فالرئيس اعتدنا منه على التغيرات المفاجئة والتصرفات الحادة، وربما ينجح بشكل ما في خلق حالة من الاستقرار في أسواق الطاقة تحت ظل أنه لن يقوم باستكمال العمل العسكري على إيران ولو على الأقل حتى نهاية موسم الانتخابات.
0: طيب سيد حداد، الضغوط الاقتصادية إلى أي مدى تؤثر الآن على صانع القرار في إيران؟
3: يعني وهي 47 عاما تواجه مثل هذه الضغوطات وهذه العقوبات، وهي تسعى بأن تتكيف أو يعني تتماشى معها لكي يعني تواجه هذه الضغوطات. ولكن في نهاية المطاف يعني الضغوط الاقتصادية لم تكن شيء إيجابي، وحتما يكون لديها تأثيرات. وأصلا لماذا يعني إيران دائما تؤكد على موضوع المفاوضات والاستمرار في ذلك ولم ترفض ذلك؟ لكي يعني تعتبر أنه أي توصل إلى أي اتفاق ورفع أي جزء من العقوبات هذا يكون إنجاز لإيران، ورفع يعني جزء كبير من هذه الضغوطات الاقتصادية. فلذلك يعني في نهاية المطاف يعني إيران كذلك تسعى لمواجهة هذه الضغوطات الاقتصادية، سواء من خلال الاتفاق على العقوبات، من خلال التوصل إلى أي اتفاقية أو أي إنجاز في مجال رفع العقوبات، من خلال المباحثات. وهي يعني تريد تواجه هذا الإجراء. ولكن كما قلت يعني قرارات لا جعلت إيران بأن يعني تتكيف مع هذه الأجواء، وهي تواجه هذه العقوبات من خلال يعني خاصة
0: نعم،
3: موضوع الاكتفاء الذاتي أو فتح
0: شكرا،
3: مسارات جديدة في التجارة الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك يا سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد سامح الهادي، الباحث في الشؤون الأمريكية، كان معنا من ميشيغان. والشكر كذلك للدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كان معنا من عمان. والآن مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى. فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة؟ المزيد في هذا التقرير.
4: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا، ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة

0: جنوبية، وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: للنقاش ينضم إلينا من رام الله سيد نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، مرحبا بك. ما الذي تريده إسرائيل من هذا التصعيد الأخير في الضفة الغربية وبهذا الشكل الموسع؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين. هي تريد حسم الصراع، يعني باختصار هذا الأمر وارد في الوثائق التي جرى بحثها والاتفاق عليها بين حزب الليكود وشركائه في الائتلاف. هم أطلقوا العنان بكل الإمكانيات للمستوطنين ولليمين المتطرف بأن يعني يفعل كل هذه الأشياء خلال السنوات الأربعة الماضية في الأراضي المحتلة، تهيئة لوضع يكون الفلسطينيون فيه محرومين من أي حقوق سياسية أو وطنية. أقصى ما يمكن أن يتاح للفلسطينيين في ظل هذه الأوضاع هو مجرد البقاء، ربما بعض الحقوق المدنية، البقاء مع العمل، لكن هم مكدسون في مناطق معزولة بدون سيادة على الأرض، بدون موارد.
1: سيدة أبو غوش، نعم سيدة أبو غوش، هذا ليس ليس بجديد، لكن بالنسبة لتوقيت هذا التصعيد الآن، إلى أي مدى يرتبط بتهدئة الجبهة أو التهدئة على مستوى الجبهة اللبنانية؟ يبدو أن هذه الحكومة لا يمكن أن تستمر دون إشعال الجبهات أو دون أن يكون هناك توتر في جبهة من الجبهات.
2: يعني لو كان هناك بدائل لدى المعارضة لكان يمكن أن نقول أن هذه الحكومة تتعمد التصعيد بهدف أن تكسب بعض النقاط الانتخابية، أو أن لديها فائض قوة تريد أن تفرغه فتفرغه الفلسطينيين. لكن أنا أعتقد أن ما يجري هو تحولات، يعني هناك تراكمات يعني وقعت خلال السنوات الماضية وبدأت تعطي نتائج مختلفة نوعيا من حيث نمط السيطرة، وبالتالي إسرائيل رهانها الأساسي على أن أي تغييرات تحدثها على أرض الواقع ستكون تغييرات نهائية ويصعب التراجع عنها. هذا ما فعلته تجاه عديد القضايا في السابق، مثل حق العودة للاجئين ومثل فكرة الاستيطان بحد ذاتها. حتى فكرة الاستيطان في البداية كانت مستهجنة وغريبة وتمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، لكن العالم اعتاد عليها، وبالتالي حتى يعني أن هناك بعض الصيغ الفلسطينية التي تعاملت مع الاستيطان كأمر واقع، يعني وباتت تتحدث عن قبول الفلسطينيين بفكرة تبادل الأراضي. الأمريكيون مثلا في البداية كانوا يعتبرون الاستيطان عقبة أمام السلام، لكن في عهد ترامب، الإدارة الأولى لترامب، تجاوز ذلك واعتبر أن من حق إسرائيل أن تضم التجمعات الاستيطانية.
1: لكن سيد أبو غوش، وهذا وارد في خطة ترامب. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، سبقت زيارة نتنياهو مذكرة موقعة أو مرفوعة إلى الرئيس الأمريكي وموقعة من مئات الذين خدموا في الجيش والأجهزة الأمنية صحيح. الإسرائيلية يحذرون أو يطالبون ترامب بالضغط على نتنياهو لعدم أو لوقف هذا التصعيد في غزة، ويقولون عفوا في الضفة الغربية، ويقولون إن أثاره قد تكون كارثية أكثر من أثار 7 أكتوبر.
2: هذه حقيقة أنها مذكرة مهمة جدا جدا، خصوصا من شخصيات الذين وقعوا عليها، ومن ضمنهم رؤساء أركان سابقون ورؤساء جهاز الموساد وجنرالات، يعني هم الذين خاضوا حروب إسرائيل، ولا يمكن أن يتهمهم أحد بإخلاصهم لإسرائيل أو أنهم يعني محابين للفلسطينيين أو أي شيء يعني من هذا القبيل. هذه المذكرة، ربما الفارق بينهم وبين حكومة اليمين أن حكومة نتنياهو تفكر بالمدى القصير، يعني هي تفعل أشياء وتقيس أثرها على مدى بضعة أشهر أو بضعة سنوات، بينما هؤلاء يرون أن هذه السياسات المنفلتة التي يقودها اليمين المتطرف تسهم يعني في عزلة إسرائيل دوليا وتزرع بذور مشكلة لا يمكن حلها وتدفع المنطقة نحو انفجار شامل، وبالتالي تسد الآفاق أمام أي إمكانيات لتوسيع عمليات التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وبالتالي هي تضر بمصالح الولايات المتحدة. لذلك هؤلاء القادة يستنجدون من رئيس ترامب، مع أنه هذا الاستنجاد ربما ليس في مكانه، لأنه ترامب أيضا أعتقد
1: شكرا
2: أنه
1: جزيلا
2: يتمنى
1: لك
2: مثل هذا الخطوة
1: سيد نهاد أبو
2: ويؤيده.
1: غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رام الله. والآن مشاهدينا لزميل عبد السلام محمد ونافذة تحليلية تقرأ في وضع المناطق التجريبية بجنوب لبنان بين اختبار السيادة والتحديات الأمنية.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. وتبدو المناطق التجريبية في جنوب لبنان كاختبار صغير لحسابات كبيرة، فالمسألة لا تتعلق بمناطق تنسحب منها قوة وتدخلها أخرى، بل بمن يملك حق إدارة الأرض بعد الحرب، ومن يضبط الحركة والسلاح والعودة المدنية، ومن يحدد معنى السيادة عند الحافة الأكثر حساسية من الحدود بين الجيش اللبناني واليونيفيل والآلية الدولية وإسرائيل. تصبح المنطقة التجريبية غرفة قياس ميدانية لكل ما قد يأتي بعدها، فكيف يقارب كل طرف إدارة هذه المناطق؟ وهل تكون التجربة مدخلا لاستعادة الدولة لحضورها جنوبا، أم ساحة اختبار مفتوحة لقواعد اشتباك جديدة؟ هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل ذلك نقترب من المشهد أكثر مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
4: عبد السلام، قبل أسبوع بالتمام والكمال بدأت مرحلة التجريبية في جنوب لبنان بثلاث قرى على تخوم منطقة النبطية وقضاء مرج عيون في هذه المنطقة، وبالتحديد في زوطر الغربية، هذه البلدة التي تعد ربما 2% من مساحة المنطقة التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. إطلالة أكثر على المناطق التي بدأت فيها عملية تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق روما في العاصمة روما. هذه زوتر الغربية، هي منطقة تقع على كتف نهر الليطاني، إلى جارتها هنا زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة. القوات الإسرائيلية لم تدخل هذه البلدة سوى بضعة مئات الأمتار في أطرافها، علما أن القرى الأخرى التي جرى الاتفاق أيضا على تنفيذ المرحلة التجريبية فيها هي فرون وصريفة، هاتين القريتين أيضا لم تدخل إليهما قوات الاحتلال، حتى أن الجيش اللبناني كان يرابط بهما خلال هذه الفترة. زوتر الغربية أكثر قربا، هي ضيعة صغيرة بالتعبير اللبناني، هي منطقة قريبة جدا من زوتر الشرقية، وكما تلاحظون بضع مئات من المنازل هنا في هذه المنطقة، حتى أن الطرف الشرقي من هذه القرية ما يزال ممنوعا على اللبنانيين الوصول إليه، وبالتالي القوات الإسرائيلية ترابط في زوتر الشرقية وتعمد إلى تفجير المنازل في هذه المنطقة، علما أن عملية التفجير التي تحدث في زوتر الشرقية وزوتر ومناطق أخرى هي على امتداد هذه المساحة، تستهدف ما تبقى من منازل اللبنانيين في تلك المنطقة، ابتداء من منطقة مجد الزون هنا في القطاع الغربي، وصولا إلى حداثة في بنت جبيل. بنت جبيل، مدينة بنت جبيل، تم تدمير آخر المدارس التي كانت لا تزال قائمة في هذه المدينة الحيوية الرئيسية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى منازل في ميس الجبل، في منطقة مركبة تم تدمير محطة لضخ المياه، وكذلك تعمد بشكل ممنهج على تدمير أيضا محيط كفر تبنيت، محيط النبطية الفوقة، وهي المنطقة التي تحيط بتلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي تقع في هذه المنطقة، ويبدو من خلال أداء قوات الاحتلال أنها تركز بالنار يوميا على هذه المنطقة لمنع أي تحرك إن كان سكاني أو لمقاتلي حزب الله في هذه المنطقة، تمهيدا لمرحلة أخرى، علما أن صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت بالأمس أن هذه التجربة كان في زوتر الغربية أو غيرها هي اختبار ليس لحزب الله وإنما للجيش اللبناني والسلطة اللبنانية، وتحدث معلقون إسرائيليون آخرون عن أن هذه المرحلة بوتيرتها في زوتر الغربية قد تستمر سنوات. عبد السلام،
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه الإيضاحات، ونعود لضيفنا سيادة العميد حسن جوني لنفهم في هذه الفكرة، فكرة المناطق التجريبية بتطبيقها الحالي لثلاث مناطق استراتيجية ربما تقود إلى عودة الجيش، أم أنها اختبار لواقع ما؟
5: يعني هي بداية اختبار، عنوانها اختبار لكيف اختبار في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول برأيي أنا هو صدق نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب أو ببدء الانسحاب من قرى لبنانية كان احتلها خلال هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا طبعا اختبار لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك أمنيا بشكل جدي في هذه المناطق التجريبية. ثالثا أيضا اختبار لحزب الله لمدى تجاوب حزب الله مع هذه الخطوة الميدانية التي تنبثق من اتفاق هو كان لم يوافق عليه وأعلن ذلك، وبالتالي يعني المسألة مسألة اختبار على عدة اتجاهات. ولكن بدأت هذه على كل حال هذه الخطوة في مناطق غير حساسة إذا صح التعبير، وتحديدا في فرون وصريفة، ربما زوطر الغربية إلى حد ما كان يوجد فيها أو بأقسام منها احتلال إسرائيلي، وهذه هذا الاختبار الذي تحدثنا عنه بدأ فعليا في هذه المنطقة في زوطر الغربية.
3: نحن استمعنا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو عن هذه النقاط التي تحدثت عنها، وكان يؤكد بأنه لم ينسحب من مناطق كان فيها وبأنه مصر على المناطق التي يتواجد فيها من ناحية أمنية، لكن السؤال هو عن دور الجيش اللبناني، ونحن سمعنا تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ربما الالتزام الإسرائيلي حتى الآن وتهديده للإطار الثلاثي. ما الذي يفهم في هذا الإطار؟ هل يمكن أن تتكرر التجربة لا وضوح حتى الآن في مرحلة الانتقال للنقطة التالية؟
5: نعم، لا وضوح. الآن هناك جولة تفاوض مقبلة في روما، وهي معنية بالإجراءات التنفيذية لأنها جولة تقنية بين العسكريين، أو يعني هدفها الأساسي هو الإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية. نحن نتحدث الآن عن آلية تنفيذية تنبثق من اتفاق، هناك ما يسمى الملحق الأمني لهذا الاتفاق. الملحق الأمني الذي تحدث عنه الاتفاق هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المناطق التجريبية اللاحقة، انطلاق يعني بدءا من تحديدها المناطق التجريبية وصولا إلى طبعا حجمها وآلية التنفيذ التي تبدأ بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش. هذا إذا ما تحدثنا عن مناطق تجريبية هي فعلا محتلة من قبل جيش الاحتلال، وهذه نقطة أو عقدة أساسية واجهت، وهذا تحدي واجه الجيش اللبناني الذي كان يصر على أن تكون المناطق هي فعلا مناطق محتلة. الآن المنطقة الأولى التي بدأ العمل عليها فيها قسم قليل جدا، يعني جزء منها كان محتلا في زوتر الغربية، ولكن الرهان على المناطق أو المرحلة الثانية على الرهان على المرحلة الثانية، ولكن ما نريد أن نعرفه الآن هو ما هي المدة التي ستستغرقها المرحلة الأولى لكي يصدر الحكم إذا صح التعبير بأن نتيجة آلية التحقق بأن هذه المنطقة التجريبية قد نجحت، هذه المرحلة قد نجحت وانتهى الأمر فيها لننتقل إلى المرحلة الثانية. هذه هي مسألة التوقيت، متروكة للظروف وللشروط، وفي الظروف والشروط لإسرائيل دور أساسي فيها.
3: وعن التحقق الآن نريد أن نفهم، هل اتضحت الصورة تماما عن الأدوار، دور الجيش، دور اليونيفيل، الآلية الدولية، إسرائيل في هذه المرحلة؟
5: هناك وفقا لآلية الاتفاق هناك مجموعة التنسيق العسكري، وهي لجنة ثلاثية أو مجموعة مؤلفة من الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني على مستوى عسكري برعاية الجانب الأمريكي. هذه اللجنة الثلاثية أو المجموعة الثلاثية هي التي يعني على عاتقها مسألة تنسيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحل جميع الأمور الخلافية على الأرض إذا صح التعبير. لا ندري إذا كانت هي نفسها ستكون، وتحديدا على عاتق الجانب الأمريكي، ستلقى مسألة ومهمة التحقق. الجانب اللبناني يطالب ويصر على أن يكون هناك يعني جهة تحقق أممية إذا صح التعبير لكي تكون هناك مصداقية أكثر وأعمق.
3: نقطة أخيرة وباختصار، الحزب كيف يراقب هذا المشهد؟
5: يراقب الحزب هذا المشهد طبعا بحذر شديد، هو أعلن رفضه لكل هذا الاتفاق وكل ما يتفرع عنه، ولكن يعني يبدو أن مهمة الجيش مسهلة في هذا الأمر. أعتقد أن هناك إيجابية بالتعاطي مع الجيش في المناطق التي تتواجد فيها بيئة حزب الله إذا صح التعبير، ولكن أريد أن أشير قبل أن أختم إلى نقطة أساسية هنا. هناك تناقض، يعني إذا ما بحثنا عن إمكانية نجاح فكرة المناطق التجريبية تتاليا حتى الانسحاب النهائي أو إعادة الانتشار كما يقول الاتفاق، هناك تناقض أساسي بين فلسفة أو عقيدة الدفاع الإسرائيلية الجديدة المبنية على وجود مناطق عازلة في لبنان وسوريا وغزة، وهذا ما يواصل يعني يواظب على إعلانه نتنياهو، وبين فلسفة المناطق التجريبية التي من المفترض أن تؤدي إلى الانسحاب.
3: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
6: رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره بتجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. أما إيرانيا فقد قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيرانية يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. هذا وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منح استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وقد أعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراض عراقية. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. أما في الشأن اللبناني فقد نقلت CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، نقلت أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فاعلية الاتفاق. وأخيرا وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وأيضا قابل للانفجار. نرصد معكم مشاهدين آخر المستجدات لهذه الساعة، ويسعدني أن يكون معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا وسهلا بك محمد، نقف معك إذن في آخر مستجدات هذه الساعة، وأبدأ تحديدا بما يتعلق بالزيارة المرتقبة، عفوا وصول نتنياهو إلى واشنطن واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
7: نعم بالفعل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل في وقت سابق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد البيت الأبيض في تحديث قبل قليل لجدول الرئيس دونالد ترامب بأن اللقاء بين الجانبين سيعقد الثلاثاء في حدود الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن، أي السادسة مساء بتوقيت المنطقة. لكن اللافت حقيقة أن البيت الأبيض أوضح أن الاجتماع سيكون مغلقا بحسب ما جاء في بيانه، في مؤشر ربما إلى حساسية الملفات المطروحة وفي مقدمتها طبعا إيران، في ظل التباينات وحتى التوترات التي برزت أخيرا بشأن المقاربة تجاه إيران، وإصرار واشنطن على منح الدبلوماسية فرصة جديدة حتى مع التلويح باستئناف الخيار العسكري إذا ما فشل هذا المسار. قبل هذه الزيارة أكد ترامب أن علاقته بنتنياهو لا تزال قوية رغم وجود ما وصفه بخلافات بسيطة، توقعات أن تركز المباحثات على الملف الإيراني وكذلك سيناريوهات التعامل مع طهران إذا تعثرت المفاوضات، إلى جانب أيضا الملف اللبناني الذي شكل أيضا مصدر توتر بين الجانبين. ونشير في هذا السياق إلى التقارير الأمريكية التي أشارت إلى نبرة غاضبة لترامب في اتصالاته مع نتنياهو وانتقاده لحملة القصف العشوائية خاصة في بيروت. طبعا هناك ملفات ثنائية أخرى من بينها مسألة إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 مع تلويح الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة باحتمال بيع هذه المقاتلات لأنقرة بالرغم من التحفظات الإسرائيلية في هذا الإطار، والتي تعتبر أن مثل هذه الخطوة قد تخل بميزان القوى في الشرق الأوسط والتفوق الإسرائيلي في المنطقة على صعيد القوة الجوية. طبعا هذا اللقاء يأتي في الواقع على وقع تصريحات وتلويح بالدبلوماسية كان واضح في تصريحات ترامب يوم الاثنين، وإن كان أبقى أيضا على نبرة التصعيد في حال فشل المفاوضات التي تقودها عمان في هذه المرحلة بدعم من الولايات المتحدة رغم أن واشنطن لا تشارك فيها بشكل رسمي. ترامب قال خلال كلمة ألقاها بولاية ميشيغان ضمن جولة في ولايات انتخابية حاسمة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس بأن واشنطن تجري مفاوضات وصفها بالودية مع إيران وبأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق كما قال. لكن ترامب شدد على أن فشل المحادثات سيعني العودة إلى القصف، أشار إلى أن الضربات العسكرية هي التي دفعت طهران بحسب تعبيره إلى طلب وقف القصف والجلوس إلى طاولة التفاوض، حيث اعتبر أن الحزم العسكري هو الذي فتح هذه النافذة الجديدة من المحادثات. كرر تصريحاته السابقة بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا على إيران وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وبأن البحرية الأمريكية تفرض حصارا فعالا على مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار بحسب ما قال. كشف ترامب أيضا أن دول منخرطة في الوساطة طلبت منه تجميد العمليات العسكرية لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نافذة التوصل إلى اختراق دبلوماسي تبقى قصيرة ومحدودة. أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام الأموال الإيرانية المجمدة، وهي نقطة شائكة أيضا في ملف المفاوضات، وذلك لتعويض الأضرار التي تعرضت لها السفن نتيجة الهجمات الإيرانية في المضيق، في تحميل مباشر لطهران عن كلفة الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن هذا الوضع فيما يتعلق بتعطل إمدادات الطاقة. تأتي طبعا هذه المواقف كما قلنا مع هذه الزيارة التي توصف بأنها بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لنتنياهو في إلى العاصمة واشنطن وهذا اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: وفي هذا الصدد هل هناك أي ردود فعل في لهذه الساعة محمد بما يتعلق بهذه الزيارة وهذا اللقاء المرتقب والذي تم الإعلان عنه بأنه سيكون مغلق بحسب البيت الأبيض كما نقلت لنا؟
7: نعم، وهذه نقطة لافتة حقيقة، أولا لأنه قياسا لآخر زيارة لنتنياهو إلى البيت الأبيض وكانت عشية الحرب وذلك الاجتماع الشهير الذي أقنع فيه ترامب بالانخراط عسكريا في المواجهة مع إيران. طبعا كما قلت

0: لا توجد في بيان البيت الأبيض أي مؤشرات على أن هذا اللقاء سيكون مفتوحاً أمام وسائل الإعلام، بالرغم من أن هذا الاحتمال يبقى قائم، خاصة أن زيارة نتنياهو أولاً جاءت بعد جهود كبيرة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي للقيام بهذه الزيارة، فيما أشارت تقارير في الواقع إلى أن الرئيس دونالد ترامب على مدار الأسابيع الماضية أبدى غضباً من نتنياهو وحتى أبدى عدم رغبة في لقائه، خاصة المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن تقديرات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أقنعت الرئيس ترامب بالانخراط في هذه الحرب لم تكن دقيقة، وأدت بحسب التحليلات إلى مستنقع ربما للرئيس دونالد ترامب في خضم هذه الأزمة وتداعياتها. لكن بجميع الأحوال هذه الزيارة تأتي في الواقع في ضوء تباينات كبيرة بشأن كيفية إدارة المرحلة التالية من المواجهة مع إيران. واشنطن تعطي في كل مرة فرصة للدبلوماسية إذا ما أتيحت من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الجانب الإسرائيلي كما أشار إلى ذلك نتنياهو في تصريحات قبل هذه الزيارة لفوكس نيوز يصر على مسألة مزيد من الضغوط العسكرية على إيران، ويسعى بحسب التحليلات إلى إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى نهج أكثر تشددا تجاه إيران حتى مع اختبار المسار الدبلوماسي. وإلى جانب ذلك أيضا نشير إلى تصريحات نائب الرئيس جيري فانس الأخيرة التي نقلت رسائل وصفت بأنها غير معتادة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل، عندما أكد بأن الولايات المتحدة تتخذ قراراتها وفق مصالحها وليس بالضرورة وفق ما تفضله إسرائيل، في مؤشر على أن واشنطن تريد الاحتفاظ بهامش مستقل في إدارة الأزمة. وكشف أيضا عن حملة مولتها إسرائيل من أجل تقويض المسار الدبلوماسي، بل حتى حملة ضده شخصيا ضد نائب الرئيس. وكل هذه هي مؤشرات تظهر أن هناك تباين حقيقي بين الجانبين بشأن المقاربة مع إيران، رغم أن ترامب حاول التقليل من أهمية هذه التباينات وأكد على العلاقة الوثيقة بين الجانبين ووصف تلك الخلافات بأنها بسيطة. لكن مجرد إقراره بوجود خلافات يعكس أن المرحلة الحالية تختلف عن مرحلة الضربات العسكرية التي اتسمت بتطابق شبه كامل في المواقف، وبالتالي يتوقع أن يكون هذا اللقاء محاولة لرسم حدود المرحلة المقبلة، إلى أي مدى تمنح واشنطن الدبلوماسية فرصة، ما هو السقف الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل، وهل ينجح ترامب في إقناع نتنياهو بمنح المفاوضات وقتا، أم يضغط نتنياهو لإعادة الخيار العسكري سريعا إلى الواجهة. نوار،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. هذا وقد نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة له في فترة الرئيس ترامب، ومع هذه الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين التي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصار يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل

0: رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
1: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
0: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
2: نحاول الإجابة على كل هذه التساؤلات مشاهدينا، ويسعدني أن يكون معنا في هذه الساعة من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وأيضا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. أنطلق معك دكتور حسن، وكما سمعنا ورأينا في التقرير تساؤلات يعني كثيرة بشأن هذه الزيارة وربطا بما يتعلق بموضوع الحرب الإيرانية الأمريكية. هل نحن أمام مشهد مشابه لذلك الذي شهدناه عشية اندلاع الحرب وإقناع نتنياهو ترامب بالانخراط، أم أن الظروف فعليا تغيرت اليوم بعد أشهر من هذا التصعيد العسكري بين إيران وطهران، وأيضا ما تخللها من دخول الجانب الإسرائيلي في هذه الحرب؟
3: نعم نوار، أنا في ظني أن البيئة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت بشكل كبير. نتنياهو كان يمتلك القدرة على التأثير، الاجتماع الشهير الذي تحدثت عنه نيويورك تايمز، والذي على أثره اتخذ ترامب قراره بالذهاب إلى هذه الحرب. لكن الآن بعد أن خبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المجازفة وأن هذا الفائض القوة لم يعد بالإمكان تحويله إلى مكتسب سياسي، فأن الآن ترامب لا يمكن له أن يستمع إلى نتنياهو بنفس الطريقة التي استمع إليه بالمرة الأولى. وهذا يشي بأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هناك جدل كبير جدا، هل إسرائيل باتت تدخر استراتيجية عبء استراتيجي على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أيضا قوة ونفوذ اللوبي إسرائيل، وكتب عنه ميرشامر وستيفن وولف كتاب مهم جدا، لم تعد كما كانت. الجامعات تحركت ضد في معركة طوفان أيضا. فبالتالي المعارضة الشعبية الأمريكية وحتى من أنصار الرئيس ترامب، كل هذه تشكل قيدا كبيرا على إمكانية تأثير نتنياهو على ترامب فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. نعم. أنا في ظني أن ترامب حسم أمره مع إيران أنه يريد اتفاق، وأيضا أن القوة العسكرية لها حدود، لا يمكن أن تفضي إلى اتفاق سياسي دون أن يكون هناك مفاوضات.
2: وسأعود دكتور حسن لهذا الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، لكن قبل ذلك أود أن أسمع من السيد محمد المنشاوي، يعني وأنت معنا لأول مرة في هذه الساعة. سيد محمد، يعني لو ربطنا ما يتم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن محادثات وصفها بالودية، لكنه لم يعني تحدث أيضا بأن هناك احتمال لعودة التصعيد، لم يكن هناك جواب واضح، لكن لو أردنا أن نضع عنوان لمشهد اليوم ونحن يعني نترقب هذه الزيارة واللقاء مع بنيامين نتنياهو، ما هو العنوان الأبرز اليوم برأيكم لهذه الساعة؟
4: تحية طيبة لك وللضيوف. أعتقد أن العنوان الأهم لهذا اللقاء في هذا التوقيت هو تأثير الداخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي على موقف رئيس ترامب وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. قبل 6 أشهر اجتمع الرئيسان في البيت الأبيض واتخذ قرار الهجوم المشترك على إيران في نهاية فبراير الماضي. اليوم يجيء هذا الاجتماع بعد 6 أشهر من بدء القتال على إيران، القتال الأمريكي الإسرائيلي المشترك، وعلى ما رأيناه من صمود إيران في هذه الحرب حتى الآن، والقدرة الإيرانية على غلق المضيق وشل التجارة العالمية، تجارة النفط والغاز على الأقل، حيث يسيطر المضيق على 20% من هذه التجارة العالمية. فالرئيس ترامب لديه داخل أمريكي يدفعه في اتجاه مغاير لما يدفعه إليه، لما يدفع إليه نتنياهو من قبل الداخل الإسرائيلي. الداخل الإسرائيلي وهناك انتخابات في أكتوبر المقبل، تريد أن يستمر الحرب وأن تستسلم إيران بصورة كاملة وأن يتم القضاء على كل مقدرات الدولة الإيرانية سواء الأهداف العسكرية أو المدنية وحتى كبار القادة من بقوا على قيد الحياة، في حين أن الداخل الأمريكي وهناك انتخابات أيضا في الكونغرس في نوفمبر بعد انتخابات إسرائيل بأسبوعين تضغط على الرئيس ترامب من أجل وقف هذه الحرب، حيث أن شعبيتها تنخفض بصورة كبيرة جدا كما ذكر الدكتور حسن حتى بين الجمهوريين، أعضاء كثر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية أصبحت أكثر أقل حماسا لهذه الحرب لأنهم يرون أنها تؤثر على الناخب والمواطن الأمريكي حيث ارتفعت أسعار المحروقات وعادت الارتفاع مع عودة الهجمات الأمريكية على إيران لنسبة لا تقل عن 35%، وهذا يؤثر على كل الأسعار.

0: يحاول الضغط عليه للاستمرار من المجال العسكري. واعتقد ان الكره الان في ملعب الرئيس ترامب، اذا اراد
1: وهنا
0: ان
1: السؤال سيد محمد،
0: يفكر.
1: إلى أي سيناريو سيتجه برأيكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنت تتحدث عن معطى مهم جدا وهي الانتخابات الأمريكية النصفية؟
0: للأسف الرئيس ترامب لا يمكن توقع مواقفه السياسية، وحساباته مختلفة عن حسابات أي سياسي تقليدي أو أي منطق سياسي، فأعتقد أنه يترك الغموض عنوانا لما سيفعله في هذه المقابلة وفي الأيام اللاحقة، إذا كان سيعيد الهجمات على إيران أم يجنح إلى المسار الدبلوماسي. فهذه هي عبقرية ترامب السياسية، أن يترك الأعداء والأصدقاء في حالة ارتباك من الخطوة القادمة له. فلا أحد يعرف ماذا سيقوم به ما يقوم به الرئيس ترامب في الأيام القادمة، لكن كل المؤشرات العقلانية تدفع إلى المسار التفاوضي.
1: نعم، هنا لدي سؤال، يعني تعليقا على السيد محمد. سيد مختار، ربطا بما تحدث عنه الضيف من واشنطن، هل ستفرض طهران ما تريد بما يتعلق بتحديدا يعني بأن الانتخابات الأمريكية النصفية باتت على الأبواب، وهي بالتالي من الممكن والمرجح أن تستغل هذا المعطى برأيكم؟
2: الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. لا أعتقد أن إيران تربط هذه القضايا كثيرا بما يحدث داخل الولايات المتحدة. في المقابل كذلك نرى يعني الرئيس الأمريكي هو كذلك يعني لا يربط كثيرا ما يقوم به بهذه التطورات، لأنه نتذكر يعني عندما بدأ كأس العالم وبدأت النشاطات حول الانتخابات النصفية الأمريكية، بدأ البعض يقول بعد انتهت وهناك سيتم الاستمرار في المفاوضات، ولكن رأينا يعني تم العودة إلى مواجهات واسعة تقريبا، وليست تلك المواجهات الكبيرة ولكن كانت تقريبا واسعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران ما يهمها كان في هذه المواجهات هو أساسا وحتى يعني ما تتابعه رادع الولايات المتحدة،
1: نعم،
2: وكذلك يعني مواجهة هذه السياسة العدائية الأمريكية، يعني سواء أن تستطيع أن تواجه ذلك من خلال المفاوضات والتوصل إلى حل أو من خلال العمليات العسكرية. إيران أثبتت أن لديها أمرين يعني في هذا الموضوع، هي لديها الإرادة للمواجهة وكذلك قدرة الصمود، ولكن لا أعتقد أن إيران تلعب كثيرا مثلا على ورقة الانتخابات الأمريكية، لأنه قلت لكم في المقابل هناك هو الرئيس الأمريكي
1: طب
2: هو
1: ما هي
2: غير مهتم
1: الورقة التي
2: بمستقبل
1: تحاول استخدامها برأيكم اليوم؟ الورقة الأقوى؟
2: هي ورقة مضيق هرمز، وحتى يعني عندما تلوح بالمضايق الأخرى، وكذلك هناك إيران أثبتت بأن لديها الإرادة، هذه الإرادة كذلك مهمة جدا، لأن الرئيس الأمريكي دائما يعني يتحدث عن تراجع إيران كان أو يجعل إيران تتراجع، ورأى أن إيران لم تتراجع واستمرت بالعمليات، كما أن إيران ورقة حرب الاستنزاف، حرب الاستنزاف مهمة بالنسبة لإيران، وأصلا يعني إيران ترى في ذلك بأن من خلال استنزاف قدرات أمريكا تستطيع أن تحقق إنجازات. ولكن أن نقول أن إيران مثلا 100% تلعب حاول مثلا عن أوراق داخل الولايات المتحدة، لا، لأنه عندما هو الرئيس الأمريكي غير مهتم بمثلا المستقبل الحزبي، فلذلك إيران لا تلعب كثيرا، ممكن تريد أن تؤثر على ذلك، ولكن باعتقادي يعني ورقة مضيق هرمز هي تبقى الأقوى في
1: نعم،
2: مواجهة الولايات
1: وضحت
2: المتحدة
1: الصورة
2: الأمريكية.
1: سيد مختار، ورقة مضيق هرمز هي الورقة الأقوى يقول السيد مختار حداد سيد محمد المنشاوي. منذ قليل وول ستريت جورنال تحدثت يعني عن مسؤولين مطلعين بأن إيران تتعامل مع المقترح العماني لكنها لا تزال تصر على الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق هرمز، هكذا تقول الصحيفة الأمريكية، بما في ذلك تحصيل الرسوم تحديدا. كيف ستتعاطى الولايات المتحدة مع هذا المعطى في حال فعليا كانت إيران متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز، وكما معروف بأن هذه النقطة والنقطة الأصعب بالوصول إلى لربما يعني حل أولي بين الطرفين؟
0: أعتقد أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب تحديدا وضع فتح مضيق هرمز لما كان عليه قبل بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران كشرط هام جدا وخط أحمر لأي عملية تفاوضية وأي

0: إطار للتفاوض مع إيران. واشنطن والرئيس ترامب لن يقبل أن تهيمن إيران بصورة مطلقة على الخليج أو أن تفرض رسوم. هذا سيعد هزيمة للولايات المتحدة. الرئيس ترامب في مذكرة التفاهم التي جاءت في 14 نقطة كان الأهم له نقطة واحدة، وهي فتح المضيق دون أي شروط أو قيود. واعتقد أنه تساهل وهوجم هنا في الداخل الأمريكي من الصقور الذين يريدون حرب لا تنتهي مع إيران على النقاط الأخرى في المذكرة، مثل رفع العقوبات ورفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود على مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية في البنوك الغربية. كل هذا اعتبروه هزيمة أمريكية كبيرة، لكن كان رد ترامب أن المضيق سيعاد فتحه وتنساب حرية التجارة العالمية مرة أخرى، وهذا لم يحدث. إيران ما زالت مهيمنة على المضيق وتسيطر فعليا على حركة الملاحة، واعتقد أن الرئيس ترامب لن يترك هذا في يد الإيرانيين. إيران أدركت الآن والعالم أدرك أن إيران تستطيع خنق التجارة العالمية، تجارة النفط والغاز، بسيطرتها على المضيق. واعتقد أن هذا الكنز الاستراتيجي الجديد لإيران والذي كان في يديها لكنها لم تستعمله على الإطلاق خلال العقود الأخيرة، ونتج عن هذه الحرب أن أدركت إيران أهمية هذه النقطة واستعملها بالفعل. لن تتركها الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية الكبيرة مثل بريطانيا وفرنسا التي دخلت على خط النقاش في هذه النقطة أن يكون المضيق في يد الإيرانيين. وأعتقد أن هذه نقطة لن تقبل التفاوض مع واشنطن على أي حل وسط يسمح لإيران بالهيمنة، حتى وإن كانت هيمنة ثنائية مع سلطنة عمان. فأعتقد أن الإيرانيين ربما يتنازلون في هذه النقطة مقابل كسب كل النقاط الأخرى مثل رفع العقوبات والعودة للنظام الاقتصادي العالمي والحصول على الأصول المهمدة، وهذا يعتبر نصرا إيرانيا إذا كان هناك من يفكر بهذه الطريقة في طهران.
1: وضحت هذه الصورة. أعود للدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وتحديدا بما يتعلق بموضوع اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب. دكتور حسن، هل برأيكم بدأت تظهر هذه الفجوة إن صح التعبير بين أولويات واشنطن اليوم وأولويات حكومة نتنياهو تحديدا بما يتعلق بالملف الإيراني؟
2: نعم، بكل تأكيد تجلت هذه الخلافات من خلال تصريحات ترامب، تصريحات جي دي فانس، حتى مارك روبيو يعني المقرب من إسرائيل. هم ينظرون بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالضرورة متطابقة مع ما يريد نتنياهو. نتنياهو يريد أكثر مما يحتاج. نتنياهو يريد الحرب الدائمة، يريد تفكيك الجغرافي الإيراني، يريد إسقاط النظام، يريد استسلام كامل لإيران، يريد تفكيك البرنامج النووي. هذا كله غير ممكن عسكريا وغير ممكن في ظل هذه الحرب. فبالتالي الولايات المتحدة تحاول إعادة تعريف النصر في هذه المنازلة التاريخية بشكل منفصل عن إسرائيل، وبالتالي نتنياهو سيعاني داخليا. هو الذي جر الجميع إلى هذه المواجهة ولم يستطع أن يحقق أهدافه. من هنا نفهم أيضا ما قاله ترامب بأن اللقاء جاء بطلب من نتنياهو، بمعنى أن الذي يحتاج هذا اللقاء هو نتنياهو، لكنه أيضا أضاف بأنه هو يعرف من هو الزعيم، من هو الذي يتخذ القرار، لتذكيره بأنه لن يخضع، لن يمتثل للرؤية الإسرائيلية، على اعتبار أن إسرائيل هي أحد هموم الولايات المتحدة الأمريكية وليس الهم الوحيد في العالم. الولايات المتحدة لها أجندة دولية جلوبال على مستوى العالم، لها مصالح في كل مناطق العالم. لا يمكن رهن القدرات الأمريكية فقط لخدمة التوجه الإسرائيلي. فبالتالي أنا في ظني أن الخلافات بينهما يصعب ردم هذه الفجوة في هذه المنازلة.
1: نعم، كنت سألتك سيد مختار حداد عن الورقة الأقوى اليوم بالنسبة للجانب الإيراني، وهنا أتساءل الآن معكم، ما هي الخطوط الحمراء أو التنازل الذي لن تقبل إيران به أبدا؟
3: أشير إلى نقطة يعني ما تذكره صحيفة وول ستريت جورنال حسب ما نعلمه من المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان غير دقيقة، ولكن في نهاية المطاف بالنسبة لمضيق هرمز ما لم تقبل به إيران هو سيطرة أمريكية على مضيق هرمز. يعني إيران تقول هذا موضوع شأن إيران، دول ودول المنطقة، إيران سلطنة عمان وبقية الدول المعنية بموضوع مضيق هرمز. الخط الأحمر الرئيسي الذي سيبقى دائما خط أحمر بالنسبة لإيران ولا تسمح به إيران هو موضوع أن يكون لأمريكا دور في إدارة مضيق هرمز أو تريد أن تتدخل في هذا الموضوع.
1: وأنا يعني برأيكم ستقبل بأن تكون تتشاطأ مع دول الجوار في هذا المضيق، في السيطرة على المضيق، سيكون هناك تعاون؟
3: نعم، يعني وبالفعل هذا الذي سيحدث. يعني

0: وهذا سيتم التوصل إليه إلى نتيجة بين إيران وسلطنة عمان وبقية الدول. ولكن إيران تريد أن لا يكون للولايات المتحدة دوراً. أنا أشرت في النشرة السابقة، هناك عندما وزير الخارجية الإيراني قبل أسبوعين عاد من عمان وإيران أغلقت مضيق هرمز، لماذا حدث ذلك؟ حسب المعلومات، يعني هذه معلومات مؤكدة، أن هناك أمريكا رفضت اتفاق إيراني عماني في هذا المجال، فلذلك إيران اتخذت ردة الفعل ومنعت، يعني بأن أمريكا هي التي تريد أن تسيطر أو تريد أن تفرض رأيها في هذا المجال. الآن كذلك يوجد هذا الخطر في رؤية إيران، يعني إيران ما زالت تقول أن هناك يوجد احتمالية بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق أمريكا تأتي وتريد أن تعرقل ذلك. ولكن في نهاية المطاف هذا سيبقى الخط الأحمر بالنسبة لإيران، عدم دور لأمريكا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأيضا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وأخيرا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لكم جميعا. قد تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافيا كل منطقة هناك؟ المزيد في التقرير التالي.
2: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبررا لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقا قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة

0: في سوسيا ومناطق مصافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلاً يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع وقع الضم الفعلي.
1: معنا من القدس الآن الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. نتحدث عن اقتحامات، عن عمليات هدم، عمليات تهجير، موجة غير مسبوقة منذ لربما ستينيات القرن الماضي في تلك المنطقة. ما خطورة هذا التصعيد اليوم برأيكم؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. هذا التصعيد ينبئ بأن مشروع هؤلاء في اليمين القومي الصهيوني الذي يمسك بمفاصل هامة في الحكم في دولة إسرائيل، وأتيح له أن يتولى مفاصل الأمن والمال وأن يغدق بها على جماعات المشروع الاستيطاني، قد وصلت مراحل متقدمة لما يسميه اليوم الحسم. بدلا عن إدارة الصراع مع الفلسطينيين، هو يريد أن يستغل الظروف المواتية محليا وإقليميا ودوليا في محاولة لأن يدفع بمشروع ضم الضفة الغربية وحسم الصراع لمصلحته مرة وإلى الأبد. ولذلك هو يتخذ سلسلة من التشريعات في إطار الحكومة التي تسهل على هذا المشروع أن يصل إلى مراحله النهائية، ثم يتخذ أيضا إجراءات ميدانية فعلية من طرفين، من جهة الجماعات الاستيطانية التي يبدو بأن مشروعها اليوم هو مشروع الحكومة الفعلي الذي يحظى بالتغطية ويحظى بالدعم، وأيضا الدولة نفسها اليوم تتبنى هذا المشروع وتوفر له كل سبل النجاح. هي ذراع ضارب للجماعات الاستيطانية، ذراع ضارب مالي، ذراع ضارب قانوني، ذراع ضارب أمني وسياسي. ولذلك هذا التسارع الذي يجري في هذا الانفلات للمشروع الاستيطاني ليس يعني منعزل عن سياق أجندة حكومية رسمية توفر له كل سبل النجاح. ويعني شعور هذا الطرف بأنه لا كوابح، شعور الجماعات الاستيطان مع الدولة الرسمية بأنه لا كوابح لهذا المشروع يدفع باتجاه مزيد من هذا الانفلات، وتستغل يعني حادثة كحادثة تل مع بعض الحوادث الأمنية هنا وهناك في محاولة لشرعنة هذا السلوك. القاعدة تقوم على كالتالي من جماعات الاستيطان: خلق الاحتكاك لدفع الطرف الفلسطيني للرد، استفزاز الطرف الفلسطيني للرد، الضغط عليه للرد، ومن ثم اتخاذ رد الفلسطيني سببا لمزيد من الانقضاض والتغول، ومن ثم أيضا شرعنة الإجراءات. مثلا بعد حادثة تل نقل الإعلام العبري أن هنالك 8 بؤر استيطانية جرى بناؤها في المناطق والبلدات المجاورة والقرى المجاورة، هذه يعني تسيطر على مئات الدنومات بل آلاف الدنومات من أراضي الفلسطينية الخاصة. وأعتقد بأن هذا السبيل ليحقق المشروع الاستيطاني حسمه مع الفلسطيني، سيطرة أكثر على الأرض تحت شعار أرض أكثر عرب أقل.
1: نعم، وبالتالي دكتور محمد نحن لا نتحدث عن يعني رسائل يحاول أو تحاول الحكومة الإسرائيلية إيصالها للداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات، إنما نتحدث عن خطة واضحة بعملية الضم، هكذا تقول لي.
2: هو عمليا لا يمكن إنكار أن جزء من هذا الانفلات والتصعيد الذي يجري في المستويين الميداني والخطاب السياسي هو رسائل موجهة إلى الداخل الإسرائيلي في إطار موسم انتخابي يستهوي فيه المجتمع الإسرائيلي الاستعداء ويعني تقديم نماذج من مقدرة الطرف السياسي، الائتلاف الحاكم والأحزاب السياسية كلها، أن تأتي بالمواقف الأكثر تشددا من الفلسطينيين، خاصة مع اقتراب موعد صندوق الاقتراع. وأنت تعلمين بأن السياسة تكون في قبضة الأمن، والأمن هو المادة الأكثر يعني دسما إنجاز التعبير تقدم للمجتمع الإسرائيلي في هذا السياق. لكن هذا لا ينفي وجود أيضا أيديولوجية تقف خلف هذا الذي يجري سياسية، كما قلنا تتبناها الحكومة، ثم أيديولوجية مبنية على يعني اعتبارات تلمودية توراتية، ترى في منطقة الضفة الغربية جزءا من أرض إسرائيل الكبرى، وترى ضرورة تحويلها إلى السيادة الإسرائيلية. التشريعات التي سبق وأشرت إليها في جزء منها ترفض اليوم تناول منطقة الضفة الغربية
1: نعم،
2: بوصفها
1: وضحت الصورة
2: يعني
1: دكتور
2: أو
1: محمد.
2: تسميتها أراضي الضفة الغربية، إنما هي جزء من أرض إسرائيل وتسمى يهودا والسامرة.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور محمد هلس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ننتقل الآن إلى نافذة تبحث الجانب الاقتصادي للتضييقات التي يعانيها الفلسطينيون بالضفة الغربية مع ميادة عبده.
3: أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التي تناقش الإجراءات الإسرائيلية التي تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وتؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين بالضفة الغربية. وقع البروتوكول الفلسطيني الإسرائيلي المعروف ببروتوكول باريس الاقتصادي في باريس في 29 من أبريل عام 1994، وذلك كملحق اقتصادي لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. هذا البروتوكول وملاحقه دمج لاحقا في اتفاق غزة أريحة. روج البروتوكول وروج على أنه ترتيب مؤقت بعمر المرحلة الانتقالية منذ اتفاقية أوسلو وهي 5 سنوات، غير أن العمل به ظل مستمرا وهو ما أحكم السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. نص البروتوكول ونص على تولي وزارة المالية الإسرائيلية جمع أموال المقاصة عند المعابر الحدودية وتحويلها إلى الجانب الفلسطيني شهريا بعد خصم عمولة بنحو 3% مقابل خدمات الجباية. تفرض إسرائيل وفقا لاقتصاديين فلسطينيين ومنظمات حقوقية بموجب هذا البروتوكول قيودا على معظم جوانب الحياة الاقتصادية الفلسطينية عبر سيطرتها على المعابر وربط التصاريح الاقتصادية بالاعتبارات الأمنية، ومنع كذلك الاقتصاد الفلسطيني من التعامل مع دول ليس لها علاقة سياسية أو تجارية مع إسرائيل. لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقية واستخدمت أموال المقاصة ورقة ضغط ووسيلة لتحقيق أهداف سياسية، فاقتطعت من قيمتها أو امتنعت عن تحويلها. تزامنا مع حربها على غزة في أكتوبر عام 2023 لم تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية سوى 30% من إيرادات أموال المقاصة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد بلغت قيمة التحويلات التي احتجزتها إسرائيل نحو 7 مليارات شيكل من 2019 حتى 2025، ويقدر المبلغ من رسومات المعابر الحدودية التي امتنعت إسرائيل عن تحويلها بنحو 250 مليون دولار أمريكي بين 2018 و2025. ويؤكد اقتصاديون فلسطينيون أن إسرائيل تتحكم بالقرار النهائي بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي قيدتها الاتفاقية بالموافقات السياسية والأمنية. يشير الخبراء أيضا إلى أن الاتفاقية تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتمنعه من الانطلاق نحو تنمية حقيقية. معنا من رام الله الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة الأمريكية برام الله. أهلا بك دكتور نصر عبد الكريم. ونحاول أن نقف بالفعل كيف تتكامل هنا الأدوار بين منع التصاريح الأمنية وبين القرارات الأمنية عموما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وبين أيضا التعامل في المقاصة ضمن هذا البروتوكول بروتوكول باريس، وكيف تؤثر على حياة الفلسطينيين.
4: تحياتي لكم اخت ميادة وشكرا على استضافتي. ولا شك انه الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه افرغت اتفاق باريس كما اتفاق اوسلو من مضمونه، وبقيت تلتزم فقط بما يخدم مصالحها، ودائما قدمت الاعتبار الامني العسكري التوسعي الاستيطاني على اي اعتبار اخر في علاقاتها مع الفلسطينيين. ولهذا السبب هي عندما فرغت من حرب الاباده على قطاع غزه وتفرغت اليوم الضفة الغربية وبدأت في إجراءات بعد طوفان الأقصى مختلفة تماما عما كان سابقا، وبدأت التغول الاستيطاني، بدأت المداهمات وهدم المنازل والمساكن وهدم المحلات التجارية وقطع الطرق وحواجز بألف حاجز في الضفة الغربية تقطيع عواصلها، وبدأ هناك هجمة غير مسبوقة على الإطلاق يبدو أنه هدفها تقويض أي حل وصولا لدولة فلسطينية مستقلة كما أعلن أكثر من مرة سموتريتش ونتنياهو. وبالتالي أنا أعتقد القرار الأمني السياسي الإسرائيلي هو ينطوي على تفكير إسرائيلي بفرض نوع واحد من الحل في المستقبل إذا صار في حل، هو حل حكم ذاتي ربما موسع قليلا لكن لا ينطوي إطلاقا على وجود مقومات اقتصادية لدولة. للأسف كل الإجراءات اللي بنشوفها اليوم هي تقوية قدرة الاقتصاد الفلسطيني بشكل متسارع.
3: طيب لنقرب المشاهد أكثر دكتور نصر من هذه الأثار، يعني أخذنا بعين الاعتبار مثلا ما تحدثنا عنه عن المقاصة تحديدا، كيف تستخدم إسرائيليا وكيف تنعكس على الأسرة الفلسطينية؟
4: المقاصة أموال فلسطينية خالصة، وبالتالي سموتريتش بدأ يخصمها بالكامل ولا يحولها من شهر 5/2025، وقبلها كان يخصم يقوم باقتطاعات مختلفة منها. بالتالي تراكم لدينا أكثر من 4-5 مليار دولار حتى الآن في ذمة الإسرائيليين، وهذه أموالنا. تنعكس بشكل واضح على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية دفع رواتب. أنت تخيل اليوم أن موظفي السلطة اللي عددهم يتجاوز 150,000، يعني بعيلوا تقريبا مليون شخص، هم يتقاضوا أنصاف رواتب وفي أحسن الأحوال 60% من الراتب. وتخيلي بأنه السلطة الفلسطينية القادرة على تأمين الأدوية مثلا في صيدليات المستشفيات ولا تأمين الطبابة في كثير من الحالات. وتخيلي بأنه هناك في أسر كانوا يتقاضوا حوالي 120,000 أسرة في الضفة وغزة ما يسمى بالمساعدات والإعانات النقدية في إطار ما يسمى الحماية الاجتماعية. اليوم السلطة لا تستطيع أن تلبي هذه الحاجة. وتخيلي أيضا بأن السلطة كمان هي تراكم عليها ديون تتجاوز 47 مليار شيكل، يعني حوالي 16 مليار دولار. وهذا بتطرح السؤال التالي، من سيدفع هذه الالتزامات مستقبلا ودافعي الضرائب؟ وبالتالي الأوضاع المعيشية جدا صعبة. ولكن تخيلي أيضا بأن البطالة في الضفة الغربية خصوصا بين الشباب خريجين الجامعات هي بلغت أرقام قياسية. وليس فقط البطالة، أزمة تكدس الشيك، التهديد بقطع العلاقات المصرفية، أزمة المحروقات.
3: دعني أقف معك دكتور على أزمة البطالة تحديدا. تصاريح العمل التي لا تمنح والتي زادت القيود عليها بعد أكتوبر 2023 كيف انعكست بالفعل على اقتصاد البلد وعلى نسبة البطالة؟
4: لا شك بأنه أنت تخيل أنه قبل 2023 كان يتم استيعاب ما يقترب من 200,000 عامل في داخل الخط الأخضر، سواء من غزة كان 20,000 في آخر كم من شهر قبل اندلاع طوفان الأقصى، وفي الضفة الغربية كان يصل الرقم إلى 180,000 بشكل رسمي وغير رسمي. كان هذول يجلبوا حوالي 400 إلى 500 مليون دولار شهريا للسوق الفلسطيني، وهذا كان يحفز الاقتصاد الفلسطيني على النمو. اليوم انقطع معظم هؤلاء عن العمل في داخل الكيان، وبعضهم اللي صح له فرصة للأسف هي في المستوطنات، وعدد قليل بقي مع تصاريح. وبالتالي اعتبار الأمن الإسرائيلي هو في تضييق على خناق الناس، وبالتالي عقاب جماعي. لذلك اليوم فيش تصاريح، حتى خريجين الجامعات لما بتخرجوا من الجامعات في الضفة الغربية الاقتصاد القطاع الخاص والقطاع العام هو قادر على توظيف أكثر من عدد محدود من بضع آلاف من الفرص العمل، بينما يتخرج حوالي 40-50,000 سنويا من الجامعات. وبالتالي انت بتحكي عن عن عن ازمه بطاله قاسيه جدا تواجه جيل، وهذا الجيل هو القادر على الانتاج اللي ربما عنده المعرفه والتقنيات اللي بتغير في المجتمع. وبالتالي هذه الازمه هي ازمه اظن متعدده الاوجه في الضفه الغربيه، ظاهرها اقتصادي ولكن كمان يعني باطنها وبعدها الاستراتيجي والسياسي امني.
3: تعدد كذلك أيضا أدواتها، إن أخذنا بعين الاعتبار ما حذر منه محافظ سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي عندما تحدث عن خطورة وقف العلاقات المصرفية كذلك بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. حدثنا عن هذه النقطة تحديدا.
4: والتهديد بقطع العلاقات المصرفية هو متكرر منذ تولت هذه الحكومة اليمينية الحكم، وبالتالي سموتريتش دائما يبقي هذا السيف على رقاب البنوك الفلسطينيه والبنوك الاسرائيليه معا. في اخر فتره قبل اسابيع بادر البنكان الاسرائيليان ابو علي وديسكونت بانفسهما الى اخبار البنوك الفلسطينيه بانه النيه لقطع هذه العلاقه، وبالتالي واحدهم بدهم يقطع في 13/8 والاخر في 1/9 تمهيدا لتسويه الملفات العالقه. وبالتالي هذا بيعني بكل بساطة بأن البنوك الفلسطينية لن تكون بمقدورها أن تصل للمقاصة الإسرائيلية اللي هي ميزان المدفوعات الإسرائيلية ونظام المدفوعات الإسرائيلية، وبالتالي أي تسويات مالية سواء شيكات أو حوالات بالشكل الإسرائيلي هي لن تستطيع هذه البنوك قادرة أن تكون قادرة على تسويتها، من هون بصير في أرباك لما يسمى سلسلة الاستيراد توريدات، وخصوصا المواد الأساسية مثل المحروقات مثل المياه مثل الكهرباء، لأنه كيف ستتم دفع هذه الأموال أو هذه الأثمان، هذه البضائع اللي بتم استيرادها. وبالتالي متوقع يعني تواجه البنوك أزمة كبيرة إلا إذا استطاعت أن تجد بدائل، وهذه البدائل قد تنطوي على بعض العمولات الإضافية إذا استخدمت البنوك المراسلة في أوروبا مثلا. ولكن هذا لا شك أنه سيعيق أيضا تسوية شيكات العمال والحوالات المصرفية للعمال، هو سيربك الحياة الاقتصادية الفلسطينية من جديد، سيؤدي بالنهاية الأمر إلى مضاعفة الصعوبات اللي بواجهها الفلسطينيين، وخصوصا نتحدث كمان عن تكدس شيكل، يعني بنحكي عن حوالي 17 مليار شيكل متكدسات في البنوك الفلسطينية بدون فائدة، وإسرائيل ترفض استلامها. وهذا كمان بيطرح السؤال الكبير في حال قطع العلاقات المصرفية، لماذا أنا ملزم كفلسطيني أن أبقي هذه الأموال المتكدسة ببنوكي، ولماذا ألزم أصلا بأني أستمر في التعامل مع الشيكل؟ لماذا لا يتاح لي كما تحدث رئيس الوزراء في بروكسل أن أعيد النظر في كل العلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين، وأبدأ أبحث عن بدائل استراتيجية تحررني من هذه المهمنة والتبعية الإسرائيلية بتوظفها أمنيا وسياسيا؟ يعني هذا الظواهر الاقتصادية والإنسانية هي توظفها إسرائيل في سبيل طموحاتها ومخططاتها في فرض تسوية من طرف واحد في حال أن يكون هناك في حديث عن مفاوضات.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله دكتور ناصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: وأختم معكم مشاهدينا هذه الساعة في الملف اللبناني، حيث نقلت شبكة CNN عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الجولة القادمة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا ويواصل الجيش انتشاره في بلدة زوطر الغربية تنفيذا لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فريق الجزيرة دخل زوطر الغربية ووثق الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجائها، كما رافق الأهالي خلال تفقدهم المنازل والممتلكات.
5: زوطر الغربية عنوان أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، ندخلها للمرة الأولى بمعية الجيش اللبناني المنتشر فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي من أطرافها. بصمات الاحتلال واضحة هنا. إلى هذه الأحياء تسلل الجنود الإسرائيليون مرات عدة، فخخوا وفجروا ومحوا جزءا كبيرا من ذاكرة أبناء هذه البلدة وتاريخهم. وسط الخراب في الحي الغربي التقينا عددا من الأهالي العائدين، بينهم الحاجة هيام. لم تجد هنا سوى الدمار.
6: كثير صعبة علينا، عمرناه بتعبنا وصرنا 45 سنة قاعدين، فتعز على الواحد.
7: شو رح تعملوا هلأ؟ رح ترجعوا على مكان النزوح؟
6: أكيد لا، بدنا نرجع لهون نصلح ونقعد، مش رح نترك بيت ولا رح نترك أرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
5: تراهم بين الركام يبحثون عما تبقى من متاعهم.
6: ولو حاولوا أن يمحوا، صدقيني إرادتنا أقوى. وأنا بضمن لك ما بتاكل سنة معنا، بترجعي بتجي بتصوري هون وبتشوفي هذه الأرض كيف صارت جنة.
5: تحت أعين المسيرات الإسرائيلية جلنا في زوطر الغربية، أقل من ساعة كان كافياً لرصد معاناة العائدين. لن تستقيم حياة لهم هنا على المدى القريب. يحضرون يومياً يتأملون الركام ثم يغادرون قبل حلول المساء.
8: هاي البصمة اللي تركتها إسرائيل على بيوتنا، هاي البصمة السوداء، هودي شحبرات اللي عملته إسرائيل ببيتي. هودي أنا بمشي على الحيطان، كان بيتي مدهون أبيض، بس بحب أقول إن إحنا لبنى بيضة، أهل جنوب لبنى بيضة، حنرجع نبني الحياة البيضة الحلوة.
5: لم يكن بإمكاننا التجول في أرجاء البلدة، الجيش اللبناني حصر تحركنا في نطاق جغرافي محدد. خطر وجود عبوات أو ذخائر غير منفجرة قائم في كل شبر من زوطر، وأعمال المسح التي بدأها الجيش قبل أيام لم تنتهي بعد. والأخطر استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لزوطرة الشرقية المجاورة. في عدد من هذه المنازل يتمركز جنوده وتتحرك آلياته على بعد عشرات الأمتار فقط من نقاط تمركز الجيش اللبناني. احتلال يبقي جزءاً من زوطرة الغربية تحت سيطرة نيرانه.
9: سيبقى انتشار الجيش اللبناني في زوطرة الغربية في مرحلة الاختبار الميداني. مقياس نجاح المهمة هنا سيحدد الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. غير أن النتائج ما زالت مرهونة بالتحقق من السيطرة الأمنية للجيش اللبناني على المنطقة. وهو ما سيتم تحديد آليته وتفاصيله في الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كاترين حنا، الجزيرة، زوطرة الغربية، جنوبية لبنان.
10: السلام عليكم ورحمة الله. 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. أما في الشأن اللبناني، فنقلت CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا، تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. وحول آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيدة. أحمد، مرحبا بك. ضعنا في صورة أبرز ما تبلور من مواقف وتصريحات أمريكية في الساعات القليلة الماضية، خاصة ما يتعلق بجهود الوساطة مع إيران.
11: نعم مراد، هنا في واشنطن المواقف ظلت تؤكد على الاستمرار في تعليق الضربات، هذه استجابة لطلب من قبل الوساطة لإفساح المجال للدبلوماسية والتوصل لحل تفاوضي مع إيران. ذلك أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات في وقت سابق، قال فيها إن الولايات المتحدة جمدت الضربات بطلب من الوساطة، وذلك لإعطاء فرصة الدبلوماسية، وهو قال نعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وأشار إلى محادثات ودية بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يحدد في الحقيقة طبيعة هذا التواصل إن كان مباشرا أم عن طريق الوساطة نفسها. أيضا تتابع واشنطن باهتمام كبير المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان على أمل أن تفضي هذه المفاوضات لإيجاد حل لمسألة المضيق، مضيق هرمز، وكذلك لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب في تصريحاته الأخيرة أكد على أنه في حال فشلت هذه المفاوضات والمساعي الدبلوماسية فإن الجيش الأمريكي مستعد لشن ضربات ضد إيران، وبالتالي هو يهدد بالعودة للقصف في حال فشلت المساعي الدبلوماسية، وهذا يبقي مواقفه على حالها بأن هو يقول المحادثات مستمرة ونحن نعطي الدبلوماسية فرصة، ولكنه يحتفظ في الوقت ذاته بلغة التهديد والنبرة التي يهدد بها إيران دائما في حال فشلت المفاوضات. أيضا ترامب كان قد أشار إلى أن إيران قد طلبت من الولايات المتحدة أن ترفع الحصار البحري، ولكن هو لم يشر إلى مسألة أن إدارته قد تقدم لرفع هذا الحصار أو تعليقه في أي مرحلة من المراحل الحالية من المفاوضات أو تجميد الضربات، وبالتالي هو يقول إن الولايات المتحدة ستواصل في هذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه على إيران بهدف جلبها إلى طاولة المفاوضات. وذلك أيضا ما كان قد أشار إليه مسؤول أمريكي كبير تحدث لموقع أكسيوس، قال إن الحصار البحري سيستمر والعقوبات كذلك ستستمر لحين أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. ولكن المهم هنا في واشنطن والترقب الذي نتابعه في الساعات الماضية هو يتصل بهذه الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة واشنطن، وسيلتقي الرئيس ترامب عند 11 صباحا بالتوقيت المحلي، 6 مساء بتوقيت المنطقة في البيت الأبيض. هذا اللقاء ينظر إليه باهتمام كبير لا سيما وأنه يأتي في توقيت حساس في مسار الحرب وكذلك المفاوضات. هناك اعتقاد بأن التأثير الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية سيستمر في دفعها للمضي في العمليات العسكرية. ترامب كان قد أشار في تصريحاته الأخيرة أيضا إلى وجود تباينات وخلافات وصفها بالبسيطة بينه وبين نتنياهو، ووصف أيضا ما قاموا به معا بأنه كان عمل رائع فيما يتعلق بالحرب مع إيران. وفي ذات الوقت هناك التكهنات المتصلة بأن الاستعداد الكبير والحشد الأمريكي الذي كان قد وصل إلى المنطقة على مدى الأيام الماضية قد يكون من ضمن النقاشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بأي احتمال للعودة للعمليات العسكرية الكبرى. في سلسلة الضربات التي استمرت ل13 يوما كان مسؤولون أمريكيون يشيرون إلى تفضيل الولايات المتحدة بعدم انخراط إسرائيل فيها وأن لا تعمل إسرائيل على عرقلة العمل التفاوضي، ولكن يعتقد أنه في حال عادت سلسلة الضربات وشنت الولايات المتحدة عمليات عسكرية كبرى ضد إيران أن تشارك إسرائيل فيها. أيضا نتنياهو كانت لديه تصريحات لافتة قبيل وصوله إلى واشنطن مع قناة فوكس نيوز، تحدث فيها عن أنه وترامب ملتزمان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وأن الهدف من الحرب هو إضعاف النظام في إيران وأن يعمل على إنهاء برنامجه النووي أو سقوط النظام. ولكن المقاربة الأمريكية مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع النظام في إيران ومع مسار الحرب، وهذا التباين والخلافات كان قد أشار إليها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في المقابلة الأسبوع الماضي.
10: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. نقل موقع أكسيوس عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن في زيارة هي 8 لنتنياهو في فترة ترامب الرئاسية، ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة. قبل
12: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس، كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكن

0: جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
1: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
0: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضاً بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشاً خاصاً به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقاً بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
2: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد أدولفو فرانكو، وهو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أدولفو فرانكو. بينما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن للمرة الثامنة في هذا العام، ما هي أولويات الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
3: شكرا جزيلا لدعوتكم لي. أولا، رئيس الوزراء نتنياهو هو هنا لحضور تشييع السناتور العظيم للولايات المتحدة، وهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي. الغاية من هذه الزيارة هي من شقين: أولا المصادقة على التحالف القوي ما بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك المواقف المشتركة بشأن منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة و إيران بصفة خاصة. هناك اتساق كبير وأهداف مشتركة، والتي كررها الرئيس رئيس الوزراء في مقابلة أجريت معه، وقال الرئيس الأمريكي أنه لا يسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي ولا على أن تقوم بتخصيب اليورانيوم. النقطة الثانية هي أن الكثير أو معظم من النقاشات ستركز على لبنان والعلاقة ما بين لبنان وإسرائيل وترسيخ العلاقة والاتفاق الذي تم إبرامه، وكذلك توفير الدعم للجيش اللبناني والمناطق التجريبية، وكذلك منطقة الانسحاب إذا كان هناك استتباب للأمن من قبل الجيش اللبناني. هذه ستكون النقاط الرئيسية التي سيتم تناولها. لم يتم النقاش بشكل كبير جدا بشأن لبنان بسبب تجدد النزاعات في إيران، لكن الملف اللبناني يبقى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإسرائيل، والنجاح بالنسبة لإسرائيل في لبنان سيؤدي إلى استتباب الاستقرار من خلال كبح الميليشيا الموجودة في لبنان ونزع سلاحها.
2: سيد مختار حداد، كيف ينظر في طهران إلى هذه الزيارة لنتنياهو إلى واشنطن؟
4: تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة تنظر في إطار إجراءات نتنياهو من أجل عودة الحرب، وكذلك تحريك الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للدخول في حرب واسعة. وأساسا مرتين عندما أمريكا دخلت في هذه المواجهة مع إيران وانقلبت على طاولة المفاوضات، وجاء إثر الدور الإسرائيلي وتأثير نتنياهو على الرئيس الأمريكي. فلذلك هذا ينظر في هذا الإطار، وإيران هي في نهاية المطاف تبقى مستعدة لأي مواجهة سواء مع الولايات المتحدة أو مع الكيان الصهيوني. ولكن في نهاية المطاف كلما رأينا هناك كانت الأمور تريد أن تتجه إلى مثلاً مفاوضات أو التوصل إلى نتيجة، أو حتى في موضوع تفعيل مذكرة التفاهم، هناك رأينا في نهاية المطاف الكيان الصهيوني كان يدخل على الخط ويريد أن يؤثر على كل هذه الجهود، حتى هذا الكيان هو حتى لا يرغب بجهود الوساطة ولا يرغب الآن بهذه التحركات، لأنه هذا الكيان يعيش على استمرار الأزمات، على خلق الحروب، وكذلك على استمرار هذه المشاكل. وهناك هذا واضح نتنياهو

0: مقبل على انتخابات، هو باحتمال كبير سيفشل في الانتخابات القادمة، فلذلك أفضل طريقة له بأن يستمر ولكي يحقق طموحاته الشخصية، إلى طموح إلى جانب يعني طموحاته الأخرى كتحقيق أهداف يعني الكيان الصهيوني. هو يريد أن تستمر هذه الأزمة، وهناك نرى أن تكون هذه الحرب مستمرة. ولكن يعني الآن الكرة في نهاية المطاف في ملعب الرئيس الأمريكي، لأنه أمس تحدث عن موضوع الحوار وكذلك المباحثات مع إيران والحل السلمي، إلى جانب يعني استمراره بإطلاق التهديدات إذا حقا يريد ذلك. فلذلك يعني عليه في رؤية إيران أن لا يستمع له أو لا يتأثر بنتنياهو.
1: دكتور حسن البراري، وسائل الإعلام الأمريكية ركزت كثيرا في الفترة الأخيرة على الخلافات بين الرجلين ترامب ونتنياهو، وبالتالي ما مدى قدرة نتنياهو على تغيير أو تأثير على قرارات ترامب الآن؟
2: مراد، أنا سأعود قليلا للخلف. عندما كان يتحدث السيد نتنياهو بأنه هو الوحيد في إسرائيل الذي يمكن له أن يتلاعب الرؤساء الأمريكان، الآن أنا في ظني أنه نجح في المرة الأولى عندما أقنع الرئيس ترامب بشن هذا العدوان على إيران، عدوان 28 من فبراير. لكن الآن البيئة اختلفت، البيئة السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية اختلفت. هناك معارضو الحرب ازداد عددهم، ثلثي الأمريكان يعارضون الحرب، جزء من أنصار ترامب أيضا يعارضون الحرب، الحزب الديمقراطي يعارض الحرب ويستثمر أيضا في الإخفاقات الأمريكية في هذه الحرب، وهنا الحديث عن الانتخابات النصفية. فبالتالي قدرة نتنياهو أيضا تصطدم بحقيقة أن هناك تراجع ملموس في تأثير له بإسرائيل، وهناك أيضا نقاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن جدوى هذه الحرب عسكريا. يعني هل كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران من دون اللجوء للقوة العسكرية؟ التاريخ يقول نعم، السيد أوباما توصل إلى هذا الاتفاق في عام 2015، لم يعجب ترامب بتحريض إسرائيلي، ذهب إلى الحرب بتحريض إسرائيلي، الآن يفشل في تحقيق أهدافه. من هنا على ترامب أن يعيد النظر في هذا الموضوع. أيضا عودة إلى قبل 6 أشهر عندما التقى ترامب في السيتويشن روم مع عندما التقى نتنياهو مع ترامب ومستشاريه، كان يقول بأنه هذا كلام هراء عندما قدم يعني عندما قدم مقاربة لصالح الحرب. كان المستشارون يقولون بأن هذا هراء، الوحيد الذي اشترى هذا الكلام كان السيد ترامب، الآن هو دفع ثمنا باهظا، الأسعار الطاقة ارتفعت، عجز أمريكي واضح في فتح مضيق هرمز، تصلب إيراني، حلفائه في هذه المنطقة أيضا يعانون بسبب السياسات الأمريكية. الآن يأتي بنجامين نتنياهو من أجل أن يقول بأنه يجب العودة إلى العمليات العسكرية، لكن أيضا ترامب يدرك من خلال مستشاريه العسكريين أن هناك حدودا لما يمكن أن تقوم في الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأن هذه الجولتين من هذه الحرب لم تفضي إلى أي امتثال إيراني للمطالب الإسرائيلية. وهنا مراد علينا أن نفرق بين أمرين، المطالب الأمريكية في هذه الحرب والمطالب الإسرائيلية غير المنتهية، فبالتالي لا يوجد تطابق أصلا بين الأهداف الإسرائيلية التي تريد إسقاط نظام وتقييد الجغرافيا والهيمنة وإعادة الشرق الأوسط، إعادة رسمه جيوسياسيا، هذه تحتاج إلى قوة عظمى للقيام بذلك وليس إسرائيل. وهذا يختلف مع هدف ترامب الذي التزم في كل رؤساء الأمريكان السابقين، وهو استراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على القدرة العسكرية النووية. هذا هدف مختلف تماما عن أهداف إسرائيل، ناهيك عن أن إسرائيل أصبحت عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا، تزويدهم بالسلاح، أيضا نشر كل هذه القطع العسكرية للدفاع عن سماء إسرائيل، هذا عبء على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد أدولفو فرانكو، دكتور حسن البراري يقول إن هناك اختلافات جوهرية فيما يتعلق بأهداف الولايات المتحدة وأهداف إسرائيل فيما يتعلق بإيران. أنت قلت قبل قليل إن هناك تطابق في هذه الأهداف، وبالتالي أين ترى التطابق وأين ترى الاختلاف إن كان هناك اختلاف بين العاصمتين واشنطن وتل أبيب؟
3: أعتقد أن هناك اختلافات ضئيلة ما بين الاثنين، وبالتالي أنا أختلف تماما عندما يتم الإشارة وبشكل مستمر إلى نتنياهو ونتنياهو، سياسات نتنياهو بالنسبة لإيران ولبنان، وكذلك النزاع الجاري في المنطقة ودعم الحكومة الإسرائيلية من قبل الرئيس الأمريكي. إذن الحكومة الأمريكية هي تميل إلى اعتماد نفس السياسات. الموقف الإسرائيلي هو نفس الموقف الأمريكي، ألا وهو المرتبط بتخصيب اليورانيوم. لذلك إسرائيل شاركت في الحرب ضد إيران، وذلك من أجل وضع حد

0: وكذلك في غزة وفي لبنان، وإيران هي التي تسعى إلى السيطرة على المنطقة بالتأكيد. نتحدث عن دولة سكانها 93 مليونا، لكن في مقابل إسرائيل هي دولة صغيرة. إذا نتحدث عن الاعتداء الإيراني والإرهاب الإيراني، وليس بإمكاننا أن نسمح لإيران بأن تطور هذه الأسلحة. ردا على سؤالك، المواقف هي نفسها، وتم التأكيد على هذا الأمر مرة تلو المرة. بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة كانت اتفاقا سيئا، وبالتالي الاتفاق الذي أبرم قبل 10 سنوات ونيف كان ليؤدي إلى تطوير إيران لأسلحتها. الموقف الأمريكي هو نفسه الموقف الإسرائيلي.
1: سيد أدولفو فرانكو، لو سمحت لي، أنت أشرت إلى أن هناك تطابق في الأهداف، لكن ماذا عن نزعة الولايات المتحدة ورغبتها في إبرام اتفاق مع الإيرانيين حاليا؟ هل تعتقد أن نتنياهو يوافق على ذلك؟
0: أعتقد أنكم تحتاجون الاستماع إلى المقابلات التي أجريت مع نتنياهو، وتلك بالضبط التي أجريت معه في فوكس نيوز. قال إنه بإمكاننا أن نرحب باتفاق مع إيران إذا ما تخلت عن برنامجها النووي. الاختلاف هو كالتالي: نعم، رئيس الوزراء محق، هو أكثر تشكيكا ويعرف أكثر عن إيران أكثر من الكثير من الأمريكيين، وليس الرئيس ترامب. هو يعلم أن إيران ليس بإمكاننا أن نثق بها، وقال الشيء الوحيد الذي تفهمه إيران هو ما يقوله نتنياهو، هو القوة والردع، وهو محق في ذلك. وفي هذا الإطار فإن الأهداف هي نفسها. إذا ما تخلت إيران عن برنامجها النووي فإن إسرائيل ستثمن الاتفاق. إسرائيل فقط تعتقد أن إيران لن تقوم بذلك وستتقدم بالأكاذيب وكذلك بالخداع ولن تقوم بالاتفاق. وإسرائيل كذلك تعتقد بأن إيران في الوقت الحالي هي تجري وتقوم بحرب بالوكالة في اليمن، وهذا الأمر لابد من التصدي له كذلك، وهم محقون في ذلك. الموقف الإسرائيلي تقريبا هو نفس الموقف الأمريكي. أقول الموقف الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون لديها نفس الموقف، موقف الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: سيد مختار حداد، سمعت لما ذكره سيد أدولفو فرانكو، ما ردك عليه؟
2: أوضح بعض النقاط للسيد أدولفو فرانكو، لأنه متعود يعني على مثل هذه التصريحات وقلب الحقائق. أولا، إسرائيل هذه ليست يعني هذه مجموعة عربية تحتل أراضي فلسطينية وتوسع يعني من هذه العمليات الإرهابية ضد الدول الأخرى. يعني نحن نتعامل مع عصابة إرهابية يترأسها كل فترة إرهابي من ناحية أخرى، ويعني نحن كنا نحترمه في الكلام. حقيقة الآن العالم يرى أن ترامب تحول إلى عميل صغير لدى نتنياهو، يعني هذه حقيقة عندما تلاعب بترامب وأدخله مرتين في هذه الحرب. يعني الرئيس يدعي يعني رئيس دولة عظمى أصبح لعوبة بيد رئيس جماعة إرهابية، عصابة إرهابية تحتل يعني فلسطين.
1: لكن سيد أدولفو قال إن هناك تطابق في وجهات النظر، ولا الاختلاف بين الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران،
2: لأن هؤلاء في نهاية المطاف يعني يتطابقان في هذه الأفكار الإرهابية، ليس فقط باتجاه إيران، باتجاه الشعب الفلسطيني، القضية الفلسطينية، باتجاه لبنان، باتجاه إيران، وباتجاه أي دولة أخرى تعارض هذه النزعة الإرهابية الاستكبارية الصهيونية. يعني هذا حقيقة، يعني هذا بعيد عن الحقيقة. فلذلك السيد فرانكو نعم ويكشف الحقيقة، يعني فلذلك عندما يتحدث عن الإرهاب يعني واضح من هو الإرهابي، من أدخل العالم إلى هذه الحرب، من أدخل المنطقة إلى هذه الحرب. وهناك عندما يتحدث بأن إيران تفهم فقط لغة القوة ونتنياهو يستطيع، لا، يعني واضح من يفهم لغة القوة. يعني حقيقة إيران أثبتت شيء للعالم، أن الكيان الصهيوني فقط يفهم لغة فتاح وخيبر شكان، هذه الحقيقة. وهذا الكيان لا يقبل لا بأي اتفاقية لا بأي توافق.

0: بين إيران وأمريكا، ولا أي توافق حتى بين إيران وأي دولة أخرى. يعني هناك هذا الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي يعيش على استمرار الأزمات، على خلق الحروب، على وجود الحروب، ولا يقبل بأي حل سلمي. يعني هناك الآن توجد مساعي سلمية، إيران تقبل بمساعي جهود يعني الوسطاء، هناك إيران تقبل وقبلت بمذكرة تفاهم في نهاية المطاف، ولكن من يريد تخريب كل هذه الجهود؟ يعني هذا الكيان الصهيوني الذي يستطيع أن يسيطر على هذا الرئيس الأمريكي، على هذه الإدارة الأمريكية، وهذه حقيقة. فلذلك يعني في نهاية المطاف إيران يهمها أمرين: أولا إيران مستمرة بجهود يعني تتقبل بجهود الوساطة، إيران تقبل بهذا الدور الذي تلعب به دول المنطقة وتعطي أهمية لهذا الدور، وإيران في نهاية المطاف تريد أن تمنع يعني هذا السلوك الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا السلوك الإسرائيلي لا يريد الهدوء في هذه المنطقة. فلذلك إيران مستمرة،
1: طيب
0: كما
1: طيب
0: أن
1: الذي
0: إيران لن تتراجع في مواجهة الكيان الصهيوني.
1: إذا ما أخذنا كلام حللنا كلام سيد أدولفو فرانكو، هو يركز ويقول إن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يركزان كثيرا على البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لتدحض هذه الفرضية وفرضية الخطر النووي الإيراني؟
0: إيران ليست مسؤولة بأن تقدم شيئاً للكيان الصهيوني، لأنه السيد فرانكو عليه أن يرد لماذا أمريكا لم تمنع إسرائيل من امتلاكها الأسلحة النووية. إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وتشكل خطر، وهي دولة إرهابية، كيان إرهابي، نظام إرهابي، ويمتلك الأسلحة النووية. يعني هذه كذلك ازدواجية. إيران تقدم طمأنة للعالم وليس لإسرائيل، طمأنة للعالم. هناك وكالة دولية للطاقة الذرية، هناك أمم متحدة، إيران توقع على اتفاقية نووية، وهناك كل تقارير الوكالة حتى الآن لم تؤكد أو لم تقول أن برنامج إيران النووي انحرف. حتى الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لم تقول يوما أن برنامج النووي الإيراني انحرف باتجاه البرنامج العسكري. فلذلك برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي، وإيران تؤكد ذلك ومستعدة للتوقيع على اتفاقية لذلك، ولكن ليس لطمأنة إسرائيل، لأن إيران أولا لا تعترف بإسرائيل، بل هي إسرائيل يعني اللي في هذه المشكلة، هي أساس هذه المشكلة. وأمريكا إذا يهمها موضوع نزع الأسلحة النووية على أن تذهب إلى تل أبيب وإسرائيل وتنزع الأسلحة من هناك.
1: دكتور حسن البراري، ما هي فرص الوساطة هنا لأن تحدث خرقا أو اختراقا في هذه الأجواء المشحونة، علما أن المعادلات الصفرية كانت معتمدة من الجانبين الإيراني والأمريكي إلى وقت قريب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: مراد في الإعلام وفي التصريحات على هذا المستوى ما زالت المعادلة الصفرية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تريد أن تجرد إيران من ورقة مضيق هرمز، و بالمقابل يعني إيران تريد أن تهيمن على هذا المضيق وتحاول أن تدفع سلطنة عمان على الموافقة على مقترح إيراني يسمح لها بالسيطرة بموافقة عمانية. يعني هذا ثابت بهذا المعنى، المعادلة الصفرية، هذا في التصريحات. لكن أيضا طرفان وصلا إلى نقطة لا يمكن لهم الاستمرار في هذا الصراع العسكري، لا يمكن لهم الحسم، ولا يمكن لهم الانسحاب. من هنا يأتي دور وسطاء لتقديم سلم لإنزالهما عن هذه الشجرة المرتفعة. ونعتقد أن الإدراك المتبادل لدى إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأن ربما العودة إلى مذكرة التفاهم هو أفضل طريق أصبح الآن راسخا، لكنه يحتاج إلى تعديلات، بمعنى ما زال هناك في مشكلة التفسير السيمانتكس، اللغة في هذه المذكرة، حولتها من مذكرة تفاهم إلى مذكرة عدم تفاهم. المطلوب الآن ربما بنود إضافية، أوراق إضافية.
1: هناك حديث دكتور عن فكرة تحالف إقليمي لإدارة مضيق هرمز. ما هي فرص مثل هذه الفكرة أو هذا المشروع في أن يخفف من وطأة هذا التصعيد وهذا هذه النقطة بالذات، قصة مضيق هرمز؟
2: أنا في ظني مراد أن أي صيغة ستكون مقبولة أمريكيا إذا كانت هذه الصيغة لا تسمح لإيران بالسيطرة والهيمنة. لكن كما نعرف من التسريبات أيضا في سلطنة عمان أن المفاوضات لم تفضي عن شيئا كبيرا، يعني ما زالت عمان ترفض الرسوم، ما زالت عمان ترفض أن تمر السفن فقط من الممر الشمالي، الذي حددته إيران، وعمان تطالب بأن تمر السفن من كل الممرات، سواء الممر الدولي أو الممر العماني. إيران لا تريد ذلك، إيران تريد أن تهيمن، تريد أن تستخدم هذا المضيق كرافعة جيوسياسية لابتزاز الولايات المتحدة، للي ذراع المنطقة، للي ذراع الولايات المتحدة في ملفات أخرى. هذه ورقة اكتشفت إيران لا تريدها، يعني طبعا تريد أن تظهر بمظهر من يريد أن يتفاهم مع الدول المشاطئة، لكنها هي تريد أن تفرض رؤيتها على هذه الدول. وهذه الدول لغاية هذه اللحظة على الرغم من التصريحات الإيرانية هي دول ترفض ذلك، وهذا معلن عمانيا معلن.
1: دكتور أدولفو فرانكو، في دقيقة لو سمحت، هل تعتقد أن الوساطة يمكن أن تنجح هذه المرة؟
3: لا أعتقد ذلك، لأن الشيء الوحيد الذي تفهمه إيران هو القوة، والمجتمع الدولي هو متسق تماما مع الرؤية التي تقول إن المضيق لابد أن يستخدم فيه الممر الدولي. إيران لا حق لديها في أي ورقة تذكر. نتحدث عن مسار مائي دولي بكل بساطة، وعندما تكون هناك حالة وقف إطلاق النار لابد أن يتم اعتماد الممرات الدولية. لذلك عندما يتحدث الضيف من إيران ويقول نعم. إن إسرائيل هي دولة إرهابية هي نعم. التي
1: سيد أدولفو عفوا عن المقاطعة، لم يبقى لدينا الوقت حتى أحيل كلمة أو سؤال أخير إلى سيد مختار حداد في نفس الموضوع. هل تعتقد أن الوساطة لها أي فرص للنجاح الآن سيد حداد؟
0: نعم، باعتقادي يعني الوساطة الآن تلعب دورا مهما، وهناك حسب المعلومات بعيدا عن تسريبات الصحيفة الأمريكية، لا باعتقادي هناك سيتم التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة. ولكن المهم هنا يعني هو أن لا، أمريكا لا تعرقل هذه النتيجة التي سيتم التوصل إليها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري كان معنا من واشنطن. والشكر للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية كان معنا من عمان. والآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز وأثرها على المسار الدبلوماسي الأوسع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، محادثات تبدو فنية في ظاهرها لكنها تمس جوهر الخلاف بين واشنطن وطهران. من يدير العبور؟ من يضمن أمن السفن؟ ومن يحول هذا المضيق من ساحة احتكاك إلى جزء من المسار الدبلوماسي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، وسلطنة عمان. مواقف هؤلاء اللاعبين ترسمها بطبيعة الحال تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تقدم التهدئة بوصفها فرصة محدودة لا تنازلا مفتوحا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس إنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض. ترامب يقول أيضا إن الولايات المتحدة تجري في الوقت الراهن محادثات جيدة مع إيران، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن نافذة الفرصة هذه للتوصل إلى اختراق في المفاوضات مع إيران قصيرة، وأنه مستعد للعمل لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات. في المقابل تحاول إيران فصل محادثاتها مع عمان عن الضغط الأمريكي المباشر. فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة وغير مرتبطة بالولايات المتحدة، وإن هدفها هو إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز، وصفا المحادثات بالإيجابية. أما سلطنة عمان فتتحرك في مساحة التهدئة والضمانات. فوكالة الأنباء العمانية تقول إن وزير الخارجية بحث في اتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر، مؤكدا أهمية التوصل إلى تفاهم يضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز. تزامنا مع أجواء التهدئة والتفاوض، تستمر بعض التحركات الميدانية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. تفاصيلها نتابعها مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية.
5: غنوة، بالرغم من الهدوء الجوي وتوقف الضربات الجوية بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن التورات في المنطقة استمرت وأشبه بربط نزاع بين الطرفين. أبرز ما سجل في هذا السياق هو إعلان التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري الإيرانية أطلقت نيرانها باتجاه 6 سفن كانت تعبر الممر المحدد أمريكيا، أي جنوب المضيق، وبالتالي منعت هذه السفن من إكمال طريقها، علما أن حركة المرور في هذا المضيق ما زالت مشلولة. شركات تتبع الملاحة البحرية أكدت أنها سفينة واحدة فقط عبرت من المضيق وخرجت باتجاه المحيط، علما أن التوتر في المنطقة أيضا بقي متصلا. أبرز ما سجل في هذا السياق إعلان حزب حرية الكردي الإيراني المعارض عن تعرض مناطق له أو مواقع له في كوين سنجق بالقرب من أربيل وبالمسيرات المفخخة، وبالتالي هناك أيضا ضربات باتجاه الأردن، حيث أعلن الجيش الأردني أنه أسقط مسيرتين كانت قادمتين من جهة الشرق، وبالتالي تم إسقاطها ولم تسفر عن أي إصابات. أما بالنسبة للجبهة اليمنية السعودية، ما أعلنه جماعة أنصار الله أنه استهدف بطائرات مسيرة نقاط نفطية حساسة في شرق السعودية، وقال إنها ردا على اختراق مسيرات سعودية الأجواء اليمنية، علما أن وزارة الدفاع السعودية وفي بيانها الرسمي تحدثت عن إسقاط مسيرات كانت تستهدف نقاطا نفطية في شرق السعودية وكذلك في محيط الرياض، لكن البيان السعودي أشار إلى أن هذه المسيرات أتت من الأراضي العراقية ولم يتحدث عن مسيرات أتت من الجانب اليمني.
4: الزميل محمد رمال، شكرا جزيلا لك. إذن هي توترات في الإقليم تتزامن مع المحادثات بين طهران ومسقط حول مضيق هرمز. نناقش هذا كله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ولكن اسمح لي دكتور، كنا سابقا قد فككنا مع ضيفنا أبرز البنود المطروحة في محادثات هرمز، ووجدنا أنها تدور حول معادلة دقيقة، هي كيف تحصل إيران على اعتراف بدورها في المضيق دون أن تشعر واشنطن بأن حرية الملاحة أصبحت رهينة لإيران. أبرز ما يتم بحثه بين إيران وسلطنة عمان بحسب ضيفنا هو مسألة الرسوم. إيران تريد مقابلا لدورها الأمني والسيادي في المضيق، ولكن الرسوم المباشرة قد تبدو لواشنطن كأنها اعتراف بحق إيراني في التحكم بالعبور. لذلك الآن يجري بحث بديل أكثر مرونة، ألا وهو الصيغة القانونية المشتركة بين إيران وعمان، أيضا قيد البحث بحسب ضيفنا. فإيران تريد أن يعكس أي تفاهم موقعها السيادي في هرمز، بينما تحتاج عمان إلى صيغة تضمن سلامة الملاحة دون تحويل المضيق إلى مساحة صدام. لذلك قد يكون جوهر البحث في إطار قانوني مشترك يمنح الدولتين المشاطئتين دورا معترفا به في إدارة العبور، من دون أن يتحول ذلك إلى إغلاق للمضيق أو حتى تقييد للتجارة الدولية. مجددا نذهب لك دكتور محجوب لنناقش التالي. إذا كانت إيران تقول إن محادثاتها مع عمان غير مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما جاء تجميد ترامب لهذه الهجمات بطلب من الوسطاء، فهل نحن بالتالي أمام مسار عماني مستقل فعلا أم قناة غير مباشرة لاختبار ما يمكن أن تقبله واشنطن وطهران في مضيق هرمز؟
6: في الحقيقة فليقل الإيرانيون ما يقوله وليقل ترامب ما يقوله، وهذا هذان المساران مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا. توقيت استعادة النشاط في المسار العماني الإيراني في تحريك النقاش، لأن هذا النقاش كان قد بدأ منذ أسابيع، بدأ تبادلت الأطراف العمانية والإيرانية الزيارات، وكان هناك حديثا غير منقطع، وتم الحديث عن كل ذلك أسابيع سابقة. وتوقيت الوقوف الأمريكي، يتحدث الآن الرئيس الأمريكي أنه لا علاقة له، لكنه يتحدث أيضا قائد سنتكوم عن مشكلات فنية وعسكرية. بغض النظر عن الأسباب، المسار العماني الإيراني هو حقيقة قد تكون مفتاح الحل لفك عقدة البند الخامس في هذه المذكرة، والتي قد يمكن أن يبنى عليه نوعا من المسار الدبلوماسي بين إيران وبين الولايات المتحدة. لأنه ببساطة هذا المسار لديه سابقة، الطرف العماني والطرف الإيراني قد يتوافقان على شيء قد تم تطبيقه من قبل وهو في مضيق ملقة. بمعنى آخر، قضية الرسوم يمكن أن تحل، إيران ستقول لنفسها أنها انتصرت بأنها غيرت وضع المضيق، المضيق لم يعد كما كان في 27 من فبراير 2026. بالنسبة لسلطنة عمان تريد أمنا للملاحة البحرية دون تعقيدات.
4: لنحكي عن الدور العماني في هذه المرحلة، هو دور هل يقتصر فقط على خفض التوتر ونقل الرسائل بين الطرفين، أم أنها قد تتحول إلى ضامن عملي لآلية العبور في المضيق، وبأي معنى إن صح السيناريو الثاني؟
6: الدور العماني مهم جدا. أولا، هناك علاقات قوية بين إيران وعمان عمرها أكثر من 47 عاما، بل ربما تعود لمطلع السبعينيات. عمان وإيران احتفظا بعلاقة دبلوماسية حتى في اللحظات التي كان فيها الأوضاع سيئة جدا في المنطقة. الأمر الثاني، عمان أيضا هي التي بدرت بذرة الوساط أو الوساطة بين أمريكا وإيران حتى للوصول لاتفاق 5+1. هناك تاريخ من كما يقال من الود الدبلوماسي والسياسي بين الطرفين. لذلك عمان معنية بالهدوء، معنية بتكون الملاحة البحرية آمنة، ومعنية أيضا بتثبيت حقها السيادي. هناك مذكرة سيادة بحرية بين البلدين موقعة في عام 74-75، مقررة واضحة بين البلدين، فيها مياه إقليمية واضحة لعمان. لكن عمان لا تريد الانخراط في الصراع، لا تريد أن تعطي شرعية لوضع أي وضع غير قانوني.
4: ولذلك إيران تطالب بأن تحصل على صيغة ما تفرض أنه هي من تدير المضيق، وواشنطن تريد اطمئنانات أو اطمئنانا بأن حرية الملاحة لن تكون رهينة لطهران. سلطنة عمان هل بإمكانها إرضاء الطرفين بما يريدان؟
6: أنا أعتقد نقطة الالتقاء أو نقاط الالتقاء تقوم في اثنتين. الأولى وهي أن البلدين المتشاطئين يتوافقان، وهذا الولايات المتحدة لا تستطيع منعه. الأمر الثاني، سلامة الملاحة البحرية يضمنها الطرفان. ثم المسألة الثالثة والتي قد تكون إشكالية، مسألة الرسوم الآن تحل بأن هناك نموذجا مطبقا ويمكن جعل هذه الرسوم طواعية وغير إجبارية. بعبارة أخرى، هذا مدخل يمكن أن يكون مناسبا لفك العقدة عند الأمريكيين، وبالتالي الذهاب إلى محور آخر في مذكرة التفاهم.
4: إلى أي مدى يمكن أن تروج هذه الصيغة، خاصة أن كان هذا المضيق يخضع للقوانين الدولية؟ يعني ما أي واقع سيتغير؟
6: لدينا إشارات من الأوروبيين بقبولها، لدينا إشارات من الوكالة الدولية للملاحة البحرية أن هذا ليس فيه غضاضة، وأعتقد أن واشنطن لن تعارضه. بالنظر إلى ظروف سياسية أخرى، أمريكا مقبلة انتخابات نصفية أقل من 99 يوم ولديها ظروف معينة، وبالتالي قد تكون هذا مدخلا آمنا للتحرك من معسكر التصعيد أو نقطة التصعيد إلى نقطة التفاهم.
4: طيب، دعنا نختم بالتالي. حين نطرح صيغة قانونية مشتركة، هل نتحدث عن سيادة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، أم هي إدارة مشتركة بالمعنى الفني وليس السياسي؟
6: نحن نتحدث عن إدارة. معنى السيادة هنا هذا التفسير الإيراني، نحن نتحدث عن إدارة للمضيق. مرة أخرى، كالنموذج المشترك في ملقة، هذا معناه أن الأطراف تتوافق وتعمل مع بعضها البعض وتضمن قانونيا أن لا تعطل الطرف على الآخر.
4: في 30 ثانية دكتور، كيف يمكن للحديث عن البند الخامس، بما أنه هو معني بمسألة مضيق هرمز، أن تنعكس أي اتفاق بين سلطنة عمان وطهران على هذا المسار المتعلق بالمذكرة؟ وما الذي ستحصل عليه إيران إذا ما حل البند الخامس؟
6: النقطة الخامس هي البند الأول وهو وقف الحرب. إيران تريد مقابل البند الخامس أن يتم وقف العمليات العسكرية لأي سبب كان، وألا تعود الحرب عليها، سواء كان بحجم تصعيد أو بحجم حرب شاملة.
4: دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، والآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في هذا التقرير.
7: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله، تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرة وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عملية عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء، فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلا يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور محمد. على مدى سنوات استهدفت إسرائيل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وهي معروفة بكثافتها السكانية المرتفعة، لماذا تريد الآن بالذات إخضاع هذه المخيمات وبشكل دائم؟
8: التحية لك وللسادة المشاهدين. المخيمات ليس فقط فيها كثافة عالية من الفلسطينيين، إنما هي تمثل أيضا رمزية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، قضية اللجوء. إنهاء الوجود الفلسطيني على هذه المخيمات يعني بالنسبة لإسرائيل الكثير، بالإضافة إلى قضية يعني تهجير السكان وطردهم وتحويل هذه الأراضي التي بنيت عليها المخيمات إلى أراضي تسيطر عليها إسرائيل بهذه الذريعة أو تلك. إنهاء فكرة اللجوء محوها، وإسرائيل تخوض صراع بالتوازي أيضا مع المؤسسات الدولية المرتبطة بموضوع اللجوء الفلسطيني كالأمم المتحدة وغيرها من المنابر الدولية المرتبطة بهذا الحق. ولذلك

0: الصراع اليوم على الأرض يعني فيه بعدان، البعد الميداني على الأرض، ملاحقة الفلسطينيين، فرض حصار عليهم، تضييق عليهم، وهذا الضغط والاحتكاك والاستفزاز اليومي الذي تمارسه إسرائيل سواء على المخيمات أو على البلدات الفلسطينية، هدفه أمران: إما أنه يفضي إلى إرهاب الفلسطينيين وتخويفهم وتفزيعهم بحيث يتركوا أرضهم مكرهين بسبب هذا الضغط، أو أنه يفضي كما حدث في تل إلى هذا الاستفزاز، إلى ردة فعل فلسطينية تتخذ كذريعة لشن الهجوم الأمني، لتتدخل الدولة بأذرعها المختلفة، ومن ثم أيضا شرعنة الوجود الإسرائيلي وبناء البؤر الاستيطانية، ومن ثم توسيعها ووضع الأرض على وضع
1: لكن
0: اليد على
1: دكتور،
0: هذه الأرض.
1: دكتور لو سمحت لي، إسرائيل تحاول، من الواضح أنها تحاول من خلال ممارساتها الآن تحاول تهجير الفلسطينيين أو دفعهم لترك أراضيهم، وهو ما لم تنجح فيه منذ عشرات السنين منذ احتلال فلسطين. لماذا تعتقد إسرائيل أنها ستنجح هذه المرة من خلال هذه الممارسات؟
0: اليوم اليمين الحاكم في إسرائيل يعتقد أن أمامه فرصة سانحة بسبب الظروف التي يعني خلقتها أحداث 7 من أكتوبر، وهذا التغول الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، والمشروع الاستيطاني التهجيري لديه أذرع في داخل هذه الحكومة، وهي تتبنى هذه المسألة علانية، هي لم تكن تتبناها فيما مضى. اليوم التهجير سواء للفلسطينيين في قطاع غزة أو في الضفة الغربية مطروح على طاولة النقاش، بل هو أجندة رسمية تتبناها الحكومة. ثانيا، لا أثمان تدفعها إسرائيل في سياق دعوتها العلنية وفعلها العلني للتهجير، لا على مستوى علاقتها بالإقليم وبعض يعني المواقف التي تصدر الضعيفة المستنكرة سواء في العالم العربي والإسلامي، حيث لا نصير ولا سند للفلسطينيين الذين يتركون مكشوفي الظهر، ولا على صعيد علاقتها بالمنابر الدولية التي تنظر إلى ما يجري من تهجير ومن سحق للفلسطينيين، ولا تحاسب إسرائيل ولا تسائلها. الولايات المتحدة أيضا هي نصير وسند لإسرائيل فيما يجري، والحكومة توفر كما قلنا سبل الدعم، ولذلك هذه عناصر كلها تشجع إسرائيل على أنها قادرة على الاستفراد بالفلسطينيين هذه المرة. ما تنتظره إسرائيل بعد أن تخطو خطوة متقدمة في هذا الأمر وتحشر الفلسطينيين في كانتونات ومعازل في مناطق ضيقة، هي أن تحدث يعني عملية أمنية أو حدث أمني ما، ثم تتوفر الظروف السياسية وتنقل الفلسطينيين كلهم إلى مناطق خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية. هذا يعني يجري الحديث فيه علانية في داخل إسرائيل، وأعتقد بأنها إذا ما استمرت إسرائيل في هذا المسعى دون كوابح، دون أن تجد من يسائلها ويحاسبها ويعاقبها، يعني تخلق الظروف لتنفيذ مثل هذا الأمر.
1: طيب
0: لكن
1: دكتور،
0: أمامها مشكلة واحدة، هو أن الفلسطيني يعني يستعصي على هذه الأجندة الإحلالية، هو ما زال يتشبث بأرضه، ما زال يقاتل، ما زال يصر على البقاء فيها، وهذا هو ما تسعى إسرائيل إلى
1: وربما لأن
0: كسره الآن في إطار
1: الفلسطيني ليس
0: الصراع
1: لديه خيار
0: الحكومي.
1: آخر غير المقاومة، لكن لماذا يترك الفلسطيني وحده ليواجه مصيره أمام هذا التغول الإسرائيلي دون أن نسمع أي صوت إن كان دولي أو إقليمي لحيال ما يجري؟
0: هذا سؤال برسم الإجابة لدى العرب الرسميين والشعبيين، لدى السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة، لدى العالم والمنابر الدولية. الفلسطيني يقوم بما عليه، الفلسطيني مجرد أعزل مسحوق، ولا تنسى أن الصراع الذي تخوضه إسرائيل أيضا في جزء منه صراع اقتصادي اجتماعي، هي تسحق الوجود الفلسطيني ومن ثم الانقضاض الأمني الاستيطاني. ليس لدى الفلسطيني سوى إرادته وإيمانه وكفه الأعزل، ورأيت كيف يعني أن حادثة تل قاتل الفلسطيني فيها مجردا في أرضه، ويعني تعرض لتغيير في الرواية استغلتها إسرائيل في محاولة لشرعنة انقضاضها واستخدام القوة الغاشمة. أعتقد بأن على العرب أن يتحركوا، لأن هذه النار لن تبقى فقط يعني حصرا في داخل الجغرافيا الفلسطينية. سعي إسرائيل إلى تهجير الفلسطين إلى الدول العربية هذا يهدد العرب جميعا، هذا يهدد الجميع، ولذلك السؤال الذي تفضلت به سؤال مهم، وهو مطروح اليوم على العرب وعلى
1: نعم
0: المسلمين وعلى كل الأنظمة الرسمية وعلى المجتمع الدولي، الذي يجب أن يقف أمام إسرائيل
1: نعم
0: ويمنع استمرار هذا
1: شكرا
0: التغول
1: شكرا
0: والانفلات
1: جزيلا لك
0: الجنوني.
1: دكتور محمد هلسة، الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب دول الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وقبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. إيرانيا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران لن تسمح لواشنطن بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام، مشيرا إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز إيجابية. في الأثناء حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمرت مسيرات قادمة من الأراضي العراقية كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وأكدت الخارجية السعودية حق المملكة في الدفاع عن النفس، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. هذا وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتحقيق أمني فيما جاء ببيان السعودية عن استهدافها بمسيرات من أراضي العراق. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. في الشأن اللبناني، نقلت CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار، معربا عن خشية من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على فعالية الاتفاق. أما في الضفة الغربية، فتواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة واقتحاماتها لمناطق عدة، وسط تصريحات لمسؤولين عسكريين إسرائيليين نقلها موقع ولا تقول إن الوضع بالغ الخطورة وقابل للانفجار. حول آخر التطورات في هذه الملفات، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، كما تنضم إلينا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، وفي الأستوديو طبعا بعد قليل ستكون معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. لكن نبدأ مع أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية والمنتظر من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن.
2: نعم مراد، بالفعل وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق من فجر اليوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي عند 11 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، 6 مساء بتوقيت المنطقة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أعلن البيت الأبيض. هذا اللقاء سيكون مغلقا أيضا بحسب تأكيدات البيت الأبيض، وهو اللقاء 8 بين نتنياهو وترامب منذ أن عاد ترامب إلى الرئاسة. هذا اللقاء أيضا ينظر إليه باهتمام كبير هنا، خاصة وأنه يأتي في توقيت حساس في مسار الحرب وفي مسار المفاوضات، وسط تباين للرؤى والخلافات كان قد وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها خلافات بسيطة بينه وبين نتنياهو، وأنهما متفقان بشكل كبير فيما يتعلق بإيران. ولكن من المهم الإشارة إلى التصريحات التي استبق بها نتنياهو هذا اللقاء. كان قد أجرى مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية يوم الأحد، قال فيها إنه وترامب ملتزمان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذكر أيضا أن هذه الحرب لن تنتهي حتى يسقط النظام في إيران أو أن يتم إضعافه بالشكل الذي ينهي به برنامجه النووي، هكذا تحدث. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذه الرؤية الإسرائيلية

0: ليست بالضرورة تتطابق مع الرؤية الأمريكية كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في وقت سابق خلال هذا الشهر. جادي فانس كان يشير إلى التأثير الإسرائيلي على المواقف الأمريكية ومحاولة إفشال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأشار أيضا إلى حملة انتقادات طالته هو نفسه جادي فانس من قبل إسرائيل، من قبل أشخاص في الحكومة الإسرائيلية، يقول إنهم يريدون المضي في هذه الضربات دون نهاية، وأشار إلى أن بعض من وصفهم بالصقور هنا في هذه المدينة، مدينة في واشنطن، يوافقون على مسألة المضي في الضربات دون أفق واضح أو حلول واقعية. وهو كان يشير إلى مسألة الموازنة بين الخيار العسكري والخيار التفاوضي، وبالتالي هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو هو لقاء شديد الأهمية في هذا التوقيت، الذي يعتقد بأن ترامب في حال فشلت المفاوضات ستمضي الولايات المتحدة إلى خيار توسيع العمليات العسكرية، خاصة بعد التعزيزات العسكرية التي كانت قد أرسلتها الولايات المتحدة على مدى الأيام الماضية إلى المنطقة. وهناك أيضا تأكيدات من قبل مسؤولين أمريكيين في وقت سابق بأنه في حال مضت الولايات المتحدة لخيار التصعيد العسكري فإنها ستشرك إسرائيل هذه المرة. كانت الولايات المتحدة بحسب أيضا تأكيدات مسؤولين أمريكيين في وقت سابق لا تفضل انخراط إسرائيل، بل حثتها على تجنب المشاركة في سلسلة الضربات التي استمرت ل13 يوما، وكذلك حثت إسرائيل بعدم القيام بأي خطوات تعيق العملية التفاوضية. ترامب في تصريحاته الأخيرة يقول إنه استجابة للوسطاء قام بتجميد الضربات ضد إيران، ولكنه يبقي في الوقت ذاته الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وكان قد قال إن إيران طلبت رفع هذا الحصار، وأشار إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيوسع من الضربات العسكرية ويعود إلى القصف، وأشار إلى أن الجيش الأمريكي مستعد بشكل كامل في حال أراد ترامب المضي في التصعيد، ونفى مسألة النقص في الذخائر. بكل الأحوال ترقب كبير لهذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. أنتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ما الذي يقال في طهران عن هذه الزيارة والتي تتزامن مع جهود الوساطة في سلطنة عمان؟
2: نعم مراد، يعني لا تتفاعل إيران كثيرا مع المواقف والأمور في الداخل الأمريكي، ولكن كان قد سئل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا عن هذا الأمر وإمكانية أيضا أن تكون هناك مشاركة أو زيارة أخرى للرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى واشنطن، واعتبر إسماعيل بقايا أن هذه الزيارة ستكون زيارة أو محور الشر، هكذا اعتبرها إسماعيل بقائي، باعتبار أن إسرائيل كانت وما زالت بشكل غير مباشر يعني منخرطة في الهجمات على إيران، كانت مشاركة في حرب 40 يوما، وما زالت يعني لديها خطط فيما يتعلق بإيران وتواصل التهديد، هذا بالإضافة إلى ما كان قد تحدث بشأنه إسماعيل بقائي بشأن أيضا قيام أوكرانيا باستهداف أحد السفن الإيرانية التجارية، وهو ما تم التأكيد عليه أنه عمل يعني خطير وستكون له تداعيات، وتم التأكيد على أن الإيرانيين سيردون على هذا الهجوم غير المبرر من قبل أوكرانيا. أما فيما يتعلق يعني مراد بتطورات الأحداث هنا في إيران، يمكن أن نقول أن إيران تتبع الآن مسارين، مسار دبلوماسي تواصل المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، ومسار أيضا عسكري تواصل التأكيد على أنها سترد على أي استهداف. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، كما تؤكد المستويات الإيرانية، فأن هناك تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ولكن هذه الرسائل لا ترقى إلى المفاوضات والمحادثات كما يتحدث الأمريكيون، هكذا تحدث وقال إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نفى أن تكون إيران كانت قد طلبت التفاوض مع الولايات المتحدة في باكستان أو قطر، نفى أيضا التقارير المتحدثة عن

0: أن هناك وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام تم أيضا نفي هذا الأمر، وأكد على أن ما يجري هو تبادل الرسائل، وهو أمر كان مستمر منذ البداية، وذلك من أجل يعني حل الموضوعات. ولكنه قال أن إيران الآن بسبب ما وصفها به الأعمال العدائية الأمريكية المستمرة تركيزها الآن منصب على الدفاع عن البلاد، وأن إيران موقفها لم يتغير سواء فيما يتعلق بالرد على أي هجمات أمريكية أو حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأشار إن حتى المفاوضات والمحادثات المستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية إدارة الملاحة البحرية في المضيق هو شأن خاص ما بين البلدين ولا علاقة
1: المتحدة
0: بهذا الأمر.
1: رانيا، ما الذي رشح إلى حد الآن بشأن المباحثات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران؟
0: يعني حتى الآن ما تم التأكيد عليه هو أن المشاورات مستمرة، ستستمر بشكل سياسي وفني ما بين البلدين، وأنه تم مناقشة مستقبل المضيق وأيضا كيفية إدارة الملاحة البحرية فيه، وذلك مع مراعاة عدة أمور. أولا المصالح الإيرانية والقومي الأمن الإيراني، هذا بالإضافة إلى مصالح الدولتين الساحلتين الساحليتين إيران وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى ضمان أمن الملاحة الآمنة من المضيق. هذا ما تم التأكيد عليه حتى الآن، وأنه تم التأكيد على أن هذه المشاورات كانت إيجابية، كانت حققت تقدم وكانت بناءة أيضا، ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى توافق فيما يتعلق بهذا الأمر. ولذلك نجد أن المحادثات كما تقول الخارجية الإيرانية مستمرة ما بين البلدين، مع التأكيد على رفض إيران أي مسار جنوبي، وهو ما كان قد تم الإشارة إليه من قبل سعيد خطيب من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية، الذي قال أنه كانت قد طلبت الولايات المتحدة أن يفتح الممر الجنوبي حتى تنتهي المفاوضات، ولكن هذا هو ما رفضته طهران بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسم مراسلتنا، كنت معنا من طهران. والآن ننتقل إلى نجوان سليماني. أهلا بك نجوان.
2: صباح
1: النور نجوان. نتنياهو في واشنطن، ما الذي يريد انتزاعه هذه المرة؟
2: أولا هو تمكن من انتزاع هذا اللقاء، هذا ما تقوله صحيفة هآرت صباحا،
1: الذي تضره منذ أشهر
2: بالفعل، على الرغم من أنه عادة كان مرحب به نتنياهو، لكن هذا على الأقل ما يصوره الإعلام الإسرائيلي، تحديدا صحيفة هآرتس تكتب هذا اليوم مقالا مطولا عن هذه الزيارة، وتقول بأن نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض هذه المرة للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة، لكنه في وضع أكثر عزلة من أي وقت مضى، سواء كان داخل الإدارة الأمريكية ولكن حتى بين يهود أمريكا، يهود الولايات المتحدة، بسبب هذا التوتر السائد بينه وبين المسؤولين في الإدارة الأمريكية وبين الرئيس ترامب. الزيارة تهدف وفقا لنتنياهو إلى تحديدا بحث عدة ملفات على رأسها إيران، لكن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن أن نتنياهو قبيل هذه الزيارة وضع مع مسؤولين أمنيين في الأجهزة الأمنية ما وصف بالخطوط الحمراء لما تريده إسرائيل من هذه الزيارة، وفي مقدمتها مسألة إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه المسألة تحديدا هي الأكثر حساسية بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة، ولن تقبل بأي تسوية أخرى بشأنها، أولا لأنها واحدة من الأهداف التي حددت لهذه الحرب، عدم الإبقاء على أي يورانيوم عالي التخصيب في داخل إيران، وثانيا لأن إسرائيل أيضا تحتاج لأن تصور بأنه كان هناك إنجاز من وراء هذه الحرب. النقطة الثانية، إسرائيل تريد أن تطالب الإدارة الأمريكية بالحفاظ على ما يوصف بحرية العمل العسكري في كل الجبهات، سواء كان في إيران، في سوريا، في لبنان وفي غزة، يعني بحجة إزالة التهديدات، يعني مواصلة أي هجمات في كل هذه المناطق دون أي قيد أو شرط، وهي تريد الحفاظ على ما تسميه بحرية العمل العسكري. وبالتالي يقال في الجانب الإسرائيلي بأن نتنياهو قد لا يحرز من وراء هذه الزيارة إقناعاً للرئيس الأمريكي بضرورة شن حرب شاملة وأوسع من السابقة على إيران، ولكن على الأقل يريد الحفاظ على الوضع القائم، عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران ومواصلة شن هجمات وحصار إيران اقتصادياً أيضاً. الخط الأحمر الثالث كما يوصف في قناة التلفزة الإسرائيلية 12 هو بأن نتنياهو يريد أن يؤكد خلال هذه الزيارة بأن إسرائيل لن تنسحب من أي منطقة آمنة احتلها الجيش الإسرائيلي عمليا في الآونة الأخيرة، لبنان وسوريا وغزة. إسرائيل تريد أن تحتفظ بهذه المناطق التي تطلق عليها المناطق الآمنة، بمعنى أنه لا انسحاب من هذه المناطق، وسيلجأ نتنياهو إلى إقناع الرئيس ترامب بأن هذه المناطق ضرورية لأمن إسرائيل، وأنه في حال انسحب الجيش منها فإنها ستشكل خطرا على السكان الإسرائيليين. والنقطة الرابعة هي مسألة حفاظ إسرائيل على تفوقها العسكري في المنطقة، وهذا يرتبط بإمكانية بيع الولايات المتحدة وإتمام صفقة مع تركيا لبيع مقاتلات F-35 وهو ما تعارضه إسرائيل. أيضا تضيف وسائل إعلام إسرائيلية،
1: لكن ترامب كان عارض هذا الانتقادات أو انتقد انتقادات
2: تماما لذلك
1: نتنياهو، وقال إن الولايات المتحدة تبيع لمن تشاء.
2: صحيح، ونتنياهو سيحاول قدر الإمكان أن يضغط على الرئيس ترامب لمنع هذه الصفقة، لكنه أيضا سيقدم معلومات استخباراتية للرئيس ترامب تفيد بأن إيران عادت لترمم قدراتها العسكرية والنووية وتواصل السعي من أجل إنتاج قنبلة نووية. هذه المعلومات استخدمتها إسرائيل أيضا في لقاء نتنياهو قبل 5 أشهر مع الرئيس ترامب، وقيل حينها بأن هذا ما دفع الرئيس ترامب للاقتناع بأنه،
1: لكن هذا الادعاء نتنياهو ليس وليد الساعة، منذ سنوات وهو يقول إن إسرائيل إن إيران أوشكت على إنتاج القنبلة النووية. لكن بالعودة إلى زيارة نتنياهو، سبقتها مذكرة رفعها مئات منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لمطالبة ترامب بالضغط على نتنياهو لعدم تأجيج الوضع في الضفة أو التصعيد، وقف التصعيد في الضفة الغربية. وبالتالي كيف ينظر في إسرائيل إلى هذه المذكرة؟
2: الضفة الغربية تجنب نتنياهو الحديث عنها إطلاقا، هو لا يعتبرها أي أصلا جبهة، وإنما جزء من العمليات العسكرية الروتينية، وهذا ربما يرتبط بما كشفت عنه أيضا وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، عندما قالت بأن رئيس ترامب وضع شرطا لزيارة نتنياهو هذه المرة إلى البيت الأبيض بألا يصل إلى واشنطن بدون أي تقدم سياسي على أي جبهة، ولذلك اختار نتنياهو غزة عندما وافق وصدق الكابينت قبل يومين على إدخال القوات الدولية إلى غزة بعد تعنت دام لعدة أشهر رفضت خلالها إسرائيل الموافقة على إدخال مجلس السلام والقوات الدولية إلى غزة. لكن الضفة الغربية هذه الرسالة التي وجهت لرئيس ترامب لإثارة قضية ما وصف بإرهاب المستوطنين والضغط على نتنياهو بوقف هذه الأعمال العدائية في الضفة الغربية، بطبيعة الحال نتنياهو حاول تجنبها ولم يذكر ذلك على الإطلاق، لكن إن ذكر ذلك الرئيس ترامب هذا سيسبب إحراجا كبيرا لنتنياهو في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس، بالنسبة لزيارة نتنياهو إلى واشنطن، باعتقادك ما هي التوافقات الموجودة حاليا بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي فيما يتعلق بالوضع في أو العلاقة مع إيران في هذه المرحلة بالذات؟
3: من الواضح أن هنالك عدة أمور، ربما بواعث قلق فيما يتعلق بقضية إيران. أتخيل أن الطرفين سيناقشان الاستراتيجية. هنالك تقرير أن الإيرانيين، عفوا، أن الإسرائيليين يريدون من الولايات المتحدة أن تهاجم إيران بشكل موسع، مما سمح به الرئيس ترامب خلال الأيام القليلة الماضية. أيضا ربما سيناقشون ما هي التسوية التي ستسعى لتحقيقها الولايات المتحدة في إيران فيما يتعلق بقضية النووية والصواريخ. بالتالي هذه بواعث القلق المباشرة. بالتأكيد الإيران يصر أن يكون لبنان هو جزء من التسوية النهائية، وهذا الأمر بالتأكيد سيأتي في مسألة محور إيران وحزب الله، وكيف هذا بإمكانه أن يعارض أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة اللبنانية وحتى سوريا مثلا ربما، وجهد أمريكي لربما إدماج لجعل سوريا مشاركة في هذا الجهد. هنالك أيضا القضية العملياتية. كان هنالك الكثير من القوى الجوية الأمريكية الموجودة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. ربما ستبقى القوات الجوية هناك، إذ إن قواعد الخليج معرضة للخطر، عفوا، وهي إيران قامت بمهاجمتها عدة مرات. بالتالي الولايات المتحدة ربما سترغب بتقليل ربما نشر قواتها في قواعد الخليج العربي، ليس التخلي عنها لكن ربما تبقيها بشكل داعم للقوات الأصلية في إسرائيل. وهنالك القضية الأكبر في مسألة الانتخابات، إن الرئيس ترامب يرغب ربما بإحراز تقدم في غزة وأيضا في الضفة الغربية وسوريا، وقد تكون قضية وحتى الحوثيين فيما الذي سيقومون به إذا ما كان هنالك هجمات إضافية على إيران. إذن عدة قضايا سيتم نقاشها.
1: دكتور محسن فرخاني، بينما هناك جهود وساطة في سلطنة عمان، يبدو أن هناك شيء يطبخ في واشنطن، فكيف تنظر طهران إلى ما يجري هناك في واشنطن وعينها كذلك على ما يجري في سلطنة عمان؟
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. كما تعرفون فإن وجود نتنياهو في واشنطن وأيضا مسألة خزن المعدات العسكرية في الكيان الصهيوني يعني أن الولايات المتحدة خسرت الكثير من مصداقيتها وقدراتها في دول الخليج الفارسي، وهنالك وهي بحاجة إلى مكان آمن لكي تحفظ فيه معداتها وقاعدة بديلة. ولهذا فإن الكيان الصهيوني قد بقي خارج هذه المرحلة من الحرب. هذا الأمر يظهر أن الولايات المتحدة ليست جدية على الإطلاق في مسألة الجهد الدبلوماسي كما هو حالها دائما. لكن إيران على معرفة بهذا الأمر، وأنا أعتقد أنه في بعض الإيران هي تقوم بمتابعة هذه لعبة المفاوضات هذه التي تنخرط فيها الولايات المتحدة من أجل الكشف عن مزيد نقاط الضعف الموجودة لدى الولايات المتحدة، وفي مسألة النهج وفي مسألة العمليات أيضا.
1: دكتور حسن البراري، عندما يقول دكتور محسن فرخاني إن الولايات المتحدة عندما تنقل معداتها العسكرية إلى من منطقة الخليج أو دول الخليج العربي إلى إسرائيل، فإنها هنا ربما في ذلك نوع من عدم ربما تلقيها ضربات، أو أنه إعلان ربما غير مباشر بأنها تلقت ضربات، ومن جهة أخرى هي تحذر ربما لحرب ضد إيران. هل بالفعل هذا توصيف صائب؟
4: يعني ما من شك أنه إيران استهدفت هذه القواعد الأمريكية وألحقت بعض الخسائر بها، ولا شك أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم بنقل الأصول من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا إلى هذه المنطقة حتى تكون لديها الجاهزية العسكرية للتعامل مع الملف الإيراني. لكن إذا كان التلميح الإيراني، وهو طبعا ما تسعى إليه إيران، هو إخراج القوات الأمريكية من منطقة الخليج، أنا أعتقد أن هذا كلام هو أقرب إلى الأمنيات الآن. فيه الكثير من المبالغة في قدرات إيران، وفيه أيضا الكثير من التقليل من قدرات الولايات المتحدة، لأننا نعرف بأن البوارج الأمريكية، حاملات الطائرات، هي على مرمى البصر من إيران، وهي لا تستهدفها، فبالتالي

0: على عمان، على إيران، من أجل توصل البروتوكول يرضي الولايات المتحدة. وبالتالي إذا لم يتم التوافق على الممرات الآمنة الشمالية والدولية والعمانية، أنا في ظني أن المعركة تكون بهذه الحالة نتيجة حتمية، أو على الأقل تكون هي الراجحة، لأن الولايات المتحدة ستفسر ذلك بأنه انتصار إيراني، وهي لن تقبل في ذلك إلا إذا كانت لديها الرغبة في التراجع بشكل كلي، وأنا أتبع ذلك.
1: دكتور ريتشارد وايت، نتنياهو كان نجح في إقناع الرئيس ترامب بشن حرب على إيران في نهاية فبراير الماضي، وكان يتوقع أن تنتهي في غضون أسابيع، لكنها أخذت أشهرا، وهذا الصراع لم يحسم إلى حد الآن. ما الذي سيجعل ترامب يستمع من جديد ربما إلى نتنياهو إذا حاول إقناعه بالدخول في حرب أخرى ضد إيران؟
2: بالتأكيد أعتقد إذا ما حصل هذا الأمر، لا نعرف طبيعة الوضع بين الرجلين، من أقنع من، ربما هم كلاهما أراد القيام بهذا الأمر، لكن في أي حال أعتقد أن العلاقة كانت متوترة نوعا ما مؤخرا بسبب الاختلافات فيما يتعلق بلبنان تحديدا وسوريا، وأيضا القضية الفلسطينية وربما إيران أيضا. بالتالي عليهم أن يقوموا بإدارة والتعامل مع هذه الاختلافات بطريقة الأفضل، كل واحد منهما يحتاج الآخر. الولايات المتحدة تحتاج الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تتعامل مع القضايا التي تتعلق بإسرائيل، والعكس هو صحيح. بالتالي أتوقع أن الرئيس ترامب ربما قد يغض النظر عن بعض توصياته، لكنه لن يغض النظر عنها بشكل كامل. أنا متأكد أن هنالك بعض الأمور، لأن إسرائيل لديها مصلحة، بالإضافة إلى الحال مثلا في دول الخليج، وأيضا علاقته بالكونغرس. بالتالي هو لديه ربما مصادر أخرى للنصيحة يحصل عليها من تلك الأطراف.
1: طيب دكتور محسن فرخاني، إن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لحرب جديدة ضد إيران، كيف تتحضر الجمهورية الإسلامية لأي حرب جديدة، وما الذي تتوقعه منها؟ ما الذي سيكون مختلفا عن حرب 40 يوم؟
2: كما تعرفون، عندما تأخذون بنظر الاعتبار الحروب السابقة، باستطاعتكم أن تروا بشكل تدريجي أن إيران قامت بتغيير نهجها في مسألة الحرب وعمقها، أصبحت جعلت الحرب أكثر صعوبة. بالتالي هذا الأمر كلف ترامب ودفعه إلى إيقاف هذه الحرب، لأنه كما هو مفهوم هو لا يستطيع أن يتحالف مع هذه الاستراتيجية الإيرانية، لأن في كل مرة إيران تقوم فيها بتصعيب الموقف على ترامب. حتى أيضا الأصول الأمريكية، كان من الصعب على الولايات المتحدة أن تبقيها في دول الخليج الفارسي. هذا ليس ربما تفكيرا رغبويا أو ضرب من التمني، إن الولايات المتحدة تدفع خارج المنطقة، وخاصة خارج دول الخليج الفارسي. ما نشهده الآن على الأرض أن الأمريكيين حسوا أنه عليهم أن يخرجوا من تلك البلدان. بالتالي إيران ستستمر في هذه الحرب غير المتماثلة، وتواجه أي إجراء من ترامب من أجل أن تقوم بتحييد هذه الخطوات الاستراتيجية. مثلا كان هنالك رغبة أمريكية بإساءة استخدام الشؤون الداخلية الإيرانية، ورأيتم أن الجيش الإيراني قام قصف المجموعات الإرهابية في أربيل والسليمانية، وهذا الأمر سيستمر من أجل جعل الأمر صعبا عليهم وتأسيس الردع وجعل

0: إيران في موقف متفوق.
1: إذن هي حرب غير متمثلة يقول الدكتور محسن فرخاني تتوقعها إيران، ويبدو أن هناك تحركات دكتور حسن البراري في الفترة الأخيرة، هناك تحركات للميليشيات الموالية لإيران في العراق في ظل هشاشة الدولة هناك، هناك تحرك كذلك لمجموعة أنصار الله الحوثيين في اليمن من خلال إعادة تفعيل التهديد في مضيق باب المندب، دون أن ننسى موضوع الملف اللبناني الذي لم يغلق إلى حد الآن. وبالتالي تعدد هذه الجبهات إلى أي مدى يمكن أن يربك أي مخطط أو تخطيط لحرب مستقبلية ضد إيران من الجانب الأمريكي والإسرائيلي؟
2: نعم مراد، أنا في ظني إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حربا جديدة على إيران فإن هذه التحركات لن تثنيها، بمعنى أن الأذرع الموجودة في هذه المنطقة، الأذرع الإيرانية سواء في العراق أو في اليمن أو حتى في لبنان، هي بالحادة ضمن استراتيجية إيران في الدفاع المتقدم، وهذه النظرية فشلت فشلا ذريعا بعد التغير في سوريا. وبدل من أن تكون الحرب في مناطق بعيدة عن إيران وبعيدة عن الخليج العربي، الحرب الآن هي على أرض إيران، بمعنى أن إيران تتلقى ضربات كبيرة جدا، وأن الولايات المتحدة قادرة على ضرب إيران من أي منطقة في العالم، من الخليج، من إسرائيل، من المحيط، من أوروبا، هي عندها خيارات كثيرة جدا. لكن أيضا توظيف إيران لهذه الأذرع هو توظيف استراتيجي ضمن نظرية الحرب غير المتماثلة، وهي كما شاهدنا في العراق أيضا فصائل عراقية مرتبطة بإيران ولاءها كامل إيران استهدفت السعودية. وأنا في ظني أن هذا عبارة عن ضغط استراتيجي على نقاط من أجل رفع الكلفة على التحالف الأمريكي السعودي، وأيضا رفع الكلفة على الاقتصاد العالمي. هي حرب تستخدمها إيران لأنها هي الطرف الأضعف في هذه المواجهة، فبالتالي تستخدم هذه الأدوات لرفع الكلفة. هي فقط هي تعرف جيدا بأنه لا يمكن لها أن تحسم عسكريا، لكن يمكن لها الصمود، ويمكن لها أيضا من رفع الألم، لأن عتبة الألم عند الجانب الأمريكي هي منخفضة جدا، لأن أمريكا تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الطاقة، الانتخابات القادمة، عامل الوقت، وأيضا هناك مؤسسات دستورية يعني يمكن أن تنقلب على ترامب إذا خسر الانتخابات في شهر نوفمبر، في حين أن إيران هي دولة يعني لا تعاني من هذه القيود، دولة يحكم الحرس الثوري الآن، أو على الأقل هو الذي ينفرد في هذه القرارات، فبالتالي تستطيع أن تصمد من دون قيود داخلية، يعني ما في ضغط داخلي على القيادة في إيران من أجل تغيير هذا المسار، وبخاصة وأنه السردية الإيرانية التي يقتنع فيها الشعب الإيراني بأن إيران هي من يتعرض إلى التهديد والعدوان.
1: دكتور ريشارد وايت، عندما نتحدث عن الحرب غير المتماثلة، مخرج إيران في ظل التفوق العسكري الأمريكي هو إحداث إيلام اقتصادي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وبالتالي ما مدى قدرة هنا أو تأثير هذه الخسائر الاقتصادية على صناعة القرار المتعلق بالحرب والسلم في واشنطن؟
3: نعم، الطبيعة الأساسية للسلطة والقوة الأمريكية هي اقتصادها المتنوع والكبير. الحرب بالتأكيد لديها تأثير سلبي أكثر مما نفكر به، هي ربما أحدثت تضخما قصير الأمد، لكن مع ذلك هذا قل في الفترة الأخيرة وقد يعود للارتفاع خلال الأسابيع القليلة القادمة بسبب استئناف العمليات العسكرية ربما، بالتالي هو سيكون له نوعا ما تأثير على الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا الأمر لا يمكن الاستمرار فيه. الولايات المتحدة كانت قادرة على شن حروب متعددة في أفغانستان والعراق، وأيضا بكلفة بإمكاني ربما هي أقل التزاما مما هو حال روسيا والتزامها في الحرب في أوكرانيا، لكن قد تصبح هذه الخسائر مرتبطة بشكل أكبر وحقيقية إذا ما كان التأثير الاقتصاد السلبي على الاقتصاد يتم وكيفية النظر إليه من قبل الناخبين. الكثير من الذين يعارضون الحرب ليس لأنهم يعترضون على استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية، لكنهم يعترضون على الطريقة التي ربما أدت فيه إلى زيادة كلفة المعيشة بالنسبة لهم والتأثير على الاقتصاد. بالتالي ربما سيكون هنالك تأثير سياسي أكبر من التأثير الاقتصادي، لكنني أريد أن أضيف أنه كان ربما له تأثير اقتصادي سلبي على البلدان الأخرى مثل بلدان الخليج وأيضا بلدان في الدول النامية وحتى في أوروبا وآسيا.
1: دكتور محسن فرخاني، في ظل استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ما مدى قدرة إيران على الصمود اقتصاديا في إن استمر هذا الوضع طويلا؟
3: أعتقد أن إيران لن تتحمل هذا الحصار طويلا. المرة السابقة تحملت إيران هذا الحصار لأنها كانت تعطي فرصة لمحادثات إسلام آباد منذ أن تم، لأن هذا الحصار يتم اعتباره كعمل عدائي وعمل من أعمال الحرب. أعتقد أن إيران ستقوم باستهداف قطع البحرية الأمريكية والسفن هناك.
1: طيب دكتور حسن البراري، إلى أين ترى البوصلة الأحداث تميل في هذه المرحلة؟ نحو المزيد من التصعيد أو نحو تخفيف هذا التصعيد أو ربما إلى إنهائه؟
2: يعني لغاية هذه اللحظة نجد بأن الطرفين يميلان إلى التهدئة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية علقت بشكل أحادي هذه الضربات، إيران استجابت بعدم شن ضربات على الأصول الأمريكية سواء في منطقة الخليج العربي أو حتى في الأردن، وهذا اللي فتح المجال أو فتح نافذة دبلوماسية لعل الأطراف تتوصل إلى تسوية ما فيما يتعلق بالبند الخامس. البند الخامس هو العقدة، هو عنوان الحرب الآن. إيران تريد تحويله إلى رافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة، بالمقابل واشنطن تريد أن تجرد إيران من هذه الورقة. لذلك نحن الآن في حالة من أن الجمود فيها بمعنى المأزق المؤلم والمتبادل تقريبا يكتمل، وهذا يمكن الوسطاء من التقريب بين وجهات النظر أو تقديم سلم للجانبين للنزول من الشجرة العالية. وأنا في ظني أن هدنة 10 أيام قد تكون مفيدة، لكن أيضا إذا أصر الجانبان على التفسير السفري والقسري للبند الخامس، هذا يعني بأننا نعود إلى المربع رقم واحد، بمعنى أن أي انسحاب من المواجهة سيفسر من الطرف الآخر بأنه هزيمة. لذلك ربما أمامنا من أسبوع إلى أسبوعين قد يأخذنا هذا إلى مسار هادئ يدار فيه التوتر والصراع من دون بشكل عنيف، أو قد نعود مرة ثانية إلى حرب أوسع. الولايات المتحدة تجهز لذلك وإيران أيضا تجهز لذلك.
1: طيب هل تتوقع أن تنجح جهود الوساطة هذه المرة في حدوث اختراق في هذا التصلب بين الجانبين؟ في أقل من دقيقة لو سمحت دكتور.
2: بتقديري أن الوضع صعب جدا إذا أصرت إيران على تفسير البند الخامس وأصرت على إخضاع سلطنة عمان لوجهة النظر الإيرانية تحت ذريعة التفاهم مع الجيران، أن هذا لن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن للرئيس ترامب إن قبل بذلك أن يروج للنصر في الولايات المتحدة، وبالتالي نعود إلى المواجهات مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وشكرا كذلك للدكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، حدثنا من واشنطن. والشكر للدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. والآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة شقبة بقضاء رام الله. بالأثناء تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في هذا التقرير.
0: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبرراً لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقاً قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتا وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراضي زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل، مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب هيومن رايتس ووتش، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلا يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفاء، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف يمكن أن نفهم توقيت هذا التصعيد في الضفة الغربية وعلى نطاق واسع من قبل هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطيني؟
4: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح أن إسرائيل استغلت حادثة تل من أجل توسيع نطاق عملياتها والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ولكن التوقيت الأهم هو نحن نشهد انتخابات إسرائيلية الآن، في حملة انتخابات مسعورة تقودها كل الأحزاب السياسية في إسرائيل تحضيرا لأكتوبر، حيث من المزمع إجراء انتخابات. هناك نوع من الشعبوية لإرضاء اليمين الإسرائيلي، بمعنى في هناك شبه إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي بأنه يجب أن يكون في هناك سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، وفي هناك شبه إجماع أنهم لا يريدون دولة فلسطينية مستقلة، وشبه إجماع بأنهم يريدون تهجير الفلسطينيين. وبالتالي هذه الممارسات اليومية الممنهجة من قبل الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين تخدم إلى حد كبير المستوى السياسي الذي يريد أن يقول أن يحقق إنجازات في الضفة الغربية، خاصة نتنياهو. بمعنى نتنياهو فشل في إقناع المجتمع الإسرائيلي بأنه حقق إنجازات في غزة، وفشل في إقناع المجتمع الإسرائيلي أنه حقق إنجازات في لبنان وحتى إيران، وبالتالي أصبح القربان لهذه الانتخابات هو الضفة الغربية باعتبار أنها الحلقة الأضعف من ناحية مقاومة ومن ناحية إمكانية الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهدافه، وبالتالي إسرائيل ماضية قدما في تنفيذ مخطط يعني تم التوافق عليه سابقا، هو أساسا موجود لدى الحركة الصهيونية منذ نشأتها، هو تفريغ الضفة الغربية من سكانها بمعنى السيطرة على أكبر عدد ممكن من الأراضي بأقل عدد ممكن من السكان. ولكن مع 2018 عندما تشكلت هذه الحكومة، حكومة نتنياهو واليمين، كان في هناك توافق على تحقيق السيادة في الضفة الغربية، والسيادة هو التمهيد للضم بالضفة الغربية بمعنى، ولكن إسرائيل لا تستطيع الضم بظل وجود الفلسطينيين لأن ذلك يضعها أمام المساءلة القانونية باعتبار أنها نظام أبارتايد عنصري وإلى آخره، وبالتالي تطلق قطعان المستوطنين من أجل دفع الفلسطينيين للتهجير. نحن نتحدث عن يعني 1700 عائلة تم تهجيرهم خلال منذ مطلع العام فقط، إضافة إلى عشرات التجمعات الفلسطينية بمختلف أنحاء الضفة الغربية حيث تم تهجيرهم من منطقة إلى منطقة أخرى، وسيطر بشكل مباشر المستوطنين على أراضيهم.
1: لكن دكتور، هل تحاول إسرائيل استنساخ ما فعلته وما حاولت فعله في قطاع غزة من خلال تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى، كان هناك مخططات إلى صحراء سيناء أو لدول إفريقية، فشل هذا المخطط إلى حد الآن، فلماذا تحاول تكرار نفس الشيء في الضفة الغربية؟
4: يعني أولا بالنسبة لإسرائيل هي لم تفشل، ما زالت تحاول وتضغط باتجاه طرد الفلسطينيين، وهناك مخططات ولجان تم تشكيلها من أجل تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة. الإشكالية أنه لا يوجد دول تقبل هذه الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين، لكن ما هو معلن إسرائيليا وما نسمعه من اليمين أن ضرورة تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية للأردن. يعني سمعنا يعني خلال الحملة الانتخابية قبل أيام للصهيونية المتدينة، كنت أستمع إلى الخطابات المرشحين في هذه الحملة، كلهم يتحدثون عن ضرورة تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن وإلى خارج ما يسمى أرض إسرائيل. يعني هذه الدعاية وهذه الرؤية متجذرة إلى حد بعيد لديهم، وتنطلق أيضا ليس من منطلقات استعمارية استيطانية فقط وسياسية، إنما هناك منطلقات دينية باعتبار أن هذه أرض المعاد، وأرض المعاد بالمفهوم التوراتي يجب أن تكون نقية لليهود وخالية من الأغيار. هذه العقيدة أسطورية في التوراة، هناك قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي يؤمن بها إلى حد بعيد، ويؤمن بأن الخلاص يتحقق من خلال قتل الفلسطينيين الأصليين في هذه المنطقة بناء على توصيات توراتية، والتعامل مع الفلسطينيين باعتبار أنهم عماليق، أي أن مفهوم العماليق قبل 2300 سنة هو ذاته اللي يتم استخدامه الآن لدى المستوطنين.
1: وهو نفس التعبير الذي استخدمه نتنياهو فيما يتعلق بالرد على هجمات 7 أكتوبر، وأشار إلى موضوع هذه السردية، سردية العماليق. لكن هل ما نشهده حاليا هو تجاوب مع الجانب الأمني والسياسي الإسرائيلي لهذه الضغوط الانتخابية وبالتالي سيكون ظرفيا، أم أنه مخطط قد يمتد لفترة طويلة حتى يحقق أهدافه؟
4: يعني شكرا على هذا السؤال، وهذا سؤال مهم للغاية. في حقيقة الأمر أن ما يجري في الضفة الغربية هو مخطط له منذ نشأة الحركة الصهيونية، وهو لم يكن مرتبطا فقط برؤية يمينية. قبل اليمين اليسار أو ما كان يسمى اليسار، حزب ماباي لاحقا أصبح العمل، مخططه كان تفريغ الأرض من محتواها الفلسطيني وإسكان المستوطنات. يعني حتى في ذروة أوسلو منذ 91 حتى 1999 تضاعفت المستوطنات بأيدي اليسار وما يسمى نفسه اليسار أربع مرات في تلك الفترة، الآن أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي المخطط واضح وليس مرتبطا فقط الانتخابات. إسرائيل المتغير الأساسي لدى إسرائيل أنه بعد 7 أكتوبر إسرائيل ارتكبت جريمة الجرائم في قطاع غزة وهي الجينوسايد، الإبادة الجماعية، ولم تعاقب عليها، وبالتالي تعتقد إسرائيل أنها تستطيع تطبيق التطهير العرقي والتهجير في الضفة الغربية دون أن يكون في هناك أي جهة تحاسبها وتسائلها، وبالتالي شهيتها مفتوحة لتحقيق الحلم الصهيوني بتفريغ فلسطين من محتواها الفلسطيني. ويجب أن لا ننسى أن بالعقيدة الصهيونية أن الضفة الغربية تسمى يهودا والسامرة بالمفهوم التوراتي، وبالتالي يهودا والسامرة تمتلك بعدا بالغ الأهمية أكثر من مناطق مثل التي تسمى تل أبيب وعسقلان والآخره، لأن التوراة والتاريخ التوراتي في هذه المنطقة. لذلك نجد هذا الحماس الكبير لدى قطعان واسع من المتدينين في الضفة الغربية الذين يعتدون على الفلسطينيين، وإضافة إلى ذلك هم يعتدون على فلسطين من منطق أن القتل الفلسطيني وحرق الفلسطيني هو فريضة دينية، هم يؤمنون أن هذه فريضة دينية تحقق الخلاص الديني، وهذا الذي يدفع باتجاه عودة المسيح المنتظر لإقامة دولة الشريعة أو دولة هلخا بيسمونها في إسرائيل. وبالتالي يعني هناك أيضا تكامل أدوار، بمعنى المستوطنين يقوم بالاعتداء على الفلسطينيين، نعم. الجيش أيضا يقوم بالاعتداء على الفلسطينيين وحمايتهم، القضاء الإسرائيلي لا يحاسب هؤلاء المستوطنين نهائيا، والإعلام الإسرائيلي يحرض على الفلسطيني بدل أن يتحدث عن انتهاكات المستوطنين، فبالتالي هناك تكامل أدوار مجتمعي يستهدف كل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: دكتور، رغم كل ذلك هناك أصوات في فلسطين تحذر من تبعات مثل هذا التصعيد في الضفة الغربية، ومن أنه سيغلق الباب أمام أي حلول مستقبلية لهذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكمان أنه قد يوقف قطار الاتفاقات الإبراهيمية، وقد يؤدي إلى انسحاب بعض الدول منها. لكن يبدو أن هذا لا يخيف الطبقة السياسية الحاكمة الآن في إسرائيل، ولم تعد تلتفت إليه. لماذا؟
4: يعني اولا يعني اذا سمعنا تصريحات نتنياهو في اكثر من مناسبه، اخرها قبل اسبوع عندما تحدث عنه ينوي توسيع نطاق التطبيع وتوسيع الاتفاقيات الابراهيميه، حتى قبيل ذهابه الى لقاء ترامب قال انه من ضمن القضايا التي سوف يتم نقاشها توسيع الاتفاقيات الابراهيميه. اسرائيل مطمئنه في هذا السياق وتعتقد انها تستطيع احداث اختراق ما. لكن بالشق الاول في سؤالك، في حقيقه الامر ان ما يجري في الضفه الغربيه لا يمكن العوده اليه في الوراء، بمعنى تم تحقيق يعني توسع استيطاني مخيف، تطبيق نظم إدارية وقانونية جديدة بالضفة الغربية، نعم. يصعب العودة، نعم. عليها حتى لو جرت الانتخابات المقبلة.
1: دكتور في ظل هناك تطورات ميدانية حاليا، وبشأن ابقى معنا دكتور سنعود لك بعد قليل، بشأن هدم قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة بقضاء رام الله بالضفة الغربية وباقي التطورات، معنا من رام الله مراسلتنا ثروة شقرة. ثروة، مرحبا بك، ضعينا في صورة ما يجري هناك.
5: بطبيعة الحال قوات الاحتلال منذ يوم أمس صعدت من عمليات الهدم في عدة مناطق مراد في الضفة الغربية، كان آخرها قبل قليل حيث اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين بلدة شقبة بقضاء مدينة رام الله، وهدمت منزلا تقطنه عائلة منذ أسابيع قليلة انتهت من عملية تجهيز هذا المنزل، مساحته تزيد على 200 متر بالإضافة إلى سور خارجي تم تدميره بالكامل. تحدثنا مع أصحاب هذا المنزل وقالوا أن قوات الاحتلال حقيقة جاءت دون سابق إنذار، وكانت تتخذ من ذريعة عدم الترخيص حجة لتنفيذ وتصاعد عمليات الهدم في قرية شقبة التي تعد نموذجا حقيقة يعني واضحا لمنح أو عدم منح قوات الاحتلال تراخيص للبناء. هناك عدد كبير من المنازل المخترة بالهدم داخل هذه القرية التي تعد معظم أراضيها تابعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية، وهذا أيضا يأتي بعد سلسلة واسعة من الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في الساعات الماضية، سواء تركز ذلك في بلدتي عرابة وعنزة بقضاء مدينة جنين، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت سكنية، بالإضافة إلى أنها وزعت إخطارات جديدة في بلدتي إذنة بقضاء مدينة الخليل ونحلين بقضاء مدينة بيت لحم. وأيضا هناك هناك معلومات أولية تفيد إلى أن قوات الاحتلال في هذه الأثناء تقتحم منطقة الريف الغربي في مدينة بيت لحم، يبدو لتنفيذ عملية هدم جديدة، سنتحقق من ذلك بعد قليل. هذا يأتي بعد تصعيد واسع لقوات الاحتلال في الساعات الماضية، اقتحامات واسعة شنتها تحديدا في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. هذه المدينة التي اعتقلت قوات الاحتلال منها على الأقل 6 مواطنين من بينهم سيدة وفقا للمصادر المحلية، آليات معززة أيضا مدرعات من نوع إيتان اقتحمت هذه المدينة وتمركزت في أحيائها، داهمت عديد من المنازل برفقة قوات خاصة تلتها تعزيزات عسكرية. أيضا كان هناك اقتحام كبير لمدينة قلقيلية برفقة شاحنات، ولكن الهدف كان إذاعة للقرآن الكريم. قامت قوات الاحتلال باقتحام مقر هذه الإذاعة وقامت بمصادرة محتوياتها مراد وإغلاقها بشكل كامل وتلصيق منشورات عليها تدعي بأن هذه الإذاعة تدعم الإرهاب، وهذه هي التهمة التي توجهها عادة قوات الاحتلال لجميع المؤسسات حقيقة لمؤسسات كبيرة في الضفة الغربية. يندرج ذلك مع اعتداءات سجلت من قبل المستوطنين أدت إلى إصابات، سواء كان ذلك في مسافر يطا أو في شمال شرق مدينة رام الله، حيث هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين، رشقوها بالحجارة، اعتدوا على كبار السن وحاولوا عرقلة مرور الفلسطينيين ما بين مدينتي رام الله ومدينة نابلس. مراد،
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلتنا، كنت معنا من رام الله. والآن مشاهدينا نعود إلى ضيفنا سيد الدكتور شادي الشرفة في القدس. دكتور شادي، يبدو أن الجانب الإسرائيلي قوات الاحتلال والمستوطنين يضعون الفلسطينيين أمام أمر واقع، وبالتالي لا خيار لديهم، وذلك وسط صمت شعبي ورسمي دولي وحتى عربي. فما الذي يتوقعه الفلسطينيون الآن من العالم ومن الدول العربية؟
4: يعني واضح أن الفلسطيني أعزل في مواجهة واحدة من يعني أعتى القوى العسكرية في المنطقة. الإشكالية أن هذه القوى العسكرية الإسرائيلية الاستعمارية تعلن بشكل واضح نيتها استهداف الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتعلن بشكل واضح استهدافها للقوانين والمواثيق الدولية وتخرقها باستمرار، ولكن لا يوجد أي تحرك حقيقي عالمي للجم إسرائيل وردعها عن هذه الانتهاكات. لأن أولا الولايات المتحدة الأمريكية توفر هذا الغطاء القانوني لحماية إسرائيل، يعني محاولة الولايات المتحدة الأمريكية تعطيل المؤسسات الدولية الحقوقية مثل يعني محكمة العدل الدولية في لاهاي أو محكمة الجنايات الدولية، حتى الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى أي مؤسسة تحاول أن تحاسب إسرائيل. لكن هذا الوضع بتقديري مؤقت، يعني نحن نشهد بعد 7 أكتوبر تغير جذري يحصل على مستوى عالمي بالرأي العام الشعبي وليس فقط الحكومات، الشعبي من الأسفل إلى الأعلى يغير ويطالب بأن يقفوا أمام إسرائيل. حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تنظر بقلق لما يجري داخل الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، هناك قطاع واسع بدأ ينظر إلى إسرائيل باعتبار أن إسرائيل البنت المدللة التي يعني تخسر إسرائيل كثيرا، وأنه يجب على إسرائيل أو على الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف دعمها العسكري الكامل لإسرائيل. هذه أصوات جديدة لم نكن نسمعها، لكن رغم التعويل على هذه المتغيرات والتي سوف تأخذ زمن، التعويل الحقيقي لدى الفلسطيني هو على نفسه، مما يعني على الفلسطيني مطالب بصياغة استراتيجية وطنية شاملة وانتخاب قيادة وطنية تمثل الفلسطيني والرؤية أن يمتلك رؤية حقيقية لكيفية مواجهة يعني هذه الاعتداءات المتكررة التي تنسف كل جهود التي جرت سابقا فيما يسمى عملية السلام. ما يجري اليوم هو قرارا إسرائيليا واضحا بتدمير كل ما تم الاتفاق عليه منذ مدريد أوسلو وصولا إلى كل الاتفاقيات اللاحقة. إسرائيل داست على كل هذه الاتفاقيات، في المقابل الفلسطيني مطالب بالوفاء بالتزاماته بهذا الشأن. نحن أمام متغير حقيقي. إسرائيل تقول كانت سابقا تعتمد سياسة العصا والجزرة، مما يعني العصا تقودها الأجهزة الأمنية، اعتقالات واغتيالات والآخرين، ولكن بنفس الوقت كان هناك الجزرة حيث يكون في هناك تسهيلات اقتصادية، إدخال عمال، إعطاء أموال المقاصة. اليوم إسرائيل تستخدم العصا بدون أي جزرة، هي تعمل على إفقار الضفة الغربية، ليس فقط الهدم. قبل قليل كانت زميلتنا ثروة شقرة تتحدث عن الهدم الممنهج الذي رج في الضفة الغربية. نحن لا نتحدث فقط عن هدم، هناك إفقار ممنهج للفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل دفعهم إلى الخروج من فلسطين وتهجيرهم،
1: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور شادي أشرف، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. هذه التغطية مستمرة معكم وتواصلها الزميلة رنيم بوخزان.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وفي تصريحات عاشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره السعودي ونظيره العماني أمن مضيق هرمز. من جهته، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. في إسرائيل، قال الجيش إن سلاح الجو اعترض مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود. وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في الصحراء الشرقية. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. وأيضا في هذه النشرة، وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول كل التطورات، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وفي الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ونبدأ معك رانيا بداية للحديث حول ما ورد عن الخارجية الإيرانية بخصوص الاتصالين اللذين أجراهما مساء أمس وزير الخارجية الإيراني بنظيريه السعودي والعماني. ما هي آخر المعطيات حول ما ورد في الاتصالين؟
7: نعم رانيم، يعني يمكن القول أن إيران تواصل المحادثات والمشاورات مع الدول المجاورة وغيرها من الدول المعنية بخفض التصعيد في المنطقة على خلفية مضيق هرمز. ويمكن القول أيضا أنه في إطار هذه المشاورات والمحادثات أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالين منفصلين مع نظيره السعودي وأيضا العماني. تم خلال هذه الاتصالات يعني بحث التطورات الإقليمية وأيضا الأوضاع في المنطقة، وتم التأكيد خلال هذه الاتصالات على عدة أمور مهمة، وهو أهمية تعزيز التعاون، ضرورة الدفع بالدبلوماسية لحل القضايا الخلافية في المنطقة، وأيضا التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والأمني ما بين الدول المجاورة والدول ما بين إيران والدول العربية. تأتي هذه يعني الاتصالات رنيم فيما تواصل إيران خاصة مع الجانب العماني محادثات سياسية وفنية بشأن مضيق هرمز وكيفية إدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق الحيوي والحساس والذي يعتبر أساس الأزمة حاليا ما بين إيران والولايات المتحدة. كان قد عقدت جولة مفاوضات ومحادثات ما بين البلدين في طهران يومي الجمعة والسبت، تناولت هذه المحادثات كيفية إدارة المضيق وما هي الآليات التي ستوضع من أجل إدارة الملاحة البحرية. كانت قد وصفت الخارجية الإيرانية هذا الاجتماع بالجيد والبناء، وتحدثت عن إحراز تقدم خلال هذه المفاوضات. ولكن في المقابل رنيم، يعني هناك تأكيدات إيرانية على المواقف والخطوط الحمراء. تتحدث طهران عن أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل أو فرض هيمنتها على المضيق هرمز تقول أن أي آلية يجب أن تراعي حقوق السيادية للدولتين الساحليتين، نتحدث عن عمان وإيران، تؤكد أيضا على ضرورة مراعاة الأمن القومي الإيراني، هذا بالإضافة إلى ضمان أمن البلاحة البحرية. إيران أيضا تتحدث عن تمسكها بمواقفها فيما يتعلق بالمفاوضات، تقول أنها لم تطلب من واشنطن التفاوض، ولم تطلب أيضا أو لم توافق حتى على الموضوع المتعلق بعشرة أيام من وقف إطلاق النار. تمت إشارة إلى أن توقف العمليات العسكرية لا يعني توقف لإطلاق النار، لا يوجد مثل هذا الاتفاق، وأن ما يجري هو تبادل للرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء والدول المهتمة بخفض التصعيد في المنطقة. كما أيضا تم التأكيد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية على أنه إيران مستعدة للرد على أي استهداف تقوم به الولايات المتحدة تجاه الأراضي الإيرانية. تم التأكيد على أن توقف العمليات العسكرية حاليا هو من أجل يعني إعطاء الفرصة للدبلوماسية، ولكن إيران تؤكد على ضرورة أن تكون هذه الدبلوماسية على أساس بنود مذكرات التفاهم. إيران متمسكة بهذا الموضوع، تتهم الولايات المتحدة باستمرار بأنها انتهكت بنود المذكرة، وتقول أن أي استمرار أو أي استئناف للمسار التفاوضي سيكون على أساس هذه البنود، وليس بداية من الصفر أن تقوم إيران بالتفاوض على موضوعات كانت قد انتهت منها وكانت قد توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق أيضا رنيم، يمكن القول أن مقر خاتم الأنبياء المركزي، هذا المقر المسؤول عن العمليات المشتركة هنا في إيران، أكد على أنه استمرار أيضا الحصار البحري الأمريكي على إيران يعتبر عمل عدائي، يعني سيؤدي إلى توسع الحرب في المنطقة. تؤكد إيران أنها لن تتوقف أو لن تجعل أي اعتداء أيا كان شكله يمر دون رد من قبل إيران، هذا ما تؤكد عليه المستويات العسكرية والسياسية باستمرار. تؤكد أن استعدادها للدبلوماسية وأنها منفتحة على الدبلوماسية لا يعني أنها ستتخلى عن حقوقها أو تتخطى مبادئها، وتؤكد أيضا أن حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز هي ترفض بشكل كامل، وكانت قد أبلغت جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر، ترفض الممر الجنوبي وتعتبر أن أي إجراءات يجب أن تتم بالتنسيق معها وبالتوافق مع طهران، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي أكد على أنه تم رفض الممر الجنوبي وأن إيران متمسكة بمبادئها وبحقوقها وأنها مستعدة للرد على أي عدوان رني.
6: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وننتقل إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، يعني قرأنا ويعني سمعنا ما قاله الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته حول سبب التهدئة، ما هي آخر المعطيات، علما أن وسائل الإعلام الأمريكية أكثر وأكثر تتحدث عن الموضوع العسكري في كعنصر في التهدئة؟
8: مرحبا بك رنيم. في الحقيقة بالفعل التحليلات ما تزال تحاول أن تسبر أغوار الخطوة الأمريكية التالية، هل سيستمر تعليق هذه الضربات لحين أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، أم أنه تعليق مؤقت؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا التجميد للضربات جاء بطلب من الوساطة ووافقت عليه الولايات المتحدة لمنح التفاوض فرصة، ولكنه دائما ما يقول إن هذه الفرصة محدودة، وبالتالي فإن النافذة الزمنية التي تتيحها واشنطن لطهران للتوصل إلى اتفاق هي نافذة ضيقة كما يقول الرئيس ترامب، وهو يضيف بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيتوجه إلى الخيار العسكري، وفي هذه الحالة يهدد بعمليات عسكرية كبرى. أما المهم في الحقيقة في الساعات الماضية هو هذه المواقف التي جاءت على لسان ترامب أيضا، والمتصلة بعلاقته مع نتنياهو. نتنياهو وصل إلى هنا قبل ساعات قليلة، ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض أيضا عند 11 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن الساعة 6 مساء بتوقيت المنطقة. هذا اللقاء الثامن بين ترامب ونتنياهو ينظر إليه باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الأمريكية هنا، لا سيما وأنه يأتي في توقيت حساس في مسار المفاوضات وفي مسار الحرب. خلال الأيام الماضية كان الحديث طاغيا بشأن مدى التأثير الإسرائيلي على مواقف الإدارة الأمريكية. هذا التأثير الذي كان قد تحدث عنه جادي فانس خلال هذا الشهر بأنه يحاول أن يدفع الإدارة الأمريكية للمضي في العمليات العسكرية والمواصلة فيها بلا نهاية، كما قال جادي فانس إن أفرادا في الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تؤثر على المواقف الأمريكية لتتجه في هذا المنحى عبر الحلول العسكرية فقط. هناك أيضا التأكيدات من قبل ترامب بأن المواقف بينه وبين نتنياهو بشأن إيران متقاربة جدا، لكنه أقر في الوقت ذاته بخلافات وصفها بالبسيطة. أيضا هذا اللقاء ينظر إليه باهتمام كبير نسبة للحشد العسكري الأمريكي الكبير الذي وصل إلى المنطقة على مدى الأيام الماضية. الولايات المتحدة أرسلت مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود، وهناك الحديث المستمر بأن على ترامب على طاولته خطة للتوسع في العمليات العسكرية في حال فشل المسار التفاوضي. وبالتالي فهناك ترقب لمخرجات هذا اللقاء والخطوة التالية لإدارة ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني، وهناك أيضا الملفات الأخرى التي تشغل الولايات المتحدة في المنطقة، الملف اللبناني، وأيضا هذا التأكيد من قبل ترامب بأنه لا يمكن لشخص أن يملي عليه ما الذي يفعله أو لا يفعله عندما سئل عن مسألة بيع الطائرات، طائرات F-35 إلى تركيا، ووصف تركيا بأنها دولة قوية ولديها جيش قوي، وقال إنه لا يجب أن يملي عليه نتنياهو أن يبيع أو لا يبيع طائرات F-35. وبالتالي نحن أيضا نترقب هذا اللقاء بعد ساعات قليلة هنا في البيت الأبيض راني.
6: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. ومن واشنطن نتحول إلى أربيل مع مراسلة الجزيرة ستير حكيم. يعني أمس تم رصد 7 مسيرات، وهذه المسيرات أصابت مناطق عدة في كردستان. ما هي آخر المعطيات وهل تبين مصدر هذه المسيرات؟
9: فعلا يبدو أن إقليم كردستان قد عاد إلى واجهة التصعيد من جديد بعد يومين من الهدوء النسبي، يومي السبت والأحد. شهدت ساعات ما بعد منتصف ليلة أمس عدة هجمات وأيضا على مواقع مختلفة. سمع في أربيل ذوي عدة هجمات أو انفجارات، تبين لاحقا بحسب بعض المصادر الأمنية في إقليم كردستان أنها كانت محاولات لاستهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، وتم التصدي لهذه الهجمات التي كانت على ما يبدو بطائرات مسيرة. بالتزامن مع هذه الهجمات أيضا كان هناك هجوم بثلاث طائرات مسيرة، وإحدى هذه الطائرات كانت على موقع لحزب الديمقراطية الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة بحر كشمال أربيل. بحسب مصادر من الحزب فإن هذا الهجوم بطائرة مسيرة لم يسفر عن خسائر بشرية. جزء أو بقايا هذه الطائرة سقطت على منزل في منطقة بحركة دون وقوع خسائر بشرية. أيضا كان هناك هجوم بطائرتين منفصلتين مسيرتين على موقع تابع لحزب كومالا كادحي كردستان في منطقة خليفان أيضا شمالي أربيل دون وقوع خسائر بشرية. وأيضا قيادي من الحزب أكد أن هذا الهجوم أوقع أضرار مادية واسعة بالمنطقة. هذه الهجمات طبعا تؤكد أن الهجمات على أحزاب المعارضة قد عادت من جديد، وجميع هذه الهجمات التي شهدناها ليلة أمس لم يتم تأكيد مصدرها أو لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها تجاه هذه الهجمات. لكن في المرات السابقة التي كانت يتم فيها استهداف مواقع تابعة للمعارضة كان هناك تصريحات من الجانب الإيراني بتبني بعض العمليات العسكرية في أربيل. هذا بالنسبة للشق العسكري، أما سياسيا ردود الأفعال في إقليم كردستان هي واحدة، ترفض وتدين هذه الهجمات على إقليم كردستان وتطالب المجتمع الدولي وأيضا الحكومة العراقية بوقف هذه الهجمات ووضع حد لها، لا سيما وأن بيانات إقليم كردستان لا سيما الرسمية من الجانب الحكومي تؤكد أن بعض هذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان مصدرها الأراضي العراقية. والرئيس الحكومة يوم أمس كان واضح في حديثه عندما أشار إلى أن بعض الهجمات التي تعرضت لها إقليم كردستان في الأيام الأخيرة شنت من منطقة الموصل من محافظة نينوى، وبالتالي هذه الهجمات بعضها تشن من داخل الأراضي العراقية، وهذا الأمر يدعي بحكومة إقليم كردستان مرارا بالتواصل مع حكومة بغداد وطلبها بتحمل المسؤوليات تجاه هذه الهجمات التي تشن على أراضي إقليم كردستان. نحن اليوم نتحدث عن أكثر أو نحو 1000 هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ شنت على مواقع مختلفة ومتنوعة في إقليم كردستان، سواء على مواقع المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان أو على مواقع التحالف أو تواجد الأمريكان، لا سيما القنصلية الأمريكية وأيضا قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل. طبعا معظم الهجمات التي تشن على القاعدة الأمريكية سواء في قاعدة التحالف داخل القنصلية مطار عفوا أو على القنصلية الأمريكية تم التصدي لها عبر الدفاعات الجوية، وهي طبعا دفاعات تابعة للتحالف تتواجد في إقليم كردستان. لكن المناطق الأخرى بحيث تتواجد فيها مناطق أو مواقع أو مخيمات تابعة للمعارضة شهدنا وقوع خسائر في صفوف مقاتلي أحزاب المعارضة سواء في السليمانية أو في أربيل، وأيضا إقليم كردستان ينفي بالسماح لأي جهة باستخدام أراضيه لشن عمليات عسكرية أو تحركات عسكرية ضمن أراضي إقليم كردستان إلى دول الجوار. لكن على ما يبدو أن الهجمات هي مستمرة ومتجددة على إقليم كردستان الذي يتعرض لهجمات سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة. طبعا إقليم كردستان ليس لديه منظومة دفاع جوية لتصدي لهذه الهجمات، هناك بعض الدفاعات موجودة سواء الجوية أو الدفاعات الموجودة الأرضية التي يتم استخدامها بالدفاع والتصدي لهذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان.
6: شكرا لك إستير حكيم من أربيل. وإلى الاستوديو مع الزميلة نجوان سمري. بداية نسألك عن المسير التي تم إسقاطها فوق الأراضي، يعني أراضي فلسطين المحتلة.
10: بالفعل رنيم، الجيش الإسرائيلي وفي غضون أقل من 24 ساعة يعلن صباح هذا اليوم بأن سلاح الجو اعترض مسيرة أخرى عند الحدود الأردنية قبل أن تتجاوز الحدود، بمعنى أنه تم اعتراض هذه المسيرة في الأجواء الأردنية. لم يحدد الموقع بالضبط، لكن يوم أمس أيضا عندما أعلن عن اعتراض مسيرتين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الاعتراض تمت في منطقة البحر الميت أيضا قبل أن تتجاوز هذه المسيرات الحدود إلى الجانب الإسرائيلي. لكن من جهة أخرى الجيش الأردني يعلن هو الآخر عن اعتراض مسيرة، ومن غير الواضح بعد إذا ما كان الحديث عن نفس المسيرات. يوم أمس أيضا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الجيش الأردني أعلن أنه اعترض مسيرتين، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيرة هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال أيضا إن مصدر هذه المسيرة غير واضح ويجري التحقق من ذلك، وهذا أيضا ما أشار إليه يوم أمس. لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة نشرت بأن الجيش خلال الآونة الأخيرة يقوم باعتراض مسيرات عند الحدود الأردنية ولا يكشف عن مصدر هذه المسيرات. قناة التلفزة الإسرائيلية 14 تتحدث عن 3 عمليات اعتراض في الأسابيع الأخيرة الماضية في نفس الموقع في البحر الميت دون أن يتم الكشف أو التحقق من الجهة التي أطلقت هذه المسيرات. هيئة البث الإسرائيلية ترجح نقلا عن مصادر عسكرية بأن هذه المسيرات تطلقها ميليشيات في المنطقة وتحديدا من العراق، بمعنى أنها يعني تستبعد أن تكون إيران هي من تقف وراء إطلاق هذه المسيرات في هذه المرحلة الحساسة. لكن أيضا التحقيق لا يجري فقط بشأن الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، وإنما أيضا طبيعة هذه المسيرات. هل هي مسيرات في مهمة استطلاع لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية واستراتيجية إسرائيلية، أم أنها مسيرات مفخخة تطلق بهدف عمليات لاستهداف مواقع معينة وإحداث عمليات تفجير في هذا الموقع؟ أيضا عن هذا السؤال الجيش الإسرائيلي لا يجيب، وهناك بطبيعة الحال ضمن التحريض الإعلامي الإسرائيلي الكثير من الأسئلة التي تطرح بشأن هذه المسيرات، لا سيما رنيم وأن هذا التحدي أو قضية المسيرات تعتبر ولا زالت تشكل تحديا كبيرا لسلاح الجو الإسرائيلي، لمنظومات الدفاعات الجوية. يصعب رصد هذه المسيرات، هناك حتى قانون أو على الأقل قرار يسعى المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل إلى اتخاذه من أجل منع إطلاق أي مسيرات في هذه المرحلة، حتى وإن كانت بهدف التصوير الدرونز يعني تماما، لأنه في بعض الأحيان ترتبك هذه المنظومات الدفاعية ومنظومات الرصد والرادارات في تحديد مصدر هذه المسيرة وهوية هذه المسيرة وطبيعة هذه المسيرة، وهذا فقط يؤكد حجم القلق الأمني من هذه المسيرات. قبل أيام قليلة فقط كان هناك حديث عن أن مسيرة عثرت عليها أجهزة الأمن الإسرائيلية قرب منزل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في المستوطنة التي يسكن بها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكان هناك الكثير من الحديث حول هذه القضية وبأنها محاولة استهداف للوزير، لكن سرعان ما اتضح بأنها يعني مسيرة تصوير تحمل كاميرا فقط، وبالتالي هذا فقط مجددا يشير إلى حجم القلق من هذه المسيرات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
6: شكرا لك نجوان على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. ومن عمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة تامر صمادي. إذن أيضا نسألك حول المسيرة التي أعلن الجيش الأردني إسقاطها.
11: نعم رنيم، الجيش الأردني يتحدث عن أن سلاح الجو الملكي أسقط هذه المسيرة عندما اخترقت الأجواء الأردنية، وهو يقول إنه تم إسقاط هذه المسيرة في الصحراء الشرقية. هذا يطرح الكثير من الأسئلة عن مصدر هذه المسيرة، من أين أتت، وأيضا ما الذي كانت تستهدفه؟ هل كانت تستهدف مواقع داخل أو موقع داخل الأردن، أم أنها كانت باتجاه إسرائيل؟ لكن المؤكد بأن هذه الأسئلة لم يجاب عليها في البيان الصحفي المقتضب. الجيش يقول بأنه يتعامل بأقصى درجات الحذر والتحوط والانتباه وتفعيل الدفاعات الجوية والأرضية، وعندما يشار إلى الصحراء الشرقية فنحن نتحدث عن منطقة مجاورة من العراق جار العراق. والسؤال، هل هذه المسيرة انطلقت بالفعل كما يعني يشاع إسرائيليا وحتى أردنيا داخل الأوساط الرسمية، كما كانت أيضا تشير الزميلة نجوان من داخل العراق ومن فصائل مسلحة قريبة من إيران، حتى هذه اللحظة لا نعلم. لكن المؤكد بأنه وخلال الأشهر الأولى من الحرب كان هنالك استهداف متواصل بالمسيرات على وجه التحديد ينطلق من داخل العراق باتجاه الأراضي الأردنية، وهذا ما تحدثت عنه السلطات الأردنية أكثر من مرة، وتحدث أيضا عنه وزير الخارجية الذي طالما اتصل وهاتف المسؤولين العراقيين للتأكيد على ضرورة أن تكون الحدود بين العراق والمملكة آمنة، وأن لا يخرج من العراق أي مسيرات باتجاه الأردن. هذا الحادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي. يوم أمس كان الحديث عن مسيرتين وفقا للجيش الأردني باتجاه البحر الميت، وقال الجيش بأنه أسقط المسيرتين مسيرات، وواحدة من المسيرات أيضا سقطت شظاياها في منزل بمحافظة الكرك جنوبي البلاد دون أن تسفر عن أضرار أو عن خسائر بشرية. الجيش اليوم أيضا يقول بأن هذه المسيرة وإسقاط هذه المسيرة لم يؤدي إلى أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية، لكن المؤكد بأن حالة الحذر، حالة الترقب يمكن رصدها بشكل متواصل. في هذه الأثناء أيضا يمكنني رصد الطيران العسكري الأردني يحلق في أجواء العاصمة عمان. هذا المشهد بات متكررا بشكل متواصل خلال الأيام الأخيرة. الأردن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ولن يسمح باختراق أجوائه، وبأنه يكثف من دفاعاته. وأيضا في الأيام الماضية كان هنالك استنادا إلى الرواية الإيرانية استهداف للقواعد العسكرية في الأردن بحجة أنها قواعد أمريكية. الأردن يقول بأنها تلك القواعد أردنية خالصة، يقر بوجود قوات أمريكية على الأرض الأردنية، لكن بطبيعة الحال هنالك من يرجح في عمان اليوم بأن الخرق الذي صار بالأمس والخرق الذي صار اليوم أيضا قد لا يكون من إيران في ظل حالة الهدوء المؤقت إن صح التعبير بين الولايات المتحدة وإيران. يتحدث الأردن عن تعاون مشترك بينه وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمجال العسكري، ولذلك هو يبرر تواجد القوات الأمريكية في البلاد، لكنه يتحدث عن أن هذه القوات تساعد المملكة وتساعد القوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بأمور الأمن وحفظ الأمن في المناطق الحدودية لا سيما الشرقية منها مع العراق، وأيضا الشمالية أو الجنوبية مع سوريا. هذا التطور اليوم وبالأمس يفتح الباب أيضا للتكهن ماذا سيحدث في غضون الساعات والأيام المقبلة، لا سيما بأنه قبل هذين الحادثين كان هنالك حالة من الهدوء بعد أيام طويلة من الاستهدافات المتواصلة بالصواريخ والمسيرات للأراضي الأردنية.

0: يسميها، في حين تقول إيران بأنها تستهدف كما أشرت المواقع العسكرية في شرق البلاد وفي جنوب البلاد أيضا.
1: شكرا لك تامر صمادي، كنت معنا من عمان. وللحديث أكثر حول التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة ينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس الخبير خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك دكتور محسن، إذن يعني تابعنا الأخبار التي صدرت عن الخارجية الإيرانية بخصوص التواصل بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ونظيريه السعودي والعماني، في أي إطار ممكن وضع هذا التواصل، وهل هناك تفاؤل برأيك في طهران بخصوص التوصل إلى اتفاق ينهي هذه أو ينهي هذا التصعيد؟
2: شكرا على الاستضافة. كما تعرفون فإن هذه المفاوضات الثنائية التي في حقيقة الأمر لا تتعلق بالشؤون الأمريكية، لأن هذه مناقشات تركز على المصالح الإقليمية وليس على المصالح الأمريكية. أعتقد أنه إذا ما قامت هذه الدول أنها تمثل دول جوار لإيران، إذا ما تقبلوا فكرة أن إيران هي الآن في مواجهة مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني، وأن باستطاعتهم أن يقولوا لا كبيرة للمصالح وللمطالب الأمريكية التي تسيء من استخدام الوضع في الشرق الأوسط وفي الخليج الفارسي، أعتقد أنه سيكون هنالك مستقبل زاهر في المنطقة ومستقبل أكثر إشراقا في علاقاتنا مع هذه الدول.
1: أذهب إلى الدكتور ريتشارد ويتس من واشنطن. سمعنا الرئيس الأمريكي يقول بأنه يعطي فرصة للمفاوضات، ولكن في حال لم تنجح هذه أو هذه المشاورات التي تجري يعني عبر الوسطاء، وفي حال لم تنجح سيعود إلى التصعيد. برأيك هل السبب هو فعلا أعطاء فرصة للمشاورات، أما يقال وينقل في الإعلام الأمريكي بأن الجيش الأمريكي هو الذي طلب الذهاب نحو تهدئة؟
2: الرئيس ترامب ومنذ بداية الحملة العسكرية كان يقول أنه يريد فقط أن يصل إلى اتفاق تفاوضي يضمن أمن ومصالح الولايات المتحدة. قال ذلك عندما كانت الولايات المتحدة تقصف إيران بشكل مكثف، وقال ذلك خلال الفترة التوقف السابقة. حسب وجهة نظره الأمران لا ينفصلان، بمعنى أنه عن طريق إصدار مثل هذه التهديدات العسكرية أو القيام بالإجراءات والخطوات العسكرية بإمكانه أن يجبر إيران على تقديم تنازلان. أعتقد أنه هو ربما ذاق ذرعا بما يحصل وبدأ صبره ينفذ، لكن أعتقد أنه من غير الصحيح القول أن القادة العسكريين الأمريكيين أيضا يريدون هذا التوقف، إنهم ربما قاموا باستهداف كل الأهداف التي رغبوا بها، بالتالي العمليات العسكرية الإضافية لن تكون منطقية ولربما قد تقوم بالتأثير على مخزون الأسلحة. أعتقد أن الرئيس ترامب هو يتفاعل أيضا مع الضغوط من دول مجلس التعاون الخليجي التي تريد إنهاء الصراع، وأيضا الحكومات الإسيوية والأوروبية الذين اشتكوا من مسألة تعطيل في شحنات النفط. وأخيرا هنالك أيضا القادة السياسيين داخل أمريكا الذين يشعرون بالتوتر تجاه التأثير السلبي على للحرب على فرصهم في الانتخابات الكونغرس في نوفمبر.
1: قبل أن أعود إلى طهران، سؤال إضافي دكتور ريتشارد، بما أنك ذكرت مخزون الأسلحة وانطلاقا من خبرتك في مجال الاستراتيجية العسكرية، هل قد يدخل الجيش الأمريكي في حرب من دون أن يكون لديه

0: مخزونا كافيا من الصواريخ والأنظمة الدفاعية؟ لأننا نقرأ أيضا الكثير من المعلومات في الإعلام الأمريكي تحديدا والتي تتحدث نقلا عن مسؤولين وتقول بأن هناك نوع من نقص في هذا المخزون.
1: الأمر يعتمد على نوع الأسلحة. مثلا قنابل الجاذبية التي استخدمتها الولايات المتحدة مؤخرا ومنذ الأسابيع منذ الأشهر القليلة الماضية، الولايات المتحدة لديها العديد من تلك القنابل. هي في حقيقة الأمر هي قنبلة يتم إلقاؤها من قبل الطائرة، ولدي فيها جناح صغير يوجهها نحو الهدف. بالتالي الولايات المتحدة لديها قنابل قد تكفيها لسنوات، ومن مخزون كانت تستخدمه في أفغانستان والعراق. لكن فيما يتعلق بصواريخ الدفاع مثل الباتريوت وأيضا صواريخ تموهوك طويلة الأمد وأيضا الأسلحة الغالية الثمن تحتاج إلى سنوات لإنتاجها، أعتقد قد يكون فيها مشكلة في المخزون. الأمر يعتمد إلى مسألة ربما أن إذا ما واجهت الولايات المتحدة روسيا والصين فإن ربما الطلب سيكون أكثر مما هو عليه الآن، بالتالي الأمر سيؤدي إلى نفاد الأسلحة عاجلا أم آجلا.
0: أعود إلى طهران مع دكتور محسن. دكتور، يعني قرأنا أيضا في اليومين الماضيين كلام مسؤولين إيرانيين عن أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بأن تقرر هي متى تكون هناك تهدئة ومتى يكون هناك حرب، ولكن أليس هذا ما يحصل على أرض الواقع؟
1: أعتقد أنه على الأرض بالنسبة للحسابات، بداية علينا أن نقول ونذكر لماذا بدأ ترامب بهذه الحرب والأهداف التي كان يبحث ترامب لتحقيقها، لم يتم تحقيق أي منها. على الأرض فإن الإيرانيين قاموا بفرض ضغوط قاسية جدا على الأمريكيين، لكن في بعض الأحيان فإن إيران تتبع بعض السرديات التي يقوم بها ويقدمها ترامب والتي تكشف الأسباب وراء الغموض الذي يتحلى به. بالتالي نحن نسمي هذه الحرب حرب غير متماثلة، لأن ترامب واستراتيجيته للمواجهة هي تعتمد على الصراع والعمليات الحربية. وكما ذكر الزميل أيضا من واشنطن، نحن في بعض الأحيان نتبع سرديات، لا يعني أن الأمر أن هذا إيران سمحت بالطرف الآخر بتحديد البداية والنهاية. الأمر يتعلق بالاستراتيجيات العسكرية التي تستخدم لتحييد إمكانيات وقدرات الطرف الآخر.
0: نعم. أيضا استطرادا، هل تشعر طهران بتوجس برأيك من زيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
1: نحن لسنا قلقين. في حقيقة الأمر هو قام بهذه الزيارة إلى واشنطن وكشف أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الدبلوماسية بشكل جدي، لأن المفاوضات ربما تهدف إلى تأسيس وخدمة مصالح أمنت. زيارة نتنياهو إلى واشنطن باستطاعتنا أن نضعها في هذا السياق، هو ربما تبادل التقييمات الإسرائيلية مع ترامب حول الاستراتيجيات. كما تعرفون أن استراتيجية إيران لم تتغير، لدينا سيناريو مختلف لأي موقف متغير من قبل الأطراف الأخرى، لكن في كل مرة نتنياهو قام بزيارة واشنطن شهدنا المزيد من سوء الحسابات الأمريكية والتعقيد والضغط والمشاكل على الاقتصاد. ترامب بدأ هذه الحرب غير القانونية لأنه كان يرى إيران كبوابة للصين، لكنه في حقيقة الأمر لم يحقق أي من الأهداف التي بدأ بها هذه الحرب غير القانونية، وأيضا جعلت هذه الحرب أضعف الولايات المتحدة أضعف أمام الصين.
0: دكتور ريتشارد، هل توافق الرأي مع ما قاله دكتور محسن بأن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها؟ ومعك أتحدث تحديدا عن الأهداف العسكرية.
1: في حقيقة الأمر حسب فهمي فإن الإدارة كان لديها ثلاث أهداف متتالية، ويبدو أنها كانت تأمل، وحسب ما أخبر نتنياهو الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل باستطاعتهم أن يسببوا ثورة في إيران، وأنهم سيقومون بتدمير وإسقاط النظام، سينهار، وهذا الأمر لم ينجح، وكان بعد ذلك يحاولون أن يجدوا قيادة إيرانية باستطاعتهم أن يتعاملوا معه. كان هنالك تقارير أنهم كانوا يتواصلون أو كان محاولة للتواصل مع الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد مثلا، أو ربما قائد جديد كان يبحثون عن شخص ما. هم لم يستطيعوا أن يجدوا أحدا كان راغبا بالقيام بما يرغبونه بالطريقة التي أرادوها بنفس سيناريو فنزويلا. بالتالي الهدف خلال الأشهر القليلة الماضية كان فقط إضعاف الجيش الإيراني ومن أجل وإجباره على التوجه إلى المفاوضات. الولايات المتحدة فشلت في هذين الهدفين الأولين، لكنها نجحت بشكل جزئي في الهدف الثالث.
0: وهل تعتبر أن هدف فتح مضيق هرمز هو تراجع ضمن هذه الاستراتيجية، أم أنه يعني هناك تم تحقيق شيء ما في هذا الإطار في الفترة الأخيرة مع التصعيد العسكري؟
1: في حقيقة الأمر هذه قضية غير مرحب بها. الولايات المتحدة لم ترغب بأن يكون هذا الأمر قضية، لكن وأرادت أنها كانت تفكر بإطاحة بالنظام الإيراني بشكل سريع لكي لا تكون هذه مشكلة. فشلت هذه الجهود وجذب هذا الأمر الكثير من الاهتمام بعيدا عن القضية التي تقول الولايات المتحدة أنها أولوية. أنا لن أعتبر أن هذا الأمر علي أن لا أريد أن أصدر حكمي، لكن علينا أن ننتظر ونرى لما يحصل، ولربما التعامل مع القضايا الأساسية التي أرادتها الإدارة، مثلا التعامل مع القضية النووية وأيضا بعض القضايا الأخرى. إذا ما توقفنا عند هذه النقطة ففي حقيقة الأمر أعتقد أن الحملة العسكرية لم تكن ناجحة بشكل كبير.
0: أعود إلى دكتور محسن. أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي قوله بأن الإيرانيين يريدون التوقف عن تعرض للقصف، ولكن الأولوية أيضا بالنسبة لهم هو الموضوع المالي، وأن هناك خشية في إيران أن يذهب هذا الموضوع المالي ويتسبب بمشكلات أكبر داخلية. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق من منظوركم؟
1: كما تعرفون فإن الأمريكيين دائما يحاولون أن يعكسوا موقفا ضعيفا لإيران، وخاصة داخليا، لأنهم يخشون بشكل كبير من الشرعية العميقة التي رأوها وشهدوها داخل المجتمع الإيراني والتي انعكست في جنازة المرشد الأعلى السابق. إن إضعاف العناصر الداخلية في إيران تحتاج إلى سرديات، وخاصة لأن بسبب الهجمات العقوبات غير القانونية والإرهابية المفروضة على إيران خلال 47 سنة الماضية، فإن الاقتصاد الإيراني الآن هو مصمم لمواجهة هذا، هو يمثل ورقة للولايات المتحدة، بالتالي هم يريدون التركيز على هذه الورقة. الاقتصاد الإيراني قد اعتاد على أن يكون تحت الضغط لمدة 47 عاما، بالتالي فإن الإيرانيين اعتادوا على الظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة الآن فإن الإيرانيين الآن موحدون ضد الأعداء الأمريكيين والصهاينة، وهم مستعدون حتى لتحمل المشقة الاقتصادية فقط لعدم السماح للعدو بتقسيم البلاد وقتل الملايين من الإيرانيين، لأنه كما تعرفون فإن من أوجد تنظيم الدولة هو الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، وكل المجموعات الإرهابية حول إيران هي تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة، بالتالي هذه هي العناصر التي دفعت الإيرانيين للتفكير بأن المشقة الاقتصادية التي أوجدتها العقوبات الأمريكية من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، ومن أيضا الحصول والسيطرة على مضيق هرمز. ترامب قد اعترف بهذه الأمور، هم يريدون إيران منقسمة، وهذا ولن تكون قادرة على مواجهة مطالبهم ومطامحهم غير القانونية، وأيضا هي تعبد الطريق للأمريكيين من أجل أن يواجهوا الصين بطريقة أكثر سهولة، وأن يستفيدوا من الدول العربية ودول الخليج الفارسي.
0: إذا نفهم منكم أنه ما من مشكلة داخل إيران، أقول مشكلة مالية، وأن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية لم يؤثر بإيران، نفهم منك هذه النقطة تحديدا؟
1: في حقيقة الأمر نحن نواجه صعوبات مالية، هذا أمر مؤكد، لكن هذه الصعوبات هي ليست الورقة التي باستطاعة الولايات المتحدة أن تستفيد منها، هذا ما قصدته.
0: نعم، أذهب إلى دكتور ريتشارد، وبالحديث عن مضيق هرمز كنا نتحدث مع ضيفنا من طهران حول المضيق. اليوم هناك وجهات نظر أقله في العلن مختلفة فيما يتعلق بكيفية إدارة أمن هذا المضيق، برأيك كيف يمكن التوفيق بين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية من جهة، علما أن مسألة مضيق هرمز تطرح تحديا كبيرا للمفاوضات؟
1: يبدو لي وكأن الإدارة، إدارة ترامب، ستقوم بالسماح لدول الخليج بالتعامل مع هذه القضية بينها لفترة. سمعنا أن المحادثات الإيرانية العمانية، وأتخيل أنه ربما قد يكون هنالك محادثات مع دول خليجية أخرى. أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب بأن يكون هنالك طرق متعددة، وأحدها عبر أو قرب الساحل العماني، والآخر بالقرب من الساحل الإيراني، وربما ممر آخر في الوسط إذا ما كان هنالك إزالة للألغام البحرية. أنا لست متأكدا مع ذلك كيف، ما مدى أولوية هذا الأمر. ربما إذا ما قامت واستطاعت الدول الخليجية بالعمل على إجراءات بينها، وربما ستقبلها الولايات المتحدة إذا ما كانت قادرين بعد ذلك على الانتقال إلى قضايا أخرى.
0: نعم، وأيضا في ظل حرب المسيرات إذا يمكن تسميتها بهذا الشكل، إلى أي مدى وجود ممرات متعددة في ظل وجود أيضا مسيرات هو أمر قد يؤمن أمن المضيق؟
1: الأمر لن ينجح إذا ما كان هنالك أي طرف بدأ بإطلاق المسيرات أو الصواريخ أو الألغام، استخدام الألغام. إذا ما كانت هنالك مسيرة هاجمت إحدى الممرات، أعتقد أن موقف الولايات المتحدة يكون أنه بعدم استخدام الممرات الأخرى، وأعتقد أن شركات الشحن لن تقبل بهذا الأمر. هي لن تقوم بإرسال السفن والإبحار فيها إذا ما كان هنالك أي فرصة لمهاجمتها بأي داخل أي من هذه الممرات. بالتالي يجب أن يكون هنالك ترتيبات مقبولة من قبل الأطراف، ولا تشمل إطلاق الأسلحة أو استخدام الأسلحة ضد أي سفينة في أي كان موقعها في الممرات المتفق عليها.
0: وعلى نقطة الممرات المتعددة أعود إلى دكتور محسن. دكتور، أيضا قرأت وقرأنا في وسائل الإعلام الحديث عن أن هناك مخطط أو تسوية معينة تقوم على وجود ممرات متعددة. ليس هناك من تأكيد رسمي لهذا الكلام، ولكن برأيك وبتحليلك وفهمك للسلطات الإيرانية، هل قد يكون هذا حلا ينزل كل الأطراف من أعلى الشجرة إذا أمكن القول؟
1: لا أعتقد أن لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه بسبب أن الإيرانيين يرون في مضيق هرمز والسيطرة عليه من قبل الإيرانيين على أنه عنصر يبدأ بتأثير ربما تدريجي يؤدي إلى تأثير في الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، وأيضا التأثير والتأثير العالمي. أعتقد أن الأمريكيين وتدخلهم في هذا الشأن، لأنهم يعتقدون أن ترك الإيرانيين يسيطرون على هذا المضيق أو أن يكون هنالك ممرات مختلفة، هنالك تقطع فصات قد يحرم إيران من ورقة ضغط كبيرة، وهذا قد يعرض المصالح الأمريكية المستقبلية للخطر. بالتالي أعتقد أنه هنالك ممر واحد تم اختياره من قبل إيران، لأن إيران قامت باختبار هذه الممرات وتوصلت إلى أن هذه الممرات قد يتم استخدامها في لأغراض عدائية من قبل الأمريكيين. لا أعتقد أن إيران ستسمح بمثل هذا السيناريو بأن يكون هنالك أكثر من ممر يتم استخدامه.
0: نعم. أيضا يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، ألا تعتبر بأن إيران استنفدت هذا أو ورقة الضغط هذه، أتحدث عن مضيق هرمز واستخدام مضيق هرمز لأسباب التصعيد؟
1: إن استخدام هذه الورقة ليس مخصصا من أجل فترة محددة. علينا أن نقول أن هذه الورقة يمكن أن تستخدم لمدة مطولة من أجل تأمين إيران وأيضا تأمين مصالح إيران الوطنية. قبل الحرب كان المضيق مفتوحا وكانت السفن تمر فيه بحرية وبشكل مجاني، لكن بعد هذه الحرب غير القانونية فإن إيران قامت بتغيير استراتيجيتها في الخليج الفارسي لأنها قد رأت أن هذا المضيق بإمكانه أن يستخدم وقد تم استخدامه من قبل أهداف عدائية، وقد رأينا الكثير من المعدات الحربية الأمريكية والذخيرة تم نقلها عبر المضيق، بالتالي إلى أن يكون هنالك وقت تكون فيه إيران أنها مطمئنة تماما أن هذا المضيق لا يمكن استخدامه لهذه الأسباب، أعتقد أن هذه السيطرة ستستمر وهذه الورقة أيضا ستكون ناجحة، لأن الأمر تطلب سنين طويلة لأي ربما إيجاد بدائل لهذا المضيق، وهو أمر مكلف للغاية للمنطقة.
0: أعود إلى دكتور ريتشارد، انطلاقا من أن العمليات العسكرية والتصعيد العسكري هدفه جلب الأطراف نحو التسوية، هل تعتقد بأن استنفاد الأهداف العسكرية التي تحدثت عنها منذ بعض الوقت هو أمر مساعد في موضوع الانتهاء من التصعيد والذهاب نحو حل دبلوماسي؟
1: الولايات المتحدة، إذا ما كنت تسألينني إذا ما قامت الولايات المتحدة بضرب الأهداف العسكرية، أعتقد أنه كان هنالك قضية في ضمن القيادة العسكرية، وإذا ما كنت أنه ربما ساعد هذه الأهداف ضرب الأهداف في تشكيل الطريق نحو المفاوضات، من الصعب الجزم قد يكون قد أثر على القرار الإيراني. ومسألة اتخاذ القرار، أعتقد أن وجهة النظر بين العديد من القادة العسكريين أنه ليس باستطاعتهم القيام بالمزيد في حقيقة الأمر، الأمر يعود للدبلوماسيين، هم قاموا بكل ما يستطيعونه من الجو، ليس هنالك خطة لربما غزو إيران برا، بالتالي الدبلوماسيين عليهم أن يقوموا بالاستفادة من الضغط الذي أحدثته الحملة العسكرية وتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة والأطراف الأخرى.
0: شكرا لك دكتور ريتشارد ويتس من واشنطن، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران كنت معنا دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا لك أيضا على كل هذه المعطيات. ومن دير رازح جنوب الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار، وإشارة إلى هذا العاجل بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين في قرية دير رازح شرق دوارة جنوبي الخليل في الضفة الغربية، وإذن شرق دوارة جنوبي الخليل في الضفة الغربية. منتصر، كل التفاصيل معك حول هدم هذين المنزلين، علما أن الاعتداءات وأيضا عمليات الهدم والاقتحامات مستمرة في الضفة الغربية.
2: بالفعل غنوة، الآن انسحبت قوات الاحتلال، وهذا ما يظهر على الأقل في هذه الصورة بهذه اللحظات. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالانسحاب بعد أن هدمت منزلين مأهولين في قرية دير رازح إلى الشرق من مدينة دورة جنوب الخليل، ويظهر في هذه الصورة آليات الهدم التي بالفعل شاركت قبل قليل في عملية الهدم. كنا على تواصل مع أهالي المنطقة، أكدوا لنا بأنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق أو أي إشارة مسبقة بإخلاء المنزل، وتفاجؤوا بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في هذه المنطقة، وبالفعل شرعت قوات الاحتلال بعملية الهدم. وربما الزميل المصور يظهر الآن في هذه الصورة، نتحرك أحمد قليلا باتجاه المنزل، نظهر في هذه الصورة كما قلت انسحبت قوات الاحتلال، وهذه آثار الهدم كما تظهر في هذه الصورة غنوة، حيث كما ذكرنا اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وهدمت هذين المنزلين، وتظهر آثار الهدم في هذه الصورة. المشهد ليس فقط هنا في دير رازح جنوب الخليل، قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل في شقبة قضاء رام الله، إضافة إلى عمليات هدم تجري في هذه اللحظات في منطقة زعترة والمالحة إلى الشرق من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتيرة عمليات الهدم آخذة بالتزايد مؤخرا، وبتنا نلاحظ بشكل يومي تقريبا عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. هذه القرية التي نتواجد فيها بالعودة إلى دير رازح على مقربة من المنزل الذي هدم قبل قليل، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في هذه المنطقة واستخدموا غرفا متنقلة، وتتعرض هذه القرية بشكل متواصل إلى تحريض من قبل المستوطنين. جزء من عمليات الهدم التي تتم هي جراء تحريض مستمر ومتواصل من قبل المستوطنين. أريد أن أحيل الكاميرا غنوة إلى مشهد وصورة لها علاقة بكيف يعني يستقبل الفلسطيني نبأ هدم المنزل. هؤلاء هم أهالي هذه القرية، جزء من هؤلاء هم أصحاب هذا المنزل. انسحبت قوات الاحتلال قبل قليل حيث أنها منعتهم من الوصول إلى المنزل خلال عملية الهدم، وهم الآن في طريقهم إلى المنزل المهدوم ليتفقدوا آثار الهدم، مع الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لأصحاب هذا المنزل بإخراج أي من المقتنيات. ربما نسير معهم بالكاميرا على الأقل نوثق اللحظات الأولى، كيف بالفعل يصل الفلسطيني في الدقائق الأولى بعد عملية إلى منزله ويتفقد الأثر. هذه المنازل بطبيعة الحال تحمل ذكريات، هذه المنازل الفلسطيني عندما يعيش في منزل يعيش ذكريات الطفولة وغيرها، إضافة إلى أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون. الفلسطيني بطبيعة الحال في الضفة الغربية يبقى طوال عمره وهو يجمع المال حتى يستقر في منزل وفي بيت، قوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال تأتي في دقائق معدودة تهدم المنزل، تهدم معه الذكريات، وتهدم بذلك أيضا الآمال لدى الفلسطينيين بالاستقرار. كما ذكرت هذه القرية هي إلى الشرق من دورة جنوب الخليل، تعرضت قبل أشهر قليلة إلى اعتداءات من قبل المستوطنين. هذا هنا العلم الإسرائيلي، كنت أتحدث قبل قليل غنوة عن بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة، وهنالك أيضا نقطة عسكرية لجيش الاحتلال يظهرها الزميل المصور في هذه اللحظات، ورنين طبعا يظهر العلم الإسرائيلي، وهذه كما ذكرت بؤرة استيطانية أقيمت هنا في المنطقة وفي المكان. وبالتالي الناس هنا محاطون ببؤر استيطانية، محاطون بإخطارات مستمرة ومتواصلة في عمليات الهدم، وهنالك تخوفات من أن يكون أيضا هدم ربما لمنازل أخرى أو لمنشآت أخرى في المنطقة. المشهد أيضا في جنوب الضفة الغربية صباح هذا اليوم، كان مستوطنون اعتدوا على فلسطينيين في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا، أصابوا 3 فلسطينيين بردود وكدمات. لكن ما الذي جرى بعد هذا الاعتداء؟ اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، انتقال المصابين 3، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم، وقامت باعتقالهم، إضافة إلى إصابة سيدة فلسطينية أيضا بردود وكدمات جراء الاعتداء. الاعتداء على السيدة وعلى الفلسطينيين 3 جاء خلال محاولتهم التصدي لهجوم المستوطنين. خلة الحمص هي منطقة تتعرض يوميا لاعتداءات من قبل المستوطنين، بمعنى أننا هنا في منطقة شرق دورة جنوب الخليل، هدم على مقربة وعلى بعد كيلومترات في مسافة جنوب الخليل، اعتداءات مستوطنين وإصابات بردود وكدمات، ومنع للطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين في بيت لحم كذلك الأمر أيضا. وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة في طريق وصولنا إلى هنا، نحن أوقفنا جنود الاحتلال على 3 حواجز تقريبا، بمعنى أن أيضا الإغلاقات والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية باتت تقطع الأوصال هنا في الضفة الغربية، وباتت أيضا تلقي بظلالها على الفلسطينيين فيما يتعلق بعملية الهدم وحتى عمليات الإغلاق أيضا رنين المستمرة والمتواصلة هنا في مناطق الضفة الغربية.
0: شكرا لك على نقل الصورة حول ما يحصل في بلدة دير رازح. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وفي تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. في إسرائيل قال الجيش أن سلاح الجو اعترض مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود. وفي الأردن أعلن الجيش إسقاط مسيرة

0: اخترقت المجال الجوي للبلاد في الصحراء الشرقية. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات فجر اليوم على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال 3 منازل، أحدها في بلدة شقبة غرب رام الله والآخران في جنوبي الخليل. ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك رانيا فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيرانية مساء أمس بنظيريه السعودي والعماني. كل التفاصيل معك.
1: أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي اتصالين هاتفيين مع نظيره السعودي وأيضا العماني، تم مناقشة التطورات الإقليمية، الأوضاع في منطقة هرمز وغيرها من التطورات، وأيضا العلاقات الثنائية ما بين كل من إيران والسعودية وإيران وسلطنة عمان. وخلال هذه الاتصالات تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وأيضا ضرورة الدفع بالدبلوماسية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، هذا بالإضافة إلى ضرورة يعني إنهاء الأعمال العدائية في منطقة هرمز. وهنا يتحدث عراقشي عن ما وصفها بالأعمال العدائية الأمريكية والتي تعمل على الإخلال بالأمن في المنطقة والمضيق وتؤثر على حركة الملاحة البحرية. يمكن القول رانيما أن هذه الاتصالات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة والتحركات الدبلوماسية من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وهذا الاستقرار الذي تأثر بشكل كبير بسبب الهجمات الأمريكية وعمليات الرد الإيرانية على خلفية مضيق هرمز. وكانت قد أدت هذه الاتصالات إلى توقف العمليات العسكرية ما بين البلدين دون توقف أو دون الإعلان عن وقف الإطلاق النار، هذا ما كانت قد أكدت عليه الخارجية الإيرانية. قالت أن ما يجري ليس نتيجة تفاوض يجري ما بين إيران والولايات المتحدة، وإنما هناك تبادل للرسائل عبر الوسطاء، كما أن هناك مقترحات تقدمها الدول المعنية بخفض التصعيد في المنطقة. تم التأكيد على أن ما يجري ليس وقف الإطلاق النار، وإنما توقف العمليات العسكرية، خاصة وأن إيران ستقوم بالرد على أي هجمات جديدة تقوم بها الولايات المتحدة. هذا ما تم تأكيده من قبل المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقايا، الذي أكد أيضا على أن حتى المحادثات الإيرانية العمانية لا دخل أو يعني مشاركة للولايات المتحدة فيها. تم التأكيد على أن هذه المحادثات تأتي من أجل مناقشة مستقبل مضيق هرمز، وأيضا بحث مسألة وضع آلية لإدارة الملاحة البحرية في هذا المضيق. كانت هناك جولة جديدة كانت قد عقدت في طهران يومي الجمعة والسبت، وما زالت هذه المحادثات سواء الفنية أو السياسية مستمرة ما بين البلدين لوضع آلية لإدارة المضيق، خاصة مع رفض طهران أي مسارات أخرى غير تلك المعلنة من جانبها. وكان قد أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي، كان قد أكد على أنه خلال مفاوضات مسقط وذلك بشأن مضيق هرمز، كان قد طرحت الولايات المتحدة موضوع إبقاء الممر الجنوبي مفتوح حتى يتم الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى آلية، إلا أن إيران رفضت هذا الأمر بشكل كامل وأكدت على أنه لن تقبل بأي تدخلات أمريكية أو إجراءات موازية. أعلنت طهران بشكل واضح رفضها فرض الولايات المتحدة هيمنتها على المضيق وتأكيدها على أن المسارات الآمنة هي المسارات الوحيدة المعلنة من قبل إيران، وأن أي سفن تعبر عبر المسارات الأخرى غير المعلنة من قبل السلطات الإيرانية هي مسارات آمنة، وتتحمل هذه السفن مسؤولية تعرضها لأي أضرار. يعني مواقف إيرانية يمكن القول أنها متشددة نوعا ما رغم توصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد. هذه التشدد ليس فقط فيما يتعلق بمضيق هرمز مع رفض طهران أي إجراءات تدخلية أجنبية سواء أمريكية أو غربية، حتى هناك أيضا تمسك إيراني ببنود مذاكرة التفاهم، تعتبر طهران أن أي مسار تفاوضي يجب أن يكون على أساس هذه

0: البنود التي تعتبرها إيران مهمة وفرصة جيدة لاستمرار المحادثات.
1: شكرا لك رانيا. وقبل الذهاب إلى واشنطن، إشارة إلى الخبر العاجل الذي وردنا. مراسل الجزيرة نقل أن هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. إذن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على منطقة النبطية الفوق جنوبي لبنان. وإلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، إذن يعني سمعنا ما قاله الرئيس الأمريكي حول أن هناك مفاوضات أو مشاورات ودية مع إيران، ولكنه مستعد للتصعيد العسكري في حال لم تذهب الأمور نحو الحل. كل التفاصيل معك.
2: نعم رنيم، بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف قليلا من لهجة التصعيد تجاه إيران خلال هذه الأيام منذ تعليق الضربات. يقول الرئيس ترامب إن محادثات يصفها بالودية مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن كما شرطه هو يبقي لغة التهديد حاضرة في كل تصريحاته بشأن إيران وبشأن هذه المفاوضات. هو يقول في حال فشلت المفاوضات فإن الجيش الأمريكي مستعد لشن عمليات ضد إيران والعودة للقصف، وقال إن هذا القصف جمد بطلب من الوساطة لإفساح المجال للمفاوضات. لكنه كان قد أشار أيضا في تصريحات نقلها عنه موقع أكسيوس بأن النافذة الزمنية الممنوحة لطهران في هذه المفاوضات هي نافذة محدودة، ولطالما أكد هذا الموقف حتى عندما يشير إلى حديثه إلى ممثليه والمفاوضين الأمريكيين، هو يقول إنه يمنح المفاوضات وقتا محدودا، وكانت الإشارات دائما بأن صبره ينفد بشأن هذه المفاوضات، ويعتقد بأن العودة للعمليات العسكرية قد تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وتقدم تنازلات إضافية لواشنطن. المهم أيضا فيما قاله الرئيس ترامب في الساعات القليلة الماضية هو التصريح المتصل بزيارة نتنياهو الذي وصل قبل ساعات قليلة إلى هنا إلى العاصمة واشنطن. ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس ترامب عند 11 صباحا بالتوقيت المحلي لواشنطن، 6 مساء بتوقيت المنطقة. ترامب قال إن نتنياهو وهو متقاربان جدا فيما يتعلق بإيران، وأقر في الوقت ذاته بوجود خلافات وصفها بالبسيطة بينه وبين نتنياهو. هناك مخاوف بدأت تتصاعد في الفترة الأخيرة من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب من التأثير الإسرائيلي على مواقف الإدارة الأمريكية وعلى مسار المفاوضات، وتصاعدت هذه الأسئلة والمخاوف مع هذه الزيارة 8 لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ أن عاد ترامب إلى الرئاسة. أيضا ترامب كان قد علق على مسألة رفض نتنياهو أن تبيع الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى تركيا. قال إنه يرفض أن يملي عليه أحد ما الذي يفعله أو لا يفعله، في إشارة إلى أنه هو الذي يقرر. وكان قد قال أيضا في تصريحاته لموقع أكسيوس بأن نتنياهو هو الذي طلب هذه الزيارة وأنه يعلم من الزعيم على حد تعبيره، لأن الأسئلة والانتقادات كانت في بداية هذه الحرب حول من جر من إلى الحرب، هل كان قرارا أمريكيا خالصا أم أن الدور الإسرائيلي هو الذي دفع ترامب لقرار الحرب ضد إيران. بكل الأحوال هناك ترقب لهذه الزيارة، ستكون مغلقة بحسب تأكيدات البيت الأبيض، وأيضا هي تأتي في توقيت حساس في مسار المفاوضات ومسار الحرب، لا سيما بعد الحشد العسكري الأمريكي الكبير الذي أكده مسؤولون أمريكيون، والذي وصل إلى المنطقة الأسبوع الماضي طائرات التزود بالوقود وكذلك مقاتلات أمريكية كانت قد وصلت بالفعل إلى المنطقة، خاصة مع التأكيدات بأن على طاولة ترامب خطة للتوسع في العمليات العسكرية في حال أراد المضي فيها. أيضا مسؤول أمريكي كبير تحدث لموقع أكسيوس وقال إن الإيرانيين يطالبون برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، ولكنه يشير إلى أن هذا الحصار سيستمر وكذلك العقوبات حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات. راني،
1: شكرا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن. وللغوص أكثر في مسألة التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. في الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك دكتور محمد، إلى أي مدى ترى أن الظروف المحيطة بالمشاورات التي يقوم بها الوسطاء اليوم هي تمهد لحل وحل مستدام؟
3: هي مساعي الوساطة تواجه مفارقة مثيرة، هناك ما يحفزها على المضي قدما، وهناك أيضا ما قد يثبط عزيمتها. بمعنى الآن لليلة أو لليوم الرابع على التوالي قرر ترامب عدم استئناف الضربات الجوية في العمق الإيراني، وهذا أمر جيد يفتح المجال للوسطاء لمزيد من التواصل مع الطرفين، وأيضا ربما محاولة إعادة روح جديدة إلى ما تبقى من جسد مذكرة التفاهم. لكن في الوقت ذاته أيضا نجد ما قد يثبت عزيمة هذه الوساطة بأن لقاء اليوم بين نتنياهو وترامب قد يعيد المسألة إلى المربع الأول، بمعنى أن نتنياهو قد يسعى إلى إقناع ترامب بأن إيران بلغت من الضعف والوهن ما يجعلها طيعة هذه المرة، وحتى العودة إلى فرضية إسقاط النظام. وأيضا يعود نتنياهو لإقناع ترامب وإقناع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بأن لدى إسرائيل معلومات تم تحديثها، سواء على مستوى ما يتحرك في الداخل الإيراني، على مستوى إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية. باختصار ترامب نتنياهو ينصب نفسه بأنه هو عليم الشؤون الإيرانية خاصة على المستوى
1: ولكن
3: العسكري.
1: ولكن ترامب هذه المرة قال، عذرا على مقاطعتك دكتور، قال بأنه نزولا عند رغبة الأطراف التي تقوم بالوساطة هو أوقف العمليات العسكرية التي كانت تحصل ليلة.
3: وكنت أتمنى بدل أن يقول أوقف أنه تخلى تماما أو ابتعد كلية أو غير منطلقه إزاء إيران، بمعنى ليست هناك قاطع. وإن استحضر نداء الدول الخليج والوسطاء الباكستانيين والقطريين هذا لا يعني أنه طوى صفحة الخيار العسكري، بل هناك تكهنات الآن. ربما الضربة المقبلة قد تكون أكثر فتكا وأكثر إيلاما للإيرانيين. لذلك ترامب ليس من السياسيين الذين يستقرون على ضفة معينة، قد يقفز من الضفة التي تبحث عن مفاوضات إلى الضفة الأخرى التي أيضا تذهب بعيدا في منطق عسكرة الموقف. حتى هذه اللحظة هناك مسار تفاوضي وهناك أكثر من نداء من الوسطاء ومن دول الخليج، ولكن عندما تصل إلى البيت الأبيض وعندما يصل نتنياهو أيضا إلى البيت الأبيض نصبح أمام تنافس من لديه اليد العليا ومن يهمس أكثر ومن يحفز عظمة ترامب ليظهر بأنه هو الذي يستطيع الأخذ القرار الصعب. وللأسف نحن الآن بنسبة 90% أمام خيار عسكري وربما 10% أمام خيار المفاوضات، وهذا ليس تحليلا تشاؤميا ولكن معطيات الحالة هذه أن ترامب لا زال لم يجد خيارا بديلا ولم ينفخ الروح التي كان ينبغي أن ينفخها في مذكرة التفاهم ليجتمع خبراء المفاوضات وليجتمع قاليباف وعرقجي مع فانس ومع ويتكوف ومع كوشنر، بمعنى أن نحتفظ بالمسارين، مسار المفاوضات السياسية ومسار المفاوضات التقنية، سواء في سويسرا سواء في الدوحة أو في أي عاصمة أخرى.
1: أستاذ مارلين أذهب إليك، هل ترى أن هناك ظروفا تؤتي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ستدفعها فعلا للذهاب نحو عدم التصعيد؟
4: هذا سؤال وجيه. أعتقد أنه بالنسبة للبعض في الولايات المتحدة طبعا لقد رأينا هذا التوقف المؤقت في العمليات العسكرية وكان هذا الأمر ضروري، ولكن كما قال سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة وقال علينا أن نخطو خطوة إلى الوراء وأن ننظر إلى الصورة بأكملها، وإيران استجابت لذلك وهم يتحدثون مع بعضهم البعض بشكل غير مباشر. هذا الأمر جيد، ولكن للأسف هل الظروف مؤاتية بالنسبة لصانعي السياسات الأمريكيين؟ كلا، سيكون هناك ضغوطات على الرئيس ليستمر بالعمل العسكري، وهذا الأمر سيؤكد عليه رئيس الوزراء نتنياهو، وأعتقد أنه سيكون هناك أشخاص آخرين في فريقه يودون الاستمرار بالوتيرة الحالية من الضغوطات الاقتصادية والمفاوضات. بعد الاجتماع اليوم سيتعين عليه كقائد أعلى للقوات المسلحة أن يختار ما هو المسار القادم، وأعتقد أن الأشخاص العقلانيين سينصحونه بالاستمرار بالمفاوضات، ولكن بعض التعليقات التي أدلى بها أشارت إلى أنه لا يريد أن يضع جدولا زمنيا للمفاوضات أو لإعادة إحياء مذاكرة التفاهم أو أي اتفاق آخر. هناك نافذة، ولكن الوقت حاسم لإطلاق شيء ما.
1: دكتور عباس، هل تعتبر بأن إيران أصبحت اليوم أكثر ليونة مقارنة مع موقفها ما قبل الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري؟
5: على الرغم من الوقف المؤقت والمفاوضات الجارية، نحن لم نرى تغيرا كبيرا من الجانب الإيراني. هذا الأمر لا يعني أن إيران لا تميل نحو الدبلوماسية أو المفاوضات، بل هي مستمرة بالمحادثات مع الجانب العماني. وليلة أمس وزير الخارجية الإيراني تحدث مع وزير الخارجية العماني، وهذا الأمر يعني أن أولوية إيران هي حل هذه المشاكل من خلال المحادثات والمسار الدبلوماسي. ولكن في الوقت ذاته علينا أن نتذكر أن هذا وقف مؤقت، ولا يمكننا أن نفترض أنه وقف إطلاق نار. يمكن أن هذا هو الهدوء قبل العاصفة، وأعتقد أن القرار يعود للرئيس الأمريكي، لأنه سيلتقي اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي، والتجارب السابق بيّنت لنا أن نتنياهو قد يقنع ترامب باستئناف العمل العدائية. في يونيو من العام 2025 حاول أن يقول أن إيران قد أضعفت المنطقة وستطور سلاح نووي وتود أن تهاجم إسرائيل. وفي الحرب الثانية التي بدأت في نهاية فبراير، نتنياهو حاول القول أنه كان هناك مظاهرات في إيران لأسباب اقتصادية، وبإمكاننا الآن أن نغير النظام وأن ندمر البنى التحتية العسكرية والبنى التحتية النووية. كانوا قد اعتقدوا أنه بإمكانهم أن يفعلوا شيء مماثل لفنزويلا، ولكن بدرجة أكثر عنفا. ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو أن يقنع ترامب بتصعيد الوضع. إلى أي مدى سيتمكن نتنياهو من فعل ذلك سيتعين علينا أن ننتظر لنرى، ولكن سيكون هذا على جدول أعماله، لأن التصعيد قد يكون شيء يحتاج إليه رئيس الوزراء نتنياهو قبيل الانتخابات في إسرائيل لتعزيز موقفه في الداخل. ولذلك إيران حذرة الآن إزاء هذا الوضع الحالي، ولقد سمعنا بعض التحذيرات من الجيش الأمريكي بشأن النقص في الصواريخ الاعتراضية، وبعض الذخائر وبعض المستشارين قد نصحوا ترامب بعدم التصعيد. ورئيس ترامب قد أشار إلى أن المفاوضات مع إيران كانت جيدة، ولكن التجارب السابقة بيّنت لنا أنه عندما يتحدث ترامب بشكل سلبي أو بشكل إيجابي، على أي حال عليكم أن تقلقوا، لأنه في بعض الأوقات يتحدث عن أجواء إيجابية ويود أن يفاجئ إيران بجولة أخرى من الهجمات. ولذلك طهران حذرة جدا إزاء هذا الوضع، ولن تصدق مسألة نقص الصواريخ الاعتراضية أو حتى ما يقوله ترامب بشأن النقاشات مع إيران. وقد تعتقد إيران أن ترامب يفعل ذلك لتهدئة الأسواق الطاقية أو حتى لخداع إيران لمهاجمتهم مرة أخرى.
1: دكتور محمد، هل تعتبر بأن التلويح بوضع حد زمني للمشاورات والمفاوضات التي تجري عبر الوسطاء هو أمر يساعد أم لا يساعد في العمل الدبلوماسي؟
3: للأسف السياق الزمني الآن، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن زيارة نتنياهو اليوم تأتي بعد 5 أشهر بالتحديد عند عقب لقاء الرجلين في البيت الأبيض في بداية فبراير قبل الحرب، وأيضا إذا نظرنا إلى أن هناك موعدين انتخابيين مهمين، واحد في إسرائيل في أكتوبر والآخر في الثلاثاء الأول من نوفمبر انتخابات الكونغرس. إذا السياق الزمني بقدر ما يدفعنا للحلم.

0: بأنه ينبغي تعزيز مسار المفاوضات وضرورة إيجاد تسوية ترضي الطرفين أو تحفظ ماء الوجه لترامب في البيت الأبيض ولأهل الحل والعقد في طهران. لكن صراحة علمتني التجارب من تطور الصراعات داخل بعض السياقات الزمنية الضيقة مثل التي أتحدث عنها الآن، علمتني أنني أحترس من كون أن هناك انتخابات في إسرائيل وانتخابات في الولايات المتحدة. هذا سيدفع نتنياهو لإقناع ترامب بأن عليه أن يوجه الضربة القاضية أو النوك آوت لإيران، بمعنى أن يظهر ترامب بين الآن وشهر نهاية شهر سبتمبر بأنه الصنديد المغوار الذي حقق النصر على الإيرانيين وأنقذ العالم من مخاطر كارثة نووية وكل هذه السردية التقليدية التي يمكن أن نتعقب آثارها إلى أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران عام 79. إذن هذا هنا حين يلتقي خطر التصعيد، حاجة نتنياهو لشيء يعزز به خياره العسكري وضرورة المجابهة بالضربة القاضية على إيران، وأيضا حاجة ترامب لكي يمنح للجمهوريين بعض النصر وإن كان رمزيا حتى لا يخسروا الأغلبية في كل من مجلس النواب وربما أيضا مجلس الشيوخ. إذن السياق الزمني يميل إلى الخشية من التصعيد أكثر من الانفتاح على المفاوضات.
1: سنواصل هذا النقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. إذ يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية. ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانطلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى عندما قال

0: تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: ونعود إلى ضيوفنا مرة أخرى لمناقشة مسألة زيارة الرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. أستاذ مارلين، أبدأ معك. هذا السؤال الجدلي دائما، من الذي يؤثر على الآخر؟ أهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر على تل أبيب أم تل أبيب تؤثر على واشنطن؟
2: نعم، الجميع يود إجابة على هذا السؤال. أعتقد أن الإجابة هي قبل بدء هذه الأعمال العدائية، لقد كان من الواضح جدا أن تأثير نتنياهو على الرئيس ترامب كان قوي، ربما قوي جدا، خاصة فيما يتعلق بإيران. وأعتقد أنه بناء على ما رأيناه خلال الأشهر الخمسة الماضية، هناك قرارات اتخذت ربما قد يتراجع عنها الرئيس، ربما قد أقنع ببعض القرارات التي لم تكن صائبة. وأعتقد أن رئيس الوزراء اليوم قد تراجع تأثيره، ولكنه لا يزال عازم على استخدام ما تبقى من هذا التأثير على الرئيس لضمان تعزيز موقفه الداخلي في إسرائيل. الاجتماع بحد ذاته في البيت الأبيض هو نصر لنتنياهو، وسيحظى بصدى قوي جدا في إسرائيل، ولكنه لا يريد أي تدخل في مسائل الضفة الغربية غزة. وأعتقد أن رئيس الوزراء سيضغط على رئيس الوزراء بشأن لبنان وسوريا، يود من إسرائيل أن تكون شريكة بعض الشيء في قضية لبنان وعدم التدخل في الجهد في سوريا. وإذن أعتقد أن هكذا سيسير الاجتماع اليوم.
1: دكتور عباس، هل تتوجس إيران أو هل من داع لتتوجس إيران من هذه الزيارة؟

0: علي نتنياهو إلى واشنطن؟
1: إيران تراقب هذه الزيارة اليوم بحذر. وفي السابق كنا قد رأينا أن نتنياهو حاول أن يقنع الرئيس ترامب بالتصعيد مرة أخرى ضد إيران، وفي هذه المرة نتنياهو لديه بعض النقاط على أجندته، إحداها متعلقة بموقفه في الانتخابات في إسرائيل، والنقاط الأخرى قد تكون مرتبطة بإيران. خلال الأيام الأخيرة رأينا أن إسرائيل تراقب جبل الفأس، وهذا الموقع موجود منذ سنوات عدة وليس لدى إيران أي أنشطة نووية هناك، ولكن إسرائيل تنشر تقارير بشأن جبل الفأس وذلك لتسليط الضوء على هذه المسألة أمام الرئيس ترامب. وإسرائيل تقول أن مبعث قلقها الأساسي هو البرنامج النووي الإيراني. في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس ترامب معضلة بشأن ما إذا كان عليه أن يصعد أو أن يخفض التصعيد، أعتقد أنه أو أن نتنياهو سيحاول أن يقدم لترامب بعض الحجج ليبين له أن هذه منشأة خطيرة مثلا، أو نتنياهو يود أن يساعد ترامب في رسم صورة النصر في هذه المعركة، وذلك بالإضافة طبعا إلى الطبيعة الحقيقية لهذه المنشأة. ما هو مهم بالنسبة للجانب الإيراني أو عفوا الإسرائيلي هو التصعيد ضد إيران. قد لا يقتصر الأمر فقط على جبل الفأس، بل يمكن أن يكون هناك هجمات على مواقع نووية أخرى مثل أصفهان أو نطنز، أو يمكن أن يكون هناك إجراءات إضافية مثل اغتيال عدد من القادة الإيرانيين، وهذا الأمر مدرج على جدول أعمالهم منذ فترة طويلة. وإذا السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى سيقتنع ترامب بهذه الأجندة، ولكن ما هو واضح هو أن إسرائيل تسعى إلى التصعيد بوجه إيران. هذا ما كان عليه الحال سابقا، وهكذا هو الحال الآن بالنسبة لنتنياهو.
0: دكتور محمد، هل يقنعك الكلام، أو إذا سألت طرحت سؤال بطريقة أخرى، اليوم هناك من يعول على الافتراق أو الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، وسمعنا الرئيس الأمريكي يقول بأن علاقته بنتنياهو جيدة ولكن هناك بعض الخلافات، هل يجب البناء على هذا الكلام أم أن العلاقات الاستراتيجية أكبر بكثير من خلافات على نقاط ولو كانت أساسية هنا أو هناك؟
2: يمكن تحليل العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب والعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال مدرستي تفكير متوازيتين. المدرسة الأولى تقول إن ترامب أصبح أكثر وعيا بأنه ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا عندما سلم بتوصية نتنياهو بأن إسقاط النظام الإيراني مسألة 5 أيام، ويكتسب ترامب نصرا تاريخيا فوق الرؤوس، ولم يتحقق هذا، ووجد ترامب نفسه في مستنقع لا يعرف الخروج منه لا عسكريا ولا من خلال البحث عن أي تسوية. هذا يعني فيه نضج في النقاش، وهناك نائب الرئيس فانس وهناك بعض القادة من جنرالات البنتاغون وحتى رئيس القوات المسلحة الأمريكية دين يشككون فيما يقدمه نتنياهو وفيما يقدمه الموساد في أي لحظة خلال الأشهر الخمسة الماضية. هذه المدرسة في التفكير تنبئ عن احتمال افتراق الطريقين بين الرجلين وبين الاستراتيجيتين، ولكن في المقابل هناك مدرسة تفكير لا تزال تعتقد أن هي الأكثر انتشارا والأكثر يعني ارتباطا بالفكر الاستراتيجي داخل البيت الأبيض، بأن في المحصلة النهائية هناك حلف شخصي وهناك حلف استراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا الحلف هو أكثر من أهمية كل التحالفات. وهنا أميز بين الحلف والتحالف، هناك تحالفات استراتيجية لدى الولايات المتحدة مع دول الخليج، مع السعودية، مع تركيا، لكن الحلف الإسرائيلي الأمريكي يبقى هو سيد الأحلاف ويتجاوز مسألة التحالفات. إذن لا خلاف على أن نتنياهو له من المعية السياسية أنه عندما يتردد على البيت الأبيض ويحسن الحديث إلى الديمقراطيين، إلى الجمهوريين، إلى مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ، إلى

0: أي كان في البيت الأبيض. وهناك أيضا أنصار إسرائيل أمثال الراحل لينزي جراهام الذي سيحضر نتنياهو لجنازته، وأيضا هناك تيد كروز، مجموعة من المشرعين، مجموعة من المؤثرين ضمن النخبة السياسية في البيلتوي في واشنطن السياسية. هؤلاء جميعهم لا ينظرون إلى الخليج ولا إلى الشرق الأوسط إلا بمنظور يعيد تعميق الرؤية الإسرائيلية، الرؤية الليكودية اليمينية بالنسبة لأصحاب القرار في الولايات المتحدة. إذن نحن الآن أمام لحظة يتجدد فيها النقاش داخل الولايات المتحدة. هل حرب إيران بهذه الطريقة تخدم مصلحة الولايات المتحدة وينبغي الانفصال عن مصلحة إسرائيل، أم أن مدرسة التفكير الثانية ستسعى مجددا إلى أن خدمة مصلحة إسرائيل تبقى هي ذات الأولوية قبل مصلحة الولايات المتحدة؟ ونعود إلى نقاش بدأه كل من جون مرشايمر وستيفن وولد في كتابهما الشهير قبل 20 عاما، اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. إذن يمكن باختصار أن نرى أن هناك انقساما متشددا في انشطار الرأي العام السياسي في الولايات المتحدة بين تيار يدفع بضرورة مراعاة ما لمصلحة الولايات المتحدة في المقام الأول، وأن الزواج الكاثوليكي ينبغي حله وإن لم يرفض البابا في تل أبيب أو في واشنطن. في المقابل هناك التيار الآخر الذي يقول لا تستطيع الولايات المتحدة تغيير هذا الشرق الأوسط أو تعميق مصالحها الاستراتيجية إلا بمعية النفوذ والاستخبارات والقدرات العسكرية الإسرائيلية، باعتبار أن إسرائيل تعتبر نفسها هي من يمثل، كانت تمثل الإمبراطورية البريطانية في الخمسينات، ثم تسلمت الولايات المتحدة مشروع إسرائيل. فبالتالي إسرائيل الآن في عهد نتنياهو منذ عام 96، منذ أن قاد حزب الليكود، وهو دائما يعيد نفس السردية، أنني أنا خادمكم الأفضل، حليفكم الأمثل، فبالتالي دعونا نخطط معا ونضبط الأمور ونضبط الإيقاعات السياسية معا دون أي تدخل آخر.
1: شكرا. إذن شكرا لضيوفنا. كان معنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. شكرا لكم جميعا. امتدت تداعيات أزمة هرمز إلى قطاع توليد الكهرباء عالميا، فقد أضعف تعطل وصول الإمدادات من المنطقة القدرة على إنتاج هذه الطاقة وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها بسبب موجة الحر. التفاصيل في هذا العرض مع عمار طيبي.
2: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالميا وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نموا قويا خلال العام الجاري ليبلغ 3.16% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية، وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% منذ عام 2015 إلى غاية عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بعد ذلك بنحو 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28 ألف تيراوات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي تصدرت مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز الطبيعي بنسبة 23%،

0: ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى ب 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
1: في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مدينة نابلس، طالت عدة أحياء وأسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل. كما قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة شقبة بقضاء رام الله، واثنين آخرين في قرية دير رازح شرق دورة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. وأضاف مراسل الجزيرة أن مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين وهدم الاحتلال منزلهم في دير رازح. من دير رازح جنوب الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن يعني يبدو أن هناك دخانا خلفك بالصورة، ما هي آخر التطورات؟
2: قبل ساعة أو أقل من الآن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما هدمت منزلين، لكن الطارئ الجديد، أنا كنت ذكرت هذا الأمر في المداخلة السابقة، هناك بؤرة استيطانية قريبة على بعد أمتار قليلة من هذا الموقع. بعدما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنون اقتحموا موقع الهدم، وهنا يظهر في هذه الصورة وجود جنود الاحتلال في هذا الموقع. أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، ورصدنا أيضا إطلاق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين الذين يتجمعوا عند منزلهم المهدوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بطردهم، وأيضا أطلقت كما ذكرنا قنابل الغاز السام المسيل للدموع. قوات الاحتلال هدمت منزلين، واحدة من هذه المنازل تقدر مساحته ب 200 متر مربع دون سابق إنذار. قبل عام فقط سلمت قوات الاحتلال إخطار، ولم تجدد إخطارات جديدة، ولم تبلغ أصحاب المنازل بنيتها الهدم. تفاجأ أصحاب المنزل صباح هذا اليوم بوجود آليات الهدم ترافقها قوات إسرائيلية معززة إلى المنطقة، وشرعت بعملية الهدم. وكما ذكرت هنالك بؤرة استيطانية قريبة. الذين يظهرون في هذه الصورة في هذه اللحظات، ربما يستدير الزميل المصور باتجاههم، هذه قوات الاحتلال تتواجد عند موقع الهدم، وهنالك مستوطنون أيضا يتواجدون، هم يسكنون في بؤرة استيطانية استولوا عليها هنا في هذه المنطقة، رفعوا العلم الإسرائيلي، هي على بعد أمتار قليلة كما ذكرت من هذا المنزل. وهذا نموذج لما تعيشه مناطق الضفة الغربية، الاستيطان والتغول الاستيطاني والتوسع والبؤر الاستيطانية، إخطارات الهدم التي تنتهي كما الحال في هذا المنزل الذي يظهر أمامنا، تنتهي بالهدم. ولا تكتفي قوات الاحتلال بالهدم، بل أيضا يمتد الأمر إلى اعتداء وإلى إطلاق قنابل غاز. هذه العائلة بطبيعة الحال ستشرد حالها حال المئات من العائلات الفلسطينية التي شردت جراء عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأمم المتحدة في أحدث بياناتها أمس تحدثت فقط منذ بداية العام الحالي العام الجاري عن حوالي 1300 اعتداء نفذه مستوطنون. نحن نتحدث الآن قنابل الغاز، الآن تطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاهنا، وهي قوات قدمت إلى المنطقة كما ذكرت بعدما اعتدى مستوطنون على أصحاب المنزل المهدوم، وهم الذين يظهرون كما ذكرنا في هذه الصورة. إذن كما ذكرت، الأمر لا يقتصر فقط على الهدم، بل يتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك. الأراضي التي تظهر أمامنا هذه أراضي مزروعة، درجات الحرارة عالية، وبالتالي من الممكن أن تمتد النيران لتصل إلى مناطق أوسع. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا منعت الصحفيين وأصحاب المنزل من التواجد في اتجاه المنطقة. إذن يبدو أن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة في هذه اللحظات من جهة أخرى. بكل الأحوال، عمليات الهدم هي لا تقتصر فقط على هذا الموقع الذي نتواجد أمامه. قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل في شقبة قضاء رام الله، إضافة إلى عمليات هدم نفذتها في منطقة زعترة والمالحة شرق بيت لحم. واعتداء المستوطنين، ليس هذا هو الاعتداء الأول، في منطقة خلة الحمص أصيب 3 فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد إصابتهم بردود وكدمات جراء اعتداء المستوطنين عليهم. وهذه كما ذكرت الصورة خلفي هي نموذج مصغر لما يحدث في الضفة الغربية.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي رسالة إلى الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب طالبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا أن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
1: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
2: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
1: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
3: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
4: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
1: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون، وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
0: وفي قراءة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، اسمح لي بداية بأن أسألك عن رأيك بتأثير هذه الرسالة التي وجهتها 600 شخصية إسرائيلية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: بالتأكيد سيدتي، هذه رسالة سيكون لها وقعها وتأثيرها القوي على لقاءات بنيامين نتنياهو ترامب. نتنياهو الذي لم يكن يتمنى ولو للحظة أن تكون الضفة حاضرة على جدول اجتماعاته ولقاءاته ومحادثاته مع الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هذه الرسالة وضعت الضفة الغربية في مركز المحادثات شئنا أم أبينا. نتنياهو يريد أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جعبته إجابات، وكأن موضوع الضفة الغربية هو موضوع ذو شأن إسرائيلي ويدار بعقلية حكيمة وبإدارة إسرائيلية دقيقة، على أقل تقدير وفقا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ذكرها في صفقة القرن. ولكن واضح أن هذه الرسالة استفزت الواقع وقدمت شيء آخر للرئيس ترامب، وتحذيرات ملهمة تجعل من المحادثات أكثر صعوبة، وتقود إلى محاولة ترامب الضغط على نتنياهو لتقديم إجابات، خاصة أننا نعلم أن هناك كذلك مواقف من دول في الإقليم، ومواقف من السلطة الفلسطينية، ومواقف من مؤسسات دولية، لطالما حذرت من عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومن السياسات الإسرائيلية المتبعة في الضفة الغربية. ولذلك أنا نعم أتفق معك بأنه هذه الرسالة سيكون لها وقعها، وسيكون لها دورها، وسيكون لها تأثيرها، خاصة أنها لم تصدر عن شخصية هنا نعم. أو هناك، أو موقف سياسي هنا أو هناك. نحن نتكلم عن 600 شخصية. تفضلي.
1: برأيك لماذا هذا التصعيد الكبير في الضفة الغربية في هذا التوقيت تحديدا؟
0: يعني التصعيد له ثلاث أسباب رئيسية. هناك سبب مركزي واستراتيجي مرتبط بعقلية اليمين وشعوره منذ 7 أكتوبر أن هناك فرصة لا يجب تفويتها، وهي حسم موضوع الصراع في الضفة الغربية. ولكن إذا عدنا للتصعيد الحالي وشكله، فهذا التصعيد الحالي مرتبط حقيقة بالخلافات الداخلية الإسرائيلية على أبواب الانتخابات. نحن نعيش مرحلة انتخابات، هناك شعور لدى اليمين الصهيوني بعجز روايته فيما حققه من إنجازات، سواء في لبنان أو سواء في إيران، وبالتالي هو يحاول أن يحقق هذه الإنجازات في الضفة الغربية ليقدمها للجمهور الإسرائيلي على أنها إنجازات لليمين الصهيوني. ولذلك نلاحظ كلما تراجعت حصة اليمين الصهيوني في استطلاعات الرأي، ترتفع وتيرة الانتهاكات وتصعيدها، سواء من قبل المستوطنين أو من قبل الجيش. يعني لا يمكن إنكار أن هناك عملية تخادم بين ما يقوم به المستوطنين وما يقوم به الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالضفة الغربية، وفيما يتعلق بكل السلوك، سواء السلوك الاستيطاني، التدمير، الإرهاب، الاستهداف، القتل، أو السلوك الذي يقوم به الجيش من مصادرة الأراضي، من هدم البيوت، من الاعتقالات، من الإنهاء الفعلي للوجود السلطوي للسلطة الفلسطينية وسيطرتها في الضفة الغربية. هذا كله يأتي واضح بأنه في حالة تصاعدية، وفي حالة يعني في حالة مستمرة، توافقا مع الصوت الانتخابي وشعور اليمين بأن صوته الانتخابي في الأيام الحالية في حالة.
1: شكرا لك دكتور رأدن عيرات، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. في الأثناء تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين، وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في التقرير التالي.
2: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية. كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة.

0: المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبررا لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقا قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وتوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتة وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراض زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب Human Rights Watch، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلا يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وإن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. في تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهته، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. هذا وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية. في إسرائيل، قال الجيش إن سلاح الجو اعترض مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود. وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في الصحراء الشرقية. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بشن هجوم مكثف بالمسيرات فجر اليوم على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك وسوران. في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال 3 منازل، أحدها في بلدة شقبة غرب رام الله والآخران جنوبي الخليل. كما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين أو على فلسطينيين هدم منزلهم في دير رازح جنوب الخليل. هذه التطورات نصلها بمزيد من المتابعة مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، وكذلك مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أهلا بكما. نبدأ معك رانيا برصد آخر المستجدات في المشهد في إيران.
2: نعم محمد، يعني تتوصل الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدبلوماسية، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد في المنطقة على خلفية مضيق هرمز ما بين إيران والولايات المتحدة. وفي إطار هذه الاتصالات الدبلوماسية، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي باتصالين هاتفيين مع نظيريه من السعودية وسلطنة عمان، تم خلالهما بحث التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وأيضا ضرورة العمل على رفع حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز نتيجة ما تؤكد إيران أنها الأعمال العدائية الأمريكية. هذا بالإضافة إلى تأكيد على تعزيز الدبلوماسية وحل الخلافات بالحوار. هذه الاتصالات تأتي في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية أنها تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، لكنها تنفي تقديم أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، أو حتى تنفي يعني التقارير التي تتحدث عن وجود وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام. تقول طهران أن وقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار، وأن إيران لا تقوم بالرد على الهجمات الأمريكية، لأنه لا توجد بالفعل حتى الآن هجمات أمريكية جديدة، ولكن في حال تجددت تحذر الخارجية الإيرانية بأن الرد عليها سيكون قوي كما جرى خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق أيضا هناك تأكيد من قبل نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أن بلاده تسعى لحل الخلافات عبر الحوار، وأنها لا تسعى للحرب، ولكنها تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها. وقال أنه لا يجب إخافة الشعب الإيراني بالحصار والعقوبات، وأن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى أي نتيجة، مع الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية تقوم على وضع سيناريوهات مختلفة للتصدي لمحاولات استهداف صمود الشعب الإيراني الاقتصادي والاجتماعي. محمد،
1: أخيرا وباختصار ميدانيا، هذا التصريح لمقر خاتم الأنبياء حول تهديد سفن إيران في أي سياق يأتي؟ هل هناك أي هجمات أو اعتداءات جرت مؤخرا؟
2: تأتي هذه التصريحات في سياق قيام الولايات المتحدة بيعني التدخل في حركة الملاحة السفن الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما أفاد بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي. أكد أن بعض السفن الإيرانية سواء في السواحل الإيرانية أو في المياه الدولية تعرضت لهذه المضايقات من قبل الولايات المتحدة، ولذلك تم توجيه تحذير للسفن الأمريكية والقوات الأمريكية بشكل عام بأن إيران سترد على هذه الأمور، وأن أي حصار وأي مضايقات للسفن الإيرانية يعتبر توسيع لنطاق الحرب، وأن إيران لن تترك أي عمل دون رد.
1: نعم، شكرا جزيلا رانيا قاسمي إلى واشنطن مع أحمد الرهيد، نرصد آخر التصريحات والمواقف، وكذلك يعني عن الحالة والوضع قبيل ذلك اللقاء المرتقب ما بين نتنياهو وترامب. أحمد.
3: نعم محمد، بعد ساعات قليلة من المرتقب أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد وصل بالفعل قبل ساعات إلى العاصمة واشنطن. وهذا اللقاء كما شرط ينظر إليه باهتمام كبير في هذا التوقيت الذي يوصف بأنه حساس في مسار المفاوضات وكذلك في مسار الحرب. هذا اللقاء هو الثامن بين ترامب ونتنياهو منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض. أيضا ترامب كان قد استبقه بتصريحات قال فيها إنه ونتنياهو متقاربان جدا فيما يتعلق بالملف الإيراني، وأقر في الوقت ذاته بخلافات وصفها بالبسيطة. ترامب أيضا كان قد أكد بأن محادثات ودية تجري بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يهدد بشن ضربات عسكرية قوية ضد إيران. وبالتالي هو يخفف في الحقيقة من لهجة التصعيد في الأيام الأخيرة، ولكنه يبقي في ذات الوقت نبرة التهديد. ترامب كان قد قال إنه جمد الضربات التي كانت قد استمرت ل13 يوما ضد إيران بطلب من الوساطة لإفساح المجال للمفاوضات. هذه المفاوضات حتى الآن تجري بشكل مباشر بين سلطنة عمان وإيران، ويرجى هنا في واشنطن أن تسهم هذه المفاوضات في إعادة فتح مضيق هرمز وأن تمتنع إيران عن استهداف حركة الملاحة فيه. أيضا كان مسؤول أمريكي كبير قد تحدث لموقع أكسيوس قال إن الإيرانيين يطالبون برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، بيد أن الولايات المتحدة يقول تريد أن تستمر في هذا الحصار وكذلك في العقوبات حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات. ولكن هناك نقطة في الحقيقة يجب الإشارة إليها، وهي أن الولايات المتحدة دائما ما تقول إن إيران غير مستعدة بعد للتفاوض، وهناك الحديث بأن هذه العقوبات ستستمر، الحشد العسكري سيستمر حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، وسط تأكيد أيضا من قبل الرئيس ترامب بأن المحادثات مستمرة وأن المفاوضات مستمرة، وبالتالي فإن الشكل والنتائج التي ترجوها الولايات المتحدة لم تتحقق بعد على طاولة المفاوضات. وخلال هذه الاتصالات تريد واشنطن أن تحصل على المزيد من التنازلات من قبل إيران فيما يتعلق بآلية تنسيق وإدارة مضيق هرمز، وكذلك فيما يتعلق بالملف النووي والملفات الأخرى. محمد،
1: شكرا جزيلا. أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور شرقاوي بقراءة منك لهذا الوضع، حالة من التهدئة العملياتية إن صحت تسميتها كذلك، وتحركات دبلوماسية ما بين الوسطاء وإيران وما بين نتنياهو وترامب.
4: الموقف بين ترامب والإيرانيين تنتابه معضلة الانفصام، انفصام الشخصية، بعبارة أن هناك انفتاح على الخيار العسكري، تراجع القصف في الليل أو توقف القصف في الليلة 13، ولكنه لم يختفي تماما من رادار البيت الأبيض، وأيضا هناك نظرة إلى ما يمكن أن تقدمه المفاوضات سواء في طهران أو في محفل دبلوماسي آخر. ولكن المعضلة أنه كلما استمر هذان الخياران مطروحين على الطاولة، خاصة بالنسبة لترامب في البيت الأبيض، إلا يصعب علينا كمحللين أو من هم يراقبون الوضع أن نرجح المخرج أو ما يسمى باستراتيجية الخروج أو استراتيجية التسوية. إذن نحن بمثابة من يدور مع ترامب، عندما ترامب يدور على نفسه بين هذين الخيارين.
1: أعجزكم ترامب؟
4: أعجزنا ترامب لأكثر من سبب، لأن سوء تقديره في 7 فبراير عندما اجتمع مع نتنياهو ومع قادة الموساد في غرفة العملية في أسفل البيت الأبيض، كان وقتها يعني متشبعا بتبسيط الموقف، هجمات لخمسة أيام، يسقط النظام في طهران ويحتفي ترامب بهذا النصر المجيد وتنتهي قصة طهران والموضوع النووي. عندما وضع يده في الماء البارد في موضوع إيران، اكتشف أن هناك البعبع المارد وهو مضيق هرمز. الآن لا يستطيع كبح جماع إيران فيما يتعلق بما هو نووي، لا يستطيع الحصول على اليورانيوم معالي التخصيب، وأيضا لا يستطيع إنهاء السيطرة أو إيجاد تسوية مع الإيرانيين فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز. لذلك نحن ندور معه على أنفسنا.
1: هو في ورطة والمحللون في ورطة.
4: والآن يعني ينبغي أن نضيف أيضا التطورات الجديدة، أنه جرب القصف الجوي، جرب استخدام الزوارق الانتحارية في الحرب البحرية، جرب إيقاف هذين المنطلقين، عاد يبحث في المفاوضات، ولكن لا شيء ينتج أو يثمر في المحصلة النهائية. للأسف السياق الزمني ونحن على بعد شهرين بالنسبة لانتخابات إسرائيل وثلاثة أشهر بالنسبة لانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة. إذن ترامب كلما ينظر إلى موضوع الجمهوريين والانتخابات

0: له ويشعر أن عليه أن يحسم، وحتى هذه اللحظة أنه أن عقله ومزاجه ينتميان إلى عسكرة الموقف، أو ربما إيجاد بديل ثالث يقوم على استخدام مزيد من القوة وحتى القوة المفرطة لعل وعسى أن
1: يصل إلى استراتيجية خروج من هذه
0: ويهزم الحالة. الإيرانيين، وإن كان ليس من المؤكد الحديث، وكما بدأت هذه الحرب بدأت بالبحث لدى ترامب عن معادلة صفرية، ولا زال الآن يعود إليها مجددا، ويبدو لي من تعقيدات الخليج وتعقيدات الملف النووي وماذا يقول لا يمكن التنبؤ أو استسهال تحقيق معادلة صفرية لا لصالح ترامب ولا لصالح طهران.
1: سيد هاردينجر، البحث عن مخرج وبنفس الوقت البحث عن طريقة للوصول إلى هذا المخرج، هل يمكن أن يتمخض لقاء نتنياهو وترامب اليوم عن مخرج وربما يكون تصعيديا؟
2: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن هذا ما يحاول أن يراقبه الجميع. الجميع ينظر إلى نتيجة هذا الاجتماع ما بين رئيس الوزراء والرئيس، وهناك طبعا قلق بأن رئيس الوزراء قد يقنعه بالتصعيد واستئناف الضربات العسكرية. ومن الجهة الأخرى أنه من الواضح أن تأثيره على الرئيس ترامب قد تراجع بعض الشيء، وأعتقد أن الرئيس ترامب مهتم أيضا بالضغط على رئيس الوزراء للتحرك فيما يتعلق بمسألة لبنان أيضا وعدم تدخل إسرائيل في سوريا. وإذا كلا الطرفان لديهما شيء ليكسبانه من هذه المسألة، وترجو الإشارة إلى أن الرئيس ترامب كان يبحث عن لغة معينة ومحددة للبدء بخفض التصعيد في النزاع مع إيران. وسلطنة عمان طرحت بضعة أوقات، ومسألة الماضي كانت واضحة جدا، لا يتحدثون عن السيطرة أو التحكم بل يتحدثون عن الإدارة، وأيضا يتحدثون عن الرسوم الطوعية. هذه المقترحات الأخيرة كانت جيدة جدا من ناحية الصيغة واللغة. إذا كان هناك إمكانية الاستمرار في المسار الدبلوماسي، يمكن للوسطاء أن يقدموا هذا المقترح، وعلى واشنطن أن تنظر إليه بجدية للسماح بأن يسود المسار الدبلوماسي على التطور العسكري في المنطقة.
1: سيدة طرياني ضيفتنا من طهران، هذه الزيارة زيارة نتنياهو إلى واشنطن كيف تقرأ في طهران؟
2: في الواقع في طهران الجميع يعلم أن إسرائيل غالبا ما تحاول أن تخرب الجهود الدبلوماسية، وإسرائيل تؤيد ليس فقط استئناف الضربات على منشآت الطاقة بإيران بل أيضا إضعاف إيران لكي يكون لدى إسرائيل اليد الطولة في الشرق الأوسط. وفي الواقع هم يريدون الاستمرار بضرب إيران من أجل إزالة هذا التوسع الإيراني. إيران على علم بذلك، وهذا الأمر قد حصل سابقا، ولقد رأينا أن التجارب السابقة في التاريخ بيّنت لنا أن إسرائيل غالبا ما سعت إلى عرقلة جهود التوصل إلى اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين. إذا كانت إدارة ترامب على علم بذلك، وإذا كان سيكون ذلك فخ آخر بالنسبة لهم، وإذا كان نتنياهو سيضعهم في هذا الفخ مرة أخرى، لن يتمكنوا من الخروج، لأن إيران تحاول أن تضمن أن هذه الضربات لن تتكرر مرة أخرى، وإدارة ترامب تود إيران من إدارة ترامب أن تكون في موقف لا يسمح لها أن تستأنف هذه الضربات وأن تنهيها متى أرادت. وإذا إنه من الواضح جدا بالنسبة للإيرانيين أن هذه العلاقات وهذه الاجتماعات التي يعقدونها تهدف إلى تخريب أي صفقة أو أي نوع من السلام بين إيران والولايات المتحدة. ولكن إيران تأمل أنه في هذه المرة لن يسمح الرئيس ترامب لنتنياهو بأن يخرب الاتفاق.
1: طيب، قبل أن نواصل حوارنا معكم ضيوفنا هنا في الاستوديو وكذلك ضيفتنا من طهران، سنعود لمناقشة لمناقشة هذه المحاور، ولكن بعد هذا التقرير حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما أسلفنا، ذلك الذي وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية. مع هذه الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
3: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانطلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
4: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
3: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندر رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: نعود معكم مشاهدينا إلى نقاشنا هنا مع الضيوف دكتور محمد شرقاوي، كذلك دكتور عاطفة طغياني، وضيفنا هنا مارلين هاردينجر. دكتور شرقاوي، عند ذكر مسألة الانسجام والاختلاف في المواقف ما بين إسرائيل وواشنطن، كيف تقرأ شكل العلاقة بينهما، هذه التأثرات التي سمعناها وتابعناها في التقرير، وما يمكن أن يبنى حتى على هذه العلاقة في الفترة القادمة وفقا لأهداف التي ينسجمون فيها؟
0: اللقاء اليوم بين ترامب ونتنياهو ينطوي على عدة تحديات جديدة قد تنعكس سلبا أو إيجابا على إدارة ترامب للحرب مع إيران، خاصة وأن نتنياهو قدم طلبا أو حاول أن يقنع البيت الأبيض بعقد هذا الاجتماع منذ شهر أبريل الماضي، يعني مدة أكثر من شهرين ونصف وهو ينتظر الرد. فبالتالي لم يأتي لقاء اليوم إلا بعد عملية تنسيق حصيفة مكثفة
1: من الجانبين،
0: خاصة وأن هناك الآن على الأجندة بين الرجلين موضوع إيران، من حيث أن نتنياهو قد يعود، وهذا أمر راجح، إلى محاولة إقناع ترامب بأن هناك ضعفا إيرانيا يستدعي فقط مزيدا من القصف، بمعنى مواصلة الخيار العسكري إلى غاية تحقيق إسقاط النظام والقضاء نهائيا على المشروع النووي الإيراني. هناك أيضا على الأجندة محاولة ترميم العلاقة الشخصية بين الرجلين، وأيضا تأكيد على أن الحلف الأمريكي الإسرائيلي في غاية المتانة، وهو الذي يحرك الأمور ولديه مجموعة من المدخلات في الشرق الأوسط.
1: مسألة العلاقة بين الرجلين بتقديرك هل تؤثر على متانة العلاقة ما بين الدولتين؟
0: هناك علاقة عضوية بين المسألتين. لماذا؟ لأن نتنياهو وإن كان هناك خلاف بينه وبين ترامب، إلا أنه يحرص دائما على أنه يأتي من تحت الريح، بمعنى أنه يعرف نرجسية ترامب ويعرف الأنف الشخصية لدى ترامب، لذلك يجعل منه الزعيم المفدى بطريقته. فعندما يشعر ترامب بهذا الارتياح تصبح المسألة عبارة عن أن بيننا خلافات بسيطة، ويعود نتنياهو إلى إعادة ذاك الزخم في العلاقة الشخصية وأيضا في الحلف العسكري والحلف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة. لذلك هناك الآن توجه، يعني بمعنى أن ما فرحنا به خلال الأيام الثلاثة الماضية أن القصف قد توقف ولم يلغى تماما، أنا الآن يصبح

0: نتنياهو يحتاج الآن لأن يظهر بمظهر أنه هو من يناصره ترامب في الانتخابات في إسرائيل. نعم. فإذا حتى انعكاسات السياسة الليكود وسياسة نتنياهو ليس على موضوع لبنان فحسب، إيران عفوا، بل أيضا لبنان وغزة. هناك اعتراض أيضا لدى نتنياهو على مشروع صفقة الأسلحة الأمريكية التركية، طائرات F-35. هناك أيضا انزعاج نتنياهو.
1: إذن أجندته واسعة،
0: وهو يريد الآن، خصوصا أنها الزيارة الأولى بعد 5 أشهر، لم يزر البيت الأبيض منذ 7 فبراير. إذن 5 أشهر فيها الكثير من التراكمات والملفات. نعم. فوق بعضها البعض. يسعى نتنياهو بأن تكون المحادثات هي في أعلى منسوب من حيث الفعالية وتحقيق ما يريد. وترامب ينضم إليه ذهنيا في أنه أيضا يحتاج من الآن قبل انتخابات الكونغرس أن يحقق شيئا ضد الإيرانيين، فربما قد تلتقي مصالح الرجلين في استئناف العمل العسكري.
1: سيد هاردينجر، كان هناك تصريح أخير لترامب خلال الساعات الأخيرة يقول إنهما، هو ونتنياهو، متقاربان جدا بشأن إيران. وفي الوقت نفسه كان لنتنياهو خلال يوم أمس أو خلال الساعات أيضا الأخيرة تصريح يقول إنه لابد من إنهاء المشروع النووي الإيراني باتفاق أو بدونه، وكان يقول إن نهاية الحرب هي عند سقوط النظام وعندما يضعف إلى درجة يدرك أنه يجب أن ينهي مشروعه النووي. بالتالي هل هذا يعزز فرضية أنهما سيتجهان إلى مزيد من التصعيد؟
2: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن أحد الأمور التي سمعنا عنها عن السياسة في واشنطن وهي مرتبطة بزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، هذه سياسة استنزاف ينتهجونها تجاه إيران، وإذا يستمرون بالضغوطات العسكرية المتوسطة، ومن ثم يكون هناك وقف مؤقت، ومن ثم يستمر الضغط العسكري ضد إيران، وذلك بشكل مستمر من أجل إضعاف النظام لدرجة أنه سيجلس إلى طاولة المفاوضات ويقدم تنازلات. هذه استراتيجية يدعمها المتشددون في الولايات المتحدة، وأنا متأكد من أن هذه النقطة ستطرح اليوم في الاجتماع، ولكن هذه استراتيجية لا تأخذ في الحسبان المخاطر على المنطقة. الحلفاء العرب قد أو الحلفاء الخليجيين قد تكبدوا خسائر كبيرة، وأي خطأ قد يدفع النزاع إلى المرحلة القادمة. حتى الآن تمكنوا من تفادي الأضرار الجسيمة على مستوى منشآت الطاقة والبنى التحتية الطاقية، ولكن كلما استمرت العمليات العسكرية بهذه الوتيرة كلما زاد الخطر وكلما باتت التأثيرات غير معروفة. وإذا هذا ما كان سيحاول رئيس الوزراء أن يقنع الرئيس ترامب بشأنه، يجب أن يكون هناك أشخاص عقلانيين في البيت الأبيض ليقنعوا الرئيس بالمسار الدبلوماسي. كما قلنا سابقا، هناك مقترح قدمته عمان يقول بأنه يمكن إعادة فتح المضيق من خلال مقاربة إقليمية بدون استخدام مصطلحات التحكم أو السيطرة أو الملكية، وهذا الأمر يعطي الرئيس خيارات خفض التصعيد.
1: ضيفتنا من طهران دكتورة عاطفة، هل من مصلحة إيران اليوم في ظل كل هذه الأمارات التي نقرأها في واشنطن أن تستوعب هذا التصعيد من جهتها وتحاول حلحلة الملفات وأبرزها فيما يبدو هرمز؟
2: طبعا إيران مستعدة لوقف هذه الحالة العدائية التي بدأت منذ أكثر من 40 عام، والتي بدأها الأمريكيون، وهم قد حاولوا 4 مرات سابقا أن يوقفوا هذه الحالة العدائية، وقد حاولوا التحدث مع الأمريكيين، وكان هناك حالات سابقة حاول أن يتحدث فيها الإيرانيون مع الأمريكيين. الاتفاق النووي الأول هو خير مثال على ذلك، وهناك أيضا عدد من الإيرانيين الذين حاولوا حل هذه المشاكل خلال السنوات الماضية، ولكن هناك عامل مخرب وغير مهتم بهذه العلاقة، وهذا العامل هو إسرائيل. والآن نتنياهو موجود في واشنطن وهو يحاول أن يخرب أي نوع من التقرب ما بين الطرفين. وفي الواقع
1: إسرائيل دكتورة عاطفة

0: دكتور عاطفة، مسألة أن نتنياهو عامل مخرب قرأت بالفعل من مختلف الآراء التي سمعناها قبل قليل، ولكن طهران اليوم هل ستبقى بموقف المتفرج إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة، إسرائيل المؤثر عليها، نتنياهو المخرب؟
1: يبدو وكأن إيران هنا في هذه الحالة تستجيب بشكل معاكس، وعندما تحاول الولايات المتحدة أن تتصرف ضد إيران، إيران سترد عليهم بضربات مماثلة. ولكن عندما يكون الأمريكيون هادئين ولا يهاجمون إيران ولا يهاجمون، أو في الواقع إيران لن تهاجم أصولهم في المنطقة إذا بقت الولايات المتحدة هادئة، ولكن إيران لن تسمح للأمريكيين من أن يخرجوا من هذه الحرب بشكل سهل جدا. ونتنياهو كان يفترض أن هذه الحرب ستنتهي بشكل بسيط وبشكل سريع، وهذا الاستخفاف في الحرب سيكون موضوع نقاشات. وفي هذه الحالة إيران لن تحاول، إن صح القول، أن تمدد هذا النزاع وأن تمدد الأزمة.
0: وضحت الصورة دكتورة عاطفة، أوشك الوقت أن ينتهي في دقيقة. دكتور شرقاوي، ذكرت مسألة المخاطر على المنطقة على المدى الطويل، هل يبدو أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي حليفه هنا يكترثان للمخاطر على دول الخليج مثلا؟
2: لا يبدو أن هناك ما يثبت أن ترامب يكترث لواقع دول الخليج، وإن كان هذا في باله كان من الأولى في البداية أن يحول دون ردة الفعل الإيرانية وأيضا ما حدث على العام الماضي. باختصار، نتنياهو على رأس إسرائيل يريد هذه الفوضى الخلاقة كما يعتقد، يريد أن يستفيد منها بالطول والعرض. المسألة الوحيدة التي قد يكترث لها ترامب في هذه المرحلة هي أن تتلاقى أزمة هرمز مع أزمة باب المندب، بمعنى مصلحة الاقتصاد السياسي وتأثيرها على الطاقة وعلى أسعار النفط والتضخم وأسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ما دون ذلك لا أرى حقيقة أن موضوع المضاعفات أو التداعيات السلبية على رأس هذه الاهتمامات لدى ترامب.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا. والشكر كذلك لضيفنا هنا مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا لكم جميعا. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث تتواصل عودة سكان زوطر الغربية جنوب لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية. معنا من زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، نرصد معك المشهد بعينك وبعدستك جوني.

هنا في بلدة زوتر الغربية ما يزال الواقع القائم هنا يتعلق بمرحلة ما بعد انتشار الجيش اللبناني في هذه البلدة خلال الأيام القليلة الماضية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار، بمعنى أن الأهالي ما يزالون في إطار العودة إلى هذه البلدة لتفقد ممتلكاتهم وتفقد أرزاقهم، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إليها رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وأيضا ضمن الإمكانيات المتاحة والخدمات المتاحة في هذه البلدة هنا في زوتر الغربية. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل هنا على رفع الأنقاض والتعامل مع التداعيات الخطيرة والكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على بلدة زوتر الغربية. تحدثنا إلى بعض المواطنين هنا، هم اختاروا العودة رغم الأضرار التي لحقت بمنازلهم كما ذكرنا، وأيضا على الرغم من بعض المعوقات المتعلقة بالخدمات الأساسية كان الكهرباء والمياه وأيضا الواقع الأمني المعقد، ذلك أن القوات الإسرائيلية ما تزال تحتل بلدة زوتر الشرقية المقابلة تماما. هذا جانب من المشهد هنا، جانب من مشهد الدمار الكبير في بلدة زوتر الغربية التي كما ذكرنا دخلها وانتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع

0: الماضي بموجب اتفاق الإطار، وهناك أمل كبير لدى أهالي عدد من البلدات هنا بأن يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار في بلدات أخرى في المرحلة المقبلة بموجب اتفاق الإطار، من بينها طبعا زوتر الشرقية المقابلة والمتاخمة تماما لزوتر الغربية. وهناك تعويل رسمي لبناني أيضا على جولة المفاوضات المباشرة التي ستحصل الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية، علها تتمكن من تحقيق خروقات فيما يتعلق بمزيد من المناطق التي توصف على أنها مناطق تجريبية. المشهد هنا يشير طبعا إلى آليات الجيش اللبناني التي تعمل على رفع الأنقاض وإعادة فتح الطرقات. وهذه زوتر الشرقية كما تظهر من هذه النقطة، كما ذكرنا، هي بلدة محتلة بالكامل. لبنان الرسمي خلال المرحلة المقبلة في جولة المفاوضات المباشرة بطبيعة الحال سيطالب بمزيد من الانسحابات الإسرائيلية، ومن البديهي أن تكون المطالبة تتعلق بزوتر الشرقية في المقام الأول. سيطالب لبنان أيضا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق الإطار ولوقف إطلاق النار هنا في جنوب لبنان. هذه الخروقات الإسرائيلية ترجمت خلال الساعات الماضية من خلال مزيد من التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في منازل وفي منشآت في بلدات مختلفة هنا، تحديدا في قضاء النبطية، وترجمت أيضا من خلال غارة من مسيرة إسرائيلية صباح هذا اليوم على بلدة النبطية الفوقة. ويوم أمس الرئيس اللبناني أكد أن هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة هي تناقض القوانين الدولية، تناقض الاتفاقات، وطالب بتدخل من المجتمع الدولي من أجل وقف هذه الاعتداءات، وأيضا طالب بعودة الأمور إلى حالها هنا في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا جوني طانيوس، مراسلنا من جنوب لبنان تحديدا في زوتر الغربية، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مدينة نابلس طالت عدة أحياء، وأسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل. كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة شقبة بقضاء رام الله، واثنين آخرين في قرية دير رازح شرق دورة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية. من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية، بينهم امرأتان. من دير رازح جنوب الخليل نرصد المشهد مع مراسلنا هناك منتصر نصار. كيف يبدو المشهد حتى اللحظة منتصر؟
2: محمد، لك التحية. أولا، نحن اضطررنا إلى أن نقف عند هذه النقطة بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بطردنا من المنزل الذي سنظهره بعد قليل، وهو منزل هدمته قوات الاحتلال صباح هذا اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه القرية وشرعت بهدم منزلين، واحد من هذه المنازل مساحته 200 متر مربع، وعقب الانسحاب والانتهاء من عملية الهدم، المستوطنون اقتحموا المنطقة واعتدوا على أصحاب هذا المنزل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. أولا، نظهر هذه آثار الردم والهدم الذي يعني يظهر في هذه الصورة، وخلفته آليات والهدم الثقيلة التي اقتحمت هذه المنطقة، إضافة إلى أننا نشير إلى أنه على بعد أمتار قليلة من هذا المنزل منزل آخر استولى عليه المستوطنون بشكل كامل، هو منزل يعود لأحد الفلسطينيين سكان هذه القرية، قاموا بطرده من هذا المنزل ورفعوا العلم الإسرائيلي على المنزل، ويقومون بشكل مستمر ومتواصل بالاعتداء على سكان هذه المنطقة. وهذا ما كان واضحا قبل قليل عندما قام المستوطنون وقوات الاحتلال بطردنا وبإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاهنا، وحتى كما ذكرت أطلق الرصاص الحي، وبات المستوطنون يطلقون النار والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين في كل مناطق وأماكن الاحتكاك مع الفلسطينيين. المشهد هنا هنا وهذه الصورة التي نرصدها في دير رازح هي صورة مشابهة لما يجري في كل مناطق الضفة الغربية. في شقبة غرب رام الله هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل هذا اليوم، إضافة إلى عمليات هدم لأرضيات منشآت تجارية في منطقة زعترة والمالحة شرق بيت لحم، وهذا يترافق أيضا مع عمليات دهم واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينيا بينهم سيدتان، إضافة إلى أننا نتحدث عن أيضا عمليات اعتداء مستوطنين في منطقة خلة الحمص بمسافة ريطة جنوب الخليل. مستوطنون اعتدوا على فلسطينيين وأدى هذا الأمر إلى إصابة 3 من الفلسطينيين بردود وكدمات. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الاعتداء وقامت باعتقال الفلسطينيين الذين تم ضربهم من قبل المستوطنين. أصيبت سيدة أيضا في هذا الاعتداء الذي نفذه مستوطنون. يظهر في هذه الصورة هذا جندي، أعود إلى لأشرح الصورة قليلا محمد، هم مستوطنون مسلحون بلباس الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تواجد قوات الاحتلال. أيضا دوريات الاحتلال هي تتحرك بشكل مستمر في هذه المنطقة، خلال تواجدنا على الأقل منذ ساعتين في هذه المنطقة تتجول بشكل مستمر. أشير إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بسائيل سموتريتش كان له تصريحات متعلقة بموضوع الهدم تحديدا، قال بأننا سنواصل وسنكثف عمليات الهدم من أجل تعزيز سيادة القانون، كما قال في مناطق يهودا والسامرة، هم يسمون الضفة الغربية يهودا والسامرة، إضافة إلى أن الأمم المتحدة في أحدث بياناتها هذا اليوم قالت بأن أكثر من 1330 اعتداء نفذه مستوطنون منذ بداية العام الجاري، وهذا رقم مرتفع إذا ما قرناه محمد بالسنوات الماضية، وهي أرقام تعكس المشهد على حقيقته هنا في الضفة الغربية.
1: منتصر نصار مراسل الجزيرة من دير رازح جنوب الخليل، شكرا جزيلا لك. هذا وقد وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي، وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب طلبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا إن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
3: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
4: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
3: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
5: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
6: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
3: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون، وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال.

0: خوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
1: هذه التطورات في الضفة الغربية نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية مدار وكذلك الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد حباس، من آخر ما ذكره هذا التقرير وهذه الرسالة الموجهة إلى ترامب، هل تعتقد بأن مثل هذه الرسائل ومثل هذه المناشدات يمكن أن تلقى صدى وقبولا في الولايات المتحدة بما ينعكس على واقع الضفة الغربية؟
2: نعم، بشكل عام ونظري يعني مثل هذه الرسائل خصوصا عندما تأتي من قادة في سابقين في المؤسسة الأمنية قد يكون لها أثر على الإدارة الأمريكية، ولكن ليست الإدارة الأمريكية الحالية. وإذا احنا شرحنا الإدارة الأمريكية الحالية سوف نجد أن السفير الأمريكي في إسرائيل وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وطاقم يعني واسع من كبار الإدارة الأمريكية هم منخرطون جدا في المشروع الاستيطاني، بعضهم درس في مدارس دينية داخل الخليل، العديد منهم زاروا أهم المواقع الاستيطانية ورعوا البؤر الزراعية. فبالتالي الإدارة الأمريكية الحالية إذا نظرنا إلى الشخوص المفتاحيين الذين قد يؤثرون على خطاب الولايات المتحدة تجاه قضية الاستيطان سوف نرى أنه هذه الرسالة الموجهة من الإسرائيليين قد يكون لها أثر طفيف جدا إذا كان لها هناك أثر. والحقيقة أنه هذه الرسالة لا تأتي كما ذكر طبعا التقرير انطلاقا من إيمان بحق الشعب الفلسطيني أو بإنهاء الاحتلال، وإنما هي حريصة أكثر على أمن إسرائيل، وهي ترى أنه أمن إسرائيل مهدد على المدى الاستراتيجي في حال وسعت إسرائيل يعني مشروعها الاستيطاني وتحولت المنطقة ما بين البحر إلى النهر إلى منطقة سيادة
1: نعم.
2: يهودية. وبالتالي ماذا سوف نفعل ب5 مليون فلسطيني، 3 بالضفة و2 مليون في قطاع غزة؟ ومن هنا تهديد ديموغرافي قد يطال الأمن القومي الإسرائيلي، ومن هنا تأتي هذه الرسالة وأهميتها.
1: طيب، إذا ما نظرنا إلى الواقع اليوم في الضفة الغربية وكل الإجراءات الإسرائيلية، يذكر دائما في هذا التوقيت تحديدا مسألة الانتخابات وأنها توظف، الدم الفلسطيني يوظف لصالح مكاسب انتخابية. هل هي فقط مكاسب انتخابية أم أنها تتجاوز ذلك إلى استراتيجية إسرائيلية معينة بما يتعلق بواقع الوجود الفلسطيني؟
2: يعني لا، أنا بنظر إليها لأنها فقط تندرج ضمن المنافسة الانتخابية والمنافسة على أصوات الناخبين الإسرائيليين. ويجب أن نوضح هنا أنه للأسف فقط اليمين الإسرائيلي واليمين المتجدد هو من يملك رؤية أيديولوجية وسياسية واضحة تجاه الفلسطينيين، وهي رؤية الحسم، ضم الضفة الغربية، التعامل مع الفلسطينيين فقط من خلال العصا
1: واليمين
2: وإن
1: هو
2: لم
1: من يدير
2: تفلح
1: المشهد
2: الأصلح.
1: اليوم في إسرائيل.
2: نعم، إذا نظرنا التفتنا إلى المركبات الأخرى ليس اليمين، لا يوجد هناك أي طرف داخل إسرائيل أو حزب وسطي أو يساري أو غير مندرج ضمن ائتلاف نتنياهو، لا يوجد أي حزب لديه رؤية واضحة تجاه الفلسطينيين. أريد هنا أن أشير أنه حزب أيزنكوت اللي كان يتساوى تقريبا أو يطفو أعلى من حجم نتنياهو حاليا، عندما صرح تصريحات ردا على ما حدث داخل الضفة الغربية في الأيام الأخيرة هبطت وزنه حوالي مقعدين أو 3 مقاعد في استطلاعات الرأي. هذا يعني إذا لم تكن داخل إسرائيل منساقا تماما مع الرؤية الاستيطانية التوراتية، ومع وتؤطر عنف المستوطنين على أنه مظلومية، وبالتالي الفلسطيني هو المعتدي. إذا لم تكن ضمن هذه السردية فإنك لن تحظى بحجم يعني وازن داخل الانتخابات
1: لمن
2: الإسرائيلية
1: يديرون
2: القادمة.
1: المشهد اليوم في إسرائيل، اليمين، حكومة نتنياهو، يبدو وفق ما تقول أيضا سيد حباس بأن ما يجري من واقع في الضفة الغربية هو استراتيجية وأكثر منه مكاسب، لأنه لم يبدأ اليوم بالفعل، وبدأ منذ 3 سنوات أو أكثر حتى ربما من ناحية متصاعدة.
2: لا، دعنا نميز هنا بين ما يحصل على أرض الواقع، توسع الاستيطان بشكل يعني أسي غير مسبوق منذ عام 67، والإرهاب المتصاعد للمستوطنين يعني اتساعه جغرافيا، هذا لا علاقة له بالانتخابات. هناك جرى بالفعل تغيير الدي ان ايه لمنظومة السيطرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تعزيزها بعنف من المستوطنين وإرهاب من الجيش الإسرائيلي نفسه، وتوسع البنية الاستيطانية يعني مزارع ومراعي وإلى آخره. هذا يجب أن نفرقه عن كيف يتفاعل المشهد الإسرائيلي حاليا مع ما يحصل داخل الضفة الغربية. التفاعل بحد ذاته يمكن أن نفهمه من خلال عدسة الانتخابات، بمعنى من يدافع عن المستوطنين، من يرفع رسالة إلى الإدارة الأمريكية، الأصوات داخل إسرائيل التي تنتقد وتقول دعونا نفكر بشكل عقلاني نحمي إسرائيل، هذه كلها تأتي حتى يعني يجند ويستقطب أصوات الناخبين. ولا نقصد أنه ما يحصل داخل الضفة الغربية بحد ذاته هو دعاية انتخابية، على العكس تماما، ما حصل آخر 3 سنوات قبل الحرب، قبل بداية الحرب تحديدا، منذ شباط 2023 عندما تم تأسيس مديرية الاستيطان، وهي يعني نقلت كل منظومة الاحتلال إلى مكان مختلف كليا، هذا أعتقد لا يمكن الرجعة عنه، هو يعني الدينامو يولد نفسه بذاته وبشكل متصاعد.
1: مسألة استطلاعات الرأي التي جئت على ذكرها، وفي دقيقة سيد حباس، إلى أي درجة تبدو واقعية تغيرات صعودا وهبوطا فيها من ناحية حظوظ كل من الأطراف؟
2: نعم، يعني كما يعني تعلمنا من تاريخ الانتخابات الإسرائيلية تبقى انتخابات فضفاضة ومتذبذبة حتى آخر لحظة. العديد من الألعاب الانتخابية قد يستطيع نتنياهو أو خصوم نتنياهو إدخالها. الفلسطينيين هم وقود يعني تحترق به حطب هذه الانتخابات، هذا شيء أكيد تماما، ولكن دائما ليس الكتلة الأكبر في استطلاعات الرأي هي من تشكل الحكومة بشكل حتمي. يعني نذكر أنه عام 2021 بنت حصل فقط على 6 مقاعد، بينما نتنياهو حصل على حوالي أكثر من 30 مقعد،
1: نعم،
2: ولكن بنت هو الذي شكل الحكومة، فبالتالي
1: شكرا.
2: طريقة الائتلافات هي طريقة مستقلة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس الدكتور وليد حباس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفاد عمدة موسكو بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 390 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. هذا المشهد نرصده مع مراسلنا من موسكو أمين درغامي. ما هي آخر المستجدات الميدانية، وإن كان هناك أي تصريحات أو مواقف كذلك سياسية؟ أمين،
3: نعم، يمكن القول بأن هذا الهجوم الذي تعرضت له منطقة موسكو، فقط للتوضيح عندما نتحدث عن منطقة موسكو فإننا نتحدث عن مدينة موسكو المدينة الفيدرالية، وأيضا مقاطعة موسكو والتي هي كيان منفصل، وبالتالي يمكن القول بأن هذا الهجوم والذي تم بواسطة 390 مسيرة يمكن اعتبار بأنه من بين الأكبر خلال العامين الأخيرين. عمدة المدينة تحدث عن إسقاط 81 مسيرة على مشارف العاصمة، وذلك طبعا يؤكد بأنه لم تصل أي من تلك المسيرات الأوكرانية إلى حدود مدينة موسكو أو إلى داخلها. الحديث يجري فقط عن مدينة تشيخوف التي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن مدينة موسكو. السلطات هناك أكدت وقوع إصابات خلال تعرض أحد المباني السكنية لهجوم بمسيرة، وأيضا مدينة أخرى تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة موسكو سجلت هناك إصابات، وتبقى أو يبقى الهجوم الذي تعرضت له موسكو في مايو العام من هذا العام هو الأكبر بنحو أو بأكثر من 500 مسيرة. وزارة الدفاع الروسية في المقابل تتحدث عن أنها شنت هجمات على سفينة في البحر الأسود كانت تحمل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، وذلك ضمن سلسلة الاستهدافات التي تحاول أو يحاول الجيش الروسي توجيهها إلى ما يقول إنها بنى تحتية في موانئ أوكرانية إلى سفن شحن في عرض البحر الأسود تستخدم لأغراض عسكرية كما يقول. في المناطق الحدودية مع أوكرانيا اليوم حاكم مقاطعة بلغراد أكد إصابة 19 مدنيا خلال تعرض حافلة لهجوم بمسيرة أوكرانية في بلدة شيبيكنو المتاخمة للحدود. أيضا سجلت هجمات في مقاطعات ريازان، كورسك، روستوف، بلغراد وغيرها من المسيرات. وبالتالي نعود لنؤكد بأن هذا الهجوم الذي تعرضت له موسكو وضواحيها اليوم يبقى من بين الأكبر خلال العامين الماضيين. السلطات حتى الآن لم توضح أين تم إسقاط تلك المسيرات 81، والحديث عن بعض الحطام الذي تساقط في مناطق متفرقة، لا يجري الحديث عن المواقع التي تم استهدافها بالتحديد، وذلك ضمن استراتيجية تتخذها السلطات الروسية منذ فترة طويلة تمنع فيها إظهار أو نشر أي صور لمرافق يتم استهدافها، إضافة إلى التكتم عن بعض المواقع التي تطالها الهجمات الأوكرانية بين الفينة والأخرى. لكن يلحظ أن هناك ديناميكية متصاعدة في الآونة الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة إذا صح التعبير، لتلك الهجمات الأوكرانية خاصة بالمسيرات وخاصة على مصافي نفط، على مستودعات استراتيجية وعلى بعض المواقع القريبة من العاصمة الروسية خلال الفترة الأخيرة.
1: إذن كنا نتابع هذه المستجدات عن أن هجوما بالمسيرات جرى باتجاه موسكو، وهذه صور كنا نتابعها أيضا من موسكو لتلك الهجمات وربما أضرارها. شكرا جزيلا لك مراسلنا من موسكو أمين درغامي على هذه الإحاطة. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، تتابعها رنيم أبو خزام.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره بتجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وفي تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب أن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما متقاربان جدا بشأن إيران. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهته، قال مقر ختم الأنبياء الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد سفن إيران توسيع لنطاق الحرب، مشيرا إلى أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. هذا وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، وأضافت أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. في إسرائيل، قال الجيش أن سلاح الجو اعترض مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود. وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في الصحراء الشرقية. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال 3 منازل، أحدها في بلدة شقبة غرب رام الله والآخران جنوبي الخليل. كما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين، هدم منزلهم في دير رازح جنوب الخليل. ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك رانيا ومع آخر التصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية.
5: نعم رنيم، يعني أكدت المتحدثة باسم الخارجي الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على عدة أمور، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بإيران خلال الحرب الأخيرة وأيضا الهجمات الأمريكية على الجنوب الإيراني. أكدت أن الضربات الأمريكية الأخيرة تسببت في خروج مطار محافظة بوشهر عن الخدمة واستهداف عدد من الطائرات المدنية التي يعني كانت متواجدة في المطار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. أشارت أيضا إلى أن البلاد بسبب الحرب الأمريكية، حرب الأربعين يوما الأخيرة، خسرت جزءا من قدرتها الإنتاجية للغاز. تحدثت عن فقدان 230 مليونا من الأمتار المكعبة، وذلك بسبب هذه الهجمات. ولهذا الأمر أكدت مهاجراني على ضرورة الترشيد في استهلاك الغاز وغيرها من المستقات، والتأكيد أيضا يعني هناك تأكيد أن ارتفاع الأسعار السلع في الأسواق هو نتيجة لما وصفته بالقرصنة البحرية الأمريكية. ولكنها أكدت على أن البلاد يعني أو الحكومة كانت مستعدة لمثل هذه الإجراءات الأمريكية، وقامت باتخاذ عدد من السيناريوهات والإجراءات يعني محاولة جبران هذه الأمور، محاولة تفادي أي أضرار كبيرة على الاقتصاد، رغم أنها بالفعل أثرت على الاقتصاد الإيراني. أكدت على ضرورة تشييد الاستهلاك البنزين، وهناك حديث عن احتمال أن يتم رفع أسعار البنزين في المستقبل القريب، وذلك بسبب ارتفاع يعني حتى أسعار نقل هذا البنزين إلى المحافظات. تم التأكيد أيضا على أن هناك إجراءات لدعم الوحدة الوطنية، وأن الولايات المتحدة حاولت من خلال حربها واستهدافها للوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية الإضرار بالشعب الإيراني. ولكن هناك تأكيدات من قبل الحكومة على مواصلة الصمود والتصدي لمثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة الإيرانية بكافة الأشكال. هذا الأمر كان قد أكد عليه أيضا نائب الرئيس الإيراني الأول محمد رضا عارف، والذي قال أنه لا يجب إخافة الشعب الإيراني بالحصار والعقوبات، وتحدث عن أنه هذه الأمور ستأتي بنتائج عكسية على فارضيها، كما أيضا أكد على أنه لم يتم تحقيق أي نتائج إيجابية للولايات المتحدة وإسرائيل من خلال هجماتهم وحربهم على إيران، وقال أن إيران ليست أهلا للحرب والصراع وتسعى لحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ولكنها أيضا في حال فرضت الحرب عليها رنيم فإنها تعرف جيدا كيفية الدفاع عن نفسها. هذا ما تؤكده طهران، وتواصل في هذا الإطار مشاوراتها ومحادثاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي يعني تعاني منها المنطقة حاليا.
4: شكرا لك راني على كل هذه التفاصيل. ومن طهران إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن كان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشاورات تجري مع إيران عبر الوسطاء وأن هذه المشاورات ودية. كل التفاصيل معك.
6: نعم رنيم، بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف من لهجة التصعيد والتهديد على مدى الأيام القليلة الماضية، وقال إنه جمد الضربات التي كانت قد استمرت ل13 يوما كانت تنفذها القيادة المركزية الأمريكية، وكانت تقول إنها لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. يقول الرئيس ترامب إن هذا التجميد جاء بعد طلب من قبل الوساطة لإفساح المجال للمفاوضات، وقال إن محادثات ودية تجري الآن وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، لكنه في ذات الوقت احتفظ بنبرة التهديد. قال إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيعود للقصف واستهداف إيران مرة أخرى بعمليات عسكرية قوية. ولكن المهم في هذه الساعات هنا في العاصمة واشنطن هو هذا اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو، اللقاء الثامن بينهما منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو أكثر مسؤول أجنبي التقى ترامب في البيت الأبيض منذ عودته إلى الرئاسة. ترامب كان قد قال في تصريحات قبيل وصول نتنياهو إلى واشنطن إن هناك خلافات وصفها بالبسيطة بينه وبين نتنياهو، وفي ذات الوقت قال إنهما متقاربين جدا في المواقف فيما يتصل بإيران. أيضا هنا نتابع التكهنات المرتبطة بالتأثير الإسرائيلي على المواقف، مواقف الإدارة الأمريكية، لا سيما وأن الحديث في الأيام الماضية عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، المزيد من طائرات التزود بالوقود كانت قد وصلت، بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية، وترامب كان يقول إن على طاولته خطة للتوسع في العمليات العسكرية في حال لم تفلح المفاوضات في إيجاد حل بين الولايات المتحدة وإيران. نتنياهو نفسه كان قد قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية يوم الأحد إن الحرب لن تنتهي حتى يسقط النظام في إيران أو يضعف وينهي برنامجه النووي. وهذه المقاربة التي تتعامل بها إسرائيل مع هذه الحرب يبدو أنها لا تتطابق مع الرؤية والاستراتيجية الأمريكية. ترامب لطالما عبر عن أن الهدف من هذه الحرب ليس إسقاط النظام في إيران، وإنما تغيير سلوك إيران على حد تعبيره. أيضا جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وفي تصريحات خلال هذا الشهر كان يشير إلى مسألة التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي وعلى المحاولات الإسرائيلية لإعاقة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الآن يخشى أن تقود هذه الزيارة مسار الحرب مرة أخرى نحو التصعيد، ولكن في ذات الوقت ترامب كان يشير إلى أنه هو الزعيم في تصريحات لموقع أكسيوس، وقال إن نتنياهو هو الذي طلب هذا اللقاء.
4: راني، شكرا لك أحمد رهيد، كنت معنا من واشنطن. ومعنا في الاستوديو مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك دكتور عباس، يعني قال ترامب بأنه لولا الضربات التي تم توجيهها لإيران لما كان الإيرانيون يتحدثون معنا كما قال هو، هل برأيك هذا الأمر دقيق؟
7: بداية علينا أن يكون هنالك تعريف للوضع الحالي. هذه وقفة في العمليات وليس وقف لإطلاق النار. كلا الطرفين الإيرانيين وإيران والولايات المتحدة لم يقوموا بإعلان وقف لإطلاق النار، بالتالي هو فقط هدوء في ساحات المعركة. ونرى أن إيران تستمر بالتفاوض مع عمان. إيران ليست مهتمة بالتصعيد العسكري، لكن إذا ما تم مهاجمتها فهي ستنتقم. ما أعتقد أن نقطة مهمة أنه لحد الآن فإن استخدام القوى العسكرية لم يكن مفيدا، بدلا من أن يأتي بحل في حقيقة الأمر أضاف طبقة أخرى من التعقيد للوضع، كما أنه كان التركيز يفترض فيه أن يكون على القضية النووية، لكن بدأ الآن يركز على مضيق هرمز وباب المندب، وهي قصة جديدة. ونرى صراعا جديدا ربما مستقبلي قد يأتي من الجانب الأوكراني باتجاه إيران، وأيضا الوضع الجغرافي والعمل الجغرافي يزداد. هذا الأمر لا يأتي بحل ترغب بتحقيقه إدارة ترامب، وهو إعادة فتح مضيق هرمز بدون أي سيطرة إيرانية، لأنه كما تعرفون فإن الجزء الجنوبي من إيران بطريقة أنه حتى فقط إذا ما قاموا باحتلال هذه الجزر لن يسيطروا على مضيق هرمز. صاروخ واحد أو مسيرة واحدة تأتي من داخل إيران بإمكانها أن تعطل حركة الملاحة هناك. بالتالي الحل الدبلوماسي هو الحل الأفضل. أعتقد أن ترامب حاليا هو في فخ، هو في هذه المعضلة الاستراتيجية. هو ينظر إلى التصعيد العسكري للصراع، لكن مستشاريه كانوا يحذرونه أن هذا ربما قد لا يأتي بالنتائج المرجوة، لكنه قد يأتي ويزيد من تبعات الحملة العسكرية، أو أنه يريد النظر إلى خفض التصعيد. لكن عندما ينظر إلى مسألة تصعيد في المسار الدبلوماسي، ربما هو يحاول أن يحصل على تنازلات أكبر من إيران، لكنه لا يحصل على هذه النتيجة، لأن إيران ليست راغبة بتقديم تلك التنازلات. بالتالي إيجاد ربما حل وسطي بين الجانب الدبلوماسي لن يكون سهلا، لكن التسوية الدبلوماسية ربما هي الأفضل، ليس ليست الأسهل بالتأكيد، بالتالي هو في نوعا ما في مأزق، وهو يفكر بكلا الخيارين الآن. وبوجود المحادثات المستمرة بين إيران وعمان، هو ربما يشتري المزيد من الوقت للتفكير. وأيضا أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة سيحاول بالتأكيد التأثير على حسابات ترامب بالنسبة لإيران.
4: سنتحدث عن زيارة نتنياهو، ولكن قبل أود أن أسأل أستاذ مورلين، هل فعلا تعتبر بأن ترامب هو في مأزق حاليا، أو في يعني نقطة صعب الخروج منها؟
8: Hi, thank you. Quagmire is probably
7: ربما كلمة مأزق

0: رزاق هو ربما كلمة صعبة، هو في موقف صعب، هو كان مذكرة التفاهم كانت تهدف إلى وقف القتال لم تكن مفصلة ودقيقة من أجل أن تتعامل مع المواقف التي أدت إلى هذه النتيجة. كما تعرفون كان هنالك ربما ممر تم تحديده بعيدا عن إيران والولايات المتحدة من قبل الولايات المتحدة وأدى إلى بدء العمليات العسكرية. ربما أعتقد أن ما سنراه أن الرئيس ترامب عليه أن يكون له مخرج معقول، وبالمحادثات مع عمان ربما اختيار اللغة الصحيحة قد يكون له مخرج إذا ما قرر فعلا الدفع نحو المفاوضات. ربما سيتم الضغط عليه من عدة قضايا من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، وعندما يتعلق الأمر بإيران يعرف الجميع موقف رئيس الوزراء، هو يفضل الإبقاء على الحملة العسكرية. الرئيس عليه أن يزن هذه الاستشارة ويضعها في السياق. أعتقد أن دول الخليج عليها أن تدلي بدلوها وتشجعه على أخذ المخرج. هم عانوا من الضرر ولديهم مصلحة كبيرة، هو لديه خياران، وأنا أمل أن دول الخليج ربما ستشارك بشكل أكبر ويكون لها صوت أعلى من الصوت الإسرائيلي.
1: واضح أن هناك دكتور هناك اختلاف في تفسير ورقة التفاهم، ولا سيما البند رقم 5، ولكن برأيك هل هذا الإبهام في أو أن تكون هذه النقطة مبهمة، هل هذا الأمر، قبل أن أكمل هذا السؤال، إشارة إلى أن مصدر قيادي فلسطيني قال للجزيرة أن وفد حماس المتجه للقاهرة يحمل مواقف إيجابية للاتفاق على خارطة طريق عرضها ملادينوف. إذا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وأيضا وفد حماس يحمل مواقف إيجابية من خارطة طريق عرضها ملادينوف والوسطاء إن وافقت إسرائيل، هذا نقلا عن مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة. إذا نعود إلى السؤال، هل برأيك أن وجود نقاط مبهمة في هذا الاتفاق هو أمر مقصود أم أنه من تداعيات عدم التدقيق، أم ما هو تفسير هذا الأمر؟
0: مذكرة التفاهم كان يفترض بها أن تكون إجراء لبناء الثقة لكي تدفع الطرفان نحو اتفاق نهائي حول القضية النووية ورفع العقوبات. نوعا ما كان يفترض بها أن تكون محفزا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، البعض يقول أنها تحولت إلى مذكرة سوء فهم. هذا السؤال ربما إذا ما كان هنالك عدم وضوح كان نتيجة للتفسيرات المختلفة من قبل الطرفين، ليس هنالك وضوح كافي في النص، أو أنه شيء ربما كان متعمدا. من الجانب الإيراني هذا سؤال جدي، الولايات المتحدة تريد أن تحصل على اتفاق على الورق، لكن فعليا هي تلجأ إلى الصياغ الأخرى. وبالإضافة إلى ما قالته الولايات المتحدة، إيران تنظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة، مسألة إعادة موضعة الولايات المتحدة لقواتها في المنطقة، وأيضا نشر المزيد من القوات وطائرات إعادة التزود والوقود الموجودة في إسرائيل. بالتالي إيران تنظر إلى هذه الخطوات خشية أن تكون هذا يكون كحصان طروادة يتم استخدامه للتستر على نشر القوات ونشر القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. لكن رغم ذلك فإن إيران تستمر بالمحادثات مع مسقط من أجل إضافة المزيد من الإيضاح لضمان أن الإجراءات التي يفترض أن تحصل بين إيران وعمان في مضيق هرمز أن تكون، وكما تم مناقشتها في السابق، الآن يريدون أن يضمنوا إذا ما كان هنالك اتخاذ قرارات جديدة حول هذه الأمور لزيادة الإيضاح. أعتقد أن هنالك نية لزيادة التوضيح أو للبدء بعملية بناء الثقة. أعتقد إذا ما كان هنالك نية صادقة من قبل الطرفين الطرفين سيكون هنالك وضوح. ما لم يكن هنالك ربما أسلوب من قبل الولايات المتحدة لشراء الوقت وبعد ذلك مهاجمة إيران. المفاوضات قد يكون هنالك اختلافات وبعد ذلك يهاجمون إيران ويعلون وقف إطلاق النار وبعد ذلك نفس الدورة تتكرر.
1: إلى متى برأيك؟
0: هذه حلقة مفرغة بالتالي لإيران، فإن هذا الأمر هذا سؤال جدي. إذا ما كانت إدارة ترامب فعلا تسعى للحصول على اتفاق مع إيران أم لا، هم يريدوا أن يطعنوا إيران لعدة مرات من أجل إحداث تغيير في النظام أو إضعاف البلاد أو ربما نوعا ما على المدى الطويل ربما أن يجعلوا إيران فارغة استراتيجيا وضعيفة. بالتالي أعتقد ليس هنالك إجابة واضحة على هذا السؤال. أعتقد أن هذا التحرك الحذر من إيران سيستمر، ولهذا نحن ليس لدينا صورة واضحة إذا ما كان هذا الأمر يتحرك نحو التصعيد أم خفض التصعيد.
1: شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل، دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا أيضا لضيفنا مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية. ومع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صايب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
2: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
3: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
2: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسيا في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة: الدعم مستمر، لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في إدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب أن لا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي، بل بطريقة الوصول إليه. متى تنتهي العمليات العسكرية؟ متى يبدأ المسار السياسي؟ ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهما. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: وللحديث أكثر حول زيارة نتنياهو إلى واشنطن، معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذا نسألك عن الأجواء المحيطة بهذه الزيارة في إسرائيل، كيف تعاملت معها؟ ولكن نبدأ أيضا بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.
4: بالفعل إسرائيل كانت يتحدث في هذه الأثناء في مؤتمر لقناة التلفزة الإسرائيلية 14، وتطرق بطبيعة الحال لهذه الزيارة وللملف الإيراني. وربما من أبرز أقواله فيما يتعلق بالساحة الإيرانية هو بأن إسرائيل لا تزال تريد بشدة، كما قال، ضرب ومهاجمة المنشآت الحيوية، منشآت الطاقة الإيرانية، لكنه يضيف ويقول إن الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة تمنع ذلك أو لا تسمح بذلك وتعطي مجالا للسياسة وللمفاوضات الجارية. لكن هذا ما تريده إسرائيل، المعاودة ومهاجمة منشآت الطاقة بمعزل عن نتائج هذه الهجمات. إسرائيل هذا ما تريده، هذا ما أرادته عندما تم الإعلان عن وقف الحرب، وقالت بأن هناك أهداف لم تهاجمها بعد والمهمة لم تنتهي بعد، وهي تضغط بهذا الاتجاه. وسمعنا نتنياهو يوم أمس وهو يقول قبيل مغادرته إلى واشنطن بأن الملف الرئيسي الذي سيبحثه مع الرئيس ترامب هو إيران. ووسائل إعلام إسرائيل قالت الليلة الماضية إن نتنياهو يتوجه إلى واشنطن وبحوزته معلومات استخباراتية سيقدمها للرئيس ترامب في محاولة لإقناعه إن لم يكن بالعودة إلى حرب شاملة في إيران على الأقل لعدم التوقيع على اتفاق أو

العودة إلى الهدنة مع إيران ومذكرة التفاهم. معلومات استخباراتية وفقا لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن إيران عادت لترميم قدراتها العسكرية والنووية وتسعى إلى العودة لامتلاك قنبلة نووية. هذه المعلومات أيضا كانت قد قدمتها إسرائيل في السابق قبل الحرب الأخيرة على إيران. ورأينا

0: الجانب الإسرائيلي قبيل بدء الحرب الأخيرة على إيران. لذلك الإعلام الإسرائيلي يقول إن نتنياهو سيناور هذه المرة خلال هذه الزيارة ما بين محاولة إقناع الرئيس ترامب بضرورة الإبقاء على الأقل على الوضع القائم وشن هجمات على إيران، وبين مساعيه لعدم إظهار بأنه مجددا يحث الرئيس ترامب على العودة إلى الحرب بسبب هذه الانتقادات وبسبب التوتر السائد بين نتنياهو كما يصور وكما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية مع الرئيس ترامب، وبالتحديد مع مقربين من الرئيس ترامب ونائب الرئيس ترامب على وجه الخصوص الذي انتقد هذا التوجه لنتنياهو فيما يتعلق بالحرب مع إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يضيف أيضا، لو عدنا إلى هذه المقابلة مع قناة التلفزة الإسرائيلية 14، ويقول إن للولايات المتحدة مصالح مختلفة عن مصالح إسرائيل في الحرب على إيران، وهذا أيضا ما يتكرر على لسان المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بهذه الزيارة وبإمكانية إقناع الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة بإخراج اليورانيوم المخصب كأحد المطالب الإسرائيلية التي يريد أن يركز عليها نتنياهو، وما قيل عنه أيضا حرية عمل عسكري في جبهات مختلفة منها إيران وكذلك سوريا ولبنان وغزة رنيم.
1: شكرا لك نجمة. أزمة مضيق هرمز وتقلبات أسعار الطاقة تضع كبريات البنوك المركزية أمام تحديات فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بأسعار الفائدة. التفاصيل في هذا العرض مع صهيب الملكاوي.
2: تقلبات أسعار النفط وبقاؤها مرتفعة فوق مستوياتها مقارنة بما قبل الحرب تضع البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركز الياباني أمام تحدي مواجهة ضغوط تضخمية جديدة تهدد مسار خفض أسعار الفائدة وتزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية العالمية. لكن كيف يؤثر صعود أسعار الطاقة على التضخم؟ ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف النقل والإنتاج. البنوك المركزية قد تضطر لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأيضا تباطؤ في النمو، فتكاليف الطاقة العالية تضغط على الاقتصاد اقتصاد الدول الصناعية. لنتحدث عن مواقف البنوك المركزية الفيدرالي الأمريكي يترقب بيانات التضخم بحذر قبل اتخاذ أي خطوة لخفض الفائدة. بنك إنجلترا يواجه ضغوطا محلية وعالمية تجعل مهمة السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة. أما البنك المركزي الياباني فيتابع تأثير استيراد الطاقة المكلفة على سعر صرف العملة والأسعار المحلية. يتأهب محافظو البنوك المركزية في واشنطن ولندن وطوكيو للكشف عن مدى قلقهم حيال عودة أسعار النفط إلى قرابة 100 دولار للبرميل. قد تكشف ثلاثة أيام من قرارات أسعار الفائدة في دول مجموعة السبع، تبدأ بقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، حتى وإن لم يكن من المتوقع أن يتخذ أي منها إجراء لمواجهته في الوقت الراهن.
1: والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
3: شكرا لك رنيم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة مستطلع فيها آخر التطورات في المشهد اللبناني. يواصل الجيش اللبناني تعزيز تواجده في زوطر الغربية في قضاء النبطية بجنوب لبنان، بينما تواصل وحدات الهندسة التابعة لها عمليات إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك شنت مسيرتان إسرائيليتان غارتين على شقة سكنية في النبطية الفوق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. هذا فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه أبدى خشيته من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعالية هذه الصيغة. معنا من محيط زوطر الغربية جوني تانيوس مراسل الجزيرة. جوني، ضعنا في صورة المشهد صباح اليوم.
4: روعة في مرحلة ما بعد انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية. هناك مجموعة من المعطيات التي رصدناها خلال الساعتين الماضيتين في الجولة التي سمح لنا الجيش اللبناني بالقيام بها اليوم أيضا داخل

0: هذه البلدة، ومن بين أبرز المعطيات طبعا تعزيز الجيش لانتشاره ووجوده في بلدة زوطر الغربية على مختلف المستويات، على المستوى العملياتي وأيضا على مستوى الوجود العسكري وأيضا على مستوى الآليات التابعة للجيش اللبناني لناحية رفع الأنقاض والركام والبحث عن أي مفقودين محتملين، بالإضافة إلى التعامل مع مخلفات العدوان الإسرائيلي وما تركتها القوات الإسرائيلية في بلدة زوطر الغربية، أكان مواد متفجرة أو ألغام أو أيضا عبوات متفجرة داخل هذه البلدة. وطبعا هناك الكثير من الحرص من جانب الجيش اللبناني على التعامل مع المستويات المختلفة، من بينها طبعا ما يتعلق أيضا بالخدمات الأساسية من أجل استكمال المعطيات الكاملة بشأن عودة الأهالي وعودة النازحين إلى زوطر الغربية. أيضا في المشاهدات في هذه البلدة استمرار عودة الأهالي إليها، بعضهم قرر العودة بشكل دائم. طبعا هناك الكثير من التحديات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمنازل، أكثر من نصف منازل زوطر الغربية هي مدمرة بشكل كامل والمنازل الأخرى تعرضت لأضرار كبيرة، ولكن رغم ذلك هناك بعض العائلات عددها ضئيل جدا قررت العودة بشكل دائم بما تيسر من إمكانيات وخدمات. الواقع الأمني أيضا يفرض نفسه بشكل كبير، خصوصا أن زوطر الشرقية المتاخمة هي بلدة محتلة بالكامل من جانب القوات الإسرائيلية، كما أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة. آخر الاعتداءات التي حصلت كانت من خلال تفجيرات ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات قريبة في قضاء النبطية، من بينها بلدة القصير، بالإضافة إلى غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على إحدى الشقق السكنية في منطقة النبطية الفوقى من دون تسجيل إصابات. هذا مشهد معقد هنا في الجنوب اللبناني على المستوى الأمني، على وجه التحديد هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة من خلال التفجيرات، من خلال عمليات النسف وتجريف القرى تؤرق الجانب اللبناني. الجانب اللبناني الرسمي، تحدث الرئيس اللبناني بشكل مسهب يوم أمس عن هذا الأمر وقال إن لبنان لن يقبل باستمرار هذه الخروقات الإسرائيلية التي تؤثر على عودة المواطنين، على انتشار الجيش اللبناني، وبالإجمال تؤثر على تطبيق اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية. وطبعا لبنان سيتوجه إلى الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل، وهو يرفع دون أدنى شك راية المطالبة بوقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا المطالبة بمزيد من انسحابات إسرائيلية من بلدات مختلفة لتعزيز وجود الجيش اللبناني وتنفيذ المطالب اللبنانية.
1: نعم، شكرا لك جوني طانيس مراسل الجزيرة من زوطر الغربية. معنا في استوديو التغطية السيد عباس فنيش الكاتب والمحلل السياسي، وسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد عباس فنيش، اليوم أين يقف لبنان بين هذه التنديدات بالخروقات الإسرائيلية وعلى بعد أسبوع من جولة المفاوضات؟ ما هي خيارات الجانب اللبناني أمام الخروقات الإسرائيلية المستمرة؟
2: تحية لك أستاذ علي وللمشاهدين. طبعا الجانب اللبناني الرسمي منذ أن ذهب إلى المفاوضات المباشرة ذهب بموقف ضعيف، لن يتغير كثيرا أين يقف. هو وقف في موقف الذي يريد تلبية رغبات دونالد ترامب بشكل نسبي وبشكل نسبي كبير بما خص خلق وقائع جديدة على الساحة اللبنانية، وهي واقعا إلى حد أيضا كبير رغبات بنيامين نتنياهو. الآن هناك استحقاق حقيقي في روما. أعتقد أن المفصل خلال هذا المسار كان زيارة رئيس الجمهورية إلى دونالد ترامب. ما قاله بالأمس والتنديد بالنسف كان بالأحرى به أن يتكلم فيه بمحضر الرئيس الأمريكي من أجل محاولة تصحيح هذا المسار، لأنه على طيلة الوقت لبنان الرسمي يقول أنا ألتزم، حتى هناك مساعدة من أطراف لبنانية أخرى بالالتزامات حصلت خلال 15 شهر قبل الحرب، ولكن من لا يلتزم هو العدو الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي بالتفجير، بالهدم، بالتجريف، بالاعتداءات، بالاغتيالات. مفصل روما بحسب ما يقدم أنه سيكون هناك هدية ستعطى للبنان، إلى حتى هذه الساعة لم نعرف ما هي هذه الهدية. قيل ذلك بزيارة الرئيس إلى واشنطن، قيل أنه سيوقف الاعتداءات، لم يوقف الاعتداءات. والواقع أن الموقف اللبناني يوما بعد يوم إذا كان هناك من رصيد يمكن صرفه من خلال النوايا الحسنة التي أبدتها هذه السلطة بين قوسين، أن هناك نوايا حسنة مع الجانب الأمريكي ليكون وسيطا في في في وجه الجانب الإسرائيلي، لكن هذا لم يقدم شيئا للبنان. الآن هل ما حصل خلال الأسابيع والأشهر الماضية سيتبدد في روما؟ أنا شخصيا لا أعتقد سيكون هناك مطالبة إضافية، لأن الحديث الأمريكي واضح أن هناك مسار يجب أن ينتهي بنزع سلاح حزب الله من أجل إعطاء لبنان بعض المكتسبات، وهذا سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تعقيد المشهد أكثر في الداخل اللبناني، وأعتقد أن هذا الأمر حتى هذه الساعة يهرب منه جميع اللبنانيون.
1: سيد علي الأمين، يعني كيف تقارب الدولة اليوم المسار، مسار انسحاب إسرائيل ومسار نزع سلاح حزب الله؟
3: أولا ننطلق من فكرة المناطق التجريبية والنموذجية بعد التحيات لكما، ونقول بأنه هذه التجربة يبدو أنها نجحت إلى حد كبير كخطوة أولى، وواضح أن ما حصل في زوطر الغربية على الأقل في الإجراءات، انتشار الجيش ودخول الدولة اللبنانية وكل المعطيات تشير إلى مسار إيجابي، وهذه بحد ذاتها عنصر مشجع على الأقل، لأن الرهان اللبناني كان بين رهانين، بين أن يضع أوراقه في يد إيران أو يضع أوراقه في يد ترامب. الأفضل أو الأقل سوءا هو وضع الأوراق في يد ترامب، باعتبار أن ترامب هو الأقدر إذا أراد للضغط على إسرائيل، وبالتالي نجاح هذه التجربة برأيي سيعطي محفز أكبر لتوسعة المناطق التجريبية في مرحلة مقبلة، وهذا ما نقل اليوم يعني عن مصادر أمريكية نقلته أكسيوس، بأنه هناك تفكير بأنه بجلسة روما المقبلة بأربعة وخمسة الشهر بأنه السعي إلى توسعة هذه المناطق التجريبية. نجاح هذه التجربة لا شك أن هذا مسار صعب، لا أحد يتخيل بأنه هذا المسار ممكن أن نشهد انسحابا إسرائيليا سلسا، هو معركة لكن بوجه مختلف عن الصيغة السابقة، أي الصيغة العسكرية التي أدت إلى مزيد من الاحتلال، أدت إلى مزيد من الكوارث. لبنان الرسمي يحاول أن يستثمر كل الإمكانيات في المجال السياسي، في المجال الدبلوماسي، في توفير أكبر قدر من الاحتضان الأوروبي والدولي للموقف اللبناني لإحداث هذا التقدم، أن تنسحب إسرائيل من أمتار حتى لا أقول قرية كامل، وبحد ذاته نقطة مهمة جدا وأمر يجب التعويل عليه، بأنه هذا المسار نجح في أن يحقق خطوة إيجابية من ألف خطوة مطلوبة. لا أقول أن هذا الأمر سيحصل، نحن في كارثة، في نكبة كبيرة، إمكانية إخراج إسرائيل مش أمر بسيط وسهل، الخيار العسكري أثبت فشله بشكل واضح، لا شيء أمام الدولة اللبنانية إلا اللعب على المسار السياسي والدبلوماسي ومحاولة الاستفادة من هذا المسار بخلق أكبر حاضنة ممكنة على المستوى الإقليمي والدولي. ويبدو حتى الآن أن يعني الموقف الأمريكي حتى الآن يبدو منطلاقا من كل اللي عم يصدر عن الأمريكان وحتى السلوك، أنه إلى حد كبير متعاطف مع لبنان ومساهم على الأقل في لجم العدوانية الإسرائيلية. يجب أن نتذكر دائما أنه انفراط العقد ووثيقة التفاهم بين إيران وواشنطن كان ممكن أن تؤدي إلى انفراط وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كبير، وبالتالي من الذي يلجم إسرائيل عن القيام بمثل هذه الخطوات؟ من جهة المفاوضات الثنائية، والجهة الأهم هي موقف الرئيس الأمريكي الذي يمنع إسرائيل حتى الآن بالقيام بأي تصعيد كبير في لبنان، وبالتالي هذه من العناصر التي تشجع الحكومة اللبنانية على الاستمرار في المسار الصعب ولكنه الأقل صعوبة من الخيارات الأخرى.
1: سيد عباس فنيش، يعني حزب الله متمسك برؤيته والدولة اللبنانية لديها رؤية بأنها حققت عودة لجزء كبير من النازحين إلى جنوب لبنان، أنه هناك وقف للهجمات العنيفة الإسرائيلية وإن كان هناك خروقات إسرائيلية، وبالتالي إلى متى سيتمسك حزب الله برفضه وانتقاداته لكل هذا المسار عوضا عن الحديث عن كيف يمكن أن ينضم إلى الدولة في هذا المسار؟
2: دعينا نميز بين أمرين، نميز بما قدمه كخيار قام بتجربته لطيلة سنوات وأدى إلى نجاح التحرير بالألفان، ويتكلم عن خيار عام. وهو بالمناسبة لم يرفض مبدأ التفاوض، رفض مبدأ التفاوض المباشر مثلا كخيار، وبينما هو حاصل بين الدولة وحزب الله. بالخيار الأول، حزب الله دائما يكرر ما يقوله بأنه غير مقتنع بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تريد الخير لجنوب لبنان، للبنان، للبنانيين، ولن تكون إلا طرفا منحازا لإسرائيل. الخيار الآخر منذ بين قوسين ما أسمي وقف النار، هو قام بتنظيم الخلاف بينه وبين السلطة، يعني ليس بين الدولة ككل، لأنه هو جزء من هذه الدولة، لديه نواب موجود في مجلس الوزراء، لديه قنوات مفتوحة مع رئيس الحكومة، طبعا لديه عضد أساسي وهو الرئيس نبيه بري الذي يتحدث عن، يعني هو يتواصل مع كل هذه الأطراف سواء الداخلية أو الخارجية. الآن تنظيم الخلاف، طبعا بتعرف هذا الموضوع بيبرد وبيحمى بلبنان، تنظيم الخلاف لا يعني أنه ليس هناك خلافات جوهرية، ولكن عدم تنظيم الخلاف سيؤدي إلى انفجار داخل لبناني، وهذا سيذهب بأي اتجاه، يعني لا حينفع التفاوض غير مباشر ولا حتنفع لاحقا مثل ما بيقولوا الطروحات التي تطرح. الآن هذا تنظيم الخلاف كيف سيحصل؟ حاصل ابتداء، يعني التصعيد اللفظي والكلامي موجود، لأنه لا يمكن أن يحصل ما يحصل في جنوب لبنان وأن تذهب السلطة بهذا الأداء ورأس السلطة بهذا الأداء ولا يقال له أن تخطئ في هذا المكان ونحن نعترض في هذا المكان. ولكن حقيقة تنظيم الخلاف بمعنى أنه حتى الخطوات التي ذهبت إليها السلطة هي خطوات غير مرحب بتفاصيلها. أنا قلت لك ليس هناك اعتراض على مبدأ التفاوض صحيح، ولكن لماذا التفاوض المباشر؟ لماذا التفاوض بدون أوراق قوة؟ لماذا الذهاب والإعطاء؟
1: ولكننا الآن يعني بدنا في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة، يعني لم يعد هناك مجال للعودة.
2: هيدا لا، هناك مجال للعودة وهناك مجال للتصحيح. بالحد الأدنى حصل بعض الأمور، لم يحصل تلويح بتعليق هذه المفاوضات. يعني حتى لما يكون واحد عم بيفاوض بيعمل الطرف اللي مقابله خطأ أو بيعمل أمر فادح، يمكن التلويح أو تعليق هذه المفاوضات. هذا بصير الآن ما هو صائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. رغم كل هذا الصخب، الطرفان يقولان أن هناك قنوات لا تزال مفتوحة. بحال من الأحوال بين السلطة وحزب الله، صحيح هناك خلاف كبير، ولكنه لم يذهب إلى الخلاف وصولا إلى الطلاق مع هذه السلطة، لأن هناك محاولة استيعاب لهذا الخلاف، وإن كان هناك خلاف جوهري في بعض النقاط، هذا سيؤدي لاحقا أعتقد بحسب مسار الأمور سيؤدي إلى تحديد الموقف النهائي بين الطرفين.
1: سيد علي الأمين، أين يمكن أن يلتقي الطرفان اللبنانيان إذا كانت لم يصل بعد لمرحلة الطلاق؟
3: أنا برأيي تنظيم الخلاف ودائما ترمى الكرة على الدولة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية، علما أن هناك نقطة أساسية ومحورية. يعني مثلا إذا كان حزب الله فعلا حريص على أن يتم تحرير وأن توفير مصادر القوة، لأنه بالنهاية المفاوضات هي تعكس ميزان قوة، مش مسألة أخلاقية أو مسألة وجدانية، هي مسألة ميزان قوة. كان يكفي حزب الله أن يقول أن سلاحه بيد الدولة اللبنانية وأن ثمن هذا السلاح هو تحرير الجنوب. برأيي لو أن الدولة اللبنانية كانت تمسك بهذا السلاح على طاولة المفاوضات لكانت حققت أكبر بكثير مما حققته، لكن حزب الله امتنع عن ذلك ومنع اللبنانيين من الاستفادة أكثر من هذا السلاح.
1: شكرا لك سيد علي الأمين الكاتب الصحفي والسيد عباس فنيش الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عودة إلى رنيم بغزام في استوديو الدوحة للتغطية المستمرة. إليك رنيم.
4: شكرا لك روعة ولضيوفك. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب طلبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا أن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
5: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
6: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
5: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي

0: بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بيتسل إل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
1: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
2: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
0: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
3: وفي التطورات الميدانية، قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مدينة نابلس طالت عدة أحياء وأسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل. من جانب آخر، قالت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي بدأ هدم منشآت سكنية في تجمع عين الحلوة بالأغوار شرقي الضفة الغربية. وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في بلدة شقبة بقضاء رام الله واثنين آخرين في قرية دير رازح شرق دورة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. ومن دير رازح جنوب الخليل يضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن كيف تبدو الصورة لديك بعد كل التطورات التي شهدها هذا الصباح؟
4: رنيم، أبدأ بآخر التطورات والمستجدات، وقبل الحديث عن الصورة في خلف قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بتجريف عدد من الدنومات في أراضي الفلسطينيين عند مدخل قرية بيرين إلى الشرق من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهذا لليوم الثاني على التوالي تشرع قوات الاحتلال بعمليات التجريف والحفر في أراضي الفلسطينيين. وكانت أبلغت سكان المنطقة بأن إزالة وخلع الأشجار يأتي تحت دواع وذرائع أمنية، كما قالت في سياق اختار هذا التجريف المستمر والمتواصل. أما على صعيد الهدم فهنا في قرية دير رازح إلى الشرق من مدينة دورة جنوب الخليل صباح هذا اليوم هدمت قوات الاحتلال منزلين، وسنظهر من خلال عدسة الكاميرا آثار الردم والهدم لهذين المنزلين، إضافة إلى هدم قوات الاحتلال منزل في شقبة غرب رام الله، وهدم أيضا شرعت به قوات الاحتلال في منطقة تجمع المالح في الأغوار الشمالية. هذا يأتي في سياق تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية، ولا التي قال عنها بتسلائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، قال أنهم سيصعدون من عمليات الهدم، وذلك لما أسماه إنفاذ وتطبيق القانون في مناطق يهودا والسامرة، ويقصد بذلك الضفة الغربية. بالعودة إلى حيث الصورة التي أشرح عنها، على بعد أمتار قليلة من المنزل الذي تم هدمه صباح هذا اليوم، منزل آخر لفلسطينيين استولى عليه مستوطنون ويسكنون فيه ورفعوا عليه العلم الإسرائيلي، وهو منزل يقع في منتصف قرية الرازح التي يسكنها حوالي 450 نسمة، وهذه القرية يحيط بها حزام استيطاني. في الجهة المقابلة مستوطنة عتنائيل، وهي واحدة من كبرى المستوطنات في مناطق جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين التي تركزت هنا بالمناسبة، حيث أن المستوطنين الذين يسكنون في هذا المنزل المستولى عليه بعد الانتهاء من عملية الهدم هاجموا الفلسطينيين أصحاب المنزل المهدوم وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل الدموع بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال التي تتجول مرارا وتكرارا في هذا الشارع منذ لحظة تواجدنا في هذا المكان، ودوريات الاحتلال الإسرائيلي لم تغادر المنطقة. بالتزامن مع هذا الاعتداء الذي حدث هنا، المستوطنون أيضا قاموا بضرب ثلاثة فلسطينيين في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل، أسفر عن إصابتهم بردود وكدمات. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الاعتداء وقامت باعتقال الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة سيدة أيضا في ذات الاعتداء وفي ذات الهجوم. على صعيد الاعتقالات، قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم نحو 20 فلسطينيا، وفي أحدث البيانات المتعلقة بموضوع الاعتقالات، نادى الأسير الفلسطيني قال في بيان له هذا اليوم أن أكثر من 3600 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى أن نادى الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وثقوا أكثر من 24,000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر 2023، وهذا رقم مرتفع بطبيعة الحال ناهيك عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون، وهذا يظهر بشكل واضح من خلال أجسادهم بعد الإفراج عنهم، أجساد هزيلة وأجساد أنهكها المرض. وبالتالي الفلسطيني في الضفة الغربية ما بين هدم المنازل والتغول الاستيطاني وبناء البؤر الاستيطانية والاقتحامات والاعتقالات والظروف التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، يضاف إلى ذلك الإغلاقات أيضا، ونحن في هذا الجانب تحديدا نتحدث عن أكثر من 1000 حاجز وبوابة في الضفة الغربية تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وهذه البوابات والحواجز بطبيعة الحال قطعت أوصال الفلسطينيين، على سبيل المثال على أخيرا رميم. نعم. على صعيد التغطية، حتى أصل إلى هذا المكان اضطررنا إلى أن نسلك أكثر من طريق بديل وبوابة وحاجز إسرائيلي، وهذا يعيق نصار حركة الفلسطينيين.
3: شكرا لك من دير الرازح جنوب الخليل. وفي الأثناء تتسع رقعة التصعيد بأشكال وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى، فبينما تتصدر العمليات العسكرية المشهد في بعض البلدات، يطغى عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في بلدات أخرى. فما الذي يفسر هذا التباين؟ وكيف ترتبط طبيعة التصعيد بجغرافية كل منطقة؟ المزيد في التقرير التالي.
5: في واقع كان يتراكم فيه العنف والتوسع الاستيطاني منذ أشهر، تتسع دوائر التصعيد في الضفة الغربية، كلما اتسعت جغرافيته تعددت أشكاله. تصعيد لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ يجمع بين الضغط العسكري والعنف الميداني والتوسع الاستيطاني. في منطقة نابلس ومحيطها، أي في قرى كتل وقصرى وبيت فوريك وسالم ومادما، اتخذ التصعيد شكل اقتحامات من مستوطنين مسلحين، إضافة إلى رد عسكري واسع كالاعتقالات الجماعية وحظر التجوال وتجريف الأراضي. تفسير أسباب هذا الشكل من التصعيد يأخذنا إلى موقع هذه المنطقة، فهي قريبة من مستوطنة حفاج العاد وغيرها من المستوطنات التي توصف بالعنيفة. المستوطنون هناك وفق التقارير الإسرائيلية نفسها يدخلون تلك القرى الفلسطينية، فيتحول الاحتكاك إلى إطلاق نار وقتل، ثم يستغل الجيش الحادث لشن عملية أمنية واسعة وإغلاق المداخل وتسريع شرعنة البؤر والمزارع. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أصبحت أحداث العنف في تل مبررا لتسريع مشروع استيطاني معد مسبقا قبل الانتخابات الإسرائيلية. أما في منطقة شمال الضفة وبالخصوص في جنين ومخيماتها وطول كريم وطوماس، يأخذ التصعيد شكل عمليات عسكرية متكررة واقتحامات للمخيمات والبلدات مع اعتقالات وهدم وتجريف. استنادا إلى بيانات الجيش الإسرائيلي، يعتمد هذا الأخير هناك على العمليات الأمنية المباشرة كالمداهمات والإخلاء. فالكثافة السكانية العالية في المخيمات بالمنطقة والتاريخ الطويل للعمليات الإسرائيلية هناك يجعل الرد العسكرية هو الأداة الأساسية للسيطرة وتحويل المخيمات إلى مناطق خاضعة بشكل دائم وفق تقارير منظمة بيت سلم. في قلقيلية ومحيطها كقرى فرعتا وجيت وعزون وإمتين، يظهر التصعيد في شكل هجمات مستوطنين من قبيل إطلاق النار وحرق ممتلكات وسيارات ومنازل مع اقتحامات عسكرية محدودة. لماذا هذا الشكل؟ لأن المنطقة قريبة من الخط الأخضر ومن مستوطنة إسرائيلية. تقول التقارير الأممية إن المستوطنين هناك ينفذون هجمات بعد أي حادث في نابلس أو غيرها. الهدف هنا هو ترهيب السكان وفرض واقع ميداني عبر الحرق والضرب، بينما الجيش يركز على الاعتقالات والإغلاقات. وبما أن المنطقة عبارة عن أراضي زراعية خصبة وقريبة من المستوطنات، فهذا يجعلها هدفا سهلا للهجمات الليلية. وقد سجلت في المنطقة إصابات متعددة واعتداءات على الممتلكات بعد حادثة تل الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. في بؤرة الخليل ومسافر يطا ينعكس شكل التصعيد الرئيسي في عنف مستوطنين متكرر كالهجمات على المزارعين والرشق بالحجارة وحرق وإصابات بالرش مع هدم وتضييق على التجمعات البدوية والرعوية. تتضح أسباب اختيار هذا الشكل في كون المنطقة جنوبية وتحتوي على تجمعات بدوية ومزارع صغيرة معرضة للتهجير القسري عبر الضغط اليومي. المستوطنون خاصة في سوسيا ومناطق مسافر يطا يعتمدون على الهجمات المتكررة لإجبار السكان على الرحيل مدعومين بغطاء عسكري وفق الأمم المتحدة. حسب Human Rights Watch، يشكل التصعيد الحالي في الضفة أداة لإعادة رسم الخريطة الميدانية فيها عبر مزيج من العنف الميداني والضغط البنيوي. كل بؤرة تكشف شكلا يناسب جغرافيتها وسكانها وتاريخها، والنتيجة المشتركة هي تضييق الخناق على الفلسطينيين وتسريع واقع الضم الفعلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وأن قراره كذلك تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. في تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما ورؤاهما متقاربة جدا بشأن إيران. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس علقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني، بحث أمن مضيق هرمز. هذا وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مطار بوشهر تعطل جراء الهجمات الأمريكية، وأضافت أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. في إسرائيل، قال الجيش إن سلاح الجو اعترض مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود. في الأردن، أعلن الجيش إسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في الصحراء الشرقية. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال 3 منازل، أحدها في بلدة شقبة غرب رام الله، والآخران في جنوبي الخليل. كما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين هدم منزلهم في دير رازح جنوب الخليل. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. ماذا لديك من جديد أحمد؟
7: نعم محمد، بعد نحو 5 ساعات من الآن سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا في البيت الأبيض. هذا اللقاء هو الثامن لنتنياهو مع ترامب منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وهذا أيضا يضع نتنياهو أكثر مسؤول أجنبي التقى الرئيس الأمريكي منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في البيت الأبيض. ينظر إليه باهتمام كبير هنا في الأوساط الأمريكية، لا سيما وأنه يأتي في توقيت حساس في مسار المفاوضات وكذلك في مسار الحرب. التكهنات دائما ما تشير إلى أن المواقف الإسرائيلية تدفع باتجاه التصعيد واستئناف العمليات العسكرية والتعامل مع إيران من خلال العمل العسكري. هناك أيضا الحديث الذي كان سائدا الأسبوع الماضي بشأن التعزيزات العسكرية الأمريكية التي كانت قد أرسلت إلى المنطقة، والآن تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بأن المحادثات تجري بصورة

0: السعودية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ذات الوقت هو قال إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، غير أنه احتفظ بلغة التهديد وقال إن هذه المفاوضات إذا لم تفلح في التوصل إلى اتفاق فإنه سيعود للعمليات العسكرية وسينفذ قصفا قويا ضد إيران. أيضا ترامب كان قد أشار إلى ما وصفها بالخلافات البسيطة بينه وبين ترامب بين نتنياهو، وأنهما متقاربان جدا فيما يتعلق بإيران. نتنياهو نفسه قبيل أن يأتي إلى واشنطن كان قد أجرى مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، وقال فيها إن الهدف من هذه الحرب أو أن هذه الحرب لن تنتهي حتى يسقط النظام في إيران أو يضعف وينهي برنامجه النووي. وهذه المقاربة التي تتعامل بها إسرائيل مع الحرب يبدو أنها لا تتطابق مع ما تريده الولايات المتحدة بحسب تصريحات سابقة هذا الشهر لنائب الرئيس الأمريكي جادي فانس، والذي كان قد أشار إلى مسألة التأثير الإسرائيلي على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تعول فقط على الخيارات العسكرية وإنما أيضا تدفع إلى التوصل إلى حل مع إيران من خلال الوسائل الأخرى، الوسائل التفاوضية والدبلوماسية وكذلك الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك معنا أيضا هنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سيد هاردينجر، في واشنطن كيف تقرأ هذه التحركات التي تجري، وتحديدا ذلك اللقاء المرتقب ما بين ترامب ونتنياهو، عما يمكن أن يتمخض؟
2: من المثير للاهتمام كيف تشكلت الأمور للوصول لنقطة اتخاذ القرار بزيارتي مع تزامن زيارة رئيس الوزراء. لا يخفى على أحد أن رئيس الوزراء هو يفضل استمرار اتخاذ الإجراءات القوية ضد طهران، ومن الواضح أن الرئيس ترامب خلال الأسابيع الماضية كان يبحث عن مخرج مقبول ما عن طريق المفاوضات أو تدخل طرف ثالث للوساطة. ما يحتاجه الرئيس ترامب هو أن يوازن المصالح الأمريكية القومية ضد مقابل المصالح الإسرائيلية، هي حليف أساسي. لكن فيما يتعلق بإيران هنالك اختلاف في وجهات النظر في هذا الصراع. أعتقد أنه سنرى أن الأولوية العليا لرئيس الوزراء نتنياهو لن تكون قضية إيران، ربما ستكون مواقفه الداخلية، حيث أن الرئيس ترامب بإمكانه أن يساعد في هذا الأمر. وأيضا أولويات الرئيس ترامب ربما سيكون شيء يتم إنجازه في المسار اللبناني والسوري. في إيران عليهم أن يعودوا ويراجعوا ما هو ما يخدم مصلحة البلدين. الرئيس ترامب لديه فرصة جيدة بلغة الخطاب التي خرجت من المحادثات الإيرانية العمانية حول مسألة توزيع المسؤولية على المضيق، بالتالي هذا مخرج مقبول نحو المسار التفاوضي إذا ما أخذه. عليه يجب أن تتم مراجعة لغة هذا العرض، ولربما أنا متأكد أن رئيس الوزراء نتنياهو ربما سينصحه عليه أن يوازن بين نصيحة رئيس الوزراء. أيضا
1: مسألة ما يمكن أن يدفع نتنياهو باتجاهه وهو الخيار العسكري، فيما كان يقول أخيرا كان يقول أن الحل هو إسقاط النظام أو أن تضعف إيران حتى تصل لمرحلة تتنازل فيها عن المشروع النووي، لكن ترامب يقول أنهما متقاربان جدا بشأن إيران، بالتالي هل تعتقد أن التوجه بعد هذا اللقاء يمكن أن يكون عسكريا؟
2: الأمر بالتأكيد سيكون هنالك ربما مساران يقدمه رئيس الوزراء، أن يبقي المسار وكأن تكون هنالك استراتيجية استنزاف ضد إيران من أجل إضعاف النظام والإطاحة به، أو ربما الدفع نحو خطوات عسكرية أقوى تسرع في إسقاط النظام. في كلا الحالتين سيحاسب الرئيس ترامب ويحمل مسؤولية أي قرار، وهذا الأمر لن يتم الترحيب به من قبل دول الخليج أو حلفائنا في آسيا الذين وأوروبا الذين عانوا من هذا الصراع. مرة أخرى الرئيس ترامب عليه أن يزن الأمور بشكل جيد ويضع مصالح الولايات المتحدة أولا، وعليه أن يكون هنالك مخرج مقبول تجاه التفاوض، وأعتقد أنه

0: يحظى بالثناء على هذا الأمر.
1: سيد أصلاني، هذه الزيارة من نتنياهو كيف أو بأي عين ترقبها طهران، وخصوصا مع معرفة سابقة بنوايا طموحات توجهات نتنياهو وحكومته؟
0: كما تعرفون، عندما يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن هو يأخذ معه عواد الثقاب من أجل أن يقوم بإشعال الأمور في واشنطن، وهو كان دائما يدعو إلى إشعال الحرب. كما تعرفون، في يونيو 2025 كان يحاول أن يقنع إدارة ترامب أنه الآن حان الوقت بعد إضعاف إيران في المنطقة، يجب أن تكون هنالك هجوم على إيران وإيقافها. بعد ذلك حاول أن يقنع ترامب في مسألة تغيير النظام في البلاد وتقديم حجج أن هنالك احتجاجات اقتصادية وأنه الوقت الملائم الآن لربما للذهاب وإحداث تغيير في المؤسسة السياسية. الآن المسألة هي كيف، بأي ذريعة سيحاول نتنياهو أن يقنع ترامب بالانخراط بتصعيد إضافي ضد إيران. إحدى التخمينات أنه قد يحاول أن يركز على مسألة الجانب النووي مرة أخرى، لأنه يعرف أن ترامب كرر الحديث عن مسألة الموضوع النووي. إحدى القضايا والتي تم التركيز عليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي منشأة جبل الفأس، وربما سيقوم بالمبالغة والتركيز عليها ويصورها على أنها الذريعة لجولة جديدة من التصعيد ضد إيران. نتنياهو يحتاج ترامب وجهوده من أجل إضعاف إيران، وهو كذلك يحتاج إلى دعم ترامب من أجل نوعا ما دعم قاعدته الشعبية في إسرائيل بسبب اقتراب الانتخابات. في ذلك
1: هذا
0: أيضاً
1: كله سيد أصلاني، هذا كله على صعيد العلاقة ترامب ونتنياهو، وقراءتك ل احتياجات نتنياهو اليوم في هذه اللحظة ودوافعه وما يريد تحقيقه، ولكن طهران كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ هل باستعداد عسكري؟ هل بقراءة سلبية بأن التصعيد قادم من جديد؟
0: الأمر له جانبان. إيران تراقب الوضع بحذر. أحد الأمور أن نتنياهو يريد أن يستفز ترامب من أجل التصعيد بشكل إضافي، وهذا يعني أن على طهران أن تتهيأ لصراع عسكري أكبر في المنطقة. لكن النقطة أن نتنياهو يحتاج إلى مساعدة ترامب. هذا الأمر بإمكانه أن يكون نقطة دفوع ضغط من ترامب من أجل السيطرة وإقناع نتنياهو بطريقة لما يرغب بتحقيقه. يبدو وكأن ترامب هو ربما في معضلة استراتيجية، لا يعرف كيف يتصرف مع إيران. استخدم العملية العسكرية عدة مرات، لكنه لم يتمكن من إحداث تغيير في استراتيجية إيران، وخاصة مسألة نفوذ إيران على مضيق هرمز. وهو يعتقد إذا ما كان هنالك إمكانية للمخرج الدبلوماسي مع إيران يفكر في هذا الأمر أيضا. بالتالي هذه هي اللحظة التي يحاول فيها نتنياهو أن يؤثر على حسابات ترامب. بالتالي إيران أيضا تراقب هذه القضية، بالإضافة إلى ما يقوله ترامب بمسألة المفاوضات الودية أو مسألة الهجمات الكبرى. إيران تنظر إلى نشر القوات الأمريكية وإعادة تموضعها في المنطقة وفي إسرائيل. بالتالي إيران حذرة أن لا يتم خداعها مرة أخرى. في عام 2025 كان هنالك في تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية أن هنالك خلافات بين ترامب ونتنياهو. كانت هي تلك اللحظة تحديدا التي قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة إيران. بالتالي إيران لن تعتمد على التصريحات العلنية، لكنها ستكون مهيئة لأي محاولات خديعة وسيناريوهات مختلفة.
1: دكتور شرقاوي، على أي شكل تتوقع وتقرأ المنطقة بعيد هذه الزيارة؟ هل يمكن أن تشكل نقلة فارقة ونوعية في توجه ومسار الولايات المتحدة في هذه الحرب؟
2: منظور المنطقة لا يتجاوز الترقب، وترقب ما هو سيء من حيث العدوان أو القصف المتجدد، أو ما هو جيد من حيث تعزيز مسار المفاوضات. إذا كانت الشراكة الإسرائيلية الأمريكية في حرب إيران قد خضعت لاختبار أولي في منتصف الشهر الماضي عند انعقاد المفاوضات في بحيرة لوسيرن في سويسرا، أرى أنها هذا الأسبوع وبالتحديد بعيد لقاء ترامب ونتنياهو ستخضع لاختبار تأكيدي، بمعنى أين البيت الأبيض من مستقبل إدارة الصراع مع الإيرانيين، وإن كانت عدة ملفات مفتوحة ما يؤرق ترامب مضيق هرمز أكثر من الخلاف على القضية النووية بالنسبة لإيران. إذن المنطقة، منطقة الخليج والشرق الأوسط، تريد أن تعرف أين سيتجه ترامب الآن. هل يريد أن يستفيد من أنه أضاع 5 أشهر في استراتيجية متحورة لا تنتج شيئا في أرض الواقع، وهل يعود مجددا إلى القصف، أم ربما حان الوقت الآن أن يتخلى عن وصاية نتنياهو وعن الوصاية الإسرائيلية في أمن، فيما يتعلق بالأمن القومي في الشرق الأوسط ككل. إذا وصل ترامب إلى هذه القناعة أنه يجرد المصلحة الأمريكية من مجرد خدمة إسرائيل وخدمة مصالح نتنياهو، وقتها يمكن أن تتأمل أو يكون أمل جديد لدى دول المنطقة بأن هناك مسار أمريكي يقوم على المراجعة التصحيحية، بمعنى هذا الأسبوع إما أن ينغمس ترامب مجددا في مشورة نتنياهو، إما أن يكون فعلا كما يدعي أنه صاحب القرار وأنه سيراعي مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الحلفاء. إذن نحن أمام اختبار يتوقف على الخطوة المقبلة، والخطوة المقبلة هل تذهب باتجاه مزيد من القصف، إذن إعادة إنتاج الاستراتيجية الإسرائيلية التي بدأت الحرب، أو الخيار الجديد، وهنا يختلف الرجلان وتفترق الطرق بين ما هو إسرائيلي وما هو أمريكي في إدارة الصراع إزاء إيران، وأيضا في مراعاة شكل الأمن القومي بشكل عام، وهل فعلا يسعى ترامب، لأن في النهاية لن تهدأ الأمور في هذه المنطقة إلا إذا وصلنا إلى تحقيق توازن قوة جديد بين مصالح إيران، مصالح دول الخليج، ومصلحة الولايات المتحدة. وحان الوقت لترامب أن يفهم أن ما يخرب عملية استقرار هذا التوازن المنشود هو أن نتنياهو يعيد كسر ما تم بناؤه، بالتالي يعيد تحطيم مسار المفاوضات وتأليب المشاعر من أجل عسكرة الموقف حتى إشعار آخر.
1: هنا مجموعة من الأخبار العاجلة نوه بها لكم مشاهدينا. ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الوزيرة كاتس أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، ويضيف ديوان وزير الدفاع بأن الوزير أصدر تعليماته بتوسيع نطاق العمليات وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعل في طول كرم ونور شمس وجنين. إذن هي أخبار عاجلة تأتينا من أو ننقلها عن ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي، تفيد بأن الوزير كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وهذا هو أحدث ما جاء من أخبار على صعيد ما يجري من تصعيد في الضفة الغربية. إذن هذه التفاصيل والمستجدات هناك بحاجة أيضا إلى مزيد من القراءة، وهنا أنتقل بالسؤال وربما نتحول قليلا، لكن هذه المساحة ليست بعيدة عما نتحدث به بطبيعة الحال. نتنياهو اليوم في واشنطن ولكن خلف ظهره مزيد من العمليات في الضفة الغربية، هل هناك دعم يمكن أن نقول أنه ذهب وقد تلقاه مسبقا وهو ذاهب إلى واشنطن بارتياح في ظل أن مثل هذه العمليات وهذا التصعيد يجري في الضفة الغربية؟
0: هي إحدى فوائد رئيس ربما إحدى فوائد التي تلقاها رئيس الوزراء نتنياهو من ترامب هو عدم الانتقاد، انتقاد صفر لما يحصل في غزة والضفة الغربية، على خلاف إدارة بايدن التي كانت تنتقد الإجراءات الإسرائيلية في كلتا المنطقتين. والرئيس ترامب بشكل أساسي أعطى رئيس الوزراء نوعا من الضوء الأخضر للقيام بما يرغب به، ورأينا هذا يحصل خلال الأسابيع الماضية. هنالك نشاط متزايد من المستوطنين، والتي كانت هذه أفعال المستوطنين يتم انتقادها من قبل الولايات المتحدة، الآن تحصل هذه الأفعال بدون أي انتقاد، وهو يأمل رئيس الوزراء نتنياهو أنه ما سيتمتع بهذا الأمر، وبالتأكيد سيكون هنالك هذا الأمر مصدر ترحيب لداعميه في إسرائيل.
1: سيد أصلاني، اليوم ينظر إلى طهران وفي خطابها على أنها تريد تحقيق مصالح أخرى لها كانت ترتبط بطبيعة الحال بما كانت تسميهم حلفائها. السؤال اليوم، هل إيران في وضع يسمح لها بأن تناقش مسائل الحلفاء، أم أنها في وضع أو في زاوية وضعت فيها بحيث تكتفي بنقاش مسائلها الداخلية؟
0: كما تعرفون، رأينا الجهد الذي سبق المفاوضات مع الولايات المتحدة. كان هنالك محاولات من أجل شل والضغط على حلفاء إيران، لكن إيران كانت تحاول أن تستخدم هذا التهديد كفرصة من أجل دعم أواصرها مع الحلفاء، ما رأيناه يحصل في لبنان مثلا، حتى أن بعد أن رأينا طهران تقوم بشن عملية عسكرية من أجل القول أنهم جديون حول مسألة الدعم لحزب الله، وأيضا رأينا أنصار الله في اليمن يحاولون أن يكسروا الحصار، ورأينا مكونات مختلفة في المنطقة مثلا في العراق. إيران لم تعلن دعمها والتزامها لدعم تلك المجموعات. هذا الأمر يأتي بفكرة التي أثيرت وحدة الجبهات أو وحدة الساحات، هذا شيء ربما إسرائيل والولايات المتحدة يريدون أن يضعفوا هؤلاء الحلفاء، لكن هذا الأمر أدى إلى زيادة الزخم، لأن أي تهديد ضد إيران أو على أي من هؤلاء الحلفاء يتم اعتباره تهديدا لكل الجبهات، بالتالي هم يحاولون أن يجدوا نقاطا مشتركة من أجل مواجهة الضغوط.
1: دكتور شرقاوي، هذا الضوء الأخضر الذي يحصل عليه نتنياهو حول ما يقوم به في الضفة، أريد أن أقرأ معك الوضع في الضفة. هل يبدو لك مثل هذه الحراكات، مسألة التصعيد، مسألة احتلال مخيم جديد، اعتداءات المستوطنين، تبدو مرتبطة بالضرورة في سياق الانتخابات اليوم، أم أنها في سياق أوسع بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
2: تعزى إلى ميول نتنياهو إلى ما يمكن اعتباره بالانتهازية على مستويين، أن هناك دائما مناورتين، هناك مناورة سياسية عندما يذهب إلى عاصمة أكبر قوة عظمى، أكبر حليف لإسرائيل وهو الولايات المتحدة، وخلف هذا المظهر ونتنياهو يلتقي بترامب تبدو المناورة الموازية، هي أنه يترك أجندة وقرارات يبدأ وزير الحرب أو وزير الدفاع الإسرائيلي والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية يطبقون، على أساس أنه يعني هذا حسب اعتقاد نتنياهو، أنه ما أن الظهور واحتفائية البيت الأبيض بنتنياهو بمثابة شيك على بياض، أي يحولها إلى استغلال ميداني، الآن محاولة السيطرة على مخيم آخر. وإذا عدنا إلى الأعوام الثلاثين الماضية، ثلاثة عقود من وجود نتنياهو على رأس الحكومة بشكل متقطع، كلما كان هناك لقاء أمريكي إسرائيلي في واشنطن أو لقاء إسرائيلي أمريكي في القدس أو تل أبيب، إلا ونجد أن حكومته توسع من قضية الاستيطان. وإذا باختصار، الآن هناك تصدع في الوضع، أو بالأحرى هناك تصعيد واضح الآن في الضفة الغربية، هناك أمارات بأن حكومة نتنياهو تريد أن تضم الضفة وبالتالي تقلب الصفحة على أحداث غزة وعلى الإبادة الجماعية وكل هذا. هذه الانتهازية لا تفارق نتنياهو حيثما تحرك وحيثما حل ضيفا على الولايات المتحدة، لكن هذا ليس هو المهم، ولكن الأهم الآن أين يقف الرئيس ترامب الذي قال إنه يؤسس مجلس السلام، وهو الذي قال إنه أوصى بالبنود العشرين لإنهاء حرب غزة. هل أيضا يراجع نتنياهو في مثل هذه المناورات الجديدة؟ أعتقد الكرة في ملعب ترامب الآن أكثر من نتنياهو.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ولضيفينا كذلك دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات، وكذلك مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا لكم جميعا. من قرية بيرين شرق الخليل مراسل الجزيرة ينضم إلينا منتصر نصار، نقرأ معك المشهد وهذه المستجدات وننوه بهذه الأخبار العاجلة أيضا معك منتصر. ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الوزير كاتس أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وهذا الخبر العاجل يرتبط بآخر تابعناه قبل قليل بأن الوزير كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. إليك منتصر، ماذا في تفاصيل هذه المستجدات في الضفة الغربية؟
3: محمد، احنا انتقلنا من قرية دير رازح جنوب الخليل وتوجهنا إلى الشرق هنا في قرية بيرين. قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي تجرف أراضي الفلسطينيين، حوالي 23 ضنم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون والتي عمرها مئات السنوات. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخلع هذه الأشجار وتجريفها تحت دواعي وذرائع أمنية، وهنا سنرصد من خلال عدسة الزميل أحمد ما يجري في قرية بيرين، وهو نموذج لما يجري في معظم مناطق الضفة الغربية. هذه القرية الواقعة شرق الخليل محاط بها أربع بؤر استيطانية جديدة. أنا أذكر قبل أشهر قليلة كنا في هذا المكان، هذه البؤرة بؤرة بني حيفر التي تظهر في هذه الصورة، منذ أن أنشئت فقط كانت عبارة عن غرفة متنقلة واحدة. الذي يجري في الضفة الغربية، وهذا يأتي تناسقا مع التصريحات التي كنت تتحدث عنها محمد قبل قليل، هو هذا التسارع المهول والكبير في بناء البؤر الاستيطانية. هذه كانت عبارة عن غرفة متنقلة واحدة أنت تشاهد الآن، وهذا بالمناسبة فقط يظهر الجانب الذي نحن نقف مقابله، لكن في الجهة الأخرى هنالك امتداد أوسع وأكبر لهذه البؤر الاستيطانية، وهي واحدة كما ذكرت من أربع بؤر استيطانية تحيط بهذه القرية. حالها حال ما يجري في المغير شمال شرق رام الله، ترمسعية وسنجل وغيرها من المناطق. بات المستوطنون يختارون هذه المواقع وهي على قمم الجبال المرتفعة، مواقع مطلة على البلدات والقرى الفلسطينية، ويقومون ببناء بؤر استيطانية. هذه القرية بالمناسبة تعرضت أكثر من مرة لاعتداء ولهجوم من قبل المستوطنين. هذه مستوطنة أيضا، مستوطنة بني حيفر، هي مستوطنة قائمة منذ حوالي 20 عام، لكن الامتداد لهذه البؤرة الاستيطانية هو امتداد لهذه المستوطنة. يعني يظهر الزميل المصور الآن موقع المستوطنة الأصلي، وكنا نظهر قبل قليل البؤرة الاستيطانية. هم يختارون هذه المواقع من أجل ربط مستوطنات قائمة أصلا، وبالتالي الاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين وبسط النفوذ والسيطرة، وهذا ما يتحدث عنه بتسائل سموتريتش، وما يتحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذين تحدثوا عن التسارع في البؤر الاستيطانية. فقط خلال الأيام القليلة الماضية 11 بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وفي رام الله تحديدا ما بعد حدث تل الجمعة الماضية، وبالتالي نحن نتحدث عن كل يوم هناك نواة لبؤرة استيطانية جديدة يتم بناءها على مدخل هذه القرية. كما ذكرت تجريف لأراضي الفلسطينيين واقتلاع لأشجار الزيتون، وبالتالي هم يستهدفون الأرض ويستهدفون المزروعات أيضا ويستهدفون الوجود الفلسطيني في كل المناطق. وهذا يأتي أيضا مع ارتفاع وتيرة هدم المنازل. اليوم هدمت قوات الاحتلال منزلين في دير رازح جنوب الخليل، في شقبة غرب رام الله منزل، أو أيضا تجريف تخريف وهدم في منطقة تجمع بدو المالح في الأغوار الشمالية. وأخيرا محمد، أكثر من 20 معتقل هذه الليلة في الضفة الغربية فجر وصباح هذا اليوم، 3600 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 24,000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر 2023.
1: سنبقى معك في المتابعة لأي من المستجدات. منتصر نصار مراسلنا، كنت معنا من قرية بيرين شرق الخليل. هنا تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. حول هذه الأخبار العاجلة التي نقلها ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي، ماذا في تفاصيلها؟
4: بالفعل هو بيان صدر قبل قليل عن مكتب كاتس، إسرائيل كاتس، وأبرز ما فيه بطبيعة الحال بأنه في ختام مشاورات أمنية عقدها كاتس يوم أمس

أمس مع كبار قادة الأجهزة الأمنية، رئيس أركان الجيش إيال زمير، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وقادة آخرين. تقرر أو أوعز كاتس عمليا للجيش بتوسيع عملياته الهجومية ضد ما وصفه البيان الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية، وكخطوة

0: الصحفي تماما على غرار العمليات التي نفذها الاحتلال بداية العام الماضي 2025 عندما أطلق عملياته في مخيمات الضفة الغربية تحديدا في المخيمات الشمالية، وهو يقول بأننا سننفذ عملية في مخيم إضافي جديد كما فعلنا في مخيمات طول كرم.
1: أريد أن أرسم معك هنا أيضا نجوان مقاربة أو محاكاة لما جرى في المخيمات تلك التي ذكرت، مخيمات جنين طول كرم، وما المتوقع عن أي مخيم يتحدثون هنا بتقديرك؟
0: حتى الآن لم يتم الإفصاح عن المخيم الذي يتحدث عنه كاتس، ونحن نشير بذلك إلى أن هناك في الضفة الغربية قرابة 19 مخيما، وعمليات الجيش لا تتوقف في هذه المواقع في المخيمات وفي البلدات وفي المدن أيضا الفلسطينية، عمليات دهم، عمليات اعتقال، عمليات هدم، اعتداءات للمستوطنين. لكن في بداية عام 2025 عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الحرب على غزة أيضا عمليات مركزة في هذه المخيمات، في حينها تم تدمير غالبية البنى التحتية في هذه المخيمات الثلاث تحديدا، بالإضافة إلى العمل في مخيمات أخرى في محافظة سلفيت ونابلس، لكن التركيز كان على مخيم جنين تحديدا وعلى مخيمي طول كرم ونور شمس في طول كرم. تم تهجير آلاف السكان من هذه المخيمات ومنع الاحتلال عودة السكان إلى هذه المخيمات. هناك وجود دائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل المخيمات الثلاثة، وهناك قاعدة أيضا عسكرية أو معسكر للجيش الإسرائيلي أقيم بالقرب من مدينة جنين لتسهيل اقتحامات قوات الاحتلال من وإلى هذه المناطق الشمالية. وهذا يترافق أيضا محمد مع العودة إلى المشروع الاستيطاني في منطقة جنين، وهذا ما أكده سموتريتش أيضا هذا اليوم. عمليات هدم للفلسطينيين تترافق مع تشريع لبناء استيطاني في محيط مدينة جنين وفي محافظة جنين، بعد أن كانت الحكومة الإسرائيلية في عام 2005 قد أخلت عددا من المستوطنات في هذه المنطقة، تحديدا العمل حاليا على إخلاء مخيمات، تدمير هذه المخيمات، عمليات عسكرية ضد هذه المخيمات. ولكن من الواضح بأن قرار كاتس لا يوجد له أي بعد أمني، وإنما يندرج ضمن الخطوات الانتقامية التي تتخذ في إسرائيل ضد الفلسطينيين من جهة، وأيضا لأن اليمين يستفيد في إسرائيل من هذا التصعيد الأمني في هذه المناطق.
1: بطبيعة الحال أي مستجدات سنبقى معك في المتابعة. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا. هذه المستجدات في الضفة الغربية وهذه الأخبار العاجلة التي تابعناها وننقلها الآن على شاشتنا، نأخذها بمزيد من القراءة التحليلية مع ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، كيف تقرأ مثل هذه الأخبار في ظل أن نتنياهو اليوم هو خارج إسرائيل في واشنطن، ولكن هناك مسار تصعيدي جديد يبدأ في الضفة الغربية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمد وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. هذا يذكرنا بما جرى في العام 2002 إبان إطلاق أرائيل شارون في ذلك الوقت، عملية السور الواقي التي استهدف فيها محافظات ومدن الضفة الغربية في ذلك الوقت، وكسر المعايير المرتبطة بالتقسيمة التي كانت معتمدة في اتفاقية أوسلو، المناطق ألف ذات السيطرة الأمنية والعسكرية والإدارية الفلسطينية، والتي بعد ذلك حولها الجيش الإسرائيلي إلى مناطق عمل عسكري مباشرة. وفي ذلك الوقت بالمناسبة كان أرائيل شارون أيضا هو في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما عاد من هناك بدأ خطته. وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يحاكي التاريخ ما بعد قرابة 23 عاما من هذه العملية. هذا الأمر أنا باعتقادي هو يدلل على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الأهداف الأساسية للسلوك الإسرائيلي العسكري في الضفة الغربية هو لا ينطلق من أهداف عسكرية وأمنية، وإنما من أهداف سياسية تتجلى بطبيعة الحال في قائمتها هو مرتبط بمستقبل الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية سياسيا وضم إلى الدولة اليهودية، وكذلك الأمر أهداف مرتبطة بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية. لاحظ كيف أن بنيامين نتنياهو يعمل على عملية إدارة الملفات التي ما زالت مفتوحة أمام إسرائيل في أكثر من جبهة، يعمل على إدارة هذه الملفات.

0: يصعد بعضا منها تارة ويهدئ تارة أخرى في بعض الجبهات لكي يعمل على عملية تسويق هذه الملفات، إما أمام الإدارة الأمريكية وإما أمام الشارع الإسرائيلي الداخلي الذي هو أيضا بات رهينة لشكل وطبيعة رؤية بنيامين نتنياهو لهذه الملفات. وبالتالي وكأن هناك حالة استثمار سياسي بشكل أساسي من قبل بنيامين نتنياهو لكل هذه الملفات. الأمر الثاني وأشير إليه بعجالة، وهو أن إسرائيل الآن يبدو أنها باتت تنظر إلى الضفة الغربية على أنها المساحة والمربع الأساسي لتنفيذ السياسات الإسرائيلية بشكل شامل ومتعجل ومتسارع. ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني في المنظور الإسرائيلي أن لحظة الحسم فيما يتعلق بالمفهوم السياسي والعلاقة السياسية ما بين إسرائيل وما بين القضية الفلسطينية باتت تقترب بإعلان إسرائيل بفرض هيمنتها وسيطرتها السياسية على القضية الفلسطينية،
1: وذلك على افتراض أن القضية حسمت في غزة.
0: نعم، هكذا تنظر إسرائيل وهكذا ترى إسرائيل أن قطاع غزة بات خارج الحسابات الإسرائيلية، وأن الضفة الغربية هي الأخرى يمكن أن تصل فيها إسرائيل إلى عملية الحسم بهذا التوجه. وبالتالي يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقدم للشارع الإسرائيلي وهو يذهب إلى الانتخابات الكنيسة الإسرائيلي ليقول لهم أنني استطعت أن أذهب إلى عملية حسم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بكافة تياراتها. ولاحظ طبيعة التصعيد الذي يجري بالضفة الغربية يوازيه تصعيدا آخر ويلازمه تصعيدا آخر فيما يتعلق بمستقبل المسجد الأقصى والسيطرة والهيمنة وفرض السيادة الإسرائيلية، وكذلك الأمر في أكثر من اتجاه من الاتجاهات. وبالتالي هناك عملية مسابقة للزمن ومحاولة تقديم هذا كإنجاز للشارع الإسرائيلي والقول أن المستوى السياسي أو أن بنيامين نتنياهو استطاع أن يحسم هذه الملفات، وبالتالي يعزز فرصه وفرص اليمين المتطرف في الانتخابات.
1: سيد بشارات، عندما تقول أو عندما تذكر مصطلح تصفية القضية الفلسطينية اليوم في الضفة الغربية وعلى غرار ما فعل في غزة، ما الذي يعنيه ذلك عمليا على الواقع في الأرض وكذلك بما يتعلق بالتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني؟
0: بالضبط، هناك ثلاثة أبعاد مهمة جدا تعمل عليها إسرائيل. أول بعد هو مرتبط بالتمثيل السياسي. إسرائيل عملت بشكل كبير جدا إنهاء أولا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستهداف المخيمات، هذا كان جزءا من عملية إنهاء التمثيل السياسي والارتباط السياسي للقضية الفلسطينية. كلنا يعلم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين كانت هي من القضايا الأساسية والمحورية لمحادثات وللحل النهائي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الأمر الثاني وهو أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على مدار السنوات القليلة الماضية في عملية إضعاف الكينونة السياسية الفلسطينية المتمثلة في بنية المؤسسات الفلسطينية، وأزمات الوقود وأزمات المقاصة والأزمات الاقتصادية وأزمات التنقل وغير ذلك هي جزء منها عملية تفكيك البنية الأساسية للمؤسسات الفلسطينية وتمثيل الفلسطينيين أيضا أمام المحافل الدولية بشكل كبير جدا. لاحظ الهجوم الإسرائيلي الذي ينفذ ضد كل دولة وكل كيان سياسي عالمي ودولي يعمل على الاعتراف بالقضية الفلسطينية، هذا جزء من عملية إنهاء الكينونة السياسية الفلسطينية. البعد الثاني وهو البعد الجغرافي، عملت إسرائيل على عملية تصفية البعد الجغرافي في الضفة الغربية وفي الحالة الفلسطينية. إسرائيل الآن تسيطر على أكثر ما بين 60 إلى 70% من جغرافيا قطاع غزة، وهي تسيطر أيضا كذلك على أكثر من 80% من جغرافية الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت الجغرافية بالنسبة لها محسومة من المنظور الإسرائيلي. البعد الثالث وهو البعد السكاني الديموغرافي، وهذا جزء من الصراع الذي تحاول إسرائيل الآن أن تذهب إليه، استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تشكل هي كثافة سكانية مرتفعة. عملت إسرائيل في جنين وفي تل كرم على عملية تفكيك هذه التجمعات السكانية، وتعمل الآن على البلدات المحيطة والتجمعات البدوية المحيطة بالمدن. وبالتالي إسرائيل هي الآن في طريقها بهذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من فلسطين سليمان بشارات. هذه التطورات أيضا ننتقل منها إلى تطورات الملف اللبناني، حيث يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبية البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء عدد من أهالي البلدة ترتيب عودتهم إليها. هذا المشهد نرصده مع مراسلنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان جوني الطانيوس. كيف يبدو المشهد لديك جوني؟
2: يمكن القول أن الإيقاع العام في بلدة زوتر الغربية مرتبط بثلاث نقاط أساسية أبرزها وأهمها الوضع الأمني المحيط ببلدة زوتر الغربية، ذلك أن الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية ما تزال مستمرة وآخرها تفجيرات متتالية، تفجيرات لمنازل ومنشآت تقوم بها القوات الإسرائيلية كما حصل في بلدة القصير على سبيل المثال، بالإضافة إلى غارتين من مسيرتين إسرائيليتين قبل ساعات قليلة على شقة سكنية في منطقة النبطية الفوقة من دون تسجيل إصابات، بالإضافة أيضا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبلدة زوتر الشرقية المتاخمة تماما لبلدة زوتر الغربية ما يفرض تعقيدا في المشهد الأمني. النقطة الثانية التي تؤثر على الإيقاع العام في زوتر الغربية هي مسألة تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره. يواصل الجيش اللبناني تسيير دورياته وتعزيز نقاطه في بلدة زوتر الغربية التي دخلها الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. يعمل الجيش اللبناني على رفع الأنقاض، البحث عن أجسام متفجرة أو مواد متفجرة تركتها القوات الإسرائيلية. يعمل أيضا على مستوى إصلاح ما يتعلق بالخدمات الأساسية من أجل عودة المواطنين إلى بلدتهم أهالي زوتر الغربية على وجه التحديد. وهذا يقودنا تلقائيا إلى النقطة الثالثة وهي متعلقة بمسألة الأهالي الذين واصلوا العودة إلى زوتر الغربية اليوم. أيضا هناك عدد قليل جدا من الأهالي وفق ما رصدنا خلال جولة قمنا بها برفقة الجيش اللبناني، عدد قليل من الأهالي قرروا العودة بشكل دائم إلى زوتر الغربية رغم الأضرار التي لحقت بمنازلهم. وجدوا أن واقع منازلهم يسمح لهم بالعودة الدائمة، وأيضا عادوا ضمن ما يتوفر من خدمات أساسية ومن إمكانيات، علما أنه بحسب السلطات المحلية أكثر من نصف منازل زوتر الغربية هي مدمرة بشكل كامل وقسم كبير منها بات غير صالح للسكن، وبالتالي هذا أيضا يعكس مزيدا من الأحمال والأثقال بالنسبة لعودة الأهالي. هذا المشهد يعكس طبعا واقع هذه المنطقة التجريبية، واقع معقد بشكل كبير تحديدا ما يتعلق بالواقع الأمني، ونحن على بعد أسبوع من جولة تفاوضية جديدة مع إسرائيل برعاية أمريكية. ودون أدنى شك لبنان سيطالب بمزيد من الانسحابات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.
1: جوني طانيوس مراسلنا من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. بشأن قطاع غزة، أفاد مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة بأن وفد حماس المتجه إلى القاهرة اليوم يحمل مواقف إيجابية من خارطة طريق عرضها مالادينوف والوسطاء إن وافقت إسرائيل. حول هذا المستجد نذهب في قراءة تحليلية مع ضيوفنا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة، ومن حيفا دكتور طانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير كذلك بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما ضيفينا. نبدأ معك سيد القرة بقراءة لواقع قطاع غزة اليوم، ما هي التحديات التي ما زالت قائمة بتقديرك والتي تعيق الانتقال إلى مرحلة جديدة؟
3: أسعد الله أوقاتكم وضيفك الكريم والجمهور. المعيق الأساسي في كل ما يحدث في الأشهر الأخيرة منذ أكتوبر الماضي هو أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى والتي يتضمن بشكل أساسي عملية الانسحاب من قطاع غزة، والتي بالتالي يمكن تهيئة أجواء إيجابية للذهاب إلى الخطوات التي تخدم هذا الأمر، وفي مقدمتها إدخال اللجنة الإدارية والقيام بعملها في قطاع غزة. هذه المتطلبات الأساسية في المرحلة الأولى وفق الاتفاق أكتوبر كان يفترض أن تتم، لذلك وجود الوفد حركة حماس في القاهرة وبناء على المباحثات الإيجابية الفترة الماضية يمكن البناء عليها إذا فعلا قررت إسرائيل أن تزيل هذه التحديات والعقبات والانتهاكات بإمكانية الذهاب التقدم خطوة إيجابية أكثر من ذلك. لكن حتى نكون أكثر وضوحا، التشاؤم هو سيد الموقف بناء على ما حدث خلال الأيام الماضية والأسابيع الأخيرة من عمليات تصعيد إسرائيلية شملت عمليات اغتيال على مدار الساعة، عمليات استهداف قرب المناطق الصفراء، توسيع المنطقة الصفراء. حتى الليلة الماضية إسرائيل قد تقدمت أيضا مئات الأمتار غرب الخط الأصفر. كل هذه الخطوات هي خارج الاتفاق وتعتبر انتهاكات أساسية، لذلك أصبح الحال والواقع في قطاع غزة كأنه أوقفوا الانتهاكات حتى نذهب إلى خطوات أخرى، وكما يقال أنه أو ما الرؤية الفلسطينية على الأقل وقف هذه الانتهاكات وخاصة عمليات الاغتيال والقتل في ظل الواقع الموجود حاليا، ثم الذهاب إلى خطوات أخرى.
1: سيد شحادة، هل يبدو لك بأن إسرائيل لديها مشروع معين في قطاع غزة تريد تطبيقه؟ يعني حتى اللحظة لا تلتزم بما اتفق عليه، توسع الخط الأصفر وتمارس مزيدا من التصعيد، ما الذي ترمي إليه؟
4: ترمي لما قالته من اليوم الأول بعد 7 أكتوبر وحرب الإبادة على قطاع غزة. الهدف أو محاولة إسرائيل الأساسية هي محاولة تهجير سكان قطاع غزة، وهي تضع يعني كل العقبات أمام إدخال المساعدات، أمام إعادة الإعمار، وترفض التقدم في البنود في المرحلة الثانية من الاتفاق، وتصعب أكثر فأكثر على الحياة اليومية في قطاع غزة، وتوسع من احتلالها للأراضي في قطاع غزة. إسرائيل دون أن تعلن ذلك، لأن الإعلان عن يعني نية إسرائيل أو محاولات إسرائيل تشجيع، هي تقول إسرائيل تسميها تشجيع الهجرة من قطاع غزة، لأن هذا غير مقبول على دول المنطقة ولا على الدول العربية ولا على الدول الأوروبية، وهي مخالفة أصلا للقانون الدولي. هي عمليا مخالفات إسرائيل تقوم بجرائم حرب لغاية الآن في قطاع غزة. لذلك بدل الإعلان عن ذلك أو أن تكون سياسة واضحة ورسمية إسرائيلية، إسرائيل تضع كل العراقيل أمام التقدم في تطبيق الاتفاق. لا تريد أن ينتقل قطاع غزة إلى مرحلة إعادة الإعمار واستقرار أمني واقتصادي واجتماعي وتزويد الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وتصعب على كافة هذه المناحي. هذه السياسة غير المعلنة لإسرائيل، ولكن إسرائيل تقول بشكل واضح أنها لن تنسحب من قطاع غزة ولن تتقدم في تطبيق الاتفاق إلا إذا كان هناك تسليم لسلاح حماس. يعني إسرائيل تبحث عن حجج وعن ذرائع للتهرب من التزاماتها في تطبيق الاتفاق. هذا الحال سيستمر على الأقل لغاية الانتخابات القادمة في إسرائيل.
1: أعود إلى ضيفنا من خان يونس. السيد القرة، مع كل هذه الطموحات الإسرائيلية والسقوف المرتفعة، هل يبدو أن أي شيء يمكن أن تقدمه حماس أو غيرها من الفصائل يمكن أن يحدث اختراق باتجاه تقدم الأوضاع في قطاع غزة إلى مرحلة ثانية؟
3: الفصائل الفلسطينية وحركة حماس قدمت كل ما لديها على طاولة النقاش والحوار بموقف إيجابي، والتصريح قبل قليل للجزيرة يبدو أن هناك أيضا مواقف إيجابية ردا على الملاحظات التي تقدم بها ميلدونوف خلال الحوارات واللقاءات الأخيرة، بمعنى أنه لم يعد لديهم أكثر من ذلك ما يقدمونه ضمن هذه المباحثات. الإشكالية الفعلية والحقيقية بأمرين: الأمر الأول أن إسرائيل لا تلقي بالا لهذه المباحثات وتترك هذه المباحثات ما بين ميلدونوف و الوسطاء من جهة وحركة حماس من جهة أخرى، وحينما يتم عرضها على الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يتم رفضها أو إبداء ملاحظات تعجيزية تمنع إمكانية التقدم بهذه المباحثات. الجانب الثاني أيضا موقف مجلس السلام ومديره ميلدونوف هي حتى الآن مواقف سلبية، سواء كان على صعيد توجيه اتهام إلى الفصائل الفلسطينية كما حدث خلال المرات الماضية بتحميلها المسؤولية عن عدم نزع السلاح، رغم أنه هذا الملف هو ضمن المباحثات وميلدونوف جزء من هذه المباحثات. والجانب الثاني الترحيب بخطوات انفرادية مثل ما يسمى مناطق سكنية في منطقة رفح يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وإدخال قوات الاستقرار تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بخلاف الاتفاق الأكتوبر الماضي الذي نص بشكل واضح على آليات تسلسلية معروفة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، تبدأ بانسحاب إسرائيلي، دخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة، وجود قوات الاستقرار الدولية تساعد في فرض الأمن وتدريب الشرطة، وبالتالي انسحاب كامل لإسرائيل وإدارة قطاع غزة والبدء عملية الإعمار. هذا التسلسل المنطقي لما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.
1: أخيرا وفي دقيقة سيد شحادة، وفق ما اتفق عليه تقولون أن إسرائيل تخالفه ولديها أهداف مختلفة، ولكن السؤال هنا هل تعمل على تلك الأهداف وفق ضوء أخضر أمريكي؟
4: أقل هناك تنسيق للأهداف الاستراتيجية في قطاع غزة، ولكن إسرائيل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تراوغ وتتحايل حتى على التفاهمات مع الإدارة الأمريكية. يعني شاهدنا قرار الكابينيت السماح بإدخال قوات حفظ السلام إلى قطاع غزة كجزء من استباق أي ضغوطات أمريكية، ولكن حتى في هذا الموضوع إسرائيل تكذب أيضا على أقرب الحلفاء وتراوغ لأنها تريد التهرب من التزامات واستحقاقات الاتفاقيات. ولكن بالمجمل يعني التصدع أو هو ليست كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، الاختلاف على التكتيك وليس على الاستراتيجيات والأهداف الاستراتيجية في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.
1: عمليا ما الذي ومن الذي يمكن أن يلزم إسرائيل بالتنفيذ وتطبيق ما يتفق عليه؟ حتى اللحظة هي لا تريد الالتزام ولديها هدف غير معلن هو التشجيع على التهجير.
4: إنه الدول العربية الوسطاء الذين يعني أدوا دورا مهما في الوساطة واكتشفوا أن هناك أدوات ضغط على الرئيس ترامب بإمكان استعمالها وهو سيضغط على الحكومة الإسرائيلية. يعني هذا المسار جرب في السابق وأدى إلى نتائج ما بالإمكان تعزيزه. تعاون عربي أكبر خاصة الدول الخليجية تستطيع أن تضغط على الرئيس ترامب وبدوره يضغط على إسرائيل، ولكن أيضا أن يكون ضغط دولي وعربي على إسرائيل وإعادة التلميح بعقوبات دولية. هذا كان أمر يعني فعال بالنسبة لإسرائيل لأن إسرائيل قلقة جدا من فرض عقوبات اقتصادية ودولية خاصة في الحالة الحضيض التي وصلت إليها مكانة إسرائيل الدولية بعد حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: سيد إياد القرة، الوسيط العربي إلى أي درجة تعتقد أو تتفق مع ما يقوله ضيفنا سيد شحادة بأنه يمكن ولديه أدوات للضغط على إسرائيل؟
3: قد تكون أدوات يمكن اعتبارها حتى الآن غير فاعلة أو لم تمارس بالطريقة التي يجب، لأن يدرك جميعا هناك أمرين مهمين بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الأول، نتنياهو كان يسوق قبل 7 أكتوبر ملف التطبيع وعاد للحديث عنه مجددا، للأسف يحصل على هذا الملف دون دفع ثمن أو مقابل لذلك، بدليل أنه حينما تحدث عن قوات الاستقرار هو أرادها من دول تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي ولها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. الأداة الثانية والأكثر فاعلية هي الضغط من خلال الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نخشى أنه الآن في هذه زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة أن يحاول أن يظهر خطوات تجميلية بحراك هنا أو هناك فيما يتعلق بقطاع غزة للتملص من تقديم الثمن الفعلي وهو الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. إذا ما تحرك الوسطاء بشكل ضاغط وحقيقي وفعلي اتجاه الولايات المتحدة يمكن بهذا الشكل أن يتراجع نتنياهو أو يتخذ خطوات تجاه الانسحاب الإسرائيلي تحديدا من قطاع غزة وإدخال اللجنة الإدارية على قطاع غزة. هذه الضغوط، أولا الوسطاء لديهم موقف إيجابي مما تطرح الفصائل الفلسطينية بناء على اللقاءات اللي تمت وهناك إشادة بالموقف الفلسطيني بهذا الجانب، لكن ترجمة هذا الموقف الإيجابي لم يتم بشكل فعلي من خلال الضغط على مجلس السلام والرئيس الأمريكي ترامب. يدرك جميعا أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد الآن في هذه المرحلة صورة إلى حد ما إيجابية في المنطقة في ظل الصراع الموجود مع إيران والحرب مع إيران، ليحاول أن يبدو وكأنه الأجواء في غزة إيجابية وتقديمها تحت هذا البند. وأيضا بنفس الإطار يريد أن يقدم لنتنياهو خدمة يمكن أن نسميها دبلوماسية تساعده في الانتخابات بحيث يظهر وكأنه تجاوب مع الرئيس الأمريكي ترامب واتخاذ خطوات في قطاع غزة حتى لو كانت هذه الخطوات شكلية. هذا السيناريو وارد إذا ما مورست ضغوط عربية أو من الوسطاء بشكل فعلي وحقيقي في ظل المواقف الإيجابية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية في القاهرة.
1: سيد شحادة، عند الحديث عن التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة، ما وزنها اليوم في أجندة نتنياهو الذي فيما يبدو منشغل باستمرارية الحرب على إيران والمساحات الآمنة التي يريد الإبقاء عليها والعمل عليها في لبنان وفي سوريا؟
4: يريد الإبقاء على الاحتلال في قطاع غزة. يعني هذا القصد هنا، أن هذه الاتفاقيات أو التفاهمات لا تشكل الآن أي يعني وزن في اتخاذ القرار الإسرائيلي. إسرائيل لا تأبه ولا تحترم حتى الاتفاقيات التي توقعت عليها حتى بوساطة الإدارة الأمريكية، يعني تحاول التملص من هذه التفاهمات وهذه الاتفاقيات خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. يعني لغاية الآن العالم كان مشغول بالحرب على إيران والحرب على لبنان والتوترات في المنطقة، وتراجع الاهتمام في قضية حرب الإبادة وإعادة احتلال قطاع غزة. والحكومة الإسرائيلية عمليا استغلت هذه الأجواء للتهرب والتملص من تطبيق البنود أو الاستمرار في رفض تطبيق البنود المرحلة الثانية، وتتهم حركة حماس. وللأسف يعني حتى من الذنوب يعني ممثل الأمم المتحدة وممثل يعني الأطراف الدولية تبنى الرواية الإسرائيلية في اتهام حركة حماس وعمليا رفع المسؤولية عن

0: إسرائيل في الخروقات واستمرار القتل والقصف. إسرائيل استفادت من هذه الأجواء للاستمرار في الاحتلال والتوسيع حتى سيطرتها على المساحة الأراضي في قطاع غزة، واستمرار القتل والقصف ورفض تطبيق بنود الاتفاقية في قطاع غزة. الآن الأجواء يعني إسرائيليا أي تقدم في اتجاه تطبيق الاتفاق يمكن أن يكون له ثمن سياسي لنتنياهو وللتحالف الحكومي، لذلك سيحاول نتنياهو التهرب ومحاولة إقناع الرئيس ترامب انه يعني باستمرار الوتيره ذاتها او استمرار ربما خطوات قليله تجاه تطبيق
1: نعم.
0: الاتفاق لكي لا يكون ثمن سياسي وانتخابي على اثر ذلك في لنتنياهو والتحالف الحكومي.
1: سيد اياد القره، ما المتغير اليوم على صعيد المشهد الفلسطيني الذي يمكن ان يحدث نقله ان صح التعبير في واقع القطاع؟
2: لا يوجد تغير كبير، الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة ومتصاعدة بشكل كبير جدا في كل المناحي. هذا يعني عمليا لا يعطي فرصة لإحداث تغير حقيقي أو قدرة أو ورقة ضغط فلسطينية باتجاه تغيير الواقع الموجود. نحن نتحدث عن يعني تجاوز ما يقارب 1200 شهيد فلسطيني منذ أكتوبر الماضي، واللي قدمت فيه الفصائل الفلسطينية كل ما تستطيع من بوادر إيجابية واستجابت لكل المبادرات التي طرحت في ذلك الوقت رغم الملاحظات التي أبديت على اتفاق أكتوبر الماضي، ولم يحدث عمليا تغيير. كان التغيير للأسف بشكل سلبي وبشكل أسوأ، ووضع الفصائل الفلسطينية في حالة من الورطة. كلما تقدمت بأجواء إيجابية وحاولت أن تخرج من هذه الدائرة، إسرائيل تصعد وتستغل هذه المواقف الإيجابية لعمليات تصعيد أكثر في كل ما يتعلق ببنود الاتفاق، وتنتقي إسرائيل من هذا الاتفاق تحت ضغوط هنا أو هناك أو استجابة هنا وهناك وفق الرؤية الإسرائيلية، كما شاهدنا خلال الأيام الماضية في قضية إقامة مناطق ما تسمى مناطق سكنية في رفح لإيواء جزء من النازحين الذين هدمت إسرائيل منازلهم وبيوتهم وجرفت كل المناطق مدينة رفح تقريبا. والجانب الثاني فيما يتعلق بإدخال قوات الاستقرار الدولية، لهذا لم يعطي عمليا فرصة لإحداث تغيير حقيقي فعلي. حتى حينما تعول الفصائل وتحاول من خلال استغلال علاقاتها الإيجابية مع الوسطاء تنعكس سلبا، مثلا قوات الاستقرار الدولية كان من المفترض أن تكون قطر وتركيا ومصر وأيضا إيطاليا وإندونيسيا وغيرها. إسرائيل استطاعت أن تفرض على مجلس السلام تغيير كل ما يتعلق بآلية عمل قوات الاستقرار الدولية، وجاءت من بعض الدول التي لها تحالف مع الاحتلال الإسرائيلي ومتعاونة ومتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو وكأنها إسرائيل تحول هذه القوات إلى عمليا مرتزقة كما حدث في مراكز توزيع الغذاء الأمريكية التي قتلت الشركات الأمريكية 1000 فلسطيني من المجوعين. يخشى أن تتغير هذه الأمور وتصبح أيضا قوات الاستقرار أداة تستخدمها إسرائيل لقتل الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم إلى هذه المناطق.
1: ضيفينا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة، وكذلك من حيفا دكتور رمطان السشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما. نعود إلى ملف التداعيات الاقتصادية لأزمة هرمز على قطاع توليد الكهرباء عالميا، حيث أضعف تعطل وصول الإمدادات من المنطقة القدرة على إنتاج هذه الطاقة، وذلك وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها جراء موجة الحر.
3: تداعيات الحرب وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز شملت كافة مجالات الطاقة ومنها الكهرباء، حيث يزداد الطلب عليها عالميا وسط تحديات توفير مصادر توليدها. وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يسجل الطلب العالمي على الكهرباء نموا قويا خلال العام الجاري ليبلغ 3.6% مقارنة مع نمو بلغ 3% خلال العام الماضي. الطلب جاء مدفوعا بعوامل اقتصادية تشمل نمو قطاعات الصناعة وانتشار السيارات الكهربائية وعوامل أخرى تكنولوجية مثل التوسع في مراكز البيانات، إضافة إلى عامل المناخ مع زيادة الطلب على التبريد في ظل ارتفاع درجات الحرارة عالميا. هذا هو حجم الطلب العالمي على الكهرباء، ونرى كيف قفز بنحو 13% منذ عام 2015 إلى غاية عام 2020 ليبلغ نحو 24 تيراوات ساعة، ثم قفز بعد ذلك بنحو

0: 20% إلى عام 2025 مع تجاوزه ل 28 ألف تيروات ساعة. الطلب المتزايد على الكهرباء يواجه تحديات مصادر الإنتاج وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة بفعل أزمة مضيق هرمز وما نتج عنها من تقلبات في الأسعار التي رفعت تكاليف توليد الكهرباء في الكثير من الدول. عندما ندقق في مصادر توليد الكهرباء في العالم نفهم أكثر لماذا يتأثر إنتاجها مباشرة بتداعيات أزمة الإمدادات من الشرق الأوسط. الطاقة المتجددة تصدرت خلال العام الماضي نسبة تصدرت مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة 33%، ثم الفحم بنسبة 32%، فالغاز الطبيعي بنسبة 23%، ثم الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم النفط ومصادر أخرى ب 2%، ما يعني أن الغاز والنفط يمثلان نحو ربع مصادر إنتاج هذه الطاقة. لذلك فإن تراجعت كميات هذه الواردات أو زادت أسعارها تنعكس مباشرة على توليد الكهرباء عالميا.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وقالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. أضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي، هذا فيما يتعلق بطبيعة الحال بملف إيران إذا فشلت المحادثات. ترامب قال أيضا إن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. في تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكنهما ورؤاهما متقاربة جدا بشأن إيران. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريها السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. هذا وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن مطار بوشهر تعطل جراء الهجمات الأمريكية. وأضافت أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب الأربعين يوما. في إسرائيل، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، موعزا للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام، مشيرة إلى أنها وثقت أكثر من 1330 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار. هذه المستجدات نأخذها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا. من طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن أحمد رهيد. أهلا بكما. نبدأ معك رانيا بآخر المستجدات.
2: نعم محمد، يعني فيما يبدو أن إيران تواصل المحادثات والحراك الدبلوماسي من أجل خفض حدة التصعيد وإنهاء الوضع في المنطقة وتحديدا مضيق هرمز. وعلى هذا الأساس وفي هذا السياق، يعني أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالين هاتفيين مع نظيريه من عمان وأيضا من السعودية. تم خلال هذه الاتصالات بحث التطورات الثنائية والإقليمية، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وأيضا العمل على رفع أسباب انعدام الأمن في مضيق هرمز، وهو ما تم التأكيد عليه بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن أسباب انعدام الأمن هو الاعتداءات الأمريكية المستمرة على الأراضي الإيرانية ومحاولة إيجادها يعني ممرات بديلة. تأتي هذه الاتصالات بعد يعني جولة دبلوماسية واستمرار الاستمرار أيضا للمحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. كان قد تم التأكيد على أنه كانت قد جرت جولة في طهران قبل يومين، وهذه المشاورات والمحادثات مستمرة لإيجاد آلية لإدارة الملاحة في المضيق، وذلك مع مراعاة حقوق السيادية لكل من إيران وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى مراعاة الأمن القومي الإيراني وأيضا ضمان أمن السفن التي تمر من المضيق. إلى ذلك أيضا كانت هناك تأكيدات من قبل إيران على أن هذه المحادثات الإيرانية العمانية لا دخل لها بالولايات المتحدة، وأن طهران لم تطالب بعقد مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن توقف العمليات العسكرية هو ليس وقفا لإطلاق النار، مع احتمال أن ترد إيران على أي هجوم تتعرض له من قبل الولايات المتحدة. ويمكن القول محمد أن سبب سعي إيران للعودة مرة أخرى للمسار الدبلوماسي، ولكن على أساس برود مذكرة التفاهم والذي يكفل لها بحسب تفسيرها أن تدير المضيق بدون أي تدخل أمريكي أو غربي حتى، هو الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء هذه الهجمات وأيضا جراء الحرب الأخيرة. فبحسب يعني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، تسببت الحرب الأخيرة في فقدان البلاد جزءا من قدرتها الإنتاجية للغاز. تحدثت فاطمة مهاجراني عن أن البلاد خسرت 230 مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما يؤثر ليس فقط على إنتاج وتوليد الكهرباء، وإنما قد يؤثر في المستقبل على أيضا على ميزانية البلاد. ولذلك تسعى البلاد إلى خفض التصعيد ولكن دون التنازل عن خطوطها الحمراء. محمد
1: رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن مع أحمد الرهيد، نرصد آخر التصريحات والمواقف وأي مستجدات. أحمد.
3: نعم محمد، بعد نحو 4 ساعات من الآن سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أعلن البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي هنا في واشنطن. هذا اللقاء استبقه الرئيس ترامب بتصريحات تتعلق بالمسار التفاوضي مع إيران، وكذلك بشأن العلاقة بينه وبين نتنياهو. هو أقر بوجود خلافات وصفها بأنها بسيطة، وفي ذات الوقت قال إنهما متقاربان جدا فيما يتعلق بملف إيران. أيضا ترامب كان قد أشار إلى أن محادثات ودية تجري بين الولايات المتحدة وبين إيران، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، غير أنه احتفظ في ذات الوقت بنبرة التهديد لإيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه سيعود إلى القصف وتنفيذ عمليات عسكرية قوية ضد إيران في حال لم تفلح الجهود التفاوضية. أيضا كان قد تحدث لموقع أكسيوس وقال في تصريحات للموقع إن النافذة الزمنية المتاحة للمفاوضات والمتاحة لطهران للتوصل إلى اتفاق محدودة للغاية، وبالتالي ترامب يحاول أن يدفع في اتجاه الضغط على إيران هذه المرة من خلال الوسائل الدبلوماسية، ولكن هناك الخشية من أن يتسبب هذا اللقاء بينه وبين نتنياهو في دفع العمليات العسكرية واستئناف القصف، لأن الحديث في الأيام الماضية كان عن أن التأثير الإسرائيلي يحاول أن تستأنف العمليات وأن تتعامل واشنطن من خلال الحلول العسكرية أكثر من الحلول الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية. هذا الأمر طبعا ترامب قال في تصريحاته لموقع أكسيوس إن نتنياهو هو الذي طلب اللقاء وهو يعلم من هو الزعيم، في إشارة إلى أنه هو الذي يقرر وليس نتنياهو، لأن هذا الحديث أعاد الجدل عن بشأن الحرب منذ بدايتها، من جر من إلى هذه الحرب. نعم. هل كان القرار أمريكيا خالصا أم أن هناك تأثيرا إسرائيليا فيما يتعلق بقرار بداية الحرب؟ بكل الأحوال ترقب لهذا اللقاء الذي سيعقد بعد ساعات قليلة هنا في واشنطن.
1: ميدانيا وحول عقدة التفاوض التي كانت خلال الأيام الماضية مضيق هرمز، كيف يبدو المشهد من الزاوية الأمريكية أحمد؟
3: الحصار الأمريكي مستمر وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية. أيضا القيادة المركزية الأمريكية لم تنشر أي جديد بشأنه، كانت تقول في آخر بياناتها إنها غيرت مسار 12 سفينة كانت إما في طريقها لموانٍ إيرانية أو أرادت الخروج من موانئ إيرانية. هذا الحصار يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد أن يتم رفعه، لم يعلق على هذا الطلب ولكنه قال إنه جمد العمليات العسكرية والقصف الذي كان قد استمر ل13 يوما بعد أن تقدمت الوساطة بطلب بتعليقه أو تجميده، وقال إن ذلك لإفساح المجال للمفاوضات. أيضا مسؤول أمريكي كبير كان قد تحدث لوسائل إعلام أمريكية بشأن الحصار البحري، قال إن الإيرانيين يريدون المال ويريدون أن يتم رفع هذا الحصار دون أن يحدد. هو يقول إن هذه الإجراءات الأمريكية ستستمر حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات.
1: أحمد رهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما كان يتحدث مراسلنا قبل قليل. نتنياهو الذي وصل إلى واشنطن في زيارة هي الثامنة في فترة ترامب الرئاسية. مع الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة. صهيب العصا يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.
4: قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، سبقته عبارة قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدت وكأنها تختصر أجواء الزيارة كلها. في حديث لموقع أكسيوس كشف ترامب أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، قبل أن يضيف إنه يعلم من هو الزعيم هنا. قد تبدو العبارة عابرة، لكنها جاءت بعد أسابيع شهدت تبايناً واضحاً في إدارة أكثر من ملف إقليمي. في الفترة الماضية بدت العلاقة تتذبذب بين الطرفين من الانسجام الكامل إلى الاختلاف في الأولويات، وصولاً إلى الزيارة الثامنة لنتنياهو في عهدة ترامب الثانية على وقع كثير من الأزمات. وإذا كانت العلاقة بين واشنطن وتل أبيب لم تكن يوماً موضع شك، فإن السؤال الذي يسبق الزيارة اليوم هو كيف سيدير الطرفان هذا التباين؟ خلال الأسابيع الماضية كان الملف الإيراني يتصدر معظم الاتصالات بين الجانبين. إسرائيل رأت أن نتائج المواجهة الأخيرة يجب أن تستثمر لمواصلة الضغط على إيران ومنعها من استعادة قدراتها العسكرية والنووية. أما إدارة ترامب بدت أكثر اهتماماً بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع المنطقة من الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد. ذلك التباين ظهر بوضوح بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ وجه ترامب انتقاداً علنياً لإسرائيل وطالبها بالتوقف عن تنفيذ ضربات جديدة.
5: لم يعجبني أن إسرائيل أطلقت ضرباتها مباشرة بعد أن توصلنا إلى الاتفاق، ولم يعجبني أن الرد كان قويا جدا. هذا ليس ما نريده، وأنا لست سعيدا بإسرائيل أيضا.
4: لم يكن ذلك خروجا عن التحالف بين البلدين، بل رسالة بأن واشنطن تريد أن ترسم حدود المرحلة التالية بعد انتهاء المواجهة العسكرية. لم يكن ذلك المؤشر الوحيد. جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتذكر بحقيقة أخرى، عندما قال فانس إن ترامب هو الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل، وإن تحديه قد يعرض الدعم الأمريكي للخطر. أضاف فانس أن إسرائيل مهما بلغت قوتها العسكرية تبقى معتمدة على الولايات المتحدة، وأن الدعم الأمريكي كان ولا يزال أساسياً في حماية إسرائيل واستمرار تفوقها. بين تصريحي ترامب وفانس بدت الرسالة الأمريكية واحدة، الدعم مستمر لا لكن واشنطن تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى بإدارة المرحلة المقبلة. مع انحسار المواجهة المباشرة مع إيران، بدأ ملف آخر يتقدم إلى صدارة التواصل بين الجانبين، ملف لبنان. الولايات المتحدة تدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة والعمل على ترتيبات تضمن استمرار الهدوء. في المقابل تؤكد إسرائيل أنها ستواصل استهداف ما تعتبره تهديدات أمنية وتتمسك بحرية العمل العسكري كلما رأت ذلك ضروريا. هكذا انتقل مركز الاهتمام خلال أسابيع قليلة من إيران إلى لبنان، ليس لأن الملف الإيراني انتهى، بل لأن الأولويات على الطاولة تغيرت. غزة لا زالت حاضرة في خلفية جميع هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم واستعادة الأسرى. هذا الأمر كرره ترامب أكثر من مرة في اللقاءات الثنائية وحتى في زيارته إلى الكنيست بعد أيام قليلة من إعلانه الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في المقابل يكرر نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يأتي على حساب الأهداف العسكرية التي أعلنتها حكومته، وهو أمر قاله أكثر من مرة أيضا بصورة بدأ فيها وكأنه يضيف هامشا خاصا به بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هنا لا يبدو التباين متعلقا بالهدف النهائي بل بطريقة الوصول إليه، متى تنتهي العمليات العسكرية، متى يبدأ المسار السياسي. ضمن هذه السياقات تأتي الزيارة الثامنة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي زيارة لا تبدأ من نقطة الصفر ولا تأتي بعد أزمة بين الحليفين، بل بعد مرحلة أعادت ترتيب الملفات المطروحة بينهم. إيران لم تعد محور النقاش وحدها، لبنان بات بندا رئيسيا، وغزة ما زالت تختصر أكثر الملفات تعقيدا. لذلك قد لا تكون أهمية الزيارة فيما قد يصدر عنها من قرارات، بل فيما ستكشفه من شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة، كيفية إدارة الدعم الأمريكي وترتيب الأولويات. إنها في النهاية تحاول رسم ملامح بعد مواجهات متعددة وملفات لا تزال مفتوحة.
1: هذه المستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من طهران ينضم إلينا هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا هنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك معنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور زويري. ترامب يصرح بين الفينة والأخرى ويقول إن مسار التفاوض يجري على قدم وساق مع إيران. آخر ما قاله بالفعل قال إن هناك محادثات ودية تجري، يصور لك الأمر وكأنه في مساحة وردية.
6: نعم.
1: كيف تقرأ مشهد التفاوض اليوم والمحادثات سواء مع إيران ومع واشنطن؟
6: أنا أعتقد بأنه المشهد انتقل من يوم الجمعة إلى فصل جديد في هذا الصراع الذي بدأ من 28 فبراير. عنوانه الأساسي تهدئة، لكن هل نضيف لها مؤقتة؟ لست متأكدا بعد، لكننا دخلنا موج تهدئة. هناك ثلاث أسباب أساسية باعتقادي دفعت الرئيس الأمريكي لأن يقول أن يوم الجمعة كان فارقا. الأول أن هنالك مزيدا من النقاش العماني الإيراني حول موضوع فتح المضيق، ثم الأمر الثاني وصول إيجاز أمني حول عسكري للرئيس أن الأمور قد انتهت، ما عاد لدينا أهداف أخرى نقصفها في إيران وتحقق لنا شيئا جوهريا. ثم المسألة الثالثة الضغوط الإقليمية، بمعنى آخر الوسطاء نقلوا رسالة واضحة للرئيس لأما وقد أمضيت حوالي 13 يوما في العمل العسكري، أعطي فرصة للهدوء وأعطي فرصة للنقاش. وهنا الحقيقة بدأنا هذه الموجة من أو هذه الفترة من الهدوء. عنوانها الأساسي تفعيل النقاش بين عمان وإيران على ما بدأ قبل 6 أسابيع، وهو ما يسمى التوافق العماني والإيراني على نموذج أقرب إلى نموذج ملقى، وهو عبارة عن تشكيل هيئة مشتركة إقليمية تشرف على إدارة المضيق، واستخدم كلمة إدارة مانجمنت، تدير المضيق دون بمعنى آخر تفوق طرف على طرف في هذه الإدارة مقابل رسوم طوعية لمن أراد أن يستفيد من خدمات معينة. يبدو أن هناك تطورا في هذا النقاش، وهذا باعتقادي دفع الرئيس يقول أن هناك نقاشا وديا، لكن باعتقادي هناك إشكال بسيط، أو ليس بسيط الحقيقة إشكال، وهو أن إيران تربط بين البند الخامس محمد والبند الأول، وهو وقف الحرب، وتريد
1: تطبيقا كاملا لبنود مذكرة التفاهم،
6: تريد طمأنة أن لا عودة للأعمال العسكرية، تريد أن ترى أنه حتى لو أصبح هناك معوقات بعد فتح المضيق في أي بند آخر من المذكرة لا تريد العودة للعمل العسكري، وهذا باعتقادي قد لا يكون ميسورا إعطاؤه، لكن هو مطروح للنقاش الآن.
1: سيد هاردينجر، إن حصل وتفهم الطرفان العماني والإيراني على طريقة لإدارة المضيق كما تقول المؤشرات اليوم، هل يمكن أن يلقى ذلك قبولا لدى الإدارة الأمريكية بما ينعكس تهدئة عسكرية؟ طبعا تهدئة عسكرية مستدامة بطبيعة الحال.
7: من المنظور الفني، من ناحية استخدام المصطلحات الصحيحة في هذه الصيغة، نعم، فإن مصطلحات الملكية والتحكم ليست مستخدمة في هذا المقترح، وهذا ما كان الرئيس قد طالب به سابقا. ومن أجل التوصل إلى تنفيذ هذا الاتفاق سيتعين على وزراء خارجية دول الخليج أن يتحدثوا مع واشنطن بشكل ربما غير مباشر أو شخصيا أو عبر قنوات الاتصال للتعبير عن دعمهم لهذا المقترح، وذلك لتفادي المزيد من العمليات العسكرية، لأن هذه الدول ستخسر الكثير إذا استؤنف النزاع. وإذا يجب أن يكون هناك إجراءات دبلوماسية من وزراء خارجية دول الخليج ليعبروا لواشنطن عن دعمهم لهذه الهيكلية الجديدة التي يتم التناقش بشأنها ما بين طهران وعمان.
1: سيد أفقهي، كنا نتحدث قبل قليل مع الدكتور زويري عن مسألة بنود المذكرة وقراءته لأن طهران تريد طمأنة بأن لا عودة للحرب، هل يمكن أن نقول أن موافقة إيرانية قد تجري في قادم الأيام على بعض التغييرات سواء في الصياغة أو في الأفهام لمذكرة التفاهم بما يعطي مجالا لتهدئة مستدامة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني فيما يتعلق بأولا تصريح ترامب إنه نحن نجري مفاوضات ودية، هذه القضية أساساً سالبة بانتفاء الموضوع، لأن أساساً ليس هناك مفاوضات، فما بالك أن تكون ودية وما زالت التهديدات تأتي تباعاً من ترامب إنه إذا فشلت المفاوضات سنتعامل بأسوى وأشد هجوماً عسكرياً. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، بالرغم من أنه أعلن ترامب إلغائها وإلغاء وقف إطلاق النار، ونحن الآن في مرحلة حساسة جدا وهي تسمى سكوت البنادق، يعني ليس هناك اتفاق لوقف إطلاق النار ولا تحديد مهل زمنية، لأن رفضها السيد عراقشي عندما اقترح ترامب مهلة 10 أيام. إذن مذكرة التفاهم إذا أراد أن يعود إليها الجانب الأمريكي هي، لأنه هذه المذكرة أستاذ محمد يعني تداولت بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني 20 مرة للتدقيق في كل مصطلح وفي كل كلمة كتبت في هذه، ومن ثم وقع عليها السيد بيزشكيان وترامب. إذن الرجوع لهذه المفاوضات وهذه البنود إذا أراد الجانب الأمريكي أن يتلاعب بها أو يغير منها أو يحذف منها أكيد سيكون مرفوضا من الجانب الإيراني، ولكن إذا أراد حقيقة أن يرجع عليها ويلزم بما وقع عليه قبل التطبيق فهذا أشار إليه سماحة السيد القائد أنه نحن لم نلغي الاتفاقية ولم نبتعد عن طاولة المفاوضات، خصوصا فيما يتعلق بالبند الأول الذي ورد في إجابته على رسالة سماحة الشيخ نعم قاسم أمين عام حزب الله لبنان.
1: النظر إلى المذكرة دكتور زويري بصفتها استحقاقا إيرانيا لا يمكن التنازل عنه، هذا على فرض أنها ستبقى قائمة، هل يمكن أن يحدث أو أن يشكل عامل إيجابي بتقديرك في قادم الأيام؟
6: محمد ما من
1: وأريد أن أسمع رأيك أيضا حيال مسألة المذكرة، هل ترى أنه يستند إليها اليوم أم لا؟
6: هي الحقيقة لم تمت المذكرة، لم تمت كوثيقة. الرئيس الأمريكي هو أول ما أعلن الانسحاب منها، ثم قامت إيران أيضا بالتخلي عن التزاماتها بعد ذلك. الوثيقة لم تمت، أو لما حصل عمليا هو عملية تجميد، ابتعد الطرفان عن هذه المذكرة، لكنهم في نفس الوقت إذا ما نظرنا إلى السلوك السياسي هو في إطار هذه المذكرة، لأنه الآن البند الخامس هو مسألة المضيق. الكل أيقن الآن أن مفتاح الحل أو مفتاح بناء الثقة بين واشنطن وطهران هو حل مسألة المضيق، ولذلك يجب التركيز على مسألة

0: المضيق الآن. وبالتالي الطرف الأمريكي قد لا يكون معني أكثر إلا بالبند الخامس، لأنه بالنسبة له هو رمز أساسي لانتهاء الإحراج الدولي الذي وضع نفسه فيه. هذا المضيق كان مفتوحا حتى 28 فبراير، الذي أغلقه هو هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبالتالي لا يمكن البدء من مما فعلته إيران إلى الذهاب إلى السبب الأساسي. الآن إيران أما وقد أغلقت المضيق، فهي أيضا بموجب هذه المذكرة عليها التزامات، وهي أن تقوم بإجراء ترتيبات معينة تتعلق بالمضيق. وهنا الفرق، هناك فرق في الفهم. إيران تنظر هذه الترتيبات أنها سيادية، ما هو مفهوم أن هذه الترتيبات تعني أن
1: المضيق إجرائية؟
0: إجرائية، لأن هذا المضيق كان مفتوحا، ومسألة السيادة الوطنية ما يسمى Nation Sovereignty، هذا الموضوع في المياه الدولية أصلا مسألة غير، يعني لم تكن واقعية في كثير من عند عديد من الدول. كما أن هناك أيضا توافقا بين عمان وإيران لعود 74 يتعرض بالمسار العماني مثلا، والذي حاولت إيران أن تمنعه أيضا. بعبارة أخرى، المذكرة عمليا هي المرجعية القانونية الآن، أو نقول المرجعية المكتوبة للطرفين للعودة لها لحل معضلات هذه الحرب، للهروب من التصعيد العسكري. لأنه الآن الولايات المتحدة اعتمدت 40 يوما من الحرب لم تحقق شيء، إيران استطاعت أن تقف أمام الولايات المتحدة، صحيح خسرت مرشدها الأعلى وقياداتها لكنها بقيت متماسكة، خسرت اقتصاديا حوالي 350 مليار دولار، والعقوبات عليها لازالت فاعلة، لكن بنفس الوقت لديها سردية أنها متماسكة. نعم. الخلاصة محمد في هذه القضية أن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لا مرجعية لهم للنقاش إلا هذه المذكرة، إذا أراد مغادرة مربع الصراع والحرب إلى نوع من التسوية بشكل أساسي.
1: سيد هاردينجر، حتى يتحقق لأمريكا أن تغادر مربع الصراع، المذكرة كانت تسبب لها حرجا على الأقل فيما كان يتعلق بالبند الخامس. ما المتوقع بتقديرك اليوم على صعيد هذه التفاهمات مع إيران؟ أن يعودوا للتفاهم على المذكرة أو أن يخوضوا في إجراءات واتفاقيات مختلفة؟
2: هذه نقطة أساسية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، كانت غامضة بما فيها الكفاية لإنهاء المرحلة الحالية من النزاع، ولكنها كانت تفتقر للتفاصيل اللازمة من أجل خفض التصعيد، خاصة عندما تحصل الحوادث في مضيق هرمز. لقد رأينا ذلك عندما انهارت المذكرة للمرة الأولى، ومن ثم التفسير المختلف للمسار الجنوبي وإطلاق النار على السفن. سواء ما إذا كنا نسمي هذا الاتفاق بمذكرة تفاهم أو إطار، فإنه من الضروري أن نعود إليه، وعلى كلا الطرفين أن يعلمان أنه يجب توضيح النقاط من قبل الخبراء الفنيين والخبراء الدبلوماسيين وحتى المسؤولون في القوات البحرية الذين يفهمون طبيعة المرور عبر مضيق هرمز. هذا ما نحتاج إليه من أجل استئناف المحادثات، لكي لا يشعر أحد الأطراف بالإهانة عندما يطلب الطرف الآخر بتوضيح النقاط. لا حاجة لتغيير المستند، بل يجب تعزيز فعاليتهم من أجل تنفيذه للوصول إلى اتفاق دائم بينهما.
1: سيد أفقهي، إلى أي درجة ترى بأن هناك بوادر تقدم في التفاهم ما بين طهران وعمان بما يتعلق بالعقدة التي كانت تشعل المنطقة في الفترة الماضية، المضيق؟
3: يعني لم ينقطع أستاذ محمد أساسا التواصل، سواء بشكل حضوري ومباشر بين المسؤولين اليابانيين والعمانيين أو عبر استشارات ومكالمات هاتفية، وكان آخرها اليوم السيد عراقسي تكلم مع الوزيرين السعودي والعماني، وكذلك حضور الوفد العماني ومكف يومين، وتباحث الجانبان بصورة تفصيلية، وخرجت المفاوضات في الحقيقة والمباحثات بصورة مرضية للطرفين، وحمل الوفد العماني مجموعة مقترحات بينه وبين العماني، وبين ترسل هذه المقترحات إلى الجانب الأمريكي إما عبر الوسيط العماني أو عبر الوسيط الباكستاني، وأنا في ظني ستكون مرضية إذا وافق عليها الجانب الأمريكي بعيدا عن التدخل المباشر في إدارة المضيق. الموضوع الآخر أستاذ محمد أريد أن أؤكد عليه أنه هذه المفاوضات وما يتفق عليه الآن يكون بصورة مؤقتة، لأن ما زال مجلس الشورى الإسلامي يبت

0: في موضوع الآليات فيما يتعلق بإدارة المضيق والحلة الجديدة التي سيصوت عليها الجانب العماني والإيراني.
1: وهذا التشريع الذي يجري نقاشه في إيران، هل تعتقد أنه يمكن أن يكون كالعصا في الدولاب في التفاهم مع عمان؟
0: لا، هو يأتي في نفس السياق، المهم أنه يؤمن مصالح إيران وكذلك

0: رغم من انها ممر دولي صحيح، ولكن هي حسب القانون الدولي هي مياه اقليميه بيننا وبين العمانيين.
1: دكتور زويري، زيارة نتنياهو سيلتقي ربما بعد 4 ساعات بالرئيس ترامب، وهو الذي لديه ودولته وحكومته مشروع توسع استعماري في المنطقة، بأي اتجاه تتوقع أن يذهب مسار الحرب الإيرانية الأمريكية بعد هذا اللقاء؟
2: إسرائيل معنية بأن تبعد نفسها بقدر معين عن الحرب الآن، يعني في آخر تصريحاتهم سموتريتش اليمين المتطرف والذراع الأيمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنها حرب الولايات المتحدة، نحن مسرورون بما يجري وبنتيجتها، لا نريد أن نتدخل فيها أكثر من ذلك. لكن نتنياهو عنده أولويتين أساسيتين يعتقد أنه يريد أن يتمم بهما 30 سنة من العداء إلى إيران. الأمر الأول وهو التأكد من أن البرنامج النووي قد تم تدميره، والمسألة الثانية هو يريد أن أيضا أن يسعى أكثر من ذلك أن النظام السياسي قد ضعف إلى درجة أن يسقط. أنا باعتقادي لا هذا ولا ذاك يتحقق له من وجهة النظر التحليلية، لأن البرنامج النووي عمليا الذي جرى أنه زاد الغموض حوله، المنشآت التي قصفت محمد لا أحد يعرف ما الذي يجري بها منذ يونيو 2025، وبالتالي لا الولايات المتحدة ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا حتى إيران تعرف ما الذي جرى بعد القصف، سواء حرب 12 يوم أو هذه الحرب، وبالتالي هناك غموض حول مصير البرنامج النووي، وبالتالي هذا يغضب الإسرائيليين ويجعلهم في حالة أيضا دفع باتجاه المضي. المسألة الأخرى أيضا لم ينجح فيها هو مسألة إضعاف النظام. أنا أعتقد نتنياهو عنده أولويتين الآن سيدفع الرئيس باتجاههما. الأولى عدم إعطاء تنازلات لإيران في مسألة العقوبات، هو يريد أن يبقي قدرا أكبر من العقوبات على إيران اقتصاديا وما أمكن، ويريد أن يفرض قدرا أكثر من التضييق فيما يتعلق ببرنامج النووي فيما يتعلق بالوكالة الدولية. والمسألة الثالثة هو يريد أن يبقي حالة العزلة الدولية على إيران، وأن يفعل الرئيس الأمريكي أقصى ما يمكن في ذلك. باعتقادي ترامب ليس بالضرورة أن ينجح، لكنه سيسعى في هذا الاتجاه.
1: سيد هاردينجر، ما الذي يعرفه نتنياهو ولا تعرفه الإدارة الأمريكية اليوم، وبالتالي يمكن القول أنه يذهب محملا بأجندة بالدرجة الرئيسية تتعلق بالحرب على إيران وما يتعلق بها؟
3: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أنه بالنسبة لرئيس الوزراء هو سيحاول أن يقنع الرئيس ترامب بإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحرب، سواء كان ذلك من خلال توسيع العمليات العسكرية أو التسوية المتفاوض عليها. ونحن نعلم أن رئيس الوزراء يفضل سياسة الاستنزاف أو الضربات الأوسع من أجل إسقاط النظام في إيران، وهو سيحاول القول أن الإسرائيليين يعرفون المنطقة ويعرفون القادة، وأن العمل العسكري المستمر هو النموذج المفضل في هذه الحالة. وأعتقد أن على الرئيس ترامب أن يفهم بناء على ما حصل في فبراير أنه بإمكانه أن يأخذ هذه المعلومات بالحسبان، ولكن عليه أن ينظر إلى ما حصل خلال الأشهر الماضية. العمليات العسكرية أدت إلى بعض النتائج، ولكنها لم تعطي الرئيس باب للخروج من هذا النزاع. دول الخليج عملت على نموذج خفض التصعيد، وهذا النموذج يفي بالمعايير التي كان قد وضعها الرئيس، وهذا خيار محتمل. سيصغي إلى ما سيقوله رئيس الوزراء، ولكن إذا أراد أن ينظر إلى المصلحة العامة عليه أن يعمل مع الشركاء الخليجيين، بما أنه لديهم خيار خفض التصعيد وعليه أن ينظر إليه.
1: سيد أفقهي، بأي أوراق تريد طهران أن تلعب بعيد هذا اللقاء وفي وفق هذه المعطيات التي تعيشها الحرب اليوم؟
0: يعني ثوابت إيران أستاذ محمد، يعني هي ما يتعلق بموقف إيران من الكيان الصهيوني النقيض، ولا تعتبره كيانا شرعيا، ويجب أن تعود في الحقيقة كل الأراضي الفلسطينية إلى أهلها الحقيقيين، هم أهل فلسطين. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، ما لم تتوقف أمريكا من تهديدها وعدائها ومحاربتها وتدخلها في أمننا ومصالحنا وسيادتنا، تبقى العلاقات متوترة وتصل إلى ذروتها عندما يقوم في الحقيقة الجانب الأمريكي بالعدوان الذي حصل مرتين، بلغت ذروتها في حرب 40 يوما، ومستعدة لمواجهة أي اعتداء. أما فيما يتعلق بالجانب الصهيوني، إيران لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال حتى لو

0: تدخلا عسكريا كما حصل فيما يتعلق في لبنان وحرب ال12 يوما وحرب ال40 يوما، دمرت كثير من مقدرات العدو الصهيوني، وهو لا يمتلك عمقا استراتيجيا كي يستطيع ان يحافظ على هذه المقدرات، ولهذا يحاول ترامب الان تجنيب اسرائيل من الدخول في الحرب مره اخرى اذا نشبت هذه الحرب. وانا استبعد جيد استبعد يعني شديدا أن نعود إلى الحرب، لأنه ترامب تفاجأ خصوصا خلال حرب ال13 يوما، أنه تفاجأ بأسلحة جديدة متطورة بعث يعني سببت باتصاله ببوتين والجانب الصيني، أنه هل أنتم يعني قدمتم للإيرانيين أسلحة جديدة أم لا؟ وهم أنكروا ذلك، ولكن لا ينكرون التعاون السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقني ما إلى ذلك، لكن
1: واضح.
0: ليس هناك أي تخوف من أن نرجع لحرب إذا أرادها ترامب، وسيندم مرة أخرى على ذلك.
1: من طهران ضيفنا هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك، ولضيفينا هنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكم جميعا. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا إن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
2: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
3: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
2: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بيتسلئيل سموتريتش وإيتمار بنغفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
4: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
5: يا إير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
2: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون، وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجاً في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابياً من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخراً على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
1: في تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن الوزير أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. هذه المستجدات نأخذها بمزيد من المتابعة مع مراسلتنا في فلسطين نجوان سمري، تنضم إلينا هنا في الاستوديو. أهلا بك نجوان. هذا المستجد ماذا في تفاصيله؟ ما طبيعة هذه العملية؟ ما المخيم المتوقع أن تكون العملية أيضا باتجاهه؟
6: لم يتم الكشف بعد، وهذا ربما يؤكد محمد بأن البعد في هذا القرار لا علاقة له بالبعد الأمني عمليا، الدافع عمليا من وراء هذا القرار بأنه سيتم اختيار مخيم لاحتلاله كرد على عملية تل وفقا لمكتب كاتس، هو يؤكد فقط بأن العملية دافعها هو الانتقام فقط، ولا يوجد أي سبب أمني لشن مثل هذه العملية. كاتس يقول بأنه أوعز للجيش بالاستعداد لتوسيع هجماته ضد ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية، والخطوة الأولى هي احتلال مخيم آخر إلى جانب المخيمات التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.
1: وهذا يعني بطبيعة الحال إفراغاً للمخيم القادم من سكانه وعمليات عسكرية فيه؟
6: تدمير، تفريغ، تحويل اللاجئين الأصليين في المخيم، يعني السكان الفلسطينيين في المخيمات هم لاجئين أصلاً، وبالتالي سيصبحون لاجئين نازحين عمليا. هذا ما فعلته العملية العسكرية في عام 2025 في نور شمس وطول كرم وجنين. نتحدث عن قرابة 35 ألف نازح تم تهجيرهم قسرا من هذه المخيمات في العملية العسكرية، إلى جانب 172 شهيدا وعشرات بل مئات الإصابات جراء هذه العمليات العسكرية. والآن التهديد من قبل كاتس عمليا لمخيم آخر، رغم التحقيقات أصلا الإسرائيلية التي أشارت في الأيام الأخيرة الماضية بأن الترجيحات تتعزز وفقا للتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي بأن الجنديين اللذين قتلا في عملية تل، يرجح بأنهما قتلا على الأقل واحد منهما بنيران جندي آخر. بمعنى كل هذه العمليات العسكرية والانتقامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، عمليات اعتقال، تعزيز للاستيطان والتصديق على مزيد من البناء الاستيطاني وتشريع البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون دون حتى موافقة من الحكومة الإسرائيلية، مداهمات، هدم، كل هذا في نهاية الأمر بسبب حالة من الدفاع عن النفس ضد اعتداءات مستمرة للمستوطنين منذ هذه الرسالة عدة أشهر.
1: نعم نجوان، هذه الرسالة التي تابعناها قبل قليل التي وجهها 600 من المسؤولين إلى ترامب، ما الواقع الذي تعكسه في الداخل الإسرائيلي؟
6: هذه الرسالة أرسلت عمليا من قبل حركة تسمى ضباط من أجل أمن إسرائيل، هي حركة أسست قبل أكثر من 10 أعوام من مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في الجيش، في الشباك، في أجهزة مختلفة للأمن الإسرائيلي، وتتحدث بالأساس عن ضرورة فصل الأمن الإسرائيلي عن الضفة الغربية والمضي في إمكانية حل الدولتين. هذا من وجهة نظرهم يخدم إسرائيل وأمنها بالدرجة الأولى، وهذه الرسالة وجهت إلى ترامب وسبقت نتنياهو عمليا، وهذا من شأنه أن يحرج نتنياهو الذي يبحث عن دعم للرئيس.

0: ترامب وتبديد لحالة التوتر بينهما في هذه المرحلة بأن ما وصف باعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يشكل خطرا على المصلحة الأمنية الإسرائيلية وعلى المسار السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس ترامب في المنطقة لإنهاء الحروب وهذه الصراعات. لكن من غير الواضح فيما إذا كانت ستأتي بنتائجها محمد أمين.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. لأن من قرية بيرين شرق الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار، نرصد معك الوضع الميداني اليوم في الضفة خصوصا وتزامنا مع هذه الأنباء عن إيعاز من كاتس للاستعداد لاحتلال مخيم آخر.
2: بالفعل محمد، التطورات متلاحقة في الضفة الغربية، وما سنرصده بعدسة الكاميرا الآن ربما يلخص أو يقرب الصورة أكثر بما تحدثت به الزميلة نجوان قبل قليل. ذلك لأننا نتواجد في قرية بيرين شرق الخليل. استدير بالكاميرا اليوم، قوات الاحتلال هدمت منزلين في دير رازح، منزل في شقبة، وأيضا تجريف وهدم في منطقة الأغوار، إضافة إلى حملات اعتقالات طالت نحو 20 فلسطيني في مناطق الضفة الغربية، إغلاق لإذاعة الهدى للقرآن الكريم في طول كرم شمال الضفة الغربية. لكن في بيرين حيث نحن نتواجد، قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين تجرف أراضي الفلسطينيين وتقوم بخلع أشجار الزيتون. وهنا نستدير بعدسة الكاميرا لنظهر هذه واحدة من بؤر استيطانية جديدة. هذه البؤرة أقيمت فقط قبل 10 أيام على أراضي الفلسطينيين في قرية بيرين شرق الخليل، وهي واحدة من 4 بؤر أقامها المستوطنون على أراضي هذه القرية بعد 7 أكتوبر 2023. وعلى مقربة منها، حيث ستستدير الكاميرا بعد قليل، بؤرة متسبئي زيف، وهذه بؤرة افتتحها بتسلايل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، كان يتواجد هنا في شهر أبريل الماضي، وأعلن بشكل رسمي عن قامت هذه البؤرة وقال بأنها نواة لمستوطنة جديدة، وهي التي تظهر الآن مباشرة في هذه الصورة. ولك أن تتخيل محمد والمشاهد إلى أي مدى هذه البؤرة قريبة من منازل الفلسطينيين. أمتار قليلة فقط تبعد عن منازل الفلسطينيين، وهؤلاء يتعرضون دائما إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين. وهذه القرية علمت من رئيس مجلسها قبل قليل أنهم ومن خلال المرافعات القانونية سلموا 10 قرارات قرارات هدم نهائي، بمعنى أنه لا يوجد هناك أي التماس آخر، وبالتالي هنالك 10 منازل في هذه القرية مخطرة بالهدم في أي وقت وفي أي لحظة. ممكن أن تقتحم قوات الاحتلال هذه القرية وتعمل على هدم هذه المنازل، كما الحال في دير رازح اليوم. هم يقولون محمد الذريعة البناء دون ترخيص، أو الدواعي والذرائع الأمنية، وهي الذريعة التي تسوقها قوات الاحتلال مثلا لاقتلاع 10 أشجار الزيتون عند مدخل هذه القرية التي نتواجد فيها. وأنا في طريقي إلى هنا شهدت على جنبات الطريق بالفعل أشجار زيتون عمرها مئات السنين، تقوم جرافات الاحتلال وأنياب هذه الجرافات باقتلاع هذه الأشجار. والدواعي والذرائع أمنية، كيف أمنية حتى نوضح الصورة، هم يعتبرون أن هذه الأشجار تحجب الرؤية ما بين بؤر استيطانية أقاموها حديثا على أراضي الفلسطينيين، وما بين الطريق الذي يسلكه المستوطنون، الطرق الالتفافية شارع 60 هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية. وبالتالي حتى موضوع وجود الشجر بات بالنسبة إليهم يشكل خطر من منظورهم، وتحت الذرائع والدواعي الأمنية يقتلعون الأشجار ويهدمون المنازل. هنالك محاولات مستمرة ومرافعات في المحاكم الإسرائيلية وقضايا تأخذ سنوات، وهنالك بعض المنازل حصلوا على قرارات بوقف الهدم محمد، لكن تفاجؤوا بوجود جرافات الاحتلال وهدمها لهذه المنازل. يضاف إلى ذلك طبعا حملات الاعتقال، كما ذكرت نحو 20 فلسطيني هذه الليلة، 3600 معتقل منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية، أكثر من 24,000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر 2023، 87 شهيد منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية فقط، والعدد منذ 7 أكتوبر 2023 فاق 1,000 شهيد في الضفة الغربية. 21 من هؤلاء الشهداء 87 هم رصاص مستوطنين، وهذا ما شاهدناه اليوم في دير رازح، حيث أن مستوطنون بعدما هدمت قوات الاحتلال قدموا إلى المنزل المهدوم واعتدوا على سكان وأصحاب هذا المنزل وأطلقوا الرصاص الحي عليهم. وبالتالي هذه الصور وأشكال محمد بتنا نتابعها هنا في الضفة الغربية، وتدلل على أن الوضع الميداني يسير نحو الأسوأ في الضفة الغربية.
1: نبقى معك في المتابعة منتصر نصار مراسلنا من قرية بيرين شرق الخليل، شكرا جزيلا لك. الأبعاد العسكرية المرتبطة بقرار

0: وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، نبحثها في سياق تغطيتنا هنا مع العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن نتوقف أولا مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية، نرسم صورة معك سلام للمشهد في الضفة الغربية
1: والحشد العسكري الكبير الذي بدأته إسرائيل باتجاه الضفة الغربية. شكرا محمد. إذن 26 كتيبة، يقول الجيش الإسرائيلي إنها باتت جاهزة في إطار عملية، كما قال إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، الآن ستبدأ في الضفة الغربية، والهدف منها هو كما قال كاتس احتلال أحد المخيمات الإضافية في الضفة الغربية. الضفة الغربية منذ العام الماضي تشهد عملية عسكرية واسعة كانت تقتصر إلى حد بعيد على مخيمات أو على المناطق الشمالية في الضفة الغربية. تعرضت المخيمات في جنين وفي طول كرم وفي طوباس لعمليات عسكرية مركزة، وكان هناك عمليات تجريف واسعة في نور شمس بطول كرم في مخيمات جنين وفي مخيمات طوباس أيضا، نتج عنها تهجير مئات العائلات الفلسطينية من داخل منازلهم، وأيضا تجريف مساحات واسعة من داخل هذه المخيمات التي تقوم عادة داخل المدن، لا سيما في جنين وفي طول كرم. الذي يجري حاليا هو استمرار لعمليات هجومية ينفذها بشكل خاص المستوطنون في الضفة الغربية، من شمال الضفة الغربية مرورا إلى وسط الضفة الغربية، رام الله، بيت لحم، وصولا إلى محافظة الخليل. بحسب الأمم المتحدة، سنبدأ بداية من الخليل حيث كان الزميل منتصر قبل قليل. الأمم المتحدة تقول بأنه منذ بداية العام الحالي شهدت الضفة الغربية أكثر من 1300 هجوم شنه مستوطنون. هذه خريطة الخليل، خريطة تقريبية لمدينة ومحافظة الخليل. في بيرين كان الزميل قبل قليل خرج مباشرة من بلدة بيرين في الخليل التي تشهد حاليا هجمات متكررة من قبل مستوطنين، وعلى جوانب مدينة أو بلدة بيرين كان هناك كما رأينا أيضا في الصور واحدة من البؤر الاستيطانية. الذي يجري بأن الخليل ومناطق الخليل محاطة إلى حد كبير بالمستوطنات. هذه العلامات التي تظهر باللون الأزرق تدل على وجود المستوطنات، وهذه فقط المستوطنات الكبيرة، بمعنى كريات أربعة وعتن إيل وإشكولوت هي من المستوطنات الكبيرة، لكن هناك مستوطنات أصغر وهناك بؤر استيطانية. هذا يعني بأن مجموعة من المستوطنات يستولون على مكان، ربما قطعة أرض في قرب قرية أو بلدة، وبالتالي تتحول إلى بؤرة استيطانية. ومع الوقت أيضا تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشريع أو بشرعنة هذه المستوطنة، أي بتحويلها إلى مستوطنة رسمية. بالانتقال إلى بيت لحم والقدس، هناك أيضا هجمات متكررة خلال 48 ساعة، شهدت عدة مناطق في القدس وفي بيت لحم لهجمات من المستوطنين. وهذه المنطقة بشكل خاص وفيها واحدة من أكبر المستوطنات معالي أدوميم، وتقوم السلطات الإسرائيلية أو قوات الاحتلال بتنفيذ مخطط استيطاني جديد E1، وهو يرمي إلى وصل المستوطنات الكبيرة بين بعضها. سنختم في نابلس التي تتعرض لأكبر الهجمات، وانطلقت هذه الهجمات من بلدة تل وصرة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك سلام. هذه الصورة التي رسمتها بحاجة إلى قراءة تحليلية مع العميد حسن جوني، قراءة عسكرية بطبيعة الحال. 26 كتيبة كما كانت تتحدث سلام، وتصعيد باتجاه احتلال مخيم جديد، ما الذي يعنيه ذلك وفق قراءتك؟
2: يعني طبعا العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الواضح أنها تتفاقم وتتصاعد بدلا من أن تتراجع، انطلاقا من أنه حادث حصل وفقا للمفهوم الأمن الإسرائيلي. المفترض أن حادثا حصل أدى إلى إصابات وقتلى وتم التدخل الأمني، ولكن الواضح أن هناك مخطط طبعا من خلال تنفيذ هذا التدخل الإسرائيلي لطالما يهدف إلى تحقيق أهداف أبعد مما هو الهدف الأمني المباشر المعلن إذا صح التعبير. فإذا الهدف المعلن للتدخل الإسرائيلي هو السيطرة أو ضبط الأمن وحماية المستوطنات وفرض الأمن وإعادة الاستقرار إذا صح التعبير.
0: ولكن تعداد الجنود وهذه التحضيرات وهذا العدد من الكتائب،
2: هذا ما كنت سأشير إليه، أن العدد لافت جدا. وبالأساس كان هذا العدد، يعني كان هناك 23 كتيبة في الضفة الغربية مقابل 8 في لبنان و5 في غزة في قطاع غزة الرقم مثير فعلا يعني مثير للاستغراب، لأن يعني الجهد العسكري المطلوب من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يعني يستوجب هذا الوجود وهذا الحضور المكثف للقوات العسكرية، فإذا هناك أهداف استراتيجية أبعد من مسألة سيطرة أمنية. كنت أقول أن الجيش الإسرائيلي فإذا بدأ بتوسعة المعالجات الأمنية بين مزدوجين على امتداد الضفة من الشمال حيث كانت تقع الأحداث وصولا إلى الوسط والجنوب، فإذا وبالإضافة إلى أن المعالجات بين مزدوجين الأمنية الإسرائيلية هي تبدو وكأنها معالجات لهذا الحادث وما ينجم عنه من تداعيات، ولكن إذا ما نظرنا بشكل أعمق انطلاقا من عدد القوة أو عديد القوة وحجمها وانطلاقا من التصريح المعلنة وانطلاقا من التصعيد المتعمد في هذه المنطقة في هذه المهمة تحديدا، نجد أن هناك رؤية استراتيجية تستغل كل حدث أمني يحصل في الضفة لتحقيق مرحلة من مراحل هذه الرؤية. العنوان الأساسي لهذه الرؤية هو السيطرة على الضفة الغربية، تفكيك الكتلة البشرية الفلسطينية في الضفة الغربية، تقطيع أوصال القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية من خلال هذه الإجراءات الأمنية التي تتخذ في كل مرة، وتعزيز موضوع المستوطنات وتكريس وتشريع المستوطنات البؤر الاستيطانية التي هي تكون بداية تجمعات سكنية معينة وربط هذه المستوطنات ببعضها البعض، فإذا هناك محاولة عكس المشهد الديموغرافي والطوبوغرافي
0: إذا نفهم ما أو تقول الجغرافي. أن البيان الذي أصدره ديوان وزير الدفاع لم يكن قرارا عسكريا محضا مرتبطا بتلك التطورات الميدانية الأحداث التي تجري على الواقع في الضفة، وإنما هي انعكاس لتوجه سياسي.
2: نعم، هي انعكاس لتوجه سياسي يعكس هذه الحكومة سياسة هذه الحكومة الحالية، وكان لافتا ما أعلنته الأمم المتحدة عن عدد العمليات أو الهجمات التي قام بها المستوطنين أو المستوطنون خلال هذه الفترة فترة هذه الحكومة، وحتى إذاعة جيش الاحتلال تحدثت عن أكثر من 600 إلى 700 عملية هجومية خلال النصف الأول من هذا العام، فإذا هناك من أطلق يد هؤلاء المستوطنين، هناك سياسة عامة في البلاد طبعا سياسة للحكومة الحالية تطلق يد المستوطنين إن لم تكن تحركهم بطريقة أو بأخرى، طبعا هناك وزراء متشددون في الحكومة معنيون مباشرة بما يحصل في الضفة وهم يعني مشروعهم يتعلق بالضفة مثل سموتريتش وبن غفير الذي دعا إلى التعامل مع بعض القرى والمدن في الضفة كالتعامل مع غزة كما كان التعامل مع غزة، والواضح أن الإجراءات العدائية الإسرائيلية إلى حد ما تقترب مما كان يحصل في غزة.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا. يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد الأوضاع في زوطر الغربية ووفانا بالتقرير التالي.
3: هنا في بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في هذه البلدة، يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوطر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوطر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوطر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوطر الشرقية وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها.

0: الآليات الإسرائيلية، ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية، بلدة زوتر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد. ويأتي بعض أهالي زوتر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تونيوس، الجزيرة، من بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات ودية تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات، وإن قراره تجميد الهجمات على إيران جاء بعد طلب الوسطاء منح فرصة للتفاوض. وفي تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، قال ترامب إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكن رؤاهما متقاربة جدا بشأن إيران. وفي طهران، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية. وأضافت مهاجراني أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوماً. وفي إسرائيل، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام، وإنها وثقت أكثر من 1330 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار. أرحب بمراسلينا، معنا من طهران رانيا قاسمي، أيضا من واشنطن أحمد هزيم. والبداية معك رانيا، لتقربينا أكثر إذن من هذه التصريحات لكل من الخارجية الإيرانية، أيضا ما نقلته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن حصيلة هذه الحرب.
2: نعم سهام، يعني يمكن القول أن إيران تؤكد أنها لا تسعى للحرب وتريد حل المشكلات والقضايا بالحوار، ولكنها تعرف كيف تدافع عن نفسها. هكذا لخص النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف الموقف الإيراني، وتحدث على أنه لا يجب إخافة الشعب الإيراني من العقوبات والحصار، وأن هذه الأمور لن تأتي بنتيجة ولن تحقق نتيجة للولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، وفي إطار تمسك إيران بالدبلوماسية، يواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تحركاته الدبلوماسية واتصالاته الدبلوماسية مع نظرائه حول العالم. فبعد اتصالات مع نظيره السعودي وأيضا العماني، أجرى اتصال آخر مع نظيره الياباني، وتم خلال هذه المكالمات الهاتفية والاتصالات التأكيد على ضرورة الدفع بالدبلوماسية لإعادة استقرار إلى المنطقة والعمل على رفع حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز نتيجة ما تقول البيان الخارجية الإيرانية، نتيجة الهجمات والاعتداءات الأمريكية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون، هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الإقليمية. هذه المحادثات تأتي أيضا في إطار أوسع، حيث توصل إيران المشاورات والمحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. هناك من المفترض أن تستمر المحادثات السياسية والفنية مع سلطنة عمان بعد جولة طهران، والتي تم خلالها بحث آلية لإدارة مضيق هرمز والملاحة البحرية فيه، مع أيضا تمسك إيران بموقفها وهو ضرورة أن تكون هذه الآلية أن تراعي الحقوق السيادية للبلدين والأمن القومي الإيراني، بالإضافة إلى تأمين الأمن السعودي السفن التجارية وناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التي تمر من المضيق. هذه المواقف كلها تؤكد الخارجية الإيرانية أنها لا دخل للولايات المتحدة فيها، خاصة المفاوضات مع سلطنة عمان. تنفي إيران التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وجود وقف لإطلاق النار مدته 10 أيام. تقول طهران أن ما توقف هو العمليات العسكرية ولا يوجد هناك توافق على وقف إطلاق النار، وأن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة سيتم الرد عليه بقوة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هذا بالإضافة إلى نفي طهران طلب التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة. وتؤكد الخارجية الإيرانية أن ما يجري هو تبادل للرسائل ما بين البلدين عبر الوسطاء، وتؤكد إيران أنها متمسكة ببنود مذكرة التفاهم، وذلك كأساس لمواصلة أي مسار دبلوماسي ما بين البلدين. تأتي هذه الخطوات يعني سهام فيما تكشف الحكومة الإيرانية عن أن اقتصاد البلاد يمر بظروف صعبة نتيجة الحرب وأيضا الهجمات الأمريكية الأخيرة على السواحل الجنوبية الإيرانية. يعني خلال مؤتمرها الصحفي كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عن أن البلاد لحقت به خسائر، سواء خسائر في الاقتصاد الإيراني أو في حتى ممتلكات المواطنين، وأشارت إلى أن يعني البلاد فقدت جزءا من قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة الهجمات التي طالت المنشآت الغاز الطبيعي في البلاد خلال الحرب الأربعينية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. أحمد هزي من واشنطن المقابل، ما الجديد الذي تحمله هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
3: سهام، إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورسمنا بها الصورة لدى صانع القرار الأمريكي، هو أن بعد 13 يوما من توجيه ضربات عسكرية يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة للدبلوماسية لتحقيق إنجاز ما عبر الوصول إلى تفاهم فيما يتعلق بحركة الملاحة وحريتها عبر مضيق هرمز. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد مرة أخرى أن هذه الفرصة أمام السياسة هي قصيرة للغاية، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العملية العسكرية وبشكل أقوى في حال تم فشل هذه الجهود الأخيرة. الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيون يصرون على أن الحصار البحري لا يزال مفروضا على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية تحدثت عن أنها غيرت مسار 12 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منها إلى شركاء تجاريين لإيران، وأنها اضطرت إلى إعطاب 6 من هذه السفن بارها على تغيير مسارها. الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحاته يوم أمس لوح مرارا وتكرارا بالخيار العسكري، ووعد بضربات عسكرية أشد قسوة على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بحركة الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، وإشارة إلى المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان. هذا هو المشهد في الداخل الأمريكي، وهذا هو المشهد عند صانع القرار الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي، وأنه يرى أن هناك فرصة الآن لتحقيق إنجاز عبر الدبلوماسية بعد الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة لقدرات إيران العسكرية المطلة على مضيق هرمز والقادرة على تهديد حركة الملاحة وحريتها في المضيق، وأنه يستقبل حسب قوله رسائل سواء من مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر أو حتى عبر الوسطاء تظهر هذه الرسائل، كما يقول أن هناك نوع من اللين لدى الموقف الإيراني وإمكانية للوصول إلى تفاهم ما ينهي على الأقل الخلاف حول البند الخامس من مذكرة التفاهم والمتعلقة بمضيق هرمز، ليبدأ مسار الوصول إلى تفاهم حول المسألة النووية، وهو المسألة الأساسية التي قامت عليها هذه الحرب. سهام،
1: شكرا لك أحمد عزيز مراسل الجزيرة من واشنطن. وللمزيد من النقاش والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كما أرحب بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك السيد هاردينجر. إذا ترامب يقول أنه قرر تجميد الضربات استجابة لطلب الوسطاء بمنح فرصة للتفاوض، لماذا الآن؟ لأن طلبات الوسطاء مع كل جولة تصعيدية تبدأ منذ البداية وحتى قبلها لتفادي التصعيد. لماذا الآن؟
4: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن هناك بضعة أسباب. أولا، العمل العسكري امتد لمدة 13 يوم ولم يؤدي إلى أي نتيجة، خاصة فيما يتعلق بتركيز إيران على المفاوضات. وثانيا، أعتقد أن هناك أدلة تشير إلى أن الذخائر الأساسية والإمدادات بدأت بالنفاذ، وآن الأوان لاتخاذ هذا التوقف الاستراتيجي من أجل إعطاء الفرصة للدبلوماسية أيضا. وبناء على التصريحات التي سمعناها من عمان، أعتقد أن هذه التصريحات تستوفي المعايير التي كان الرئيس قد حددها قبل بضعة أسابيع. بالنسبة لتوقيت هذه الهدنة الحالية، لا نعلم إذا كانت ستصمد حتى إعادة إطلاق المفاوضات. وأحد الأمور التي قالها الرئيس الأمس كانت مقلقة. هو قال أنه غير مهتم بالمفاوضات المطولة، وإذا إنه من الواضح أنه يبحث عن حل أسرع قبل أن يقرر إما استئناف العمل العسكري أو الاستمرار في هذا التوقف.
1: هل أفهم من كلامك أنها استراحة محارب أكثر منها اقتناع بالفعل باستئناف المفاوضات من الجانب الأمريكي؟
4: أعتقد أنه هناك بعض من الأشخاص في إدارة الرئيس ترامب الذين أيدوا محاولة الخروج من هذا النزاع في أسرع وقت ممكن عبر المفاوضات، وهم على الأرجح أثروا عليه خلال الأسبوع الماضي. ولكن في الوقت ذاته أيضا، الرئيس ترامب يتعرض لضغوطات من المتشددين في إدارته للاستمرار بالاستراتيجية العسكرية القاسية ضد إيران، وإذا هو يود أن يعمل على توازن ما بين الاثنين من أجل الحفاظ على إرثه. ولديه عدد من الاجتماعات المهمة اليوم، وستصله المعلومات والمشورة، ولكن لديه إمكانية خفض التصعيد بعد المقترح الذي سمعناه من عمان. وأعتقد أنه عليه أن ينظر إلى هذا المقترح للسماح بالمضي قدما بالمفاوضات.
1: دكتور أصلاني، هذا الخطاب الإيجابي في الولايات المتحدة والتلميحات باحتمال التوصل ربما إلى تفاهم ما يغيب عند الجانب الإيراني، هل يعني ذلك أن إيران ترفض التهدئة أم أن لها شروطا غير معلنة حتى الآن للعودة للطاولة؟
4: نظرا لأن الأسلحة قد صمتت، هذا الأمر لا يعني أن الحرب قد انتهت. الحالة الآن تشبه الملاكمين الذين يأخذون استراحة سريعة ما بين الجولات. إذن هذا التوقف الآن لا يعني أن هناك سلام مستدام بين الطرفين، ولذلك إيران لم تدلي بأي تصريحات بشأن ذلك. على الرغم من عقدها للنقاشات مع عمان، بإمكاننا أن نرى أن الجيش لا يزال على أهبة استعداد. والرئيس ترامب يحاول أن يقول أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع إيران، ولكن في الوقت ذاته أيضا سمعنا عن تقارير بشأن نفاذ الذخائر على الجانب الأمريكي. وكما تعلمون أيضا، الرئيس ترامب يحاول شراء الوقت لتحديد المسار الذي يود أن يتبعه. ومن منظور إيران، أعتقد أننا على طاولة المفاوضات مع العمانيين، ولكن مع ذلك اليد لا تزال على الزناد في الوقت ذاته. وهذا الأمر يعني أن إيران جاهزة لكافة السيناريوهات. يمكن أن يتوجه الوضع نحو التصعيد أو خفض التصعيد، وإيران مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي قابل للتطبيق من أجل الخروج من هذه الأزمة. ولكن ما من ضمان بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بالسردية نفسها التي سمعناها اليوم. لقد رأينا تصريحات الرئيس ترامب وكيف أنها اختلفت من التهديد بهجمات ضخمة إلى الحديث عن مفاوضات مع إيران. وإذا ما من صورة واضحة حتى على المدى القصير، ولذلك إيران تعتقد أنه عليها أن تكون جاهزة.
1: وفي نفس الوقت تستمر طهران في التواصل مع عمان والسعودية بشأن مضيق هرمز. في اعتقادك، ما الذي تسعى إليه طهران من خلال هذه التحركات الإقليمية؟
4: أعتقد أنهم يحاولون أن يوضحوا أنه ما من وضوح بشأن البند الخامس في مذكرة التفاهم، وهم يقولون أن هناك سوء فهم على مستوى بعض أجزاء هذا النص أو هذا المستند. كان من المفترض أن تعقد إيران نقاشات مع عمان بشأن المادة الخامسة، وهم يحاولون التوصل إلى ترتيبات جديدة من خلال هذه المحادثات. وأيضا إيران تتحدث مع دول في المنطقة مثل السعودية من أجل ضمان أن هذه النقاشات ستمضي بطريقة تسمح بالتوصل إلى تسوية متفاوض عليها كجزء من هذه العملية. وبالإضافة إلى ذلك، إيران تود أن توضح أنها تريد أن تعيد فتح مضيق هرمز، ولكن بحسب شروطها. ما تعنيه إيران هنا هو ليس إعادة صياغة أجزاء من مذكرة التفاهم، بل توضيح وزيادة الشفافية بشأن ما تعنيه هذه المذكرة من المنظور الإيراني وكيفية تفسير هذه البنود وهذه الترتيبات. من المنظور الإيراني، العبور في مضيق هرمز مرتبط بالمنطقة وإيران فقط وليس بالولايات المتحدة. وإذا في هذا السياق، إيران مستمرة بهذه النقاشات مع عمان، وطبعا هذا الأمر يهدف إلى ضمان أنه إذا أعطيت الدبلوماسية فرصة يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج مرغوب بها إذا أرادت إيران أن تفعل ذلك. ولكن النتيجة النهائية أيضا تعتمد على الرد من الجانب الأمريكي على هذه المحادثات المستمرة.
1: دكتور زويري، استكمالا لما كنت أناقش مع السيد هاردينجر، هل ترى في هذا الهدوء الحذر انفراجة محتملة، على اعتبار أن الطرفين اقتنعا ربما بعد كل هذه الجولات بأن التصعيد العسكري لا يحسم الميدان، أم استراحة محارب فقط وفرصة لإعادة ترتيب الأوراق عسكريا ودبلوماسيا؟
5: سهام، نحن نعرف بأن هذه الحرب بدأتها الولايات المتحدة، أوقفت هذه الحرب بمبادرة منها، ثم ذهبت إلى العودة للحرب أيضا الولايات المتحدة، وهي التي قالت أنها انسحبت من مذكرة التفاهم. نتحدث عن الولايات المتحدة التي تبدأ وتنهي، وإيران تستجيب لكل هذه، لأنها لا خيارات لديها أخرى في أن تستمر العمل العسكري إذا أوقف الأمريكيون. لذلك نتحدث نحن ما الذي يدفع الولايات المتحدة الآن بعد 13 يوما من هذا الفصل الثاني من هذه الحرب أن تتوقف. نحن لدينا معلومات شبه دقيقة الآن أن هنالك تقييمات أمنية وعسكرية واضحة أن العمل العسكري لم يؤدي ولن يؤدي إلى شيء،
1: ومكلف
5: جدا. وبالتالي بعد 40 يوما من فائض قوة هائل لم نحقق شيئا، فما بالك في 13 يوما. نحن نعرف 13 يوما سهام كانت تهدف إلى ما يسمى تنظيف منطقة جنوب إيران من التهديدات، لكنها أيضا لم تنجح. ثم المسألة الثانية أن هنالك حالة من الإجماع أن في الولايات المتحدة أن التأييد الحربي تراجع بشكل كبير جدا. في شهر مايو كان حوالي 52%، الآن يتراجع إلى 35 أو ربما أقل من ذلك. حتى داخل مجتمع ماغا الذي هو انتخب منه الرئيس الأمريكي وشجع الرئيس الأمريكي، انتخب على أساس لا حروب لا صراعات، أيضا يتراجع الرئيس الأمريكي. ثم المسألة الثالثة باعتقادي، وهي العودة إلى المسار الذي بدأه البلدان عمان وإيران، وهو الإدارة المشتركة، وهو التفسير الآمن للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم. عندما برزت كل هذه الظروف قال الرئيس الأمريكي سنوقف العمل العسكري، وليس لسبب واحد. الآن واضح تماما أن إيران تريد أن تنجز اتفاقا مع عمان يحميها من أمرين أو يحقق لها أمرين. الأول أن لديها حقا في الإدارة على المضيق، ولكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها من أي مطالبة بمنازعات قانونية في المستقبل إن حصلت. بعبارة أخرى، تريد أن تهيئ نصا غير قابل للمسائرة القانونية إذا ما عادت إيران واستعملت المضيق، لأن إيران لا يبدو أن ورقة المضيق سهام ستنتهي مع هذا الصراع.
1: يعني هي ليست فقط بندا في حد ذاته، بل هي ورقة إذا فشلت تماما. أيضا التفاهمات في نقاط أخرى. بالتالي
5: بالتأكيد.
1: هل هناك مقاربة شاملة الآن للملف بهذا الشكل، يعني من المنظور الأمريكي وحتى الرأي العام الدولي الذي يريد أن تحل هذه القضية؟ هل هناك مقاربة شاملة لمسألة المنظور الإيراني الآن للمضيق، ليس فقط كأزمة في حد ذاته؟
5: الإيرانيون ينظرون إلى المضيق كبديل محكم لمسألتين: النفوذ الإقليمي الذي تراجع، ولمسألة البرنامج النووي والغموض الذي يسوده الآن بسبب القصف الذي. وبالتالي الورقة والسلاح الرابح الآن هو ورقة المضيق، حتى يقول الأمريكيين والأوروبيين لدينا ورقة كبيرة مهمة على الطاولة، إن تم استهدافهم، إن تم قصفهم إن تم الضغوط عليهم ممارسة الضغوط عليهم سيستخدمون هذه الورقة. وهذا الأمر باعتقادي بات واضحا الآن. لذلك تجدين أنه المش الأوروبيون والولايات المتحدة حريصين على محاولة حل لا تعود إيران لاستعمال ورقة المضيق، وهذا ما تهرب منه إيران بشكل أساسي.
1: سيد هاردينجر، الأنظار الآن أيضا على هذا اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب وصف الرؤى بين الرجلين بأنها متقاربة بشأن إيران. ما مدى مصداقية هذا الكلام بعد كل ما سمعناه من انتقادات حتى من نائب الرئيس جي دي فانس ومن ترامب نفسه، وهو ينتقد من يعارضون الاتفاق مع إيران في مرحلة ما؟
4: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن ما كان يشير إليه الرئيس ترامب في ذلك هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل حليفتان. سيكون هناك خلافات ولكن تبقى الدولتان حليفتان. هذا الأمر مهم جدا. والرئيس رئيس الوزراء نتنياهو يؤيد فكرة استخدام القوة القصوى ضد إيران، سواء كان ذلك من خلال الهجمات أو من خلال الاستنزاف لدفع إيران للتراجع والاستسلام. بإمكاننا أن نتوقع ذلك، ولكن الخبر السار هو أن الرئيس ترامب قد نظر إلى الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها الآن من خلال النظر إلى الأمور التي تم تطبيقها سابقا والتي لم تؤدي إلى نتيجة. هو سيسمع إلى أو سيصغي إلى آراء نتنياهو، ولكن سيصغي أيضا إلى آراء أخرى. ولذلك أنه من المهم أن توضح دول الخليج آراءها أمام الرئيس ترامب بعد هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء نتنياهو، بما أنها كانت معنية بشكل أساسي وعانت من تداعيات هذه الحرب. ولذلك من المهم أن يتم تقديم هذه التوجيهات للرئيس ترامب بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء نتنياهو.
1: أعود إليك دكتور جزويري في نفس النقطة. يعني هناك من ينسب لنتنياهو بأن لديه قدرات خاصة في التعامل مع مختلف الإدارات الأمريكية وبشكل خاص مع هذه الإدارة. إلى أي حد تعتقد أن هذه الزيارة ستؤثر على القرارات المستقبلية لترامب في التصعيد؟
5: مساحة التأثير قليلة جدا. نحن لدينا مؤشرات عديدة على أن الرئيس الأمريكي تراجع ثقته في رئيس الوزراء الإسرائيلي
1: رغم كلام الإيجابي.
5: هو أصلا اعترف أكثر من مرة أن بينهما خلافات، ثم أضاف كلمة ولكن لازلنا نحافظ على علاقة جيدة. الأصل أن هناك خلافات، وباعتقادي أن كثيرا من التقييمات المؤسسات الدورة العميقة في أمريكا كالاستخبارات ووزارة الحرب قد أظهرت للرئيس الأمريكي أنه تم تضليله شخصيا في موضوع الحرب على إيران، لأنه عمليا فيه نوع من استهانة بقدراته وأدخلته في خسارة استراتيجية. لأن هذه الحرب، تذكرين سهام، كان المقصود أن تكون أسبوع 5 أيام على أقصى شيء. الآن طالت كل هذه الفترة، ومن يدفع الثمن هو سمعة الرئيس الأمريكي بشكل أساسي.
1: وكان ينتقد هذه الحروب
5: بالضبط أصلا على أساسها انتخب هو. فكرة ماجا الذين هم ميك أمريكا فيرست يعني أجين، كلها على أساس أن لا حروب ولا صراعات. وبالتالي هو الآن يخالف هذا العقد غير المكتوب بينه وبين الناخبين،
1: ربما حتى من
5: أخطر ومستنزف أكثر. هنا الحقيقة أنا أعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي سيسعى إلى أمرين. الأمر الأول دفع تحريض الرئيس الأمريكي على قصف منشآت نووية جديدة ومنها جبل الفأس. هذه مسألة أساسية، لأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يسجل في ملف إنجازاته أن البرنامج النووي الإيراني تم قصفه إن لم يدمر على الأقل وهو رئيس وزراء. ثم المسألة الثانية باعتقادي يريد أن يبقي إيران في دائرة العقوبات والضغوط الاقتصادية والعزلة الدولية، وهو سيحاول سيطرة إيران أكثر وأكثر في هذا السياق، سواء كان في الملف اللبناني، سواء كان ذلك في ملف الحرب الآن الموجودة، أو ما تسميه إسرائيل شبكة علاقات إيران الإقليمية.
1: دكتور أصلاني، أشرت في إجابة سابقة إلى أن إيران مستعدة للتصعيد وللتهدئة. بالنظر للأرقام التي ذكرتها المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية السيدة مهاجراني عن حجم الأضرار التي خلفتها الحرب حتى الآن، ربما يكون الأضرار أكبر، هل إيران بالفعل مستعدة لمواصلة التصعيد إذا قرر ترامب جولات أخرى من القتال؟
4: من المؤكد أن النزاع مع الولايات المتحدة قد تسبب بأضرار، وإيران ليست في وضع اقتصادي جيد، وذلك نتيجة لعقود عدة من العقوبات وسياسة الضغوطات القصوى التي تم تطبيقها على إيران في السنوات الأخيرة، وبات هناك الآن الحملة العسكرية والحصار البحري. ولكن السؤال هو، ما هو البديل؟ هل سيستسلمون؟ إيران تعتقد أنه ما أماما خيار أمامها للبقاء سوى المقاومة والصمود، والأولوية هي الاستمرار بالمفاوضات والتوصل إلى تسوية دبلوماسية، وهذه استراتيجية نفسها التي كانت تتبعها إيران قبل الحرب. عمان كانت تتوسط في هذه المحادثات التي عقدت في جنيف، وكان من المفترض أن تعقد جولة من المفاوضات في جنيف، ولكن آنذاك إسرائيل شعرت بالذعر آنذاك وأقنعت الرئيس ترامب من أن إيران باتت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي، ولذلك الولايات المتحدة هاجمت إيران. ومن ثم اجتمعوا مرة أخرى في نهاية فبراير من أجل عقد جولة أخرى من المحادثات، وفي تلك المرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول أن يقنع الرئيس ترامب أنه من خلال ضربات عسكرية واغتيالات لبضعة أيام يمكن تغيير النظام أو يمكن تغيير سلوك هذه المنظومة. ولذلك هناك سجل من الإجراءات الإسرائيلية. نتنياهو كان قد أقنع الرئيس ترامب بالانسحاب من اتفاق العام 2015، ولكن كل هذه الإجراءات قد بيّنت أنها غير مجدية. إيران لم تتغير ونرى استمرار في سلوكها كما هو، وبتنا الآن نرى أن إيران مستمرة على الاستمرار في هذا المسار. ولكن السؤال الأساسي اليوم هو التجارب السابقة والفشل الأمريكي، ما كان تأثير كل ذلك وكيف سيؤثر ذلك الآن على رغبة الرئيس ترامب الإصغاء إلى نتنياهو؟ وهل سنرى أي تغيير في ذلك؟ هل سيتصرف الرئيس ترامب على عكس الطريقة التي تصرف بها في الماضي، أم هل سيتجه نحو التصعيد كما فعل في الماضي؟ أعتقد أن ذلك سيؤثر على المسار.
1: هذه النقطة أحملها لك السيد هاردينجر، يعني 5 أشهر من الحرب ومن تشديد العقوبات والحصار لم تغير موقف إيران. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على مواصلة التصعيد بهذا الشكل لأن المخزون العسكري غير كاف، بالتالي ألا يثبت هذا مرة أخرى الخطأ في حسابات الرئيس الأمريكي وأنه الآن في مأزق وكيف سيخرج منه؟
4: هذه الطريقة الأفضل لوصف ما حصل في فبراير، خطأ في الحسابات. ونحن نعلم بناء على تقارير جيدة أنه قد تلقى مشورة ضد التصعيد، ولكن هو قرر ألا يتبع هذه المشورة وأن يصدق ما قاله رئيس الوزراء نتنياهو وأن يدخل في هذا النزاع العسكري. وأعتقد أيضا أن فريق الرئيس ترامب لم يفكر حتى بالتأثيرات الثانوية، أي إخلاق مضيق هرمز والخطر الذي شكلته هذه الحرب على الحلفاء في الخليج. وأعتقد أن هذه الأمور لم تأخذ في الحسبان في قراره، ولم يتمكن فريق الرئيس ترامب من وضع مسار واضح لخفض التصعيد في هذا النزاع. وإذا هناك مسار واضح مطروح على الطاولة ويجب أخذه على محمل الجد. طبعا عليه أن يصغي إلى ما سيقوله رئيس الوزراء اليوم لأن هناك علاقة مستمرة ما بينهما، ولكن عليه أن يتصرف بناء على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأن يعالج شواغل دول الخليج. وإذا كان هناك محادثات يمكن أن تنجح علينا أن نعطيها الفرصة وأن تقود المفاوضات هذه الساحة الآن، وتبقى الخيارات العسكرية في الخلفية.
1: شكرا لك سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كما أشكر الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والشكر موصول للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. المزيد بشأن أوضاع الملاحة في مضيق هرمز في نافذة يقدمها الزميل محمد علونا. لك محمد.
6: شكرا سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز في ظل تأكيد القيادة المركزية الأمريكية على استمرار حصار الموانئ الإيرانية وتغيير مسار 17 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش 2 أخريين. كذلك في ظل تحذير مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن الحصار البحري الأمريكي وتهديد السفن الإيرانية يعد بمثابة توسيع لنطاق الحرب في المنطقة. هذه التطورات نبحثها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، لكن أولا نتوجه إلى الزميلة سلام خضر، نرسم صورة للمشهد والأوضاع في منطقة المضيق معك على الخريطة. سلام،
7: ونبدأ بخط الحصار محمد والموانئ الإيرانية الخاضعة لهذا الحصار. إذن السنتكوم لا تزال تستمر بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا هو خط الحصار البحري عند آخر ميناء إيراني، وهو الميناء الوحيد الذي يطل مباشرة على المحيط الهندي، ميناء بهشتي في تشابهار. هذه هي خط الحصار، يمنع دخول وخروج السفن الإيرانية أو غير الإيرانية التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية بشكل كامل. وعندما تفلت واحدة من السفن، تقول القيادة المركزية الأمريكية بأن القطاعات البحرية المنتشرة في بحر العرب والبحار المفتوحة تقوم بملاحقة هذه السفن. وكان هناك تحويل مسارات وفق ما قالت السنتكوم اليوم. كان هناك 17 سفينة تم تحويل مساراتها، بمعنى منعت من الخروج أو الدخول من بحر العرب باتجاه مضيق هرمز. هناك اقتحام لسفينتين من قبل قوات السنتكوم، وتم تعطيل سفينتين، والتعطيل يعني

0: وفق الحرس الثوري بأن أي سفينة لا تسلك المسار المحدد من قبل الحرس الثوري، وهو المسار الذي يمر من شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة في المياه الإقليمية الإيرانية، فإن هذه السفينة تضع نفسها ومن على متنها قيد الاستهداف. ولكن هذا ليس المسار التقليدي أو المسار التاريخي في مضيق هرمز، هناك مسار تاريخي يمر من وسط هذه المياه، وهو المسار التجاري العالمي الذي كانت تسلكه السفن دخولا وخروجا عبر المضيق منذ أن بدأت عمليات الإبحار. وهناك خط ثالث، وهو الذي يمر مقابل أو قرابة السواحل العمانية شمال شبه جزيرة مسندم. باختصار، هذه هي المسارات التي تتواجد حاليا في مضيق هرمز. الأزرق هو المسار الإيراني الذي حدده الحرس الثوري، وهو يمر بالمياه الإقليمية. المسار باللون الأحمر هو المسار الدولي، والمسار باللون الأخضر هو المستجد الذي يسرته سلطنة عمان، وتقوم البحرية الأمريكية بتسهيل عبور هذه السفن عبر هذا المضيق. وكانت عمان قد نشرت إحداثيات دقيقة تتيح للسفن استخدام هذه الإحداثيات عند رغبتها بالعبور عبر المسار العماني أو المسار الجنوبي. هناك منطقة انتظار، وهناك إحداثيات بحرية تتيح للسفن التجارية المرور عبرها، وهذه تحفظ مسألتين اثنتين: أولا عمق المياه، وثانيا خلو هذا المسار من الألغام التي يشتبه بأن الحرس الثوري قد زرعها. هذه المستجدات ووجود مسارين هي لب الصراع أو لب تفسير المادة الخامسة أو البند الخامس من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. محمد،
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإيضاحات. سننقل هذا المشهد إلى مساحة التحليل مع ضيفنا هنا سيد عبد الواحد. ابتداء، المسارات التي تحدثت عنها ورسمتها سلام على الخريطة، ماذا نعرف عن هذه المسارات؟ أيها الأفضل بالنسبة للعبور بطبيعة الحال؟ ما نوعية السفن التي ستمر وأيها الأفضل لها؟
2: أولاً، أهلا محمد. أولاً، هو الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران صراع على إيران تريد فرض السيادة على هذا الممر، وتستخدمه كورقة تفاوضية، ورقة سياسية تربطه بالأمن القومي، يعزز تواجدها الإقليمي، نفوذها الإقليمي فيما بعد عندما تربط أن أمن هذا الممر مرتبط بإيران. بالتالي العالم كله ينظر، حتى أصحاب المراكب اللي موجودة في هذه المنطقة ينظروا أن أي ترتيبات أمنية في الخليج أو أي ترتيبات تتعلق بالأمن المائي يجب الرجوع إلى إيران. وبالتالي هي تريد أن تعزز من مكانتها الإقليمية، هي لا تريد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. عندما حدثت الأزمة، إيران أعلنت إغلاق المضيق لتتمكن من الإحكام بالسيطرة على المضيق، وفرضت شروط. هذه الشروط العالم كله وجد أن هذه الشروط اللي وضعتها والقيود اللي وضعتها هي سيطرة أو سيادة أفضل، سيطرة كاملة على الممر. واستخدمت استراتيجية عسكرية بنسميها استراتيجية السي دينايل. سي دينايل يعني الإنكار البحري، أن ما فيش حد هيعدي من هذه المنطقة، أن الكلفة هتبقى عالية على أي سفينة هتعارض التوجهات الإيرانية. وبالفعل نجحت في السي دينايل، وحتى أن شركات الشحن كانت لا تستجيب للضمانات الأمريكية، على الرغم من أنها ضمانات كبيرة وتأمين عسكري قوي، لكن هي في خوف من السير في المسار العماني ثم يتم ضرب
1: التهديد بطبيعة الحال.
2: التهديد بطبيعة المسارات اللي فرضتها إيران، فرضت قيود كثيرة جدا، وضعت خريطة سيطرة على المنطقة، رسمت يعني خطوط سير إيرانية تمشي في هذا المسار،
1: هذا المسار الإيراني
2: ومسار آخر، مسار عماني بالقرب من السواحل
1: الذي سمي العمانية المسار الجنوبي.
2: الولايات المتحدة الأمريكية ترفض المسار الإيراني لأنه مرتبط بالسيادة، أن هناك محاولات إيرانية لفرض السيادة، وإيران ترفض المسار العماني لأنه ممكن يعزلها عن الإقليم ويعزل ويخليها تفقد الورقة الرئيسية للمضيق. لكن المسار الرئيسي هو المسار الأوسط، وهو ده مسار دولي. والحقيقة اللي رسم هذا المسار برضو بصورة توضيحية أكثر، هذا هو المسار الأوسط.
1: أيها الأعمق من حيث المسارات، المسار أيها الأفضل؟
2: الأوسط طبعا، الأوسط ده مسار دولي اللي حدده سلطنة عمان وإيران.

0: 67 ووضعوا مشروع لسنة وتم تنفيذه من قبل المنظمة البحرية الدولية في 73، وفي سنة 79 أدخل عليها بعض التعديلات، لكن هو الأكثر أمانا.
1: نعم، هل يعتبر ضمن أي من المياه الإقليمية لإيران أو لعمان أم ماذا؟
0: دي نقطة فارقة، بمعنى أن في نقطة قريبة من الطرفين بتبقى حوالي 22 ميل ما بين اللي هي عند شبه جزيرة مسندم وأقرب نقطة إيرانين، دي 22 ميل.
1: نعم.
0: طيب لما يكون المياه الإقليمية لسلطنة عمان 12 ميل والمياه الإقليمية لإيران 12 ميل، يبقى هنا 24 ميل. نعم. وليس 22، وبالتالي في تداخل في المياه الإقليمية لكل الطرفين، كل طرف بيدعي أن الجزء الأكبر من الممر الأوسط يقع في دائرته، خاصة أن بالفعل هذا الممر قريب جدا من جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى قريب، وده اللي خلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة السابقة تبقى ضربات كثيرة على هذه الجزر حتى تفقد إيران السيطرة. هناك اتفاق أو تفاهم حاليا ما بين سلطنة عمان وما بين إيران لترتيب أو مفاوضات حول ملفات أمنية
1: إدارة المضيف
0: وملفات نقول الإدارة دي في مرحلة لاحقة، لكن هم في البداية عايزين يوصلوا أنهم يمشوا الملاحة الدولية من خلال تفاهمات أمنية وتفاهمات ملاحية.
1: نعم.
0: على أنهم يستخدموا هنا اقتراح كبير أنه يستخدموا الممر الأوسط باعتباره
1: من ناحية
0: ممر دولي،
1: من ناحية ما كان يقال حول التهديدات تحديدا مسألة الألغام، هل هو أمر بهذه السهولة أن يقال أننا نريد أن نفتح هذا الممر اليوم؟
0: بالفعل فكرة الألغام دي برضو عايز أكون أمين معاك، يعني فكرة الألغام دي مين اللي روج لها؟
1: الإيرانيون.
0: لا، الصحافة الأمريكية هي من تحدثت أول مرة عن الألغام اللي موجودة في هذا المضيق، والطرفين استفادوا منها. الطرف الأمريكي استفاد منها أنه يورط إيران أنها بتلغم طرق الملاحة الجوية، والطرف الإيراني وظفها في أنها جهة ردع، أداة ردع لكل السفن التجارية اللي هتخالف.
1: وقد صرح في الأيام الماضية بطبيعة الحال على أن انفجارا جرى في إحدى السفن كان جراء اصطدامها بلغم.
0: بالفعل ده كان أول لغم، لكن من قبل طول الفترة السابقة كنا لا نسمع عن انفجار لغم بسفينة أو حتى أن القوات الأمريكية اكتشفت لغم واحد، وبالتالي هذا محل نقاش. لكن هنفترض أن هناك ألغام، يبقى إذن يجب الطرفين بيضعوا آلية لعملية السيطرة على الممر الأوسط. الممر الأوسط هيرضي الطرف العماني وهيرضي الطرف الإيراني، وكمان هيبقى مؤمن من قبل قوى إقليمية ربما تشارك فيها دول الإقليم، السعودية، قطر، سلطنة عمان، ممكن مصر كمان بسبب خبرتها، فهيبقى في سيطرة. السيطرة هنا هتعتمد على تطهير الممر، وطبعا قوى أوروبية مشتركة.
1: نعم.
0: ولكن غير مباشرة حتى لا يساء فهمها لدى إيران، على تطهير هذا الممر الأوسط من الألغام ووضع نقاط ملاحية للأماكن اللي تم فيها التطهير حتى.
1: نعم.
0: تكون آمنة للسفن وتشجيع السفن من العبور، على أن يكون للموقف الأوروبي أو الدول المشاركة الكبرى أن تكون في الخارج وليس من
1: هذا المسار عمليا. إذا كان التهديد اليوم يأتي سواء للسفن الإيرانية من الجانب الأمريكي أو للسفن الأخرى من الجانب الإيراني، فهل هو بحاجة إلى قوة إقليمية تضمن سلامة العبور في هذا المسار الذي يمكن أو يفترض أن يتفاهم عليه، المسار الأوسط؟
0: لا يحتاج. احنا في حرب، خلينا نقول انا اكون واقعي معك، احنا في حرب غير تقليديه، في حرب الصواريخ والمسيرات الايرانيه، الصواريخ والمسيرات الايرانيه لا رضعت الحاملات الطائرات الامريكيه، يعني اذا هنا مفيش ضمانه كامله امام مسيره. حضرتك انا ببقى واقف راكب البحر وراكب حامل الطائرات بعمق دولة كبيرة، مجرد مسيرة $2,000-3,000 تربك هذه الحاملة بالكامل، إني لا أعلم أين تضرب قوة المتفجرات اللي فيها، هتعمل معها بأي شيء. ولذلك المسيرة أم $3,000-4,000 أنا بضربها بصاروخ ب3-4 مليون لأني لا أعلم المخاطر. ودي الحرب الجديدة، ده نموذج من الحرب البحرية الحديثة، يعني النموذج ده ربما يتكرر أمام ملقا، ربما يتكرر أمام تايوان وفي أماكن أخرى. الصراع القادم هيبقى كله صراع على الممرات البحرية وعلى النقط الضيقة وعلى الخطوط سلاسل الإمداد، هو ده صراع.
1: نعم.
0: البحر القادم.
1: أخيرا أريد أن أفهم منك مسألة المقاربة التي يتحدث عنها اليوم، أن يدار المضيق وفقا لمقاربة متعلقة بمضائق أخرى مثل مضيق ملقة. ما الذي يعنيه ذلك عمليا في مضيق هرمز؟
0: القانون الدولي في المادة 26 بتقول إن يمنع على السفن إنها تحصل أي رسوم نتيجة العبور الممر المرور العابر في المضيق، باعتبار أن المضيق مضيق دولي. لكن في نهاية الفقرة 26 تحدثت على أن يجوز للدولة أنها تحصل رسوم مقابل تقديم بعض الخدمات. نعم. خدمات ملاحية، خدمات تتعلق بالبيئة البحرية اللي موجودة، خدمات للإرشاد، وبالتالي هينظر إلى هذه النقطة. زي ملقة كده بتاخد رسوم على العبور، ولكن رسوم رمزية. النموذج ده ربما يطبق لإرضاء إيران وإرضاء أيضا سلطنة عمان، هي مستفيدة حتى وإن كان رمزي، لكن بيؤكد على السيادة.
1: هي يعني مستفيدة، وهي قد تضررت بنفس الوقت خلال هذه الحرب،
0: بس تريد أن تستفيد خلال الفترة. نعم. القادمة.
1: شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري اللواء محمد عبد الواحد على هذه التفاصيل والإيضاحات، والشكر كذلك لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد، ونواصل مع الضفة الغربية، حيث كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة، واعتقلت العشرات وهدمت منزلين في بلدة دير رازح بالخليل. وفي إسرائيل قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنه وثق مقتل 77 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية هذا العام، وأن عدد هجمات المستوطنين منذ مطلع العام بلغ 1330 هجوما. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، وهنا في الاستوديو معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما منتصر، أبدأ معك. وجديد هذا المشهد التصعيدي في الضفة مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين هناك.
3: بالفعل سهام، هي عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. هنا في جنوبها قوات الاحتلال هدمت منزلين في قرية دير رازح إلى الشرق من مدينة دورة جنوب الخليل، وبعدما انتهت عملية الهدم وانسحبت قوات الاحتلال اعتدى مستوطنون مسلحون على أصحاب هذه المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، إضافة إلى هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة شقبة غرب رام الله وتجريفها وهدمه أيضا لبعض المنشآت في تجمع المالح بالأغوار، إضافة إلى تجريفها أيضا لطرق في منطقة حزمة شمال القدس. ويترافق ويتزامن مع ذلك حملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت نحو 20 فلسطينيا بينهم سيدتان. وعلى ذكر الاعتقالات، نادى الأسير الفلسطيني أصدر بيانا هذا اليوم قال فيه إن عدد حالات الاعتقال وال الأسرى منذ بداية العام وصلت حوالي 3600 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر 2023 وصلت إلى حوالي 24,000 حالة اعتقال، وهذا رقم مرتفع إذا ما قورنا في السنوات الماضية. على صعيد اعتداءات المستوطنين أصيب 3 فلسطينيين بردود وكدمات بعدما اعتدى عليهم مستوطنون في منطقة خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الاعتداء وقامت باعتقال الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة سيدة. وكانت قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعاف لهم. نتحدث كذلك في الضفة الغربية أيضا عن الإغلاقات والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال في كل المناطق، وإن كانت مكثفة أكثر في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال تفرض الحواجز وتقيمها عند مداخل ومخارج المحافظات الفلسطينية وتنكل بالفلسطينيين، يضاف إلى الانتهاكات الإسرائيلية وحصلتها خلال الساعات القليلة الماضية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لإذاعة الهدى للقرآن الكريم في منطقة طول كرم شمال الضفة الغربية قامت بمصادرة كافة محتويات هذه الإذاعة، وقامت أيضا بإغلاقها وسلمت أو علقت قرارا بإغلاق هذه الإذاعة على مدخلها بعد أن قامت بعملية الاقتحام الاعتقالات. تركزت في نابلس شمال الضفة الغربية حوالي 6 معتقلين من نابلس بعد اقتحام

0: أكثر من منطقة في نابلس شمال الضفة الغربية.
1: منتصر نصار مراسل الجزيرة من الخليل على كل هذه الإيضاحات. نجوان، في المقابل تصريحات كاتس تمهد للمزيد من التصعيد، دعينا أكثر في سياقها وتفاصيلها.
2: بالفعل هو عمليا أعلن عن هذا التصعيد والوجهة للتصعيد في الضفة الغربية بهذا البيان، عندما قال بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي الاستعداد إلى توسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وستبدأ هذه العمليات باحتلال لمخيم إضافي في الضفة الغربية دون أن يحدد في هذه المرحلة كاتس عن أي مخيم يدور الحديث، أو على الأقل لم يعلن عن أي مخيم يدور الحديث. ومجرد الحديث بهذه اللهجة بأنه سيتم تنفيذ عملية في مخيم آخر في الضفة الغربية، هذا فقط يؤكد بأن الدافع لهذا القرار هو أو لا يحمل أي بعد أو أي سبب أمني عمليا، وإنما
1: خصوصا أن في السابق المخيمات التي جرى احتلالها كان هناك شيطنة سابقة وحملة طويلة على أن هناك أعمال للمقاومة وما إلى ذلك، الآن لم يقل حتى اسم المخيم، كيف فهم ذلك إسرائيليا؟
2: تماما، وهذا ما كنت أتحدث عنه. بداية في عام 2025 كانت الذريعة هي بأن هذه المخيمات حاضنة للمقاومة الفلسطينية وفيها الكثير من الأسلحة، لكن الآن يأتي ذلك بعد أن ألمح قبل يومين كات بأنه في أعقاب هذه العمليات التي نفذها الاحتلال في مخيمات الشمال في طول كرم ونور شمس و جنين، انخفضت العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية بنحو 80% وفقا لما يقوله كاتس، وبالتالي سيتم، قالها قبل يومين، سيتم اتخاذ خطوات مشابهة بعد عملية تل، بمعنى هذا الحادث في تل وإن كان دفاعا عن النفس من جهة الفلسطينيين، تقرر في أعقابه أن تتخذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين، منها تنفيذ عملية في مخيم آخر، ولا يوجد أي دافع آخر من وجهة النظر أو على الأقل وفقا لتصريحات كاتس التي أدلى بها هذا اليوم في هذا البيان.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. والآن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة. ترامب يقول لفوكس نيوز أجرينا محادثات جيدة مع إيران، يقول أيضا من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. أيضا صرح ترامب لفوكس نيوز بالقول قد نكون في خضم محادثات رائعة ثم تأتي إيران وتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي. صرح أيضا ترامب بالقول في هذه التصريحات قضينا على الدفاع الجوي الإيراني كما قضينا على الكثير من أسلحتهم. وقال ترامب أيضا موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. كما قال أيضا ترامب لفوكس نيوز نحن في موقف قوي جدا أمام إيران ويمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. إذن وفي آخر خبر عاجل ضمن هذه التصريحات لترامب لفوكس نيوز يقول إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا فسأعود وأكمل المهمة. وفي خبر آخر يقول أيضا ترامب لفوكس نيوز هناك الكثير من الجمهوريين يريدون مني الاستمرار والمضي قدما في العمل العسكري ضد إيران. إذن كانت هذه تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز. الآن نعود إلى ملف التصعيد في الضفة الغربية وأرحب من عمان بالسيد أجيت سونغهاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أرحب أيضا من القدس بالدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد سونغهاي وتحديدا من التقرير الذي أصدرتموه ويسلط الضوء على طبيعة المشهد في الضفة الغربية، قربنا أكثر من الأرقام الصادمة ومن تقييمكم لهذا المشهد التصعيدي.
3: شكرا لكم على استضافتي. أولا بالنسبة للوضع الحالي في الضفة الغربية، الأوضاع خطيرة جدا، ولقد قلنا مرارا وتكرارا في التقارير السابقة

0: سابقة أن هناك هجمات متصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وهدم للمنازل وتهجير وأشخاص قتلوا منذ 7 أكتوبر حتى. مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية قتلوا منذ ذلك الحين وحتى الآن، والممتلكات تتم مصادرتها والمستوطنون يدخلون إلى هذه المنطقة وتحرك الفلسطينيين مقيد. التصعيد الذي نشهد عليه هو غير مسبوق، وما رأيناه خلال نهاية الأسبوع مرة أخرى يعطي مثال ويدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، وهو أنه إذا لم نفعل أي شيء سريعا لوقف هذا العنف من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، فقد نرى وضع قاتم جدا في الضفة الغربية.
1: طيب، الجهات التي ترفع إليها هذه التقارير من منظمات، من دول، ما الذي تسمعونه منها كرد فعل؟ هل هناك تحركات تتماشى مع خطورة المشهد كما ترسمونه؟
0: للأسف كلا. نحن نقول منذ فترة طويلة أن الدول الأعضاء سيتعين عليها أن تتخذ إجراءات حاسمة جدا وقوية جدا، والعديد من الدول لا تزال تتحدث مع إسرائيل أو حتى تنخرط مع إسرائيل في طريقة تساهم بتوسيع المستوطنات. العديد من الدول تقدم أسلحة تستخدم ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. هذه الدول تدلي بتصريحات. التصريحات طبعا مهمة، ولكن يجب أن تقترن بأفعال، والإسرائيليون يعرفون ذلك. وإذا لم تتخذ هذه الدول أي إجراءات، سترى أن هذا العنف وهذه الانتهاكات ستستمر، وهكذا كان المسار حتى الآن.
1: من منظوركم، ما الذي أدى إلى تصعيد المشهد بهذا الشكل؟ يعني إلى أي حد استفادت إسرائيل من الصمت الدولي على كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة إن كان في غزة أو في الضفة نفسها، بالشكل الذي أفرز هذه الانتهاكات التي نراها اليوم والمواصلة فيها؟
0: أولا، أعتقد أنه من المهم للمشاهدين أن يفهموا أن هذه الأفعال لم تبدأ قبل أسبوع أو أسبوعين. هذه الأفعال تحصل منذ سنوات عدة، ونحن كنا نوثق الانتهاكات والعنف وكيف أنهم يجبرون الفلسطينيين على مغادرة ممتلكاتهم وكيف أنهم يضعون المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات عدة، لا بل عقود عدة. ولكن ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة هو تصعيد كبير على كافة هذه الأصعدة. لقد سمعنا عن إفراغ 3 مخيمات في شمال الضفة الغربية وأيضا في مناطق أخرى مثل غور الأردن. وإذا عندما كانت أعين العالم وجهة نحو غزة ولم يكن هناك أي إجراءات اتخذتها الدول والمجتمع الدولي، إسرائيل باتت الآن تفعل ما كانت تقول أنها ستفعله، ألا وهو أخذ هذه الأراضي من الفلسطينيين وتقويض أي إمكانية إقامة دولة فلسطينية. والسبب من وراء ذلك هو غياب المحاسبة والمساءلة على أي شيء يقوم به الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون أو أي شخص آخر.
1: دكتور محمد هلس من القدس، ماذا تقرأ في توقيت هذه التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والتي يوعز فيها بتوسيع العمليات الهجومية في الضفة والاستعداد لاحتلال مخيم آخر؟
2: التحية لك وللضيف وللسادة المشاهدين. في الواقع أنها تأتي امتداد أولا لحالة أمنية كما ذكر ضيفكم تستمر منذ سنوات داخل الضفة الغربية وتستعر كل ما حدث، يعني عملية هنا هناك أو حادث أمني هنا هناك بذريعة ملاحقة ما تسميه إسرائيل الإرهاب أو الأمن. لكن أيضا في التوقيت هنالك جملة من المسائل يجب أن نشير إليها. هذه العمليات وهذه التصريحات التي تصدر عن وزراء في حكومة إسرائيل وهذا الفعل الاستيطاني والعنف الذي يمارس من قبل المستوطنين هدفه بالدرجة الأولى الانتقام، كما هو الحال في أعقاب كل عملية تحدث في مناطق الضفة الغربية. والانتقام يمارس من قبل المستوطنين المستوطنين ومن قبل الجيش. هدفه الآخر هو يعني في سياق حملة محمومة يستعر فيها التنافس الداخلي الإسرائيلي على من يأتي بالموقف الأكثر تشددا تجاه الفلسطينيين، في سياق حالة انتخابية تكون فيها القضايا الأمنية هي الملفات الأكثر حضورا في المشهد الداخلي الإسرائيلي، ويطرب المجتمع الإسرائيلي على مثل هذه المواقف من قبل وزراء إسرائيليين. ثالثا هدفها هو يعني سياسي بهدف قطع الطريق على أي إمكانية لتقديم تنازل تكون ثمنه أو يكون ثمنه انسحاب من أراضي فلسطينية في حال حدثت تسوية سياسية مستقبلا، وبالتالي أيضا وأد فكرة الدولة الفلسطينية. والهدف الرابع والأخير والذي يقود إلى يعني الإجابة على السؤال فيما يتعلق بتصريح كاتس بإخلاء مخيم آخر والاستعداد للسيطرة على مخيم آخر، هو إخلاء السكان تمهيدا لفكرة الضم والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية، حيث المحرك وأيديولوجي قومي صهيوني يرى في أراضي الضفة الغربية جزء من أراضي إسرائيل وأرض إسرائيل الكبرى، وتسعى الجماعات الاستيطانية التي لها أذرع اليوم في داخل الحكومة وتتبنى روايتها وأجندتها إلى فرض الضم وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان. أعتقد بأن هذا التصريح ليس تصريحا انتخابيا فقط، إنما ستسعى إسرائيل ويسعى الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المخيم، وتحديد المخيمات هو امتداد لفكرة وأد فكرة اللجوء وحق العودة، ويعني هذا يجري في سياقين، سياق ميداني حيث السيطرة على مخيمات كما حدث في طول كرم وجنون نور شمس، وأيضا الانقضاض على المؤسسات الرمزية الدولية مثل الأونروا والهيئات الدولية التي تتابع قضايا اللاجئين.
1: دكتور محمد هلسا الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا لك. ما أشكر ضيفنا من عمان أجيد سونغهاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ختام نشرتنا من اليابان، حيث ضرب زلزال شدته 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وأكدت السلطات مصرع عدة أشخاص في انفجار وقع بمتجر كبير في المحافظة. كما قالت وسائل إعلام يابانية إن عددا من الأشخاص في عداد المفقودين إثر انهيار مدخنة أحد المصانع في كوماموتو. وأعلنت رئيسة الوزراء نشر فرق بحث وإنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في البحث عن ناجين. ونشير إلى هذا الخبر العاجل عن الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون عبر اتصال مرئي. بالعودة إلى الزلزال في اليابان، معنا من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، ما التفاصيل وما جديد ما تنقله السلطات بخصوص حصيلة هذا الزلزال حتى الآن؟
3: نعم، هذا الزلزال وقع حوالي الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت اليابان، كانت شدته كما ذكرت 7 درجات وعشر الدرجة. هذه القوة للزلزال ربما ليست كبيرة بمقاييس الزلازل التي تشهدها اليابان عادة. معايير السلامة عند إقامة الأبنية تتطلب بأن تكون الأبنية تتحمل زلزال من قوة 7 درجات، ولكن الملفت كان في هذا الزلزال هو شدة الاهتزاز الذي أحدثه الزلزال. كانت الشدة حوالي 7 درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتدرج من 0 إلى 7 درجات، أي أنه كان في أعلى درجة. ولم تشهد اليابان مثل هذا الزلزال منذ 2.5 العام عندما وقع زلزال في شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان، وتسبب حينها بانهيارات ودمار بحوالي 200,000 منزل، وتسبب بوقوع مئات القتلى. ولذلك شدة هذا الزلزال هي كانت أكثر ما يخيف عند حدوثه، وبالفعل كانت هناك صور لوقوع حرائق، وكانت هناك أيضا بعض وسائل الإعلام نقلت صورا عن وقوع انهيارات في بعض الجسور والطرق. ولكن أكثر ما يثير القلق الآن هو حلول الظلام بعد ساعات فقط من وقوع هذا الزلزال، والآن ليست هناك حصيلة واضحة لحجم الضحايا الذين يمكن أن يكون قد تسبب الزلزال بوقوعهم. كما تعلمين هذه المنطقة خاصة اليابان بشكل عام تتعرض لثلث الزلازل الكبيرة في العالم التي تتجاوز شدتها 7 درجات، وهذه المنطقة بالتحديد منطقة كوماموتو كانت قد تعرضت للزلزال بقوة 7 درجات و13 درجة في عام 2016 في أبريل في ذلك العام، أي منذ شهرين فقط كانوا يحيون ذكرى مرور 10 سنوات على زلزال كوماموتو الكبير الذي تسبب حينها بانهيار حوالي 40,000 منزل وأيضا أوقع حوالي 700 قتيل. والحصيلة نعم. التي الموجودة حتى الآن للضحايا تشير إلى وقوع حوالي 10 قتلى
1: نعم.
3: معظمهم كانوا في مبنى أو في متجر كبير
1: لك.
3: يبدو أنه وقع انفجار في الطابق الأعلى منه بسبب
1: شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. وأهل أرحب بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بدل تدمير باقي البلد. وأضاف في حديث لفوكس نيوز أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. وفي تصريحات عشية لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، كان ترامب قال إن لديه بعض الخلافات البسيطة مع نتنياهو، لكن رؤاهما متقاربة جدا بشأن إيران. وفي إيران قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالات منفصلة بنظرائه السعودي والعماني والياباني أمن مضيق هرمز. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الإيرانية. وأضافت مهاجراني أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام، وإنها وثقت أكثر من 1330 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار. أرحب بمراسلينا من واشنطن أحمد هزيم ومن طهران عمر هواش. أبدأ معك أحمد، وهذه التصريحات التي أدلى بها ترامب لفوكس نيوز، قربنا أكثر من تفاصيلها والجديد الذي تحمله فيما يخص الموقف الأمريكي.
4: هو تكرار لما كان يتحدث به الرئيس الأمريكي خلال أيام التي توقفت فيها العمليات العسكرية. هنا هو يؤكد أن المفاوضات التي تجري حاليا مع إيران أو المحادثات سواء كما يقول بشكل مباشر أو عبر البسطاء هي جيدة وبناءة، وأن الولايات المتحدة أيضا ليس لديها مشكلة في العودة مرة أخرى إلى الخيار العسكري وتدمير البلاد بأكملها إذا فشلت هذه الجهود. وذكر أيضا وخص بالذكر المنشأة في جبل الفأس، وقال أن هذه أن التعامل معها لن يكون مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني أن الرئيس الأمريكي لا يزال يعطي فرصة لهذه النافذة من الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق مع الاستمرار والإصرار على التلويح بالخيار العسكري كبديل للفشل الدبلوماسي في التوصل لاتفاق، تحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة حول مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه والخلاف الأمريكي الإيراني في تفسير المادة 5 من مذكرة التفاهم حول المسؤولية الإيرانية في تسهيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، والرؤية الأمريكية أن هذا التسهيل إزالة للعوائق والتهديدات التي بدأتها إيران منذ بداية الحرب. الرئيس لا يزال يعول على الشأن الدبلوماسي. نعلم من تسريبات كثيرة أن الرئيس الأمريكي يحبذ الوصول إلى تفاهم واتفاق بالخيارات الدبلوماسية وليس بالخيار العسكري، خصوصا منذ وقف إطلاق النار الأول الذي جرى بعد 40 يوما من هذه الحرب. الرئيس الأمريكي يرى أن إيران تنقض اتفاقاتها، وقد صرح في حديثه الأخير مع فوكس نيوز أن الولايات المتحدة يجب أن تصل إلى صيغة ما، معادلة ما، إطار ما لا يسمح فيه لإيران بنقض الاتفاقيات التي تجرى والتفاهمات عبر هذا المسار الدبلوماسي أو غيره. الرئيس الأمريكي يريد الوصول إلى بمضيق هرمز إلى سابق عهده ما قبل الحرب إلى حرية ملاحة دون شروط إيرانية، وإن كان الحديث والتسريبات تشير إلى أن التفاهمات مع سلطنة عمان بين وإيران قد تفضي إلى فرض رسوم جراء خدمات، ولكن ليس رسوم عبور، وهو حل وسط قد يرضي الطرف الأمريكي. وصدرت تصريحات أو تسريبات على الأقل من الجانب الأمريكي مستعد لبحث هذا الخيار، لكن حتى اللحظة نحن لم نصل إلى اتفاق أو إلى نقطة نقول فيها أننا لن نعود مرة أخرى إلى الخيار العسكري. ونحن على بعد ساعات من لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي قد استبق هذا اللقاء بتصريحات لوضع إطار للمحادثات التي ستجرى بين الزعيمين، بالقول من أن نتنياهو هو من طلب هذا الاجتماع وهو يعلم من هو الزعيم هنا، أي أن الرئيس الأمريكي هو من يفرض على نتنياهو مسارات حل لهذه الأزمة أو حتى إطار العمل العسكري في هذه الحرب، سواء مع إيران أو حتى في ملفات أخرى مثل لبنان وغزة. الرئيس الأمريكي لا زال كما ذكرت يعول على الخيار الدبلوماسي ويلوح دائما وأبدا بالخيار العسكري. سيام،
1: شكرا لك. أحمد عمر، من الجانب الإيراني أيضا ماذا في آخر المواقف والتصريحات؟
5: نعم، قبل لحظات صدر تصريح عن مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية بأن أي دولة أو أي سفينة أو أي شركة.
1: عمر ابقى معنا، سنشير بداية إلى هذه الأخبار العاجلة على الشاشة عن الخارجية القطرية. تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون عبر اتصال مرئي. أيضا تشير الخارجية إلى أنه جرى خلال الاجتماع تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية. وأيضا تشير الخارجية القطرية إلى أنه جرت مناقشات سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. أعود إليك عمر.
5: نعم سهام، كنت أتحدث عن بيان صدر للتو عن مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية، حيث قال إن أي سفينة أو أي شركة أو أي دولة تستفيد من الأموال الإيرانية المجمدة كتعويض عن السفن التي كانت قد استهدفتها قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، فإنه لن يسمح لها بالمرور مستقبلا من المضيق. هذا التصريح يبدو أنه رد على التصريحات التي صدرت أكثر من مرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه سوف يستفيد من الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض تلك السفن التي تستهدف في المضيق. لذلك الآن مقر خاتم الأنبياء يرد على هذا التصريح بأنه لن يسمح لأي سفينة أو أي شركة أو أي دولة بأن تمر أو تمرر سفنها من المضيق في حال رحبت بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو استفادت من الأصول الإيرانية المجمدة. كان سابقا أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف هذه التصريحات الصادرة عن ترامب بأنها ستؤجج التوتر، وحذر الدول التي تلبي هذا الأمر من قبل ترامب بأن هذا الأمر سوف يخلق ما وصفه بالفوضى في المنطقة. لذلك الآن هناك تصعيد مقابل التصعيد الأمريكي من قبل مقر خاتم الأنبياء بأن طهران لن تسمح بالعبور من مضيق هرمز لأي سفينة أو أي دولة أو أي شركة تستفيد من مصادرة الأموال الإيرانية المجمدة. على المستوى السياسي من الواضح أنه على عكس ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تتفاوض مع الأمريكيين بصمت، أو بالأحرى هي تتبادل معهم الرسائل، لأن طهران تؤكد أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الراهن مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هناك تبادل الرسائل عبر الوسيطين القطري والباكستاني. هذا ما كان قد أكده يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. ومن الواضح أن هناك اتصالات دبلوماسية يجريها وزير الخارجية الإيراني خلال هذين اليومين، حيث تم الإعلان صباح هذا اليوم عن اتصالين أجراهما مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وآخر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وتم التأكيد خلال هذين الاتصالين على قضية مضيق هرمز وإنهاء حالة انعدام الأمن في المضيق التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. هذا هو الاتصال الثاني خلال اليومين الماضيين مع وزير الخارجية العماني، ونذكر دائما بالمفاوضات الإيرانية العمانية التي جرت يومي الجمعة والسبت هنا في العاصمة طهران. الجميع الآن يركز في الحقيقة على مضيق هرمز، سواء عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن أو عبر المفاوضات والمشاورات الإيرانية العمانية أو حتى عبر الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية، ذلك لأن الكثير يعتقدون أن العقدة الآن هي في مضيق هرمز، وأن نعم. أي حل هناك قد يعيد الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مسار مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش، وأرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كما أرحب بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم. أبدأ معك السيد هاردينجر، واللهجة التي استخدمها دونالد ترامب في هذه التصريحات الأخيرة لفوكس نيوز، الكثير من التهديد والتلويح بالعودة للعمل العسكري، ماذا تعكس بعدما تحدث عن إيجابية في الأجواء وتلميح لقرب التوصل إلى تفاهم ما مع الإيرانيين؟
6: شكرا على الاستضافة. أعتقد عندما نسمع للتصريحات القادمة من البيت الأبيض ونقارنها مع ما تم التصريح بشأنه في السابق والوضع الراهن، أعتقد أن الرئيس الأمريكي وإدارته قام بعمل كبير خلال الفترة الماضية من خلال استخدام لغة تعمل على تهدئة الأجواء من وجهة نظر أمريكية، وأعتقد أنه كان من المناسب أن يتحدث مع دول الخليج وأيضا مع الحلفاء بأن المفاوضات ما زالت خيرا مطروحا، وأعتقد أن الرئيس بنفس المطاف قال بأنه لا يستبعد الخيار العسكري وأنه سيعود لاستهداف إيران إذا ما كان ذلك ضروريا. الرئيس يمزج ما بين أمرين في حديثه، الحديث على المفاوضات وأيضا قضية الاستعداد لاستئناف الضربات العسكرية. أعتقد هذا الخطاب الجيد أو الجديد هو يعكس مرآة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمزج ما بين خطاب التهديد وخطاب أيضا الاستعداد للمفاوضات.
1: هو يقول يمكنني العودة للعمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة هناك، وهناك من يرغب في أن أفعل ذلك. يعني لو كان بإمكانه إكمال المهمة بالفعل، هل كان سيتوانى في ذلك عوض هذا الصراع الذي امتد الآن لخمسة شهور دون أن يتغير الموقف الإيراني؟ ما مدى مصداقية أيضا ما يقوله الرئيس الأمريكي في هذا السياق؟
6: هذا سؤال وجيه. الحديث عن مصداقية رئيس دونالد ترامب، هل بإمكانه العودة للضربات العسكرية؟ نعم، لأن أمريكا قوة كبيرة. ما يجب أن يعرفه الرئيس أيضا من مستشاريه هو أن هناك خطر مرتبط بكل هذه الضربات العسكرية، وتحدث عن استهداف الجسور. هناك أيضا غياب للثقة ما بين أمريكا وإيران فيما تصل بمفاوضات. دول الخليج أيضا تنظر وتتطلع لرئيس ترامب لكي يعمل على خفض التوتر في المنطقة. نحن نعرف أن القوات الأمريكية لديها إمكانيات كبيرة وإمكانها إطلاق هجمات واسعة نطاق، لكن لا يبدو بأن هذه الهجمات ستصل إلى نتائج مختلفة. هل يمكن دفع إيران لاتخاذ موقف جديد فيما تصل بالمفاوضات؟ أعتقد لا. بالتالي ينبغي التركيز على المجهودات الدبلوماسية الجارية الآن من أجل حل القضية.
1: الآن أرحب بضيفنا أيضا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد خميار، وأسألك أيضا عن هذا الموقف الجديد لمقر خاتم الأنبياء في إيران الذي يقول لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية مجمدة بالمرور عبر هرمز. ما الهدف من إجراء كهذا في الوقت الذي نشهد فيه نوعا من الهدوء الحذر وبما يحمله هذا الموقف من احتمال عودة التصعيد؟
7: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. صحيح أن هناك هدوء حذر، لكن هناك كمان تهديد واضح، وهناك استهداف للمصالح الإيرانية. يعني هل تستطيع طهران في ظل هذا الهدوء الحذر أن تقبل ما تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وما يقننه الرئيس الأمريكي؟ بالتأكيد لا. ولذلك ما جاء على لسان أو في بيان مقر خاتم الأنبياء هو رد فعل طبيعي على المقولة التي تريد أن تفرض يعني الأموال الإيرانية وتصرفها للطرف الآخر. هذا أمر بديهي، وهناك تصور بأن في جعبته ردود فعل أخرى إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بتقنين هكذا قوانين غير شرعية.
1: دكتور سليم زخور، إذن كما ذكرت نحن في مرحلة هدوء، ولكن كلا الطرفين يصعد في لهجته ويهدد باستخدام وسائل أخرى في التصعيد. كيف يمكن تقييم المشهد بناء على هذه المعطيات؟
8: يعني التصعيد الكلامي، التصعيد في المواقف هو جزء من عدة التفاوض. الآن التركيز بشكل كامل هو على المشاورات العمانية والإيرانية، وإلى أي مدى يمكن أن تصل في ظل هذا التصعيد الكلامي من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الجانب الإيراني. والآن منذ قليل كان الخبر العاجل حول الاجتماع لوزراء الخارجية مجلس التعاون، وهذا اجتماع مهم لأنه منذ أيام ونحن نتحدث أن سلطنة عمان لا تمثل نفسها في هذه المفاوضات أو في هذه المحادثات من أجل الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول مضيق هرمز، بل هي تمثل الدول الخليجية وتمثل المجتمع الدولي إلى حد ما. ما لفتني في هذه الأخبار منذ قليل هو أيضا ما تفضل به الضيف من طهران، هو تصريح مقر خاتم الأنبياء، بمعنى في وقت هناك مفاوضات ومحادثات من أجل حل الموضوع في مضيق هرمز، أيضا يأتي التصريح من مقر خاتم الأنبياء في محاولة لاستخدام المضيق مرة جديدة في الرد على إجراءات معينة. بمعنى أنه هذه اللغة في حال الوصول إلى اتفاق سيكون من الصعب اللجوء إلى مضيق هرمز في من أجل اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات التي استفادت من الأموال المجمدة الإيرانية. يعني لابد أن يكون هناك من الجانب الإيراني إجراءات أخرى، وهو ما تفضل به الضيف من إيران. يعني هناك إجراءات أخرى يمكن الركون إليها في هذا الموضوع، لأن عمليا في حال تم الاتفاق سيكون مضيق هرمز خارج، لأن ما خارج السيطرة الإيرانية، لأن ما يتم التشديد عليه من الجانب الخليجي هو حرية الملاحة. أي اتفاق سيتم الوصول إليه يجب أن يضمن حرية الملاحة، يعني إدارة إقليمية مشتركة للمضيق ولكن تضمن حرية الملاحة ولا تعيق المرور في المضيق، تنظم حركة الملاحة، تنظم المرور ولكن لا تعيقها. يعني بمعنى هي إدارة تقنية وليست إدارة سياسية يمكن الرجوع عندها في من أجل تنفيذ قرار سياسي أو تصعيد بأي اتجاه.
1: السيد هاردينغ، عندما يقول ترامب في هذه التصريحات إنه قد يعود لتدمير ما تبقى من البلد، وهو يتحدث عن إيران، السؤال هنا، ونحن نعلم أن كل جولة تصعيد تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة وعلى الملاحة البحرية الدولية، إلى أي حد يوازن هنا الرئيس بين استمرار المواجهة مع إيران والحفاظ على مصالح واقتصادات حلفائه؟
6: للأسف عندما يهدد الرئيس الأمريكي بأنه سيزيد من التوتر في المنطقة وتصعيد، فهذا بالتأكيد يؤثر على المنطقة برمتها، لكن إدارته كانت دوما تسعى لتخفيف المعاناة الاقتصادية وتخفيض الأسعار. لكن هناك دول أخرى خارج أمريكا تعاني، نتحدث عن أوروبا وعن آسيا، هذه الدول تعاني بشكل كبير ولا تؤخذ معاناتها بعين الاعتبار. وأعتقد أن هذه المنطقة تصدر الكثير من مصادر الطاقة باتجاه آسيا وباتجاه أوروبا، وهناك ضرورة للوصول لاتفاق حتى يتم حماية الأسواق هناك من الانهيار.
1: سيد أصلان، يعني تؤكد إيران على لسان عدة مسؤولين بأنها لا تثق في نوايا الولايات المتحدة وبالتالي في فائدة التفاوض فعليا، ولكن في نفس الوقت يجري الآن الجانب الإيراني اتصالات مع دول كالسعودية وعمان واليابان، ما الهدف من هذه التحركات في اعتقادك؟
7: السؤال موجه لي؟
1: نعم
7: لا، تفضلتي أصلاني.
1: عفواً. طيب. عفواً سيد خاميار، عفواً.
7: نعم، كنت أظن السيد أصلاني الزميل العزيز في الاستوديو يعني. طيب ما

0: أريد قوله هو صحيح أن هناك لن تعول إيران على هذه المفاوضات، لأنه الحقيقة إذا ما أراده الرئيس ترامب، إذا كان يستطيع الرئيس ترامب أن يعمل عسكريا وأن يكمل المهمة كما هو يقول وكما يكرره دائما رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو كان لن يبخل عن ذلك وكان يستمر في ضرب إيران، البنى التحتية، القضاء على المجتمع الإيراني وتفكيك إيران، لكن عدم استطاعته هو الذي يوقفه في محطات متعددة وبأشكال مختلفة. الإيرانيون لن يعولوا على هذه الطريقة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت هم حتى لا يعطوا الذريعة الكافية ويستجيبوا للوسطاء، فهم يسيرون في اتجاه المفاوضات وفي اتجاه الحل السلمي والحلول الدبلوماسية ويسعون لذلك، وهو ربما الطريق الأفضل والأجدر للمنطقة ولكل من طهران وواشنطن. لكن هذا لا يعني بأن الموضوع العسكري والميداني يوضع جانبا. أتصور هناك استغلال لهذه الفرص واستغلال لهذه المهل التي يدعي الرئيس ترامب بأنه يعطيها للجانب الإيراني بتخطيط المواجهة المستقبلية المحتملة، وفي نفس الوقت هناك تمهيد للاستمرار في المفاوضات وفي تبادل الرسائل حتى تأتي إلى نتائج ربما ترضي الطرفين.
1: دكتور زخور، يعني كل طرف ومنهك من هذه الحرب بأشكال ومستويات مختلفة، وأيضا يؤكد أنه لا يريد توسيع التصعيد، ولكن على الأرض ما نراه هو توسيع للتصعيد حتى على مستوى وتيرة هذه الضربات، بنك الأهداف الذي يتوسع. ما الذي يعكسه ذلك بالنسبة لحسابات كل طرف؟
2: يعني صحيح أن هناك الآن خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية هناك تصعيد في الموقف، تصعيد في ما هي الإجراءات، إلى أي مساحات ممكن أن يذهب التصعيد الميداني، ولكن من الجانبين التركيز هو على الخروج بأقل تصعيد ممكن، والتركيز على
1: ولكن دون التنازل عن الشروط.
2: هذا ما يجب أن نراه، يعني هذا ما يجب أن نراه من خلال هذه المشاورات التي يعول عليها الجميع ونحن نعول عليها من أجل الخروج بأمان في حل أزمة مضيق هرمز. أعتقد أن الوجود الخليجي بهذا الشكل في هذه المشاورات، في حال كان هناك تنازل ما، هو ليس تنازل عمليا، يعني عندما أطلقت إيران المواقف التصعيدية حول الحقوق السيادية والتشديد عليها في مضيق هرمز، هو ليس تنازل، هو العودة إلى أصول القانون الدولي، قانون البحار حول مضيق هرمز. في حال العودة إلى هذا الموضوع، رغم أن من الواضح أن سيكون هناك تسوية، سيكون هناك إدارة إقليمية مشتركة، سيكون هناك نوع من رسوم الخدمات، يعني هناك تسوية. في حال تم هذا الموضوع، كل هذا التصعيد أقله في المرحلة الحالية لن يترجم في الميدان، لأنه في حال تم الوصول إلى التسوية سنعود إلى مندرجات مذكرة التفاهم، يكون البند رقم 5 الذي طرح هذه الإشكالية قد حل، ونعود إلى الصيغ التي
1: ونعود إلى استخدام مضيق هرمز عندما يحصل انسداد أيضا في الملفات الأخرى كالنووي. وبالتالي هل هناك إمكانية بالفعل لحسم هذا الصراع؟
2: يعني هذا يتوقف على الجانب الإيراني، هناك دائما خطورة في العودة إلى مضيق هرمز، ولكن المؤشرات التي صدرت خلال الأسبوع العشرة أيام الماضية بمعنى في ظل هذا الهدوء، تحريك الجماعات المسلحة في العراق، تحريك الجماعات المسلحة في اليمن، يؤشر ربما إلى أن تهدئت ورقة مضيق هرمز واستخدام أوراق أخرى. يعني إيران تملك مجموعة من الأوراق،
1: رغم تصريح مقر خاتم الأنبياء اليوم،
2: هذه هي الإشكالية في الداخل الإيراني، بمعنى المفاوضات في مسار وتصريح مقر خاتم الأنبياء، هذا ما كنت أتحدث عنه في الفترة السابقة، أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق إقليمي، يعني وهذا ما يؤكد عليه الجانب الإيراني أن هذا الاتفاق هو اتفاق إقليمي وليس اتفاق إيراني أمريكي، في حال الوصول إلى اتفاق إقليمي لا يجوز إعادة استخدام إقفال مضيق هرمز كورقة في وجه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني

0: الآن هناك تشديد من قبل وزراء الخارجية في مجلس التعاون الخليجي على الحلول الدبلوماسية، وهو ما شدت عليه دول خليجية طوال هذه الحرب وقبل هذه الحرب. وفي حال وصول لاتفاق إقليمي حول مضيق هرمز يجب احترام هذا الاتفاق وتنحية المضيق من البزار السياسي والتصعيد الميداني.
1: سيد هاردينجر، عندما يتحدث ترامب بكل هذه الأريحية في هذه التصريحات لفوكس نيوز عن أنه قادر على استكمال الحرب وإكمال المهمة تدمير باقي البلد في الشهر الخامس من حرب يخوضها تعتبر من أخطر الحروب التي شهدتها المنطقة، وهو الذي بنى حملته الانتخابية الأولى والثانية على انتقاد حروب الإدارات الأمريكية السابقة والتعهد بعدم التورط في مثل هذه الحروب، في أي موقع يضعه ذلك ونحن نقترب من انتخابات؟
2: شكرا جزيلا. نعم، هذه أحد أهم القضايا التي أدت إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب في الفترة الانتخابية الأولى ورئاسة ترامب الأولى. دخل الحملة وكان يقول بأنه لن يدخل في أي حرب جديدة، وأعتقد في هذه الفترة الانتخابية الثانية الرئيس كذلك قال بأنه لن يدخل أي حرب، لكن الآن نلاحظ بأن هناك تغير في السياسة الخارجية، حيث انتقل من مهاجمة فنزويلا، غرينلاند، كوبا، والآن إيران. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي كان يود التركيز على أمريكا أولا في هذه الفترة الانتخابية الثانية، لكن ما نراه هو معاكس لما قاله، هذا ما يزعج قاعدته الانتخابية في أمريكا وما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب. الكثير من المراقبين يرون بأن الرئيس دونالد ترامب يعاني في الوصول إلى خطة خروج من هذا الوضع ومن هذه الحرب.
1: ما حساباته بالنسبة للانتخابات؟ يعني أليس ما يحدث مؤشرا على أن قاعدته الانتخابية غاضبة وقد يحصل حزبه على نتائج سيئة، مع ذلك يتحدث بهذا الخطاب؟
2: تقليديا رؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية يهتمون دائما بقواعدهم الانتخابية، لكن الرئيس دونالد ترامب يشد عن هذه القاعدة خاصة في هذه المرحلة، لأنه الآن لا يفكر بالانتخابات النصفية، الآن ما زال يركز على حرب إيران. وإذا ما مضى نحو خفض التصعيد فهذا قد يساعد طبعا حزبه على التقدم بشكل كبير في الانتخابات.
1: سيد خميار، تابعنا تصريحات فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن حجم الضرر الذي لحق بالبلاد في هذه الحرب، وما يطرح السؤال حول قدرة البلاد بالفعل على مواصلة هذا الموقف المتشدد الذي قد يؤدي إلى جولات تصعيد مقبلة، كما ألمح إلى ذلك الرئيس الأمريكي.
3: نعم، بالفعل هناك خسائر كبرى وهناك استهدافات للبنى التحتية وللوضع الاقتصادي، وأساسا الحرب الاقتصادية هي ربما الأعنف التي تواكب الحرب العسكرية التي تشن على إيران. وهذه الحرب الاقتصادية لن تبدأ مع الحرب العسكرية الأخيرة، وإنما هي بدأت أكثر من 4 عقود. ولكن عندما تكون يعني المواجهة مواجهة وجود والحرب تكون حرب وجودية، فلذلك نرى أن الشعب الذي يتحمل هذه الصعوبات يخرج بهذا الشكل الذي نشاهده يوميا في الميادين والساحات، والتيارات السياسية المتناقضة والمتباينة تكتب وتطلب بعدم الاستسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتدعم بقوة المفاوض الإيراني لمواجهته للعدوان. لذلك هذا أمر طبيعي، ولكن في نفس الوقت أتصور الحكومة كانت لها خطط جيدة وكانت ناجحة، لم يحدث أي حادث هنا في هذه الحرب وتحت النار، لن تكون هناك أي سلع تنقصها الأسواق أبدا. صحيح كان هناك تضخم ولكن السلع كانت متواجدة في كل الأسواق، هناك التنظيم كان سيد الموقف، وهذا يحسب للحكومة الحالية. هناك الوقود لن ترى أي نقيصة في محطات البنزين، خلافا للدول الأخرى وحتى خلافا للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قلت وأؤكد، عندما تكون الحرب وجودية وعندما تكون

0: لو سمحتي، أنا أتصور لم يكن هناك مواكبة بين الموقف العسكري الإيراني وبين الموقف السياسي. الناطق باسم حرس الثورة قبل يومين أكد بأن ما يصل إليه السياسيون أو الإجماع الوطني المؤسساتي للتفاوض، القوات المسلحة تقف معهم وتؤيدهم وتدعمهم. ما جاء على بيان قبل قليل مقر خاتم الأنبياء هو رد فعل طبيعي على ما تستهدف به إيران والأرصدة الإيرانية التي قال عنها الرئيس الأمريكي
1: واضح
0: بأنها سيستخدمها لصالح القوى المتضررة.
1: شكرا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والشكر موصول لضيفنا أيضا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد الأوضاع في زوطر الغربية في التقرير التالي.
2: هنا في بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي، في هذه البلدة يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوطر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوطر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوطر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوطر الشرقية وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية، ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية. بلدة زوطر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد، ويأتي بعض أهالي زوطر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تانيوس، الجزيرة، من بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: ومن لبنان إلى الضفة الغربية، حيث كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة واعتقلت العشرات وهدمت منزلين في بلدة دير رازح بالخليل. وفي إسرائيل قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنه وثق مقتل 77 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية هذا العام، وأن عدد هجمات المستوطنين منذ مطلع العام بلغ 1330 هجوما. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفار البوديري، وهنا في الاستوديو معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما جيفارا، نرصد معك جديد المشهد مع استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
3: بداية الهدم يتواصل في كل أنحاء الضفة.

0: الضفة الغربية سهام. على الأقل سجلت اليوم 4 عمليات هدم، سواء في منطقة شقبة في قضاء رام الله، في دورة جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأيضا كان هناك عمليات هدم لمنشآت ومساكن أيضا في الأغوار شرقي الضفة الغربية. وفق المصادر الفلسطينية فإنه تم على الأقل خلال 24 ساعة الماضية تسجيل ما يقارب من عمليات هدم ل11 منزلا فلسطينيا و3 منشآت. أما على صعيد هجمات المستوطنين فهي لا تتوقف. في منطقة مسافر يطا أصيب 3 فلسطينيين بجراح جراء اعتداء مستوطنين وخلال شنهم هجوم على هذه المنطقة التي تتواصل فيها هجمات المستوطنين. وعند تدخل جنود الاحتلال الإسرائيلي لم يقوموا بإبعاد المستوطنين، بل واصلوا هم أيضا بالمشاركة في عمليات الاعتداء على الأهالي، فأصيبت أيضا سيدة فلسطينية ومنع سيارات الإسعاف من الوصول لإنقاذ المصابين. تجريف الأراضي أيضا يتواصل هذا اليوم تحديدا في منطقة بيرين، حيث تم تجريف أراضي زراعية بزعم الدواعي الأمنية، وهي الحجج المتواصلة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاعتقالات أيضا لا تتوقف على الأقل في هذا اليوم تحديدا في مدينة نابلس ومحيطها، سجلت على الأقل 6 عمليات اعتقال. ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإنه منذ بداية هذا العام حتى هذا اليوم تم تسجيل أكثر من 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وأن هناك وتيرة متسارعة سواء في أحكام الاعتقال الإداري أي بدون تهمة أو محاكمة، انتشار الأمراض في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تحديدا الأمراض الجلدية المعدية، وبالتالي أيضا تزايد عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين. إذن على كل المستويات هناك سواء من قبل المستوطنين أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تنكيل واعتداءات بحق الفلسطينيين وتكامل للأدوار، ناهيك بالطبع عن التهديدات بإصدار أوامر عسكرية بمواصلة الاستيلاء على أراضي للفلسطينيين تحديدا في منطقة طوباس، محافظة طوباس أقصى شرقي الضفة الغربية من الناحية الشمالية. وأيضا اليوم كان هناك إخطار جديد للمصادرة لدواعي أمنية لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. واليوم شيء أخير فقط سهام، كان هناك أيضا إقامة بؤرة استيطانية في منطقة سلفيت وسط الضفة الغربية، وهذه هي البؤرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين فقط في محافظة سلفيت.
1: وجيفارا، مع استمرار هذه الاعتداءات واضطرار بعض الفلسطينيين لمغادرة مناطقهم وديارهم لحماية أنفسهم، إلى أين يتوجه هؤلاء؟ ماذا يكون مصير كل من يغادر أرضه؟
0: لأعطيك مثل، اليوم أعلنت منظمة البيدر التي تتولى كافة الانتهاكات وتوثقها في التجمعات البدوية تحديدا، نتحدث عن أكثر من 730 اعتداء سجل بحق التجمعات البدوية منذ بداية هذا العام، إضافة إلى أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 حتى اليوم تم تهجير أكثر من 93 تجمعا بدويا. من يضطر من الفلسطينيين للتهجير، وهنا واضح أنه تهجير قسري وليس طوعي نتيجة الاعتداءات والانتهاكات والترهيب الذي يواصله المستوطنون الذين يتلقون كل الدعم من المنظومات الأمنية على كافة المستويات، إن وجدوا أرض أو تجمع آخر يلجؤون إليهم مع تجمعات أخرى ويلتجئون إلى أقاربهم، أيضا المستوطنون يلاحقونهم في تلك المواقع. أما من يضطرون للجوء إلى مناطق أخرى بسبب هدم بنايات سكنية أو مباني كما رأينا بالأمس وكنا في جولة في أكثر من منطقة، سألنا العائلات إلى أين تذهبون، قالوا إلى العراء، لا نملك شيء يمكننا أن يساهم في حتى أن نجد غرفة نعيش فيها في هذه الأوضاع أيضا الاقتصادية الصعبة. بمعنى أن أيضا الأوضاع الاقتصادية ونتيجة كل التضييقات الإسرائيلية، سواء بعدم صرف الرواتب، لعدم وجود إمكانية لقيام إسرائيل ووجود ضغوط عليها لصرف المقاصة، لا يوجد رواتب للموظفين، وبالتالي لا يوجد دعم لأكثر من 200 ألف عائلة فلسطينية. الحواجز العسكرية مثلا في هذه الساعة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل الحواجز العسكرية كما تفعل كل يوم في ساعات الذروة، لا يوجد بنزين أو سولر، وبالتالي لا يوجد وقود، الفلسطيني لا يستطيع الوصول حتى للحاجز للوصول إلى بيته أو عمله، وبالتالي هناك تضييقات من كافة الجهات، ولكن هناك تكافل اجتماعي أسري غير مسبوق يذكر الفلسطينيين بكل ما حدث خلال تحديدا الانتفاضة الأولى عام 87، حيث كان العنوان الرئيسي هو التكافل.
1: جبار البوديري مراسلة الجزيرة. نجوان، إذا مشهد مشتعل وهو ذاهب إلى المزيد من التصعيد حسب تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس التي يوعز فيها الجيش بتوسيع العمليات والاستعداد لاحتلال مخيم آخر. قريبين أكثر من تفاصيل ما قاله.
2: بالفعل عمليا كاتس يعلن بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد في الضفة الغربية من خلال هذا البيان الذي قال فيه بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته الهجومية في الضفة الغربية. والخطوة الأولى ضمن توسيع نطاق هذه العمليات هو احتلال لمخيم إضافي في مخيمات الضفة الغربية دون أن يتم تحديد هذا المخيم ولماذا هذا المخيم. يعني لم يقدم كاتس أي سبب له علاقة بالأسباب الأمنية لشن عملية في مخيمات الضفة الغربية أو في أحد مخيمات الضفة الغربية، وهذا فقط يؤكد سهام بأن هذا التصريح واختيار مخيم بشكل عشوائي يأتي ضمن أولا رد فعل انتقامي من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية على ما حدث في قرية تل قبل أيام قليلة، وإن كانت في إطار الدفاع عن النفس، الفلسطينيون دافعوا عن أنفسهم، عن بيتهم، عن أرضهم من مسلحين مستوطنين، ادعت الرواية الإسرائيلية بأنهم كانوا يتنزهون في الموقع، ولكن أيضا هذا يندرج ضمن استراتيجية لهذه الحكومة بالتحرك طيلة الوقت ضد الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي نهب مزيد من أراضي الفلسطينيين، تهجير الفلسطينيين من هذه المخيمات ومن هذه التجمعات الفلسطينية. عندما نفذت إسرائيل هذه العملية في مخيمات الشمال التي تطرق إليها كاتس في نور شمس وفي طول كرم وفي جنين، تم تهجير قرابة 35 فلسطينيا من هذه المخيمات، وهم بالأصل لاجئون، يعني عمليا هجرت قسرا لاجئين، أصبحوا لاجئين نازحين من هذه المخيمات، والجيش الإسرائيلي أبقى على قواته في هذه المخيمات لمنع عودة السكان، وهذا ما سيحدث. عن ذلك، عن هذا السيناريو، عن هذا النموذج يتحدث كاتس عندما يقول بأننا سنقوم بفعل نفس ما قمنا به في هذه المخيمات، ويدعي بأن هذه العمليات في المخيمات أسفرت في حينه عن انخفاض العمليات.
1: هو لم يسمي أي مخيم، ويختلف ذلك عن ما فعلوه قبل احتلال مخيمات الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية. الآن إلى أين تتجه الأنظار؟ يعني أي مخيم قد يقصد من كلام كاتس بالنظر لأهمية المخيمات الموجودة أو ما يسعى إليه الإسرائيليون؟
2: غير واضح، غير وأصلا من مجرد القول بأنه سيتم احتلال مخيم آخر هذا يعني بأنه غير مهم، المخيم غير مهم، المنطقة غير مهمة، لأنها لا ترتبط، لا يوجد أي دافع أمني لشن مثل هذه العملية في هذه الظروف. هو يقول بأنه تم خفض أي كل العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين خلال هذه الفترة بنحو 80%، إذن عن أي عملية ضد ما يسميه بالإرهاب الفلسطيني على حد تعبيره يعني تدفع باتجاه نتائج أخرى. لا يوجد أي هدف ولا يوجد أي بعد أمني لهذه العمليات، العمليات الاحتلال وتوسيع نطاق العمليات في الضفة الغربية، وهذا ما كانت تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية. حتى قبل أن يعلن ذلك كاتس صراحة كان قد ألمح قبل يومين في اجتماع للكابينت بأنه في أعقاب هذه العمليات في المخيمات فإن إسرائيل تدرس تنفيذ عمليات مماثلة في مواقع أخرى في الضفة الغربية لإخراج سكان فلسطينيين من هذه المواقع، وهذا هدف بحد ذاته لهذه الحكومة الإسرائيلية الموصوفة بأنها الأكثر تطرفا، وبالتالي لا توجد أهمية كما يبدو للمخيم الذي سيختاره الاحتلال لتنفيذ هذه العملية. ربما تم اختياره بطبيعة الحال لكن لم يتم الإعلان عنه بعد، لكن هذا فقط يؤكد بأن الدافع الإسرائيلي من وراء تنفيذ هذه العملية لا علاقة له بأي أسباب أمنية. يعني في السابق أيضا لم تكن هناك أسباب أمنية، لكن على الأقل كانوا يتحدثون عن أن مخيمات الشمال، مخيم جنين ومخيمات طول كرم كانت حاضنة للمقاومة الفلسطينية وكان بها أسلحة للمقاومة الفلسطينية. الآن كات يقول بأنه سيتم تنفيذ هذه العملية بعد ما حدث في قرية تل سهام وليس أكثر.
1: شكرا لك نجوان السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا إن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
3: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
4: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
3: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
5: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
6: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
3: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة

0: موجهتي للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون، وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
1: معنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك. إذن رغم كل هذه التحذيرات من داخل إسرائيل على خطورة ما يجري في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، لماذا تختار هذه الحكومة تصعيد المشهد أكثر إذا ما بنينا على تصريحات كاتس الذي وجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة واحتلال مخيم آخر؟
2: لأن الحكومة تمتلك الأدوات ولا تمتلك الوقت. باختصار هذا ما تقرأ الحكومة الحالية، هي تحاول أن تسابق الزمن من أجل أن تفرض واقع لا يمكن لأي حكومة قادمة تغييره، ولذلك هنالك حالة من الانفلات الاستيطاني غير المسبوق، تغيير هائل جدا على المشهد الجغرافي والديمغرافي بالضفة الغربية، أيضا محاولة ترسيخ واقع جديد على مستوى تقطيع أواصل الضفة الغربية أفقيا وعموديا، يضاف إلى ذلك أيضا استثمار الحالة الفلسطينية كمساحة لتحقيق مجموعة من النقاط الانتخابية. ولذلك كاتس يرى بأن الذهاب إلى مخيم جديد، وبالمناسبة يعني تم الحديث سابقا عن وجود مخططات يعني واضحة ومخططات هيكلية لإعادة تشكيل المخيمات في الضفة الغربية بشكل كامل، ولكن تحدثت إسرائيل وكاتس تحديدا أنه عندما تأتي اللحظة المناسبة سيتم تنفيذ ذلك. ولذلك هنالك قلق في المرحلة الحالية أن تكون المستهدفة ربما واحد من مخيمات نابلس أو القدس أو غيرها، ولكن بكل الأحوال أنا باعتقادي أن هذا يأتي في ظل الاستراتيجية الشاملة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ولكن التي بدأت ترى على مستوى فواعلها بأن الوقت يسبقها، وأن هنالك أولا ضغوط داخلية، ثانيا ضغوط ربما تأتي دولية، وثالثا تغير على مستوى الحلبة السياسية الإسرائيلية قد يقود إلى تكبيلها ومنعها من الذهاب بعيدا بهذه المقاربة لاحقا.
1: أيضا هذه الحالة من الاستنجاد بالرئيس الأمريكي، يعني رأيناها سابقا أيضا في ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الآن أيضا بشكل غير مسبوق ربما في تاريخ إسرائيل، يعني للاستقواء به على حكومة هي من تقود البلد، ماذا يعكس أيضا هذا فيما يخص المشهد داخليا في إسرائيل؟
2: دعيني أذكر بأن التحذيرات والقلق من هذه الحكومة الإسرائيلية وسياساتها بدأ قبل 7 أكتوبر، وبدأ تحديدا مع إحراق قرية قوارة ومن ثم ترمسعية، وحينها كان هنالك ردود فعل دولية كبيرة وغاضبة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باعتقادي أن كل ما يحدث إسرائيليا هو قلق على هوية إسرائيل بشكل أساسي، قلق على الصهيونية العلمانية المؤسسة، وقلق من انزياح إسرائيل نحو هذه المساحة من الصهيونية الدينية التي تعزلها عن هويتها التي حاولت ترسيخها خلال العقود السابقة على أنها امتداد للمنظومة الغربية. وهذا باعتقادي أن إسرائيل تدرك، وإسرائيل العلمانية تدرك بأن هذا سيؤدي إلى تكلفة عالية جدا على المستوى السياسي، على مستوى عزل إسرائيل، وعلى مستوى ربما تغيير الشارع والنخب السياسيه في الغرب وفي الولايات المتحده الامريكيه لاحقا، وبالتالي هو قلق على اسرائيل على المستوى الهوياتي اكثر منه يعني حساسيه لما يتعرض له الفلسطينيين، وهذا ما لاحظناه في اكثر من رساله واضحه ارسلتها المعارضه سواء جولان او غيره.
1: يعني بالعوده ايضا الى تصريحات كاتس، يعني وهي تعكس نوعا من التنسيق المعلن مع وزير الماليه بتسليل سموتريتش فيما يخص تسريع هدم المنازل والاستيطان، هل يعني ذلك أن الضفة الغربية أصبحت خاضعة بالكامل لأجندة اليمين المتطرف؟ وهل ما يجري يعني تحولا بشكل رسمي من الاستراتيجية الإسرائيلية القاضية بإدارة التصعيد إلى الحسم بالقوة العسكرية المفرطة؟
2: نعم، هذه استراتيجية سموتريتش التي راكم من أجل الوصول إليها وهي استراتيجية الحسم وواضحة، وباعتقادي يعني هنالك خطاب يقدم سواء للداخل الإسرائيلي أو للخارج يأتي من سموتريتش تحديدا بأن كل المنظومة الاستيطانية وكل ما يحدث هو محاولة لحماية إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل ومنع تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى. هذا الخطاب مورس في جنين ويمارس اليوم في نابلس وفي باقي المناطق، وهذا ما يحمل كاتس. إذا نحن نتحدث عن استراتيجية، عن تنسيق، وبنفس الوقت هنالك تنافس على من يفتك أكثر بالفلسطينيين. يعني اليوم الفلسطينيون لا يغرقون فقط تحت وقع هذه الضربات الاستيطانية، تحت التقطيع والعزل، أيضا تحت ثقل الضربات الاجتماعية الكبيرة، الاقتصادية الكبيرة، أزمات الوقود، المياه، الكهرباء، وهذه أزمات متلاحقة يستهدف منها المواطن الفلسطيني من أجل إنهاكه وخلق حالة من الإلهاء للفلسطيني، وبالتالي انكفاءه على قضايا اليومية بعيدا عن هذه الأسئلة الكبرى. وباعتقادي أن هذه الاستراتيجية كما قلت هي منسقة، ولكن أيضا هي بمساحة التنافس الانتخابي.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. نختم هذه الساعة بالانعكاسات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث شهدت الحرب خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت بأزمات معيشية. التفاصيل مع صهيب المالكي.
3: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا. وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق، فقد تسببت اضطرابات إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة. في طهران وحدها تضررت أكثر من 39,000 وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و 19% للمرافق التجارية و 21% للقطاع المدني. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية، بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران مؤكدا أنه من الأفضل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بدلا من تدمير باقي إيران. وأضاف في حديث لفوكس نيوز أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. في المقابل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالات منفصلة بنظرائه السعودي والعماني والياباني أمن مضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران إنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، وأضافت أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. من جانب آخر قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية. أضافت الخارجية القطرية أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام. وقالت الأمم المتحدة أيضا إنها وثقت أكثر من 1330 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران عمر هواش. أبدأ معك وجد بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب لمحطة فوكس نيوز.
5: نعم، في هذه التصريحات محمود الرئيس ترامب وصف المباحثات التي تجري مع إيران بأنها جيدة، وقال الرئيس ترامب بأنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من تدمير باقي البلد، وهذه إشارة واضحة إلى أن الخيار الثاني بدلا من توصل إلى اتفاق هي العملية العسكرية الكبرى بالنسبة للرئيس الأمريكي. هو تحدث عن وجود انقسام داخل الجمهوريين حزب الرئيس ترامب بين المتشددين الذين يريدون له أن ينهي المهمة بتوجيه ضربات قوية كما قال الرئيس ترامب لسحق إيران، وقال بالمعنى الحرفي يريدون مني سحق إيران. وهناك الجزء الثاني من الجمهوريين وهم حركة ماغا ميك أمريكا جريت أجين، والتي ترفع شعار أمريكا أولا. محمود، هؤلاء لا يريدون للرئيس ترامب عودة الحرب، وهم حقيقة من أوصلوا الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتالي يعارضون الحرب في إيران لأنهم يعتبرونها أنها حرب إسرائيل وليست حرب الولايات المتحدة. لذلك الرئيس ترامب حتى اللحظة يعطي الدبلوماسية هذه المساحة، وعلى أمل أن تنجح في التوصل إلى إبرام اتفاق. الرئيس ترامب أكد بأنه في حال عدم التوصل لاتفاق، وهو بذلك يبدو وكأنه يمسك العصا من المنتصف لإرضاء من يدفعون باتجاه الاتفاق ومن ثم من يدفعون باتجاه العمل العسكري، قال إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق فسوف نقوم بعملية عسكرية كبرى. وأكد بأن ضمن هذه العملية يمكنه استهداف الجسور في إيران وإنهائها خلال ساعة واحدة كما قال الرئيس ترامب، وحتى منشآت الطاقة بإمكان القوات الأمريكية أن تقضي عليها خلال يوم واحد كما قال الرئيس الأمريكي، لكنه يفضل عدم القيام بذلك لأن 91 مليون إيراني سوف يحرمون من الطاقة. ولكن واضح بأن الرئيس ترامب حتى اللحظة، وتصريحاته كانت قبل 3 ساعات من وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض، حتى هذا الحين لم يحسم الرئيس ترامب خياره ما بين الاستمرار في الدبلوماسية على أمل أن ينجم عنها اتفاق أو اللجوء إلى الخيار العسكري، لكن حاليا الدبلوماسية هي الخيار الأفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي.
4: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسل مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض. أتحول إلى عمر هواش من طهران وآخر المستجدات عمر، وخصوصا تصريحات عراقجي.
6: نعم، عراقجي يبدو أنه يجري اتصالات دبلوماسية حثيثة مع نظرائه في المنطقة، حيث أنه كوزير خارجية أجرى اتصالات

0: لقاءين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي والمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان. وحسب بيان الخارجية الإيرانية فإن التركيز هو على مضيق هرمز، وأن الأطراف بحثت خفض التوتر في المضيق الناجم عن الاعتداءات الأمريكية حسب بيان الخارجية الإيرانية. وأهمية ذلك في الحقيقة محمود أن الجميع الآن يركزون على مضيق هرمز، حتى أن الرسائل التي يتم تبادلها مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني مضمونها أيضا مضيق هرمز. والمباحثات العمانية الإيرانية يومي الجمعة والسبت الماضيين أيضا ركزت بشكل أساسي على الملاحة في مضيق هرمز. الجميع الآن يبحث عن حل وسط في المضيق، هناك عدة مقترحات على الطاولة، هناك محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، والهدف هو العودة إلى مسار مذكرة التفاهم، لأن ما حصل في المضيق خلال الفترة الماضية والتفسيرات المختلفة والمتناقضة بين طهران وواشنطن للبند رقم 5 من المذكرة الذي هو يخص مضيق هرمز أدى إلى جولة من التصعيد خلال الفترة الماضية. الآن لا وجود للتصعيد، نحو 3 أيام لم نشهد أي هجمات على الأراضي الإيرانية من قبل الجيش الأمريكي، ويبدو أن هناك دعم للحل الدبلوماسي، لكن في حال لم يتم التوصل إلى ذلك الحل المنشود، لذلك الحل في مضيق هرمز، يمكن القول أنه وكما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد العمل العسكري في إيران، الإيرانيون في المقابل أيضا يهددون بتصعيد عملهم وضربهم لأهداف جديدة، وأنه في احتمال استهداف البنى التحتية، فإن إيران أيضا في المقابل سوف تستهدف بنى تحتية في المنطقة. هذا ما ذكره أكثر من مسؤول في إيران على مستوى الخارجية، البرلمان، رئيس البرلمان، الحرس الثوري، مركز قيادة خاتم الأنبياء. كذلك إذا ما تحدثنا عن آخر بيانات خاتم الأنبياء قبل نحو ساعة، رد على التهديدات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يصادر الأموال الإيرانية المجمدة لصالح السفن التي تعرضت لأحداث في مضيق هرمز، حيث قال مقر خاتم الأنبياء إن هذا الأمر غير قانوني، وأنه في حال لبت أي سفينة أو أي دولة هذه الدعوة الأمريكية الصادرة عن ترامب فإنه لن يسمح لها بالعبور من مضيق هرمز مستقبلا. وكان عراقشي قد حذر أيضا من هذا الأمر، حذر الدول التي يمكن أن تستجيب لما دعا إليه ترامب بأن ذلك سوف يؤجج التوتر وسوف يخلق ما وصفها بالفوضى غير السليمة. إذن التركيز الآن خارجيا على الحلول الدبلوماسية مع بقاء الاستعدادات للحلول العسكرية. داخليا اليوم كانت هناك تصريحات ملفتة للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أهمها يمكن القول لو ما تحدثت فيه عن نقص أو في الإنتاج للغاز في إيران، ذكرت أن هناك نقص ما يقارب 230 مليون مكعب. ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أيضا قبل قليل صرح بأن هناك عجز يومي يتجاوز نحو 450 مليون متر مكعب يوميا من الغاز. نقص الغاز في إيران في الحقيقة قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لأن منشآت توليد الطاقة تعمل بالغاز، وهذا ما لاحظناه خلال الأيام الماضية في المدن الكبرى حيث كان هناك تقنين في استهلاك الكهرباء أو دعوة من الحكومة، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى تلوث بيئي في الهواء. هذا ما تتحدث به الآن الحكومة الإيرانية والبرلمان رغم الوعود السابقة بتوفير الكهرباء للمواطنين بشكل عادي من دون أي انقطاع.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كان معنا من طهران. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومن واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية والمحلل بوزارة الدفاع الأمريكية سابقا. وسينضم إلينا من طهران السيد محمد حسين أنصاري، فرد المستشار الحكومي السابق. مرحبا بضيوفنا جميعا. أبدأ معك السيد بول ديفيس بخصوص هذه النبرة التي نسمعها من الرئيس دونالد ترامب. ما الذي حدا بالرئيس ترامب إلى تغليب لغة الحوار في هذه المرحلة، أو على الأقل التوقف عن التصعيد الذي بدأه قبل نحو أسبوعين ضد إيران؟ هل هو الانقسام في داخل صفوف الجمهوريين، هل هو نقص في الذخائر مثلا لدى الجيش الأمريكي أم ماذا؟
2: إن قلة الذخائر هذا أمر يجب أن ننحيه جانبا، فليس هناك نقص في الذخائر ولا الأسلحة في إطار القيادة المركزية. القيادة دائما أبقت على إعادة التزويد بالذخائر، وهذه ليست مشكلة. بالنسبة للتصعيد وما يجري الآن، ذلك لأن طهران رفضت العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل مع القوى الإقليمية. يبدو حاليا بأن هناك تعاونا بين عمان وإيران، سوف نرى ما الذي ينبثق عن هذه المحادثات، وهناك دول خليجية تساعد في هذا. الرئيس لا يريد التصعيد ولكن يريد التفاوض، ولكن على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والسعي في هذا المسار.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، ضيفنا أشار إلى محادثات بين عمان وإيران أو جهود بين إيران وعمان، وهذا في الحقيقة ثابت نقلته وسائل الإعلام جميعا، وكذلك نقلت أيضا رويترز عن مسؤولين خليجيين أن الجانب العماني يحظى بدعم خليجي، وأنه ربما يوافق على أن تحصل طهران طوعية رسوم من السفن التي تعبر مضيق هرمز. في أي سياق يمكن أن يأتي هذا الاتفاق إن صحت هذه التقارير الإعلامية؟
3: أعتقد محمود أن كل دول المنطقة تحاول أن تجد مخرجا من هذه العملية العسكرية والتحول إلى منطقة دبلوماسية، لكن ما زال موضوع هرمز هو الإشكالية الكبرى. بالتالي يعطى فرصة للجانب العماني للانخراط مع الجانب الإيراني في هذه المفاوضات، وكان هناك اجتماع لوزراء الخارجية الخليجيين بشكل مرئي، وكان أعتقد هو مهم جدا خصوصا بعد مغادرة الفريق أو الوفد العماني لطهران. بالتالي هو مهم لإطلاع دول المنطقة على ما حدث في هذه المباحثات، كون أن دول المنطقة أيضا متضررة من إغلاق مضيق هرمز ومتضررة من هذه الحرب بشكل جدا كبير. وأيضا هناك أحد الوسطاء موجود ضمن كتلة مجلس التعاون دولة قطر، بالتالي مهم جدا هذا الإطلاع على هذا الوضع. موضوع الرسوم وغيرها أو الخدمات للجانب الإيراني الآن يتجنب وضع هي أعتقد هو محاولة إيجاد مخرج، لأن نحن الآن محمود إذا نظرنا إلى واشنطن وإلى الوضع في العالم نجد أن نحن نلعب في ساعات أخيرة قد تكون مهمة وحاسمة. زيلينسكي رئيس الأوكراني موجود في واشنطن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي موجود في واشنطن، وكل منهم يدفع في اتجاه مختلف. يعني الرئيس الأوكراني أعتقد بأنه يوصل رسالة للجانب الأمريكي بأن روسيا هي المشكلة التي تجعل إيران صامدة، بالتالي هو استهدف سفينة هناك وهو يريد نقل التركيز الأمريكي من إيران إلى العودة إلى موضوع روسيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعتقد أنه سيريد زيادة الضغط على إيران، بالتالي هذا أيضا يعكس المصالح دول المنطقة التي تريد التهدئة، لأن الجانب الإسرائيلي كما في المفهوم الاقتصادي هو الراكب المجاني، هو يستمتع بشكل جدا كبير. الولايات المتحدة تتحمل العبء الكبير بضرب إيران، ودول المنطقة هي تتحمل الخسائر والاستهدافات. أين إسرائيل التي بدأت الحرب مع الولايات المتحدة؟ خارج هذا الإطار، وإيران تعطيها فرصة مناسبة لإسرائيل لتستمر في انتهاكاتها في غزة وفي الضفة ونجدها بشكل يومي. بالتالي هذه هي المعضلة الكبرى لدى دول المنطقة، كيف يمكنك أن تحسم موضوع هرمز في الساعات القادمة قبل أن يستطيع الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقنع الرئيس الأمريكي بتصعيد جديد؟
1: سيد محمد حسين أنصاري من طهران، لماذا أخرجت إيران إسرائيل من معادلة هذا الصراع؟ لم نشهد أي هجوم على إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، في حين شنت إيران عشرات الهجمات على جيرانها الخليجيين.
2: أعتقد أن إيران تقرر بناء على ما تراه منطقياً، وهي لا تقصد بذلك إخراج إسرائيل من نطاق الهجمات. إيران هاجمت القواعد الأمريكية في المنطقة بما فيها في الدول العربية، إيران لا تهاجم الدول العربية، فهم إخوة وأصدقاء ونحن نبني علاقاتنا مع هذه الدول. إذن إيران فبالتالي لا تهاجم الدول العربية، هي لم تهاجم الدول العربية قط، بل هاجمت القواعد الأمريكية في هذه الدول.
1: يعني حسب ما نعرف هناك ثلاث محطات كهرباء على الأقل في الكويت خرجت عن الخدمة، هناك منشآت للطاقة في الكويت، هناك استهداف أو تهديد باستهداف بعض المطارات في أبوظبي وفي دبي من قبل الجانب الإيراني، أليست هذه أهدافا مدنية في جيرانكم الذين وصفتهم بالأشقاء؟
2: إيران وضحت بأن أي صاروخ يضرب المطار الكويتي هذا أتى بقرار من الأمريكان، وهذه الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ هي التي ضربت هذه الأهداف في الكويت.
1: سيد محمد حسين، تتبع الصواريخ ومصادر الهجمات ليس أمرا معضلا، ويمكن بسهولة لأي دولة صاحبة قمر صناعي أن تتبع هذا الأمر بالرادارات وبغير ذلك من الأدوات، لا مجال لإنكار مسؤولية إيران عن هذه الهجمات.
2: كما قلت، إيران فسرت هذا الموقف، وإيران لا تهاجم الداخل الكويتي أو أي منطقة في إطار دول الخليج، بل إن أمريكا هي التي استهدفت المطار الكويتي، وهذا هو الواقع.
1: سيد بول ديفيس، الرئيس دونالد ترامب قال كثيرا إنه لا يريد أن يكون تكرارا لما حدث أو يشهد عصره أو عهده تكرارا لما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق هيربرت هوفر الذي زج بالولايات المتحدة وبالعالم في أتون الكساد العظيم في مطلع أو في أوائل القرن العشرين. هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون قد أثر في قراره الميل إلى المفاوضات في هذه المرحلة؟
4: No, there is no potential.
2: كلا، ليس هناك إمكانية بدخول الولايات المتحدة في كساد. فالسوق المالية قوية والتوظيف قوي والاقتصاد قوي. إذن لا أدري ماذا قصده الرئيس بقوله ذلك. أما بالنسبة للعودة إلى المفاوضات، فطالما كان هذا رغبة الرئيس، أي العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك للوصول إلى حل يسمح لكل الأطراف أن يتوصلوا إلى السلام والأمن. الولايات المتحدة ليست هي التي خالفت مذكرة التفاهم، وليست هي من قام باستهداف السفن في المضيق، وليست هي من هاجم الدول الأخرى، وليست هي من تسقط الصواريخ وتطلقها على الأردن أو عمان أو الكويت أو الإمارات. إذن فالمشكلة هنا هي في طهران، وهم المسؤولون عما يجري الآن، وبإمكانهم أن يوقفوا هذا الوضع بمجرد إيقافهم لإطلاق الصواريخ على الجيران وعلى السفن التجارية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا هو جوهر ما يريده الرئيس.
1: دكتور عبد الله، ربما الأيام الجارية توفر فرصة لالتقاط الأنفاس لكل الأطراف بما في ذلك الوسطاء، بما في ذلك أطراف الصراع. إذا قرر الجميع العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، هل ما زالت مذكرة التفاهم تصلح أساسا لهذه المفاوضات والبناء عليها، أم البدء من الصفر من جديد؟
3: يعني كل احتمالات موجودة. واضح بأن الجانب الإيراني ما زال هو المتمسك بمذكرة التفاهم من خلال الحديث الدائم بأن مذكرة التفاهم ما زالت موجودة. الجانب الأمريكي على النقيض نجد أنه لا يذكر مذكرة التفاهم بشكل كبير. بالتالي هذا ايضا احد المعضلات الموجوده عند الوسطاء، هل يمكن العوده لمذكره التفاهم؟ يمكن العوده لها اذا كان تم الوصول لبلوره معينه لكيف يمكن فتح مضيق هرمز بطريقه معينه، وبالتالي يساعد هذا في الملاحه الدوليه، يساعد الاقتصاد الدولي، قد نعود بعد ذلك الى مذكره التفاهم، نظرا لان يكون هرمز هو الاساس الذي نبني عليه، وبعد ذلك وقف القتال. اعتقد ان المسار الاسرائيلي واللبناني سائر الان، وهناك جلسه ستكون في 4 اغسطس، بالتالي الأمور تسير بهذه الطريقة. ممكن العودة لها والبناء على هرمز والانتقال ممكن للأموال المجمدة. أعتقد أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كلا الطرفين أعتقد فقد البوصلة بعد موضوع المرشد وتأبين المرشد وبعد يوم الاستقلال الأمريكي. كل منهم فقد البوصلة وعاد إلى الحرب وعاد لاستخدام القوة ولم يبني على الإيجابية التي وصلت لها الفرق التقنية والفنية. لأن كان هناك وفد من وزارة الزراعة الإيرانية موجود في الدوحة يفوض الجانب الأمريكي من خلال الأموال المجمدة والسلع التي يمكن توفيرها للجانب الإيراني. بالتالي كان يفكر بمنطق الدولة ومنطق الشعب المتضرر. لكن لفترة ما وجدنا أن الحرس الثوري أصبح هو من يقود الدفة مرة أخرى، يستهدف المياه الإقليمية العمانية، يستهدف البنى التحتية في الدول الأخرى، ينتقي أهداف لن يعلم بأنها لا تريد الانخراط في الحرب. بالتالي لا يستهدف إسرائيل ولا يستهدف القطع الأمريكية، لأنه يعلم بأن هذا سيفجر المفاوضات وينهيها وينتقل بنا إلى الحرب المفتوحة. بالتالي هو يستهدف دولا يستطيع أن يبيعها داخليا لشعبه بأنه يستهدف تواجدا أمريكيا في هذه الدول، لكنه في الحقيقة يستهدف بنى تحتية ومدنية لهذه الدول ويستهدفهم، وهذا مخالف للقانون الدولي. ويحاول بهذه الطريقة أن يبين قوته داخليا وخارجيا، يبين بأنه قادر على الرد على الجانب الأمريكي.
1: في بداية هذا النفس التفاوضي عقب حرب 40 يوما كان الحديث كله يتركز على الملف النووي. مضيق هرمز لم يكن حاضرا بهذه الكثافة. هل يمكن إذا عاد الأطراف إلى طاولة المفاوضات أن يتجاوزوا ملف أو معضلة مضيق هرمز هذه بسهولة؟
3: ليست بسهولة، لأن أعتقد أنها استراتيجية.
1: يعني متى نصل إلى جبل الفأس ومتى نصل إلى الغبار النووي واليورانيوم؟
3: أعتقد محمد هذه هي الاستراتيجية الإيرانية. الاستراتيجية الإيرانية هي نعم نحن نقبل المفاوضات، لكن سنضع العديد من العراقيل قبل الوصول للملف الرئيسي. بالتالي هرمز أصبح ملفا رئيسيا، لبنان أصبح ملفا رئيسيا، الأموال المجمدة أصبحت ملفا رئيسيا بالنسبة للإيرانيين. ما تفعله الولايات المتحدة أعتقد ضرب هجمات مستمرة على هرمز لتعطيل قدرة إيران على السيطرة على الملاحة، ثم بعد ذلك محاولة أيضا فصل لبنان عن إيران. هي تحاول أن تفكك الملفات والمعضلات حتى يصل الطرفين إلى لا يوجد الملف النووي لمناقشته. أعتقد هذا الفكرة الاستراتيجية الأمريكية. الإيرانية تحاول تمديد هذا الأمل، بالتالي أعتقد هذه هي المعضلة، أن الجانب الإيراني يعول بشكل كبير على الانتخابات النصفية. إذا خسر حزب الجمهوري المجلس الشيوخ سيكون صعب على الرئيس الأمريكي، لن يتحرك بهذه السلاسة الذي يجدها الآن. هذه ستكون معضلة، لكن إذا انتصر أيضا ستكون لديه فرصة سنتين أن يقوم هو بالمماطلة مع الجانب الإيراني. بالتالي هي مغامرة يقوم بها الجانب الإيراني. في نفس الوقت الحصار الأمريكي يؤثر على الاقتصاد الإيراني، بالتالي هي معضلة من يستطيع الصبر في هذا الاستنزاف الحالي. هي معضلة جدا كبيرة. وهناك أيضا العامل الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر، والجانب الإسرائيلي أيضا يريد أن يبين بأنه طيب هو مستفيد.
1: ربما توازنات السياسة الداخلية في إيران أو في الولايات المتحدة أو غيرها يمكن أن ترجح مسألة المماطلة أو الاستنزاف الذي تحدثت عنه، لكن هل تحتمل هذا دول مجلس التعاون؟
3: لا يحتملها لا دول مجلس التعاون ولا أيضا العالم
1: ولا الاقتصاد العالمي
3: أبدا، لأن العالم يتضرر بشكل جدا كبير. نحن نتحدث أن الصين الآن بدأت تستثمر أكثر في الطاقة النظيفة، هذا دليل على أن الصين بدأت تعاني من نقص الوقود، بالتالي تحاول أن تجد البدائل المؤقتة ممكن. أيضا لا ننسى أن معضلة أيضا روسيا وأوكرانيا، روسيا تساعد أيضا في الطاقة في السوق. إذا استطاع الرئيس الأوكراني أن يضغط من أجل عقوبات أكثر على روسيا، بالتالي سيضطر الرئيس الأمريكي لتخفيف القيود على إيران ليحاول أن يوازن في السوق. وإذا اشتد في صراع مع إيران سيخفف القيود على روسيا. بالتالي هذه أيضا لعبة الديناميكيات الموجودة في المنطقة والعالم ستؤثر بشكل جدا كبير على المنطقة. دول المنطقة تعلم هذا الشيء، بالتالي مجلس التعاون يقوم بهذا الدور من خلال اجتماعات. كان هناك بيان خليجي مع الأردن أيضا، هناك العديد من التواصل، هناك وزير الخارجية المصري كان موجود في الدوحة منذ عدة أيام، هناك حركة في المنطقة. لكن المشكلة محمود كيف يمكنك أن تدفع أطراف متصلبة في موقفها إلى طاولة الحوار؟ الوسيط لا يستطيع أن يفعل ذلك. الوسيط يحاول أن يوصل إلى تفاهمات، إلى ورقة مركزية ممكن أن يتفاهم عليها الطرفين، لكن لا يستطيع أن يدفعهم بالإجبار على الجلوس. من يستطيع إجبارهم على الجلوس هي الكلفة. إذا وصل الطرفين إلى كلفة عالية في الاستمرار الحرب سيلجأ إلى طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وأشكر ضيفنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، وضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. الآن مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة مع سهام أشطو، نتابع فيها تداعيات الحرب على قطاع الطاقة الإيراني.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. نار الحرب لم تكن موجهة ناحية الإمدادات ومضيق هرمز فحسب، بل طال شررها البنى التحتية. إصلاح هذه المنشآت وإعادة الإنتاج فيها يتطلب وقتاً.

0: تكلفة كبيرة، الأمر الذي يعني تداعيات طويلة الأمد على إمدادات الطاقة عالميا. نتابع في هذه النافذة أحدث التصريحات الحكومية بشأن الأضرار التي طالت البنية التحتية للطاقة في إيران، ونبدأ مع مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا، قربين أكثر من أبرز ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية في هذا السياق.
1: نعم، يعني أكدت الحكومة الإيرانية أن اقتصاد البلاد يمر بظروف صعبة نتيجة الحرب وأيضا العقوبات الأمريكية. في هذا السياق أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أنه نتيجة للحرب الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية على البلاد وما تلاها من هجمات، فإن إيران فقدت جزءا من قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي. تحدثت مهاجراني على أن إيران خسرت 230 مليونا من المتر المكعب من الغاز نتيجة الحرب الأخيرة. وهنا كان يجب أن نشير إلى أن إسرائيل بتنسيق مع الولايات المتحدة في 17 من مارس الماضي كانت قد استهدفت حقل بورس الجنوبي وأيضا مصفات ميناء عسلوية في هجماتها على منشآت الطاقة الإيرانية. هذه الاستهدافات وهذا الفقدان للقدرة الإنتاجية الجزئية للغاز الطبيعي تؤثر على المواد الخام التي ترسل إلى محطات الوقود والطاقة، وبالتالي ستؤثر على إنتاج الكهرباء، سواء بالنسبة للمواطن الإيراني سيشعر بهذا النقصان وأيضا الصناعات الإيرانية. إلى جانب آخر، هناك سيكون هناك تأثير على ميزانية البلاد، فيعني تعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد ركائز الميزانية هنا في إيران، وكانت قد توقعت أو أدرجت الحكومة الإيرانية في ميزانية العام الإيراني الماضي صادرات تصل إلى 16 مليار من المتر المكعب من الغاز، وتوقعت أن تكون إيرادات البلاد من الغاز الطبيعي تقدر ب 4 مليارات و640 مليون يورو. فبالتالي نتوقع أن تشهد هذه سواء إنتاج الكهرباء نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي أو الصادرات والميزانية، فنتوقع أن تؤثر هذا النقصان في إنتاجية الغاز في إيران على كل من المواطن الإيراني العادي وأيضا على ميزانية البلاد. ولذلك دعت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة الكهرباء، كما أكدت على أن الجهاز الدبلوماسي في البلاد يعمل على يعني تلافي أو محاولة أن يعوض هذه الأمور من خلال رفع العقوبات وأيضا إنهاء الحرب، ما يمهد للحكومة أن تعيد تأهيل هذه المنشآت المستهدفة.
0: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. إذن تصنف إيران واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، لكن هذا القطاع واجه عقبات حالت دون تطويره، من أبرزها العقوبات والحرب التي اندلعت أخيرا. وخلال الحرب فقد القطاع نحو 230 مليون متر مكعب من الطاقة الإنتاجية للغاز كما ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، ويبلغ إجمالي إنتاج البلاد من الغاز سنويا ما يصل إلى 265 مليار متر مكعب. إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم بما يصل إلى 34 تريليون متر مكعب، تمثل 16% من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة عالميا. كما تمثل احتياطات الغاز الإيرانية 45% من احتياطات أوبك من الغاز. أرحب من لاهاي بالسيد يان إريك فينريش، مدير تحليلات أسواق الغاز بمؤسسة ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة. أهلا بك سيد فينريش. إذن مع اعتماد إيران على الإنتاج من الغاز لتلبية الطلب المحلي، كيف برأيك يمكن أن تعوض هذا النقص الكبير الآن؟
2: Thank you very much for having me. شكرا لكم على استضافتي. أولا أود أن أقول أن هذه كارثة فعليا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لإيران ولشعبها. لنعطيكم سياق، إيران تنتج حوالي 270 مليار متر مكعب كل عام من الغاز الطبيعي، وإذا هناك نسبة من هذا الإنتاج يستخدم محليا. هناك تقريبا 230 مليون متر مكعب خسرته إيران يوميا، وهذا الأمر يصل إلى 84 مليار متر مكعب سنويا، وهذا أكثر مما تستخدمه إيران كل عام وأكثر مما تستخدمه على المستوى السنوي لإنتاج الطاقة. وما أود أن أقوله أنه على القطاعات أن تعمل معا، وعلى كافة الإيرانيين أن يعملوا معا.

0: طبعا على القطاع وعلى الميزانية.
1: طيب إذا كان الترشيد غير كاف، ما البدائل الأخرى بالنسبة لإيران من إمدادات الوقود الأخرى؟
0: نعم، هذه نقطة أساسية. سيكون من الضروري الحد من استخدام الغاز إذا ما من طريقة لتفادي ذلك، وقطاع الطاقة في إيران سيتعين عليه أن يستخدم المنتجات الأخرى مثل النفط لإنتاج الطاقة، وهذا الأمر سيكون صعب لأن الغاز يشكل نسبة كبيرة من مزيج الطاقة الإيراني، ولكن سيتعين على إيران أن تستخدم موارد أخرى، وإلى حد ما سيتعين عليها أن تلجأ أيضا إلى الوقود البيولوجي.
1: أيضا إلى أي حد يمكن أن تتمكن إيران من إصلاح منتجات أو منشآت الطاقة المتضررة في ظل استمرار العقوبات وتجميد الأموال؟
0: هذا سؤال وجيه، وكما أشرتم سابقا إيران لديها احتياطي ضخم من الغاز، إذن هذه الاحتياطات موجودة ما من شك بشأن ذلك، ولكن العراقيل اليوم في الإنتاج تكمن طبعا في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. وبالنسبة لسرعة إصلاح هذه المنشآت، هذا الأمر سيعتمد على سياسة العقوبات في المراحل القادمة. إذا تمكنت إيران من التوصل إلى رفع أغلبية العقوبات، على المدى الطويل بإمكانها أن تتخطى المستويات السابقة من الإنتاج، ولكن إذا بقيت العقوبات وإذا أصبح رأس المال بطيء بالتدفق إلى إيران، قد تتطلب هذه العملية 5 أو 10 أعوام.
1: والضرر هنا لا ينحصر على مستوى إيران، بل أيضا إلى الدول المستوردة لغازها. إذا ما تحدثنا عن العراق وتركيا مثلا، كيف سوف تتأثر باستهداف الغاز الإيراني، وما بدائلها لتعويض ذلك؟
0: نعم، العراق وتركيا هما الدولتان الأساسيتان، وهناك أيضا أنابيب تصل إلى تركمانستان. بإمكاننا أن نبدأ بالعراق أولا. العراق كانت قد تفادت هذه المشكلة إن صح القول. في بداية هذا العام الولايات المتحدة كانت قد ألغت الإعفاء على العقوبات التي كانت قد سمحت للغاز الإيراني أن يصل إلى العراق قبل أن بدأت هذه الحرب، أي قبل بداية العام 2026. كان من الواضح أن الغاز الإيراني سيتوقف عن الوصول إلى العراق في مرحلة ما، وهذا الأمر دفع العراق لتسريع بناء منشأة للاستيراد، وهذا الأمر سيسمح لها بالتخزين. وإذا هذه محطة ستستخدم لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكانوا قد وقعوا على اتفاق مع شركة Energy، وهناك محاولة لبدء العمليات في نهاية الصيف الحالي، وهذا الأمر يعني أن العراق سيتمكن من تعويض أغلبية الغاز الإيراني ولكن بسعر أعلى، وإذا سيكون الأمر مكلف أكثر للمستهلكين في العراق. وتركيا قصة مختلفة تماما، على عكس العراق تركيا لديها مزيج واسع من مصادر الطاقة. من ناحية الكميات، تركيا لن تشعر بهذا النقص بقدر ما يشعره العراق، ولكن تركيا لديها استخدام مكثف للغاز الطبيعي المسال خاصة خلال فصل الشتاء، والغاز الإيراني هو جزء من هذه الإمدادات، على الرغم من أن تركيا كانت قد حدت من هذا الاستخدام خلال فصل الشتاء ولكنها لا تزال بحاجة إليه. هذا الأمر يعني أنه سيتعين على تركيا أن تعوض هذه الخسارة بالغاز الإيراني، إما من خلال الحصول على الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ولكن هذه الكميات محدودة، والخيار البديل هو زيادة استيراد الطاقة، ولكن مع غياب واردات الطاقة من قطر والإمارات ومع التنافسية من شرق آسيا، قد يكون هذا الأمر صعب. وعلى أي حال هذا الأمر سيؤثر على الأسعار قبيل فصل الشتاء.
1: شكرا لك يان إيريك فينريش، مدير تحليلات أسواق الغاز بمؤسسة ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إلى الضفة الغربية، حيث كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة، واعتقلت عشرات وهدمت منازل في بلدات ومناطق

0: عدة. وقال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. قال نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وضع الضفة الغربية يتدهور سريعا وإن هناك احتمالات متزايدة لاتساع التصعيد، ودعا كل الأطراف لخطوات عاجلة لعكس المسار الخطير بالضفة الغربية. وننوه إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد في هذه الأثناء جلسة تناقش الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك جيفارا بمظاهر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم.
1: تصعيد متواصل محمود، خلال الساعة الماضية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية، من أبرزها بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. قوات الاحتلال اعتقلت شاب فلسطيني وأطلقت قنابل الصوت والغاز اتجاه منازل المواطنين. قامت بإغلاق الطريق الرئيسي الذي يصل إلى حاجز قلنديا العسكري، أي أهم مراكز وسط الضفة الغربية. أيضا كان هناك عدد من حالات الاعتقال والمداهمة في مناطق في شرقي رام الله، تحديدا في بلدة المغير حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة خلال الساعة الماضية. قامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز اتجاه منازل المواطنين قبل أن تنسحب. وفي هذه الأثناء أيضا هناك اقتحام لآليات عسكرية برفقة جرافة في منطقة بيتونيا وهي شرقي مدينة رام الله. واضح أننا أمام عملية تجريف واسعة لأراضي وفق ما أكده عدد من الأهالي. العمليات متواصلة على كافة المستويات. اليوم أيضا سجلت عمليات هدم لمنازل ومساكن، على الأقل كان هناك أربع عمليات هدم في وسط وجنوب الضفة الغربية وأيضا في الأغوار شرقي الضفة. ووفق المصادر الفلسطينية فإنه خلال 24 ساعة فقط تم تسجيل هدم أكثر من 11 منزلا فلسطينيا مأهولا وثلاث منشآت زراعية وحيوانية وحظائر، هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلات. وأيضا من تم هدم منزلهم أصبحوا الآن في العراء. وبالطبع هناك توزيع كثيف جدا ومتصاعد لإخطارات الهدم في كثير من المناطق، سواء بدواعي أو منية أو بحجة البناء بدون ترخيص الذي أصلا لا تمنحه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هناك الإعلان اليوم عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في وسط الضفة الغربية تجاه الشمال، تحديدا في محافظة سلفيت. في هذه المحافظة تم إقامة ثلاث بؤر استيطانية خلال أسبوعين فقط. في تحديث جديد أيضا لمنظمة البيدر فإنه منذ بداية هذا العام حتى اليوم تم تسجيل أكثر من 730 اعتداء بحق التجمعات البدوية الفلسطينية سواء شرقي الضفة الغربية أو في بادية القدس، ناهيك بالطبع عن التصعيد المتواصل بحملات الاعتقال التي لا تتوقف الليلة نهار. وفق نادي الأسير الفلسطيني تم تسجيل أكثر من 3600 حالة اعتقال منذ بداية هذا العام، حالة صعبة يعيشها الأسرى الفلسطينيون في داخل سجون الاحتلال من الإهمال الطبي، الأمراض، قلة التغذية. ومن يخرج من داخل سجون الاحتلال يعطون إفادات غاية في الصعوبة سواء ما عنوه وما يعنيه باقي الأسرى.
0: جيفارا البوديري من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلياس، حينما يوجه إسرائيل كاتس هذا الأمر بتوسيع نطاق العمليات الهجومية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر، هذا يعني تقريبا إعلان الحرب على المدنيين في الضفة الغربية.
2: بالفعل كذلك، وهو ليس أمرا جديدا، هذا ما فعلته إسرائيل على مدى العقود الماضية وتحديدا عندما شنت هجومها الواسع في مطلع عام 2025. القرار كما يبدو بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لجيش الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة قد اتخذ يوم الجمعة عندما عقد بنيامين نتنياهو المشاورات الأمنية مع رئيس الأركان وبحضور أيضا وزير الدفاع، لكن التنفيذ على الأرض كما يبدو مؤجل محمود إلى حين عودة بنيامين نتنياهو من واشنطن، بمعنى أن نتنياهو لا يرغب كما يبدو بتصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وهو موجود في البيت الأبيض بمعية الرئيس دونالد ترامب.
0: وهذه مناورة تقريبا كل رؤساء وزراء إسرائيل يعني يعمدون إليها.
2: صحيح، هي مناورة سياسية ما من شك، لكن واضح بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يحاول أن يبقي مسألة التصعيد حاضرة في الأجواء من أجل طمأنة الجناح المتطرف في الحكومة الإسرائيلية وهم من عربي الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. لذلك هو يقول بأن هنالك قرار في توسيع العمليات العسكرية، القرار كما يبدو موجود، وهو يقول بشكل واضح وصريح بأن الجيش الإسرائيلي سوف يعمد على تهجير مزيد من الفلسطينيين من أحد المخيمات، عندما يقول بأنه يريد أن يستهدف أحد المخيمات على غرار ما فعله في جنين وتل كرم ونور شمس، هذا يعيدنا إلى ما حدث في هذه المخيمات من عمليات هدم للمنازل، من عمليات القتل والاعتقال والتجريف، تجريف الشوارع وهدم المنازل، وأيضا طرد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في هذه المخيمات والذين أصبحوا نازحين الآن في داخل الضفة الغربية المحتلة، ويقدر عددهم بما يفوق 35 ألف فلسطيني تم تهجيرهم عدا عن مئات المنازل التي دمرت وشرد أهلها، بمعنى نكبة جديدة للفلسطينيين في هذه المخيمات التي أصلا أهلها منكبون منذ عام 48. هذا ما يقوله عمليا كاتس من خلال هذا التصريح، أن إسرائيل ماضية الآن في سياسة تهجير وعملية تهجير جديدة ضد أحد المخيمات ولم يسمه حتى هذه الساعة، لكن الواضح أنه من وراء ذلك ما من شك أنها حاجات أمنية كما يحاول كاتس أن يروج لها، رغم أنها بالواضح وبالتأكيد هي قرارات سياسية كيدية انتقامية من الفلسطينيين بشكل جماعي وواضح حتى الآن، وواضح أن من وراء هذه السياسة الكيدية الانتقامية محاولة لإرضاء الجناح المتطرف في الحكومة، لأن نتنياهو يريدهم أيضا شركاء في حكومتهم المقبلة إن نجح بالظفر في تشكيل رئاسة الحكومة، وهو يصوب نحو قاعدة شعبية كبيرة لليمين واليمين المتطرف في إسرائيل المتمثل بمجموع المصوتين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الذين يصوتون بمجملهم لبن غفير ولسموتريتش شركاء نتنياهو في الحكومة، ويصوتون أيضا بأعداد كبيرة لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل وهو بطبيعة الحال محسوب على اليمين الإسرائيلي المتطرف ما من شك. لذلك هنالك أيضا إلى جانب ما يمكن اعتباره حسابات أمنية حسابات سياسية انتخابية، وهذا ما أكده وأشار إليه بشكل واضح وصريح أول من أمس يائير جولان زعيم تحالف الديمقراطيين في إسرائيل عندما قال بأن نتنياهو وكاتس يعملان على تأجيج الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة بسبق إصرار وترصد وعشية الانتخابات، وأن هذه الأمور من شأنها أن تؤدي إلى سفك دماء جنود إسرائيليين في المستقبل كما حدث يوم الجمعة الماضي، وأن أيدي أو دماء هؤلاء الجنود سوف تكون ملطخة بأيدي نتنياهو وكاتس. إلى هذا الحد محمود وصلت.
0: طيب، سواء نجحت مناورة بنيامين نتنياهو في تهدئة الأوضاع أثناء وجوده في واشنطن أم لا، لابد أن الأخبار ستطرق أسماع الرئيس دونالد ترامب بشكل أو بآخر. هناك جلسة جائرية الآن في مجلس الأمن تناقش الأوضاع في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وما إلى ذلك، ما الذي سيقوله بنيامين نتنياهو لترامب؟
2: نعم، وهذا بالتحديد محمود وصل إلى ترامب حتى قبل وصول بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض عبر رسالة بعث بها نحو 600 من كبار قادة الأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي في إسرائيل، وكانت رسالة واضحة وصريحة موجهة تحديدا لترامب تقول بأن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وبمن فيها أعضاء في ووزراء في داخل الحكومة الإسرائيلية هم من يؤججون الوضع الميداني ويدعمون المستوطنين لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية. هذا الموضوع ربما سيكون حاضرا في اجتماع ترامب ونتنياهو. نتنياهو لا يريد الحديث عن ذلك، ولكن ربما هذه الرسالة تفرض موقفها ربما بالطلب من نتنياهو بألا يصعد أو يهدئ في الضفة الغربية المحتلة، لكن ربما لن يكون لها هذا الأثر

0: الكبير. لكن نتنياهو أجندته مختلفة عن أجندة هؤلاء القادة الأمنيين والعسكريين السابقين الذين أرسلوا هذه الرسالة. نتنياهو في اجتماعه مع دونالد ترامب يريد أن يركز على ما قال بأنها أولويات بالنسبة لإسرائيل، وما من شك في أن الأولوية كما طرحها هي مسألة المشروع النووي الإيراني والتعاظم العسكري الإيراني الذي سيحاول أن يقنع رئيس ترامب بأن إيران ما زالت تبذل جهودا في الوصول إلى قنبلة نووية وفي تعزيز وضعها العسكري.
1: جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبوه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا إن ترامب وحده القادر على منع حصول ما وصفوه بالكارثة.
0: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
2: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
0: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
3: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
4: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
0: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون، وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
1: معنا من أونتاريو في كندا السيد مايكل لينك، أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. سيد لينك مرحبا بك. حينما يستنجد مئات المسؤولين الكبار السابقين في إسرائيل برئيس دولة أخرى الرئيس ترامب لكي ينقذهم من كارثة أو ينقذ إسرائيل من كارثة، لكن هذه المرة سببها المستوطنون اليهود والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، هذا يعني أنهم عدموا كل الوسائل للتصدي لهذه الكارثة. كيف تتوقع أن يكون حال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يقع عليهم هذا الاعتداء والضيم؟
5: علينا أن نبدأ بالنقطة المهمة وهي عنف المستوطنين، وهذا يعكس أيضا عنف الدولة الإسرائيلية لأنها سنت قوانين وسياسات منذ 2022 وذلك بإطلاق الكثير من مشاريع الاستيطان التي أدت إلى هذا الوضع. تم إغراق الأراضي المحتلة بالكثير من المستوطنات والكثير من المستوطنين، وهذا ما قاد لعنف المستوطنين، ويتم دعم هؤلاء المستوطنين بشكل مطلق وذلك من خلال اعتدائهم على الفلسطينيين واعتدائهم على ممتلكاتهم. ونحن نعرف أن 2025 شهدت أكبر مستوى من عنف المستوطنين حيث قتل الكثير من الفلسطينيين وجرح الكثير من الفلسطينيين. هذه الهجمات ضد الفلسطينيين استمرت أيضا في 2026 وهذه الأرقام في تصاعد مستمر. نحن نعرف أن هناك علاقة ما بين ما يقوم به المستوطنون والدولة التي تقف خلفهم وهم يهدفون إلى إخراج الفلسطينيين من المشهد بالكامل.
1: في هذا الإطار أيضا، حينما يصدر إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أوامره بتوسيع نطاق الهجمات على الضفة الغربية، الجيش النظامي يصدر له تعليمات بتوسيع النطاق ضد المدنيين بهذه الصورة والاستعداد لاحتلال مخيم آخر من مخيمات الفلسطينيين وطرد المزيد من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم. كيف يمكن لحدث أو تصريح كهذا أن يمر مرور الكرام والعالم يشاهد ويكتفي بالمشاهدة؟
5: نحن نعرف ما الذي حدث يوم الجمعة الماضي في تل تلك القرية على مقرب نابلس، حيث تم مهاجمة فلسطينيين من قبل مستوطنين حيث قتل 4 فلسطينيين وجرح آخرون. وأعتقد أن هذا تجاوز كبير وخطير من قبل الإسرائيليين، وأعتقد أن هذا بالتأكيد يؤثر على حياة الفلسطينيين في المنطقة. ويتم استخدام بعض المصوغات وبعض الأعذار من قبل الإسرائيليين من أجل استهداف الفلسطينيين، وهم قاموا بذلك في السابق في جنين في نور شمس و طول كرم، وهناك سعي لاستهداف المزيد من هذه المخيمات وإخراج المزيد من الفلسطينيين من ديارهم والسيطرة على تلك المخيمات. هذه هي الطريقة التي تحاول من خلال إسرائيل تسويق الصورة، وهذه هي الطريقة التي تحاول من خلال إسرائيل إخفاء الواقع على الأرض.
1: الأرقام تشير إلى مقتل عشرات حوالي 80 فلسطيني في الضفة الغربية على أيدي إما الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين الذين قتلوا ما يربو على 20 من الفلسطينيين حتى الآن، وليس هناك إدانة واحدة لأي إسرائيلي سواء من المستوطنين أو من جنود جيش الاحتلال. ماذا تقرأ في هذا؟
5: الشيء الذي يعني هذا بالنسبة لي هو غياب تركيز وانتباه الصحافة الغربية لما يحدث في المنطقة وتحديدا في الضفة الغربية. هناك طبعا قضايا أكبر كالحرب في إيران وحرب الشرق الأوسط، لكن هذا أدى بالصحافة الغربية وسائل الإعلام في الغرب بالتناسي ما يحدث في فلسطين وفي غزة، وهذا ما يسعى إليه طبعا الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كي لا يعرف العالم ما يحدث في الضفة الغربية وفي غزة، وكي لا تنتبه وسائل الإعلام لما يحدث هناك. إذن وسائل الإعلام في الغرب تنظر باتجاه آخر، وهي تبتعد عما يحدث في غزة من تطهير عرقي وأيضا في الضفة الغربية، وليس هناك عبارات أخرى لوصف ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية. وهذا بالتأكيد احتلال، وهناك سعي لتحقيق أهداف تصل إلى مستوى الأبارتايد.
1: كيف وصلت الأوضاع داخل إسرائيل إلى الحد الذي جعل المسؤولين يتسابقون في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني رغبة في البقاء في السلطة وإطالة أمد الصراعات والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وطردهم من منازلهم وقتلهم وحماية مستوطنين الذين يقتلونهم ويسرقون ثرواتهم؟ كيف وصل الأمر إلى أن يكون هذا هو السبيل الوحيد لبقاء المسؤولين في السلطة في إسرائيل؟
5: نعم هذا صحيح، هذا دقيق. في هذا الشهر نحن وصلنا إلى العام الثاني بعدما خرجت المحكمة الدولية بخصوص ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وقالت المحكمة في ذلك الوقت أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حق تقرير المصير. وبعد شهران في سبتمبر 2024 الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتمرير قرار بالإجماع رحب برأي المحكمة الدولية، وقالت بأن على إسرائيل أن تنهي الاحتلال بشكل فوري خلال فترة 12 شهرا، وانتهى ذلك الأجل في سبتمبر 2025. لكن ما شهدناه هو عكس ذلك، زيادة الخروقات بخصوص حقوق الإنسان للفلسطينيين، وأيضا استهداف متكرر ومستمر، واستهداف أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأعتقد أن هذا يحدث في عصرنا الحالي، وهناك استهداف لكل مقومات إقامة الدولة الفلسطينية، واستهداف لكل مشاريع إقامة هذه الدولة. ونحن نعرف أن هناك الآن إقامة علاقات اقتصادية قوية مع إسرائيل من قبل مجموعة من الدول التي كان حريا بها أن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطينيين. وأعتقد أن المنظمة الدولية التي أنشأت وهي منظمة الأمم المتحدة حريا بها أن تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مايكل لينك، أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كان معنا من أونتاريو في كندا. شكرا لك. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في تغطيتنا للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، مؤكدا أن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بدلا من تدمير باقي البلد. وأضاف في حديث لفوكس نيوز أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالات منفصلة بنظرائه السعودي والعماني والياباني أمن مضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران إنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن مطار بوشهر تعطل بسبب الهجمات الأمريكية، وأضافت أن إيران خسرت 230 مليون متر مكعب من طاقتها لإنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهم.

0: تفاهمات عملية. وأضافت الخارجية القطرية أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. في تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن 77 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام، وإنها وثقت أكثر من 1330 هجوما للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وضع الضفة الغربية يتدهور سريعا، وإن هناك احتمالات باتساع التصعيد تتزايد. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك وجد بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز التي قال فيها إن من الأفضل لإيران أن تعود لطاولة المفاوضات، وإلا فإنه سيضطر ضمنا، طبعا قال هذا ضمنا إنه مضطر لتدمير باقي البلد. نشير إلى هذا الخبر العاجل أولا وجد، إذ وصل نتنياهو إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب. مشاهدينا الكرام، هذا الخبر الذي يظهر على شاشتنا الآن يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. وجد
1: محمود، طبعا واضح بأنه وصل من مدخل خلفي لأننا لم نره وهو يدخل من هنا حيث نحن في المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، وواضح بأنه سلك المدخل نفسه الذي سلكه الرئيس الأوكراني زيلينسكي قبل ساعة ونصف. هذا الاجتماع مهم للغاية تحديدا على صعيد الوضع مع إيران، وذلك استنادا إلى ما قاله نتنياهو أثناء مغادرته إلى هنا، حيث قال إن إيران سوف تحتل جزءا كبيرا من محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب. طبعا حتى توقيت الزيارة تأتي في الوقت الذي يحاول الرئيس ترامب أن يتخذ فيه قرارا متعلقا بإيران، إما مواصلة المفاوضات والمباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق كما قال اليوم لفوكس نيوز، وقال إن هذا هو المسار الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة وهي التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو إتمام المهمة العسكرية أي استئناف العمليات العسكرية الكبرى بما في ذلك احتمال قصف الجسور التي قال الرئيس ترامب أنه بإمكانهم قصفها في غضون ساعة واحدة، وكذلك قصف محطات للطاقة داخل إيران. وقال الرئيس ترامب إذا قرر ذلك بإمكانهم إنهاء قصف كل المحطات خلال يوم واحد. إذن حاليا خيار الرئيس ترامب هو الدبلوماسية مع إيران، وهذه المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بشكل غير مباشر عبر الوسطاء التي وصفها الرئيس ترامب بالجيدة. أمس أيضا وصف المحادثات بالودية للغاية. هذه كلها كانت رسائل الرئيس ترامب قبيل دخول نتنياهو إلى هنا إلى البيت الأبيض، ربما لأن الرئيس ترامب يعلم مسبقا بأن نتنياهو يريد أن يدفع باتجاه العمل العسكري. لكن الرئيس ترامب خلال حديثه مع فوكس نيوز قبل وصول نتنياهو بثلاث ساعات أشار إلى قضية مهمة، وهي انقسام حزبه، انقسام الجمهوريين بين متشددين يدفعون كما هو يفعل نتنياهو باتجاه استئناف الحرب، وهناك جزء آخر من الجمهوريين الذين يفضلون الحوار مع إيران والتوصل إلى اتفاق، وهؤلاء هم حقيقة في معظمهم القاعدة الجمهورية لترامب أو الجماهيرية لترامب التي أوصلته إلى البيت الأبيض، وهم حركة ماجا وترفع دائما شعار أمريكا أولا، أي المصالح الأمريكية دون سواها، لا إسرائيل ولا غيرها. لذلك توقيت هذه الزيارة في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس ترامب أن يحسم قراره بالغ للأهمية، خاصة وأن الرئيس ترامب أجرى اجتماعين مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي خلال الأسبوعين الماضيين متعلقين بالخيارات العسكرية لدى الرئيس ترامب. في حال لجأ الخيار العسكري هو يريد خيارا ينهي القضية برمتها والصراع مع إيران بحيث يتحقق له ما يريده. وما يريده الرئيس ترامب سواء بالتفاوض أو بالعمل العسكري هو إعادة فتح المضيق والقضاء على البرنامج النووي الإيراني. لكن حالياً رسالته قبيل وصول نتنياهو كانت بأنه يركز على المسار الدبلوماسي رغم جهوزية القوات الأمريكية في المنطقة للضغط على الزناد في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما وفي حال فشلت المفاوضات مع إيران كما قال الرئيس ترامب اليوم.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، وسنتابع معك أولا بأول تطورات هذه المحادثات. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، فقط نشير إلى أنه أذعنا خبرا عاجلا قبل قليل بوصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى ما يبدو هذه الصورة سبقت المحادثات في إطار التحضيرات لهذه المحادثات.
2: وهو يجلس إلى جانبه أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى الليتر والملحق العسكري والوفد الإسرائيلي المرافق، وهم يحضرون لهذا الاجتماع الهام محمود مع الرئيس دونالد ترامب. نتنياهو يريد هذا اللقاء جدا لأنه يعتقد بأنه يخدمه انتخابيا أن يتصور إلى جانب الرئيس دونالد ترامب. سنرى إن كان ستكون هناك صور مشتركة في قادم الساعات، وهو مهم بالنسبة له ليقول أنه هذه هي المرة الثامنة الذي يلتقي بها الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية أكثر من أي زعيم عالمي. ولكن هذا ربما يكون سيف ذو حدين أيضا محمود، لأن ترامب ربما يدرك هذا الأمر بأن نتنياهو بحاجة إليه في الانتخابات ليتصور إلى جانب الرئيس الأمريكي، وربما يستغله ليس في صالح نتنياهو في كثير من القضايا التي لا يرغب بنيامين نتنياهو بأن يتقدم بها،
0: مثل
2: الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلت بعد سقوط نظام الأسد، أو الانسحاب من جنوب لبنان، أو البدء بتنفيذ النقاط 20 في قطاع غزة. إذا نتنياهو لا يريد للرئيس الأمريكي أن يضغط عليه في هذه المسائل كلها. لذلك هو عندما توجه إلى البيت الأبيض كانت تصريحاته واضحة إلى ماذا يرمي من هذا اللقاء، وقد حدد الأولويات وقال بداية المشروع النووي الإيراني ومصلحة إسرائيل الأمنية، وأيضا توسيع دائرة التطبيع مع دول عربية. هذا نتنياهو المسألة الثانية، مسألة التطبيع يريدها وكأنها إنجازات تضاف إلى ما سوف يسوقه في الحملة الانتخابية من إنجازات عسكرية كما يسميها بطبيعة الحال، وهو يرمي إلى التطبيع مع دول عربية تحديدا السعودية، ويذكر ذلك دائما في كل تصريحاته، لكن حتى الآن لا يوجد تقدم على هذا الصعيد. أيضا نتنياهو سوف يحاول أن يقنع الرئيس دونالد ترامب بأن إيران تسعى وما زالت تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية وتحديدا الحصول على قنبلة نووية، رغم أن ترامب ربما وجه له صفعة قبل هذا اللقاء عندما قال في حديث تلفزيوني بأنه ليس بحاجة لبنيامين نتنياهو، ليس بحاجة إلى جميلة منه ولا إلى معلومات منه فيما يتعلق بجبل الفأس وما يوجد في تحت هذا الجبل، وهو قال ذلك صراحة، وهو عمليا خفف من حدة هذا اللقاء وخفف من احتمال أن يأتي نتنياهو ويضغط عليه في هذه المسألة، وقال له قبل أن يصل أنا لست بحاجة إلى أي جميلة منك أو معلومة منك فيما يتعلق بهذه المنشأة التي يقال بأنها منشأة نووية تحت هذا الجبل. إذن هو يحاول أن يستبق هذا اللقاء.
0: إلياس، هذه الصور التي تظهر على شاشتنا لوصول بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، وقد قالت وجد وقفي أنه ربما سلك المدخل الخلفي للدخول إلى البيت الأبيض لأنها كانوا متمركزين أمام المدخل الأمامي.
2: نعم.
0: ولم يروا.
2: يبدو أنه لا توجد هنالك رغبة على الأقل أمريكية وفق ما يصور إسرائيليا من ظهور نتنياهو وترامب مجتمعين معا. سنرى ذلك لاحقا لما تصدر صور أو فيديوهات لهذا اللقاء كما درجت العادة، لكن دعنا نرجع قليلا إلى الوراء. أن نتنياهو كان يستجدي هذا اللقاء منذ نحو أسبوعين، وهنالك حتى تلميحات في البداية البيت الأبيض كانت صدرت على أن نتنياهو حاول أن يستجدي هذا اللقاء من خلال الترويج له في الإعلام، وكأنه

0: حصل ولم يكن هنالك أي موافقة عليه من البيت الأبيض، فجاءت جنازة ليندزي جراهام لربما تقدم هذا اللقاء أو تكون سببا في عقد هذا اللقاء. دعنا نشير أيضا إلى الخليفات التي طفت على السطح في الأسابيع الأخيرة، إلى المكالمة الصاخبة كما وصفت بين ترامب ونتنياهو، الذي لم يخفيها ترامب ولم يخفيها نتنياهو في نهاية المطاف بعد أن تسرب فحواها، وصلت إلى حد الشتيمة وفق بعض المصادر من جانب ترامب، شتم نتنياهو ووبخه وصرخ في وجهه فيما يتعلق بكل التحركات الإسرائيلية التي لا تتسق مع المصالح الأمريكية. نتنياهو أراد هدوءا في لبنان، نتنياهو صعد في حينه، ولذلك كان هنالك غضب من جانب دونالد ترامب، وحتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأنه كانت هنالك قطيعة بين ترامب ونتنياهو لمدة طويلة غير مسبوقة، على اعتبار أن نتنياهو وترامب كانوا يتحدثان تقريبا أو كانا يتحدثان تقريبا كل يوم تحديدا في وقت الحرب، في
1: ذروة الحرب.
0: الآن محمود واضح بأن نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض ليستجدي ربما عمل عسكري مكثف ضد إيران، لأن إسرائيل تعتقد بأن الحرب لم تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي كانت مرجوة منها، وهو يحاول أو سيحاول أن يقنع الرئيس ترامب بأن العمل الدبلوماسي ليس في مكانه، وأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أو اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه هو ينوم ربما عن ضعف واستسلام كما وصف من جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين والسياسيين. سيحاول أن يقنعه بذلك، لكن واضح بأن ترامب ما زال متمسكا بالعمل الدبلوماسي. نتنياهو يدرك تماما وهنالك إجماع في إسرائيل بأن هذه الحرب لم تحقق أهدافها بالمطلق، كل الأهداف التي وضعت لم تتحقق، مسألة القضاء على المشروع النووي الإيراني لم يتحقق، إخراج اليورانيوم المخصب بدرجات عالية لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه ولم يخرج من مواقعه، وكذلك مسألة إسقاط النظام الإيراني التي وضعت كهدف أساسي في بداية الحرب لم تتحقق، ومسألة أيضا قطع العلاقة ما بين إيران وما يوصف بوكلائها في المنطقة. رأينا على العكس أن هذه الحرب عززت هذا الرابط وهذه العلاقة من خلال دخول حزب الله أيضا على خط المواجهة. لذلك كل هذه الأهداف لم تتحقق. نتنياهو سوف يحاول أن يقنع ترامب بأن ثمة حاجة لمزيد من العمل العسكري، لأن المهمة العسكرية لم تنتهي بعد. سنرى إلى أين ستخوض الأمور. واضح أن هنالك خلافات، لكن الخلافات دائما تطفو على السطح، ورأينا أن الخلافات ليست دائما تؤدي إلى نتيجة عكسية، بالعكس كانت دائما تؤدي إلى تصعيد ضد إيران، عندما كانت إسرائيل تحديدا تحرض على إيران لدى الإدارة الأمريكية وتحديدا لدى الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أتوجه إلى عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران. ما مخرجات المباحثات الهاتفية التي أجراها عراقجي مع نظيريه العماني والسعودي؟ عمر.
2: نعم محمود، طهران في هذه المرحلة لا تتحدث كثيرا، يبدو أنها تفاوض بصمت على عكس ما يروج له دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مفاوضات متقدمة مع الإيرانيين. طهران حتى أنها لا تصف ما يجري بأنه مفاوضات، تصفه فقط بتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني. كان هناك اتصال هاتفي كما ذكرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي ونظيره الآخر السعودي أيضا فيصل بن فرحان. وبحسب ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية فإن الأطراف ناقشت سبل إعادة الأمن لمضيق هرمز، وقالت إن انعدام الأمن حاليا في المضيق هو ناجم عن الإجراءات الأمريكية بحسب البيان. كذلك إذا ما تحدثنا عن الرسائل التي تتبادل مع واشنطن، تقول طهران إنها أيضا تركز على مضيق هرمز بالدرجة الأولى، كذلك المباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الإيرانيين والعمانيين أيضا كانت تتمركز حول مضيق هرمز وإعادة الأمن، الملاحة الآمنة في المضيق وتوفير الأمن للسفن العابرة منه. لذلك يبدو أن الاهتمام الآن هو في مضيق هرمز، كونه يصف هنا بأنه حجر العثرة الذي أعاد الطرفين عن التزاماتهما في مذكرة التفاهم. طهران بطبيعة الحال تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من بدأت عدم التزام عبر فتح ممر جنوبي في المضيق في عند السواحل العمانية بالتنسيق مع سلطنة عمان ومنظمة البحرية الدولية. ولا تزال تؤكد طهران أن هذا الأمر غير قانوني، يتناقض مع ما جاء في مذكرة التفاهم، لذلك قامت بالتراجع عن التزاماتها أيضا في المقابل في مذكرة التفاهم. الآن هناك جهود حثيثة من قبل الوسطاء، تبادل رسائل بين طهران وواشنطن لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم والمسار الذي كان قبل جولة التصعيد الأخيرة، لكن في حال لم يتم هذا الأمر الإيرانيون كما الأمريكيين يقولون أنهم مستعدون للسيناريو الآخر وهو التصعيد مقابل التصعيد، وأنه في حال استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الجسور ومنشآت الطاقة والكهرباء في إيران فإن إيران وفق ما يقول رئيس البرلمان محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض أو الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء بأن طهران سوف تستهدف في المقابل البنى التحتية في المنطقة، وأن أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي لن يتم تصديره من المنطقة في حال حدث هذا التصعيد. الآن وقد يزور ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن ويلتقي بترامب، طهران هنا في المقابل تراقب عن كثب هذه الزيارة. تدرك إيران الدور الذي قد تلعبه إسرائيل بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأجل عدم التوصل إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وضرب كل الجهود الدبلوماسية التي نعم. تجري خلال الأيام الماضية، حتى أن طهران كانت قد اتهمت إسرائيل بأنها هي تقف وراء إقناع واشنطن والرئيس ترامب بعدم تنفيذ الالتزامات في مذكرة التفاهم وتحديدا في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. نرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد مارلين هاردينجر بخصوص زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، هذا هو اللقاء الثامن تقريبا بين نتنياهو وترامب حتى اللحظة الراهنة. بدأ وكأن بنيامين نتنياهو يستجدي هذه الزيارة كثيرا خلال الأسابيع الماضية، وجاءت فرصة وفاة لينزي جرام لكي يحدث هذا اللقاء لأغراض انتخابية لبنيامين نتنياهو. في المقابل لا يبدو أن الرئيس ترامب حريص على ظهوره مع بنيامين نتنياهو في صورة واحدة، أيضا ربما لأغراض انتخابية لأجل التجديد النصفي الأمريكي بعد ما كان بينهما من خلافات. كيف تتوقع أن يقول، ما الذي يمكن أن يقوله ترامب لضيفه في هذا اللقاء؟
3: نعم شكرا جزيلا. من الواضح أن رئيس الوزراء نتنياهو كان ينتظر هذا اللقاء، وما من سر يخفي بأن العلاقة ما بين ترامب ونتنياهو متوترة، ونحن نذكر هنا بتأكيد الحرب التي خاضها طرفان ضد إيران، والكل تحدث حول هذه العلاقة. إذن كان هناك ربما نوع من التباعد ما بين رئيس ترامب ونتنياهو. إسرائيل وأمريكا بالتأكيد حليفان، هناك دائما نوع من التوتر في هذه العلاقة، لكن ما شهدناه الآن في هذه المرحلة هو طبعا توتر كبير. يطلب نتنياهو طبعا من ترامب دعم من أجل إعادة انتخابه، وسيطلب منه دعما أيضا في سياسته في لبنان، إلى جانب أن ترامب أيضا سيطلب من إسرائيل عدم التدخل في سوريا. أيضا الاثنان سيتحدثان حول إيران والحرب الدائرة هناك. نتنياهو سيسعى لتوضيح موقفه وسيحاول أن يدفع نحو حل عسكري من أجل حل القضية مع إيران. وأعتقد أن في السابق ترامب أصغى لنتنياهو ودخل معه في هذه الحرب، لكن في هذه المرة ترامب سيكون حذرا وسيحاول أن يبتعد عن نصائح نتنياهو.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، على ما يبدو الرئيس ترامب غير راغب في هذه المرحلة في التصعيد العسكري، يعني على اعتبار أنه انساق وراء هذه النصيحة من قبل من بنيامين نتنياهو ولم تسفر عن أي شيء. هل تلتقط إيران هذه الرسالة أو هذه البادرة وتبدي مرونة من جانبها؟
4: هناك الكثير من أو العديد من المحللين السياسيين يعتقدون بأن هناك فعلا فجوة بين نتنياهو وترامب، أو ترامب والفريق الذي يحيط به والذي يدعو إلى الحل السلمي السياسي مع إيران. لكني أعتقد بأن هذه العلاقة الطويلة والتاريخية والصداقة الموجودة بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب لا تدعنا أن نقول بأن هناك خلاف بين الرجلين. على العكس من ذلك، هناك مصلحة. وقف اطلاق النار ربما ليس من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات أو الجهود التي ترمي إلى إيجاد اتفاق بين طهران وواشنطن، بقدر ما هي فرصة من أجل إعادة ترتيب الوضع العسكري الأمريكي، خصوصا في ظل الرسالة التي وجهها قائد سنتكام إلى ترامب وقال له بأنه يجب أن يصبر بعض الوقت. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الزيارة هو يتلائم ويتناغم مع الفريق المتشدد أو الصقور الموجودين في البيت الأبيض. وبالتالي نحن نعلم الآن فانس يتراجع، روبيو يتقدم، ويتكوف، كاشنر، هؤلاء يعني هناك صقور في يعني وهناك خلاف في داخل البيت الأبيض. دعنا نشير إلى مذكرة التفاهم، من الذي صاغ هذه المذكرة ومن الذي دعا الرئيس ترامب إلى القفز عليها وقال وأنهاها الرئيس ترامب؟ لماذا وقع عليها مع الرئيس الإيراني ولماذا أنهاها؟ بناء على أي توصيات؟ أما نتنياهو الآن جاء لجنازة غراهام. غراهام يوم أمس كان هناك تسريب لبصمة صوتية بينه وبين غراهام، نقل له بأنه أريد أن أهجم هذه قبل حرب 12 يوما. قال له أعمل عند الرئيس ترامب لأهاجم إيران، وفعلا ذهب إلى ترامب واستجاب له ترامب وأعطاه الضوء الأخضر، على الرغم من أنه كانت هناك مفاوضات والمفاوضات كانت إيجابية. و48 ساعة قبل الجولة السادسة من تلك المفاوضات العام الماضي أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو، وكان هذا غراهام هو الذي توسط عند الرئيس ترامب وشن هذه
1: الحرب. هذه الصورة، هل تشجع إيران الرئيس ترامب على المضي قدما في الخيار السلمي؟ أم تشجعه على تنفيذ وعيده بتدمير ما تبقى من البلد؟
4: هناك مسارين عند الرئيس ترامب، أما إسرائيل أولا أو أمريكا أولا. ماذا يريد الرئيس ترامب؟ إذا كان يريد ما يقول له ترامب، ما يقول له نتنياهو، معنى ذلك إسرائيل أولا في المنطقة. أما إذا كان يريد المصالح الأمريكية، كما 70% من الداخل الأمريكي يعارضون شن حرب على إيران، أقل من 30% يؤيدونه في الحرب على إيران. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، هو أن هذه الحرب هي حرب، ليست حرب الولايات المتحدة، هذه حرب نتنياهو وحرب إسرائيل. وبالتالي إذا كان الرئيس ترامب يريد أن ينجح في الانتخابات النصفية، أنا أعتقد بأنه لديه مجال أن يجعل مصالح الولايات المتحدة في هي أولا، ويستطيع أن يصل مع طهران إلى حل سياسي دبلوماسي حتى يستطيع أن يأخذ الغبار النووي كما يقول، لكن أن تكون المفاوضات طيب. على أساس رابح رابح.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني في مناسبات سابقة جاء نتنياهو إلى واشنطن مزهوا منتشيا بمركزه، إلى حد أنه عارض رئيسا أمريكيا سابقا هو باراك أوباما، وجاء ربما رغما عن إرادته وخطب الكونغرس بمجلسيه، ومشهد آخر في عهد بايدن الذي خطب الكونغرس ووقف له الأعضاء مصفقين أكثر من 20 مرة أو 30 مرة وقطعوه خلال كلمته، لم يكد يتم جملة أو جملتين حتى يصفقوا له. ما الذي تراه من المفارقة في هذا اللقاء الذي استجداه نتنياهو على مدى أسابيع لكي يلتقي بالرئيس دونالد ترامب؟
5: أولا لا يمكن المقارنة بين فترة أوباما وفترة بايدن بسبب بسيط جدا، ليس لأنه نتنياهو كان في ذلك الوقت شجاع، لأنه كان مدعوما من الحزب الجمهوري، كان له تأييد في الحزب الجمهوري،

0: ولكن الآن لا يستطيع أن يفعل ما فعله مع أوباما، أنه ليس له تأييد في الحزب الديمقراطي، ولا يستطيع أن يفعل مع ترامب ما فعله في بايدن عندما لم يستمع له بالعملية العسكرية في رفح، لأنه ليه دعم من الحزب الجمهوري. عندما كان الحزب الديمقراطي هو في الحكم كان الحزب الجمهوري يزاود عن نتنياهو في مواقفه اليمينية، والآن نتنياهو ليس لديه في الولايات المتحدة الأمريكية غير ترامب. هنالك في عدم تأييد لإسرائيل في رأي العام الأمريكي. اليوم قرأت استطلاع أنه 50% من الأمريكيين يريدون اعتقال نتنياهو، يؤيدون اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. الحزب الديمقراطي ليس مع سياسات نتنياهو اليمينية المتطرفة. الوحيد الذي بقي لديه في الولايات المتحدة الأمريكية هو ترامب، وذلك بمقارنة مع ما حدث هذا ليس شجاعة من نتنياهو، ولكن نتنياهو هو أصلا أيديولوجيا وسياسيا نشأ في أحضان الحزب الجمهوري عندما كان في الولايات المتحدة الأمريكية، نشأ في أحضان اليمين المحافظ الأمريكي، ولذلك الحزب الجمهوري هو بيته الطبيعي. الآن الحزب الجمهوري هو في الحكم وليس أي حزب جمهوري، ترامب بالحكم. لأن أنا لا أذكر، إذا لم تخني الذاكرة طبعا أنا هنا يعني أحذر، أنا لا أذكر أن نتنياهو دخل البيت الأبيض بهذه الطريقة إلا هذه المرة، وليس عن طريق البوابة الرئيسية مع تصوير مع ترامب والتلويح باليد فقط هذه المرة. وهذا يدل على مكانة نتنياهو في الإدارة الأمريكية، مع أن هناك في خلاف عليه، ومكانة نتنياهو في الحزب الجمهوري، ومكانة نتنياهو في المجتمع الأمريكي. والآن ترامب يحاول أن يتخذ مواقفه وقراراته فيما يتعلق بإيران بمنأى تماما عما يريد نتنياهو. استمع له في فبراير هذا العام، اقترح عليه الموساد الإسرائيلي خطة رآها ترامب وأعجب بها، إسقاط النظام خلال 3 أيام وتعيين أحد أو نخبة مكان النظام الحاكم. هذه الخطة
1: فشلت فنزويلا.
0: نعم هذه الخطة فشلت طبعا، أنا أتحدث عن معطيات تم كشف عنها مرارا وتكرارا، وهذه الخطة فشلت. وكل رؤية المقاربة العسكرية الإسرائيلية بالطريقة الإسرائيلية بالعقلية الإسرائيلية في إيران أيضا فشلت، ولذلك ترامب يريد أن يدير هذه المعركة بغض النظر نحو المفاوضات أو نحو التصعيد العسكري على الاتجاهين. ترامب يريد أن يدير هذا الشأن بمنأى عن بنيامين نتنياهو، وذلك في تصور نتنياهو اليوم لن يؤثر. وأصلا سيد محمود، هدف الزيارة المركز لنتنياهو هو ليس إيران، هو يحاول أن يؤثر في إيران طبعا، سيحاول. الهدف هو انتخابي لسبب بسيط، أن نتنياهو بنى كل استراتيجيته الانتخابية منذ بداية عام 2026 على دعم ترامب المباشر له. يعني كان نتنياهو يريد من ترامب أن يخرج بالذات بعد الحرب على إيران، أن يخرج الرجلان ويعلنان انتصارهما في الحرب، يأتي ترامب إلى إسرائيل يحتفل معهم بعيد الاستقلال الإسرائيلي بشهر ماي أيار الماضي، ويعلن ترامب علانية أنه داعم لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية كما دعم مرشحين لليمين الشعبوي في مناطق أخرى بالعالم. ترامب لم يفعل ذلك، تخلى عنه، وذلك هذه الزيارة التي استجداها نتنياهو، استجداها هي جزء من الحملة الانتخابية الإسرائيلية عند نتنياهو. سيحاول أن يؤثر على ترامب فيما يتعلق بإيران، بلبنان، في غزة، ولكن في تصوري قدرته على التأثير وهي ضئيلة.
1: دكتور سليم زخور، إلى أي مدى يمكن أن يدفع الوضع الراهن باتجاه تسوية ما أو عودة ما إلى طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟
2: يعني هذا هو المحرك الأساسي الآن، بمعنى ما يجري من مفاوضات على مستوى مضيق هرمز هو المحرك الأساسي بالنسبة للسياسة الأمريكية، بالنسبة لسياسة الرئيس ترامب، أي إمكانية التوصل إلى هذه التسوية التي تم الإفصاح عن جزء منها بين سلطنة عمان وبين الجانب الإيراني. ودائما نقول أن سلطنة عمان لا تمثل سلطنة عمان فقط، وهي تمثل أيضا الدول الخليجية وتمثل المجتمع الدولي في المخرجات التي يمكن القبول بها. واليوم تابعنا هذا الاجتماع بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة هذه التسوية. يبدو أن هناك ما تم طرحه من الجانب العماني، في حال وصل هذا الموضوع إلى تسوية من الممكن أن يعزز عملية التفاوض والعودة إلى مذكرة التفاهم، أي فتح مضيق هرمز ضمن آليات معينة، إدارة إقليمية مشتركة، ضمن اتفاق عماني إيراني مع رسوم معينة، رسوم خدمات ترضي الجانب الإيراني وتكون مقبولة خليجيا ودوليا،
1: رسوم طوعية
2: طوعية، من الممكن أن تتعدل هذه، الآن هذه هي الكلمة، ولكن من الممكن أن تتعدل، من الممكن أن تبقى طوعية، من الممكن أن تكون طوعية على الورق
1: وإلزامية
2: في الواقع، بمعنى أن يكون هناك تعهدات على مستوى المنطقة أن نحن سنلتزم بها، يعني هناك إخراج لهذا الموضوع. إذا تم هذا الإخراج على مستوى مضيق هرمز من الممكن العودة إلى مذكرة التفاهم، بمعنى الإشكالية حول البند رقم 5 يتم حلها من خلال الاتفاق العماني الإيراني والعودة إلى مدرجات مذكرة التفاهم بناء

0: ولكن هذا يعني هذه نظرة تفاؤلية، ولكن لا يعني أن الأمور ستذهب بهذا الاتجاه، لأن اليوم تصريح مقر خاتم الأنبياء أنه استخدام مضيق هرمز مرة أخرى في قضية مختلفة عن المضيق نفسه من خلال الضغط على الشركات التي يمكن أن تقبل أموال مجمدة لصالح إيران، هذا مؤشر لا يبشر بالخير، يعني ليس إيجابيا كما حول ما تحدثنا عنه، لأن إبقاء هذه الفلسفة أو هذه الاستراتيجية من الجانب الإيراني على أن يمكن اللجوء إلى المضيق عند طرح أي إشكالية يعرض الاتفاق الذي يجري العمل عليه ويعرض أي مفاوضات في الفترة المقبلة.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يبدو أن الجانب الإيراني يريد إنهاك الأمريكيين بوضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى أمام العودة إلى طاولة المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق نهائي، مرة العبور في مضيق هرمز وتفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، مرة هذه التصريحات بخصوص أن الدول التي تتلقى أموالا إيرانية مجمدة لن يسمح لها بالمرور أبدا في كل الأحوال. هل هذه استراتيجية إيرانية يمكن أن نفهم منها إنهاك الجانب الأمريكي للإضرار بالرئيس دونالد ترامب سياسيا؟
2: الإيرانيون لحد الآن لم يتصرفوا بالشكل الذي نحس منهم بأنهم يريدون التنازل عن مصالحهم، وبالتالي عندما يتحدث الرئيس ترامب، وهذه خطوة خطيرة جدا، عندما يقول بأن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي مشكلة الفقرة رقم واحد هي الأرصدة الإيرانية المجمدة، يأتي ترامب ويقول بأن هذه الأرصدة الإيرانية المجمدة سوف تصرف على قضايا أخرى. بأي قانون؟ ما هو القانون الذي تستند عليه من أجل صرف هذه الأموال الإيرانية المجمدة؟ وأين تصرف؟ وإيران أيضا متضررة، لماذا تصرف على إيران؟ لماذا تصرف على مكان آخر؟ وبالتالي هو يريد أن يعطيها إلى دول بعينها. هذه الدول، التحذير الإيراني هو هذا الجاء، أنه نحذر هذه الدول أولا أن تأخذ مثل هذه الأموال الإيرانية، لأن هذه ليست قانونية على أساس. يعني ترامب يأتي ويقول يعني هذه الآن يقولون بأن المضيق مختطف، ما هذه الفلوس هي مختطفة من قبل ترامب، هو يقول بأن هذه الأموال أسحبها من هنا وأعطيها إلى هناك، على أي قانون؟ يعني قانون دولي أو محلي أو أي شيء من الأشكال يتيح للرئيس ترامب أن يتصرف بهذا التصرف؟ ولذلك الإيرانيون لا يقبلون مثل هذه التصرفات. بطبيعة الحال ترامب ليست هذه المرة الأولى، مرة أخرى مرة قبل ذلك قال بأن هناك أموال مجمدة إيرانية في الولايات المتحدة سوف أصرفها على الأضرار التي أصابتها إيران في بعض الدول في المنطقة. هذا أيضا يعني هذه لا هو لا يعكس يعني أو يلتزم بأي قانون، لا دولي ولا أمريكي ولا إيراني، وهذا تصرف يريد منه إيجاد خلاف. وبالتالي حتى هذه الدول، على فرض دولة من الدول، وأنا أعتقد بأن هذه الدول يعني سوف لن تلتزم بمثل هذا التصرف، لكن إذا التزمت بمثل هذا التصرف هذا يعني نقطة خلاف سوف تبقى، وأنا لا أعتقد بأن دول المنطقة تريد أن تقع في شراك يريدها الرئيس ترامب بهذا الشكل أو بآخر.
1: سيد هاردينجر، الرئيس دونالد ترامب استبق زيارة نتنياهو بالحديث عن أو بالتخفيف من مشكلة جبل الفأس، وقوله إن هذا الأمر لن يسبب مشكلة في المستقبل. هل كان يريد أن يقول لضيفه شكرا لا نريد منكم نصائح مجددا بخصوص الحرب أو بخصوص ترتيباتنا، أم سوء تقدير من الرئيس دونالد ترامب بأن الملف النووي سهل وميسور ويمكن تجاوزه بعدما تطوى صفحة ملف مضيق هرمز؟
3: نعم، الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية ولرؤساء سابقين حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هو حل القضية مع إيران. الآن نتحدث عن الاستخدام التكتيكي لمضيق هرمز، لكن إذا ما تمكن الطرفان العودة للمفاوضات أعتقد أنه من الضروري التعاطي مع القضية النووية وحل الملف النووي. الرئيس دونالد ترامب تحدث بالأمس وقال بأنه لا يريد عرقلة المفاوضات. القضايا الفنية الخاصة بمكان هذه المفاوضات والتعاطي مع

0: غبار النووي، هذا طبعا سيأخذ بعض الوقت بالنظر إلى قضايا لوجستية مرتبطة به، والطرفان ينبغي لهما أن يدركوا بأنه من الضروري العودة للمفاوضات، وأيضا ينبغي الحديث حول الملف النووي ومن ثم الوصول إلى اتفاق نهائي.
1: دكتور مهند مصطفى، الرسالة التي وجهها 600 من المسؤولين الكبار الإسرائيليين السابقين للرئيس دونالد ترامب قبيل وصول بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، هل يمكن أن نفهم هذه الرسالة في إطار أن هناك فريقا في إسرائيل لا يريد لبنيامين نتنياهو أن يفوز في الانتخابات الداخلية مجددا أو يشكل الحكومة مجددا وأن تطوى هذه الصفحة، أم تعبر فعلا عن المخاوف من كارثة محدقة بإسرائيل؟
2: الاثنين معا، لأنه من سبب هذه الكارثة بالنسبة لإسرائيل، أول شيء إخفاق السلام من أكتوبر، دخول إسرائيل إلى حروب غير منتهية دون أي أفق سياسي، هو كان نتنياهو. نتنياهو يقوم بتدمير المؤسسات الدولة في داخل إسرائيل، يقوم بتفكيك الدولة، يقوم بتفكيك وإضعاف التوازن الذي ساد في داخل المجتمع الإسرائيلي بين مؤسسات، بين مجموعات مختلفة. خطاب الكراهية الآن في إسرائيل هو خطاب غير مسبوق تجاه بعضهم البعض، خطاب الكراهية تجاه بعضهم البعض، التخوين والكراهية والعنف، ولاحقا ظهرت ظاهرة الميليشيات الإرهابية في الضفة الغربية. هذه الظاهرة هي بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لهذا الفريق المعارض لنتنياهو، هي ظاهرة خطيرة جدا على إسرائيل، لأنه هذا معناه أن إسرائيل هي دولة راعية للإرهاب، هي دولة تدعم الإرهاب، هي دولة تقوم بعمليات سياسية لبناء نظام فصل عنصري تم تأسيسه في الضفة الغربية. بمعنى أن إسرائيل عملية نتنياهو دمر إسرائيل من حيث سمعتها، من حيث مكانتها، من حيث كونها أنها كانت ديمقراطية وهكذا كانت تسوق نفسها على أنها ديمقراطية، وكان جزء من العلاقة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أوروبا مبني ليس فقط على أن إسرائيل هي ضحية أو نتاج ضحية الكارثة النازية، كانت أيضا مبنية على أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وعن حكي فاضي، الآن إسرائيل لا دولة ديمقراطية، وهي دولة فيها دكتاتورية، نظام أبارتهايد، فصل عنصري، أكثر المجتمعات عنصرية في العالم هو المجتمع الإسرائيلي، أكثر الحكومات فاشية من بين الدول الغربية هي إسرائيل. بالإضافة هناك في تدهور كبير جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى التعليمي. أعطيك مثال، فقط قبل أسبوعين نشرت منظمة التعاون الاقتصادي OECD عن تراجع هائل في مكانة إسرائيل من حيث المعرفة الأكاديمية، كانت المكان الثالث إسرائيل قبل 20 عام من حيث حصول شبابها على الدرجات الأكاديمية، انهارت إلى المكانة 22. بمعنى أن هناك في تدهور كبير جدا يحدث في إسرائيل. لا شك أن هناك في كثير أسباب، ولكن نتنياهو هو عامل أساسي جدا في تدهور سمعة إسرائيل، مكانة إسرائيل، الأخطار المحدقة بإسرائيل، وطبعا بالإضافة إلى إخفاقاته الكبيرة جدا. طبعا هذه المجموعة تعول على مخاطبة ترامب من خلال القول أن نتنياهو يهدد مكانة إسرائيل، لأنه إذا ذهب نتنياهو على ضم الضفة الغربية، ماذا معناه؟ واحد من خيارين، إما أن تتحول إسرائيل إلى دولة واحدة وهكذا تنتهي كدولة يهودية، أو أن إسرائيل تؤسس نظام أبارتهايد من خلال ضم الضفة الغربية وعدم إعطاء حقوق سياسية للفلسطينيين. هذا معناه بالتعريف النظري نظام فصل عنصري، وذلك بالحالتين نتنياهو حسب وجهة نظر هذا الفريق يأخذ إسرائيل إلى الهاوية، وكل ذلك يحدث حسب رأيهم فقط من أجل مصالح شخصية وانتخابية وسياسية، وهوسه بإيران الذي أصبح هوسا مرضيا، وهوسه بالسلطة الذي أيضا أصبح هوسا مرضيا.
1: دكتور سليم زخور، الداخل الأمريكي يشهد انقساما، أو حتى في صفوف الحزب الجمهوري الذي يفترض أنه عماد وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، يشهد انقساما حيال استمرار الحرب على إيران داخل صفوف الحزب الجمهوري، إلى أي مدى يؤثر ذلك في قرارات الرئيس ترامب المستقبلية؟
3: لا شك أن هذا عامل ضاغط بشكل كبير. يعني اليوم أحدث استطلاعات الرأي، هناك موافقة فقط حوالي 33% من الأمريكيين لحرب إيران، وهذا عشية انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. يعني لا شك أن هذا انتخابيا بشكل مباشر على رئيس ترامب انه ممكن لا يشكل ضغط على المستوى الشخصي، ولكن هو فعلا يشكل ضغط على مستوى الحزب الجمهوري، رغم ان هناك تأييد نسبة عالية من الجمهوريين لهذه الحرب، ولكن الانتخابات ليست داخل الجمهورية، انتخابات هي بين الجمهوريين والديمقراطيين، والنسبة الرافضة من الفئة التي في الوسط هي الفئة المؤثرة في الانتخابات، حيث ان فئة الرافضة للحرب في ايران، حرب ايران، هي نسبة عالية. لذلك هذا الموضوع يشكل ضغط على الرئيس ترامب بشكل كبير، خاصة ان نتائج الانتخابات من الممكن ان يتم خسارة مجلس النواب، ورغم ان مجلس الشيوخ المعركة فيه من الصعب ان يخسر الجمهوريون هذه الانتخابات، ولكن حتى 3 نوفمبر ما زال هناك مساحة من الوقت، يعني كل الأمور من الممكن إعادة النظر فيها انتخابيا، ولكن فعلا الموضوع بدأ يضغط بشكل كبير على ترامب، وهذا جزء من ما يؤثر عليه في اتخاذ خياراته وقراراته بالنسبة لإيران.
1: سيد هاردينجر، حينما يقول الرئيس ترامب إننا أجرينا محادثات جيدة مع الإيرانيين، ماذا تفهم من هذا الكلام؟
0: سؤال جيد. هذا التصريح يمكن تفسيره على مستويات مختلفة. طبعا هو يحاول أن يصدر تصريحات تخفف التقلبات في الأسواق العالمية، إن كانت مالية أو أسواق الطاقة، وهذا يظهر بأن رئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على حل سياسي وسلمي لهذه الحرب، وأعتقد أنه يحاول أن يظهر الالتزام الكبير للولايات المتحدة الأمريكية بالحل الدبلوماسي، وهناك أيضا تبادل للرسائل ما بين إيران وأمريكا، وأعتقد أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة أيضا تحدث في هذه القضية. أعتقد أن هذه رسائل إيجابية، وهذه محاولة لكي يظهر بأن هناك سيحتية للخيار الدبلوماسي.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، الجانب الإيراني في تصريحات يعني ليست متكررة بشكل كبير أفصح عن جزء من خسائره في قطاع الغاز وفي غير ذلك، يعني أيضا ماذا نفهم من هذا الكلام؟ إلى من يوجه هذا التصريح؟
4: يعني بالتأكيد يعني هذه الحرب العدوانية ليست قليلة، وهي استهدفت مطارات، مدارس، كليات، مواقع عسكرية، اتصالات، مدارس، وهذه المدرسة مدرسة ميناء أصبحت نار على علم، 165 طفل، وبالتالي الكثير من الأمور. يعني الآن اليوم أعلن بأن مطار بوشهر خرج من الخدمة وتم تدميره، وأنا أعتقد بأن هذا تم تدمير خشية إذا أراد الرئيس ترامب أن يحتل جزيرة خارك، معنى ذلك بأن إيران لا تستطيع أن تستخدم هذا المطار من أجل تعزيز القوات في هذا المطار، وهو ظن بأن القوات الإيرانية تأتي بالطائرات، لم تأتي بالطائرات على أي حال. لكن هناك الكثير من الأضرار.
1: أقصد أن إيران دائما متحرص على أن تظهر بصورة شامخة وأنها لم تتأثر كثيرا بهذه الحرب. ما الذي حدث؟
4: هي كانت تقول بأن الخسائر الموجودة التي سببتها الحرب أو سببها هذا العدوان هو هذا الكثير من المرافق، لأنه حتى في الداخل الإيراني أيضا هناك ضغوطات بالداخل الإيراني، لكن بالرغم من كل هذا الذي حدث في إيران والخسائر التي شهدها العدوان، لكن إيران والحكومة الإيرانية لا زالت ملتزمة، والأمور في داخل إيران، الأمور المعيشية والاستهلاكية، لا زالت لحد الآن تسير بشكل جيد.
1: جزيلا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، وأشكر كذلك الدكتور مهند مصطفى والسيد مارلين هاردينجر والدكتور سليم زخور. شهدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت في أزمات معيشية. تفاصيل مع صهيب الملكاوي.
5: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا، وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق فقد تسببت اضطرابات وغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة. في طهران وحدها تضررت أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و19% للمرافق التجارية و21% للقطاع المدني، وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة واعتقلت عشرات وهدمت منازل في بلدات ومناطق عدة. في إسرائيل قال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وضع الضفة الغربية يتدهور سريعا وإن هناك احتمالات متزايدة لاتساع التصعيد. معنا من بلدة رفات شرقية رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، ومعنا من مجلس الأمن في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويف. مرحبا بكما. أبدأ معك جيفارا بخصوص مظاهر التصعيد في الضفة الغربية، زيادة وتيرة عمليات هدم المنازل واستمرار الاقتحامات والاعتقالات.
6: آخر فصول هذه العمليات محمود كانت هنا في بلدة رفات. قبل قليل انسحبت آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية بعد أن قامت بهدم هذا المنزل الذي لم يكن أكثر من موقع لاستراحة العائلات للقيام في أوقات تحديدا موسم الزيتون بجني الثمار للاستراحة. جاءت الجرافة هدمت دون أي سابق إنذار ودون تقديم إخطارات لعمليات هدم، ولم يسمحوا للعائلة بالعمل على إخراج مقتنياتها، بل جنود الاحتلال من قاموا برميها إلى العراء. بالطبع أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية بتسليم على الأقل إخطارين لهدم منزلين أيضا في المنطقة التي نراها الآن عبر عدسة الكاميرا. والأنكم من كل ذلك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت بلدية رفات قرارا بوقف العمل في شارع رئيسي كان سيربط هذه البلدة شمالي القدس المحتلة اتجاه مدينة رام الله وهي الأقرب. كان فقط الأهالي يريدون توسعة هذا الطريق، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بأنه منذ صباح الغد لن يكون هناك أي عملية لترميم وتعبيد هذا الطريق الرئيسي الذي كان سيخدم آلاف من الفلسطينيين. لماذا هذه المنطقة تحديدا؟ نحن على مقربة بضعة كيلومترات فقط من موقع معسكر عوفر، وهو أحد أهم معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط الضفة الغربية وتحديدا شرقي القدس المحتلة. هو خلف هذه الأشجار. ما يراه الأهالي هنا أن السبب الرئيسي لتوسيع عمليات الهدم هنا سواء لعزب، لمنشآت، لمنازل ومساكن، لأسوار تزيد على أكثر من 30 منها، هو بسبب الدواعي الأمنية وفق مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه يقول أن أسباب الهدم تعود للبناء بدون ترخيص. نحن نتواجد في المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي التي لا يتم فيها منح أي فلسطيني أي رخصة بناء لأي متر واحد من البناء، لسور أو لمنزل أو لبيت أو لأي مقومات للحياة. عمليات الهدم بالطبع اليوم تصاعدت في كثير من المواقع. كان هناك عملية هدم منزل في بلدة شقبة قضاء رام الله في قرية الرازح شرق دورة جنوب الخليل، كان هناك هدم لمنزلين وأيضا دون اختراط. وفي الأغوار الشمالية تم هدم منشآت سكنية و حضائر، وأيضا في منطقة بيت لحم في قرية المالحة. يعني تقريبا نستطيع أن نرصد خلال الساعات الماضية وتحديدا منذ يوم أمس عن هدم أكثر من 20 منزلا ومنشأة وحضيرة. أين يذهب هؤلاء؟ إلى العراء، لا مكان لديهم آخر يذهبون إليهم. مصادر الرزق شارفت على الانتهاء، لم يعد لدى الأهالي أي إمكانية للبقاء، حتى لأنه مثلا في هذا الموقع تحديدا ما أخبرتنا به البلدية وأيضا الأهالي أنه حتى إزالة هذا الركام يحظر على الأهالي إقامته. فقط تأتي الجرافة تقول أن هذا وكأنه أصبح ملك للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن حتى إزالة هذا الركام وإفساح المجال أمام إعادة البناء أو حتى الاستفادة من ثمار الزيتون التي هي أيضا أحد مصادر الرزق لدى الفلسطينيين. عملية رفات واقتحامها استمرت لساعة تقريبا، ولكن خلالها كان هناك أيضا اقتحام لبلدة كفر عقب، تم اعتقال شاب فلسطيني، وأيضا كان هناك اقتحام لبلدة المغير شرقي رام الله، وتم إطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه منازل الفلسطينيين. إذن العمليات تتصاعد تباعا، وإقامة البؤرة الاستيطانية أيضا يتصاعد.
1: شكرا جزيلا لك جيفارا البديري من رام الله. سنذهب جيفارا سريعا إلى نيويورك بسان أبو كويك لنرى إن كانت هذه الصورة القاتمة حاضرة في جلسة مجلس الأمن التي تنعقد أو عقدت في الأمم المتحدة اليوم. بسان.
7: بالفعل حاضرة محمود، وهي جلسة شهرية ودورية، ولكن طبعا التطورات التي تحدث على الأرض خصوصا في الضفة الغربية وخلال الأيام الماضية حضرت، إن كان في كلام رامز لكباروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي افتتح كلمته بالقول إن الوضع يتدهور في الضفة الغربية وأنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة وضرورية ل درء توسع هذا التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطرق طبعا إلى الوضع في قطاع غزة والوضع الإنساني والقصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الصعب هناك. ولكن في كلامه عن الضفة الغربية تحدث عن الإجراءات الإسرائيلية في توسيع المستوطنات، العمليات العسكرية، سياسات التهجير والهدم، داعيا السلطات الإسرائيلية فورا، وطبعا عنف المستوطنين الذي لا يغيب عن الكلمات التي نسمعها في جلسات مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط خلال الفترة والأشهر الماضية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات وتدابير عاجلة فورية لوقف عنف المستوطنين والمحاسبة على ذلك وحماية الفلسطينيين. أيضا تناول بشكل خاص وأكد بشكل خاص بأن المستوطنات، وتذكير نسمعه دوما بأن المستوطنات غير شرعية تحت القانون الدولي، وأن طبعا سياسات الهدم والتهجير جميعها يجب أن تتوقف. لذا سمعنا أيضا من المندوب الفلسطيني الذي قال إن حل نتنياهو لكل شيء هو الاستمرار في سياسة الاستعمار والتوسيع الاستعماري والاستيطاني، وأن الفلسطينيين يقتلون وهم نيام في منازلهم وهم يرعون بساتينهم، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لوقف ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في كلمات المندوب الإسرائيلي ركز فقط في كلامه على قطاع غزة وعلى نزع سلاح حركة حماس وفق خطة الرئيس ترامب، وأن إسرائيل ستقوم بذلك ما لم يقوم المجتمع الدولي بذلك وفق قرار مجلس الأمن والخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نائبة المندوب الأمريكي أيضا في كلمتها ركزت بشكل أساسي على قطاع غزة، لم يكن هناك ذكر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا الضفة الغربية وقضية نزع سلاح حركة حماس. كلمات أخرى سمعناها إن كان من المندوب الفرنسي ومتحدثين آخرين طبعا ركزوا على أنه والمندوبة الدنماركية بأنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني والعودة إلى حل الدولتين، وطبعا قلق شديد من أعضاء مجلس الأمن في ما يتعلق بخطط فصل يعني مناطق من الضفة الغربية عن القدس، يعني مخطط E1، وهذا نسمعه منذ يعني عدة أشهر خصوصا مع الإعلانات المتتالية، وتحديدا يعني المسؤولين الأمميين ما يعني تم إعلانه من قبل السلطات الإسرائيلية اليوم بتوسيع العمليات العسكرية لتطال يعني مخيمات في الضفة الغربية كما حدث في جنين وطول كرم هو أمر يثير قلق المسؤولين الأمميين هنا وأعضاء مجلس الأمن. ولكن ربما دائما السؤال محمود هو ما الذي يعني يمكن أن يتخذ، وما نسمعه طبعا من دبلوماسيين في الأروقة وخلف أبواب مغلقة، يعني حتى اللحظة هناك ما نسمعه وسمعناه حتى من مصادر خلال الأيام الماضية حالة من يعني الخوف الشديد والقلق والاستياء من أننا في نقطة تحول، وهذه نقطة التحول ستؤدي إلى حالة من التدهور على الوضع، ولكن حتى الآن لا يوجد ما هو شيء ملموس على الأرض من قبل المجلس لوقف ذلك.
1: بيسان أبو كوي من مجلس الأمن في نيويورك، شكرا جزيلا لك بيسان. مشاهدينا الكرام، نعرض على حضراتكم الآن صورا للقاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض. بنيامين نتنياهو كما أذعنا في أخبار الساعة المنصرمة وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سبقت هذه المحادثات تصريحات مستمرة من الجانب الإسرائيلي تؤكد حرص بنيامين نتنياهو على لقاء دونالد ترامب في هذه المرحلة.
8: شكرا لي زميل محمود. مشاهدينا، وقد وصلنا بكم الآن إلى رأس الساعة في هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. إذن في آخر المستجدات، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب. كان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بدل تدمير باقي البلد، وأضاف وذلك في حديث له لفوكس نيوز أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. أما في إيران فقالت وزارة الخارجية أن الوزير عباس أراغشي بحث في اتصالات منفصلة بنظرائه السعودي والعماني والياباني أمن مضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران إنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية. أضافت الخارجية القطرية أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. هذا وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتغريب الحلول الدبلوماسية. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال رامز الأكبروف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وضع الضفة الغربية يتدهور سريعا، وإن على كل الأطراف اتخاذ خطوات عاجلة لعكس المسار الخطير في الضفة. لا مشاهدينا، لمزيد من المتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. سنتابع معك وجد أولا حيثيات ما هو متاح طبعا من المعلومات بشأن زيارة نتنياهو والأجندة.
9: يعني نشوان، الاجتماع ما زال مغلق، لم يسمح للصحفيين بالدخول كما درجة العادة هنا في البيت الأبيض إلى الاجتماع، فقط فيما عدا الصور الثابتة التي قمتم بنشرها قبل قليل. لا توجد أي تصريحات أيضا للرئيس ترامب ولنتنياهو خلال هذا الاجتماع الذي ما زال مستمرا، وحقيقة هذا ما كان الحال عليه خلال آخر اجتماع جمع بينهما وكان في 11 من فبراير الماضي. في ذلك الاجتماع كان قد لم يسمح للصحفيين بالدخول وقد دام آنذاك 3 ساعات، وبعده ب17 يوما أعلنت الولايات المتحدة أنها مع إسرائيل تشن عملية الغضب الملحمي كما وصفتها، وهي عمليا كانت الحرب مع إيران بعد 17 يوما من ذلك الاجتماع المغلق. حاليا لا نعلم ما الذي يدور لذلك داخل هذا الاجتماع الذي ما زال مستمرا حتى اللحظة، ولكن نعلم أو يمكن أن نقدر بأن نتنياهو كونه دائما يدفع باتجاه العمل العسكري بأن هذه إحدى القضايا التي يثيرها حاليا مع الرئيس ترامب، خاصة وأن توقيت زيارته يأتي في الوقت الذي يحاول الرئيس ترامب فيه أن يوازن قراراته فيما يتعلق بالتعامل مع إيران حاليا، واستنادا إلى ما قاله الرئيس ترامب قبل وصول نتنياهو ب3 ساعات إلى البيت الأبيض، هو يواصل المسار الدبلوماسي مع إيران، ووصف المحادثات مؤخرا التي جرت بينهما بشكل غير مباشر بأنها كانت جيدة. وأكد الرئيس ترامب بأنه هو المسار الدبلوماسي هو الخيار الأفضل بالنسبة إليه، بدلا من أن يقصف داخل إيران بعمليات عسكرية كبرى. تحدث الرئيس ترامب عن في حال فشلت المباحثات الحالية مع إيران فإن الولايات المتحدة جاهزة لقصف الجسور إذا أراد الرئيس ترامب، وجاهزة أيضا لقصف محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه. لكن الرئيس ترامب عاد وقال لفوكس نيوز إنه لا يفضل هذا الخيار لأنه سيضر ب 91 مليون إيراني، سيكون هؤلاء الشعب الإيراني هو أكبر متضرر من هذه العمليات. والرئيس ترامب قال هو ما زال يحاول تفادي ذلك الأمر، وبالتالي الإدارة الأمريكية تركز حاليا على المسار الدبلوماسي مع إيران. وكانت هذه رسائل واضحة من الرئيس ترامب قبيل وصول نتنياهو، وهي أن المسار الدبلوماسي الآن وإذا فشل نلجأ إلى الخيار العسكري القوي، ربما لأن الرئيس ترامب يعلم بأن العمليات العسكرية السابقة الحرب 40 يوما التي كان يعتقد بأنها ستدوم 5 أيام وفق ما قيل له دامت 40 يوما، وبالتالي هو حاليا لا يعلم ربما في حال قرر اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتعود إلى عمليات عسكرية كبرى، لا يعلم متى سوف تنتهي، وهذا سيحمل عواقب داخلية على الحزب الجمهوري اقتصاديا وأيضا سياسيا في الانتخابات النصفية، الذي أكد الرئيس ترامب بأنه منقسم على نفسه بين تيارين، الأول يدفع اتجاه العمليات العسكرية الكبرى، وهو وصفه الرئيس ترامب بالتيار المتشدد والتيار الثاني الذي لا يريد الولايات المتحدة أن تنخرط بحرب جديدة مع إيران ويفضل التركيز على التوصل إلى اتفاق معها.
8: طيب. بلا شك للحديث بقية، وجد سنتناول هذا الموضوع طالما يكون هنالك تحديثات على الموقف، وإن كانت قد صدرت أيضا معلومات أكثر تفصيلا بشأن هذا الاجتماع. انضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. كما أشارت وجد قبل قليل إياس، هناك معلومات شحيحة للغاية، لا أدري ما دلالة ذلك، لكن على الأقل هنا أود أن أبدأ معك بفكرتين أساسيتين.

0: إما أن بنيامين نتنياهو استغل مناسبة وفاة لينزي جرام فذهب، أو أن هذه الزيارة هي مبررة سياسيا أو إجرائيا في وسط الأحداث الدائرة الآن فيما يتعلق بوضع إيران والولايات المتحدة.
1: في وسائل الإعلام الإسرائيلية نشوان هنالك من يحاول أن يقول أو يقولها صراحة حتى بأن نتنياهو كان يستجدي هذا اللقاء وأراد أن يظفر به، وربما تمت برمجته وجاء على هذا النحو بالتزامن مع وفاة لينزي جراهام ومشاركة نتنياهو في جنازته وهو مؤجل من الأسبوع الماضي، حتى أن هنالك من يقول بأن نتنياهو تعمد تسريب أمر اللقاء المزمع بينه وبين ترامب، رغم أن البيت الأبيض لم يؤكد حدوثه في الأسابيع الماضية، وكأنه حاول أن يبتز هذا اللقاء من البيت الأبيض من خلال تسريبات عن احتمال انعقاده. هذا أولا. من ناحية أخرى واضح بأن نتنياهو يريد هذا اللقاء من أجل أن يستفيد منه سياسيا وشعبيا في حملته الانتخابية، ذلك أن يلتقط صورا إلى جانب الرئيس دونالد ترامب وأن يقول بأنه هو الزعيم الأوحد حول العالم الذي التقى دونالد ترامب 8 مرات منذ توليه حقبته الثانية، وهذا أمر مهم لنتنياهو على الصعيد الانتخابي المحلي. لكن هنالك أيضا من يحذر من أن هذه المسألة تحديدا ربما تكون سيفا ذو حدين، ذلك أن ترامب قد يفهم نقطة ضعف نتنياهو ورغبته في هذه العلاقة في الحملة الانتخابية، وقد يشكل عليه ضغطا ليس في صالحه في كثير من الأمور، وأبرزها مسألة الانسحابات من قطاع غزة، مسألة الانسحاب من جنوب لبنان، وكذلك من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل عقب انهيار نظام الأسد. لذلك رأينا أن نتنياهو استبق زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال بشكل واضح وصريح بأنه سوف يقول لا للأمريكيين في هذه المسائل المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحه، أو من جنوب لبنان قبل تجريد حزب الله من سلاحه، وكذلك مسألة الانسحاب من سوريا من الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذه المناطق الصفراء كما تصف أو المناطق الأمنية هي ضرورة ملحة لأمن إسرائيل، وهذا ما سوف يحاول إقناع الرئيس دونالد ترامب به. لكن الواضح بأن مسألة النووي الإيراني هي المسألة الأهم بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وقد عبر عن ذلك وهو على عتبات الطائرة متوجها إلى واشنطن، وقال بأن هذه المسألة هي الأولوية الأولى، وسيحاول أن يقنع الرئيس دونالد ترامب وفق التقديرات من أن ثمة حاجة لتكثيف العمل العسكري، لأن المسار الدبلوماسي ليس مجديا ولم يحقق أهداف الحرب وأنه انهار حتى قبل أن يبدأ. هذا ما سيحاول أن يقوله نتنياهو، وربما سوف يعرض معلومات استخباراتية على الرئيس دونالد ترامب تؤكد أن إيران ما زالت تسعى لحيازة السلاح النووي ولتعزيز قدراتها العسكرية. لكن واضح أن نتنياهو تلقى صفعة مدوية في هذه المسألة تحديدا قبل انعقاد الاجتماع، عندما قال دونالد ترامب في حديث تلفزيوني في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ليس بحاجة إلى أي معلومات من نتنياهو حول ما يجري في جبل الفأس، وكأنه لا يريد جميلة نتنياهو ولا يريد معلومات،
0: وأن إسرائيل بحاجة إلى أمريكا أكثر،
1: وهذا ربما نعم، وأنه بدون الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل غير قائمة. هذه إهانة لنتنياهو ولإسرائيل بالمناسبة، هذه الجملة التي يكررها دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأنه لولاه إسرائيل غير قائمة، ويستشف من ذلك أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يتمسك بالعمل الدبلوماسي وقدرة العمل الدبلوماسي على إحراز اتفاق مع إيران، فيما أن نتنياهو سوف يشد باتجاه ضربة عسكرية حاسمة ضد إيران. سرنا إذا كان بإمكانه أن يقنعه، في مرات سابقة كانت هناك خلافات بين الاثنين، ولكن في النهاية اتضح أنهم متفقان على ضرب إيران.
0: شكرا لك إياس. دعنا نتابع الموقف من طهران مع عمر هواش مراسل الجزيرة معنا على الهواء مباشرة. عمر، نسمع منك الموقف في طهران في ظل هذه في ظل هذا الحراك في واشنطن، وأيضا ربما غياب أفق واضح فيما يتعلق بالحالة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.
2: نعم نشوان، طهران حتى اللحظة لم تعلق على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن وسائل الإعلام الإيرانية من الواضح أنها مهتمة إلى حد بعيد بهذه الزيارة. كون أن هناك اتهامات واضحة من قبل إيران لإسرائيل بأنها تقف وراء أي هجوم أمريكي عليها، تدرك طهران أن هناك تنسيق كبير بين الطرفين في القضية وفي الملف الإيراني. وسمعنا كيف أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل أيام وصف الاجتماع الذي سيعقد بين زيلنسكي رئيس أوكرانيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مثلث الشر حسب تعبير بقاء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لذلك الآن هناك أيضا اتهامات لإسرائيل بأنها تقف وراء التحريض ضد جبل الفأس أو ما يعرف إيرانيا بكوه كولانج، والحديث عن وجود منشآت نووية. بطبيعة الحال إيران نفت وجود أي نشاط نووي في ذلك الجبل، لكن تقول طهران إن إسرائيل هي من تحرض الولايات المتحدة الأمريكية لأجل شن هجوم جديد على هذا المكان كأرض إيرانية بكل الأحوال. إضافة إلى ذلك أن حتى عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم كما تقول طهران تأتي بتحريض من قبل إسرائيل. تدرك إيران أن إسرائيل ترفض أي تقدم في الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، وحتى أنها أيضا تنظر بشيء من السلبية إلى هذا اللقاء الذي يعقد الآن بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل المساعي الدبلوماسية التي لا تزال مستمرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي بواسطة بعض دول المنطقة، وتحديدا في مضيق هرمز أيضا كانت هناك اتهامات إيرانية لإسرائيل بأن إسرائيل هي من تحرض الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاك البند رقم 5 من مذكرة التفاهم الذي يخص مضيق هرمز. وهذا البند أو هذا التحريض الإسرائيلي هو الذي أجبر الطرف الأمريكي على عدم الالتزام بهذا البند، وبالمقابل الإيرانيين أعلنوا عن أنهم لن ينفذوا التزاماتهم مقابل عدم التنفيذ للالتزامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالعموم الآن هناك مثل ما يقول المتابعون في إيران، هناك اختبار الآن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية بشكل عام أمام هذه الزيارة. هل هذه الزيارة سوف تؤثر على المسار الدبلوماسي الذي ولد خلال الأيام الماضية عبر جهود الوسطاء القطريين والباكستانيين؟ هل سوف يخضع الرئيس ترامب لأي ضغوط قد يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأجل عدم تقديم أي تنازلات لطهران لا سيما في مضيق هرمز؟ أو في حال كان هناك تحريض جديد إسرائيلي لأجل الدفع بالإدارة الأمريكية لأجل شن عمليات عسكرية واسعة ضد إيران؟ عين إسرائيل نعرف أنها على المنشآت النفطية الإيرانية، على المنشآت الحساسة، منشآت الطاقة، الغاز، توليد الكهرباء. في حال كان هناك استهداف لهذه المنشآت من قبل أمريكا وإسرائيل، الإيرانيون يؤكدون في المقابل أنهم سوف يستهدفون العمق الإسرائيلي وما يصفونه بالمصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. سنأخذ هذه المعلومات وسواها إلى ضيوفنا لتحليلها معنا في الاستوديو، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وفي الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وكذلك نرحب في الاستوديو بمارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي أبدأ معه. سيد هاردينجر أهلا بكم جميعا. أولا هل تتوقع أن يكون ضمن مخرجات هذا اللقاء بين بنيامين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض؟ طبعا لم نذكر فقط لم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات حتى اللحظة على الأقل، هل تتوقع أن يكون من ضمن مخرجاته قرار واضح متعلق بإيران؟
3: شكرا. أعتقد أن هذا ما يتوقعه الجميع، ولكن الرئيس ترامب في هذا الصباح تحدث عن ما سيجري وقال إنه لا يتطلع إلى مدخلات من نتنياهو بشأن إيران. إذن هناك قضايا أخرى مهمة يجب أن يناقشاها بشأن مستقبل رئيس الوزراء وحملته الانتخابية في إسرائيل، وقضايا أخرى تهم الرئيس ترامب أي لبنان سوريا. إذن ما سنراه على الأرجح هو جهود لتعزيز العلاقة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، وأيضا بيانات دعم من كل للآخر بأنه ينبغي التعامل مع إيران ودعم العملية الجارية قدما. ولا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يأخذ توجيهات من نتنياهو فيما يتعلق بالسير قدما بشأن إيران.
0: دكتور شرقاوي، هل استغل بنيامين نتنياهو برأيك وفاة لينزي جراهام ليحضر، أم أنها زيارة كانت ضمن الحسابات السياسية وجاءت في وقت يبدو طبيعيا ومبررا؟
4: منذ منتصف أبريل الماضي حاول نتنياهو أن يحصل على ترحيب من ترامب في البيت الأبيض، وظل هناك التنسيق إلى أن جاء القبول هذا الأسبوع، يعني قبل أو بالأحرى الأسبوع الماضي بالتحديد. نتنياهو يسعى إلى أن يكون هو صاحب المعرفة العميقة وصاحب الرؤية، وأن الموساد وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لها معلومات محدثة، وأنه سينفع الرئيس ترامب في إدارة الصراع في هذه المرحلة. لكن البيت الأبيض أخذ خطوتين مهمتين استباقيتين. الخطوة الأولى أن ترامب قال لتلفزيون فوكس نيوز أنه لن يحتاج لأن يعني يقدم له نتنياهو معلومات فيما يخص ماذا يوجد تحت جبل الفأس. هذه إشارة إلى أن البيت الأبيض عازم على مواصلة إدارة الصراع بما لديه معلومات. الخطوة الثانية أيضا لاحظنا أنه ليس هناك حضور لوسائل الإعلام خاصة للكاميرات، بمعنى على خلاف ما حدث في لقاء السابق وخاصة لقاء أوباما ونتنياهو عام 2015، لا يستطيع نتنياهو أن يستغل الفرصة ليقدم محاضرة في الإرهاب الإيراني أو الخطر النووي الإيراني وبقية السرديات التقليدية. ترامب لا يريد أن يسمع محاضرة أخرى، فبالتالي الآن أعتقد أن منسوب توقعات نتنياهو تتراجع ضمنيا. لقاء لترميم العلاقة الشخصية بين الرجلين لتأكيد الحلف الأمريكي الإسرائيلي، ولكن مع احتفاظ البيت الأبيض لترامب بماء الوجب أنه
0: هو نتنياهو هو من استغل هذه المناسبة للمجيء، يعني كأنه حاول أن يفرض الأمر، يعني لم تأتي الزيارة في سياق الأمر الطبيعي،
4: وهو يعتقد أن ثنائية البحث عن حسم عسكري وثم الانتقال إلى مفاوضات مع الإيرانيين هذا ما يجعل له الباب مطرعا لكي يدخل منه ويعود بأنه هو الذي يقدم النصيحة أو هو الذي يخبر الموضوع الإيراني أكثر من المستشارين.
0: لكن السؤال هنا دكتور مهند مصطفى، هل ما زال نتنياهو قادرا على أن يفرض رأيه في مسألة إدارة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران؟
5: لا أعتقد ذلك. أعتقد الآن نحن في مرحلة أن الولايات المتحدة وترامب تحديدا هو الذي يدير هذا الملف، يدير سواء ذهب إلى مفاوضات مع إيران أو حتى لا تسوية مع إيران.
0: السبب لماذا ليس نتنياهو حاضر
5: أو أنه ذهب إلى تصعيد مع إيران، معنى بالحالتين بمسار التفاوض ومسار التصعيد العسكري ترامب هو الذي يمسك الآن بخيوط هذا الملف. لماذا؟ الكثير من الأسباب، ولكن على رأسها أن كل التصورات الإسرائيلية والتقديرات الإسرائيلية للحرب على إيران لم تنجح، والتقدير الأساسي الذي لم ينجح هو كان هناك في خطة إسرائيلية عرضت على ترامب في 11 فبراير قبل الحرب، وجاء رئيس الموساد وعرضها على الإدارة الأمريكية، لم يتحمس أحد لها سوى ترامب لهذه الخطة، ولكن اتضح بعد 10 أيام أنها فاشلة لم تنجح، وأن إدارة الحرب كلها أدت إلى نتائج لم تكن متوقعة فيما يتعلق بالطرف الأمريكي. وأصبح واضحا عند الأمريكيين، وهذا ما قاله جيدي فانس النائب الرئيس، أنه ما يريد نتنياهو هي حروب أبدية بدون أي أفق سياسي. وهذا الفرق، الفرق أن الإدارة الأمريكية تريد حروبا تصعيدات عسكرية من أجل التوصل إلى تسويات سياسية، نتنياهو يريد حروبا أبدية دون أن يصل إلى نقطة نهاية في هذا الحروب. وهذا ما رآه ترامب في لبنان، في غزة، والآن في إيران، ولذلك فرض عليه اتفاق في لبنان وأوقف الحرب على إيران ولم يشركوا في التصعيد، وفرض عليه اتفاق في غزة على الرغم أنه نتنياهو
0: ترسل لا ينفذه بشكل جيد،
5: ولكن عندما جاء إلى ترامب الآن أعطاه منطقة تجريبية في قطاع غزة، بمعنى أن نتنياهو ما زال يشعر أنه ترامب معني بإنجاح الاتفاق في قطاع غزة. وهذا الأمر يعني هذه الرؤية أنه نتنياهو أصبح يريد حربا أبدية لا أكثر ولا أقل دون أي بعد دون أي أفق سياسي هو الذي أقنع الأمريكيين أنه لا يمكن التعويل على هذا الشخص. الحديث أنه الاستخبارات الإسرائيلية لديها معلومات جديدة لا تعرف الاستخبارات الأمريكية أيضا غير صحيح. ما تعرف الاستخبارات الأمريكية عن جبل الفأس هو بالضبط ما تعرف الاستخبارات الإسرائيلية، ليس هناك شيء جديد في الموضوع. ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يقدم الإدارة الأمريكية شيئا جديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الكل يعرف في فرقة الولايات المتحدة كل الأوروبيين يعرفون ما هو وضع البرنامج النووي الإيراني. هذه على فكرة هذه جزء من الأوهام التي سوقها نتنياهو للغرب بأستاذيته للغرب أنه يعلم أنه يعرف إيران أكثر من الآخرين، واتضح عند الأمريكيين أنه لا يعرف شيئا وأنه ورطهم في حرب بدون أي دراسة لها. يعني لو وعلى رأس أسقاط النظام
0: لو اعتمدنا كلامك وسأعود إليك لاحقا لمناقشة هذا الأمر، لو اعتمدنا كلامك معنى ذلك أنه كان ترامب يلوم الآن بنيامين نتنياهو، نحن في مرحلة لوم وقد يصدر على هذه المرحلة قرارات خطيرة.
5: لا ليس بالضرورة أن يصدر قرارات خطيرة، ولكن يعني لاحظ أنه بالأشهر الأخيرة مع وقف إطلاق النار في إيران في نيسان ولاحقا هنالك في توتر على الأقل فيما يتعلق بالخطاب الأمريكي تجاه نتنياهو، ووصل ذروة هذا التوتر في كلام نائب الرئيس الأمريكي. كلام نائب الرئيس الأمريكي لو أنه قيل من شخص آخر لاتهم في إسرائيل أنه معادلة سامية، بالضبط هكذا أنه معادلة سامية. ولذلك كان هنالك في خطاب أمريكي اتضح منه أنهم لم يعودوا يعولون على نتنياهو فيما يتعلق بالملف الإيراني. هذا ليس له علاقة بالتحالف الاستراتيجي، يعني علينا أن لا نربط بين الأمرين.
0: طيب.
5: ما زالنا في تحالف استراتيجي أمريكي إسرائيلي، ولكن فيما يتعلق بالملف الإيراني طيب. سيستمعون إلى نتنياهو، لكن من يقرر هو ترامب.
0: حتى نوزع الوقت بشكل عادل دكتور صدقيان، لو صحت هذه الرؤية وقد تكون صحيحة، هل هذا أمر يسعد إيران من الناحية السياسية طالما أن هنالك حليفين بينهما ما بينهما من هذا المستوى من الرؤية ربما التي قد تكون الآن مختلفة إلى حد ما؟
6: إيران كانت دائما توصل إدارات الأمريكية حتى منذ العام 2015 عندما كانت هناك مباحثات بين الجانب الإيراني وبين الجانب الأمريكي في عهد جون كيري ومحمد جواد ظريف، كانوا دائما يقولون بأن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة يجب أن تكون أولا، إعطاء المزيد من المجال أو فسح المجال أمام نتنياهو ربما يشكل عبء على المصالح الأمريكية. الآن الرئيس ترامب وحبه لي وصداقته لنتنياهو هو الذي جعل الرئيس ترامب الآن بعد هذه الفترة 39 يوم من الحرب وبعدها 3 أشهر أو 4 أشهر، الآن عاد الرئيس ترامب إلى المربع الأول. هو يعتقد بأن هذا نتنياهو لم يستطع أن يعطيه معلومات جيدة وكافية من أجل الخضوع إلى إيران.
0: اسمح لي فقط أن أشير إلى خبر عاجل عن تطور جديد أو تصريحات جديدة. نائب وزير خارجية إيران البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على أن ترتيبات إدارة هرمز مستقبلا لن تكون كما كانت قبل الحرب. تقريبا هذا خطاب بعد نمطيا متعلقا
6: به. هذا صحيح، لأنه هذا معتمد بشكل كبير على يعتمد على المباحثات،
0: وأيضا يقول لو سمحنا بمرور السفن من المسار الجنوبي لمضيق هرمز ستتحول سيادتنا على المضيق لمجرد سرب، وهو ما لا تريده إيران طبعا طبيعة الحال. يعني
6: هذا أنا أعتقد بأنه يرتبط بالمفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان، وبالتأكيد خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون اليوم بالتأكيد نوقش هذا الأمر. أنا أعتقد إذا ما ترك المجال لدول المنطقة سواء كان دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، أنا أعتقد بأنه يمكن التوصل إلى ما يرضي جميع الأطراف المعنية المتشاطئة على المياه الخليجية، وبالتالي دخول الرئيس ترامب ويعني يريد تحميل ما هو يشعر به أو نتنياهو أعتقد بأنه يفسد الأمر. لكن عندما نترك الأمر إلى هذه الدول أعتقد بأن الإيرانيين يستطيعون أن يتوصلوا مع الجانب الخليجي إلى ما يفيد تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
0: وأيضا يضيف نائب وزير خارجية إيران مضيق هرمز أصبح جزءا من أمننا القومي وهو يوفر إمكانات دفاعية ولن نتخلى عنه أبدا. دكتور عبد الله، المحادثات العمانية الإيرانية نظر إليها على أنها قد تكون فرصة قبل أي أحد فرصة للإيرانيين لإعادة فتح أفق ما متعلق بالدبلوماسية مقابل هذا التلويح المستمر والتهديد العسكري المستمر للرئيس ترامب. هل تعتقد بأن هذا الأفق ما زال حاضرا، ما زال ممكنا؟
7: أعتقد أنه موجود نشوان، لكن المشكلة هي في تعنت وتصلب المواقف الإيرانية. هذا ما تحدثنا عنه، يعني التصريحات التي نقلتها عن نائب وزير الخارجية الإيراني واضحة، هو لا يريد التطبيع الملاحي بأن يكون خط شمالي وخط جنوبي يسيران، وبالتالي الملاحة الدولية ستختار أي مسار. هو يريد أن يجبر السفن، يجبر المنطقة، يجبر الاقتصاد الدولي على استخدام المسار الإيراني، بالتالي الاعتراف بالنفوذ الإيراني على مضيق هرمز بالكامل، وبالتالي هذا فقط مجحف في حق الاقتصاد الدولي، مصالح دول المنطقة، وأيضا المياه الإقليمية العمانية وهي أمر مهم. بالتالي أعتقد المفاوضات الإيرانية العمانية مهمة جدا، أعتقد أنها فرصة لبلورة مشروع معين لتجنب العمليات العسكرية الدائمة الأمريكية والعودة للفرق التقنية والفنية والعودة للإيجابية.
0: بشكل سريع في خبر عاجل، البيت الأبيض، اجتماعات ترامب مع كل من زيلينسكي ونتنياهو كانا إيجابيين، وأيضا دكتور عبد الله بشكل سريع أيضا أنوه الخبر العاجل أو لبقية التفاصيل المتعلقة بتصريحات نائب وزير خارجية إيران، أخبرنا فرنسا وبريطانيا بأن أي وجود لسفنهم بمضيق هرمز لنزع الألغام سيجعلها هدفا مشروعا، وإلى أي مدى يضيف ذلك تعقيدا على مستوى أي جهود دبلوماسية أو فلنقل ليس دبلوماسية، سلمية دولية لإدارة المضيق أو لفتح المضيق؟
7: واضح أن الجانب الإيراني لا يريد أن يعطي أي فرصة لأي أحد أن يتدخل، يريد أن يستحوذ بشكل كامل على المضيق. هو وهذا التعنت وتصلب الموقف هو من يجعل الاستمرار أو العودة للمسار الدبلوماسي من الصعب. يعني في النهاية الوسطاء لا يمكنهم أن يجبروا الدول على الحديث ولا على العودة على الطاولة، هم يحاولون تبادل الرسائل، بلورة وجهة نظر مشتركة يمكن من خلالها بناء على استمرار العملية الدبلوماسية. لكن مع هذا التعنت الإيراني وربط مضيق هرمز فقط بأنه هو جزء من الأمن القومي الإيراني وأنه جزء فقط من المصالح الإيرانية ونسف جميع المصالح دول المنطقة، أعتقد هذا أمرا يعقد المشهد بشكل كبير حتى على دول المنطقة التي تحاول العودة للمسار الدبلوماسي، كونها ما يحدث الآن هو يضر بالمصالح دول المنطقة ومصالح الاقتصاد الدولي.
0: سيد هاردنجر، دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لم تألو جهدا في مسألة، لم تدخر أي جهد في مسألة محاولة إعادة السلام للمنطقة، سواء من خلال المحادثات الجانبية ما بين السعودية وباكستان، دول الخليج وباكستان، دول الخليج وتركيا، دول الخليج مع بعضها ومع الولايات المتحدة ومع الإيرانيين أحيانا. لكن أنا أعتقد بأن الأمر الآن يتعلق أكثر بترامب نفسه، بمعنى ترامب بحاجة إلى أخذ خطوة إلى الأمام، خطوة ما تغير هذا المسار، تغير هذا التعقيد.
3: القاعدة الأولى في الدبلوماسية هي أنك تستمر بالمحاولة حتى لو أتيت بأطراف أخرى وعملت بشأن القضايا العصيبة. أعتقد أن تصريحات كهذه الآتية من إيران تقوض العمل المفيد الذي يجري الآن من قبل الوسطاء، وهم على الأرجح محبطون الآن، لأنه لا يتطلب الأمر كثير من هذه التصريحات من إيران لدفع الرئيس ترامب وإدارته للعودة إلى الخيار العسكري، وهذا خطير. لا نريد لإيران أن تفقد الثقة بالوسطاء وأن تبالغ بقدراتها الآن. هناك لغة مطروحة على الطاولة الآن تلبي طلب الطرفين، ومن الحكمة استخدامها من أجل التوصل إلى نتائج. لهذا لا سبب يدعوهم لعدم العودة إلى طاولة المفاوضات. لذلك هذه التصريحات القادمة من إيران هي غير مفيدة في الوقت الذي نرى فيه تقدما ملحوظا يتم إحرازه.
0: دكتور محمد شرقاوي، المعلومات التي أشارت إليها، ربما بعض المعلومات المتعلقة بكواليس النقاشات لفريق ترامب، CNN كشفت عن بعضها، خاصة لوولتس وجي دي فانس، اللذين كانا يشيران بحسب المعلومات إلى مسائل متعلقة بعوائق أمام الذهاب أبعد في مسألة التصعيد العسكري، منها الضحايا المدنيون الإيرانيون، منها مسائل انتهاك ربما القوانين الدولية المتعلقة بانتهاك البنية التحتية أو قصف البنية التحتية إلى آخره من هذه العوائق، وربما الحقيقة ترامب أشار في تصريحاته الأخيرة إلى فكرة أن الشعب الإيراني أكبر متضرر، وأشار إلى وجود تيارين أيضا في إدارته، واحد ربما مع أفكار بنيامين نتنياهو والآخر في حزبه وليس في إدارته في الحزب بشكل عام، حزب الجمهوري. وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التيار قادر على إعادة ترامب إلى ضفة

0: مواقف.
1: ما معنى الواقعية هنا؟
0: الواقعية بمعنى أنه أن بعض المنطلقات التي كرسها في إدارة الصراع، منها مثلا أن على الإيرانيين أن يستسلموا بئة بالبئة كما يقول، أو أن مزيد من القصف واستخدام القوة العسكرية ستقضي على الإيرانيين، بعض المسلمات بمنطق القوة وبمنطق عسكرة الوضع مع الإيرانيين، عسكرة الوضع لم تعطيه النتائج المنشودة. وحتى عندما يقول يعني يضغط على الإيرانيين للتفاوض بالقوة أو التفاوض كما يسمي بدبلوماسية الإكراه، هذا أيضا منطلق لم يسعفه، بمعنى طريقته في وقت القصف وأيضا في وقت التفاوض كلاهما فيهم نوع من يعني الخطأ أو نوع من سوء التقدير. الآن عندما بدأ يتحدث، وهو نفس ترامب الذي كان يتحدث في وقت من الأوقات أنه سيمحق الحضارة الإيرانية وسوف يعيدها إلى العصور الهجرية، الواقعية هنا بمعنى أن تستند إلى قراءة متأنية بعدما استثمرت في القصف وعسكرة الموقف لخمسة أشهر واستمعت لصقورك من المستشارين ومن أنصار مواصلة القصف. الآن إذا كانت هذه الفرضية فرضية أنه أصبح رجلا واقعيا، الآن يتعين عليه أن يبحث عن خيارات بديلة. فبالتالي نبحث يعني المتغير الأهم الآن أنه بدأ ينضج ذهنيا وسياسيا للبحث عن تسوية ممكن أن نعتبرها تسوية منطقية مع الإيرانيين، بمعنى يعني يتخلى عن شعاراته القديمة إنهاء النظام وإركاع طهران وكل هذه المسلمات السابقة.
1: طيب هل معنى ذلك أن الإيرانيين بانتظار إشارات لتحول؟ ولذلك يعني حتى ترامب إذا ما تابعنا في الخبر العاجل قبل قليل ماذا يقول، وهو يكاد يكون اتهاما نمطيا الآن، يقول حتى لو اجتمعنا، حتى لو تحدثنا مع الإيرانيين، حتى لو وصلت الأمور إلى مرحلة أفضل، يخرج الإيرانيين ويقول لا يوجد اجتماعات، لا يوجد تفاهمات. وبالتالي هل الإيرانيون بانتظار إشارات أكثر وضوحا من ترامب يلتقطونها ليمضوا باتجاه أفضل؟
2: الكثير من التصريحات خلال الخمسة أشهر الماضية هي كانت رسائل للداخل الأمريكي، وهي كانت رسائل لأسواق الطاقة والبورصة وما إلى ذلك، لم تكن واقعية في كثير من الأحيان. يعني عندما كان يقول بأن دمرنا القوة البحرية الإيرانية، دمرنا جميع الأسلحة الإيرانية، دمرنا النظام السياسي، هذه لم تكن واقعية. وبالتالي هذه النظرة الواقعية التي سألت عنها الدكتور الشرقاوي، هذه فعلا الرئيس ترامب بعيد عنها. الآن بعد 80 عاما، هل يمكن أن نتصور رجل يستطيع أن يعود إلى القراءة الواقعية والنظرة الواقعية للأمور وعدم حرق هذه المراحل؟ بالتأكيد يعني أنا.
1: لكن ماذا يقدم الإيرانيون لخطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالدبلوماسية؟
2: الإيرانيون لديهم معادلة أو لديهم تصور يستندون على ذلك، وقاعدة يستندون عليها، ويقولون إذا الجانب الأمريكي خطأ ميدانيا وليس إعلاميا، خطأ ميدانيا خطوة واحدة إلى الأمام، فهم سوف يخطون خطوتين إلى الأمام، وعكس ذلك صحيح. إذا تراجع الجانب الأمريكي
1: طبعا يعني خطوة على مقاطعتك، لكن هذا أيضا مهم، يعني أيضا لتصريحات نائب وزير خارجية إيران، تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر، ولكننا لم نقدم أي طلب للتفاوض مع فلسطين.
2: وهذا هو الذي كنت أقوله، بأن الرئيس ترامب بعض الأحيان يقول تصريحات يريد أن يوجهها إلى مجالات معينة، إلى أوساط معينة، إلى البورصة، إلى بورصة الذهب، بورصة النفط، الأسواق الطاقة. وبالتالي لم تكن هناك، يعني الرئيس ترامب لا يتحدث بمصداقية واضحة. ولذلك أنا أعتقد جزء من هذه السياسة للرئيس ترامب، الجزء هذا هو 70% عندما يرفضون الحرب مع إيران، 33 أو 30% من المواطنين أو الداخل الأمريكي هو لا يريد هذه الحرب وليس مستعد أن يسمع بها. بالتالي أنا أعتقد بأن الواقعية السياسية فعلا أن ينظر إلى إيران كما هي. هذه الخمسة أشهر واغتيال المرشد والقيادات العسكرية والسياسية، فشلت نظرية نتنياهو أن يستطيع أن يسيطر على إيران بعشرة أيام وبعشرين يوم. وأنا أعتقد يعني من خلال الأجواء التي أعيشها في إيران، لو دامت الحرب 5 سنوات، الإيرانيون لن

0: يرفعوا الراية البيضاء كما يريدها نتنياهو، وبالتالي النظرة الواقعية للداخل الإيراني يستطيع أن يحقق المصالح الأمريكية ومصالح هذه المنطقة. الآن نحن نجد أن في عهد الرئيس ترامب، والذي هو قال بأنه ضد الحروب ويريد أن يطفئ كل الحروب، لكن مضيقين مهمين في العالم، باب المندب ومضيق هرمز، أشعلت النار فيهما، هناك حرب في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي حتى الرئيس ترامب هو الآن في مشكلة في وضعه في إدارة الحرب مع إيران.
1: نقول الخبر العاجل هنا، نائب وزير خارجية إيران: لم نتقدم بطلب لوقف إطلاق النار، وقواتنا توقفت بعد توقف الهجمات الأمريكية. والحقيقة قبل أن نعود إلى موضوع زيارة نتنياهو مع الدكتور مهند، دكتور عبد الله، في هذا المشهد الدبلوماسي تحديدا المتعثر، هل تعتقد بأن أمام الدول الخليجية، وهي دول لديها قدرة على التأثير، لديها الآن ربما حسابات متعلقة بإعادة الطرفين إلى التفاوض، حسابات مصالح بإعادة الطرفين إلى التفاوض بدل التصعيد، وما هي أبرز هذه المصالح؟
2: طبعا هناك العديد من المصالح دول المنطقة، هي تحاول أن تحمي المنطقة من الهاوية. نحن نتحدث عن عودة الحرب بكامل أوزارها، معناتها نحن نتحدث عن فوضى أكبر في المنطقة، تصعيد أكبر فيما يخص حتى الضرر اللي سيكون تبعاته لسنوات قادمة فيما يخص الأسمدة وغيرها من المشتقات الطاقة التي ستؤثر بشكل جدا كبير. هي تحاول دول المنطقة، وأعتقد أن الاجتماعات المتكررة والتواصل الثنائي والجماعي في المنطقة مهم جدا لبحث عن بلورة أمر مهم في هرمز. أعتقد أن هرمز الآن أصبح هو العائق الكبير، لأنك في النهاية مع العمليات الأمريكية المستمرة على هرمز لتعطيل قدرة إيران على السيطرة وتهديد الملاحة، نجد أن الجانب الإيراني يحاول أن يشعل هذه المعركة في مضيق آخر في باب المندب، يشعلها باستهدافات أخرى له ولوكلاء في المنطقة، بالتالي لا يستهدف إسرائيل، يجعل إسرائيل لديها الفرصة الكافية، هو يساعد إسرائيل بشكل غير مباشر في استمرار انتهاكاتها في غزة والضفة، بالتالي هو يعطيها الوقت الكامل.
1: طيب،
2: هذه هي المشكلة. والآن بالنسبة لدول المنطقة هي تسابق الزمن، نتنياهو موجود في واشنطن، زيلينسكي أيضا الرئيس الأوكراني موجود، كل منهم يدفع في اتجاه معين. إن صعد الرئيس الأمريكي مع روسيا سيخفف مع إيران، لأنه لا يستطيع أن يركز على جبهات عديدة، والعكس صحيح، إن صعد مع الطرف الآخر سيخفف عن الطرف
1: مفهوم. دكتور مهند
2: معقد.
1: نعم دكتور مهند،
0: شوان إذا سمحت لي دقيقة،
1: بقي وقت قصير فقط، 20 ثانية.
0: أنا قبل 10 أيام أو منذ أن توقفت الضربات الليلية على إيران، دعوت مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع مع إيران، سواء على مستوى وزراء خارجية أو وزراء مستشارين الأمن القومي أو أي مستوى من المستويات، اجتماع خليجي إيراني تكون إيران للاستماع إلى الجانبين من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه من تطورات قد تهدد الأمن. طيب، المستقبلي.
1: دكتور مهند، نتنياهو اللاهث انتخابيا، هل سيقدم تنازلات متعلقة بتنفيذ اتفاق غزة، متعلقة بانسحاب من لبنان، متعلقة حتى ربما بالانسحابات من سوريا؟
3: شكليا يعني بدأ يقدم، لكن شكليا يعني مثلا في لبنان نفذ منطقة تجريبية واحدة وأعلن أنه لن ينسحب من لبنان. في غزة عندما عشية سفره إلى واشنطن قال أنه مستعد لبدء منطقة تجريبية في جنوب قطاع غزة وإدخال بعض عناصر قوة الاستقرار الدولية من أجل القول لترامب أن إسرائيل لا تعطل الاتفاق. الذي يعطل الاتفاق هي حركة حماس، وفي لبنان سيقول نفس الشيء، الذي يعطل الاتفاق هو حزب الله. معنى أنه يقدم تنازلات ذات طابع شكلي وليس جوهري، وهذا يدل من جهة أنه يريد إرضاء ترامب، ومن جهة ثانية هو لا يريد الانحراف تماما عن فكر وسياسات هذه الحكومة التي هو يقودها. في سوريا فتصور الموضوع أكثر تعقيدا، لأن وزارة إسرائيل تتعامل مع النظام السوري الحالي على أنه خطر وتهديد أمني.
1: نعم،
3: يعني إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم تقريبا، يعني تقريبا بعض الدول القليلة في العالم التي ما زالت تتعامل مع رئيس أحمد الشرع على أنه هو يشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل، وذلك إسرائيل لم تنسحب من سوريا على الرغم من أن هنالك في علاقات دبلوماسية ودعم أمريكي للسلطة الحالية.
1: شكرا لك وشكرا لجميع الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا، شهدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت بأزمات معيشية. تفاصيل مع الزميل

0: صهيب الملكاوي.
1: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا. وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق فقد تسببت اضطرابات إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة. في طهران وحدها تضررت أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و19% للمرافق التجارية و21% للقطاع المدني. وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
0: مشاهدينا الآن سنتوجه إلى الضفة الغربية والأحداث هناك، إذ كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة واعتقلت عشرات وهدمت منازل في بلدات وكذلك في مناطق عدة. وقال وزير أو مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. مزيد من المتابع معنا من بلدة رافات في شرق رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. وجيفارا نرجو منك أن تطلعينا على الأحداث على الأرض اليوم لو سمحتي.
2: آخر فصول الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي كان هنا نشوان في بلدة رافات شمال القدس المحتلة. جرافات الاحتلال قامت قبل حوالي الساعتين بهدم هذا المنزل والمنشأة في أراض زراعية كانت يعيش منها الأهالي لجني ثمار الزيتون. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت هذه المنطقة دون أي إخطار أو سابق إنذار وقامت بهدم هذه المنشأة لعائلة فلسطينية. مجرد أن يقوم أهالي هذا المنزل بمحاولة إصلاح أو إزالة الركام يعرضهم للخطر الكبير. هذا هو جزء من التصعيد المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة أهميتها أيضا وبعد التسليم على الأقل إخطارين بهدم منزلين قريبين من هنا وأيضا وقف العمل بشارع وطريق رئيسي يربط قرى شمال غرب القدس بمدينة رام الله القريبة، أيضا ينظر إليه من قبل الأهالي بأنه محاولة لعزل هذه المناطق بالكامل وجعلها إحدى الكانتونات المعزولة. هذه المنطقة هي الأقرب إلى معسكر عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو أحد أكبر معسكرات جيش الاحتلال في وسط الضفة الغربية. عمليات الهدم تواصلت أصلا منذ صباح هذا اليوم سواء في شقبة غضاء رام الله في منطقة الرازح شرق دورة جنوب الخليل أيضا في الأغوار الشمالية وفي بيت لحم. خلال ال 24 ساعة الماضية نستطيع أن نقول أنه تم رصد ما يقارب من عمليات هدم لعشرين منزلا ومنشأة وحظيرة في كامل أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاقتحامات فلم تتوقف، آخرها كان اقتحام بلدة المغير شرقي رام الله، وأيضا كان هناك اقتحام لبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. خلال عملية الاقتحام اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني بعد أن أمطرت المنطقة والمنازل بقنابل الغاز. وأيضا قبل قليل كان هناك اقتحام لمنطقة السهول الشرقية في بلدة إن غرب الخليل في جنوب الضفة الغربية
0: الشرقية رام الله. جيفارا البديري مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، مزيد من التفاصيل بشأن التداعيات الاقتصادية لممارسات الاحتلال في الضفة الغربية في هذه النافذة الخاصة مع الزميل محمود مراد. إليك محمود.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الخاصة. ما بين مصادرة لأراض وهدم لمنازل، تزداد بقعة الاستيطان في الضفة الغربية، كما تشدد إسرائيل معها إجراءاتها لخنق الاقتصاد الفلسطيني الذي يتحكم الاحتلال في جميع موارده. البداية مع مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار. منتصر، ما تداعيات تصاعد الهجمات على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة؟
4: الأزمة مستمرة محمود، والتداعيات متواصلة أيضا. الأمر لا يتعلق حقيقة في الضفة الغربية بالهدم فقط، هنالك مجموعة عوامل تؤثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية. الأبرز والأهم هو استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وهي التي تشكل عاملا أساسيا في الإيرادات المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الاستمرار في أزمة رواتب الموظفين. الموظفون العموميون هنا في الضفة الغربية منذ سنوات يتقاضون نصف راتب أو أقل في بعض الشهور، وهذا ألقى بظلاله بشكل كبير أيضا على الواقع الاقتصادي هنا في الضفة الغربية. والطارئ الجديد في المسألة هو تهديد بنكين إسرائيليين بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية بشكل كامل. هذا لم يطبق حتى هذه اللحظة، لكن هنالك العديد من المحللين الاقتصاديين الذين حذروا من خطورة هذه الخطوة التي ستلقي بظلالها. ذلك يعني وقف إيداع الأموال المتعلقة بالاستيراد وبحركة التجارة وغيرها، إضافة إلى عامل مهم له علاقة بالواقع الحياتي المعيشي الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية. الحواجز، الإغلاقات، وهذا أثر بشكل كبير على حركة تجارية، حركة الشاحنات التي تقوم بنقل المواد الغذائية وغيرها تأثرت كثيرا في موضوع الحواجز والإغلاقات. وأيضا أزمة الوقود المستمرة والمتواصلة. خلفي مباشرة في هذه الصورة هذه محطة وقود مغلقة تماما، وذلك لأن هنالك ما يتعلق بأزمة مستمرة ومتواصلة في موضوع الوقود واستمرار يعني مشكلة الوقود في الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث عن تداعيات متعلقة أيضا بالحركة التجارية، نتحدث أيضا عن استمرار أزمة الوقود. هذا يؤثر بطبيعة الحال على المخابز، ويؤثر بطبيعة الحال على المصانع وعلى غيرها من المنشآت التجارية والصناعية في مناطق الضفة الغربية. وبالتالي الأمور متشابكة في بعضها البعض في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة والمتواصلة. نحن نتحدث عن تأثير مباشر في القطاع الزراعي، اعتداءات المستوطنين المستمرة والمتواصلة على المزارعين الفلسطينيين، منع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، وأيضا هذا بطبيعة الحال أثر بشكل كبير جدا أيضا على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية. وبالتالي الفلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب التداعيات المتعلقة بالاقتحامات والجانب المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، هنالك أيضا أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على الفلسطينيين. وواضح أن هذه الأزمة تتفاقم يوما بعد الآخر، وواضح أن الأمور تسير نحو التعقيد أكثر في الجانب الاقتصادي. ناهيك أيضا عن أن شريحة كبيرة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كانت تعتمد على العمالة داخل إسرائيل. منذ 7 أكتوبر 2023 هؤلاء العمال الذين كانوا يعتاشون من العمل داخل إسرائيل منعوا وحرموا من العمل داخل إسرائيل، وهذا بطبيعة الحال ألقى بظلاله أيضا على الفلسطينيين. لذلك لأن هناك شريحة كبيرة أكثر من 50% في بعض المناطق والبلدات القريات والمدن في الضفة الغربية، أكثر من 70% من سكان البلدة كانوا يعتشون من العمل داخل إسرائيل، وهذا توقف بشكل كبير. محمود،
3: شكرا جزيلا لك. منتصر نصار كان معنا من الخليل. وتتجاوز تداعيات عمليات التجريف وهدم المنشآت واقتلاع الأشجار التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تتجاوز الخسائر المباشرة في الممتلكات، إذ تضرب الزراعة والإنتاج المحلي والاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، وهو اقتصاد يعتمد على إسرائيل في التجارة والحدود والعملة والنظام البنكي وتحصيل الضرائب. ففي شهر واحد من العام الجاري وثقت تقارير فلسطينية رسمية 1637 اعتداء لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، شملت هدم 78 منشأة واقتلاع آلاف الأشجار. 61% من مساحة الضفة تقع في المنطقة جيم، وهي المساحة الرئيسية للزراعة الفلسطينية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. في الضفة الغربية نحو 13 مليون شجرة زيتون، يعيش على ناتجها كليا أو جزئيا 110 ألاف أسرة. مع تقييد الحركة وحجب أموال المقاصة وفقدان الوظائف، تتراجع السيولة والقدرة الشرائية ويتعثر النشاط الاقتصادي عموما، الأمر الذي أدى إلى تراجع الناتج المحلي بأكثر من 20%، ومعدل بطالة يتجاوز 30%. نحو ثلثي إيرادات السلطة مصدرها أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل، تحتجز منها إسرائيل نحو مليارين ونصف المليار دولار. بطبيعة الحال تضطر السلطة للاقتراض، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 14 مليار دولار، تعادل 106% من الناتج المحلي الإجمالي. معنا من رام الله السيد رجاء الخالدي، الباحث الرئيس بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني. سيد رجاء، مرحبا بك. ما هو حجم الأثر الذي يعني تركته هذه الحرب الاقتصادية الإسرائيلية التي تتزامن مع حربا أمنية على الفلسطينيين وهجمات من المستوطنين ونقاط تفتيش تقطع أوصال المجتمعات الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ ما حجم وأثار هذه الهجمة الاقتصادية على معايش الفلسطينيين في الضفة؟
5: يعني حجمه كبير ومفيد، التفريق زي ما أنت تفضلت بين الحرب الخاصة بالتوسع الاستيطاني والحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، حرب الإبادة. وحقيقة يعني كذلك مشاكل الاقتصاد الفلسطيني اللي أنتوا طرقتوا لكثير منها في التقرير وفي تقديمك، هي يعني مشاكل كبرى ومتشابكة وربما بدها نقاش آخر. هنا يعني خلينا نحاول نفهم أكثر الآثار الاقتصادية للاستيطان بالذات والاحتلال، اللي هي جزء منها معاشة اليوم وعلى صعيد محلي وعلى صعيد مناطق بشكل متباين وعلى صعيد قطاعات. هذه الآثار الاقتصادية وتكلفتها، وموضوع الأكبر اللي هو الاقتصاد الكلي أو الآثار الكلية للاحتلال عبر السنوات. فيعني ممكن يعني بالأول خلينا نأكد على شو هي عناصر الخسائر او مسببات اللي ممكن مش قادرين نحصيها لحتى الان، لكن ستحصى مع الوقت. ما هي الاثار المباشره للاستيطان؟ يعني خاصه منذ تصعيد الهجم الاستيطاني في اخر ثلاث سنوات. اولا عندك تطهير عرقي للحيز البدوي الرعوي، يعني ما يعادل حوالي 10,000 نازع من عشرات التجمعات البدوية هجروا من أرضهم ومن رزقهم. عندك تدمير ثلاث مخيمات وتهجير حوالي 40,000 أيضا نازع موزعين في قرى ومدن الضفة. في الاستيلاء على الموارد المائية المتزايد من قبل المستوطنين وأيضا من قبل طبعا سلطات أو بغطاء من سلطات الاحتلال وقوانينها. إغلاق محافظات بكاملها، مناطق قرى بكاملها، من خلال طبعا الألف بوابة وحاجز اللي تم، أو الأربعمية اللي تم إضافتهم للستمية اللي كانوا قائمين قبل أكتوبر. سرقة المواشي بشكل يعني جنوني، بيدخلوا على قرى المستوطنين وبيسرقوا عشرات بل مئات. إحراق ذكرته، إحراق قصدي اقتلاع شجر الزيتون، إحراق المحاصيل الزراعية، هذه كلها ممارسات جديدة نسبيا متصاعدة منذ أكتوبر ولها تكلفة للأسف صعب يعني حصرها.
3: طيب سيد رجاء، إذا ضممنا هذه المؤشرات جميعا إلى جوار احتجاز الأموال المقاصة الفلسطينية وكذلك تهديد البنوك الإسرائيلية بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، إذا ضممنا كل هذه الأجزاء إلى جوار بعضها البعض، ما هي الصورة الكلية؟
5: يعني الصورة الكلية أنه هذه الهجمة الاستيطانية وأثارها الاقتصادية مكملة وليست أساسية في المشروع الاستعماري. المشروع الاستعماري حاليا في تحديد الحكومة الإسرائيلية الحالية يتضمن تصفية السلطة الفلسطينية، إخضاع الشعب الفلسطيني إلى إملاءات إسرائيل بأي شكل من الأشكال. هذا النوع من الحرب الاقتصادية فعلا لها يعني كلفة تحصى، ممكن تقدر انتوا ذكرتوا فقط بنود مثلا الديون السلطه الفلسطينيه، لكن في عندك عشرات مئات الالاف من الاسر مديوني ايضا للقطاع المصرفي وهكذا. فهي يعني حقيقه اذا يعني بدي ارجع بس لحظه عشان نفصل شوي موضوع ونركز شوي اكثر على موضوع تكلفه الاحتلال. في تقديرات جديده صدرت من ماس ومن الامم المتحده انه من 2000 لل 2023 تكلفة الاحتلال من ناحية سرقة الموارد، تدمير، استيلاء على الأرض، خسارة منطقة سي وغيرها من الفرص الضائعة 180 مليار دولار. هذه أرقام.
3: طيب الآن
5: حرب الإبادة لوحدها 70 مليار دولار.
3: في ظل ارتفاع قيمة الدين العام وتجاوزه قيمة الناتج المحلي الإجمالي، هل يمكن للمساعدات الدولية أن يعني تسهم بشيء ولو يسير في تخفيف وطأة هذه الآثار على المواطنين؟
5: لا ما أظن. يعني اللي ممكن المساعدات الدولية تساعد على بقاء الناس فقط، لن تحل مشكلة التراكم الدين العام الفلسطيني. اللي ممكن يحله عودة الاقتصاد لمسار طبيعي ومع الزمن يعني يتم جسر يعني جزء من هذه الفجوة، لكن المشكلة أكبر من
3: الباحث الرئيس بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية في رام الله. شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية، في أمان الله.
0: وشكرا للزميل محمود مراد. مشاهدينا وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون بطبيعة الحال معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. في هذه الساعة سنفتح نوافذ كالمعتاد من واشنطن وأيضا من طهران ومن بيروت ورام الله. البداية من واشنطن وهذه النافذة التي يقدمها الزميل هاشم أهل برة. هاشم،
6: شكرا جزيلا لك نشوان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض وسط تقارير إعلامية متزايدة حول تباين في وجهات النظر بين الطرفين. الاجتماع هو الأول منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران أواخر فبراير الماضي، لكنه الثامن بين الرجلين خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. قبل الاجتماع قال مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز إن الطرفين سيناقشان الصراع في إيران والتقدم المحرز في الاتفاق الإطاري الثلاثي بشأن لبنان وتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام. قبل ذلك عقد ترامب اجتماعا منفصلا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط زخم متزايد في الكونغرس لفرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير 2022. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن اجتماعه مع ترامب كان جيدا، موضحا أنهما بحثا مسألة تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية الأمريكية في أوكرانيا. كما تطرق اللقاء إلى المساري الدبلوماسي لإنهاء الصراع. بعد اجتماع المغلق بين نتنياهو وغداة تأكيد ترامب وجود خلافات وصفها بالبسيطة مع رئيس الوزراء، ترى كيف يدير الطرفان الخلافات بينهما وما هو حجم تلك الخلافات وما مدى تأثيرها على التنسيق بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في إيران وملفات أخرى في المنطقة؟ أناقش هذه المحاور وغيرها مع ضيفي في الأستوديو: جون دبليو ميلر، نائب أدميرال متقاعد من البحرية الأمريكية، القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية سنتكوم، والدكتور جيسون شتاينباوم، المؤسس والرئيس لمجموعة تشستر بوك، وكذلك الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية. لكن قبل ذلك توجه إلى مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، ترامب نتنياهو نظرتان مختلفتان لما سيحدث في المنطقة وخصوصا التعاطي مع الملف الإيراني، كيف يخيم ذلك على الأجواء العامة هنا في واشنطن؟
7: يعني هاشم، الرئيس ترامب اختصر الوضع أو وجهات النظر البلدين بالنسبة لإيران، حيث قال أن هناك خلافات لكننا متقاربان فيما يتعلق بإيران، والتقارب هو بالطبع في أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لكن كيفية الوصول إلى هذه النتيجة وهي التفاوض بشأن البرنامج النووي وعدم حصول إيران على سلاح نووي، كيفية الوصول إلى ذلك هو وجه الخلاف بين النهجين الأمريكي والإسرائيلي. نتنياهو يريد استئناف العمليات العسكرية، توجيه ضربات عسكرية كبرى، بنهاية المطاف استئناف الحرب مع إيران، لكن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي والمفاوضات، ويعقد أملا كبيرا على المحادثات الأخيرة والحالية مع إيران التي قال الرئيس ترامب عنها إنها إيجابية، وحتى إنه أمس وصف هذه المحادثات غير المباشرة بأنها ودية للغاية، وكانت هذه رسائل أرسلها الرئيس ترامب على ما يبدو لنتنياهو قبيل ودخوله إلى هنا البيت الأبيض، الاجتماع الذي جمعهما دام قرابة ساعة وثلث وكان مغلقا بعيدا عن أعين الكاميرات والصحفيين، هكذا كان الأمر بالنسبة للاجتماع الأخير الذي جمعهما في 11 من فبراير، وبعده ب17 يوما تم شن الحرب مع إيران ضمن عملية سميت بالغضب الملحمي بعد 17 يوما من ذلك الاجتماع. حاليا الرئيس ترامب يعني حاول وذهب مع نتنياهو باتجاه الحرب مع إيران، لكنه وعلى عكس اعتقاد السائد آنذاك لم ينتهي الأمر خلال 5 أيام أو 5 أسابيع، ما زالت الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران وعادت للمربع الأول لمحاولة فتح مضيق هرمز. هاشم،
6: شكرا جزيلا لك وجد. أدميرال ميلر، مقاربتان مختلفتان لما سيحدث مع إيران، الإسرائيليون ينظرون إلى الملف الإيراني بنظرة مختلفة تماما عن المقاربة الأمريكية، هل تتوقع اتفاقا أمريكيا إسرائيليا بشأن كيف يجب أن يتقدم على الأقل في الملف العسكري مع إيران؟
8: لدي ثقة كبيرة بأن الإسرائيليين والأمريكيين ما زالوا على قلب رجل واحد، وأعتقد أن هناك بالتأكيد نقاش داخل إسرائيل يود أن يتم استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، والولايات المتحدة الأمريكية الآن تنتظر لرؤية الخطوة التالية. هناك فسح مجال أمام الدبلوماسية، وأيضا أعتقد أن أمريكا الآن وإسرائيل سيستمران في نفس النجوى، سيبقيان طبعا في نفس التحالف، وفي تصوري أن هذا التحالف قوي جدا لا يمكن فكه، وهناك بالتأكيد فرصة لإدماج أيضا دول الخليج للعمل مع بعضهم البعض على ملفات الأمن في المنطقة.
6: جيسون، الإسرائيليون يعتقدون بأن الحسم العسكري لم ينتهي بعد، وأنه يجب إضعاف إيران أكثر مما حدث إلى حد الآن للتوصل إلى حل سياسي نهائي، هل سيقتنع الأمريكيون بسهولة بهذه الفكرة؟
9: I
8: أعتقد أن الأمريكيون والإسرائيليين يتفقون على مسألة وهي منع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي، وسيبقى هذا الاتفاق. هناك طبعا اختلاف في طريقة التعامل مع إيران. إسرائيل تريد أن ترى تعاملا حازما، خاصة استمرار العملية العسكرية، لكن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يخفف من التوتر والاستمرار في طريق الدبلوماسي من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، ومن ثم الحديث حول الملف النووي. لكن إسرائيل أيضا تريد أن تتقدم في لبنان، وهذا أصبح بالتأكيد يؤرق الأمريكيين.

0: الإيرانيون يدعمون حزب الله وإسرائيل تحاول أن تدمر حزب الله بشكل كامل. إذا أرى بأن هناك اتفاق على القضية الأساسية وهناك عمل مشترك مع حليف أمريكا إسرائيل.
1: طيب اختلافات عملياتية بالأساس فيما يخص التفاصيل. أدمير ميلر، ملف النووي الإيراني هو أحد الملفات الأساسية في المفاوضات. خارج السياق السياسي، ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا مثلا للوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم؟ قد تبدو عملية مستحيلة.
0: طبعا هذه مهمة صعبة جدا، أن تذهب أمريكا لإيران من خلال عملية عسكرية من أجل الحصول على المواد النووية. أمريكا لا تدري أين تتواجد تلك المواد، هناك بالتأكيد إخفاء بشكل جيد لهذه المواد. أنا أدرك بأن هذا الملف سيكون جزء من المفاوضات. أهم شيء الآن هو فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستخدم مضيق هرمز للضغط على العالم من الناحية الاقتصادية، وأيضا يجب أن نضمن بأن مضيق هرمز لن يشكل مداخل بالنسبة لإيران. إذا المفاوضات ينبغي أن تستمر بشأن المواد النووية، وأيضا قضية فتح مضيق هرمز، وأيضا ينبغي أن تتوقف الهجمات الإيرانية على الناقلات في المنطقة. الملف النووي طبعا هو القضية الأساس في هذه المفاوضات، وينبغي أن يتم الوصول إلى حل.
1: جيسون، إسرائيل تعتبر إيران تهديدا حقيقيا لها، لكن إيران بعيدة آلاف الأميال عن الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل الأمريكيين أكثر واقعية في التعامل مع هذا الملف من الإسرائيليين بسبب حجم المخاوف. هل يستطيع ترامب أن يقنع نتنياهو بالخيار السياسي بدل الخيار العسكري؟
0: مباعث قلق إسرائيل بخصوص إيران طبعا تؤخذ على محمل الجد، لأن إيران لديها نوايا لتدمير إسرائيل، ولديها أيضا برنامج نووي، وهذا بالتأكيد يشكل مخاوف بالنسبة لإسرائيل. أضف إلى ذلك أن إيران كانت وما زالت تصنع صواريخ بعيدة المدى، لكن ليس هناك من سبب يدفعنا لنكون في الموقف الذي نحن فيه الآن. كان هناك تفاوض مع إدارة أوباما وتم التوصل إلى اتفاق، وحسب وزارة الخارجية في ذلك الوقت إيران كانت تلتزم بالاتفاق. إذا كان ذلك الاتفاق ما زال موجودا الآن، إيران لن يكون لديها أي أورانيوم مخصب. إذا أعتقد أن إسرائيل لديها بتأكيد مخاوف مشروعة، لكن ما كان لنا أن نكون في هذا الموقف.
1: ميلر، إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذا قررتا العودة إلى الخيار العسكري، ماذا سينجزونه اليوم لم ينجز بالأمس؟
2: Well, there was some interesting dialogue and some comments attributed to Admiral Cooper that were made.
0: طبعا الحوار والحديث يلعب دور أساسيا من أجل تحقيق تقدم في ملف مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تحييد مجموعة من القدرات العسكرية الإيرانية، وأعتقد أن الدبلوماسية مهمة جدا من أجل تحقيق تقدم. إذا ما عدنا إلى مواجهة موسعة كما كان في السابق، فهذا بالتأكيد لن يكون مجدياً بشكل كبير. أعتقد أن المهم الآن

0: to receive either goods
1: هو التأثير على إيران ومنع من وصول إلى ما كانت فيه من قبل، ومن الضروري أن يتم تحييد القدرات الإيرانية بشكل كبير.
2: جيسون، ما دامت نافذتنا هذه نافذة عن الولايات المتحدة الأمريكية، من يستطيع تحمل تبعات ما يحدث سياسيا دون أن يتأثر، أمريكا أم إيران؟
1: أعتقد الخطوة التالية في هذه الدوامة هي طبعا اتفاقية وقف إطلاق النار. لدينا مجموعة وسطاء، قطر، مصر، باكستان، وعمان، كل هذه الدول تعمل من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا بالتأكيد من شأنه أن يعود بالجميع إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في السابق. بالتأكيد إيران لديها تصور خاص بما يتصل بمضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها تصور خاص بها. هل هناك تقدم في المحادثات؟ لا ندري، لكن هناك مقترح على الطاولة من قبل عمان، وبالإمكان الوصول إلى اتفاق كما هو الشأن في ما يخص مضيق ملقا في آسيا. إذا أعتقد أن هناك إمكانية الوصول لاتفاق، وينبغي العمل بجد من أجل تحقيق هذا الهدف، وأعتقد أنه من الإيجابي أن نرى هذه المحادثات جارية.
2: جيسون شتاينباوم وكذلك جون دبليو ميلر، أشكركما جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. أذهب بكم الآن إلى طهران مع نور الدين.
3: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر المستجدات والتطورات سواء في المجال التفاوضي بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، وفيما يخص التهديدات المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مساعد وزير الخارجية الإيرانية قال بأن هناك تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران تسعى بشكل حثيث أن تضع حدا لدائرة الحرب ووقف إطلاق النار والوصول إلى تهدئة شاملة، وأكد على مسألة مضيق هرمز، وقال بأن تطبيق البند الخامس هو يعطي لإيران الكثير من الصلاحيات في الترتيبات الخاصة بالمضيق، وأن فتح أي معبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان يتنافى مع مفاد البند الخامس من المذكرة. إلى ذلك، مقر خاتم الأنبياء رفع من مستوى تحذيره للشركات والدول الأجنبية التي قال بأنها إذا ما حاولت أن تحصل على تعويضات عن السفن التي استهدفت من الأموال المجمدة فلن يسمح لها العبور من مضيق هرمز. إذن ما هي آفاق الدبلوماسية هنا في إيران؟ ما تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي والسياسي في طهران؟ وما مستقبل المواجهات بين البلدين؟ لبحث كل هذه المواضيع والإجابة عن هذه الأسئلة، معنا هنا في الأستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتورة حكيمة بيريا، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل والإجابة عن كل هذه الملفات، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات. عمر، ماذا يحدث بالتحديد في المفاوضات القائمة طبيعتها سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع سلطنة عمان، وهل هناك من أفق لهذه المفاوضات، وأين نضع بالتحديد ما صرح به مقر خاتم الأنبياء بشأن مسألة العبور من مضيق هرمز؟
4: نعم نور الدين، تفاصيل مهمة يجري الحديث عنها حاليا عبر مقابلة يجريها نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بشأن كواليس المفاوضات الإيرانية العمانية، لا سيما تلك التي حدثت يومي الجمعة والخميس الماضيين هنا في العاصمة الإيرانية طهران. يقول كاظم غريب أبادي بأن سلطنة عمان اقترحت على الجانب الإيراني أن يكون هناك 50% من السفن تعبر من الممر الشمالي الإيراني و50% تعبر من الممر الجنوبي العماني. ويضيف أن إيران في المقابل قدمت مقترحا آخر، وهو أن يكون مسار الدخول مضيق هرمز، أي من بحر عمان نحو المياه الخليجية، من الممر الشمالي، أي تحت الممر الذي يقع تحت السيطرة الإيرانية، وأن تكون إيران أيضا تشرف وتراقب جزءا من الممر الجنوبي، ممر الخروج، خروج السفن من المياه الخليجية نحو بحر عمان. يقول كاظم غريب أبادي إن سلطنة عمان في حال لم توافق على هذا المقترح فإن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا، ويؤكد أن إيران لن تسمح باستمرار فتح الممر الجنوبي وأن يكون هذا الممر خارج السيطرة والمراقبة الإيرانية. وأهمية ذلك في الحقيقة هو أن هذا مضيق هرمز هو مركز الثقل في المفاوضات أو تبادل الرسائل الذي يجري بين طهران وواشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني خلال الأيام الماضية. وأهمية ذلك أيضا لأنه في حال تم التوصل إلى حل ما في المضيق بين عمان وإيران يمكن أن يلقي ذلك بآثار إيجابية على جهود الوساطة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يضيف كاظم غريب أبادي بأن المضيق ينبغي أن تشرف إيران على الممرين منها، الممر الشمالي في الناحية الإيرانية وجزء من الممر الجنوبي عند الناحية العمانية. وهذا الأمر في الحقيقة يظهر مخاوف لدى طهران من احتمال أن يتم استغلال الممر الجنوبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير السلاح، السفن العسكرية، وثم استخدامها مستقبلا ضد إيران. ويتحدث كاظم غريب أبادي عن أن طهران لا تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية بل إنها تتبادل معها الرسائل، وأنها لم تطلب وقف إطلاق النار، وأن ما جرى خلال الأيام الماضية أن القوات الأمريكية هي من توقفت عن شن العمليات العسكرية ضد إيران، مشددا على أن إيران تسعى في هذه المرحلة إلى إنهاء حالة الانتقال من الحرب إلى وقف إطلاق النار ثم الحرب، وقف إطلاق النار لما يؤثر ذلك على البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. أما بالنسبة لبيان مقر خاتم الأنبياء، في الحقيقة كان هذا البيان ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام ولعدة مرات للسفن التي تعرضت للاستهداف في مياه الخليج، في تحديدا في مضيق هرمز، للاستفادة من الأصول الإيرانية المجمدة. حذر مقر خاتم الأنبياء من الاستجابة لهذه الدعوة الأمريكية، قال إن أي دولة أو أي شركة أو سفينة تستجيب لذلك وتستفيد من الأموال الإيرانية المجمدة فإنه لن يسمح لها مستقبلا من عبور مضيق هرمز. واعتبر ذلك على أنه يمكن أن يكون مؤشر على مزيد من التوتر، محاولة لتوسيع رقعة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. إذن نتحدث الآن نور الدين عن مساعي تفاوضية سياسية لأجل الوصول إلى حل. إيران لا تزال تصر على مقترحها في مضيق هرمز، وتؤكد في طبيعة الحال بأنها مستعدة أيضا للتصعيد العسكري في حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما في ظل وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي في واشنطن ولقائه مع الرئيس ترامب.
3: عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه الأخبار والتحديثات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، حديث كثير عن المفاوضات وجبهات متعددة في هذه المفاوضات، إيران، سلطنة عمان، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الوسطاء ينقلنا الرسائل، قطر، باكستان، كذلك لقاءات في بيجين، وفد إيراني مع السلطات الباكستانية. كل هذا الكم من اللقاءات، هل فعلا يمكن التوقع أنه سيأتي بنتيجة ما، أم أن المسألة قد تظل بروتوكولية وبالتالي سنعود في أي لحظة للمواجهة الإيرانية الأمريكية وربما حتى الإسرائيلية؟
5: أستاذ نور الدين، أنا أحاول أن أرى الصورة بصورة شاملة. هناك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول سحب ورقة مضيق هرمز من تحت أقدام إيران، وإيران تقوم بنفس العمل، وهذا يتطلب أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية وإيران شركاء إقليميين لكي يتكئوا عليهم، ومن ثم المضي قدما نحو المفاوضات. إيران تحاول عبر شركائها في الشرق الأوسط وبالإقليم تحديدا، وأكثر تحديدا عمان المتشاطئة على مضيق هرمز، الوصول إلى اتفاقية ثنائية لإدارة مضيق هرمز بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية لا تحظى بهذه الميزة، لذلك تتوكل على إسرائيل الدولة الإقليمية التي هي بدورها تحاول الهجوم على إيران، أو ثني الرئيس الأمريكي من مواصلة المفاوضات مع إيران. هذه الصورة تبين لنا أن الطرفان يأتيان بشيء ما خلال الأيام المقبلة. هناك اتفاق ثنائي مع عمان، وهناك اتفاق أشمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقول المصادر هنا في طهران بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعبر رسائل المتبادلة تعتقد هذه المصادر بأننا سنتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتبارك الاتفاق الثنائي. هذا ما يبدو على الظاهر بين إيران وبين عمان، ستكون بموافقة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
3: دكتورة بيريا، نعلم على أن مضيق هرمز هو مضيق مشترك ما بين إيران وما بين سلطنة عمان. الآن قبل قليل نائب وزير الخارجية الإيراني يقول بأنه لم يقبل المقترح الذي قدمته سلطنة عمان بالعبور 50% 50% من المعبر الشمالي ومن المعبر الجنوبي، وأن كذلك إيران في أي مقترح يجب أن تكون حاضرة في المعبر الجنوبي أي المعبر العماني. ألا تعتقدين دكتورة بأن ما تطرحه طهران يتعارض أولا قبل كل شيء مع سيادة الدول، بمعنى يتعارض مع سيادة سلطنة عمان، وثاني شيء يتعارض مع قانون البحار والمقررات الدولية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله.
7: دعونا ننظر إلى الوضع بحذر أكبر. علينا أن نفهم ما هو المشهد في عملية الصراع هذه. فنحن ننظر إلى الوضع الذي نرى فيه الولايات المتحدة تفرض شبكة هجينة من أنظمة الهيمنة على منطقة الخليج الفارسي بشكل عام وعلى مدى عقود. ومؤخرا أصبح هذا الأمر خلافيا وأثار الخلافات وأصبح أدى إلى حرب عدوانية. إذن فنحن ننظر إلى الوضع من خلال هذا السياق. هذه ليست منطقة حيث أن العلاقات الثنائية تسير وتمضي بدون أي هيمنة. إذن فوجود هذا الطرف الثالث أي الولايات المتحدة والتي تحاول أن تفرض إرادتها على المنطقة، وهي أتت من على بعد آلاف الكيلومترات وفرضت حصارا وحربا عدوانية وتهديدات بأن يكون هناك المزيد من القصف على الأهداف الإيرانية والبنية التحتية المدنية الإيرانية. وفكرة أن الولايات المتحدة تحاول أن تجدد حربها وقوتها وذخيرتها في المنطقة لأنها أصبحت تنضب، كل هذا السياق نحن نتعامل معه. وإيران قلقة محقة بأن 50% التي تتحدث عنها عمان لن تكون عبورا بريئا للسفن، بل ستكون هذه سفن تشكل تهديدا حقيقيا للأراضي الإيرانية. ويجب أن نفهم أنه عندما نرى قوانين البحار نرى هناك أن هناك مياه هي ملك للدولة وهي 12 ميلا من الشاطئ، وبعد ذلك 12 ميلا الباقية هي أيضا لدى إيران حقوق اقتصادية فيها. إذن فمضيق هرمز الآن يتعامل مع 21 ميلا وهو أقل من 12 زائد 12. إذن فإيران تتحدث عن هذه 50% التي تتحدث عنها عمان، وهذه المياه التي تتحدث عنها عمان هي في إطار المياه الإيرانية. وبالطبع طالما أن هذا الطرف الثالث أي الولايات المتحدة موجودة وتقوم بفرض إرادتها غير الواقعية على هذه المنطقة وعلى هذه العلاقة الثنائية، فإننا لن نحقق أي اتفاقية في هذا الصدد. لذلك علينا أن نرى نهاية حقيقية لهذا الصراع.
3: إذن دكتورة، ننقل هذا الشق من جوابك إلى الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين في قضية أن هناك تخوف، أن هناك تهديد تنظر إليه طهران، توافق ربما قد يكون أو لا يكون، لكن بتقديرك دكتور، هل فعلا نحن قريبون من توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الرئيس الأمريكي تحدث عن مفاوضات مثمرة مع الجانب الإيراني؟ ماذا يقول الإيرانيون الآن؟ هل فعلا هي مفاوضات مثمرة؟
5: القيادة الإيرانية على قسمين في هذا في بالتحديد في هذا السؤال. القسم يرى بأن كل هذه الألعاب الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لعمل ما، ويرجحون الكفة للعمليات البرية وتحديدا لضرب بعض الجزر الإيرانية أو احتلالها. هذا القسم. القسم الآخر يرى بأن لا، المفاوضات جارية، والمفاوضات هي بناءة في هذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، لأن كل الملفات الأخرى قد انتقلت وأجلت إلى المستقبل فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران. لذلك أعتقد
3: دكتور، يبدو أن هناك مفاوضات تقنية خارج مضيق هرمز ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هكذا المعلومات تقول لي، يعني أن هناك مفاوضات تقنية تتجاوز حتى مضيق هرمز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
5: نعم، لكن فيما يتعلق بقضايا أخرى تتعلق بالملف النووي وجبل الرأس وجبل الفاس، أعتقد بأن هذه المفاوضات إذا أفضت نتيجة ما، ستتجلى هذه النتيجة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم والمفاوضات المستقبلية بين الطرفين.
3: دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا على تواجدك معنا هنا. دكتورة حكيمة بيريا كذلك، شكرا لك على مشاركتك لنا في هذه النافذة. إذن هكذا كان المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ومستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع سلطنة عمان. والآن إلى بيروت مع الزميلة روعة والمشهد اللبناني.
8: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. جولة جديدة مرتقبة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. شبكة CNN نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله أنها ستعقد في الفترة ما بين 4 و 6 من آب أغسطس. على الأرض يواصل الجيش اللبناني تعزيز تواجده في زوطر الغربية في قضاء النبطية في جنوب لبنان تنفيذا لمذكرة التفاهم، في حين غارت مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد، وأيضا غارة أخرى على المنصور في قضاء صور. معنا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار من بيروت. أهلا بك كارمن، ضعينا في صورة آخر التطورات اليوم.
9: بالإضافة إلى الغارتين اللتان شنتهما المسيرات الإسرائيلية أكان على النبطي الفوق أو المنصوري، التفجيرات مستمرة في جنوب لبنان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي زوطر الشرقية كانت هناك تفجيرات اليوم. وقبل دقائق فقط روعة أعلنت قوات اليونيفل أنها في الثاني من الشهر الحالي كانت قد عثرت على مئات الحاويات التي فيها نحو 4 أطنان من المواد المتفجرة، بغالبيتها هي من نترات الأمونيوم الغنم عثرت عليها في بلدة حولة الحدودية المحتلة، وهي بطبيعة الحال تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي كما أشرنا هي تنفذ تفجيرات بشكل يومي كانت على مادة النقاش بين الرئيس اللبناني والمسؤول الأممي فولكر تيرك الذي كان يزور لبنان خلال الأيام الماضية، وكان قد وصف ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها سوت بلدات من جنوب لبنان بالأرض وخاصة في منطقة جنوب الليطاني، وارتكبت جرائم حرب، ارتكبت ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وفق التوصيف الأممي. ولكن أيضا قبل قليل كان هناك موقف لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الذي قال: نتطلع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني لأداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية. ونعرف أن للجيش

0: يكون، ولكن أيضا ما يجري في الميدان مرتبط بطبيعة الحال بما يجري أيضا في واشنطن. فلبنان الذي عاد رئيسه قبل أيام من واشنطن واصفا الزيارة التي قام بها والتقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإيجابية، استطاع تحقيق أو المطالبة بجملة مواقف مرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار والدعم للجيش اللبناني. يرتقب اليوم إذا ما كان سيستطيع الرئيس ترامب ممارسة مزيد من الضغوط على بنيامين نتنياهو حتى جدولت الانسحاب من جنوب لبنان، حتى توسعت المناطق التجريبية، وقف الانتهاكات والتجريف وكل المطالب التي رفعها الرئيس اللبناني في واشنطن. كل هذه المواقف وكل هذه الملفات أيضا تأتي على أعتاب جولة جديدة من التفاوض التي من المفترض أن تعقد الأسبوع المقبل في روما. كان مصدر رسمي قد أفاد الجزيرة بأن وفدا دبلوماسيا وعسكريا أيضا من الضباط في الجيش اللبناني سيحضران هذه الجولة من التفاوض، أيضا سيتحدثون بالآليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق التجريبي. اليوم أيضا لبنان إزاء كل هذا المشهد يرتقب المعترضين على الاتفاق الإطاري وتموضعهم في المرحلة المقبلة، خاصة أن حزب الله كان قد تحدث عن منطقة شمال الليطاني وأن نزع السلاح فيها محظور والعمل فيها محظور. كيف سيكون المشهد؟ أكان في المناطق التجريبية أو إمكانية توسعتها؟ كيف سيتعامل معها؟ أيضا موقف رئيس البرلمان اللبناني وكل المعترضين من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. إذا في هذه المرحلة ترقب لما سيجري في الميدان، أكان لناحية المناطق التجريبية أو حتى المواقف السياسية وبلورتها في الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا هنا في استوديو التغطية الدكتور علي مطر الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. دكتور خلدون، أبدأ معك من الترقب، عدا عن ترقب الميدان إلى أين سيقود وترقب الجولة، جولة المفاوضات المقبلة الأسبوع المقبل، اللبنانيون يترقبون ما الذي سيخرج به نتنياهو اليوم من لقائه بترامب والذي لا نعرف عنه الكثير حتى الآن. إلى أي مدى بالشكل الذي بدأت فيه هذه الزيارة، الدخول من باب خلفي، صور بدون لقاء مصور صحفي، تعزز انطباع الرئيس اللبناني بأنه يعني لقي أذانا صاغية لدى ترامب؟
2: أنا لا أربط بين دخول نتنياهو من الباب الخلفي والمحادثات التي جرت بين الرئيس اللبناني والرئيس ترامب. إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات، وأمريكا لا تريد أن يكون لها موقف من الانتخابات، وبالتالي هذا موقف يتعلق بالداخل الإسرائيلي. ولكن أعتقد أن فخامة الرئيس عاد من واشنطن وهو مقتنع أنه تقدم خطوة باتجاه إقناع الرئيس ترامب لدعم لبنان. هذا الأمر يبدو أنه سيظهر بعد قليل في نتائج اللقاء الأمريكي الإسرائيلي، ولكن في الوقت عينه ما يتقدم على الملف اللبناني في المباحثات الإسرائيلية الأمريكية هو ملف إيران. فإسرائيل ترغب بإعادة إطلاق الحرب على إيران، أمريكا تحسب لها ألف حساب، والدليل تصريح الرئيس الأمريكي أن هناك 90 أو 91 مليون مواطن لا يجب أن نضعهم بلا كهرباء وبلا ماء، ولذلك هو يريد أن يزن ذلك بميزان دقيق. من هنا أعتقد أن الرئيس جوزيف عون اللبناني يشعر أنه أتى بقوة وبدأ يطلق تصاريح ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد عمليات التفجير وإلى آخره، عسى أن يكون ذلك لما فيه مصلحة لبنان. ولكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أراهن على نتنياهو ولا على هذا الحكم في إسرائيل.
1: دكتور علي مطر، بين تصريحات الرئيس اللبناني والجيش اللبناني الذي اتهموا فيها إسرائيل بارتكاب خروقات للقوانين الدولية وللتفاهمات القائمة، واليوم هذا التحرك ضبط 4000 كيلو من المواد المتفجرة الإسرائيلية في جنوب لبنان، كيف نقرأ كل هذه التحركات؟
3: تحية لكم بداية. طبعا لا يمكن التعويل على لقاء نتنياهو ترامب، بمعنى أنه نحن نعول على التنفيذ وليس فقط على المحادثات. الإسرائيلي حتى الآن يتمسك بالمنطقة العازلة، لا يريد الانسحاب منها. كل ما يطلق من تصريحات خاصة من قبل بنيامين نتنياهو القادم على انتخابات حساسة بالنسبة له في الكيان الإسرائيلي، تظهر أنه لا يزال يريد التمسك في لبنان. مسألة الانتهاكات المستمرة، مسألة التفجيرات المستمرة التي يريد أن ينهي كل ما يوجد من حياة للبيئة المعيشية في الجنوب، سواء في المنطقة العازلة أو في المناطق التجريبية، لأنه حتى المناطق التجريبية ما يقوم به الجيش اللبناني من دور كبير.

0: جدا. لا شك أن هذا دور محمود، لكن كيف يمكن أن يكون هذا الدور مكتمل بدون بيئة حياتية، بيئة معيشية؟ الإسرائيلي يضرب البيئة الحياتية التي يمكن للمواطن اللبناني من خلالها أن يعود إلى أرضه، وبالتالي هذا أمر حساس. يعني هل يطبق الاتفاق كاتفاق فقط على الورقة والقلم، أو أن نقول أننا انسحب الإسرائيلي من منطقة تجريبية؟ هذه المنطقة أكد بنيامين نتنياهو نفسه حتى عن زوتر الغربية أنه لم يكن متواجد فيها، وبالمعنى هو يقول للإسرائيليين في الداخل أنني لم أنسحب من أي منطقة لبنانية. هذا أولا. ثانيا، يضرب كل البيئة الحياتية، فبالتالي نحن أمام أمر معقد حتى على الجيش، لأن الجيش لكي يقوم بدوره كاملا بطبيعة الحال عليه أن يمهد المنطقة عسكريا أمنيا حياتيا معيشيا، وبالتالي عدم عودة الأهالي إلى قراهم يعني أننا لا نزال في احتلال، هذا الاحتلال مقنع. لذلك ما يقوله الجيش حقيقي واقعي أن الإسرائيلي لا يزال ينتهك كل اتفاقات 1701، اتفاق الإطار، كل الاتفاق بغض النظر عن الموقف منه، لكن الإسرائيلي لا ينفذ. لذلك لا يمكن أن نعول على ما يقوم به نتنياهو. نتنياهو لا أريد أن أطيل، قبل أن يذهب إلى أمريكا حصل ضغط بطبيعة الحال من قبل الرئيس ترامب، حاول أن ينفس هذا الضغط من خلال الإعطاء في قطاع غزة، هذه غزة المحاصرة التي يقتل أهلها، ليقول له أننا أعطيناك في غزة لن نعطي في لبنان، وبالتالي لا نريد أن ننسحب من المناطق اللبنانية. وحتى لو أراد أن يقدم شيء كما يقول الدكتور، يمكن أن يقول أننا نقدم منطقة تجريبية جديدة، لكن هذه المنطقة التجريبية الجديدة هل يعني ذلك أن الاحتلال سينتهي؟ هذا سؤال كبير.
1: دكتور خلدون الشريف، أمام التصريحات الإسرائيلية والانتهاكات على الأرض، يعني بين القول والفعل، بأي أوراق يجب أن يذهب الوفد اللبناني إلى المباحثات المقبلة، وبأي مطالب أيضا؟
2: يجب أن يذهب بما انطلق به منذ البدايات. ما هو المطلوب الآن من الإسرائيلي؟ أول خطوة مطلوبة هو وقف كامل لإطلاق النار. الآن نريد نشر الجيش، لا يستطيع الجيش أن ينتشر تحت نار إسرائيلية مستمرة وتحت خروقات إسرائيلية مستمرة بضبط الغربية وفي كل مكان. هذا أولا. ثانيا، البدء بانسحاب حقيقي للقوات الإسرائيلية من مناطق كاملة. إذا انطلقنا بمناطق تجريبية من قرية أو قريتين أو ثلاثة أو أربعة، يجب أن نقسم 60 قرية على 4، ما يتطلب أشهر لا بل سنوات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا كنا نريد أن نضمن ما يجري على الأرض، يجب أن نوفر للجيش كل العدد اللازمة ليقوم بدوره. أولا دوره حماية لبنان، وثانيا طبعا حماية لبنان بمعنى منع الاعتداءات الإسرائيلية ومنع انطلاق أي عملية ضد إسرائيل إذا ما كانت غير محتلة، لأن مقاومة الاحتلال مشروعة في الشرعة الإنسانية والشرعة الأممية. لذلك موقف لبنان في التفاوض ليس ضعيفا. والآن أنا أعتبر برغم كل ما صدر من نقد أو إلى آخره، أن زيارة الرئيس جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس ترامب يجب أن تكون دافعا ليتقدم لبنان خطوة في الطلب من الإسرائيلي بالتوقف عن الاعتداء عليه.
1: دكتور علي مطر، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب على الجانب اللبناني الرسمي أن يرسمها عبر المفاوضات؟
0: أعتقد أنه يمكن أن نرسم مجموعة خطوط حمراء، أهمها أولا وقف إطلاق نار شامل، يعني لا يمكن أن تستمر هذه الخروقات بهذه الطريقة. في الجنوب أصبح تدمير المناطق شيء طبيعي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، هو يدمر المنطقة العازلة، المنطقة الصفراء التي يريد البقاء فيها. ثانيا، يقوم بالخروقات المتكررة في المناطق حتى لم تكن محتلة، الإسرائيلي لم يكن وصل إليها مثل المنصوري وغيرها، الآن يستفيد من الاتفاق. لذلك يجب تثبيت وقف إطلاق النار. الأمر الثاني الأساسي والضروري، مع تثبيت وقف إطلاق النار يجب منع الإسرائيلي من الاستمرار بما يقوم به من هذا القتل والتفجير والتجريف وغيره. أمر ثاني مهم، أنه يجب أن نبدأ بالحديث عن ضرورة انسحاب الاحتلال كاملا، أن لا يبقى حتى في أي منطقة من الأراضي اللبنانية، ليس فقط في المناطق التجريبية، يجب أن نذهب أبعد من ذلك. كما يقول الدكتور خلدون، لو قسمنا ذلك نحن بحاجة سنوات لينسحب إسرائيل، هذه ليست من مصلحة لبنان، السيادة لا تتجزأ. الأمر الآخر، يجب التأكيد على ضرورة عودة الأهالي وبالتالي بدء الإعمار لكي يكون هناك بيئة حياتية يستطيعون العيش بها.
1: دكتور خلدون الشريف، يعني هذا ما يمكن للبنان أن يطلبه، هذه الخطوط الحمراء التي يمكنه أن يرسمها، ولكن أيضا مطلوب من لبنان نزع سلاح حزب الله. كيف يمكنه أن يوافق بين مطلب الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي مقابل الجدول الزمني لنزع سلاح حزب الله؟
2: المشكلة أن ربط الموضوعين ببعضهم

0: ما يؤديان إلى استمرار الاحتلال. أنا شخصيا مع حصرية السلاح بيد الجيش، ولكن كل التجارب التاريخية في العالم من ما حصل في الصين خلال الاحتلال الياباني حين توحد الجمهوريون والشيوعيون في مواجهة الاحتلال الياباني، وبعد ذلك عادت الحرب الأهلية فيما بينهما وتولى ماو تسي تونغ الحكم، إلى فيتنام في مقاومة الاحتلال، إلى أفغانستان في مقاومة الاحتلال، إلى إيرلندا الشمالية خلال الحرب الأهلية بين البروتستانت والكاثوليك، إلى إيتشي في أندونيسيا، حيثما كان لا يوجد نموذج في العالم تستطيع أن تنزع سلاح بقرار. نزع السلاح يتطلب قرار أولا، ولكن يتطلب حوار ولقاء، وعادة يتطلب أثمان سياسية. الثمن السياسي الآن في لبنان هو تطبيق اتفاق الطائف كما ورد، وبالتالي يجب أن يتحاور اللبنانيون على كيفية تطبيق البنود التي لم تطبق من وثيقة الميثاق الوطني أي من الدستور. أصبح هذا مسار طويل ومسار داخلي بلبنان، ونحتاج فيه لدعم إقليمي ودعم دولي، ولكن ليس للإسرائيلي دور في هذا الأمر، ولكن للإسرائيلي أن يطلب وقف الأعمال العنفية ضده.
1: وإذا يعني بما تقوله يجب الإصرار كما يصر رئيس الجمهورية بشكل علني، أنه أصر في واشنطن أساسا أنه لا يمكن الحديث عن نزع سلاح حزب الله طالما يوجد احتلال. شكرا لكم دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، ودكتور علي مطر الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. الآن مع الزميل وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين لهذه النافذة من الضفة الغربية. إليك وليد.
2: شكرا للزميلة روعة في بيروت، وأهلا بكم مشاهدينا. اجتماع نتنياهو ترامب لم يستمر سوى 1:20 وانتهى دون أي تصريحات لا مسبقة ولا فيما بعد، واكتفت المصادر وما رشح عنها بوصفه بأنه كان جيدا وإيجابيا، وأكد على الهدف المشترك منع إيران من أن يكون لديها سلاح نووي، وبحثا أيضا ما وصفاه بالفرص في الشرق الأوسط. لكن التصريحات ظلت من نصيب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أدلى بتصريحات غاية في الخطورة، قال فيها بأنه أمر بتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وبأن ما جرى لمخيمات جنين ونابلس سيجري في مخيمات أخرى، وتم نسخ ما جرى في قطاع غزة من سيطرة على 70% وتدمير للبنى التحتية إلى جنوب لبنان، وأن إسرائيل ماضية في مخططاتها، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المستوطنون فلتانهم برعاية من الجيش الإسرائيلي. للوقوف على هذه الأمور مجتمعة، معنا مراسلنا محمد خيري، وكذلك معي في الاستوديو هنا الأستاذين نهرو جمهور الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، والدكتور إبراهيم ربايعة الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية في جامعة بير زيت. أهلا بكم، ونبدأ مع مراسلنا محمد. محمد، ما هو الوضع بعد كل هذه التصريحات؟ أوجزه لنا ميدانيا وسياسيا.
3: نبدأ من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال اليوم إنه أوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية. كذلك يقول كاتس بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد من أجل التعامل مع واحد من المخيمات الإضافية بالضفة الغربية، كما تعامل الجيش مع مخيمات نور شمس وطول كرم وكذلك مخيم جنين. هذه التصريحات أثارت كثيرا من القلق لدى المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن كاتس لم يذكر المخيم الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى العمل به خلال الفترة القريبة المقبلة كما قال. وهو شدد بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش استطاعا خلال السنوات الماضية تقليص عدد العمليات التي سماها بالإرهابية في الضفة الغربية. هذا يأتي وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية التي تطال جنوب الضفة الغربية ووسطها وصولا إلى مناطق الشمال، وسط مزيد من الاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاقتحامات المستمرة. وكانت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن نتنياهو سيبحث مع ترامب شأن الضفة الغربية، إلى جانب إيران. لكن ما كل ما صدر الآن عن هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو هي تصريحات منقولة عن مسؤولين إسرائيليين. أفادوا قبل قليل لصحيفة إسرائيل هيوم بأن هذا الاجتماع كان أحد أهم الأوقات في هذه الفترة من أجل تنسيق الرؤية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق بإيران. وكذلك قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن نتنياهو يحاول إقناع الرئيس ترامب بعدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكشفت قبل قليل عن مسؤولين إسرائيليين القول بأن نتنياهو أكد لترامب بأنه لا مفر من استهداف منشآت نووية إيرانية. هذا يأتي وسط كشف إسرائيلي بأن إيران وفق ما ينقل لا تزال تستعد وتتأهب وتتزود بالسلاح وترمم قدراتها العسكرية، إضافة إلى سعيها من أجل التوصل إلى قنبلة نووية.
2: شكرا لك محمد، وننتقل إلى ضيوفنا ونرحب بهم مجددا. دكتور ربيع، هذا الاجتماع يخالف كل اجتماعات نتنياهو السبعة السابقة، هذا الثامن مع ترامب، لا تصريحات رغم أنهم يصفوه بالإيجابي. هل هذا يعني أنهم اتفقا أم اختلفا أم وراء الأكمة ما وراءها؟
4: يعني من غير الواضح مخرجات هذا الاجتماع، ولكن المؤشرات السابقة أن التوافق غائب بين ترامب ونتنياهو على العديد من الملفات. ولكن السؤال، هل أحد هذه الملفات هو الملف المتصل بالضفة الغربية والقضية الفلسطينية؟ هل كان هذا جزء من النقاش؟ أم أن النقاش انصب على الملف الإيراني في المرحلة الحالية؟ باعتقادي أن الساعات القادمة ستكشف الكثير بهذا الاتجاه. المؤشرات التي جاءت من واشنطن كانت تقول أن الرئيس الأمريكي ماضي في مساره المتصل بإيران، ولديه حسابات تتجاوز إسرائيل، رغم التأكيد الأمريكي الدائم على أن هنالك تحالف استراتيجي وعلاقة استراتيجية.
2: لكن نتنياهو ذهب لتحريضه على استئناف الحرب.
4: وباعتقادي أن عملية التحريض لترامب بهذه المرحلة لم تعد ورقة فاعلة بيد نتنياهو، لأنه العديد من المتغيرات التي أصبحت داخل هذه اللعبة تتصل بالفاعل العربي، تتصل بالفاعل الأمريكي الداخلي والحسابات الأمريكية الداخلية، تتصل أيضا برؤية ترامب نفسه. وباعتقادي أن هذه العوامل كلها أقوى من العامل الإسرائيلي الذي كان طاغيا في مراحل سابقة، بالإضافة إلى أن المواقف بالإدارة الأمريكية نفسها من الداخل هي مواقف مختلفة فيما يتصل بقراءتها لإسرائيل، ومنها موقف نائب الرئيس الذي كان واضحا بإعطاء المساحة والأولوية للموقف والمصلحة الأمريكية أولا.
2: أستاذ نهرو، الموضوع الإيراني والموضوع اللبناني يتقدمان على الشأن الفلسطيني في أجندة الولايات المتحدة، وإسرائيل تريد تغييبهما نهائيا. باعتقادك هل يستطيعون تغييبها فعلا عن مثل هذه المباحثات في ظل التصعيد والانفجار والاعتداءات التي يواصلها المستوطنون بدعم من الجيش في الضفة الغربية؟
5: نعم، من الواضح أن ينجح نتنياهو وحكومته في جعل الضفة الغربية ساحة حرب رئيسية حقيقة من خلال التصعيد والتصريحات، حتى وزير جيش الاحتلال سمعناها من أشرت لها في بداية حديثك. بالتالي نتنياهو وحكومة نتنياهو تنجح بلفت الأنظار وتحويل الضفة الغربية إلى ساحة حرب رئيسية عبر المداهمات وتفكيك المخيمات، وتريد أن تجعل يعني وكأنها نوع من المقايضة مقابل أن تخفف في بعض الساحات وغيرها. لكن عندما ذهب نتنياهو إلى هذه الزيارة وهي الثامنة خلال عام ونصف، حاول نتنياهو وكل أبواق اليمين الإسرائيلي أن يروجوا لهذه الزيارة وكأنها عمليا هي دعاية انتخابية. نتنياهو قادر على التأثير في الإدارة الأمريكية، نتنياهو قادر على أن يقود ويتحاور مع الأمريكيين كما نسمع هذه الدباجة بشكل دائم. الآن نلاحظ أن أبواق اليمين الإسرائيلي، القنوات العبرية التي هي تميل لنتنياهو، بدأت تتحدث عن موضوع إيران، موضوع عمليا توسيع اتفاقات أبراهام، وكأن يعني لا يوجد شيء جديد. بالنسبة لموضوع الضفة الغربية، كان هناك كثير من الإشارات في داخل حتى الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو ترامب قد يضغط على نتنياهو من أجل أن يخفض التصعيد، أن ينسحب من بعض المناطق، وكان الحديث على أنه سيكون ذلك في لبنان ومشمولا أيضا في غزة وفي الضفة الغربية. وكان هناك تجديد على أن نتنياهو سيقول لا، وفق الاجتماع الذي جرى في الكابينت قبل يومين من مغادرة نتنياهو، أنه سيقول لا لهذه في وجه ترامب، وهو جزء من الدعاية الانتخابية. نحن في موسم انتخابات يعني، ونتنياهو بحاجة أن يبرز أمام المجتمع الإسرائيلي وأنه يتحدى الإدارة الأمريكية، وقادر أن يقول لا حتى لترامب في هذا الظرف الحساس.
2: لذلك ما الذي تتوقعه مع عودة نتنياهو؟ هل يعود يجر ذيول خيبته، أم يكون قد حصل على ضوء أخضر من ترامب للتصعيد في الضفة الغربية على وجه الخصوص؟
5: يعني أنا أرى أن نتنياهو سيعود ربما ليذهب للتصعيد أكثر في الضفة الغربية، سيفتح المجال أكثر خاصة في منطقة شمال الضفة الغربية مع وجود هذه البيئة الثقافة السياسية اليمينية المهيمنة في داخل إسرائيل. نحن نتحدث عن مجتمع إسرائيلي تقريبا صوت بالإجماع، إجماع الحاضرين في الكنيست، على رفض إقامة الدولة الفلسطينية. إذن الشيء المركزي في داخل إسرائيل هو رفض إقامة الدولة الفلسطينية، هذا تفكير مركزي في إسرائيل، وبالتالي يلعب نتنياهو على هذا الإجماع السياسي الإسرائيلي الذي هو جزء منه. نتنياهو جزء من خلق هذه الثقافة السياسية. نحن نتحدث عن رئيس حكومة لديه تقريبا 30 عام في المنصب، وهو قادر على خلق كل هذه الأصوات وكل هذه المتغيرات. إذا نتنياهو سيعود ليعمل التصعيد ويسعى، يعني نتنياهو إذا شعر نتنياهو لحظة أن استطلاعات الرأي ليست في صالحه، ربما يذهب لتفجير كل المنطقة ويلعب الورقة الأخيرة.
2: دكتور ربيعة، وهل سيسمحون له الأمريكيون وهم يرون وقد عانى بعضهم من اعتداءات المستوطنين مثل عضو الكونغرس وطواقم CNN وغيرهم، ويدركون ما يفعلونه هؤلاء بأموال دافع الضرائب الأمريكية في الضفة الغربية، هل يعطوه الضوء الأخضر للبطش؟
4: يعني باعتقادي على الساحة الأمريكية هنالك تصاعد بالرأي الرافض لهذه السياسات الإسرائيلية، لكن هي معركة مصيرية بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لليمين الإسرائيلي، لأنه هنالك حالة من السعار والمصارعة في العملية الاستيطانية لهدفين. الهدف الأول هو إنجاز الاستراتيجية الاستيطانية التي يعملون من أجلها ويعتقدون أن الوقت يداهمهم بهذا الاتجاه. البعد الثاني كما تفضل الأستاذ نهرو هو السباق الانتخابي. الخطير أن التقسيمة السابقة كانت تقول أن نتنياهو لاعب على الجبهة اللبنانية، على الجبهة الإيرانية، وهذه أوراق القوة التي يذهب بها إلى الناخب الإسرائيلي. في ظل انتزاع هذه الأوراق من نتنياهو عبر ترامب، هو سيذهب إلى منافسة الصهيونية الدينية على الورقة المتصلة بالضفة الغربية. ولذلك إذا ما لاحظنا أنه قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة تحدث عن عملية عسكرية بعد عودته. وزير الدفاع أيضا وزير الجيش هو يتحدث أيضا عن المخيمات واستهداف المخيمات ومخيم جديد. وبالتالي هو محاولة لتسجيل نقاط على حساب الضفة الغربية ببعدين، بعد يذهب أو تقاسم يذهب اليمين المتطرف الصهيونية الدينية إلى الحالة الاستيطانية وجمهور المستوطنين، بينما يذهب نتنياهو والليكود إلى الخزان الآخر عبر العمليات العسكرية وتضخيم ما تسمى بالمخاطر الأمنية بالضفة الغربية، وهي بالفعل غير موجودة، ولكن محاولة تضخيمها من أجل تجيش المجتمع الإسرائيلي لصالحه.
2: إذن تصريحات كاتس تنذر بتفجير قادم.
5: لابد، يعني واضح أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مثل ما أشار الدكتور هي ضخم من العدو الفلسطيني بين قوسين، حتى أنها تتحدث يعني عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ذات الطابع المدني بالمناسبة، وكأنها جيش، وكأنها يعني هناك 7 أكتوبر جديد من الضفة الغربية، محاولة خلق والاستثمار الزائد في خلق العدو وتضخيمه، هذا جزء من المخطط الإسرائيلي الذي ربما يكون، يعني الضفة الغربية في النهاية هي تحت جوهر أو مجهر الحسم، خطة الحسم التي أرادها
2: سموتريتش. خطة الحسم سموتريتش من 2017، ولكن
5: هذه فرصة له.
2: نعم، أنت مطلع على إسرائيل والإعلام الإسرائيلي، واليومين الأخيرين فيها تغيير واضح في بعد أن فضحت مذبحة تل روايتهم الرسمية. هناك لا يؤثر هذا على القرار؟
5: هناك حرب، لكن نحن نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي كمجتمع، نتحدث يعني الظرف انتخابي، لكن الجنرالات السابقين يعلون جولان ومرشحي الانتخابات الآخرين يرون بأن هذه عمليا انزياح للمشروع الصهيوني نحو التيار الصهيوني الديني، بمعنى أن إرادة إسرائيل تسير وفق المستوطنين الإسرائيليين، وهذا شيء غير سليم في عقلية الدولة. أصبحت عمليا المركز بيت إيل والمستوطنات، وليست تل أبيب بمعنى المملختيوت، معنى الدولاتية السابقية بشكل سابق. هذا ما يخيف الجنرالات، أن تحول الجيش الإسرائيلي من جيش الشعب إلى جيش الرب بالمفهوم التوراتي. لذلك نرى هذه الأصوات التي تخشى على الدولة وعلى حدود الديمقراطية الإسرائيلية، لأن هذه الديمقراطية التي تتآكل في المستوطنات وتأتي على حقوق الفلسطينيين هي مباشرة الآن بدأت تتوجه ضد الإسرائيليين في الداخل، ومنها ما نراه مثلا على الإعلام والاعتداءات على القناة 12 وعلى صحيفة هآرتس، وهذا التعبير الفوضوي الذي
2: وهذا ينقلني إلى الدكتور ربيعة حول الرأي العام العالمي. خاصة أوروبا وأمريكا أيضا، وهل سيسمحون لإسرائيل أن تبطش أكثر مما بطشت في الضفة الغربية وفي الشعب الفلسطيني بعد أن كانوا قد حابوها في 7 أكتوبر؟
4: يعني أولا اسمح لي أن أشير إلى نقطة، يعني اليوم نحن نتحدث عن ما كان يعرف بالدولة العميقة بإسرائيل تم تفكيكها. نتنياهو وهذه الحكومة قامت بعملية إحلال في العديد من المفاصل بداخل ما يسمى الدولة العميقة، وبالتالي حتى الرهان على انتخابات قادمة

0: بأنها قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء باعتقادي أنه معقد بشكل كبير. أما على مستوى الرأي العام الدولي، باعتقادي أن الرأي العام الدولي هو واضح. الرأي العام الدولي على المستوى الأوروبي هو يعني ينظر إلى هذه الممارسات الإسرائيلية وحالة الإبادة قبلها في قطاع غزة وهي مستمرة بالطبع، ينظر إليها بشكل واضح بمعيارية واضحة. لكن القرار المركزي والرئيسي لدى واشنطن، بدون قرار أمريكي رسمي لا يمكن تغيير السياسات والواقع على الأرض. حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك بالشكل المطلوب. حتى ما قبل الرئيس ترامب لم يكن هنالك تحركات جادة، كان هنالك تحركات خجولة، بعض العقوبات هنا أو هناك، ولكن لم يكن هنالك مساس بالمشروع الاستيطاني وتقدم وتدحرج على مستوى الضفة الغربية.
1: وسفيرهم هنا مع المستوطنين،
0: وهو يعني مؤمن ومعتنق لهذا المشروع بشكل كبير، وينقل هذا الاعتقاد وهذا الاعتناق إلى واشنطن، وباعتقادي أنه يؤثر في دوائر صنع القرار بشكل كبير هناك.
1: نرى كيف ينظر الفلسطينيون بإيجاز سريع لكل هذا الذي يجري حاليا.
2: يعني الآن نتابع بقلق حقيقة، وربما إسرائيل تستغل أي حادثة كبيرة أو حرب كبيرة، خاصة أن لدى دعوات صريحة تصدر في الأيام الأخيرة من قبل هذه الجماعات الاستيطانية، وليست جماعات بالمناسبة بالمعنى أنها يعني منفردة أو أنها سلوك فردي، هي عمليا جيش أو ميليشيات مسلحة لديها أيديولوجية تهجير وطرد وترانسفير. أي حدث مستقبلي في ظل الحالة هذه التي نشاهدها قد تذهب إلى هذه الحالة.
1: شكرا لك زميل نهرو جمهور الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، وللدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية في جامعة بير زيت. وشكرا لكم على حسن المتابعة، ونعود بكم إلى استوديوهات الجزيرة في الدوحة.
3: شكرا لك وليد ولبقية الزملاء مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة. وصلنا بها إلى رأس الساعة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. إذن في أحدث المستجدات، أنهى الرئيس الأمريكي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وصف بأنه إيجابي ومثمر، حيث تم الإعلان إسرائيليا من قبل عن أن ملف إيران يتصدر ما يحمله نتنياهو معه. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بدل تدمير باقي البلد. وأضاف في حديث لفوكس نيوز أن موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة. إيرانيا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى مضيق هرمز مغلقا. هذا وقالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عراقشي بحث أمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره السعودي والعماني. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات المفاوضات الجارية وجهود الدفع نحو تفاهمات عملية. أضافت الخارجية القطرية أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف التنسيق بين دول المجلس إزاء قضايا حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. هذا وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتغليب الحلول الدبلوماسية. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. شاهدنا لمزيد من المتابعة، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي لمتابعة أحدث المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزائره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قيل إن الاجتماع استغرق نحو 20 دقيقة. هل رشحت أي معلومات؟
4: لم يرشح أي شيء كما تعلم نشوان. الاجتماع كان مغلقا، لم يسمح للصحفيين بالدخول وطرح أي أسئلة.

0: أسئلة تحديدا على الرئيس دونالد ترامب فيما قد يتخذ قرارا بشأنه وهو مواصلة التفاوض أو شن عمليات عسكرية. ولكن واضح بأن الرئيس ترامب ومن تصريحاته اليوم لشبكة فوكس نيوز قبيل قدوم نتنياهو ووصوله إلى البيت الأبيض كان قد وجه رسائل مفادها أنه حاليا يركز على المباحثات مع إيران ووصفها بأنها جيدة، وحتى أنه أمس وصفها بأنها ودية جدا. وواضح بأن الرئيس ترامب يركز في هذه الأثناء على المباحثات غير المباشرة مع إيران، ولكنه هدد بأنه في حال فشل هذه المباحثات فإن الولايات المتحدة جاهزة لشن ضربات عسكرية كبرى كما قال الرئيس الأمريكي. وقال أن من بين الأهداف التي يمكنه إذا أراد أن يختارها شبكات الطاقة، شبكات تحلية المياه، وكذلك الجسور الموجودة في إيران. هو قال أنه لا يفضل ذلك، ولأن 91 مليون إيراني قد يتضررون من هذه الأفعال. فهو حاليا يركز على المسار التفاوضي مع طهران ويعول عليه بأن يخرج بنتائج. طبعا المفاوضات الحالية هي تتمحور حول مضيق هرمز، وبعد الاتفاق على مضيق هرمز وما يريد الرئيس ترامب من ملاحة حرة عبره يتم الانتقال إلى المفاوضات النووية. نتنياهو حتى الآن يعني في الاجتماع الذي انعقد لمدة ساعة وثلث لا يبدو أنه حتى حصل على فرصة التقاط الصور المتحركة عبر الفيديو والتصريحات إلى جانب الرئيس ترامب. مكتبه اكتفى بنشر صور ثابتة له مع الرئيس الأمريكي على اعتبار أنها قد تساعده وتمنحه زخما في إسرائيل خلال الانتخابات المقبلة. لكن الرئيس ترامب واضح بأنه قرر أن لا يتم تصوير هذا اللقاء وأن يقتصر على أن يكون مغلقا أمام العدسات وأمام الصحفيين. طبعا نشير إلى أن نتنياهو بحجة حضور جنازة السناتور لينزي غرام موجود هنا في واشنطن، وعلى إثر ذلك تم لقاؤه مع الرئيس ترامب، وبأنه وفق الإعلام الأمريكي يحاول منذ بضعة أشهر لقاء الرئيس ترامب، منذ تحديدا شهر أبريل يحاول لقاء الرئيس ترامب، لكن الرئيس ترامب لم يكن يقبل بلقائه إلى أن استغل نتنياهو فرصة وجوده هنا وتم عقد هذا اللقاء الذي للمناسبة رتب على عجل في آخر دقيقتين، يعني في يوم الجمعة أي قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن بنحو يومين. لكن فيما يتعلق بإيران، الخلافات هي متعلقة بكيفية الوصول إلى النتيجة التي تجمعهما، وهو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. الرئيس ترامب يفضل التفاوض فيما قد يفضل نتنياهو العمل العسكري الموسع.
1: شكرا وجد. معنا هنا إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو. هذا ما يقال أمريكيا والمعلومات شحيحة حتى اللحظة على الأقل فيما يتعلق بهذا الاجتماع، لكن ماذا يقال أو قيل حتى قبل الزيارة الإسرائيلية عن هذه الزيارة؟
2: ربما لن نعلم نشوان كثيرا عن فحوى هذا اللقاء، لكن ترجمته على أرض الواقع ربما تتضح في الأيام القليلة المقبلة، وهذا ما يقدره الجميع من خلال هذا اللقاء. لكن دعنا نشير إلى ما توقفت عنده حقيقة وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي أشارت إلى أن اللقاء كان قصيرا على غير العادة واستمر ساعة وعشرين دقيقة فقط، مقارنة مع اجتماعات سابقة كانت تدوم لثلاث ساعات وأكثر، وأنه لم يكن هنالك اجتماعا ثنائيا منفردا بين نتنياهو وترامب كما جرت العادة، بل كان اجتماعا مطولا مع جميع الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية التي حضرت هذا الاجتماع. شددوا أيضا على أن نتنياهو دخل إلى البيت الأبيض من باب جانبي وليس من الباب الرئيسي، وأنه كان هنالك غياب لوسائل الإعلام الأمريكية والعالمية والإسرائيلية تحديدا في تغطية هذا الحدث. وفي التحليلات والتقديرات الإسرائيلية إلى هذه النقطة تحديدا، هنالك من أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ربما أرادت لذلك أن يكون على هذا الشكل كي لا يبدو وكأن نتنياهو يجر ترامب نحو شيء ما ضد إيران، تصعيد ما ضد إيران.
1: لا تريد تكرار نفس الصورة التي حدثت في
2: السابق. لأن شعبية يقولون لأن شعبية الحرب والتصعيد ضد إيران ليست كبيرة في الشارع الأمريكي. لكن رغم ذلك مقربون من نتنياهو كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية وصفوا هذا الاجتماع بأنه كان جيدا وإيجابيا، وأن رئيس

0: وزراء بنيامين نتنياهو عرض أمام الرئيس دونالد ترامب وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، مشددين على أن إيران كانت القضية المركزية التي تمحور حولها هذا اللقاء برمته، وأن نتنياهو استعرض وجهة النظر الإسرائيلية، بمعنى استعرض أيضا الجانب الاستخباراتي فيما يتعلق بسعي إيران لتعزيز ترسانتها العسكرية وسعيها وفق المنظور الإسرائيلي للحصول على قنبلة نووية، وأن نتنياهو شدد على أن ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضارية ضد إيران وإلى ضرب منشآت وأهداف لم يطلها القصف في هنا المرات السابقة.
1: يعني ساعة وعشرون دقيقة ربما قد لا تكون كافية إذا ما وضعنا أن إيران في رأس أولويات هذا الاجتماع لمناقشة عميقة متعلقة بوضع الضفة الذي هو على وشك الانفجار،
0: وهو ليس كافيا ربما أيضا للتعمق في المسألة الإيرانية وهي شائكة وكبيرة، وهذا يعطيك فكرة إلى أي حد ربما كان هذا الاجتماع ربما مفروضا على الرئيس الأمريكي رغما عنه، ذلك أن نتنياهو كان يستجدي وفق وسائل إعلام إسرائيلية هذا اللقاء لأنه كان مهما بالنسبة له على الصعيد الانتخابي أن يلتقط الصور مع الرئيس الأمريكي، ورغم غياب الفيديو المصور بين الطرفين واضح بأن ديوان نتنياهو سارع إلى نشر بعض اللقطات الثابتة من هذا اللقاء لاستغلاله إعلاميا، وكان هنالك كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية عتب كبير من جانب البيت الأبيض على أن بنيامين نتنياهو سرب أمر هذا اللقاء وكأنه سيكون اللقاء رغم أن البيت الأبيض لم يؤكده، وكأنه كان يحاول أن يفرض هذا اللقاء فرضا على الإدارة الأمريكية من خلال هذا التسريب، لكن الواضح بأن هنالك خلافات في وجهات النظر في كيفية إدارة المعركة أمام إيران. يبدو حتى الآن أن الرئيس الأمريكي حتى من توصيفه ومن كلامه ما زال متمسكا بالسعي لتحقيق ذلك عن طريق الدبلوماسية والاتفاق، وحتى أنه استبق وصول نتنياهو إلى هذا الاجتماع ربما بتوجيه صفعة مدوية له عندما قال بأنه لا ينتظر من نتنياهو أي معلومات استخباراتية بشأن المشروع النووي الإيراني وبشأن ما يجري في جبل الفأس الإيراني، وهذا ربما كان يعطي كثيرا من التوضيحات حول كيفية استقبال ربما ترامب لنتنياهو في البيت الأبيض هذه المرة خلافا عن مرات سابقة، لكن رغم هذه الاختلافات رأينا أنها كانت موجودة في السابق وفي النهاية انتهت بتوافق حول تصعيد ضد إيران كما جرى في مرات سابقة.
1: أشكرك إلياس، وطبعا إذا اعتمد الجدول الذي أعلن معناه أنه سيغادر سيعود إلى إسرائيل يوم غد، وأشكرك شكرا جزيلا إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو معنا من طهران، مشاهدينا مراسل الجزيرة عمر هواش. كان هناك تصريحات أيضا جديدة لنائب وزير خارجية الإيراني متعلقة بركزت على موضوع هرمز، وأيضا تحدث عن جملة من المسائل من بينها العلاقة مع الولايات المتحدة وضرورة إنهاء الحرب لا وقف إطلاق النار. فقط نتابع معك الموقف إيرانيا عمر.
2: نعم بالفعل نشوان، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي كشف عن بعض تفاصيل المفاوضات الإيرانية العمانية التي جرت هنا في طهران يومي السبت والجمعة الماضيين، حيث قال إنه كان هناك مقترح عماني لأن يكون 50% من مضيق هرمز تحت سيطرة إيران و 50% تحت سيطرة عمان. هذا المقترح العماني قوبل بمقترح إيراني يقول إنه ينبغي أن يكون هناك ممر شمالي تحت السيطرة الإيرانية وهو ممر الخروج من مضيق هرمز، بينما تشارك إيران سلطنة عمان في الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية وهو ممر الدخول إلى المياه الخليجية، وبالتالي هذا المقترح هو المقترح الإيراني الموجود على الطاولة. من الواضح أن إيران تريد أن تسيطر أو تراقب المضيق بشكل كامل عند سواحلها الشمالية وتشارك سلطنة عمان في مراقبة المضيق عند السواحل الجنوبية. ويضيف كاظم غريب أبادي بأنه في حال رفضت سلطنة عمان هذا المقترح الإيراني فإن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا. هذا المقترح الإيراني يشير بوضوح نشوان إلى أن هناك مخاوف إيرانية من أن يتم استخدام الممر الجنوبي في المضيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير السلاح. هذا ما عبر عنه بصراحة وبشكل واضح وشفاف كاظم غريب أبادي عندما قال إن إيران عليها أن تعلم ما هي السفن التي تمر من جنوب المضيق، هل هي سفن تجارية، هل هي سفن عسكرية، وحتى السفن التجارية ما هي السلع التي تحملها، وإشارة إلى احتمال أن يكون هناك تهريب للأسلحة عبر تلك السفن التجارية. يضيف كاظم غريب أبادي بأن موافقة سلطنة عمان على هذا المقترح الإيراني سوف يمهد إلى أمور أخرى، ربما يكون بعدها فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وبقية الامتيازات والمكاسب التي تراها فيها طهران في مذكرة التفاهم، بمعنى العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن يشير أيضا إلى أنه لا عودة إلى مذكرة التفاهم قبل أن يتم حل العقدة في مضيق هرمز، ولا يتزال طهران تصر على هذا المقترح الذي قدمته إلى سلطنة عمان. أيضا يؤكد كاظم غريب أبادي بأن إيران لن تعترف أبدا بالممر الجنوبي، وأن أي مقترح يقضي بعدم مراقبتها للممر الجنوبي هذا يعني أن إيران لن تكون لها أي سيادة على مضيق هرمز. أيضا بشأن الحرب والسلم ووقف إطلاق النار، قال كاظم غريب أبادي أن إيران خلال الفترة الماضية لم تطلب وقفا لإطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا هي من أوقفت العمليات العسكرية من طرف واحد، وأن إيران في المقابل أوقفت عملياتها ضد ما تصفه بالقواعد العسكرية في المنطقة، مؤكدا على أن إيران أيضا في هذه المرحلة تريد إنهاء هذه الحلقة المستمرة من حالة الحرب إلى السلم، الحرب ثم السلم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزيد من الضغوط على إيران. على كل حال أهمية ما صرح به كاظم غريب أبادي حول مضيق هرمز هو أن الوسطاء لا يزالون يعملون بين طهران وواشنطن، الوسطاء في قطر وباكستان ينقلون الرسائل، هذا أيضا ما أكده، لكنه نفى أن تكون هذه العملية تبادل الرسائل ترقى إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رصدناه على لسان أكثر من مسؤول إيراني خلال الأيام الماضية بأنه لا توجد أي مفاوضات مع واشنطن، وإنما يجري فقط تبادل الرسائل وحول مضيق هرمز.
1: شكرا.
2: أيضا رصدنا كيف أن استمرارا لهذا المسار الدبلوماسي كانت هناك اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية واليابان، والتركيز كان واضحا على الأمن في مضيق هرمز.
1: عمر واش من طهران مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة ولقاؤه الرئيس الأمريكي تتزامن مع تباينات عديدة بين الجانبين في أكثر من ملف في المنطقة. لتعرف على هذه الخلافات مع الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تزامنا مع عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لقاء مغلقا، تبرز مؤشرات على تباينات في المواقف بين الجانبين تتصدرها إيران وتمتد إلى ملفات لبنان وسوريا وسط تداخل المصالح واختلاف الأولويات. فهل تمكن الطرفان من تضييق فجوة الخلافات أم ستستمر التباينات في أكثر من ملف بالمنطقة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقائه مع نتنياهو بأن لديه بعض الخلافات البسيطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لكنهما متقاربان جدا حسب قوله. وبشأن الملف الإيراني قال ترامب إنه متقارب مع إسرائيل في هذا الشأن. أما بخصوص تركيا وشرائها طائرات F-35 الأمريكية، قال ترامب إن تركيا حليف جيد ولا أحد يملي عليه ما يجب بيعه لها من معدات عسكرية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال كذلك قبل لقائه ترامب إن زيارته لواشنطن تهدف لضمان أمن وقوة ومستقبل إسرائيل وتوسيع دائرة السلام بالمنطقة. أشار نتنياهو إلى أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. لكن التباين بين الطرفين بشأن إيران بدأ أكثر وضوحا في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس

0: الذي قال إن للولايات المتحدة اعتبارات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن مصالح إسرائيل وتتجاوزها. وأضاف كاتس أنه يريد بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا تسمح بذلك حاليا. نتعرف أكثر على الملفات الخلافية بين الطرفين في المنطقة والتي تمتد من إيران إلى سوريا ولبنان مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
1: وتركيا وقطاع غزة إضافة لما ذكرت محمود، مع تركيا المشكلة الرئيسية في تزويد الولايات المتحدة المفترض لتركيا بطائرات F-35، هذا برأي نتنياهو قد يعد تهديدا بين قوسين لأمن إسرائيل كما يقول. ولكن في الملفات الأخرى نبدأ من قطاع غزة، هذه المساحة الصفراء هي المساحة التي تحتلها إسرائيل عند توقيع اتفاق شرم الشيخ، كان يفترض أن تبدأ بعمليات انسحاب، ولكن ما حدث فعليا هو أن إسرائيل عمقت من عمليات التوغل حتى بات لدينا خطا أكثر تقدما عن المنطقة الصفراء، بنحو 60% أو أكثر من مساحة قطاع غزة لا تزال محتلة. وحتى الآن يرفض بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي أي حديث عن عملية انسحاب من قطاع غزة. في لبنان هناك ما تسميه أيضا شريط حدودي، ولكن شريط حدودي عميق داخل الأراضي اللبنانية، هذا الذي يبدو باللون الأصفر هي المناطق المحتلة، تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم، وتقدم قرابة 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية. كما تعرف واشنطن ترعى مفاوضات مباشرة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وهناك جلسات تقنية في روما، يفترض بأن هناك مناطق تجريبية أن تبدأ الجيش الاحتلال أن ينسحب منها، ولكن الجيش الإسرائيلي اختار 3 مناطق غير مشمولة بجلدها داخل المنطقة المحتلة. زوطر الغربية لا يحتلها الجيش الإسرائيلي، وصل إلى حدودها وكان يشن عمليات إغارة عليها. بلدة فرون وبلدة صريفة غير محتلتين على الإطلاق، هذه المناطق الثلاثة أدرجها الجيش الإسرائيلي بوصفها المناطق التجريبية التي سينسحب منها، لكنه في الواقع لا يحتل هذه المناطق. وهناك سوريا والمنطقة المحتلة التي تبدو أيضا باللون الأصفر، احتلت بتوغلات إسرائيلية انطلاقا من المنطقة منزوعة السلاح، وهذه التوغلات أيضا يتموضع بداخلها أو عند بعض نقاطها الجيش الإسرائيلي، ويشن في بعض الأحيان غارات مفاجئة على المناطق القريبة منها. وأيضا ترفض إسرائيل الانسحاب من تلك المناطق. لنختم بأن إيران هي الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، يريد استمرار الحرب، وترامب لديه خيارات أخرى كما يبدو.
0: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض، وهي معطيات سأناقشها مع ضيفي في الاستوديو. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين. بالنسبة للولايات المتحدة، ترغب في تسوية أزمة مضيق هرمز وعدم الدخول في حرب طويلة الأمد وتحقيق إنجاز سياسي ودبلوماسي بشأن الحرب مع إيران قبيل الانتخابات النصفية، وكذلك منع توسع الصراع في سوريا ولبنان. أما إسرائيل فتريد إسقاط النظام في إيران وضمان حرية العمل العسكري في إيران ولبنان وسوريا وعدم التنازل عن الأراضي التي احتلتها في سوريا ولبنان وغزة وضمان عدم انقلاب الموقف الأمريكي من خدمة المصالح الإسرائيلية. مرحبا بك مجددا يا دكتور. أي هذه الأهداف الإسرائيلية قابل للتحقيق؟
2: بعض منها هو موضوع مناورة مفتوحة. نتنياهو يعتقد أن لديه الوصاية الاستخباراتية، وكلما توجه إلى البيت الأبيض، وهذه الزيارة 8 على التوالي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يسعى نتنياهو أن يقدم نفسه بأنه هو من يخبر شؤون إيران ويعرفها أكثر من غيره. هذه المرة يبدو أن هناك داخل البيت الأبيض ممن لا يحتاجون، كما قال ترامب، لا يحتاجون هذه المشورة الاستخباراتية. إذن على الرغم من هذا، نتنياهو يتمسك بأن لا زال في الأفق أمل آخر قد يتجدد لاحقا مع عودة القصف على أمل إسقاط النظام في إيران. في المقابل لا زال نتنياهو يتحرك بأريحية في موضوع لبنان وفي موضوع غزة. الرئيس ترامب كان هو الذي دعا إلى اتفاقية 20 بندا بخصوص غزة.

0: أسس ما سمي بمجلس السلام، ولكن لحد الآن التطورات الميدانية في غزة لا تثبت نبوءة ترامب بقدر ما تكرس مناورات نتنياهو المتكررة. بالنسبة للموضوع السوري، هذا موضوع بدأ الآن ينفتح على خيارين: خيار أن سوريا قد يصبح لها دور في لبنان، ولكن أيضا لا زال الوجود الإسرائيلي في سوريا أيضا محط امتعاض السوريين. إذا عدة أمور متشابكة. يعتقد نتنياهو أنه يحتاج لمناورات أخرى ولاتصالات أخرى مع البيت الأبيض حتى لا تنقلب كلمة واشنطن بشأن هذه الطموحات الإسرائيلية في كل هذه البؤر المفتوحة للصراع.
1: طيب في المجمل، هل يمكن أن نقول أن الخلاف بين الولايات المتحدة أو بين دونالد ترامب تحديدا وبين بنيامين نتنياهو خلاف تكتيكي أم استراتيجي؟ هل يحل بنيامين نتنياهو ضيفا خفيفا أم ثقيلا على واشنطن في هذا التوقيت بالذات؟
0: قد تكون هناك بعض لحظات الشنآن الشخصي بين الرجلين، وقد تظهر بعض الاختلافات، لكنها اختلافات تكتيكية. في المحصلة النهائية ينبغي أن نحتفظ بوحدة الاستراتيجية ضمن هذا الحلف بين الرجلين، وأيضا الحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك نلاحظ الآن أن أزمة إيران كشفت أن ترامب يحتاج لكي يبتعد عن الخط الذي يرسمه نتنياهو، ولكن أيضا داخل حكومة ترامب هناك صقور ينطقون بمصلحة إسرائيل ضمنيا، وإن كانوا يلوحون بأنهم يخدمون مصلحة الولايات المتحدة. المنطقة الرمادية بين ما هو مصلحة إسرائيلية ومصلحة أمريكية هي المنطقة التي لا يستطيع ترامب بكل ثقة بالنفس وبكل وضوح استراتيجي أن يحسم فيها. فبالتالي نتنياهو إن الآن لم يفسح له المجال ليقدم محاضرة سياسية أخرى كما فعل أيام أوباما وأيام بوش الابن، ولكنه يعول على أصدقائه من حول الرئيس وأيضا داخل الكونغرس.
1: واضح أن الملف الإيراني ترك ندبة في الطموح السياسي لبنيامين نتنياهو، لذلك أعلى من شأنه قبيل توجهه إلى واشنطن. لكن الرئيس ترامب قلل كثيرا من أهمية جبل الفأس، و كأنه يقول لضيفه يعني أنا لا أحتاج إلى المعلومات والمشورات الاستخبارية، نظرا لأن المشورة الأولى أودت بنا إلى هذا المنزلق أو المنعطف الذي لا يبدو منه فكاك قريبا. هل هناك فرصة لتوحيد وجهتي النظر الأمريكية والإسرائيلية بخصوص إيران بعد هذا اللقاء؟
0: لا أعتقد أن نظرتي البيت الأبيض ونتنياهو أصبحت بمثابة خطين متوازيين لا يلتقيان. لماذا؟ لأن حرب إيران والآن الأزمة الأكبر وهي أزمة هرمز تطع الرئيس ترامب في خانة اليك كما نقول. فبالتالي يمكن اختزال اللحظة هذه هي الفرق ما بين دوغمائية نتنياهو بأنه ينبغي القضاء على إيران بكل الطرق وأنه يستفيد من كل الحروب المفتوحة في الشرق الأوسط. في المقابل، على خلاف دوغمائية نتنياهو، هناك براغماتية ترامب التي تقول نخوض حروبا في أفق زمني معين وينبغي أن نصل إلى صفقة أو إلى تسوية أو إلى نهاية لهذه الحروب. فإذا مفهوم الحرب يتغير أو يختلف تماما عن الطريقة الإسرائيلية مقارنة مع ما يدعو إليه فانس بالخصوص، الذي هو أصبح الآن هو الوجه الذي يدعو لحماية المصالح الأمريكية وليس مجاراة مصلحة إسرائيل.
1: طيب، تبقى النقاط والملفات الأخرى التي تبدو أحيانا وكأنها ملفات منسية لقلة الحديث عنها: الملف السوري والأراضي التي تحتلها إسرائيل، الملف اللبناني والأراضي التي تحتلها إسرائيل أيضا، وكذلك همجية المستوطنين في الضفة الغربية وما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.
0: هنا التهديد الحقيقي، بمعنى وإن ظهر ترامب في أكثر من مناسبة سواء إزاء موضوع غزة أو إزاء موضوع لبنان أو إزاء موضوع سوريا وحتى موضوع تأسيس أو المساعدة في تأسيس برنامج نووي سلمي مع السعودية، بالرغم من التزام ترامب المعلن بأنه يهتم بتسوية هذه الأمور وسيدعو إسرائيل للانسحاب أو عدم عرقلة هذه المساعي، لكن نتنياهو ما دام نتنياهو في السلطة وما دام الليكود حاضر الآن يظل الباب مفتوحا على مناورات متعددة إما على الصعيد السياسي أو على الصعيد الميداني. فبالتالي نتنياهو لا يريد أن يتحرك أي شيء في الخارج أو في الشرق الأوسط إلا إذا كان هناك نصيب إيجابي أو استثمار لصالح إسرائيل أكثر من أي طرف آخر.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لك على هذه المساهمة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وشكرا للزميل محمود مراد. مشاهدينا، أنوه بشكل سريع قبل أن نبدأ النقاش المتعلق بآخر التطورات إلى أن الرئيس الأمريكي يلقي كلمة في تأبين السيناتور لينزي غراهام الذي توفي قبل أيام، ونتابع إذن جزءا من هذه الصور التي ترد من العاصمة الأمريكية واشنطن. طيب الآن سنناقش أبرز المعطيات المتاحة المتعلقة بالأسيمة الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حدث قبل قليل، واستغرق بحسب معلومات من الطرف أو من الصحافة الإسرائيلية أشارت إلى ساعة وعشرين دقيقة ربما، متعلقة بوقت الذي استغرقه هذا الاجتماع. معنا من القدس للمناقشة الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك. وأيضا معنا من كولورادو إيلي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا بكم جميعا. سيد إيلي بريمر من كولورادو في الولايات المتحدة، سأبدأ معك. ما شاهدناه من أو ما علمناه من معلومات متعلقة بهذا الاجتماع شحيح جدا، قليل جدا، لكن بنيامين نتنياهو تحدث عن أن الملف النووي الإيراني هو ما يزال نقطة لقاء، نقطة تفاهم مشتركة مع الولايات المتحدة، وأنه لا ينبغي لإيران أو لا يجب أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هل تعتقد بأن هذه العمومية في التصريح لبنيامين نتنياهو تشير إلى أن اللقاء لم يحقق ربما ما كان مرجوا منه على الأقل من الطرف الإسرائيلي؟
3: أسعدت مساء وشكرا للاستضافة. أعتقد أنه من الصعب أن نعرف تماما ما حدث خلال الاجتماع، فليس هناك قدر كاف من المعلومات عن هذا الاجتماع، ولكن واضح أن هناك توترات بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، لأن هذه الحرب طال مداها بحيث أنه لم يظن أي منهما أنها ستستمر إلى هذه المدة. رغم هذا، الولايات المتحدة وإسرائيل بينهما مصالح مشتركة في ضمان أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا. أعتقد أنه أصبح أكثر واضحا الآن بأن كل دولة في المنطقة بالإضافة إلى أوروبا كلها يجب أن تكون قلقة بشأن حصول إيران على أسلحة نووية، لأنهم لديهم القدرة الآن على ليس فقط استخدام الصواريخ البالستية واستخدام الصواريخ طويلة المدى، ولكن إيران تستطيع أيضا أن تنقل وتطلق السلاح النووي عبر المسيرات. لذلك إذا كان هناك سلاح نووي محمول على مسيرة فهذا يعتبر تهديدا وجوديا لكل الدول في المنطقة وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن فالولايات المتحدة وإسرائيل في الجوهر بينهما اتفاقيات أكثر من عدم الاتفاقيات وعدم التفاهم، ولذلك الأمر هكذا يسير في الوقت الحاضر.
2: دكتور وليد حباس، أولا هل يتوقع أن يعود نتنياهو بشيء ما لمجتمعه السياسي، طالما أنه حاول الترويج لهذه السفرة، لهذه الزيارة، على أنها أيضا تأتي في سياق مصالح إسرائيل العليا؟
4: نعم، يعني الصحافة الإسرائيلية تتوقع أنه بالفعل نتنياهو يعني ذهب حجا إلى البيت الأبيض قبيل الانتخابات، ولهذا مدلول مهم جدا. دعنا نتذكر أنه قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن فهمت في الصحافة والإعلام الإسرائيلي خطوتان قام بهما نتنياهو على أنهما مبادرة حسن نية تجاه ترامب قبيل زيارته. واحدة هي كانت يعني المضي في خطوات عملية في الانسحاب من بعض من ثلاثة قرى في جنوب لبنان، والأخرى هي موافقة الحكومة الإسرائيلية على دخول قوة الاستقرار الدولية على قطاع غزة أو على الأقل جزء منها. يعني وتم تفسير هاتين الخطوتين أنه يعني نتنياهو يقدم الولاء ترامب في ضوء ما يصور لنا جميعا على أن هناك توترات أو مشاحنات بين الطرفين. ولكن يعني تحديدا الآن قبل يعني بضعة دقائق نشرت أكثر من وكالة أنباء إسرائيلية أنه خلاصة الاجتماع، أنا أتفق مع ضيفك أنه لا أحد يستطيع الآن أن يفهم ما جرى تماما، ولكن خلاصة الاجتماع قد نستطيع أن نلخصها بأنه الملف الإيراني أولا ثم نذهب إلى لبنان وغزة. يعني هذه العبارة الفضفاضة هي ما يمكن أن نستشفه أو أن نتعلمه من هذا الاجتماع الذي يظل مغلقا حتى الآن.
2: طيب دكتور صدقيان، بينما

0: الفائتة، قال في واحدة منها لو سمحنا للسفن بالمرور من الممر الجنوبي بمعنى الأقرب لعمان فستتحول سيارتنا على المضيق إلى سراب. ألا تعتقد بأن القيادة الإيرانية هنا كأنها ترسل رسالة إلى أنها لن تكون مرنة فيما يتعلق بهذا الممر الذي هو أيضا قد يكون ممرا سياسيا مخرجا من من من هذا الانغلاق في الأفق؟
1: نشوان، الإيرانيون يعتقدون بأن قضية المضيق قضية واحدة، لا يريدون أن يقسموا المضيق إلى جنوب وشمال، وبالتالي حتى المفاوضات مع الجانب العماني هي تستند على هذه النظرية أنه المضيق مضيق واحد، وبالتالي المرور من القسم الجنوبي أو القسم الشمالي هو يكون وحدة واحدة.
0: لا يتعارض هذا مع مبدأ القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بسيادة عمان؟
1: أنا أعتقد أن إذا ما ترك المجال لإيران وسلطنة عمان والدول المتشاطئة في على المياه الخليجية، أعتقد بأن هذه الدول تستطيع أن تصل إلى نتيجة. لكن هناك ضغوط تمارسها الولايات المتحدة ولربما بريطانيا أيضا تمارس مثل هذه الضغوط من أجل تقسيم المضيق. تقسيم المضيق لا يخدم لا المصالح العمانية ولا المصالح الإيرانية، وبالتالي تقسيم المضيق هو يراد اللعب على التناقضات التي توجد في هذه المنطقة. وهناك اختلاف في وجهات النظر حول يعني بين الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وبالتالي
0: لكن لا أحد ينكر دكتور سقيان ولا حتى الإيرانيون ربما القيادات أهمية المضيق من الناحية الاستراتيجية والسياسية بالنسبة لإيران، وكون هذا المضيق مهما بشكل استثنائي الآن في هذه المرحلة من الصراع.
1: بالتأكيد، يعني الآن الإيرانيون عندما يمسكون بالمضيق ويتحدثون بالمضيق، هذه ورقة، يعني نحن قلنا أنه هذه هي القنبلة الذرية الاقتصادية التي تمسك بها إيران حاليا. هذه النقطة. النقطة الثانية هي لا تريد أن يكون الممر كما كان عليه سابقا لمرور القطع العسكرية الأمريكية لتغذية القيادة الأمريكية الوسطى، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن هذه القيادة الأمريكية الوسطى وسنتغام تحديدا هي التي قادت الحرب وقادت العدوان أيضا من أجل اغتيال المرشد والقادة السياسيين والقادة العسكريين، وبالتالي كل هذه الآثار وتداعيات الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران جراء قيادة سنتغام. وسنتغام هي التي كانت تمول من هذا المضيق، وبعضها كان يمر من المياه الإقليمية الإيرانية، هكذا يقول الإيرانيون. الآن لا يريد الإيرانيون مرة أخرى أن يلدغوا من جحر مرتين، من جحر القيادة الأمريكية الوسطى. هذا هو الهدف الأساسي الذي يستند عليه الإيرانيون. طيب دائما حتى في مفاوضاتهم مع سلطنة
0: لهذا أمريكا. الحديث بقية سيد برمر، لو عدت بك أيضا إلى لقاء نتنياهو وترامب، الحقيقة ثم ملف آخر سواء كان غائبا من الناحية المادية أو حاضرا من الناحية الشكلية أو المعنوية، وهو ملف الضفة. كان هنالك حتى مطالبة من عدد كبير، ربما 600 شخص من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي في الموساد، لترامب لوقف إرهاب مسموه إرهاب المستوطنين. طيب، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب قادر على التأثير على نتنياهو فيما يتعلق بعدم تفجر الأوضاع في الضفة الغربية؟
2: Well, I think that President Trump's
3: أعتقد أن الرئيس ترامب الآن يصب اهتمامه على إيران أكثر، وهذا لأن المصالح السياسية للولايات المتحدة هي مركزة على إيران وليس على غزة والضفة الغربية. إذن بغض النظر عن من يبعث رسائل وعرائض إلى الرئيس ترامب ومن يعترض على ما يجري داخل الضفة الغربية، فلا أعتقد أنه سياسيا الرئيس ترامب يريد أن يشارك في هذا الأمر، لأن الأمريكان لا يهتمون حقا بما يجري في لبنان. كان هناك كثير من التحركات هناك، ولكن ليست هذه مصالح الولايات المتحدة، بل هم يهتمون بما يجري في إيران بشكل كبير بسبب أسعار البنزين، والناس ينفقون المزيد من المال لملء سياراتهم بالبنزين. ولذلك الرئيس ترامب سوف يركز على قضايا إيران أكثر مما سيركز اهتمامه على الضفة الغربية والقضايا الأخرى.
0: سيد وليد حباس، دكتور وليد، إذا كانت إسرائيل اليوم، إسرائيل بنيامين نتنياهو ومن معه، تسير وفق رؤية المستوطنين وهذا الجناح المتحدث

0: تطرف في اليمين، هل يجعل ذلك قدرة الرئيس الأمريكي أو أي إدارة أمريكية أضعف في مسألة التأثير، لو افترضنا أن هنالك أولوية لهذا الملف عند الإدارة الأمريكية في مسألة التأثير على قرار نتنياهو؟
1: نعم، يعني قبل أن نذهب إلى تأثير على الولايات المتحدة، يعني دعنا نشرح الوفد الإسرائيلي نفسه. يعني الوفد الإسرائيلي هذه المرة ضم أربعة من المسؤولين المقربين جدا من نتنياهو، جميعهم متدينين ملتزمين مع المشروع الاستيطاني ويرتدون القبعة القولونز واليهودية أو الكيبا. الأول هو سفير إسرائيل في واشنطن لايتر، والثاني هو رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا، والثالث هو رئيس سكرتير الحكومة يوسف فوكس، وأيضا رئيس طاقم مكتب نتنياهو عيدو نوردن. هؤلاء الأربع أشخاص استبدلوا في الواقع ما كان يقوم به فقط شخص واحد هو رون ديرمن في السابق. ولكن بغض النظر، هؤلاء الأشخاص ملتزمون جدا بالمشروع الاستيطاني داخل الضفة الغربية. إذا انتقلنا الآن إلى الطرف الآخر إلى الولايات المتحدة، دعونا نتذكر أنه في إدارة ترامب الأولى وزير خارجيته في تلك الفترة كان بومبيو، وقد أعلن في عام 2021 الوثيقة الشهيرة التي باتت تعرف باسم إعلان بومبيو، والتي بموجبها قامت الإدارة الأمريكية لأول مرة بتاريخها، ربما ثاني مرة بعد ريغن إذا تذكرنا ريغن، بأن تعلن أن المستوطنات هي قضية شرعية، هي ليست غير قانونية، وهذا كان جوهر يعني إعلان بومبيو. وبالتالي أعتقد أنه في هناك التوافق. قد يكون عدم التوافق هو ليس بنيوي استراتيجي وإنما تكتيكي، بمعنى لماذا يجب على إسرائيل أن تنشط إرهاب المستوطنين إلى هذه الدرجة؟ لماذا يجب أن يكون هناك احتكاك وجبهة أخرى مفتوحة داخل الضفة، وليس ماذا تفعل إسرائيل داخل الضفة من خلال مشاريع الضم الزاحف ومشاريع هدم المنازل وهدم المخيمات؟ لا أعتقد أن هناك اعتراض أمريكا على هذه القضية.
0: طيب الآن لو عدنا إلى مسألة الموقف الإيراني في ظل هذا الحراك الدبلوماسي الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن، دكتور صدقيان، أشرت إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بهرمز، والحقيقة هذه التصريحات ليست وحدها، كان هناك تصريحات أيضا من المؤسسة العسكرية مقر خاتم الأنبياء، كل هذه التصريحات تصب في موقف يبدو واضحا ومتشددا حيال مسألة هرمز كحالة سيادية بالنسبة لإيران على الأقل كما يقول المسؤولون الإيرانيون. ألا تعتقد بأن القيادة الإيرانية اليوم بحاجة إلى موقف أكثر مرونة، موقف يطرح على أساس محاولة إيجاد مخارج لنقاط الاختلاف؟
2: هذا صحيح، يعني المفترض أن يكون هناك، خصوصا عندما تكون عمان طرف الجانب الإيراني، تكون هناك مرونة في المباحثات، لكن الإيرانيين في بعض الأحيان يشعرون بأن هناك ضغوطات كبيرة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا على وضع القانوني لمضيق هرمز. وبالتالي نحن إذا رجعنا إلى الوراء قليلا وقرأنا البيان المشترك الذي صدر بعد زيارة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى سلطنة عمان وصدور هذا البيان المشترك كان هناك في معاني في غاية الأهمية، وهي الجانبين الإيراني والعماني اتفقا على إدارة مشتركة بين البلدين للمضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذا المعنى استجاب أولا للرغبة العمانية، تنازلت إيران بعض الشيء لأنه إيران كانت تعتقد بأن هذا المضيق هو، أو كانت هكذا تدعي بأن المضيق هو مضيقها وهي التي تشرف عليه، لكن عندما تنازلت للشرط العماني ووفق القانون الدولي، أنا أعتقد بأن هذا ينبئ بأن إيران تستطيع أن تصل مع الجانب العماني إلى حل. لكن هذه الضغوط الأمريكية والبريطانية على الوضع القانوني وعلى سلطنة عمان وحتى على إيران أيضا، يبدو لي بأن هذا هو الذي يسبب في هذا المزاج المختلف الذي نراه من إيران.
0: تتوقع ومن خلال ما يجري في واشنطن من لقاء بين نتنياهو وترامب أن القادة الإيرانيين يراقبون هذا اللقاء، يخشون أن ينتج عنه شيء سلبي تجاه
2: الإيرانيون يعتقدون، يعني هم لا يعتقدون كما يعتقد العديد من المراقبين بأن هناك اختلاف في وجهات النظر بين رئيس ترامب ونتنياهو، لكنهم يعتقدون بأن هناك خطة، ونتنياهو هو عامل من عوامل الولايات المتحدة، هو وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وبالتالي هم أيضا يعني هذا لا يمنعهم من مراقبة هذه المفاوضات وما يعني كيف والتأكيد المفاوضات على ماذا جرى، على الرغم من أن لا توجد هناك كاميرات، لا يوجد هناك صحفيين، وبالتالي اللقاء يختلف عن غيره من اللقاءات. هذا ثامن لقاء يجريه نتنياهو مع الرئيس ترامب، لكن بالتأكيد هو يختلف عما كان عليه سابقا.
0: أشكرك في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكرا للدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لضيفنا من كولورادو إيلي برمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. شهدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت بأزمات معيشية. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37.5 مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا، وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق، فقد تسببت اضطرابات وغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة في طهران وحدها. تضررت أكثر من 39,000 وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و 19% للمرافق التجارية و 21% للقطاع المدني، وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
0: مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة واعتقلت عشرات وهدمت منازل في بلدات ومناطق عنها. وقال مكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. لمتابعة مزيد من المعلومات تنضم إلينا جيفارا البديري مراسلة الجزيرة معنا من رام الله مباشرة. جيفارا، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات، إلى أي مدى تبدو وتيرة هدم المنازل ترتفع؟
4: هي متواصلة بالطبع ومتصاعدة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم نشوان. نفذت أكثر من 1600 عملية هدم، طالت أكثر من 5200 منشأة ومنزل ومسكن، وبالطبع الحجج والمزاعم الإسرائيلية كما هي، البناء بدون ترخيص الذي لا يمنح أصلا في القدس المحتلة تحديدا والمناطق المصنفة جيم والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية. اليوم على الأقل 5 مواقع شهدت عمليات هدم لمنازل ومنشآت، ومنذ صباح الأمس حتى اليوم وحتى هذه اللحظة تقريبا نتحدث عن أكثر من 20 منزلا ومنشأة وحظيرة تم هدمها في معظم أنحاء الضفة الغربية. أشكال التصعيد التي تتواصل ليس فقط خلال هذه الأيام ولكنها متواصلة حتى قبل 5 سنوات، تصاعدت اليوم في كثير من المواقع بعمليات الاقتحام. في هذه الساعة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أطراف بلدة بير زيت شمال رام الله وأغلقت حاجز عطارة والجسر الذي يوصل قرى شمال رام الله بالقرى الأبعد وصولا إلى وسط الضفة الغربية، وإلقاء قنابل إنارة وبالتالي منع الحياة وتوقف الحياة لآلاف الفلسطينيين. أيضا كان هناك اقتحامات لمناطق أخرى كبلدة المغير شرقي رام الله التي تشهد يوميا اقتحامات صباحية ومسائية. كان هناك أيضا اقتحام لبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. وأيضا عمليات الاقتحامات تأتي في ظل عمليات الهدم، بمعنى أن الهدم لا يتم دون وجود اقتحام لهذه المنطقة أو تلك. حتى تأبين شهيد يعتبر وكأنه بنظر الاحتلال الإسرائيلي وكأنه كابوس عليهم. قبل حوالي الساعتين قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حفل تأبين للشهيد عودة الهذلين في منطقة أم الخير في مسافر يطا أقصى جنوب الخليل. عودة الهذلين الذي قتله مستوطن قبل عام كان بالنسبة للفلسطينيين نموذج للمقاومة الفلسطينية ضد هجمات المستوطنين التي تواصلت في كل أنحاء الضفة.
0: لكن هذا ما سمح لنا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات. وجه نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه فيها بإثارة موضوع ما سموه إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مع نتنياهو، وحذر المسؤولون السابقون من تداعيات العنف المتزايد في الضفة الغربية على أمن إسرائيل، وقالوا أن ترامب وحده هو القادر على منع حصول ما وصفوها بالكارثة.
5: نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب للمرة الثامنة خلال ولايته الثانية، وقد حدد على عتبات الطائرة أبرز أولويات إسرائيل من وجهة نظره.
6: سنناقش في اجتماعنا جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. هدفنا واضح وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتعزيز وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أغادر في هذه المهمة انطلاقا من التزامي بضمان أمني وقوتي ومستقبل دولة إسرائيل الغالية.
5: لكن ما تجاهله نتنياهو وسبقه إلى البيت الأبيض هو مضمون رسالة وجهها 600 من كبار قادة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، طالبوا فيها ترامب بالتدخل لمنع ما وصفوه بإرهاب المستوطنين اليهود. وتحمل الرسالة تحذيرا من تبعات أشد وطأة من أحداث 7 أكتوبر ومن تداعيات على استقرار السلطة الفلسطينية، وتنبه لانعكاسات سلبية على مستوى الشرق الأوسط. وتكشف فحوى الرسالة بشكل جلي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع أفعال المستوطنين، وتؤكد أنها تأتي بتوجيه ودعم من وزراء نافذين فيها، في إشارة إلى عرابي الاستيطان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما، في وقت هناك من يشير فيه إلى تورط نتنياهو في دعم عنف المستوطنين الذي أصبح في الأيام الأخيرة محل سجال على الساحة السياسية الإسرائيلية.
7: نتنياهو ووزير دفاعه يحولان الضفة الغربية إلى ميدان عنف مع سبق الإصرار والترصد وعشية الانتخابات، مما يشكل خطرا على حياة الناس وعلى أمن دولة إسرائيل. دم جنودنا الذي سفك والذي سيسفك للأسف مستقبلا هو على أيديهما.
8: يائير جولان وجماعته يتهمون اليهود بقتل أنفسهم وهم يشكلون مركز الائتلاف البديل الذي يريد أيزنكوت تشكيله، وهم يبنون أنفسهم على الكذب وعلى فرية الدم التي تتهم المستوطنين بالعنف، وهي فرية لا مثيل لها منذ العصور الوسطى.
5: يكفي النظر إلى معطيات نشرتها قوى الأمن الإسرائيلية، فهي تعكس إلى أي حد وصل ارتفاع عنف المستوطنين وإلى أي مدى بلغ تقاعس جهات إنفاذ القانون التابعة للاحتلال عن تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة. الموقعون على الرسالة الموجهة للرئيس ترامب هم جزء من معارضة قوية تقود احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكومة نتنياهو، ولا تبدو رسالتهم تعاطفا مع الفلسطينيين بقدر ما تعكس قلقا متزايدا على إسرائيل كدولة تحتكم للقانون وحرصا على مشروع استيطاني يريدون أن ينمو وفق قانون الاحتلال، وتخوفا من فقدان إسرائيل لشرعيتها الدولية بصفتها دولة تمارس نظام الفصل العنصري ضد شعب محتل. ولا تغيب عن فحوى الرسالة هواجس الموقعين عليها من أن تفقد إسرائيل هويتها كدولة لليهود مقابل تعزز فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية. وقد يجد نتنياهو نفسه محرجا في أعقاب الرسالة وهو في واشنطن في وقت حساس يسعى فيه إلى الاستفادة انتخابيا من لقاء ترامب وطي صفحة خلافات طفت مؤخرا على السطح، لا سيما بعدما تسرب عن المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها ترامب نتنياهو بل وشتمه وفق بعض المصادر بسبب سياساته التي لا تتوافق مع المصالح الأمريكية في ملفات عدة.
0: وللمناقشة معنا من نابلس الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور حسن أهلا بك. إلى أي مدى يمكن التعويل على دور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ربما قد تسلم هذه الرسالة من نحو 600 من المسؤولين السابقين في الجيش والموساد وجهاز الشباك والسلك الدبلوماسي يطالبونه بوقف الإرهاب اليهودي، إلى أي مدى هو قادر على أن يعكس المشهد في الضفة في ظل هذا الوضع السياسي في إسرائيل؟
9: مرحبا بك نشوان. أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي دور للرئيس الأمريكي في هذا الموضوع تحديدا، فهو ليس على جدول أعمال هذه الإدارة الأمريكية. وهؤلاء الذين وقعوا على الرسالة على أهميتها بطبيعة الحال هم من أشادوا ورحبوا بخطوات الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى عندما اعترف بسيادة إسرائيل على مدينة القدس وعلى الجولان ونقل السفارة الأمريكية في إطار ما عرف بصفقة القرن. فالأحداث التي تجري الآن في الضفة الغربية تجد جذورها على الأقل في السنوات القليلة الماضية في سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وذلك يشمل بطبيعة الحال أيضا إدارة جو بايدن الذي سمع من المعارضة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة من شخصيات وازنة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده أو كان يقوده بنيامين نتنياهو أو في المعارضة الآن من أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية ستجر المنطقة إلى حافة الانفجار إن لم يكن الانفجار. اهتمام الرئيس الأمريكي في هذا اللقاء مع بنيامين نتنياهو سيكون متركز بشكل حصري على ملفات إيران، لبنان، سوريا، وجزئيا ربما يكون هناك يعني مساحة لكنها ستكون مساحة محدودة في النقاش. وبنيامين نتنياهو قادر وكان قادر دوما على إقناع الإدارات الأمريكية بأن الحكومة الإسرائيلية تتصرف في الضفة الغربية وفق القانون، وقد مهد لذلك في وسائل إعلام أمريكية مختلفة بوصف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بأنه أحداث معزولة لفتية، هكذا وصفهم، صغار يعانون من مشاكل اجتماعية في بيوتهم ومع عائلاتهم.
0: نعم.
9: لذلك من غير المتوقع أن يكون هناك يعني استجابة لهذه الرسالة.
0: طيب. تصريحات الوزير كاتس والحديث هنا عن توسع العمليات، إلى أي مدى تنذر تصريحات كاتس هذه بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية؟
9: التفجر الأوضاع في الضفة الغربية برأيي هو مسألة وقت وليس مسألة إذا ما كان سيحدث أو لا. المشكلة الأساسية نشوان هو ليس موضوع أن الضفة ستنفجر، لأن مقدار العنف والإرهاب المسلط على حياة الفلسطينيين والذي يمكن وصفه بأنه سياسات الموت التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة بطبيعة الحال، وهي سياسات القتل التي يقوم في إطارها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون. منذ 7 أكتوبر استشهد في الضفة الغربية أكثر من 1100 فلسطيني من بينهم 52 على يد المستوطنين. الموت أيضا يعني خنق سبل الحياة أمام الفلسطينيين. تصريحات إسرائيل كاتس تأتي في إطار تكثيف عمليات التهجير التي تقوم بها إسرائيل في داخل الضفة الغربية، فبعد المخيمات الثلاث في شمال الضفة الغربية طول كرم ونور شمس وقلقيلية، وتهجير أكثر من 180 تجمع فلسطيني في السنوات الثلاث الماضية في مناطق الأغوار وجنوب الخليل وغيرها من المواقع، أصبح سياسة رسمية، سياسة حكومية. إسرائيل كاتس قال أيضا قبل بضعة أيام بعد ما الأحداث في قرية تل أن الحكومة ستعمل على تفريغ وتهجير عدد من البلدات الفلسطينية، ليس فقط مخيمات اللاجئين. ولذلك ما أتصوره هو أن الانفجار الآتي ستكون المسألة الأساسية فيه أنه سيكون عشوائيا وسيكون غير محسوب، وذلك لأنه لا يوجد لا قيادة سياسية ولا قيادة فصائلية قادرة أو راغبة حتى على أن تحمل على عاتقها التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية وتنظيم المجتمع الفلسطيني للدفاع عن وجوده وعن كيانه وعن حقوقه وعن معيشته بمعناها اليومي المباشر، وقدرته على التنقل أو الدفاع عن نفسه أمام إرهاب آلاف المستوطنين المنتشرين في أكثر من 200 بؤرة استيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن أيوب، كنت معنا من نابلس. دكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. فقط بإشارة سريعة أيضا إلى أن يائير جولان كان قد حذر أيضا من تفجر الضفة الغربية. مشاهدينا الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.
10: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. ليس من المعلوم بالضبط المدة التي تمكن نتنياهو من اقتطاعها للتحريض على استئناف الحرب ضد إيران، من جملة الوقت الذي استغرقه في لقاء ترامب بحضور آخرين في البيت الأبيض، لكن الأكيد حسب وسائل الإعلام تلك أن موضوع إيران كان في القلب من أجندة ذلك الاجتماع الذي ركز نتنياهو خلاله على عرض معلومات تكشف عن تمكن طهران من ترميم قدراتها النووية والتأكيد من ثم على حتمية العودة لضرب تلك المنشآت، مضافا إليها أهدافا من شأنها زعزعة النظام الإيراني. لكن جهود نتنياهو في هذا الصدد لا تبدو ذات جدوى بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، نظرا لاتساع دائرة انعدام الثقة في نتنياهو داخل واشنطن إلى درجة أفقدت كل ما يقدمه من معلومات وتقديرات قيمته. والحديث عن انعدام الثقة يحيل بالضرورة إلى مناسبة زيارة نتنياهو، وهي المشاركة في تشييع أحد أبرز داعمي إسرائيل في دوائر السياسة الأمريكية، بما دفع البعض للتساؤل بشأن ما إذا كان التشييع في رمزيته على الأقل قد يكون لفترة ذهبية إسرائيلية في واشنطن مهما امتد ما تبقى منها. وبعيدا عن زيارة نتنياهو، يحتفظ ترامب بمقاربته المزدوجة للخلاف مع إيران، مراوحا بين تثمين نتائج المحادثات والتحذير من مغبة فشلها، بينما تمضي طهران في التهديد بإغلاق هرمز إذا لم توافقها مسقط على رؤيتها بشأنه، فيما تواصل دول المنطقة السعي لتنسيق مواقفها بما يحقق حرية الملاحة في المضيق وإبقاءه مفتوحا في كل الظروف. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. نقاط عدة تأتي ضمن هذه الزيارة لتحيط بهذه الزيارة يمكن الحديث عنها بتشعب، مثلا هي اللقاء الأول بعد هذه الحرب التي شنت إسرائيليا وأمريكيا، هو اللقاء الثامن، هو اللقاء الذي لم ينفرد فيه نتنياهو بترامب بعد اللقاء الموسع. هل حقق بالأساس، والعنوان العريض ربما، هل حقق نتنياهو ما أراده في هذه الزيارة؟ دكتور محشوم.
11: سلمى، نعتقد نتنياهو في واشنطن اليوم جلس في مجلسي عزاء، المجلس الأول في مجلس لينزي غراهام، والمجلس الثاني في طريقة استقبال الرئيس الأمريكي له. أنا باعتقادي أن هذه الزيارة رغم محاولة نتنياهو الاحتفاء بها، لكنها جاءت على الأقل بطريقة الاستقبال والتجاوز البروتوكول المعروف في احتفاء به كما حصل سابقا، كان هو في مجلس عزاء. واضح تماما أنه في ثلاث قضايا أساسية حصلت داخل البيت الأبيض نحو إسرائيل. أولا، انعدام الثقة فيما يتعلق بالتقييمات الأمنية التي قدمها الإسرائيليون فيما يتعلق بهذه الحرب وحرب الخمس أيام إلى غير ذلك، وثبت أن الأمريكيين تورطوا في هذه الحرب. المسألة الثانية، غسل الإسرائيليين لديهم من الحرب. سموتريش قال هذه ليست حربنا، راضين بما يفعله الأمريكيون ولا نريد الانخراط في الحرب مرة أخرى. ثم الأمر الثالث باعتقادي، وهو أن إسرائيل لا زالت تعتقد بأنها بحاجة للولايات المتحدة ولمسايرة الولايات المتحدة من أجل مزيد من إضعاف إيران. يعني هي لا تستطيع أن تفعل ذلك لوحدها، لذلك مضطرة إلى نوع من المجاملة السياسية مع الرئيس الأمريكي على أمل أن يساعدها، لأنه كما تفضلت في المقدمة سلمى، هم لا زالوا يريدوا قصف المنشآت النووية ولا سيما جبل الفأس، هم لا يزالوا يريدوا إضعاف النظام السياسي والذهاب به إلى قريب إلى حافة السقوط، وبالتالي هذه أحلام نتنياهو لم يتخلى عنها ولا يستطيع أن يحققها لوحده، لذلك هو مضطر أن يجامل الرئيس ترامب، رغم قناعته أن الرئيس ترامب بكل ما صرحه دائما قال علاقتنا جيدة ولكن، وهذا يعني هناك أزمة. أخيرا، أنا اعتقادي أيضا أنه نتنياهو بدأ يعني يفهم أن هذه الحرب سحرها سينقلب عليه، لأنه كلما طالت زادت خسائر الولايات المتحدة، زاد فشلها، وبالتالي ستتهم إسرائيل ليس على مستوى من يحكم الآن، بل على مستوى النظرة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، وباعتقادي هذا سيدفعه أثمان لأجيال قادمة في واشنطن وفي إسرائيل.
10: دكتور إبراهيم،
12: أعتقد أن نتنياهو استغل لينزي غراهام في حياته وفي مماته، يعني في حياته خدم إسرائيل أكثر مما خدم ناخبيه في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفي مماته حاول نتنياهو لفترة طويلة أن يحصل على لقاء مع ترامب ولم يتمكن، وجاء موت لينزي غراهام لينقذه من هذا الإحراج الذي لم يستطع أن يحصل على اجتماع معه. وحسب ما قالت الول ستريت جورنال أن ترامب أصبح لا يطيق سماع اسمه بالنسبة إلى نتنياهو، حسب الول ستريت جورنال ونقلا عن مسؤولين أمريكيين. فجاء موت لينزي غراهام من أجل أن يستغل هذه المناسبة ويحقق لقاء مع ترامب بهذا الموضوع.
10: ولكن باعتقادي الخلاصة من هذا اللقاء، تحقق اللقاء،
12: ولكن باعتقادي كما ذكرت نحن لا نعلم ما رشح، أو يعني لا يوجد ما رشح حتى الآن من محتوى هذا اللقاء، ولكن بالقياس على المعايير العلاقات الإسرائيلية الأمريكية تاريخياً، أنا باعتقادي هذا يعتبر فضيحة وليس فقط فشل، فضيحة، بمعنى أن يدخل من الباب الخلفي أولا، ثانيا أن يمتد اللقاء لمدة ساعة، يعني غير
10: ساعة
12: كافي،
10: ساعة وعشرين دقيقة قيل
12: هيك شيء، غير كافي لنقاش يعني مسألة محلية. اثنين، ثلاث، أنا أتذكر عندما كان نتنياهو يزور واشنطن أيام أوباما ويلقي خطابات في الكونغرس، ويقف أعضاء الكونغرس لخطابات نتنياهو أكثر بالعدد، أكثر مما يقفوا لنتنياهو لرئيسهم، وكانت التعليقات أن ولاء الكونغرس بالوقوف إلى نتنياهو أكثر مما عليه، أكثر مما يقفون لرئيسهم. اليوم لا يوجد خطاب في الكونغرس، لا يوجد لقاء أمام الكاميرات. ودعيني بس أذكر بنقطة أخيرة إذا سمحتي لي قبل ما أعطي الزملاء، وهي أن الحديث يدور عن أن نتنياهو أراد أن يحقق دعم انتخابي من ترامب بهذا الموضوع، ولكن الجهة المقابلة لهذا الموضوع أن ترامب أيضا لديه انتخابات نصفية، ولا يريد أن يحمل عبء ووزر لقاء نتنياهو، لأن نتنياهو تحول إلى عار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية السياسية في أمريكا، ولا يريد أن يظهر ترامب معاه في صورة حية أو في لقاء حتى لا يؤثر على فرص الانتخابية بالانتخابات
13: لهذه الدرجة تعتقد أن الأمر سيؤثر طبعاً سلباً على
12: ولهذا السبب
13: نتيجة عدم مثلاً شعبية هذه الحرب وهذه الورطة.
12: ودعيني أدعمها بس لأنك سألتي بالبيو ريسيرش وهو من أكثر في أمريكا اللي بيقيس استطلاعات الرأي 60% ليس فقط من حزب الديمقراطي من كل الأمريكان أصبح لديهم نظرة سلبية عن إسرائيل 60% فما بالك بنتنياهو الذي تفوق في هذا ولذلك لا يريد أن يحمل هذا الوزر.
13: اطرب. سيد مولين.
14: We need to acknowledge that President Trump and his team
15: أن نعلم بأن ترامب اليوم وفريقه تمكن من احتواء نتنياهو بكل ذكاء وخاصة أنه لم يتم هنالك أي تسريبات إعلامية وربما قد نسمع بيانات بعد ذلك ولكن طريقة استقباله في البيت الأبيض لم يكن لائقا برئيس وزراء أو رئيس دولة ولم يكن هنالك حضور إعلامي لي وأعتقد بأن الرئيس ترامب وفريقه تمكنوا من احتواء هذه الزيارة. رئيس الوزراء حصل على اجتماعه وكان هنالك الصور مع الرئيس ومع نائب الرئيس ولكن الرسالة بالنسبة للداخل كانت واضحة.
13: تم احتوائه بأي معنى سيد مارلين؟ يعني بمعنى بأنه هو لقاء المضطر، كان ترامب مضطر للقاء نتنياهو لأنه قادم بكل الأحوال ولا بد من أن يتم هذا اللقاء، بالتالي نفهم بأنه لا نتائج حققها نتنياهو في هذا اللقاء.
15: يبدو بأن رئيس الوزراء كان حاضرا من أجل الجنازة وكان هذا اللقاء الخاطف مع الرئيس ترامب وخاصة في ظروف الحرب ربما قد يكون هنالك تبادل لهذا الحوار، لذلك قلت بأنه مع فريقه احتوى وسيطر على رئيس الوزراء.
13: دكتور عبد الله.
16: شكرا. طبعا أنا في اعتقادي أن هذا يمكن أسوأ لقاء لنتنياهو. الزملاء تكلموا عن طريقة يعني المهينة اللي استقبل فيها ترامب نتنياهو، ولكن قبل ذلك كان في عدة أشهر هناك تهجم. رأس الحربة كان جي دي فانس الذي هاجم متطرفين الوزراء، ما عندكم حلفاء، أنتوا وضع صعب، أنتوا جريتونا إلى حرب. وحتى قبل ذلك انتقد جي دي فانس بعلم ترامب نتنياهو وديفيد بارنيا مدير الموساد الإسرائيلي أنكم أنتوا سوقتوا انتصارا سهلا لترامب ووقع في الفخ وذهب إلى حرب. هو كان معادي. طبعا لا ننسى بأن جي دي فانس يمثل الركيزة الأساسية لقاعدة ترامب الانتخابية الماغا بعكس ماركو روبيو الذي يمثل الجمهوريين التقليديين. فهناك زخم من الانتقادات حتى وجهها ترامب على فوكس نيوز، لولا أنا لما في إسرائيل موجودة، يعني هذه إهانة مباشرة أن أعرف حجمك. I am the boss. أنا الرئيس، أنا الزعيم، أنا اللي أقرر. لما سألت أمس في طريقة إلى ميشيغان مراسلة أن ترامب أن نتنياهو يعارض تزويد تركيا بأف 35 مقاتلات، شنو كان رده؟ قال أنا لا أؤتمر بأي طرف، أنا اللي أقرر، وعلاقتنا مع تركيا ممتازة. فهناك يعني قبل الاجتماع، يمكن هذا أول اجتماع أهين فيه نتنياهو، استجدى وطلب من شهر إبريل يجتمع مع ترامب وترامب ما كان يعطيه أي فرصة. ولهذا السبب هذا الاجتماع هو فقط لفوتو أب كما يسمى بالمصطلح الأمريكي، لحظة صورة ليسوقها نتنياهو لجمهوره وللإسرائيليين أني أنا الوحيد الذي أستطيع أن أصل إلى ترامب، وهي جزء من حملته الانتخابية التي سيستخدمها أهم من إيران بالنسبة له هي بقائه في النظام الحاكم. ولهذا السبب ترامب هو الذي يملك الآن الأوراق بأنه هو الذي يساعد نتنياهو أو هو الذي يسقطه. والفكرة بأن نتنياهو أصبح عبء على الإدارة الأمريكية، على الشعب الأمريكي، على الريبوبليكنز المستائين من الحرب، يعني بما فيهم السناتر تيلس. السناتر تيلس اللي أمس بنورث كارولينا، قال كلام خطير، فقد الثقة ببيت هيجسيث الذي قد يحاكم وقد يعزل. فلهذا السبب هناك بدائرة ترامب استياء شديد، الجمهوريون ماجا الريبوبليكنز داخل الحزب الجمهوري. فترامب الآن حذر جدا، وهذا تقراه إيران. مهم جدا أن أمريكا منقسمة حتى داخل الحزب الجمهوري، والسؤال كيف تقرأه إيران وكيف ستتعامل بتشدد أكثر من السابق. يمكن
13: سنذهب لنفهم كيف تقرأه إيران، ولكن أريد أن يعني أسمع من الدكتور مهند مصطفى في الداخل الإسرائيلي.

0: ما الذي يقال حتى الساعة عن هذا اللقاء إن كان من الناحية الشكلية والإجرائية وصورة واضحة بأنه يعني لا يمثل إلا نزول في هذه العلاقة إن كان على الصعيد الشخصي وإن كان على صعيد أيضا العلاقة بشكل عام؟
1: هناك عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن نتنياهو ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة وهو معزول. معزول في المجتمع الأمريكي، معزول في الحزب الجمهوري، ومعزول حتى في الإدارة الأمريكية نفسها. في الاستطلاع الذي نشرته اليوم الإيكونوميست، 50% من الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى نصف المجتمع الأمريكي ما اعتقاله، ليس فقط أنه هنالك في صورة سلبية عن إسرائيل، 50% دون اعتقاله في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 23% من أعضاء الحزب الجمهوري يؤيدون اعتقال نتنياهو، يعني الربع من الحزب الجمهوري. طبعا في الحزب الديمقراطي حوالي 75%. بمعنى أن المجتمع الأمريكي بدأ يفهم أننا نتحدث عن مجرم حرب، عن إنسان قاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر إخفاق استراتيجي فيما يتعلق بهذه الحرب. وهو أيضا ذهب معزولا في الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية ليس عليه إجماع. ورأينا تصريحات فانس اللي بتصور هي أهم تصريحات في السياق السياسي الأمريكي فيما يتعلق بإسرائيل. ثانيا، نتنياهو لم يحقق مراده الأساسي أن تكون هذه الزيارة داعمة له في الحملة الانتخابية. وثالثا، هذه الزيارة كشفت، وكل الفترة الأخيرة كشفت هشاشة نتنياهو فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية. نتنياهو بنى انطباع وأنتج وعي عند الإسرائيليين أنه الوحيد القادر على التعامل مع رئيس أمريكي. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع، الواقع يقول أن نتنياهو فقط عندما كان الرئيس الأمريكي ديمقراطي كان يستطيع أن يواجهه، ليس لأنه شجاع، لأنه كان مدعوما من الحزب الجمهوري في الخارج. الحزب الجمهوري عندما كان هناك فريز ديمقراطي سواء أوباما أو بايدن كان يدعم نتنياهو، لا بل كان يذهب إلى مواقف أكثر يمينية من نتنياهو، وذلك نتنياهو كان يتجرع على رئيس ديمقراطي. ولكن مع ترامب هو لا يتجرع أن يفعل ذلك. لم يعارض مذكرة التفاهم، لم يعارض الهدنة مع إيران، والآن يستجدي اللقاء مع ترامب من أجل أن يحاول أن يقنعه بالتصور الإسرائيلي. ولكن لاحظي ماذا قال نتنياهو بعد اللقاء. قال أن إيران أعادت ترميم برنامجها النووي. من يصدقه؟ في الحرب الأولى قال أننا دمرنا البرنامج النووي الإيراني في الحرب الأولى 12 يوم. في الحرب الأخيرة خرج إلى الإعلام الإسرائيلي طبعا الداعم له وقال دمرنا البرنامج النووي الإيراني، لدرجة أنه قال أنا أنقذت إسرائيل من التدمير، ليس فقط من مجرد وقوع صواريخ، أنقذت إسرائيل من التدمير. وادعى أن لإيران قنابل نووية وتم تدميرها. الآن يخرج مرة أخرى ويقول إيران ترمم برنامجها النووي. من يصدقه؟ ولذلك لم تعد لديه مصداقية. وأعاد
0: يعني
1: من جديد
0: زيارة اليائس، يعني بالنهاية نتنياهو لزيارة ترامب. ولكن يعني نتنياهو يعني من المعروف بأنه يعني دكتور مهند بأنه يعني رجل محنك ويقرأ جيدا ويعرف، ولديه أيضا أدواته التي توصل له ماذا يجري في واشنطن. ألم يكن يعرف بأن هذا اللقاء قد يرتد عليه بصورة أسوأ مثلا مما سيذهب به إلى واشنطن؟ يعني ارتداداته في الداخل الإسرائيلي ستكون سيئة.
1: لم يكن يعلم أن نتنياهو تربى في أحضان اليمين المحافظ الأمريكي في سنوات السبعينات، ثم تبنى مقولات اليمين الجدد مع بداية القرن العشرين. هو اعتقد أنه يفهم تحولات المجتمع الأمريكي، ولكن نتنياهو في هوسه، رجل يعيش في حالة هوس مرضي فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بمكانته، وهذا الهوس الشخصي أفقد قدرته على رؤية الواقع. من يرى كيف تصرف نتنياهو خلال الحرب على إيران في 40 يوم يفهم أن الرجل فقد أي قدرة، وهذا ليس نتنياهو، فقد أي قدرة على فهم الواقع الإيراني، لدرجة أنه عندما فشلت الخطة الأولى بإسقاط النظام طلب من الموساد أن يحضروا له خطة ثانية خلال 48 ساعة. يعني شيء مضحك. ولذلك الرجل هذا الهوس، هوسه بهذه الحرب، هوسه بالبقاء بالسلطة، أفقد قدرته على رؤية التحولات الجارية في داخل المجتمع الأمريكي الذي هو كان يفهم المجتمع الأمريكي، وأفقد قدرته على فهم التحولات في داخل ترامب، بالإضافة إلى وجود شخص مثل ترامب الذي لا يستطيع أن يستأنف عليه أو أن يعارضه أو أن يكون له لا كما كان يقول لأوباما وكما كان يقول لبايدن الآن لست عن يقول لترامب. وهذا الأمر هل

0: زيارة كشفت هشاشة نتنياهو وعدم قدرته على تحقيق أي إنجاز فيما يتعلق بهذه
1: المسألة. أيضا بدائل عدم الذهاب لواشنطن هي أسوأ.
0: نعم.
2: يعني ولكن ترامب قال لا. ترامب قال لا لأنه لن يذهب إلى حرب. يعلم الآن ورط في حرب لا يمكن أن يخرج منها ولا يمكن أن يصعد. فلهذا السبب ترامب هو الذي يتحكم. وترامب هو
0: طيب. ونتنياهو هذا لا يعني هذا لا يعني
3: نعم. نسمع وجهة النظر الإيرانية التي تراقب كل ما يجري بين الحليفين حليفي الحرب عليها.
4: Well, Iran is looking at this issue very cautiously.
5: في الواقع إيران تنظر إلى هذا الأمر بشكل دقيق وتتبع عن كتب نتنياهو. بالتأكيد يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية في كل الصراعات ويريد أن يجعل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في جيبه ويريد أن يضمن بأن لديه حليف يتحدث باسمه. لذلك حاول مرة أخرى أن يزور واشنطن ويحاول أن يسوق بعض المصوغات وبعض الدرائع لكي توسع الولايات المتحدة الأمريكية من ضرباتها ضد إيران. أيضا هناك حديث في الآونة الأخيرة حديث عن جبل الفأس. تلك المنشأة موجودة منذ فترة طويلة ولكن ليس هناك أي نشاط نووي. وأعتقد أن هذا فقط من سبيل من قبيل الدرائع التي قد يسوقها نتنياهو لدفع دونالد ترامب لعمل عسكري. نحن نعرف أن القوة العسكرية استخدمت ضد إيران لفترة طويلة ولكن لم يأتي ذلك بأي نتائج ولا بأي أمور جديدة. بالتالي هناك محاولة حثيثة من قبل نتنياهو للدفع نحو التصعيد. أيضا في 2025 كما يتذكر الجميع حاول نتنياهو أن يخيف ترامب بالقول بأن إيران قريبة من إنتاج القنبلة النووية. وأيضا حاول نتنياهو هو أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة إيران عندما كانت الاحتجاجات في إيران، لكن كان مخطئا ولم تفلح مخططاته. الآن يريد نتنياهو أن يوسع من الحرب ضد إيران، لكن رأينا الآن كيف تغيرت العلاقة بين نتنياهو ودونالد ترامب. إيران تتابع ما يحدث وتعرف بأن هناك انقسامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. جي ديفنس تحدث ضد إسرائيل لفترة طويلة وتحدث أيضا عن الدور السلبي لإسرائيل الذي أثر على الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف أنه كانت خلافات العام السابق ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص التدخل العسكري.
3: لم تجبني كيف تنظر إيران الآن إلى هذا الافتراق، إلى الابتعاد الدور الإسرائيلي كما يقال. هناك حالة عدم ثقة الآن في واشنطن، في داخل البيت الأبيض، ترامب تحديدا بما يقدم من قبل نتنياهو، بما يقدم من قبل إسرائيل. إدارة الحرب من قبل الولايات المتحدة فقط بالنسبة لإيران، ما الذي تعنيه في هذه المرحلة التي تجري فيها محادثات وتجري فيها المناوشات؟
4: Well, in order to somehow adapt its strategy, Iran is trying to.
5: من أجل تكييف الاستراتيجية، فإيران تحاول أن تعتمد مقاربة هجينة. هناك مفاوضات مع العمانيين من أجل التركيز على حل دبلوماسي للمنطقة، لكن إيران كما تعلمون مدركة لتصرفات دونالد ترامب، لأنه يتحدث في الصباح حول هجوم واسع النطاق وفي المساء يتحدث حول مباحثات بناءة. بالتالي هناك عدم ثقة، والقوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وجاهزة لأي طارئ. بالتالي أصابع إيران دائما على الزند.
6: سلمى، هو ما ذكره الزملاء مهم جدا فيما يتعلق بخيبة نتنياهو في واشنطن ودخوله من الباب الخلفي، وهذا مقصود طبعا، عدم وجود صورة و يعني مؤتمر صحفي فيديو طبعا. حتى الصورة هو سربها، مكتبه سربها، يعني لم يكن تسريب من البيت الأبيض.

0: هذا مهم، ولكن احنا علينا ان نفصل بين القضيتين، العلاقة مع نتنياهو والعلاقة مع اسرائيل.
1: 100%
0: انا اعتقد انه نتنياهو انتهى، ويبدو ان نهايته ليست قراره هو، لكن قرار القوى الصهيونية التي تريد بقاء اسرائيل، ليس بقاء نتنياهو. هذا واحد فرد من افراد مروا على اسرائيل كثر، يعني هو مو اهم من بيجين وجولدا مائير وبن غوريون، مو اهم.
2: لذلك هو يرى انه اهم،
0: يعني هو يرى
2: ذلك ويروج،
0: ولكن نهايته كانت سيئه. لذلك وما توقف في الوقت المناسب مثل بن غوريون في حينها. هذا نتنياهو استبداله، بمعنى وضع المشكله فيه وليس في اسرائيل، هذا هو الذي تقوم به اسرائيل الان، وامريكا بالمناسبه. يعني الدوائر المؤيده لاسرائيل في امريكا مما الحزب الجمهوري وحتى الديمقراطيه يقومون بذلك، يجمعون كل المشكله بما فيها الاستفتاء اللي حضرتك قلت اعتقاله في نتنياهو وليس في اسرائيل. المشكله مشكله نتنياهو، يطلع نتنياهو ترجع اسرائيل لطيفه محترمه في في في امريكا، لها كلمه لها صوله لها جوله، وهذا طبيعي بالدعايه. في الدعايه اذا كان هناك انطباع سيء عن حاله معينه شخصنها، ضحى في شخص وشيل الشخص تنشال القصة، وهذا موجود حتى بالإشاعات. الآن اللي يهمنا الآن في هذه اللحظة قضيتين، قضية علاقة الأمريكا بإسرائيل العامة والفلسطينيين ومشاكل ولبنان الآن حال الراهنة، وقضية الحرب مع إيران. الحرب مع إيران من الواضح أن ترامب تبرأ من نتنياهو، وكل ما فعل لدفع الصورة التي انطبعت في الأذهان أنه استمع لكلام نتنياهو، الآن لم يعد يستمع له، أو هكذا يريد أن يقول، وعلى الأغلب هو هذا الصحيح. لكن هل كان هناك تأثير فيما يتعلق بلبنان؟ مهم جدا. هل كان هناك تأثير فيما يتعلق بالضفة الغربية وما يجري فيها؟
3: في سوريا وفي غزة
0: وفي سوريا بالضبط. الاجتماع كان قصير وأقصر مما يمكن أن يسمح بمناقشة كل هذه التفاصيل، لكن قد يكون هناك توجيه من ترامب لنتنياهو أنه عليك أن تكون محترم شوية خلال ما تبقى من ولايتك. لكن بالنهاية من الواضح أنه يعاد تأهيل صورة إسرائيل في واشنطن من خلال إبعاد نتنياهو وجعل كبش فداء لكل الأزمة التي خلقتها إسرائيل. ولكن فيما يتعلق بالحرب مع إيران لم تعد قصة إسرائيل، أصبحت قصة أمريكا، قصة ترامب. الآن ترامب هو الذي يريد أن يحارب إيران لأنه يريد أن يخرج بسلام وليس نتنياهو بالضرورة.
3: سأعود لك دكتور إبراهيم، ولكن أريد أن أسمع دكتور سليم زخور وجهة نظرك بهذا اللقاء وما حققه، إن كان حقق أي شيء.
4: سلمى، أنا اليوم أريد أن أتفق مع دكتور أصلاني، وسوف ألخص بعض ما قاله. الافتراق والتباين بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء إسرائيلي يجب التعامل معه بحذر، هذا ما تفضل به دكتور أصلاني وأتفق معه، لأنه مهما كان هذا التباين، مهما كان هذا الافتراق، قد لا يكون كافي لإلغاء التأثير. يعني من المبكر أن نقفز في الاستنتاجات أنه التغى التأثير بشكل كامل. يعني صحيح أن الاجتماع كان مذلا، صحيح أن الاجتماع كان قصيرا، صحيح أن طلب الاجتماع ولم يحصل عليه، ولكن هذا لا يعني إلغاء هذا التأثير بشكل كامل. انتخابات إسرائيلية في 27 أكتوبر ونحن في نهاية يوليو، ما زال هناك 3 أشهر. في حال صعدت الولايات المتحدة عملية أوسع مما قامت به، ماذا سيكون الموقف خلال أيام؟ هل سنقول عندها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أثر على رئيس ترامب كما حصل في الحرب، في بداية الحرب؟ يعني الذهاب إلى الاستنتاجات القصوى أعتقد أنه من المبكر، يعني يجب أن نتعامل بحذر مع هذا الموضوع، لأنه لا نعلم ماذا حصل في الاجتماع، المواقف غير واضحة. يعني كل ما أقوله هنا يجب التعامل بحذر، ولكن المسار الذي حصل منذ بداية الحرب إلى اليوم، صحيح هذا يمكن تحليله ويمكن تبيان أن الموقع الإسرائيلي، موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتقل من موقع الشريك إلى الموقع المتلقي، صحيح بناء على الأفعال وبناء على المعطيات التي حصلت، ولكن

0: ما سيأتي يجب أن نتعامل بحذر معه، لأنه لا أعتقد أن تأثيره التغى بشكل كامل. صحيح أنه ضعف ولكن لم يلغى بشكل كامل.
1: ولكن ملاحظة بالنسبة للتصعيد، لا يعني إذا ترامب ذهب لتصعيد مع إيران هذا معناه بتأثير إسرائيلي، ليس هذا المعنى. المعنى أن القرار أصبح أمريكيا، سواء بالذهاب إلى التفاوض أو الذهاب إلى التصعيد، القرار أصبح بيد ترامب، ولذلك قد يقرر ترامب الذهاب إلى تصعيد، ولكن ليس بتأثير نتنياهو،
2: ولكن
1: بقراءة أمريكية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية كيف تدير هذا الملف. وهنا النقطة المركزية.
2: لهذا مثلا تفادى ترامب دكتور مهند اللقاء المنفرد،
3: الخطوة
2: مثلاً
3: التالية بيد ترامب وليس بيدي. نعم. هذا اعتراف نتنياهو بأن ما عاد عنده قدرة أن يؤثر.
1: قياس التأثير الإسرائيلي ليس إذا
2: تجنب ترامب أن يلتقي نتنياهو منفردا مثلا، لكي لا يقال بأنه إذا في حال ذهب إلى حرب.
1: بالضبط، لأنه ترامب بيعيش صدمة 11 فبراير. لا يعني الآن إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى تصعيد هذا معناته بسبب التأثير الإسرائيلي، ليس بالضرورة.
4: في ملاحظة يجب أن نفهمها الآن، مو إسرائيل فقط محتاجة لأمريكا، أمريكا محتاجة لإسرائيل. إسرائيل هي أهم قاعدة أمريكية في العالم وفي المنطقة بالذات، خصوصا بعد الضربات التي تلقتها القواعد الأمريكية في الخليج وفي الأردن في المنطقة. إسرائيل هي أهم قاعدة للتواجد العسكري.
2: اليوم تصريح كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك يقول كل هذه الأهداف التي ضربت خلال الأيام الماضية.
4: من مصلحة أمريكا أن تعيد تأهيل صورة إسرائيل بشكل إيجابي لدى الجمهور، لأنه إسرائيل أصبحت مهمة، مو فقط هي أمريكا مهمة لإسرائيل.
5: دعيني أختلف مع هذه النقطة بالتحديد، قضية أنه العلاقة مع إسرائيل. أول شيء خلينا الجزء اللي نتفق عليه أنه فعلاً نتنياهو هو ليس إسرائيل، وهناك سخط على نتنياهو أكثر من إسرائيل، ولكن الصورة والعلاقات مع إسرائيل تراجعت، وليس فقط نتنياهو، يجب أن يكون معلوم للجميع. والمؤشرات تقول التالي: واحد، أن 60 الاستطلاع الرأي البيو ريسيرش اللي هو ليس ضد نتنياهو ولكن أن ضد إسرائيل، أنه بتقول الاستطلاع 60% ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية وليس إلى نتنياهو. هذا لم يسبق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أبدا، فهذه لأول مرة، وهذا أيضا حسب الجالوب ريسيرش انستيتيوت أيضا يقول ذلك. هذا واحد. اثنين، تاريخيا العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هي تسمى عابرة للأحزاب الديمقراطية، الحزب الديمقراطي والجمهوري، أي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا يختلفوا على كل شيء إلا على إسرائيل.
2: يتفقوا على إسرائيل.
5: آسف، يتفقوا على كل شيء إلا على إسرائيل.
2: لا، يتفقوا على إسرائيل. يختلفوا بكل شيء إلا بإسرائيل.
5: كما ذكرنا. يختلفوا على كل شيء.
3: هذا كان في السابق. الآن.
5: نعم، هو هذا.
3: الآن بدأ تغير خاصة. أيوة. الشباب وجنريشن زي.
5: وهو المؤشر.
3: نظرة سلبية للغاية. نعم. لإسرائيل وليس لنتنياهو.
5: نعم. وهذا المؤشر.
3: هذا تحول جذري.
5: لو سمحتي لي ثلاث مؤشرات. وهذا المؤشر الثاني على أن العلاقة مع إسرائيل تراجعت وليس مع نتنياهو.
3: صحيح.
5: ثلاث، أن الولايات حتى في داخل يعني في داخل الحزب الديمقراطي المعارضة لإسرائيل أشد بكثير، وهناك 100 عضو كونغرس ديمقراطي يعارضون أي تسليح ومساعدات عسكرية لإسرائيل وليس لنتنياهو. مساعدات عسكرية هذه كانت من الخطوط الحمر تاريخيا في هذا الموضوع، الآن هي حقيقة بهذا الموضوع. أيضا في داخل الحزب الجمهوري نفسه المحافظ لأول مرة يبرز تيار الماجا الذي يعارض اللي هو تقديم مصلحة إسرائيل
2: على
5: الولايات المتحدة. وأخيرا أن الولايات المتحدة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري يعيد تعريف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مما يقلل أهمية إسرائيل وليس نتنياهو في الشرق الأوسط.
2: ماذا تقول سيد مارلين؟
6: مينا، هل مهم جدا أن نذكر بالعلاقة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما حليفان، ولكن هنالك عندما تختلف المصالح فإن يتغير الوضع، مثلما رأينا الولايات المتحدة لديها مصالح مختلفة فيما يتعلق بالحرب الإيرانية، والآن القرار للتصعيد أو غيره يعود إلى ترامب، وهنالك ربما مراجعة للخطاب بالاتصال مع دول الخليج فيما يتعلق بتخفيض التصعيد.

0: فما كانت تحرض ترامب للدخول في حرب ضد إيران. وأعتقد أن ما قيل حول شعبية إسرائيل وتراجعها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا يدلل على ما كانت تقوم به إسرائيل في المنطقة. وإسرائيل كانت دوما تحاول جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب، نفس الانقسام الموجود حيال الحرب في إيران، وهذا قد يشكل أيضا فرصة لإسرائيل لجر الولايات المتحدة الأمريكية لأي حرب أخرى. وأعتقد أن إسرائيل تنظر أيضا لهذا الانقسام على أنها فرصة.
1: دكتور محجوب، هناك ربما سآتي إليك دكتور عبد الله. دكتور محجوب، يعني أليست هناك إشكالية الآن مثلا لدى ترامب تحديدا بأنه في حال قرر الذهاب ل استئناف الحرب، يعني ما قيل في البداية الحرب بأنه تم جر يعني هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إسرائيل وتقديم هذه المعلومات من قبل نتنياهو، وهي معلومات غير مضللة، كانت هذه هي مضللة كانت بالنسبة له، أليست تعتبر بأنها كانت يعني عبارة عن حالة يعني تستخدم كحالة يقين في الولايات المتحدة للتدليل بأنها هي حرب خاسرة والإشارة إلى أنها غير ضرورية؟ الآن في حال استئناف ترامب لهذه الحرب بعد هذه الزيارة، تتحول هذه الحالة إلى يعني حقيقة، سيجري الحديث بأنه هناك تأثير حقيقي يعني لنتنياهو على ترامب مرة أخرى، فهي معضلة لترامب استئناف الحرب مرة
2: لا
1: أخرى.
2: لا شك في ذلك سلمى، هذه الحرب لم تحصل في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية المعروفة بأنها مأزومة منذ أكثر من 50 عاما، منذ تأميم النفط في إيران 1953. بمعنى آخر، هذه الحرب بدأت في سياق تبعات 7 أكتوبر كجزء من الترتيبات الأمنية التي أرادها نتنياهو وجلب القدم الأمريكية لها رغم أنفهم إلى هذه الحرب. وهذا بالتالي لن يذهب عند أي مؤرخ أو عالم في العلوم أو باحث في العلوم السياسية، لا يمكنه أن يقيم العامل الإسرائيلي. العامل الإسرائيلي حاضر. الفرق الوحيد ما فعله الرئيس ترامب على الأقل منذ مذكرة التفاهم أنه وكأنه خاض الحرب منذ أوقف الحرب، لنقول بدأت وكأنها حرب أمريكية لا علاقة لإسرائيل، لا في المفاوضات ولا في مذكرة التفاهم ولا في غير ذلك، وإسرائيل فقط في البعد اللبناني وغير ذلك. وحتى البعد اللبناني حاول أن ينتزعه مذكرة التفاهم.
1: هل استطعت أن يغير هذه القناعة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: واضح أنه لم يغيرها، بالدليل أنها تؤثر على الانتخابات وأن النقاش لا زال موجودا. لكن دعيني أذكر بقضية أساسية. اليوم في الوقت الذي كان فيه الاجتماع منعقدا، ساعر وزير الحرب الإسرائيلية صرح تصريحات ملفتة للانتباه، قال فيها بأنه إيران لا تستطيع مهاجمتنا رغم وجود أو حصول هجمات من قواعد في إسرائيل.
1: كاتس.
2: وكان هذا واضح تماما.
1: طيب وكأنه اسمح لي، يجب أن أتوقف هنا وأنوه إلى الأخبار العاجلة. نشاهدها على الشاشة نقلا عن وزارة الدفاع السعودية: دفاعاتنا دمرت لساعات في الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. هناك عاجل آخر أيضا، وزارة الدفاع السعودية تقول المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وزارة الدفاع السعودية تقول نؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. كنت يعني اسمع، أريد أن أسمع تعليقك أيضا على هذا السياق.
2: يعني مرة أخرى نعود إلى أنه التلويح بالتصعيد، وهذا المرة التصعيد من الطرف على الأقل مرتبط في إيران أو كما جاء في العاجل. واضح تماما أنه الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يريد أن يبقوا فعلا أيديهم على الزناد، ليس بالضرورة بشكل مباشر بل أيضا عبر على الأقل
1: ضمن ثنائية المحادثات،
2: ضمن ثنائية المحادثات والاشتباكات. لكن يعني أعود وأقول بأنه إسرائيل في هذا المربع الذي يجري الآن قد تكون فرحة إذا تم قصفها من قبل إيران، لأن هذا بالنسبة لها. ذكر قبل ليلتين الدكتور مهند كلمة وأنا أوافقه 100% فيها، قال أن لا يستطيع ترامب أن يوقف إسرائيل إذا تم شن هجوم عليها، ولا أعتقد أن أوافقه بأن إسرائيل هذا هو السيناريو الوحيد الذي لا يمكن التحكم فيه.
1: لكن إذا وإيران تعي ذلك.
2: وإيران تعي ذلك.
1: لذلك لم تقصف المطار. لم تقصف
3: المطار. ولذلك كاتس. ولذلك كاتس حاول أن يستفز إيران.
4: بالضبط.
3: ويحاول أن يستفز إيران.
1: يقول بأن القواعد كل الضربات انطلقت من القواعد.
3: الضربات تنطلق من إسرائيل وإيران لا ترد علينا.

0: بالحقيقة يا جماعة بس حطوا ببالكم شيء، يعني هو الحقيقة ترامب ما يحتاج نتنياهو يحرض على إيران، إيران تحرض ترامب على نفسها. يعني هاي الضربات الآن نشوفها، هذه واحدة من النماذج. ماشي، السعودية ترامب غير مهتم بها، وهو ما كان مهتم بها من 2019 من ضربة أرامكو.
1: صحيح.
0: لكن مضيق هرمز اللي كان يعول عنده على المباحثات العمانية الإيرانية اليوم وصلت إلى مرحلة بالتصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني إنه انتهت عمليا، وإن لم يكن انتهت رسميا حتى الآن، لكن بحسب هذه التصريحات لم يعد هناك فائدة. إيران تريد السيادة الكاملة على هذه على هذا الممر المضيق، ما عادت مسألة رسوم، يعني بما في ذلك مشاركة عمان في السيادة على المياه العمانية، ناهيك عن السيادة المطلقة على المياه الشمالية الإيرانية. هذا الموضوع ينهي جدل حول إمكانية إيجاد حل وسط ويعيدنا إلى منطقة الحرب من جديد. لذلك ما عاد نتنياهو يحتاج حقيقة يحرض ترامب، ما هو ترامب إيران تتحرض على نفسها وتقول تفضل أنا أريد الحرب. وهذا هو الطرف المتشدد في إيران. من قبل يومين كان هناك فرصة، الآن يعني انتهت الفرصة.
2: دكتور عبد الله،
3: يعني مع ترامب لا يمكن أن تعول عليه، لا يمكن أن تتنبأ بما سيقوم به، ولا يمكن أن تفهم ماذا يريد ترامب. هذه النقطة. النقطة الثانية المهمة، في تحول جذري كمتابع ومتخصص ومؤلف كتب في الشأن الأمريكي، يعني في تحول غير طبيعي في العقلية الأمريكية تجاه إسرائيل مو نتنياهو. نتنياهو هو عبء سينتهي، وأعتقد هذه آخر زيارة له للبيت الأبيض، وفي أكتوبر سيودع ويحاكم وربما يسجن أو يسوي صفقة وينجو بجلده. ولكن إذا تابعنا شو اللي قاله توماس ماسي اللي هو نائب من حركة ماغا في كنتاكي، من أصول ماغا، اللي نزل ترامب رشح بديل عنه لأنه طالب بأمور ما يبيها ترامب. $30 مليون أنفقت أيباك لهزيمته، 30 مليون، وهزم. ولكن شنو قال؟ قال نعم أنا هزمت، ولكن أطلقت ثورة الشباب ريفولوشن، وإسرائيل بدأت تسقط. عبدول السيد مرشح مصري، أصلا مصري أمريكي للسنة مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، أنا شفته في خطاب ألقاه لما قال الأولوية لنا نحن للميديكير، للمدارس، للشأن الداخلي، وليس لندفع لإسرائيل لترتكب مجازر
0: وترتكب.
3: هذا طبعا ديمقراطي.
2: الخطاب بدا يتغير
3: الان، الحزب التقدم
2: على المستوى الشعبي
0: اولا، الحزب الديمقراطي ايضا
3: جناح التقدم. هذه ايضا انفقت ايباك $30 مليون لمنافسته، وهو احتمال يتقدم منافسه طلعت رفاع. التحول مع الاشتراكيين الديمقراطيين التقدميين قاعد يحققون انجازات في عده ولايات، وهني خشية ترامب هذا المد المدفوع بسبب الوعي اللي فجرت حرب غزة وطوفان الأقصى، وترامب يرى أو الشعب الأمريكي معظم يرى بأن نتنياهو وور كريمينال، مجرم حرب، وهذه أول مرة تصير. ولهذا السبب في فرق الآن، مو بس إسرائيل أصبحت بقرة مقدسة، بتعد بقرة مقدسة، ولا نتنياهو، وهذا يبنى عليه. وأنا أعتقد أن إيران إلى الآن ما جاوب، سألت أنا في بداية الحلقة دكتور عباس أصلاً، كيف تقرأ إيران هذا؟ إيران ترى هذا انتصار لها، لأن هي أحدثت هذا الشرخ وغياب الثقة وتراجع الثقة بين ترامب وبين نتنياهو. النقطة الأخيرة، ترامب لن يصعد خلال الفترة القادمة حتى لا يقع في فخ أن كل ما يأتيك نتنياهو، والمرة أتى مرغماً ومضطراً ومحتاجاً، تروح تصاعد جميع التوقعات
2: إلى يقين،
3: لن يكون في تصعيد، يعني سيعطى فرصة أكبر للتفاوض للفترة القادمة، حتى أيضا لا يقال بأن نتنياهو أتى وحرضك وأقنعك بأن تصاعد.
2: وهنا الدكتور سليم زخور، ربما يعني ما الذي سيترتب على مثل هذه الأجواء وهذه يعني التوازنات في الداخل الأمريكي لدى ترامب؟
4: الخوف الأساسي عند رئيس ترامب هو إرث ترامب، بمعنى هناك مجموعة من العوامل من المعطيات ممكن أن تشكل اتخاذ القرار عنده، ولكن الإشكالية الأساسية عنده هو إرثه. هل خسر هذه الحرب؟ هل ربح هذه الحرب؟ ما هي المكاسب؟ ونحن في مرحلة حساسة الآن. وأنا عندما تحدثت في المداخلة السابقة عن احتمالية التصعيد انطلاقا من المقاربة التي تفضل بها دكتور لقاء، بمعنى أن الأمال التي كانت معقودة على التسوية في مضيق هرمز سقطت اليوم، صحيح، بمعنى الإصرار الإيراني على السيادة الإيرانية على المضيق بصريح العبارة أسقط أي تسوية. يعني حاولت سلطنة عمان بهذه المبادرة ممثلة دول الخليج، اليوم كان هناك اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، البيان ليس البيان يعني المعلومات التي صدرت كانت من أجل استكمال الخطوات لتعزيز التنسيق، بمعنى هذه العبارة تدل على أننا ما زلنا بعيدين عن أي تسوية ممكن أن تصل. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا بعد؟ صحيح أن احتمال التصعيد عالي، صحيح أن الرئيس ترامب سيظهر على أن حرضه نتنياهو، ولكن كيف يمكن الخروج من هذا المأزق إذا نحن في حالة استنزاف؟ إلى أي مدى سيستمر هذا الاستنزاف؟ ومتى سيأتي التصعيد؟ وما هو شكل التصعيد؟ طيب. لأنه عمليا مضيق هرمز لا يوجد، يعني الموقف الخليجي تحديدا من خلال البيانات مع الوزراء الخارجية الخليجيين مع وزير الخارجية الأمريكي وأيضا وزراء الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا اليوم التشديد واضح على حرية الملاحة وسلامتها، وهو ما يناقض كل ما تطرحه.
2: هو ما يناقض لو سمحت لي سأعود لك دكتور أصلاني، يعني هو يناقض تماما هذا التشديد ما تقوم به إيران. ونائب وزير الخارجية قالها هكذا، يعني لن نعترف بالمسار الجنوبي العماني في مضيق هرمز أبدا. إذن بالتالي على ماذا يجري التفاوض؟ وألا تنتهج هنا إيران منهج فرض رؤيتها في المنطقة على دول المنطقة من خلال القوة، ذات المنهج الذي تنتقد فيه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لو سمحت أكمل، دكتور عبد الله هنا ألا تناقض نفسها بأن إيران يعني هي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض رؤيتها عليها من خلال ممارستها سطوة القوة، هي تقوم بذات الشيء في الإقليم.
1: Well, I would like to start from this point that we are asking whether Trump will fall in
5: أريد أن أعود إلى مسألة هل ترامب سيسقط في فخ نتنياهو. هو موجود في فخ منذ فترة في الحقيقة، ووقع في فخ ترامب منذ فترة، كان يريد أن يحل قضية الملف النووي، لكنه وقع الآن في فخ مضيق هرمز. الآن ليس هناك وقف إطلاق النار، نتحدث فقط عن تهدئة، علينا أن ننتظر أيام أخرى لنرى كيف ستتطور الأمور. ما تتحدث إيران بشأنه ليس التحكم في مضيق أو خليج المكسيك أو مكان بعيد، نحن نتحدث عن مناطق إيرانية يتم استخدامها أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة إيران. إيران في المباحثات الأخيرة مع عمان قالت بأنه يمكن اعتماد ممرين، ممر تشرف عليه إيران ومر آخر تشرف عليه عمان. إيران كانت تريد أن تصل إلى توافق بهذا الشأن، لكن أمريكا لم تسمح بأي توافق.
2: لماذا تسلب عمان حقها في مضيق هرمز ببساطة؟
1: Strait of Hormuz was open.
5: مضيق هرمز كان مفتوحا طبعا قبل الحرب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي خلقت هذه المخاوف الأمنية لإيران. وأعتقد أن إيران لن تكون متفرجة إذا ما استخدمت أمريكا تلك المناطق لمهاجمتها. إذا ما أظهرت إيران ضعف فهذا
2: لذلك يجب أن تسيطر على المضيق.
1: إيران
5: تريد أن تتأكد بأن أمريكا لن تستخدم المضيق لمهاجمة.
4: اليوم بيان مقر خاتم الأنبياء كان واضحا بمعنى كيفية استخدام المضيق في المستقبل. هو حذر البيان اليوم مقر قتل الأنبياء من أن السفن أو الشركات أو الدول التي يمكن أن تستفيد من الأموال المجمدة الإيرانية لن يسمح لها في العبور في المضيق، بمعنى أن تحويل المضيق إلى أداة سياسية، إلى أداة سيادية من أجل السيطرة وتوجيه المصالح الإيرانية من خلال استخدام المضيق. الإشكالية ليست فقط في المضيق نفسه بل في استخدامه في قضايا أخرى.
1: Well, Iran, سلمى, just very short. You know,
5: فقط سريعا إذا سمحتم. نحن نتحدث هنا عن مباعث قلق أمنية. والولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تخنق إيران باعتماد عقوبات اقتصادية. هذا غير مقبول من أجل خنق ملايين من الإيرانيين. إذا إيران تستخدم أيضا حقها في هذا المضيق من أجل الدفاع عن نفسها. إيران بإمكانها أن ترد بقوة على أي تهديد، وإيران دخلت هذه المفاوضات من أجل منع أمريكا من
2: ما حصل هو العكس كاملة على عمان. يعني إيران هي التي تسيطر وتسلب عمان حتى حقها في المضيق.
5: تتحدثون عن إيران التي تتحكم في المضيق، لكن أنتم تنسون بأن أمريكا خلق هذا الوضع من البداية.
2: دكتور عبد الله، وسأعود لك دكتور.
3: في البيان اللي صدر لذعته قبل قليل، والحين السعودية تبين أيضا، يعني واضح جدا أن إيران في عندها بروكسيز، في عندها يعني الآن أذرع.
2: هذا الأذرع الذي تستهدف الخارجية السعودية الآن. كان وزارة الدفاع، الآن الخارجية السعودية هي التي تتحدث وتقول ندين استمرار ميليشيات تابعة لإيران بالعراق إطلاق مسيرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية.
3: هذا الآن اللعبة، يعني واضح جدا هذيل يأتمرون بأمر إيران، يعني ضربونا في الكويت والآن ضربوا في السعودية وفي دول أخرى أردن. يعني هذا الآن والأردن، فلهذا السبب إيران هي اللي ما قاعدة تهاجم، تسمح لأذرعها بأن تهاجم. لهذا السبب الثقة معدومة بإيران كليا. بالنسبة إلى مضيق هرمز، هذه طبعا بلطجة نحن نراها، أن إيران عندها ورقة قوة في مضيق هرمز. ما تفعله إيران وما تفعله أمريكا بحربها على إيران هو حرب غير شرعية وغير لا يمكن أن يتم الموافقة عليها بالنسبة إلى الهجوم على إيران. ولكن بنفس الوقت إيران ما تفعله بمضيق هرمز، وأعتقد الذكاء إذا في يعني في نوع من الحكمة أو نوع من حفظ ماء الوجه، أن يكون عند الإيرانيين مقاربة شبيهة بملقى، إن الخدمات تقدم طوعيا للمساعدة للبيئة وغيره، ولكن لا تفرض. وما تفعله إيران مو بس عناد بأمريكا، قاعدة تضرب اقتصادنا ورزقنا الرئيسي في دول الخليج، خاصة الكويت وقطر. ما عندنا منفذ نحن مثل السعودية والإمارات. فإيران مو بس قاعد تواجه أمريكا، قاعد أيضا تؤذينا مو بس بالضربات على منشآت حيوية ومدنية، ولكن أيضا بضرب ناقلة نفط كويتية وسعودية وغيرها. ولا تبيدخلون الحوثيين في بعض الأعمال.
5: كلا كلا، إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا
3: لماذا رفضتوا ممر عمان؟ لماذا رفضتوا تقصفون السفن في مقر في ممر عمان؟ غير مقنع. غير مقنع.
5: لم تكن إيران هي.
3: لماذا تعارضون ممر عمان؟ ليش answer my question، ليش تعارضون ممر عمان؟ لماذا تعارضون؟ أنت ما قاعد تجاوب. You are not answering.
1: Look,
3: you are not answering.
1: The U.S. is. I'm answering you. Not.
5: No, you're not answering. أنت لا تسمح لي بالإجابة على السؤال. لا تسمح لي بالإجابة على السؤال. دعني أجيب. دعني أجيب. إيران تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة.
3: والولايات
5: المتحدة الأمريكية حولت تلك المناطق وتلك الدول. أنت لا تريد تسمع الجواب. أنت لا تريد تسمع الجواب. أنت لا تسمع الجواب.
2: عبد الله لماذا استمع له؟
5: The U.S. has been trying to turn. دعوا يجيب.
3: No.
5: إذن الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران. أنت تتحدث عن الأدرى حزب الله طبعاً وحزب لبناني وحماس جماعة فلسطينية، وبالتالي هذه مجموعات مقاومة للاحتلال.
3: لماذا يقصفون منشآت مدنية وحيوية ونفطية في السعودية؟
2: هناك أيضا
5: دول أخرى
3: ما قاعد يقصفون أهداف عسكرية، أهداف مدنية.
2: اللغة. لو سمحت لي دكتور عبد الله، الترجمة لا تستطيع أن توصل الفكرة بالوقت صحيح
3: ولا
2: يعني جاوب
3: بالجدل. على السؤال.
2: طيب دكتور محجوب،
6: دعيني أذكر النموذج. أعتقد أنا أود بس توضيح ما الذي جرى ولماذا نحن الآن وصلنا إلى عنق زجاجة آخر للأسف الشديد. واضح تماما النموذج الذي طرحه نموذج ملقى في نقطة ليس فيها صراع، ولم تكن نتيجة حرب، ولم تكن نتيجة بمعنى آخر حالة من ما يسمى الأزمة في بين أطرافها. لذلك ما يجري الآن عمليا، إيران تريد أن تفرض حقا سياديا على الخليج على المضيق، والسبب في ذلك تريد أن تضمن في أي نص مكتوب يتوافق عليه مع عمان ألا تؤخذ هذا النص إلى موضوع المنازعات القانونية، وأن تؤخذ إيران إلى المحكمة الدولية أو للقانون الدولي. لماذا؟ لأنها بذلك تعرف أنها سيكون موقفها ضعيف. لذلك الآن عدم بلورة نص يخلص إلى نوع من هذا التعاون مع إيران عقد المسألة الآن، وبالتالي نحن أمام عقدة جديدة لا نعرف أين ستأخذنا بعد هذا.
0: سلمى يبدو هناك يعني إشكالية. طبعا أمريكا بحربها الإسرائيلية الأمريكية حطمت توازن حساس ودقيق جدا في المنطقة. توازن كان قائم لكن كان على الأقل بثبت بعض الاستقرار، خصوصا بعد طرد إيران من سوريا أصبح التوازن دقيق، وبسبب يعني النظر ماذا ستفعل إيران في الخطوة اللاحقة. الآن حقيقة الكلام عن أي تعويل عن مفاوضات تؤدي إلى تخلي إيران عن المضيق يجب أن تنتهي عند دول الخليج أولا، ناهيك عن أمريكا. وأيضا افتراض أن إيران يمكن أن تقدم علاقتها مع دول الخليج أو تضعها أمامها، حتى عمان وقطر الدول القريبة منها أو لديها علاقة جيدة معها، أن تضعها في الحسبان، هذا أيضا شيلوه لن يحصل. لذلك المسألة هنا أنه كيف نخطط لما بعد، بمعنى أنه إحنا دول الخليج أثبتت قدرتها على الدفاع، لكن حتى الآن لم تتخذ قوة رادعة واحدة، لم تتخذ خطوة ردعية لمنع إيران بدون الحاجة لأمريكا. بالمناسبة أمريكا ما راح تفعل شيء، أمريكا ممكن ترامب يهرب بكرة، عندنا انتخابات. أنا قصدي يا سلمى
2: هذا سؤال ربما سيد ما أسمع مهمة. منك تعليق قبل أن ننهي الوقت، لأني أريد أن أسمع من الدكتور.
0: يعني على حال الدول الخليج يجب أن
2: على هذه النقطة
3: على اللي قاله وزراء الخارجية الخليجيين اليوم.
7: هنالك إذن تحديث للمقترح من أجل المضيق قدما، ونحتاج إلى ذلك. ومثل ما قلت استمعنا كذلك إلى بيان وزيرة الخارجية الإيرانية، وهي تعطي فرصة ربما للتفاوض عن أخذ ذلك في الاعتبار، وعلينا أن نمضي قدما حتى يتواصل هذا الحوار. إذا كان الأمر صعبا الآن فذلك
2: لو سمحت لي سيد عباس، أصلاً لا يوجد وقت، بقى فقط دقيقة واحدة أريد أن أسأل.
8: أوكي بدقيقة مش عارف إيش ولكن خليني أركز على الصورة الكلية. للأسف أن هذا الصراع برأيي تحول إلى صراع طويل منخفض الحدة، يتخلله بين الفينة والأخرى مفاوضات وبعض الاشتباكات العسكرية المحدودة. يعني الخيار العسكري وانسداد الأفق هو أوصل الصراع إلى هذا المحدود، إلى هذا الطبيعة من الطويل الأمد، ولا يوجد هناك حلول بالمستقبل القريب. بالنسبة إلى المضيق يجب التركيز على المفاوضات العمانية الإيرانية، لأنه الطرفين معنيين بالأساس.
2: ولكن أنهاها اليوم
3: الطرفين، نحن بعد معهم
2: أنهاها اليوم نائب وزير الخارجية.
8: نعم يعني هذا بقول هذه المفاوضات يجب أن تكون منطلق لما سيتم اتخاذه من دول الخليج
0: خلصانة ما تقبل إيران
8: دول الخليج ككل.
3: وزير الخارجية سكر الحرس
0: ما يقبل.
8: طيب هو شأن خليجي، بهذا ما نقول.
3: يعني دكتور فريحات نائب وزير الخارجية الإيراني سكر اليوم الموضوع.
0: أنا الموضوع
3: خلاص. يعني ليش تتفاوض؟ ما في مفاوضات.
8: إحنا بنقول.
3: أنهى الموضوع سكر بس.
2: كيف سيجري التوافق عليه
8: خليجياً؟ على إنه شأن خليجي.
3: رافضين هم.
8: يعني مش شأن خليجي. بنقول شأن خليجي.
3: شأن إيراني عماني فقط. شأن خليجي واقتصاد.
0: ما تحترم الخليج.
3: اقتصاد عالمي.
0: محط بحساب الخليج.
3: اقتصاد عالمي وأمن الطاقة وليس.
0: أمريكا مهمتها.
3: وليس إيران وأمريكا.
2: شكرا لكم ضيوفنا الكرام.
8: شأن خليجي. ويجب أن يكون
3: ودولي
8: واقتصاد العالمي.
2: طيب يجب أن أنهي الحلقة. شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: شكرا لك سلمى، السلام عليكم ورحمة الله. إذن ما زلنا معكم في المتابعات المتعلقة بآخر التطورات على الساحتين العربية والدولية. أهلا بكم في رأس الساعة إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز وكذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. آخر التطورات، قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا، وهناك توافق معه على هدف ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وكان ترامب قد قال إن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع طهران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. إيرانيا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى المضيق مغلقا. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي، جرى خلاله تبادل للرؤى بشأن المفاوضات والدفع نحو تفاهمات عملية. وكانت مناقشة سبل تكثيف التنسيق إزاء حرية الملاحة في مضيق هرمز في السعودية. قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية دمرت في الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، وأضافت أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدة أن المملكة تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. في كردستان العراق، قالت شرطة الإقليم إن 6 هجمات بالمسيرات استهدفت محافظة السليمانية خلال 24 ساعة الماضية. متابعة لهذه التطورات، معنا من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر بيعان، وفي الاستوديو هنا إلياس كرام. إذن نبدأ بالسعودية وآخر التطورات المسجلة.
1: نعم محمد، حقيقة هذا هو الإعلان الثاني من وزارة الدفاع السعودية خلال 48 ساعة الماضية. الإعلان تحدث عن محاولة استهداف لمنشآت بترولية في المنطقة الشرقية. متحدث وزارة الدفاع أشار إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع عدد من المسيرات والتي كانت تستهدف كما قلنا منشآت بترولية شرق السعودية، تمكنت من إسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها بدون ما ذكر أي متعلقات فيما يتعلق بالخسائر وما إلى ذلك. أمالك ذكر أيضا أن المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية للمرة الثانية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وذكر أن المملكة تعتبر هذه الهجمات اعتداء على أمنها وأنها ستتخذ ما ترى مناسب للدفاع عن أراضيها مع احتفاظها بحق الرد. هذه التطورات ترافقت أيضا مع تأكيدات سياسية من على المستويات. اليوم كان هناك جلسة لمجلس الوزراء السعودي أدان فيها الهجمات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران من اليمن والعراق، واستهدفت منشآت نفطية وسفن تجارية في البحر الأحمر. شدد المجلس على أن المملكة ماضية في حماية أمنها ومقدراتها ولن تتهاون في الرد على أي تهديد وفقا لبيان مجلس الوزراء، ودعا الحكومة العراقية أيضا إلى منع استخدام أراضيها في تنفيذ مثل هذه الهجمات، إضافة إلى تثمينه للدعم الدولي الواسع عقب هذه الاهداءات. أيضا على الجانب الخليجي كان هناك لقاء تشاوري لوزراء خارجية دول الخليج عبر الاتصال المرئي اليوم، كانت دعت له عمان، حمل رسالة سياسية شددت على مواصلة التنسيق الخليجي ودعم الحلول الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
0: شكرا لك بدر أربعان، كنت معنا من الرياض. حول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، معنا الآن من البيت الأبيض وجد. وجد، ما أبرز الاستنتاجات من هذا اللقاء؟
2: حقيقة اللقاء ظل مغلقا طيلة فترة انعقاده، وكانت قرابة ساعة وثلث محمد. حتى الآن لا توجد تسريبات، فقط كل ما لدينا تغريدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت فيها أن لقاءي الرئيس ترامب بالرئيس زيلينسكي وبرئيس الوزراء الإسرائيلي كانا جيدين إيجابيين وبنائين. هذا فقط ما هو موجود. البيت الأبيض لم يصدر بيان بعد انتهاء هذا اللقاء، وحتى أنه لم ينشر أي صور للقاء، يعني فقط مكتب نتنياهو الذي نشر صورا للقاء حتى خلال انعقاده. وهذا يبدو وكأنه حرص من نتنياهو الذي سعى منذ شهر أبريل، كان يسعى لانعقاد هذا اللقاء، وأكثر من مرة صرح بأنه سيلتقي الرئيس ترامب، وما كان هذا اللقاء أن يحدث إلى أن حدث اليوم، ذلك بسبب وجود نتنياهو في واشنطن لحضور جنازة السناتور لينزي جرام. طبعا هذا اللقاء الذي قلنا فقط الصور التي نشرت حتى اللحظة هي من مكتب نتنياهو خلال انعقاده، واضح بأنها بهدف إعطائه زخم في إسرائيل ولأسباب داخلية. هنا في البيت الأبيض الرئيس ترامب أرسل رسائله لنتنياهو حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض عبر لقاء مع فوكس نيوز قبل 3 ساعات من وصول نتنياهو، ومفاده أنه يركز حاليا على المسار الدبلوماسي والمحادثات غير المباشرة مع إيران جيدة. أمس وصف هذه المحادثات بأنها ودية للغاية على حد قول الرئيس الأمريكي. أكد أنه في حال فشلت هذه المفاوضات فأنه قد يلجأ للقوة العسكرية. قال وأشار إلى حدوث انقسام داخل حزبه الجمهوري ما بين المتشددين الذين يريدون سحق إيران كما وصف الرئيس ترامب، قال بمعنى الكلمة سحق إيران من خلال العمل العسكري، وأولئك الجمهوريين الذين يريدون التوصل إلى اتفاق مع إيران وليس اللجوء إلى العمليات العسكرية. واضح أن هذا الانقسام يسبب التردد لدى الرئيس دونالد ترامب بغض النظر عن الرسالة التي جاء بها نتنياهو، ولكن كان واضح الرئيس ترامب بأنه في حال فشلت المساعي الدبلوماسية التي يفضلها الآن بدلا من تدمير كل البلد أي كل إيران، في حال فشلها قد يلجأ إلى الخيار العسكري. تحدث الرئيس ترامب عن أن بإمكان الولايات المتحدة أن تنهي أو تقصف جميع الجسور في إيران خلال ساعة أو ساعتين على أبعد تقدير، ومنشآت الطاقة خلال يوم واحد، وكذلك محطات تحلية المياه، لكنه قال إنه لا يريد أن يضر ب 91 مليون إيراني. وواضح بأن الرئيس ترامب يفضل هذا الخيار وهو الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري، لكنه أيضا لا يملك الكثير من الصبر أمام الدبلوماسية، وكان قد أوضح ذلك خلال تصريح له يوم أمس. محمد،
0: شكرا لك وجد. الآن ماذا عن صدى هذا اللقاء إسرائيليا إلياس؟
3: إسرائيليا على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية ثمة من شكك في أن نتنياهو نجح حقيقة في إقناع ترامب في وجهة نظره، أو على الأقل أن يكون قد حقق مراده من خلال هذه الزيارة. لذلك رأينا مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع ترامب نتنياهو سارع إلى الإدلاء بتصريح، وأراد أن يشدد على أن هذا اللقاء كان ممتازا، وقال بأنه يستخدم هذا التوصيف بالتحديد ليصف هذا اللقاء لأنه كان من بين اللقاءات الجيدة مع الرئيس دونالد ترامب، وشدد على أن اللقاء أكد على الشراكة الكاملة بين الطرفين وعلى الدعم الثنائي وتفهم الطرفين بأن موضوع إيران لا تمتلك سلاحا نوويا هو أمر متفق عليه بين الجانبين. وأراد أن يقول بأن هذا الاجتماع أيضا محمد جرى فيه مناقشة بعض الأمور الهامة وتبادل الآراء دون التفصيل في هذه المسألة، لكن الواضح بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية توقفت عند نقاط عدة للتشكيك في أن نتنياهو نجح حقيقة في تحقيق مراده من هذا الاجتماع، عندما قالت بأن الاجتماع لم يدم طويلا كما المرات السابقة 3 ساعات وربما أكثر، بل دام فقط 1:20، وأن نتنياهو لم يدخل من الباب الرئيسي بل من الباب الخلفي الجانبي، وهذا له ربما مدلولات كثيرة، وبأنه لم يكن بحضور وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية وربما أجنبية وفي تحليل ذلك هو
0: ولا مؤتمر صحفي
3: صحيح. طبيعة الحال غياب تصوير فيديو أيضا، فقط بعض الصور الثابتة التي نشرها ديوان نتنياهو مباشرة، لأنه أراد أن يحقق إنجازا ويقول بأنه يلتقي ترامب للمرة الثامنة في حقبته الثانية. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن عدم تصوير هذا اللقاء وعدم وجود مؤتمر صحفي كان هدفه أن ترامب يريد أن يبعد شبهة بأن نتنياهو يجره إلى حرب جديدة وإلى تصعيد ضد إيران، لأن مسألة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية لا تحظى بهذه الشعبية الكبيرة. لكن في مقابل ذلك أيضا المقربون من نتنياهو وصفوا هذا اللقاء بأنه كان إيجابيا وجيدا، وأن الموضوع الرئيس الذي كان محل اللقاء ومحط الأنظار هو الموضوع الإيراني، وأن نتنياهو عرض تصوره ووجهة النظر الإسرائيلية في هذه المسألة، وهو أن إسرائيل ترى أنه لابد من تصعيد عسكري وعمل عسكري أقوى ضد إيران، التشكيك في مسألة الحلول الدبلوماسية في هذا السياق، وأن على الولايات المتحدة وربما إسرائيل أن تمضي في تصعيد عسكري وفي ضرب أهداف لم يسبق لإيران أو للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل أو للولايات المتحدة الأمريكية ضربها في جولات القتال السابقة. لكن واضح أيضا بأن هذه الزيارة تأتي في محاولة من جانب نتنياهو ربما للضفر بإنجاز على مستوى حملته الانتخابية بأنه ينتقي الرئيس ترامب. ولكن في المحصلة العامة الإدارة الأمريكية كما تقول بعض وسائل الإسرائيلية لم تكن ترغب كما يبدو بهذه الزيارة التي أسقطت وأمليت كما يبدو على البيت الأبيض من خلال تعمد بنيامين نتنياهو تسريب أمر حدوثها في الشهور الماضية وفي الأسابيع الماضية على وجه التحديد دون أن يؤكد حدوثها البيت الأبيض في هذا السياق.
0: شكرا إلياس. طبعا إيران كانت الموضوع الرئيسي في هذا اللقاء، لنرى كيف تابعت طهران كل ذلك. عمر هواش.
4: نعم محمد، سياسيا حتى اللحظة لا يوجد تعليق على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بطبيعة الحال في الصحافة الإيرانية هناك متابعة حثيثة. طهران بطبيعة الحال أيضا تراقب أي شيء يخرج عن هذه الزيارة، نظرا لأن هناك دائما شكوك لدى طهران بأن إسرائيل هي التي تقف وراء أي عمليات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران مستقبلا ربما، أو حتى الحرب الأخيرة وحرب 12 يوما. هناك أيضا اتهامات من قبل إيران لإسرائيل بأنها هي من حرضت واشنطن وحاضرت ترامب على ما تصفه بانتهاك مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين، لا سيما فيما يخص مضيق هرمز، حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل أيام وصف لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيكون بمثابة مثلث الشر، وأن إسرائيل هي من حرضت وتحرض ترامب على استهداف جبل الفأس، مؤكدة أن هذا الجبل لا يضم أي منشآت نووية ولا أي نشاط نووي على عكس ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص مضيق هرمز، أهمية يمكن قول أن أهمية هذا اللقاء الأمريكي الإسرائيلي بأنه يتزامن مع المفاوضات الجارية أو تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن كما تقول إيران حول مضيق هرمز، واحتمال أن يكون هناك أي تأثير من قبل نتنياهو على ترامب بشأن مخرجات هذه المفاوضات أو تبادل الرسائل. الإيرانيون يقولون إن هذه الرسائل لا تزال تستمر، تركز في الدرجة الأولى على مضيق هرمز، وأن إيران ناقشت مع الطرف العماني خلال الأيام الماضية مسألة المضيق، واليوم نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي كشف عن بعض التفاصيل بأن عمان كانت قد قدمت للإيرانيين مقترح بأن تكون أن يكون 50% من مضيق هرمز تحت سيطرة عمان و 50% تحت سيطرة إيران. هذا المقترح العماني يبدو أنه وجه برفض من قبل الإيرانيين، لذلك كان هناك مقترح إيراني مقابل. المقترح الإيراني يقول أن طهران تسيطر على الممر الشمالي للمضيق، الممر الإيراني، بينما تكون لديها مراقبة على جزء من الممر الجنوبي العماني.

0: بمعنى أن طهران لا تريد أن تترك الممر الجنوبي مفتوحا من دون مراقبتها. وقال كاظم غريب أبادي أن إيران لا يمكن أن تعترف بالممر الجنوبي العماني، وأنه في حال تركت الممر الجنوبي فإن ذلك سوف يعني أن ليس لدى إيران أي سيادة على كل المضيق. عبر كاظم غريب أبادي عن مخاوف طهران من حيث أنه يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتهريب السلاح أو تمرير سفن عسكرية بشكل واضح وصريح من الممر الجنوبي، بما يعيد تأهيل القواعد الأمريكية التي تقول طهران إنها دمرت جزءا كثيرا كبيرا منها، واستخدام ذلك مستقبلا في أي تصعيد ضد إيران. أهمية هذه المفاوضات وهذه التصريحات الجديدة أيضا تأتي تزامنا مع المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الساعات الماضية مع نظيره العماني، مع نظيره السعودي، مع نظيره الياباني. ويبدو أن مضيق هرمز هو الآن محط أنظار الجميع، يسعى الطرفان إلى التوصل إلى حل وسط فيه. ولنا أن نراقب هل ستؤثر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أي قرار قد يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابل هذه الرسائل التي لا تزال تتبادل مع طهران.
1: شكرا لك عمر. قبل قليل بدأنا النشر بتطورات من السعودية، حيث تم اعتراض مسيرات استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومن الأراضي العراقية وفق السلطات السعودية. أيضا الأراضي العراقية إقليم كردستان تحديدا شهد تطورات، نتابعها مع عبد الفتاح فايد من أربيل. عبد الفتاح.
2: نعم محمد، بالفعل كما ذكرت، في الحقيقة تطورات ميدانية وسياسية مكثفة للغاية ومتواصلة ومتلاحقة على مدار الساعات الماضية. قبل قليل كانت هناك أصوات انفجارات في سماء محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق في سلسلة متواصلة ومكثفة من الهجمات بلغ عددها نحو 20 هجوما بمسيرات على مدار 24 ساعة الماضية، وبلغت ذروتها منذ فجر هذا اليوم الثلاثاء وتتواصل حتى الآن. استهدفت العديد من المقرات الحزبية للأحزاب الكردستانية الإيرانية المعارضة، دمرت بعض هذه المقرات وفقا لمسؤولين في تلك الأحزاب تدميرا كاملا، مع الإشارة إلى أن هذه الأحزاب كانت قد أخلت مقراتها تماما منذ بداية هذه الحرب تفاديا لسقوط ضحايا من أو ضحايا بين عناصرها. ورغم ذلك سقط كثير من الضحايا، وتحديدا في حزب كمالة كادح كردستان الذي سقط نحو 10 قتلى قبل أيام في هجوم استهدف أحد مقراته إلى جانب عدد من المصابين. التطورات الميدانية أيضا ترافقها تطورات سياسية. قبل قليل كانت هناك تصريحات حادة وغاضبة لوزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، تحدث فيه عن أن الإقليم يستهدف بهجمات مكثفة من كل الجوانب، في إشارة إلى أن الهجمات تأتي من إيران وأيضا من داخل الأراضي العراقية. وقال إنه منذ مجيء الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي تم المناقشة في هذا الموضوع، وتعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإجراء تحقيقات في أي هجمات ضد الإقليم من داخل الأراضي العراقية كما يقول وزير داخلية إقليم كردستان. لكنه يقول يتابع قائلا: للأسف فإن هذا التعهد لم تتبعه أي إجراءات عملية ملموسة حتى الآن. وقال أيضا إن إقليم كردستان ملتزم بالحياد في هذه الصراعات الإقليمية، لم ولن يكون طرفا في هذه الصراعات. وقال أيضا أن الإقليم لم يسمح للأحزاب الكردستانية الإيرانية المعارضة بأن تقوم بأي إجراءات عدائية ضد أي دولة من دول الجوار، وأنها ملتزمة بذلك منذ الاتفاق الذي وقع بين العراق وإيران عام 2023 بهذا الصدد. وقال أيضا بأن الإقليم يلتزم الحياد، وأنه ملتزم أيضا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لكنه أشار أيضا إلى أن هذه الهجمات ضد إقليم كردستان هي تؤثر على صورة العراق بشكل عام، وتؤثر على اقتصاده أيضا، وتؤثر على تعهداته الدولية كما قال. نعم محمد.
1: شكرا لك عبد الفتاح. الآن إلى فقرتنا التحليلية لكل هذه التطورات. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. معنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا من فلوريدا هاينو كلينيك نائب مساعد وزير الدفاع السابق، من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعنا كذلك من رام الله نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بهم جميعا. لو بدأنا من الولايات المتحدة وفلوريدا سيد كلينيك، هذا اللقاء بين نتنياهو وترامب ما تأثيره برأيك على مجريات الأمور بالنسبة للملف الإيراني؟
3: شكرا جزيلا للاستضافة. دعوني أبدأ بالقول إن زيارة نتنياهو إلى واشنطن العاصمة كانت بشكل أساسي لكي يودع السناتور الراحل لينزي غرام، والذي تم تشييعه اليوم في واشنطن العاصمة. غرام كان أسدا في إطار السياسة الخارجية الأمريكية، وسوف تفتقده الولايات المتحدة وحلفاء شركاء أمريكا عالميا. والآن أنا واثق أن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو استغلا هذه الفرصة للحديث عن وجهات النظر الاستراتيجية المتعلقة بالصراع الحالي مع إيران. رغم كل هذا، الرئيس كان قويا في الحديث عن أولويته الأولى، وهي أن إيران لا يمكن لها أن تمتلك قدرات نووية. وأيضا رئيس الوزراء نتنياهو يوافقه في ذلك، لكن ما زلنا لا نعرف كيف أن البلدين ينظران إلى الطريق قدما بالنسبة إلى العودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران والجهود الدبلوماسية الجارية. مصالح البلدين القومية قد لا تتفق في هذا الإطار بالتحديد.
1: ولكن هل كان سيد كلينك هل كان قويا بما يكفي في ترجيح الخيار التفاوضي أمام نتنياهو؟
3: أميل إلى القول بأن المسار الدبلوماسي والمسار العسكري هما متداخلان، فالخيار العسكري أعتقد أنه لازم، وذلك لوضع الضغوط الكافية على النظام في إيران ليعود إلى طاولة المفاوضات بطريقة تستحق الثقة والوثوق. ولا أعتقد أن الإيرانيين سوف يقومون بالتفاوض بصدق مع الولايات المتحدة ما لم يكن لديهم خيار آخر أفضل.
1: في المقابل، الإعلام الإسرائيلي سيد نهاد أبو غوش أبرز مسائل مختلفة، من أنها من بينها أن اللقاء لم يكن على انفراد، لا وجود للقاء على انفراد، لا كاميرات، لا مؤتمر صحفي. ونتنياهو شدد على ضرورة توجيه ضربات عسكرية ضارية كما وصفت لإيران. هل من شعور في إسرائيل بأن نتنياهو حقق بعض النقاط؟
4: مساء الخير. في تقديري أن الإنجاز الأهم لنتنياهو هو مجرد حصول اللقاء، خصوصا أن انعقاد هذا اللقاء بهذا التوقيت يبدد الصورة التي ترسخت في الأسابيع الأخيرة، أن نتنياهو منبوذ وأن ترامب لا يريد لقاءه وأنه يتجنب لقاءه بكل الصور، خصوصا بعد سيل المكالمات التوبيخية. يعني حسب ما صدر عن مكتب نتنياهو وعن المصادر الإسرائيلية، لم يحصل أي شيء استثنائي في هذا اللقاء سوى التأكيد على ما هو مؤكد ومعروف من قبيل، أن الطرفين متفقان على عدم امتلاك الأسلحة، عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وعلى توسيع دائرة السلام الإبراهيمي. اللافت أنهم ركزوا على ما هو على ما لم يشمله اللقاء. مثلا يبدو أن اللقاء لم يجد وقتا كافيا للتطرق إلى صفقة الأسلحة F-35 لتركيا، ولا حتى للمشروع النووي السعودي. ولم يطلب الرئيس ترامب من نتنياهو أي انسحاب، لا من غزة ولا من سوريا ولا من لبنان. وبالتالي ظلت الأمور ضمن المسائل المعروفة المتفق عليها. وفي تقدير أن هذا هو اللقاء الأخير بين الرجلين، وهو ربما السابع أو الزيارة الثامنة لنتنياهو لواشنطن، في تقديري لا يوجد ما يمكن أن يضيف إلى سجل نتنياهو سوى أنه يريد أن يقدم نفسه كرجل دولة وصاحب الرقم القياسي في اللقاءات مع ترامب. لكن في تقديري المسألة الجوهرية أن ترامب ليس بحاجة إلى أي جهد عسكري إسرائيلي الآن، وليست إسرائيل طبعا بحاجة إلى أن تظهر كمن يحرض على الخيار العسكري، لأن هذا ربما يسيء لصورتها أمام قطاعات من الجمهور الأمريكي.

0: الولايات المتحدة بحاجة إلى ما يعزز شرعية حربها على إيران، وليس إلى ما ينتقص من هذه الشرعية، وخاصة إذا انضمت إسرائيل. وبالتالي واضح تماما أن لا ترامب يريد أن يسمع من نتنياهو تحريضا على الحرب، ولا إسرائيل راغبة في أن تظهر بهذا المظهر. ربما تعمل على هذه المسألة من خلال وسائل غير مباشرة، لكن بلا شك أن هذا لم يكن محل نقاش في هذا اللقاء القصير نسبيا من لقاءات الزعيمين.
1: أيضا الملاحظ دكتور فيصل أبو صليب أنه بالتوازي مع كل هذه الأجواء السياسية كانت هناك ضربات على السعودية وضربات على إقليم كردستان، هل من تفسير لها؟
2: نعم، تحياتي أستاذ محمد. أنا برأيي بأن السعودية تتعرض لضغوط. السعودية خلال اليومين أو خلال الأيام القليلة الماضية، سواء من ميليشيات موالية لإيران في العراق باستهدافها بمسيرات، أو من الجانب الحوثي باستهداف السفن السعودية، أو حتى من تصريحات ترامب بربط الاتفاق النووي مع السعودية بالانضمام إلى الاتفاق الإبراهيمي. بالتالي السعودية دولة مهمة في منطقة الخليج، الضغط عليها من الجانب الإيراني يمكن أن يغير من المعادلة في المنطقة، ويغير من طبيعة المرحلة القادمة باتجاه الضغط على إدارة ترامب. أنا برأيي بأن المنطقة اليوم مثل ما قلت في لقاءات سابقة بأنها أمام مفترق طرق، وبأن كل هذه الأزمة متوقفة، أنا برأيي متوقفة ليس فقط على الموقف الأمريكي، إنما متوقفة أيضا على الاستجابة الإيرانية. اليوم نجد هناك ردود أفعال إيرانية الحقيقة غير منطقية، يعني مسألة عدم الموافقة على المسار العماني، هذا فيه تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي دولة عربية، وهذا الأمر لا يعني فقط سلطنة عمان ولا يعني فقط منظمة مجلس التعاون الخليجي، بل يعني أيضا جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية. هذا تدخل في السيادة الإقليمية لسلطنة عمان، وتدخل في مياهها الإقليمية بفتح مسار في مياهها الإقليمية. وإذا كان النظام الإيراني اليوم قام بالثورة على نظام الشاه الذي كان يلقب بشرطي الخليج، اليوم نظام الإيراني يقوم بدور بلطجي الخليج الحقيقة بهذه الممارسات غير المنطقية، بوقف الأعمال العسكرية اليوم. وبالتالي لابد من وجود بادرة حسن نية من الجانب الإيراني بقبول هذا المقترح العماني لفتح مضيق هرمز والانتقال إلى المرحلة القادمة، المرحلة القادمة المتعلقة بالمفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي. دول الخليج العربية تتعامل مع إيران رغم اعتداءاتها المتكررة بعقلانية وبرغبة بحفظ الأمن والسلم في منطقة الخليج، لكن على الجانب الآخر نجد هناك أصوات غير عقلانية وغير منطقية من الجانب الإيراني تريد السير بنا إلى حافة الهاوية وإلى ما لا تحمد عقبة في المنطقة باتجاه التصعيد غير المسبوق في المنطقة.
1: ضيفنا الكويتي دكتور صدقيان يشير بالتأكيد لتصريحات نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، أذكر بها بسرعة. يقول المفاوضات مع مسقط تقتصر على فتح مسار مؤقت، إذا لم توافق مسقط المضيق لن يفتح، لن نعترف بالمسار الجنوبي العماني أبدا، وأن عمان اقترحت أن يكون المسار 50%. هذه التصريحات كيف يمكن أن تساهم في تبديد الشكوك العربية تجاه إيران؟
3: المعلومات الإيرانية تتحدث بعدم وجود أي خلاف مع سلطنة عمان حول التصورات الإيرانية، وبالتالي هناك بيان مشترك صدر بعد زيارة محمد باقر قاليباف إلى سلطنة عمان، وقالوا بأن هذه إدارة المضيق بيد الدولتين سلطنة عمان وإيران ضمن القانون الدولي. لكن المشكلة أن إيران تعرضت لاعتداء، وهذا الاعتداء تم فيه اغتيال المرشد الرجل الأول في الدولة وقيادات سياسية قيادات عسكرية، واستمر الآن نحن نتحدث عن 5 أشهر من الاعتداء والقتل والتخريب وما أشكل ذلك. بالتالي المشكلة عند إيران لا تعود الأمور مرة أخرى، بمعنى أنها لا تريد أن تكون هناك قطع عسكرية تؤمن السلاح والتجهيزات للقيادة الأمريكية الوسطى. هذه نقطة إيران تصر عليها حاليا، لا تريد أن تخرج من هذه الحرب وأن هذه القيادة الوسطى تهدد أمن إيران، تقتل مرة أخرى ما تريد أن تقتل به، وهذه بالنسبة إلى إيران مهمة جدا، وهي عندما تقول بأن هذه الحرب وجودية بالنسبة لها أو إن مضيق هرمز بالنسبة لها وجودي أيضا، هي تشير إلى هذا المنطق. وبالتالي يعني أعتقد بأن إذا ترك الأمر لسلطنة عمان وإيران من خلال المعلومات التي أنا أمتلكها، لا يوجد هناك خلاف بين الجانبين في ترتيب آلية المرور الآمن والبريء لكل السفن والقطعات التجارية أو السفن التجارية البترولية الاقتصادية التي تمر من هذا المضيق. أما أن تمر هناك قطع عسكرية، أنا لا أعتقد بأن إيران توافق على ذلك. تصريحات نائب رئيس النائب وزير الخارجية الإيراني تأتي في هذا السياق، ولا تأتي في سياق بأنها تريد الهيمنة على المضيق أو تريد أن تختطف هذا المضيق. أنا لا أعتقد بأنها تأتي في هذا السياق، وإنما تأتي في سياق عدم عسكرت هذه المنطقة التي تأذت منها إيران وتعرضت لأذى كبير ولعدوان كبير أيضا.
1: اليوم دكتور شرقاوي واضح الصورة الكبرى هي استمرار هذا التداخل بين الوضع الأمني المتفجر في المنطقة والتصريحات الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بالمواجهة بينهما. كيف ترى الصورة الكبرى؟
4: بالنسبة لمضيق هرمز، لا تزال التعقيدات تتراكم فوق بعضها البعض، على الرغم من أن هناك وعي عماني وإيراني بضرورة إيجاد مخرج لهذه التسوية. لا يدخل على الخط في هذه التصورات الرئيس ترامب في هذه المرحلة. إذن يبدو أننا لازلنا بصدد المعاناة أكثر فأكثر عن تصور يجمع جميع الأطراف. لكن من الناحية الإيجابية، لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض اليوم يعطينا نوع من الإشارات أن ترامب سيواصل إدارة هذا الصراع بمفرده، ويخف معطى الوصاية أو النصح الإسرائيلي في هذا الباب. ويمكن أن أستخدم صورة مجازية، يبدو نتنياهو اليوم في البيت الأبيض بمثابة تاجر بندقية يكتشف أن سلعته فاسدة لا تلقى القبول من أصحاب القرار سواء في البيت الأبيض أو حتى بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ. وهذه السلعة التي بدأت فاسدة هي الاعتناق القناعة الدوغمائية بأن الأسلوب الوحيد الذي ينبغي أن يتعامل مع به الرئيس ترامب مع إيران هو مواصلة القصف والعودة إلى التصور القديم بإمكانية إسقاط النظام. الآن هناك وعي، بمعنى أن حتى يعني نص الأمريكيين الآن عندهم رؤية مريبة إلى إسرائيل وإلى نتنياهو. فعلى الأقل بعد 5 أشهر وهذا اللقاء الذي كان نتنياهو يعول عليه أنه سيعطيه نوع من تجديد الود وتجديد التأثير وتجديد الأستادية في تقديم محاضرة أخرى. نتذكر في 3 مارس عام 2015 عندما توجه نتنياهو إلى جلسة مشتركة لمجلسي النواب، وقف الأعضاء يصفقون له أكثر مما يصفقون لأوباما. وأيضا عندما ظهر في البيت الأبيض مع أوباما أخذ وقته في تقديم تلك. هذا المنطلق، منطلق الأستادية على طريقة نتنياهو تنتهي الآن، والآن يبدو أن وصية نتنياهو تنقلب عليه رأس المال الشخصي وبريق نتنياهو، فضلا أيضا عن الوضع الخاص بإسرائيل يتراجع، رأس مالها يتراجع عند نتنياهو. فبالتالي يمكن الآن إذا تحرر، وهذه كلمة أخيرة، إذا تحرر ترامب من وصاية نتنياهو ومن وصاية الموساد على أنهم هم الذين يعرفون ما تخفيه إيران تحت جبل الفأس أو أنها بصدد تطوير برنامجها النووي، يمكن أن نجد نسقا ثنائيا بين طهران والبيت الأبيض مباشرة للبحث عن تسوية، وكلا الطرفين بحاجة ماسة إليها.
1: نعم، لو أخذنا هذا الاستنتاج ونقلناه للسيد كلينك، هل يمكن القول بناء على ما قاله ضيفنا الدكتور شرقاوي بأن ترامب نجح هذه المرة في تحجيم الانتفاخ الذي كان لدى نتنياهو إن صح التعبير فيما يتعلق بالتعامل في قضية إيران تحديدا هذه المرة؟
5: بكل تأكيد أنا لا أصف الأمور وأشخصها كما قلت، ولكن أعتقد أن طريقة وصفي للأمور هي أن هناك اتساقا في السياسة الخارجية الأمريكية، وهي أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع مصالح الولايات المتحدة القومية ويمشي من خلال

آلهة، وأحيانا هذا يتماشى مع حلفائنا وشركائنا كما هو الحال مع إسرائيل، وأحيانا لا تكون بانسجام بنسبة 100% مع الحلفاء والشركاء، وفي هذه الحالة إسرائيل. لذلك هناك بعض المعلقين يقولون إن الولايات المتحدة تتبع سياسة إسرائيل وتستمع إليها، وهنا الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالتحديد

0: متسقة بين واشنطن والقدس، وهذا هو يعني أنه يجب أن نضمن أن إيران تكون غير قادرة على الوصول إلى قدرات نووية، وثانيا بأن قدرتهم بإطلاق هجمات عدوانية سواء كانت على دول الخليج أو إسرائيل حتى تكون يتم تقويضها بشكل كبير جدا.
1: هذا المسار المختلف الذي يشير إليه ضيفنا من فلوريدا سيد نهاد بغوش، هل استوعب في إسرائيل على أنه لم يعد لنتنياهو نفس المساحة التي كانت له في البيت الأبيض؟
2: بكل تأكيد هذا بات معروفا ويجري الحديث فيه طوال الوقت، يعني من أوساط واسعة ليس فقط في صفوف المعارضة الإسرائيلية بل حتى في وسائل الإعلام والصحافة، بأنه كل ما روجه نتنياهو ونجح في تضليل الرئيس ترامب وتزيين سهولة إسقاط النظام الإيراني تبخر مع نتائج العمليات العسكرية، وبالتالي يعني بات واضحا الآن أن ثمة خلافات يعني جوهرية حول أهداف العمل العسكري في إيران بين إسرائيل التي ترى أن إسقاط النظام ما زال هو الهدف المركزي، بينما يرى الرئيس ترامب في العمليات العسكرية أو حتى في استئنافها مجرد وسيلة لتحسين شروط التفاوض ولتفسير وثيقة يعني مذكرة التفاهم ليس أكثر، بينما إسرائيل ترى أن العملية العسكرية هي جولة قتال جديدة على طريق إسقاط النظام، وأن هدف إسقاط النظام لم يرفع من جدول أعمال الإسرائيليين وسيظل قائما حتى بعد يعني طي هذه المرحلة سواء في عهد ترامب أو في عهد غيره، حتى يعني ما كانت يعني تتباهى به إسرائيل من أنها تقدم معلومات استخبارية ثمينة، يعني بعض الصحافة والوسائل الإعلام العبرية اليوم تتحدث عن أنه ما روج بشأن ما يحتوي جبل الفأس هو مبالغ فيه، إسرائيل حاولت أن تسوق نظرية أن إيران تبني منشآت جديدة داخل جبل الفأس، يعني طبعا هذا الأمر نفاه الرئيس ترامب وأكد أنه يعرف كل شيء وليس بحاجة، يعني جبل الفأس كما هو معروف هي منشأة قريبة جدا من مفاعل نابلز وبالتالي ليس مكانا سريا في إيران حيث تمتلك إسرائيل وحدها هذه المعلومات السرية الذهبية. على كل حال المسألة التي كانت تخشاها إسرائيل أن تؤثر مجموع الأحداث التي وقعت في الضفة مؤخرا على صفو العلاقة بين نتنياهو وترامب واضح أنها هذه لم تحتل حيزا واسعا لأنها لا تثير اهتمام الرأي العام الأمريكي من جهة، وطالما أنها لم تتجاوز الخطوط الحمر التي تراها الولايات المتحدة في بالنسبة للضفة في موضوع الضم على سبيل المثال، طالما أن الأمور تحت الضم فهي مقبولة ومسكوت عنها من قبل الأمريكيين، ولا ننسى أن نتنياهو حاول أن يقدم رشوة صغيرة للإدارة الأمريكية من خلال السماح بدخول جزئي لقوات حفظ السلام في غزة، أيضا هذه عدها نتنياهو وكأنها تنازل يعني يمكن احتسابه لترامب، لكن في الحقيقة أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها يعني تفريغ خطة ترامب من محتواها حتى بالنسبة لغزة وتحويلها إلى مجرد وسيلة لدوام سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي ربما تكون توطئة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
1: إذا سلمنا دكتور فيصل أبو سليب بتراجع التأثير الإسرائيلي على القرار الأمريكي فيما يتعلق بإيران، هل يمكن لهذا التراجع أن تستفيد منه دول الخليج العربية في الدفع نحو المسار التفاوضي بدرجة الأولى في الفترة المقبلة؟
3: نعم أتفق، لكن قبل ذلك إذا سمحت لي أستاذ محمد بس التعقيب على نقطة ذكرها الدكتور صدقيان فيما يتعلق بأن التحكم الإيراني في مضيق هرمز يمكن أن يمنع أي عمليات عسكرية قادمة أو يمنع التزويد العسكري. وزير الدفاع الإسرائيلي ذكر بأن الطائرات الأمريكية تستخدم القواعد في إسرائيل للتزود بالوقود وتنطلق من القواعد الإسرائيلية. بريطانيا أعلنت رسميا أيضا بأن هناك طائرات انطلقت من قواعد بريطانية، فبالتالي لا يمكن القول بأن وقف أو إغلاق مضيق هرمز يمكن أن يمنع أي عمليات عسكرية قادمة. حتى لاحظنا قبل وقف العمليات الأخيرة بأن إيران تعرضت لأعمال عسكرية شديدة التأثير دون وجود تأثير لأي إغلاق لمضيق هرمز على هذه العمليات العسكرية. فبالتالي هذا المبرر أنا أعتقد بأنه مبرر غير منطقي.
1: نعم، أوضحت هذه الفكرة.

0: دكتور أبو سليم، لو تتفضل بالجواب على سؤالي لو سمحت.
1: نعم، وهذه والنقطة الأخرى المتعلقة ب أنا برأيي بأن إدارة ترامب هي من أكثر الإدارات الأمريكية في عدم الارتباط بإسرائيل، وهذا الأمر مرده إلى أن إدارة ترامب لا تنتمي إلى أي حزب، لا تنتمي إلى حزب ديمقراطي ولا جمهوري أيضا. هذه أول إدارة أمريكية تنتمي إلى ما يسمى باليمين الشعبوي. اليمين الشعبوي لا ينتمي إلى قواعد مؤسسية مثل الذي معمول بها بالحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، هذا اسميا فقط الحزب الجمهوري. إنما ترامب هو يمثل هذا التيار، التيار اليمين الشعبوي الذي لا ينطلق من تأثير اللوبي الإسرائيلي داخل القواعد الانتخابية في الولايات المتحدة. هذا وجدناه في التصريحات المثيرة التي أثارها نائب الرئيس فانس في هجومه على إسرائيل، هذه لأول مرة، حتى مؤشر آخر بأن ترامب يقول بأنه لولا الولايات المتحدة لم تكن هناك إسرائيل، هذا لم يقله أي رئيس أمريكي في السابق، وبالتالي التأثير الإسرائيلي لا يكون تأثيرا كبيرا. نعم. لكن على الجانب الآخر مؤشر مهم بأن ترامب بدأ يستمع إلى مستشاريه، إبعاد إسرائيل عن الأعمال العسكرية الأخيرة، هذا فيه أخذ برأي المستشارين بإبعاد إسرائيل حتى لا تتأثر مواقف الحلفاء العرب في المنطقة. على الجانب النظام الإيراني، أنا أعتقد بأن النظام الإيراني يكرر سوء تقدير الموقف الذي قام به
0: اسمح لي دكتور أبو سليم، تحدثت عن إيران كثيرا وتحدثت عن ترامب كثيرا، وعندما سألتك عن الخليج لم تجبني، يعني اسمح لي فيما بقي من الوقت سأعود هنا إلى الاستوديو. سؤال مشترك باختصار في النهاية دكتور صدقيان ودكتور شرقاوي، ما المنتظر الآن في ضوء كل ما يجري اليوم؟
2: من المفترض أن لا يستمع الرئيس ترامب إلى نتنياهو، لأنه هو استمع له قبل 28 من فبراير، وكان تصور نتنياهو أقنعه نتنياهو بأن إذا ما هاجمنا إيران وتم اغتيال المرشد والقيادة العسكرية والقيادات السياسية فإن النظام سوف ينهار، تؤدي إلى فوضى، ومن ثم نستطيع أن نقسم إيران، نستطيع أن نقضي على النظام السياسي في إيران. هذا لم يحدث. أنا أعتقد بأن الآن حان الوقت أن لا يستمع إلى نتنياهو إذا ما أراد مرة أخرى أن يقنعه بأفكاره، وبالتالي إذا كانت الأمور منحصرة بين طهران وواشنطن، أنا أعتقد بأن عملية تعزيز الثقة بين واشنطن وطهران تستلزم هذه المفاوضات التي هو قال عنها بأنها جيدة وبأنها ودية، أيضا هي تحتاج إلى ثقة، هذه الثقة معدومة لحد الآن، لم يعطي أي مؤشر ثقة من أجل تعزيز المفاوضات مع الجانب الإيراني. أنا أعتقد بأنه إذا كان راغب في سير هذه المفاوضات إلى الأمام أن يقدم خطوات لتعزيز الثقة.
0: دكتور شرقاوي،
3: العواصم تعمل دائما بمبدأ الانتهازية عندما تتغير موازين القوة. الحرب على إيران بدأت بثلاث زوايا رئيسية: الزاوية الإيرانية، الزاوية الأمريكية، والزاوية الإسرائيلية. وهنا أجيب على سؤالك السابق، الآن بعد 5 أشهر يقتنع ترامب أنه تورط بسبب الوصاية الإسرائيلية. يمكن لدول الخليج أن تلغي أو تساعد في إلغاء الزاوية الإسرائيلية وتصبح لدينا زاوية خليجية، بمعنى مثلث، ليس مثلث الصراع وإنما مثلث البحث عن تسوية، زاوية إيرانية، زاوية أمريكية، والزاوية الخليجية التي ينبغي أن تساعد في تحقيق التوازن المنشود، حل أزمة هرمز، حل الملف النووي والقضايا الأخرى. بمعنى آخر أن الحل الإقليمي يبدأ خليجيا وينجح في أزمة خليجية إيرانية قبل أن تكون إسرائيلية أمريكية.
0: شكرا لك دكتور شرقاوي، وشكرا لكل ضيوفنا في هذه المساحة التحليلية. الآن إلى الضفة الغربية، ونشير إلى الخبر العاجل، حيث يقول الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الأسعاف تجلي 8 أشخاص بعد إحراق مستوطنين لمنزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم. وقد كان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي قد قال أنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونوار شمس. معنا من رام الله جيفارا البديري لمزيد من التفاصيل ووضعنا في صورة ما يجري. جيفارا،
4: قبل قليل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أن الطواقم الطبية والإسعاف

0: تمكن على الأقل من إجلاء 8 فلسطينيين من عائلة واحدة من داخل منزلهم قبيل احتراقه بالكامل بفعل هجمات شنها مستوطنون على هذه المنطقة، منطقة وادي إنجيم جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. المستوطنون جددوا الهجمات في تلك المنطقة كمناطق أخرى وبدأوا إلقاء مواد حارقة أصابت المنزل بشكل مباشر. الخشية لدى الفلسطينيين طوال الوقت أن يكون هناك إمكانية لقيام مستوطنين بحرق عائلة في داخل منزلها كما حدث قبل أعوام قليلة مع عائلة الدوابشة التي أحرقت داخل المنزل. الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني لا يزال يحاول الوصول إلى تلك المنطقة التي لا يوجد فيها أي إمكانية لحماية العائلات سوى ما يملكونه من أجسادهم وفق ما يقولون. الهجمات من قبل المستوطنين ليست فقط في شكل فقط الاعتداءات المباشرة، فمستوطنة كدوميم مساء هذا اليوم أعلنت بشكل رسمي عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة لتوسيع وتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية. هذه البؤرة ستكون بين مدينة قلقيلية ونابلس أي في أقصى شمال الضفة الغربية، ستقوم بعزل 4 قرى بالكامل وجعلها كانتونات معزولة ولربط مستوطنات أخرى ببعضها البعض. هذا ما يحدث على الأرض، وأيضا ما ينظر إليه الآن بخشية كبيرة اتجاه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عندما أعلن اليوم صراحة بأنه تم الإعاز لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع العمليات الهجومية ضد الفلسطينيين وإمكانية إخلاء مخيم. الآن المخيمات تتساءل أين ستكون العملية العسكرية القادمة للتهجير، الخوف من تهجير جماعي، لأننا لازلنا أمام ما يحدث وحدث في مخيمات جنين طول كرم ونور شمس. لا زال حتى اليوم رغم مرور عام ونصف أكثر من 40,000 فلسطيني هم أصلا من اللاجئين الذين كانوا يعيشون في المخيمات، هم الآن أصبحوا نازحين. شكرا. لا يوجد لديهم أي إمكانيات للعودة إلى مخيماتهم لأنها تحولت إلى مقار أمنية وعسكرية وتغيير لطابع الجغرافي للمخيم. وشيء أخير فقط محمد، وهو للضرورة أن أيضا يتضح من خلال الحرب المستمرة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
1: شكرا لك جيفارا. ما أشارت إليه جيفارا الآن من تصريحات لكاتس حول توسيع العمليات الهجومية في الضفة سنتابعها في هذه الفقرة التحليلية مع حسن جمول.
2: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الفقرة التحليلية، نبحث فيها إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية وكذلك إعازه للجيش بالاستعداد الاحتلالي مخيم جديد بالضفة الغربية مثل ما فعل في مخيمات أخرى سابقا. إذن على غرار ما حصل في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، يوجه كاتس تعليمات بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر. لم يحدد كاتس اسم المخيم، لكن نهج السيطرة قد يؤدي إلى موجة تهجير أخرى لآلاف الفلسطينيين كما حصل في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، إذ تم تهجير نحو 40,000 فلسطيني من سكان هذه المخيمات. تتوزع مخيمات اللاجئين على 8 محافظات بالضفة، أبرزها مخيما شعفاط وقلنديا في القدس، ويسكن فيهما قرابة 34,000 لاجئ، إضافة إلى مخيمات الفارعة وبلاطة وعسكر ومخيم رقم 1 في نابلس بمجموع لاجئين يقدر بنحو 68,000. كما تحتضن محافظة طول كرم مخيم نور شمس ومخيم طول كرم، ويتجاوز عدد سكانهما 40,000 لاجئ. كما يعيش نحو 35,000 لاجئ في مخيمات الأمعري والجلازون ودير عمار بمحافظة رام الله والبيري، بينما يعيش 13,000 لاجئ في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في محافظة أريحة. هناك أيضا مخيم جنين الذي يقع شمال الضفة الغربية، ومخيمات الدهيشة والعروب، بيت جبرين وعايدة في محافظة بيت لحم، ومخيم الفوار الذي يستضيف أكثر من 12 ألف لاجئ. معي هنا في الاستديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ما الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من استهداف المخيمات واحدا تلو الآخر؟ الآن كاتس وجه بتوسيع العمليات العسكرية نحو تدمير مخيم جديد على غرار ما حصل في مخيمات أخرى في الضفة.
3: الإجابة هي بإعادة هندسة الجغرافيا الأمنية والسياسية الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل الانشغال الدولي في موضوع الإقليم في الحرب الأمريكية الإيرانية، وأيضا في ضوء الانتخابات الإسرائيلية، كون أن هذه المادة تعتبر الموضوع يعتبر مادة دسمة بالنسبة إلى الانتخابات الإسرائيلية. المقصود في إعادة هندسة الجغرافيا أن إسرائيل تريد أن تنتقل من موضوع الاقتحامات للمخيمات والمدن الفلسطينية إلى السيطرة الدائمة، وتهجير المخيمات، تحديدا المخيمات، لما يمثل المخيم بالنسبة إلى الفلسطينيين يمثل حق العودة واللجوء. فتريد أن تنهي استراتيجيا، بالإجابة على نقطة بالاستراتيجية، أن تنهي استراتيجيا موضوع حق العودة بعدما استهدفت الأونروا، أكبر مؤسسة خادمة لموضوع اللاجئين، والآن تستهدف اللاجئين أنفسهم في هذه المخيمات.
2: لكن هؤلاء اللاجئون سيبقون في الضفة الغربية حتى لو تم تدمير المخيم أو أي مخيم، لأنه لا إمكانية لهم للخروج من الضفة أصلا.
3: نعم، وهنا يأتي الجانب الآخر من الموضوع، هو الجانب الأمني. المخيمات الفلسطينية تاريخيا لعبت دور حيوي ومهم وقائد في النضال الوطني الفلسطيني، وأيضا استمر هذا حتى يومنا هذا، حتى يعني في موضوع الإبادة الجماعية في غزة كان مخيم جنين ومخيم نور شمس من قادوا التمرد والثورة ضد السلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع. فلذلك هنا يأتي من خلال تشتيت وتوزيعهم من هذه المخيمات، ترى إسرائيل والبقاء المستمر فيها، ترى أنها بإمكانها أن تضرب هذه البؤرة الثورية في المجتمع الفلسطيني وتفتيتهم بداخل المجتمع، فتنهي الجانب الأمني، وأيضا لا يكون وجود وعنوان للعودة للجوء في عنوان في مكان واحد بتجمع واحد، وإنما تذويبهم في داخل المجتمع الفلسطيني.
2: ولكن يعني حتى في هذه النقطة، يعني مع التضييق الجغرافي على الفلسطينيين داخل الضفة من خلال المستوطنات، من خلال اقتحامات المخيمات وتدمير المخيمات، هي عمليا تجمعهم ولو في بقعة جغرافية صغيرة.
3: هنا تأتي حسن قضية حسم الصراع، رؤية حسم الصراع التي يقودها أو طرحها سموتريتش، وهي باختصار أن يكون هناك إنهاء للوجود الفلسطيني من خلال الاستيطان المكثف وتهجير، استيطان مكثف إسرائيلي وتهجير فلسطين إلى خارج الضفة الغربية.
2: هنا النقطة المركزية.
3: نعم، فتهجيرهم من المخيم هي الخطوة الأولى في مسلسل التهجير التي تريد رؤية حسم الصراع عند سموتريتش أن توصل لها. فهم عندما ينتقلوا إلى المدن الفلسطينية هو لن يكون هناك آمن لكل الفلسطينيين.
2: نعم.
3: والذهاب باتجاه تهجيرهم إلى الخارج الفلسطيني وتذويب من يبقى.
2: باللافت هنا دكتور إبراهيم، أنه الجانب الإسرائيلي كاتس تحديدا لم يحدد أي مخيم، يعني الهدف هو تدمير مخيم.
3: نعم، وهنا تأتي كما ذكرنا الجانب الرسالي الانتخابية الإسرائيلية، المهم أي مخيم، لأنه أيضا في إلها انتخابات إسرائيلية وفي دواعي انتخابية، لأنه في الانتخابات الإسرائيلية يتحول الدم الفلسطيني والتهجير الفلسطيني هو مادة مفيدة ودسمة بالنسبة إلى المرشحين للانتخابات الإسرائيلية، من يستطيع أن يكون
2: تحديدا المتطرفين والمتشددين
3: مثل كاتس ونتنياهو وسموتريتش وبنغافير وكل هاي الأسماء؟

0: اسماء انه يعني يريدوا ان يظهروا بمظهر القاتل القاسي المهجر والى اخره، وانهم هم من يستطيعوا ان يجلبوا الامن في هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين، ايضا حتى يرسل رساله امنيه بالنسبه الى
1: هذا ككل. ما تقوم به او تخطط له اسرائيل، ماذا عن الجانب الاخر؟ يعني من يضمن ان هذا المخطط يمكن أن يصل إلى نهايته ولا تكون هناك انتفاضة جديدة مثلا في الضفة الغربية، أو حركة اعتراض كبرى قد تكون أيضا عسكرية في وقت من الأوقات؟
0: نعم، حسب محادثاتنا مع الداخل الفلسطيني يعني يتكرر دائما أن الأوضاع السياسية والمعيشية للمواطنين في الضفة الغربية لم تصل إلى هذه الدرجة من السوء منذ على الأقل توقيع اتفاق أوسلو من 1993. هذه هي الأسوأ بكل المستويات، وتحديدا ليس فقط قطع الرواتب والجوانب المالية والمضايقات، ولكن الهجوم المتكرر من المستوطنين على المناطق الفلسطينية، حيث أحصت الأمم المتحدة بخلال 2025 أن هناك حوالي 1900 هجوم حدثوا على قرى وتجمعات فلسطينية على غرار ما حدث في قرية تل قبل أيام بهذا الموضوع. فالمستوطنين أصبحوا استباحوا الضفة الغربية بكل المستويات من أجل أن يكون هناك تضييق على المعيشة والتهجير. هذا يعيدنا إلى سؤالك، نعم قد يدفع باتجاه انتفاضة فلسطينية لأن الوضع أصبح لا يطاق، والرد ممكن أن يكون بردة شعبية كما حدث على غرار الانتفاضة الأولى عندما كان هناك الرد الشعبي. للأسف الموقف الضعيف الفلسطيني من ناحية موازين القوى هذا لا يساعد، ولكن بنهاية المطاف باعتقادي أن هناك شيء كبير يحدث. وأيضا حتى يجب أن نذكر الرسالة التي وقع عليها 600 من الأمنيين الإسرائيليين، ووجهوها إلى ترامب من أجل التدخل. وموشي يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يصف ما حدث في قرية تل إرهاب يهودي، هذا لم يصدر قبل ذلك عن وزير دفاع سابق مثل موشي يعلون، وهو ما يشير إلى خطورة الأوضاع وقساوتها على المواطن الفلسطيني وإمكانية أن يكون هناك رد شعبي فلسطيني، حتى ممكن أن يكون بدون قيادي كما حدث على غرار.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات على كل هذه التوضيحات والتحليلات، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك حسن. في لبنان يواصل الجيش تعزيز انتشاره في زوتر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار. مراسلنا جوني تونيس رصد الأوضاع هناك.
3: هنا في بلدة زوتر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في هذه البلدة، يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة، والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوتر الغربية مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوتر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوتر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوتر الشرقية وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية. ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية، بلدة زوتر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد ويأتي بعض أهالي زوتر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تانيوس، الجزيرة، من بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. آخر التطورات في البيت الأبيض، قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا، وهناك توافق معه على هدف ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وكان ترامب قد قال إن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع طهران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. إيرانيا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى المضيق مغلقا. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل للرؤى بشأن المفاوضات والدفع نحو تفاهمات عملية، وكذلك مناقشة سبل تكثيف التنسيق إزاء حرية الملاحة في مضيق هرمز. في السعودية قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية تدمرت في الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، مضيفة أن هذه المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدة أن المملكة تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي العراق قال جهاز الأمن بإقليم كردستان إن 6 هجمات بالمسيرات استهدفت محافظة السليمانية خلال 24 ساعة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. معنا الآن من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، معنا كذلك من طهران مراسلنا عمر هواش. لنبدأ بواشنطن. إيهاب، آخر ما يقال عن لقاء ترامب نتنياهو؟
4: نعم محمد، البيت الأبيض وصف هذا اللقاء بأنه كان لقاء إيجابيا، لم تصدر أي تصريحات أخرى. في الحقيقة كان بيانا مقتضبا، أو بالأحرى منشورا مقتضبا للغاية، للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت. وهذا الاجتماع الذي عقده ترامب مع نتنياهو استمر نحو 80 دقيقة في المكتب البيضاوي، كان اجتماعا مغلقا لم يتدلى بأي تصريحات سواء من الرئيس دونالد ترامب أو من أي مسؤول أمريكي آخر بعد هذا الاجتماع. لكن نتنياهو قال إن الاجتماع كان جيدا للغاية وممتازا، وإنه يؤكد على متانة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. قبيل هذا الاجتماع محمد، كانت هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن نتنياهو يرغب في انخراط الولايات المتحدة عسكريا مع إيران، وكان ذلك في مقابلة لشبكة فوكس نيوز. قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري ضد إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وقال إن هناك محادثات جيدة حاليا تجرى مع إيران، لكن الولايات المتحدة لن تقبل سوى باتفاق تلتزم به إيران، وأنه لن يسمح لإيران مرة أخرى بنقض الاتفاق مع الولايات المتحدة على حد قوله، متهما طهران بنقض مذكرة التفاهم. رئيس دونالد ترامب قال إنه بإمكانه قصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، لكن يفضل أن يتجنب ذلك حتى لا يتضرر الشعب الإيراني على حد قوله. وقال إن هناك تيارا من الحزب الجمهوري من المسؤولين والمشرعين الجمهوريين يطلبون منه الاستمرار في هذا العمل العسكري وضرب إيران بقوة على حد قوله، وأكد بأنه لن يسمح أبدا بامتلاك إيران للسلاح النووي. بالأمس أيضا سئل ترامب عن العلاقة مع نتنياهو، قال إن هناك نقاط خلافية مع نتنياهو، لكن نتنياهو رئيس وزراء في فترة حرب، وكان هناك تعاون وثيق بين الجانبين على حد قول الرئيس دونالد ترامب. قبل قليل شارك ترامب ونتنياهو في جنازة السناتور الجمهوري الراحل لينزي غرام، وهو كان من أشد المناصرين لإسرائيل والمؤيدين لهذه الحرب.

0: ووصل نتنياهو قبل قليل إلى مقر إقامته هنا بالقرب من البيت الأبيض، حيث نقف الآن محمد وهذه المظاهرة لجماعة نوتوري كارتا، وهم الذين ضد سياسة نتنياهو بشكل عام وضد قيام دولة إسرائيل بالأساس. ومن المفترض بعد قليل أيضا أن تكون هناك مظاهرة هنا في واشنطن أمام البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو، ويقولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجر الولايات المتحدة إلى حروب في الشرق الأوسط، وجر ترامب إلى هذه الحرب التي لم تتحقق فيها أي هدف أو ما تحقق فيها أي هدف، قاله نتنياهو لترامب في فبراير الماضي. كانت آخر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن كانت في 11 من فبراير الماضي قبيل اندلاع الحرب على إيران، وفي هذه الزيارة قال نتنياهو لترامب أنه سيتم إسقاط النظام في إيران، وأنه سيتم القضاء على الجيش الإيراني بسرعة. وترامب آنذاك قال أن الحرب ستستمر على إيران ربما 4 أو 6 أسابيع فقط، 4 أو 6 أسابيع، لكن حاليا نحن ربما قريبا ندخل في الشهر السادس من هذه الحرب ولم تتحقق أي أهداف. هذه الزيارة تأتي بالحقيقة في وقت حرج للغاية، حيث كانت التقارير تشير إلى توتر في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، ولكن ما بدا من تصريحات نتنياهو عقب الاجتماع مع ترامب اليوم كان يتحدث بإيجابية للغاية وربما بارتياح لنتائج هذه الزيارة، لكن لم يصدر حتى الآن محمد سوى هذا التصريح المقتضب فقط من البيت الأبيض بأن الاجتماع كان إيجابيا. كانت هناك أحاديث في واشنطن بأن نتنياهو أتى هذا اليوم أيضا ليحض ترامب على قصف موقع جبل الفأس في إيران، وللقول بأن الإيرانيين يحاولون تطوير برنامج نووي في هذا الموقع. لكن بحسب ترامب أيضا وفي حديثه اليوم لشبكة فوكس نيوز قال إنه لا يعتقد بأن هذا الموقع يمثل مشكلة كبرى، وهدد أيضا بقصفه وبقصف بقية المواقع النووية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. زيارة نتنياهو تأتي في وقت حرج للغاية، حيث كان هناك أيضا انتقادات اليوم من الحزب الديمقراطي محمد من المشرعين الديمقراطيين الذين يرفضون هذه الزيارة ويطالبون البيت الأبيض بتغيير سياساته تجاه نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. ماذا عما يقال في طهران عمر هواش؟
2: نعم، طهران كانت قد علقت على زيارة الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، واحتمال أن يكون هناك اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأوكراني بأنه اجتماع لمثلث الشر. هذا ما عبر عنه المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. ودائما تعرف محمد هناك اتهامات إيرانية لإسرائيل بأنها هي من تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب، وأن هذه الحرب ليست حرب أمريكا بل حرب إسرائيل. هذا ما يقوله دائما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في أكثر من مناسبة، حتى أن هناك اتهامات أيضا لإسرائيل بأنها هي من أدت إلى ما تصفه طهران بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين، لا سيما في مضيق هرمز. لذلك أهمية هذه المواقف الإيرانية ولو كانت سابقة أنها تأتي تزامنا بين هذه الزيارة التي يجريها نتنياهو إلى واشنطن والرسائل التي تتبادل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء في قطر وباكستان. ونؤكد دائما أن هذه الرسائل تقول طهران أنها لا ترقى إلى مفاوضات، بل هي عبر وسطاء يتم تبادل الرسائل، وهذه الرسائل هي تركز بشكل واضح على مضيق هرمز. اليوم كان هناك كشف لبعض كواليس المفاوضات الإيرانية العمانية التي جرت في العاصمة طهران يومي الجمعة والسبت الماضيين على مستوى نواب وزيري خارجيتي البلدين، حيث صرح نائب وزير الخارجية الإيراني الذي قاد المفاوضات عن الجانب الإيراني بأنه كان هناك مقترح عماني لأجل أن يكون المضيق مناصفة بين طهران وسلطنة عمان، وأن هذا المقترح العماني قوبل بمقترح آخر إيراني ينص على أن يكون هناك مساران للخروج والدخول من مضيق هرمز وإليه، وأن يكون أحد المسارين تحت السيطرة والرقابة الإيرانية بالكامل، وأن تراقب إيران أيضا جزءا من المسار العماني. ما مصير هذا المقترح؟ هل وافقت عليه سلطنة عمان؟ هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة. لكن أضاف كاظم غريب أبادي بأنه في حال لم توافق عمان على هذا المقترح فإن مضيق مغلق سوف يبقى مغلقا حتى ولو أدى هذا الأمر إلى حرب جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تعترف وتقبل بالمضيق الجنوبي الموجود حاليا في مضيق هرمز قرب السواحل العمانية. وعزى ذلك إلى أن إيران تخشى أن يتم استغلال ذلك المضيق بعيدا عن العيون الإيرانية لأجل تمرير السلاح أو تهريبه إلى المنطقة ثم استخدامه ضد إيران في أي حرب أو تصعيد محتمل قادم. كذلك أكد كاظم غريب أبادي على أن إيران لم تطلب وقفا لإطلاق النار في هذه المرحلة مع واشنطن، إنما القوات الأمريكية هي التي أوقفت إطلاق النار خلال التصعيد الأخير، وأن الجانب الإيراني لم يصعد في المقابل. كذلك أكد أن إيران لم تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنما واشنطن هي من بدأت بإرسال الرسائل عبر الوسطاء. أهمية هذا الأمر في الحقيقة كما ذكرنا يأتي تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن. هل سوف يضغط نتنياهو على ترامب لأجل عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات؟ لأن الأطراف الآن طهران واشنطن ومن خلفهما الوسطاء يسعون إلى حل وسط في مضيق هرمز يرضي جميع الأطراف، وبالتالي يمهد لمسار العودة إلى مذكرة التفاهم. حتى سياسيا أيضا تحدثنا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان لديه عدة اتصالات خلال الساعات الماضية مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فضلا عن وزير خارجية اليابان، وقبل قليل مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. والتركيز هو على مضيق هرمز واحتمال عودة الطرفين إما إلى مذكرة التفاهم أو ربما إلى الخيار الآخر وهو التصعيد.
1: شكرا لك عمر هواش. الآن إلى وقفة تحليلية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. لو بدأنا من واشنطن دكتور باترسون، في ضوء تصريحات ترامب اليوم ولقائه بنتنياهو وكذلك مجمل التطورات، هل يمكن أن نتحدث عن جديد في الحرب مع إيران؟
3: ما نسمعه اليوم من قبل رئيس دونالد ترامب هو أنه سعيد بالمحادثات الجارية الآن ما بين عمان وإيران، وأيضا بمشاركة بقية الوسطاء المنخرطين في هذا الحوار. نحن نعرف بأن الأعمال العدائية توقفت لبضعة أيام من أجل فسح المجال أمام المحادثات الجارية ما بين إيران وعمان، والرئيس يريد أن يتم مناقشة مجموعة من الملفات. أنا لست على دراية بالأجال الممنوحة لهذه المفاوضات، لكن نحن كلنا آمال بأن هذه المحادثات ستفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة إطلاق العملية التفاوضية. نحن نعرف أن كانت هناك مجموعة من المحطات للمحادثات التي جرت في الدوحة وأيضا في سويسرا، وأعتقد أن هذه كلها مؤشرات إيجابية، وترامب يبدو على أنه مرتاح وسعيد بما يسمعه من العمانيين ومن الوسطاء أيضا.
1: تفضيل الرئيس ترامب دكتور عاطفة طغياني، تفضيل الرئيس ترامب للخيار التفاوضي، هل يمكن لطهران أن تستغله بشكل جيد في هذه المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان رغم تصريحات نائب وزير الخارجية؟
3: في الحقيقة ليس هناك الآن مفاوضات مباشرة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، هناك مفاوضات ما بين الإيرانيين والعمانيين من أجل حل قضية مضيق هرمز وتباحث بشأن أي ميكانيزمات لإدارة المضيق، وذلك أيضا من أجل معالجة مباعث قلق إيران في هذا الخصوص. والأمريكيون الآن ينتظرون مخرجات هذه المحادثات ليروا هل النتائج ستكون مقبولة بالنسبة لهم أو لا. الشيء الآخر، الإيرانيون طبعا متحفظون بخصوص أي محادثات مباشرة، لأن هذا النوع من المحادثات أسيء استخدامها. وهذا طبعا من أجل وضع المزيد من الضغط على إيران. الأمريكيون كانوا يتوقعون أن تفضي تلك الضغوطات لفتح مضيق هرمز، وأيضا من أجل تأكد بأن الإيرانيين أنهم لن يكون بمستطيعهم إعادة إغلاق تلك أو ذلك المضيق. بالتالي يبدو بأن الإيرانيين متحفظون بخصوص أي مفاوضات مع أمريكا في الوقت القريب، وإيران منفتحة على أي من المقترحات والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل القضية بشكل دائم.
1: الملاحظ دكتور مهند مصطفى أن نتنياهو واصل في واشنطن الدفع في اتجاه مزيد من الضربات العسكرية، ترامب لا يرى ذلك. هل يمكن أن تعتبر خيبة لنتنياهو في الأوساط الإسرائيلية؟
4: طبعا كل هذا اللقاء وكان خيبة أمل لنتنياهو، لأنه عول عليه ليس فقط من أجل دفع الولايات المتحدة لمزيد من التصعيد ضد إيران، وإنما عول عليه من أجل تحسين صوته ومكانته في الداخل الإسرائيلي. وهذا اللقاء كشف عن هشاشة نتنياهو فيما يتعلق بغياب تأثيره بعد الحرب على إيران فيما يتعلق بالقرار الأمريكي. ترامب اليوم أوضح لنتنياهو أن القرار فيما يتعلق سواء بالتصعيد أو التفاوض هو قرار أمريكي بحت، ويأخذ بعين الاعتبار فقط المصالح الأمريكية مع التقاء هذه المصالح مع الهدف الأساسي وهو عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. ولذلك نتنياهو ذهب إلى واشنطن اليوم من أجل محاولة إقناع ترامب بالتصعيد، حتى لم تكن هناك في شراكة إسرائيلية، ولكن يحاول أن يقنعه بالتصعيد. ويبدو من تصريحات ترامب أنه لم يقتنع بذلك، أو أنه يفضل حاليا الخيار الدبلوماسي. ترامب يحاول أن يزيل من عن كاهله عبء أن الحرب الثانية على إيران كانت بمبادرة إسرائيلية وبإقناع إسرائيلي. هذا الأمر تحول إلى عبء على ترامب، ونتنياهو يدرك ذلك. وذلك خرج اليوم وزير الدفاع إسرائيل كاتس في محاولة لاستفزاز إيران، لأن إسرائيل تريد الدخول إلى الحرب، ولكن ترامب لا يعطيها الإمكانية للمشاركة في هذه الحرب. نتنياهو يحتاج إلى هذه الحرب من أجل الانتخابات الإسرائيلية. وذلك خرج اليوم إسرائيل كاتس وكشفها سرا أمنيا، كشف السر الأمني أن هنالك في طائرات أمريكية انطلقت من إسرائيل وقصفت إيران، وكأنه يحاول أن يقول لإيران اضربونا استهدفونا، لأنه هذا هو الخيار الوحيد عند إسرائيل لكي تشارك في الحرب ولكي تستهدف إيران من خلال ضربات على إيران. ولذلك هذه الزيارة في المجمل هي خيبة أمل لنتنياهو على المستوى الشخصي وعلى مستوى طرح الرؤية الإسرائيلية على ترامب فيما يتعلق بإيران.
1: إذا أخذنا هذه التصريحات لكاتس دكتور شرقاوي مهمة، هل يمكن أن يتم استدراج إيران بتقديرك لضرب إسرائيل مرة أخرى وبالتالي جولة أخرى من التصعيد بينهما؟
5: قد يكون من الغباء السياسي، وقد اتضحت الألوان. هناك اللون الإسرائيلي من قبل نتنياهو الذي يتآكل ويتراجع القهقرة، وهناك اللون الأمريكي الذي أصبح يوضح أن ترامب هو سيد الموقف في حالة المفاوضات وفي حالة القصف. الآن يبدو أن الإيرانيين هم على الأقل يطمئنون إلى حقيقة أن المسارين يفترقان، أن ليس ترامب العضلات وليس نتنياهو هو العقل المدبر. اختلفت الوضع، اختلفت الأوضاع الآن. خسارة نتنياهو، وينبغي أن يقرأها الإيرانيون أكثر فأكثر، هي خسارة أكبر مما نقدره في هذه الساعات الأولى عقب اللقاء. لماذا؟ هناك خسارة أن ترامب لم يعد ينصت لنتنياهو، وأن تلك الوصاية الاستخباراتية التي يقدمها الموساد على أنه هو الذي يحتكر المعرفة بدهاليز الأمور في البيت الإيراني لم تعد تحتاجها القيادة في البيت الأبيض، لم يعد ينصت إليها ترامب من ناحية. من ناحية أخرى، وهنا الخسارة الكبرى، إذا عدنا إلى 30 عاما إلى الوراء عندما تسلم نتنياهو زعامة حزب الليكود، بنى الجزء الكبير من علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة على منصة العداء لإيران، وينبغي أن نقضي على هذا الشيطان المارد وأن نقضي على الخطر النووي. وكان من مرة ظهر يحذر الإيرانيون سيصنعون القنبلة بعد أسبوعين، بعد سنتين، بعد شهرين. الآن
1: ويقدم محاضرات بالصور وغير ذلك
5: في الجمعية العامة عام 2012، أشار بأسبوعه إيران قاب قوسين أدنى أن تصنع القنبلة النووية وحاول أن يقيم العالم ويقعده على هذه المسألة. الآن أرى أن كل مسيرة نتنياهو في بناء هذا الشبح الإيراني النووي الخطير يتبدد وكأنه رمل ينزل إلى الأرض. لا يستطيع الآن نتنياهو أن يستثمر أكثر في قضية إيران ولا في أن يعزز الحلف الإسرائيلي الأمريكي بسبب موضوع إيران. إذا الأمور بدأت الآن تنفصل، ينبغي أن تنعكس إيجابيا في أن أهل الحل والعقد في طهران يعرفون جيدا أنهم عندما يتعاملون مع واشنطن يتعاملون مع ترامب، مع ويتكوف، مع هيكست، مع سقور ومع معتدلي البيت الأبيض، وليس عليهم إقحام الدور الإسرائيلي الذي الآن يقارب نهايته في التأثير على صنع القرار الأمريكي. فأرجو من باب تسوية الصراعات أن هذا اللقاء يترجم إيجابيا عند أهل الحل والعقد في طهران بأنه عليهم الآن وعلى ترامب أيضا أن يبتكروا مسارا جديدا في التفاوض بحسن نية، وألا يعيروا اهتماما بعد الآن إلى كل ألاعيب نتنياهو وكل ما يريد الموساد أن ينسف من خلال عملية المفاوضات.
1: نعم، سأنقل الفكرتين اللتين ذكرتهم الآن لضيفينا في واشنطن ولضيفتنا في طهران. نبدأ من واشنطن دكتور جيمس باترسون. هل فعلا ترامب لم يعد ينصت لنتنياهو في الموضوع الإيراني على الأقل؟
3: في الواقع رئيس دونالد ترامب قال في مناسبات متعددة بأنه هو من يتخذ القرارات، وطبعا يسمع ويستمع للكثير من الأطراف لكنه هو الذي يتخذ القرار. إذا ما من طرف يمكنه الآن أن يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي؟ وطبعا الرئيس الأمريكي منفتح على المفاوضات، هو يستمع لما يقوله الوسطاء، أيضا إسرائيل، باكستان، لكن هو من يتخذ القرار بنهاية المطاف. إنه يستمع أيضا لكافة دول المنطقة، ولكن القرار بنهاية المطاف يعود لرئيس دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي يتوفر على معلومات دقيقة وليس بحاجة للإصغاء إلى أي من الأطراف والعمل بمواعيدها وتطبيق ما تريده. بالتالي نتنياهو نحن نعرف أنه يريد أن يدافع عن بلده، وهو يحاول أن ينقل مباعث قلقه للرئيس الأمريكي. رئيس الأمريكي يستمع لذلك، وهو لا يريد أن يتم تهديد أي بلد في المنطقة، لأن ترامب هو رئيس السلام وجاء بعقلية تحقيق السلام. وأعتقد أن ترامب يتحدث مع القادة في المنطقة، إن كان في سوريا، في لبنان، في العراق وفي دول أخرى، بالتالي لديه علاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع في المنطقة، وهو يعمل على تنمية هذه العلاقات من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وبالتالي ينبغي لكافة الدول أن ترى بشكل إيجابي الريادة والقيادة التي يظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حل قضية مضيق هرمز، وضرورة طبعا العودة إلى تفتيش المنشآت النووية لإيران ويجب أن تكون خطط واضحة بهذا الخصوص. خلال الأيام القليلة الماضية رأينا مجموعة من الوجوه الإيرانية تدعو للجهاد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا هجمات في ألمانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نتحدث عن أناس متطرفين بسبب تأثير ما يسمعونه من قبل القادة في إيران، بالتالي هذا يجعل الموقف صعبا في مختلف دول العالم. بالعودة إلى سؤالكم الأصلي، نعم ينبغي أن تكون هناك مفاوضات ومباحثات، ونتمنى أن الحوار ما بين إيران وعمان يصل إلى نتائج إيجابية، ومنها بالأساس فتح مضيق هرمز. والعملية التي بدأت من الدوحة وأيضا في سويسرا وتلك المباحثات، على هذه المباحثات أن تستأنف وأن تجيب على كل الأسئلة الخاصة بإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. وأيضا ينبغي العودة إلى التفاهمات السابقة، وخاصة ما تم الحديث بشأنه لمدة 60 يوما.
1: نعم، لا أدري الحقيقة ما الذي يقصده الدكتور باترسون بالهجمات في فرنسا وفي ألمانيا. على كل، أريد أن نسأل الدكتورة عاطفة طغياني إذا كان لديها أي تعقيب عما قاله ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور شرقاوي عن أهل الحل والعقد كما سماهم، وضرورة اتخاذ موقف مبتكر إن صح التعبير فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الحالية مع الولايات المتحدة.
3: نعم، أنتم تحدثتم حول دور إسرائيل وأيضا تدخلها في القرار الأمريكي. طبعا هذا سؤال كبير، وهذا سؤال لديه مجموعة من الجوانب. الإسرائيليون يلعبون دور كبير فيما حدث الآن في المنطقة وتحديدا في إيران. خلال فترة التسعينات إيران وقضية إيران لم تكن لها أولوية في نظرة السياسة الخارجية الأمريكية، لكن أعتقد أن إسرائيل هي من جعلت من إيران قضية كبيرة في نظر الأمريكيين، ونجح الإسرائيليون في هذا المسعى إلى حد كبير، وأصبحنا نرى أن موضوع إيران حاضر بقوة في الحملات الانتخابية الأمريكية، ومن يثير هذه القضايا في تلك الحملات الانتخابية يحظى بدعم اللوبي الإسرائيلي داخل أمريكا. نحن ندرك بأن إسرائيل هي سبب هذه الكارثة التي حلت بإيران، وإسرائيل هي سبب في هذه الحرب، وما يقوم به نتنياهو طبعا كان دوما يحاول أن يفشل كل مفاوضات وكل اتفاقيات قام بذلك خلال فترة المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي، وقام بذلك لاحقا، وهو من تسبب في هذه الحرب بسبب ما كان ينقله إلى الجانب الأمريكي. والإسرائيليون يريدون توسيع هذه المواجهة وتوسيع الحرب، وأعتقد أنهم يريدون جلب حتى الأوروبيين إلى هذه الحرب ضد إيران. بالتالي نحن نرى بأن الدور الإسرائيلي هو دور سلبي بامتياز، وإسرائيل تريد دائما أن تكون لديها اليد الطولة في منطقة الشرق الأوسط، وتريد أن تسيطر على كل الجوانب في هذه المنطقة. بالتالي الإيرانيون ينظرون إلى ما تقوم به إسرائيل عن كثب. أنا لا أرى بأن إسرائيل تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لإيران من دون دعم الأمريكيين، وأعتقد أن الأمر يتعلق بموازين القوى في المنطقة وضرورة الحوار بين دول المنطقة.
1: نعم، لا أدري دكتور مهند مصطفى ما إذا كان هذا الأمر أثار فضولا ما في الأوساط الإسرائيلية. نتنياهو ولقاءه بترامب لم يصور، لا مؤتمر صحفي، لم تتح له فرصة أن يحاضر أمام ترامب حول إيران. هل هذه رسالة مفادها أن لا نريد أن نستمع إليك؟
4: بالضبط، وهذه رسالة بدأت تؤثر على الداخل الإسرائيلي، وبدأ نتنياهو ينكشف على أنه هش، بمعنى نتنياهو الذي بنى جزء من شخصيته وأنتج وعيا إسرائيليا على مدار سنوات طويلة أنه الرئيس الوحيد القادر على مواجهة رئيس أمريكي، اتضح أنه لا يستطيع أن يواجه الرئيس ترامب. واتضح أيضا تاريخيا أن الرؤساء الذين واجههم نتنياهو كانوا رؤساء ديمقراطيين، من أوباما إلى بايدن، أوباما في البرنامج النووي أو في الاتفاق النووي، وبايدن في الحرب على غزة، وواجههم أنه كان يحظى بدعم الحزب الجمهوري. الآن ليس لديه أي دعم، هو ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و60% من الأمريكيين يعتبرون إسرائيل عاملا سلبيا، 40% أو 50% من الجمهور الأمريكي يؤيد اعتقال نتنياهو في زيارته هذه إلى واشنطن، بمعنى أن نتنياهو أصبح معزولا في المجتمع الأمريكي، في السياسة الأمريكية، وفي داخل الحزب الجمهوري، وحتى في داخل الإدارة الأمريكية هنالك في انقسام عليه، والإسرائيليون يرون ذلك. الإسرائيليون رأوا هذه المقابلة، رأوا هذا المشهد، وهم يعتبرون أن نتنياهو انهار فيما يتعلق بالصورة التي بناها عن نفسه بأنه الوحيد القادر على التعامل مع السياسة الأمريكية والتأثير على رؤساء الأمريكيين وعلى مواجهة رؤساء أمريكيين. هو الآن مع ترامب في هذا اللقاء اتضح أن التأثير الإسرائيلي انتهى، تلاشى، وأن ما يستطيع نتنياهو أن يفعله هو فقط أن يستجدي لقاء مع ترامب. يعني بالنهاية اللقاء تم بعد استجداء طويل من أجل أن يلتقي مع ترامب، من أجل أن يساعده في الانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو عول كثيرا على ترامب، عول كثيرا أنه سوف ينتصر في هذه الحرب، سوف يدعو ترامب إلى إسرائيل، يحتفل مع بعضهم البعض في عيد الاستقلال، ويعلن ترامب تأييده لنتنياهو. كل هذه السردية التي بناها نتنياهو بين نفسه انهارت، واتضح أن هذا اللقاء سوف يضر نتنياهو أكثر مما سوف يفيده. وطبعا سوف يضر إسرائيل فيما يتعلق بباقي المسائل. يعني ترامب الآن يؤيد بيع طائرات F-35 لتركيا على الرغم من معارضة إسرائيل، وفرض على إسرائيل الذهاب إلى اتفاق مع لبنان رغم أن نتنياهو لم يكن يريد هذا الاتفاق، وهو يحاول الآن الضغط عليه للانسحاب من سوريا. بمعنى أن كل المشهد الآن أن ترامب هو الذي يقود كل الملفات، ونتنياهو هو مجرد تابع لترامب.
1: فيما يتعلق بالطائرات F-35 دكتور شرقاوي، تصريح لترامب على متن طائرته كانت مهمة جدا. صرح ذات مرة بأن لسنا في موقع أن تملي علينا إسرائيل أو أي بلد آخر من نبيعه طائراتنا ومن لا نبيع. كيف الآن يمكن أن نصف العلاقة الأمريكية الإسرائيلية حتى لا نسقط في أي مبالغات فيما يتعلق بسوء العلاقة، ولكن أيضا لا نبالغ بأن العلاقة دائما كما تصور على أنها استراتيجية ولا مشاكل فيها؟
5: يمكن أن ندرسها بمقياس الحلف مقابل التحالفات التي يمكن للولايات المتحدة أن تبرمها. والفرق بين الحلف أنه أكثر أهمية وأكثر تداخلا بين الطرفين من التحالف. التاريخ الأمريكي ليس فقط الآن، حتى عند المؤسسين الأوائل في القرن 18 انطلق من التعايش أو بالأحرى التضامن المسيحي اليهودي. هناك خلفية دينية، لكن منذ الخمسينات تحولت هذه المرجعية إلى مرجعية سياسية، وأصبح رؤساء وزراء إسرائيل يضعون بيضهم في المقام الأول في البيت الأبيض أكثر من أي عاصمة أخرى، خلافا للتعاون أو الحلف التقليدي الذي كان بين إسرائيل وبريطانيا. لا أبقى في التاريخ، أعود إلى الحاضر. الآن ما يحدث أن ترامب يقولها صراحة، لدينا مصالح مع مجموعة دول في الخليج وفي الشرق الأوسط، ولا يمكن بعد الآن لك أيها السيد نتنياهو أن تحاضرنا فيما تراه مناسبا، بمعنى لست أنت وكيلنا في المنطقة ولا محامينا الأول، وبالتالي هذا الحلف الذي تعتقد أنه حلف ذهبي، حلف استثنائي، نحن لم نعد نراه بأنه استثنائيا، بدأنا نرى أن هناك تحالفات أخرى يمكن أن ترقى من حيث هذه الأهمية. وبالمناسبة ليس فقط صفقة F-35 مع تركيا، نضيف أيضا إلى انفتاح ترامب على مشروع
1: النووي السعودي
5: السلمي. نعم. هذا أيضا مؤشر، ويعلم ترامب ويعلم فانس ويعلم كل مستشاري البيت الأبيض أن كل ما يتعلق بما هو نووي هذا يجعل الإسرائيليين ويجعل نتنياهو بالخصوص يعيش حالة الذعر، لا يريد أن يكون هناك نشاط نووي أو تنمية أي قدرات نووية بغض النظر كانت.
1: وتم مع السعودية دون شرط التطبيع الذي كان قائما من قبل.
5: وهنا آتي، يعني هي مسألة كيف الآن بدأ ترامب يوزع بيض

0: تطور حالة السياحة التركية وكل هذا. الآن يعني ترامب يصف أردوغان بالرجل الطيب الودود ويريد أن يحافظ. باختصار يبدو الآن أن حرب إيران وطريقة تورط ترامب فيها بسبب وصايا نتنياهو جعلته الآن يصحو على أكثر من حقيقة ويريد أن يعدل المسارات ويفصل ما هو إسرائيل. لا أقول أن الحلف الإسرائيلي الأمريكي سينتظر كليا، ولكنه لن تكون له اليد العليا، بمعنى وكأن البيت الأبيض بدأ يتحرر بأن العدسة إلى الشرق الأوسط وإلى الخليج لا ينبغي أن تظل إسرائيلية أو ليكودية، ولكن تتحرر من هذا التأثير. فبالتالي هناك دول عليها أن تلعب الورقة الحالية أو اللحظة الحالية بانتهازية أنها ترفع منسوب التعامل. ويا ليت لو كان هناك وفد من وزراء خارجية دول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط ليذهبوا هذا الأسبوع إلى واشنطن ليلتقوا مع ترامب وليضعوا أيضا البديل على أساس أن يمكن محو الآثار أو اللمسات الخفيفة. الآن لم تعد لمسات قوية، يمكن الآن إزالة الآثار من قبل نتنياهو وطرح خيارات بديلة أمام ترامب في تعامله مع الدول المنطقة.
1: إذا أردنا أن نختم هذه الجلسة التحليلية بسؤال واحد للجميع، ما المتوقع الآن فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية في ضوء كل التطورات الأخيرة؟ دكتور باترسون.
2: شكرا جزيلا. ما من أمريكي عاقل يريد أن يتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يكون هناك توقيف أو اعتقال، هذه فقط سردية سياسية. وبالنسبة للمفاوضات الجارية الآن، وبالعودة لسؤالكم، المفاوضات الجارية في عمان أعتقد أنه من المأمول أن يتم تحقيق نجاح في هذه المفاوضات ويتم إعادة فتح مضيق هرمز وكي يعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وينبغي العودة أيضا لمذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الباكستانيون أخبرونا بأن إيران كانت غير قادرة على الاستمرار بالأحرى في الحرب، لذلك قاموا بتوقيع هذا الاتفاق. ونحن نعرف أن إيران منذ استئناف الضربات الأمريكية كانت قد هاجمت مجموعة من الناقلات النفط في المنطقة وأغلقت مضيق هرمز. بالتالي أتمنى أن تفلح المباحثات الجارية في عمان، وأتمنى أن يعود طرفان للمسار الدبلوماسي.
1: نعم، طالما أثار الضيف الأمريكي موضوع نتنياهو، دكتور مهند تعليق منك. نعم. ثم نذهب إلى ضيفتنا. نعم. يعني الإيرانية،
3: في استطلاع نشر في الإيكونوميست قبل يوم، 49% من الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو. هذا لا يعني أنه سوف يتم اعتقال نتنياهو، ولكن هذا يدل على مكانة هذا الشخص في داخل المجتمع الأمريكي. 23% من مؤيدي الحزب الجمهوري يؤيدون اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة بسبب جرائم الحرب. هذا لا يعني أنه سوف يتم اعتقاله، ولكن هذا يؤشر إلى مكانة هذا الرجل والتغيرات التي حدثت في المجتمع الأمريكي اتجاه نتنياهو.
1: نعم. نعود إلى سؤالنا الذي طرحناه على الجميع. دكتورة طغياني،
2: في الواقع الإيرانيون يحاولون إقناع أمريكا بأن إيران لا ترى بأن هناك حل عسكري لهذه الحرب، وكل ما تقوم به أمريكا طبعا لن تفلح ولن تجدي نفعا. في حقيقة الأمر إيران تقول بأن ما تقوم به أمريكا غير مجدي، وأن إيران جاهزة للمفاوضات، وكل خطوة تقوم بها أمريكا نحو التصعيد لن تقابل إلا برد قوي من جانب إيران. لكن يبدو لي أن هناك توجه نحو التهدئة ونحو المفاوضات.

0: إيران طبعا دائما جاهزة لأي مفاجأة ولأي خطر محدق، وأيضا جاهزة للمواجهة في أي لحظة. الإيرانيون ينظرون للرئيس دونالد ترامب على أنه شخص لا يمكن الوثوق به ولا يمكن توقع ما يمكن أن يقوم به، لكن أنا أبقى متفائلة بأن الرئيس دونالد ترامب سيسعى للخروج من هذه الحرب وسيعمل من أجل العودة لمذكرة التفاهم.
1: دكتور شرقاوي،
2: باختصار شديد، شهر أغسطس المقبل سيكون بمثابة ربيع للمفاوضات، على أمل أن يكون الطرف الإيراني والأمريكي أيضا جادين في تسوية أزمة هرمز، وإذا تم هذا يمكن البحث في الملفات الأخرى، وإلا قد يتحول شهر سبتمبر إلى خريف القصف الكثيف الأمريكي، وقتها ترامب سيضرب بلا هواد على أساس أن لا شيء ينفع إلا عسكرة الموقف، لأنه يحتاج لنصر بأي طريقة، يظهر أمام الكاميرات، يساعد المرشحين الجمهوريين في الفوز في انتخابات الكونغرس. فإذا تحدي أمام ترامب كما هو أمام الإيرانيين.
1: شكرا لك دكتور شرقاوي، شكرا لك دكتور مهند مصطفى، شكرا لضيفنا من واشنطن دكتور جيمس باترسون، ولضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني. الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهدت خسائر اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، أثرت بطبيعة الحال على المستهلكين بشكل مباشر وتسببت بأزمات معيشية. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: بعد مرور نحو 150 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في أواخر فبراير، بلغت التكلفة الرسمية المباشرة حسب وزير الحرب الأمريكي نحو 37 مليارا ونصف مليار دولار. الإدارة الأمريكية طلبت حزمة تمويل إضافية عاجلة بقيمة 67 مليارا، وتشير التقديرات الداخلية لتقارير غير رسمية إلى أن الكلفة الشاملة قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار. أما التداعيات الاقتصادية على المستهلكين والأسواق فقد تسببت اضطرابات إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط متجاوزة 115 دولارا للبرميل مع كل موجة تصعيد. في الولايات المتحدة قدرت الخسائر الإضافية على المستهلكين والأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والبنزين بأكثر من 74 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر بشرية ومادية واقتصادية، فقد تضرر أو تم تدمير ما لا يقل عن 7600 مبنى ومنشأة. في طهران وحدها تضررت أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بنحو 270 مليار دولار. تركزت الأضرار في العاصمة طهران بنسب شملت 25% للقطاع الصناعي و19% للمرافق التجارية و21% للقطاع المدني، وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% وتفاقم الأزمة المعيشية. وهناك أيضا توقف في خطوط الإنتاج في قطاع البتروكيماويات واضطرابات في المرافق التجارية، وقد تم تدمير مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة رئيسية، بما في ذلك استهداف منشآت نووية حساسة.
1: الآن إلى الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف أجلت 8 أشخاص بعد إحراق مستوطنين منزلهم في وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم. وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي قال رمز الأكربوف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن وضع الضفة الغربية يتدهور بسرعة وأن احتمالات اتساع التصعيد تتزايد. الآن معنا من رام الله مراسلتنا جيفارا البديري حتى تضعنا في صورة آخر التطورات. جيفارا،
4: الاقتحامات بالطبع محمد تتواصل في هذه الساعة في أكثر من منطقة، آخرها كان في المنطقة الشرقية من مدينة جنين أقصى شمال الضفة الغربية، وأيضا في بلدتي زيتا وفرعون في قضاء طولكرم، وفي جنوب الضفة الغربية هناك أيضا اقتحام لبلدة طقوع جنوب بيت لحم. الاقتحامات بالطبع تترافق بالطبع مع عمليات مداهمة للمنازل وحملات اعتقال. الحدث الأصعب كان في ساعات المساء أمس المتأخرة عندما تمكن عديد من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني من إخلاء وإجلاء عائلة فلسطينية من 8 أفراد. أضرم المستوطنون النيران في منزلهم، كان هناك خشية كبيرة أن تحترق هذه العائلة، ولكن تمكنت الطواقم من إجلائهم. وقبل انسحاب المستوطنين من هذه المنطقة قاموا بإحراق مركبة واشتعلت النيران في أكثر من منطقة. أيضا على مستوى الاستيطان الذي يتسع بشكل واسع جدا، مستوطنة كيدوميم وهي في أقصى شمال الضفة الغربية أعلنت رسميا عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة ستؤدي أيضا إلى مزيد من التوسع الاستيطاني وتحاصر 4 قرى فلسطينية وتفصل ما بين قلقيلية ونابلس في شمال الضفة الغربية. ينظر أيضا بخطورة بالغة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي تحدث عن توسيع العمليات الهجومية. ليتساءل الفلسطينيون باختلاف أطيافهم ماذا تبقى في الضفة الغربية لتوسيع هذه الهجمات. أما الحديث عن إخلاء والسيطرة على مخيم جديد، أين هو هذا المخيم؟ أي واحد من هذه المخيمات؟ خاصة أن النموذج الصارخ لا زال ماثلا أمام الجميع وهو مخيمات جنين والكرم ونور شمس في أقصى شمال الضفة الغربية. أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني لا زالوا نازحين في المدن والقرى والبلدات. تحولت هذه المخيمات الثلاث إلى أشبه بالسكنات العسكرية، مقرات للتدريب، إعادة هندسة جغرافيا المخيم. وهذا ما كانت قد حذرت منه طوالا الأمم المتحدة تحديدا، خاصة مع مواصلة الحرب الإسرائيلية اتجاه الأونر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي اللوجستي، الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين على اختلاف مستوياتهم. إذن الحرب متواصلة على كثير من الأصعدة. أيضا كان هناك مساء أمس وخلال ساعات نهار أمس الكثير من عمليات هدم للمنازل والمنشآت. لنتحدث عن أيضا تصعيد في الهجمات من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للتجمعات البدوية. أكثر من 730 اعتداء تم رصدهم اتجاه هذه التجمعات منذ بداية هذا العام في كل أنحاء الضفة الغربية.
1: شكرا لك جيفارا. الآن معنا من طوباس معتز بشارات المختص في شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا بك سيد بشارات. اشرح لنا أكثر هذه الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة الكبرى بهذا الحجم.
5: نعم، يعني بداية مساء الخير. أولا
1: مساء الخير.
5: اليوم هو ما يدور في مناطق الأغوار وما يدور في الضفة الغربية، هي هناك هجمة غير مسبوقة وهناك حرب حقيقية على الشعب الفلسطيني وعلى كافة مكونات الشعب الفلسطيني. اليوم الشعب الفلسطيني هو يحاصر شيئا فشيئا. هناك مناطق فلسطينية تضم تجمعات سكانية فلسطينية عديدة يتم عزلها بشكل كامل عن أراضي الضفة الغربية وعن مدن وقرى ومحافظات الضفة الغربية. الأغوار اليوم هي شبه معزولة بشكل كامل عن باقي أراضي الضفة الغربية وعن باقي أراضي محافظات الضفة الغربية. اليوم هناك استكمال لما يسمى بالخيط القرمز الذي أسمه الاحتلال بالخيط القرمزي، وهو الطائشك بتحتاج وأصدر تعليماته وأصدر أوامره العسكرية من أجل الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين تحت مسمى الطريق العسكري أو الطريق الأمني أو للاستخدامات العسكرية، ولكن هو في الحقيقة من أجل ربط المغتصبات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والبؤر الاستيطانية الرعوية التي سيطروا من خلالها على ما سيطروا عليه منذ عام 67 لغاية ما قبل 3 سنوات. هناك الأراضي اليوم التي يتم السيطرة عليها هي ضعف الأراضي ب10 مرات التي سيطر عليها منذ احتلال الضفة الغربية عام 67. اليوم هناك مدن فلسطينية محاصرة، هي هناك اليوم اقتحام ومصادرة وعلى مدار الساعة للأراضي التي تقع ضمن المناطق المصنفة ألف وبي. يوم أمس كان هناك 6 قرارات عسكرية جديدة أصدرها الاحتلال من أجل السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى الشرق من ياسير، وتمتد على مسافة 8 كيلومتر حتى تصل قرية رابا الواقعة ضمن أراضي محافظة جنين. وكل هذا الطريق هو من أجل ربط المغتصبات والبؤر الاستيطانية والبؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا في منطقة إبزيك وفي منطقة تياسير وفي جبل على جبل طمون الجبل أم الكبيش. هذه البؤر الاستيطانية الرعوية اليوم هي سيطرت
1: نعم
5: وتسيطر على ما يزيد عن 65,000 دولم من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
1: نعم
5: اليوم كل ما
1: طبعا
5: يدور
1: سيد
5: هو
1: بشارات، اسمح لي فقط، أنت يعني تستعمل كلمة مفردة المغتصبات فقط لشرحها، أنت تقصد بها بالطبع المستعمرات الاستيطانية المستوطنات. هناك سؤال، ما الذي تريده إسرائيل من خلال التركيز على المخيمات في الضفة الغربية؟ لماذا المخيمات تحديداً؟
5: يعني أولاً سياسة الاحتلال واضحة في هذا الموضوع تحديداً. الاحتلال يريد أن ينهي حق العودة أصلاً للشعب الفلسطيني، يريد أن ينهي الأونروا، ويريد أن ينهي الأمم المتحدة، يريد أن ينهي المخيمات الفلسطينية من أجل أن لا يبقى هناك من يطالب بحق العودة، يعني من أجل أن لا تكون هناك مخيمات. المخيمات الفلسطينية هي محطة من أجل العودة، عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، سواء في فلسطين المحتلة عام 48 أو في أي بقعة من الأرض الفلسطينية التي هجر الشعب الفلسطيني منها، وتحديدا أراضي فلسطين 48. من حق الشعب الفلسطيني أن يعود إلى أرضه التي اغتصبت من قبل هذا الاحتلال، والتي صودرت من قبل هذا الاحتلال، وأقيمت ما يسمى بالكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وعلى أنقاض البيوت الفلسطينية التي دمرت بعد احتلال فلسطين وبعد النكبة الفلسطينية وبعد كل ما قام به هذا الكيان المحتل. المخيمات الفلسطينية تحديدا هي مستهدفة بشكل كامل وعلى مدار الساعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قرى فلسطينية أيضا اليوم هي باتت مستهدفة، يعني تزامنا مع الاستهداف الذي يعني يقوم به الاحتلال للمخيمات الفلسطينية.
1: يعني هذا الاستهداف سيد شارات، يعني
5: على وجود المخيمات الفلسطينية.
1: نعم. اسمعني، هذا الاستهداف كما تقول، هل تتوقع له أن يزداد حدة مع هذه الدعوة الصريحة لكاتس لتكثيف الهجمات في الضفة الغربية؟
5: هذا واضح أخي، يعني هذا لا يخفى على أحد. أي مواطن فلسطيني اليوم يرى بأن كل ما يقال اليوم وكل ما يسمع من تصريحات من قبل المجرمين في حكومة اليمين المتطرف وما يعتبرون أنفسهم قادة في الكيان المحتل، كل هذه التصريحات هي تؤخذ على محمل الجد. نحن نتوقع ونحن مدركين تماما بأن هذا الاحتلال سيقوم بتنفيذ كل ما يقوله، هو يريد استهداف للكل الفلسطيني، وهو يريد القضاء على المخيمات الفلسطينية، وستكون هناك أيام صعبة على الشعب الفلسطيني بسبب بسبب هذا البرنامج الإجرامي الذي وضعته حكومة الاحتلال والذي يتم تنفيذه شيئا فشيئا. هناك هجمة كبيرة وهجمة متصاعدة شيئا فشيئا، والاحتلال يسابق الزمن بالمناسبة من أجل تنفيذ أكبر عملياته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وابتداء من المخيمات الفلسطينية والقرى الفلسطينية التي يريد الاحتلال من خلالها اقتلاع الشعب الفلسطيني وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني
1: في هذه الحالة. سيد بشارات، في هذه الحالة ما المطروح فلسطينيا لمواجهة كل ما أشرت إليه في هذه المقابلة؟
5: يعني بكل وضوح، يعني أولا الشعب الفلسطيني لا حول له ولا قوة، لا يوجد هناك أي مقومات لدى هذا الشعب الفلسطيني. اليوم الشعب الفلسطيني، كافة الشعب الفلسطيني هو محاصر من قبل هذا الاحتلال، هو محاصر حتى في لقمة عيش أطفاله. المواطن الفلسطيني اليوم لا يستطيع أن يوفر قوت عياله اليومي. هناك جرائم على مدار الساعة، هناك قطع للمياه، مصادرة للمياه، السيطرة بشكل كامل على مصادر المياه، هناك أيضا يعني تدمير لكافة مقومات الحياة الفلسطينية. المواطن الفلسطيني اليوم يعني يريد من يقف إلى جانبه. المجتمع الدولي هو مجتمع منحاز تماما إلى هذا الاحتلال. الصمت الدولي هو يعني رسالة لكل مواطن في الشعب الفلسطيني أن هذا العالم هو عالم عاجز، وهذا العالم يتعاطى ويتعامل مع الاحتلال بأن هذا الاحتلال هو أصبح قوة فوق القانون الدولي، ولا يوجد رادع لهذا الاحتلال، ولا يوجد أي يعني مؤسسة دولية أو أي يعني لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا كل هذه المسميات التي يعني توجد على مستوى العالم. لا توجد هناك مسميات تقف في وجه هذا الاحتلال. كل هذه المسميات أصبحت عاجزة أمام هذا الاحتلال الذي يقوم بتنفيذ سياساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وتنفيذ عملياته القذرة ضد الشعب الفلسطيني. المطلوب اليوم من المجتمع الدولي وتحديدا أيضا من الدول الشقيقة أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ويعني إلى يوجد له أي مقومات ليدافع عن نفسه، ومطلوب أيضا فلسطينيا أن تتكاثف الجهود وأن تكون أن تكون كافة مقومات الشعب الفلسطيني على الأقل برجل واحد.
1: شكرا لك سيد.
5: لنترك
1: شكرا
5: هذه الخلافات الجانبية، الخلافات الفلسطينية الفلسطينية.
1: شكرا لك. شكرا لك.
5: الخلافات ونتوحد في خطة المواجهة.
1: أنا آسف لمقاطعتك. شكرا لك سيد معتز بشارات. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوتر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسلنا جوني تانيوس رصد الأوضاع في زوتر الغربية.
6: هنا في بلدة زوتر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي، في هذه البلدة يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوتر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوتر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوتر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوتر الشرقية وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية. ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية. بلدة زوتر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد، ويأتي بعض أهالي زوتر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تونيوس، الجزيرة، من بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان.
7: أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وهناك توافق معه على هدف ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وكان ترامب قال أن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع طهران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. إيرانيا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على فتح على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى المضيق مغلقا. من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن المفاوضات والدفع نحو التفاهمات عملية، وكذلك مناقشة سبل تكثيف التنسيق إزاء حرية الملاحة في مضيق هرمز. في السعودية، قالت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية دمرت الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، وأضافت أن المحاولات انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وأكدت أن المملكة تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي العراق، قال جهاز الأمن بإقليم كردستان إن 6 هجمات بالمسيرات استهدفت محافظة السليمانية خلال 24 ساعة. في تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير دفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وتول كرم ونور شمس. نبدأ باستعراض آخر المواقف والبداية من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذن محمد، زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة كانت الحدث الأبرز، وتصريحات الرئيس ترامب والمواقف التي أشار إليها نتنياهو.
8: بالنسبة للقاء ترامب ونتنياهو، في الواقع لا تزال تفاصيل هذا اللقاء بين الجانبين محدودة للغاية. البيت الأبيض اكتفى بوصف الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر، بينما جاءت معظم التصريحات عن اللقاء الذي استمر نحو 80 دقيقة خلف أبواب مغلقة جاءت من الجانب الإسرائيلي. اللقاء جرى من دون إدلاء أي طرف بأي تصريحات أو مؤتمر صحفي أو حتى إتاحة المجال للصحفيين، وهو في الحقيقة ما يعكس حساسية الملفات المطروحة وأيضا ترتيبات بروتوكولية أريد لها ربما أن تكون بهذا الشكل، خاصة أن هذه الزيارة وهذا اللقاء جاء على عجل وفق ما تسرب في التقارير الإخبارية، وجاء أيضا بطلب من بنيامين نتنياهو الذي استغل ربما جنازة السيناتور لينزي غرام التي جرت اليوم كمدخل وبوابة للدفع بهذا اللقاء. لكن الزيارة تكتسب في جميع الأحوال أهمية خاصة لأنها جاءت تزامنا بالضبط مع مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب على إيران، وهي حرب تشير تقارير أمريكية إلى أنها خلفت تباينات بين ترامب ونتنياهو بعدما تبين أن بعض التقديرات التي بني عليها قرار التصعيد لم تكن دقيقة، كما أن نتنياهو هو من سعى إلى ترتيب هذه الزيارة وفق ما أكد الرئيس الأمريكي في محاولة منه على ما يبدو لإعادة تنسيق المواقف، خاصة في هذه المرحلة التي تمنح فيها الولايات المتحدة الدبلوماسية فرصة جديدة. لكن الخلاف لا يبدو على الهدف بل على الوسيلة. نتنياهو قبل هذه الزيارة واصل التشكيك بجدول المسار التفاوضي، واعتبر أن إنهاء الحرب يظل مرتبطا بإزالة التهديد النووي الإيراني بصورة نهائية، فيما حرص مسؤولون إسرائيليون عبر أكسيوس وأيضا تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على نفي وجود خلافات استراتيجية مع واشنطن، حيث أكدوا بأن الجانبين يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى وإن اختلف حول كيفية تحقيق ذلك بحسب هذه التصريحات. كما كشفوا أن اللقاء تناول أيضا عدد من القضايا من بينها مسألة توسيع اتفاقيات أبرام في المنطقة، لكنهم نفوا في نفس الوقت طرح مسألة صفقة المقاتلات F-35 لتركيا أو مطالبة واشنطن إسرائيل من الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في إشارة إلى لبنان أو حتى سوريا. في المقابل كان ترامب قد رسم قبل هذا اللقاء ملامح مقاربته بوضوح، فهو تحدث في مقابلته مع فوكس نيوز عن محادثات جيدة مع إيران، لكنه في نفس الوقت استمر في ربط أي التزام من جانب طهران بهذا التصعيد. لوح أيضا بالعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية، بل ذهب إلى حد التأكيد أنه قادر على تدمير البنية التحتية الإيرانية، لكنه يمتنع عن ذلك بسبب ما وصفها بالتداعيات الإنسانية أو حرمان ملايين الإيرانيين من الكهرباء. اللافت أيضا أن ترامب أقر أيضا بوجود انقسام داخل المعسكر الجمهوري بين من يدفع نحو استكمال الحملة العسكرية ضد إيران ومن يرى أن اللحظة الحالية مناسبة لإبرام اتفاق مع إيران. حسن
7: محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كما ينضم إلينا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد كاتزمان بالسؤال عن الشكل الذي أحاط بهذا اللقاء، لقاء الرئيس ترامب برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وعدم الإدلاء بأي تصريحات، وحتى لم تكن هناك يعني تصوير صحفي واسع ومنشور لهذا اللقاء.
9: شكرا للاستضافة مرة أخرى، ويسعدني أن أكون معكم وأرحب بكم وبالضيوف الكرام. هذا يشير إلى أن هناك توتر. نحن نعلم أنه كان هناك توتر بين نتنياهو والسيد ترامب. السيد نتنياهو لا يريد تخفيف التصعيد في حرب إيران، وهو ينظر إلى مذكرة التفاهم بأنها غير مثالية وتشوبها عيوب، ولا تضمن أن إيران ستمتنع عن الحصول على السلاح النووي، وهو أيضا قلق بشأن مضيق هرمز. وإسرائيل بالطبع هي ليست تحصل على النفط الخاص بها من مضيق هرمز، وهي ليست قلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي والتضخم إلا أن ترامب كذلك، ولكن قضية الصواريخ وحلفاء إيران في المنطقة هذه قضايا مقلقة لنتنياهو، وهو لا يشعر أن ترامب يقوم بمعالجتها، بل هو يشعر أن ترامب يحاول أن يبتعد عن الحرب وأن يبتعد عنها بأسرع وقت لكي يبدأ النفط بالتقدم، وأن النفط يبدأ ب أن يصل وتدفق وكذلك.
7: سيد كاتزمان عذرا، لكن يعني الاستنتاج بأن هناك توترا في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، هذا الاستنتاج ربما كان هو نفسه في الاجتماع الأخير الذي سبق اندلاع الحرب، وكان الحديث في ذلك الوقت عن خلافات كبرى بين الجانبين، وأيضا كان اجتماعا مطولا وسريا، لم يدلي أي منهما بتصريحات، لكن النتيجة كانت أن اندلعت الحرب مع إيران من جديد. ما الذي يضمن هذه المرة أن لا يكون الوضع مشابها تماما لتلك الحقبة وتلك المرحلة؟
9: ليس هناك ضمانات على الإطلاق، وسيد ترامب لديه تجربة في الحرب وخبرة، والاجتماع الذي أشرت إليه نتنياهو كان يروج لترامب التخلص من القيادة الإيرانية لكي يكون هناك انهيار في النظام. لذلك السيد ترامب لديه خبرة الآن، وسوف يكون حذرا فيما يتعلق باتباع نصائح نتنياهو إن كان هذا ما يحدث، وخاصة أنه لم يكن هناك أي صحفيين ولا إشراف على هذه الاجتماعات ولا صحفيين ولا ما إلى ذلك. الرئيس ترامب لن يتم إقناعه من خلال هذا الاجتماع اليوم بإعادة التصعيد في الحرب، بل

0: ويريد تخفيض التصعيد، لذلك يعود الأمر لإيران إن كانت مستعدة أن تتخلص من قضية مضيق هرمز، وهذا الذي سيحدد إن كنا سنستمر في حرب مستمرة أو أن يكون هناك خارطة طريق تفضي إلى السلام.
1: نعم سيد هادي أفقهي، هل تتوجس إيران من هذه الزيارة ونتائجها؟ ترامب وصفها بأنها إيجابية، نتنياهو وصفها بأنها ممتازة، كيف تفهم إيران هذه التوصيفات لتلك الزيارة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هذا التوجس في محله وعقلاني، لأنه في المفاوضات التي سبقت حرب 39 يوم أستاذ حسن، آخر لقاء كان في جنيف، وأنا لا أنسى عندما ظهر السيد عراقچي على الشاشة قال مفاوضات كانت جيدة وتدعو إلى التفاؤل، وحلق بعدها السيد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان والتقى بجيدي فانس مساعد ترامب، قال له أتيتك ب تنازلات سخية من الإيرانيين لتحل المشكلة، كأنه يعني كان متفائلا أكثر من عراقچي. رد عليه بشكل مفاجئ جيدي فانس، قال له أتيت متأخرا وإن قرار الحرب قد اتخذ. حتى في مفاوضات مسقط أستاذ حسن، يعني كنا نتفاوض، كان هناك احتمالية أنه تشن إسرائيل هجوما إذا وصلت في الحقيقة إيران مع أمريكا في التفاهم فيما يتعلق ب الملف النووي، وأنا ذاك كان فقط الحوار حول الملف النووي، وإذا بالهجوم يتم ونحن في يعني في عز المفاوضات كنا. إذن هذا الموضوع وهذا التوجس ما زال ترصده إيران، ولكن في نفس الوقت لا تتفاجأ كما تفاجأت في حرب 12 يوما أو في حرب 39 يوما، لأنها الآن في هذه المرحلة الحديث أنه سكتت أفواه البنادق، ولكن يبقى الإصبع على الزناد، وإيران ترقب كل المشهدية في المستوى في الحقيقة الأمني والعسكري، وكذلك التصرف السياسي الذي هو الآن يميل أكثر فأكثر إلى موضوع احتمالية الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وهناك تشجيع وهناك حتى إلحاح من الوسطاء القطري وكذلك الباكستاني، وحتى دخل الصيني مشجعا الدورين.
1: لكن إيران غير متجاوبة، يعني إيران غير متجاوبة، لأنه أساس العودة إلى طاولة المفاوضات هو حل قضية مضيق هرمز، وإيران تتشدد في مطالبها حتى مع عمان لفتح المضيق.
2: يعني لا أدري إن تابعت حديث السيد غريب آبادي مساعد السيد عراقچي في الشؤون الحقوقية والدولية، كان حديثاً مهما جدا واهتمت به وسائل الإعلام، وحتى يعني الجزيرة اهتمت بتصريحاته وعواجلها، ركزت على كثير من عبارات السيد غريب آبادي. هو يقول نحن الآن في حالة حرب، حتى الآن لو اتفقنا مع العمانيين، وطرح عدة فرضيات منها أنه حتى لو اتفقنا بصورة كاملة مع العمانيين لأننا ما زلنا في حالة حرب ولم تحسم باقي البنود، فسوف لن يفتح المضيق على مصراعيه. هذا من حق إيران لأنه ضربت حقيقة ومورست ضدها عدوانا، سواء عدوان 39 يوما أو عدوان 13 يوما، ولا يمكن الآن أن تفتح إيران المضيق وهناك بنود عالقة، وخصوصا بعد أن أكد سماحة السيد في إجابته لرسالة السيد الشيخ نعيم قاسم أمين حزب الله، أكد على البند الأول وقال إن لم يحل هذا البند فستبقى في الحقيقة معركتنا مع الجانب الأمريكي مفتوحة فيما يتعلق بشمولية لبنان بوقف إطلاق النار أو نهاية الحرب.
1: يعني صحيح تصريحات قاسم غريب أبادي تحدثت عن موضوع مضيق هرمز، لكن في النهاية كانت هناك مقترحات، وأشار إلى أن هذه المقترحات لم تكن موافقة عليها إيران، وبالتالي من هنا كان السؤال. سأعود إليك طبعا سيد هادي أفقهي بالحديث عن الصيغ التي رفضتها طهران فيما يتعلق بالمضيق ولو مؤقتا في هذه المرحلة، ولكن سأعود إلى زيارة

0: بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة واللقاء مع ترامب، وكيف قرأتها دكتور الشرقاوي؟
1: بالنظر إلى التصريح الاستباقي الذي أدلى به ترامب إلى فوكس نيوز قبل الاجتماع، قال إنه ليس بحاجة للمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن ما قد تخفيه إيران تحت جبل الفأس. وأيضا بالنظر إلى تحكم البيت الأبيض في إخراج مشهد اللقاء، مجرد صور لا كاميرات، لا فرصة لنتنياهو بأن يحاضر أمام ترامب وفانس، لا مؤتمر صحفي، يبدو أن صولة نتنياهو التي كان يفاخر بها الإسرائيليين بأنه المتمرس بالثقافة السياسية ويعرف دهاليز البيت الأبيض والكونغرس ويستطيع أن يقنع كل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء بما تراه إسرائيل، وأيضا بأنه أحيانا يصبح هو العقل وتصبح الولايات المتحدة هي العضلات وهي الأدوات كما حدث في حرب إيران الحالية، يبدو أن هناك رأس مال شخصي وأيضا رأس مال سياسي واستراتيجي يتراجع ويتقلص إلى حدود كبيرة. إذا كان ترامب الآن لا يكترث ولا يأبه بما يقوله نتنياهو بل يريده أن يبتعد عن أي حديث بشأن إيران، يبدو أن ترامب هو آخر المؤيدين وآخر الحلفاء لنتنياهو ولإسرائيل. وأيضا إذا وصل ترامب إلى فصل المسارين في إدارة الصراع مع إيران، هناك المسار الأمريكي الذي سيحتفظ به الآن من الآن فصاعدا، سواء في اتجاه استئناف القصف أو في اتجاه تحريك عجلة المفاوضات، نعم، والبحث عن مدخلات جديدة مع الإيرانيين. والمسار الثاني وهو أن إسرائيل لا تفضل،
0: لأنه أنت تتحدث عن التفاوض، والآن ما يظهر على شاشتنا إكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. الخبر مهم جدا، وطبعا هذا في سياق استمرار، يعني يفترض أن يكون هناك تهدئة، ليس كذلك؟ غير معلنة.
1: نعم،
0: غير معلنة.
1: وكان من المفترض أن تقرأ الليالي الثلاث التي توقف فيها القصف الأمريكي على أنها إيماءة إيجابية، هناك مرحلة هدنة غير رسمية، كان من الأجدب بطهران أن تجاري الخير بالخير، تجاري الهدنة بهدنة أخرى. لكن يبدو أن أهل الحل والعقد العسكري وليس الدبلوماسي في طهران ممعنون في أن هناك فرصة لإثبات تلك الندية وأحيانا تجاوز الموقف الأمريكي، وخاصة الآن استهداف ما يعتبرونه قاعدة أمريكية قائمة بذاتها في الأردن،
0: صواريخ باليستية، يعني حتى نوعية صواريخ التي أطلقت لها دلالة. سيد هادي أفقهي، ما خلفية إطلاق هذه الصواريخ الآن، خصوصا وأن الحديث عن نوع من هدنة غير معلنة أو تهدئة بانتظار نتائج المفاوضات العمانية الإيرانية في طهران، أو حتى نتائج الرسائل التي أرسلها الوسطاء أو يعمل عليها الوسطاء بين واشنطن وطهران؟
2: يعني إلى الآن قبل هذا الخبر يجب أن نتثبت من صحته أستاذ حسن. إلى الآن كان الحرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية بكل قواه بحرا جوا وبرا يعني ملتزمون بهذه الهدنة غير المعلنة، ولكن ربما حصل شيء نحن لا نعرف، يجب أن نتروى قليلا، أولا نتأكد من صحة هذا الخبر إن حصل، ويجب أن نبحث عن خلفياته، ما هو الداعي للقيام بإطلاق هذه الصواريخ الباليستية وخصوصا على قاعدة أمريكية في الأردن. إذن الآن لا نستطيع أن نحكم، ولكن نستطيع أن نستند على ما صرح به الناطق باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء، من نحن ما زلنا ما دام الجانب الأمريكي ملتزم بالتهدئة أو كما يقال إسكات البنادق، فنحن في الحقيقة لا نعكر الجو ولا نبادر في إطلاق رصاصة واحدة. أما الآن وهذا

0: الخبر العاجل حقيقة لا أستطيع أن أحكم أنه من أين أتى وهل له صحة وما هي أسبابه وخلفيته.
1: المسؤول الأمريكي الذي ينقل عنه إكسيوس يقول إنه تم اعتراض الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. طيب إذا صح ذلك يا سيد أفقهي، ماذا يعني؟
0: هذا يعني أنه ربما حصل شيء ضد إيران وردت إيران باختصار.
1: حصل شيء وردت إيران، يعني لا يمكن أن يكون فعلا مبادرا من
0: ابتداء
1: قبل
0: لا،
1: إيران.
0: لا يمكن أن يكون، أستبعد جدا.
1: سيد كاتزمان، هل لديك أي تعليق أو حتى تحليل لهذا التطور الميداني في خضم الحديث، أو وجود هذه الهدنة أو التهدئة غير المعلنة، يتم إطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن؟
2: أود أن لا أطلق الحكم الآن لكي نرى ما الذي سيجري، ولكن المرة الأخيرة كانت عمان وإيران تتفاوضان بشأن اتفاقية خاصة بمضيق هرمز، وكانا يحرزان تقدما، ثم إيران قامت بالهجوم على سفن ثلاث تجارية في مضيق هرمز. نفس النمط، عمان وإيران كانا يتفاوضان، عراقجي كان في عمان، والحرس الثوري قام بالهجوم على هذه السفن الثلاث. هذا ما جعل السيد ترامب يبدأ هذه الهجمات التي استمرت ل14 يوما. لو كان هذا إطلاق نار من الحرس الثوري، فإن السيد ترامب سوف يرد، والشعب الإيراني عليهم الآن أن يذهبوا إلى العمل مشيا، لأنه لن يكون هناك جسور. هذا لم يأتي بسابق استفزاز، ولم تفعل الولايات المتحدة أي شيء لإيران كي تقوم بهذا العمل، والسيد ترامب سوف يرد، وأضمن لكم هذا. ربما كان هذا ردة فعل على زيارته نتنياهو إلى واشنطن، لا أدري. بالتأكيد هو ليس إطلاق نار بالصدفة، أو أن شخصا ما في إيران أطلق النار بطريقة بالصدفة أو بطريقة حادث. كلا، هذا أمر أتى بدون استفزاز، وسوف يخرب الهدنة التي استمرت لأربعة أيام، ويخرب المفاوضات أيضا بين إيران وعمان، والتي قد تأتي بنتيجة، وقد تأتي بنتيجة بالفعل لحل هذه الأزمة.
1: أنت تتوقع أن يرد الرئيس ترامب على إطلاق هذه الصواريخ؟
2: كما قلت، هذا يجعل الإيرانيين على الأرجح سيمشون إلى أماكن عملهم، ولن يكون هناك جسور، وهو سوف يقوم بالرد. إيران لن تسيطر على مضيق هرمز، حتى لو اضطر الرئيس ترامب للضغط على نفسه والخوض في عملية برية. ولا أدري إلى أين ستنتهي هذه الأمور، ولكن ستنتهي عندما لا تكون إيران تسيطر على المضيق، ولا يكون لديها برنامج نووي نشط.
1: دكتور شرقاوي، تتوقع فعلا أن يكون هناك رد أمريكي؟
3: أولا ينبغي ألا نقرأ هذه التطورات، صواريخ باليستية تقصف أو تستهدف قاعدة أمريكية في الأردن، لا نقرأها في السياق العسكري التقليدي بمعنى التصعيد وكل الاعتبارات العسكرية، بقدر ما ينبغي أيضا استحضار مدلولها في السياق الأمريكي. ونعلم جيدا قبل أربعة أيام كان على ترامب أن يحضر جنازة ويستقبل جثماني جنديين وقع لقيا مصرعهما في هذه القاعدة. إذن الدلالة والرمزية هي أكثر بكثير إذا قصناها، إن أخذناها، أو إذا كان القياس بمدلولها بالنسبة لترامب. ترامب ستذكر هذه اللحظة أن هناك استهداف متدرج ومستمر من قبل إيران لهذه الوحدة، أو لهؤلاء، لا أنا أعلم كم عدد الجنود الأمريكيين في الأردن. إذن هذا يعزز فكرة أن توقف القصف

0: دائرة لأربعة ليالي لن يستمر بنفس الوتيرة، قد ينقلب غدا أو بعد غد إلى ضرورة الانتقام. إذن يعود هذا
1: نعم.
0: بترامب إلى نفس المنطق، أن القصف بمستوى أكثر فتكا وأكثر ضروة هو
1: لكن
0: عقاب.
1: السؤال، إذا سيكون هناك رد أمريكي، هل سيكون على شاكلة الليالي الأربعة عشرة التي سبقت، أو سيكون ضمن ما هدد به الرئيس ترامب العملية العسكرية الكبيرة؟
0: المؤشرات تقول إنه من المرجح أن نشهد فصلا جديدا غير مسبوق في مستوى وفي عمق هذه الغارات الجديدة، بمعنى أن الأيام الليالي الثلاثة عشرة التي مرت كان فيها استهداف بدأ من أقصى جنوب إيران، بمعنى مدن الساحل، جزيرة قشم، مدينة سيريك، ثم تدرج إلى تبريز، إلى طهران، إلى بلوشستان. كانت خطة متماسكة في هذا التنوع من حيث الأهداف، وتم استهداف الذخائر، مخازن الذخيرة، ومراكز التحكم، ومجموعة متنوعة من الأهداف. الخشية الآن أن ترامب يجد نفسه أمام ضرورة الضرب، ولكن بقوة هذه المرحلة، وربما قد تكون هناك مفاجأة لا نحسب لها الحساب بمقاييس عمليات القصف السابقة.
1: سيد هادي أفقهي، كما يعني ذكر ضيفنا الأمريكي، إطلاق الصواريخ جاء في الوقت الذي كانت تجري المفاوضات أو المحادثات العمانية الإيرانية في طهران بشأن مضيق هرمز. هو يقول بأنه يبدو بأن الجناح العسكري غير راضي عمليا على ما يتم تداوله من صيغ، وبالتالي إطلاق الصواريخ قد يكون جزءا من محاولة التشويش وفرملة هذا المسار الدبلوماسي القائم بين عمان وإيران. ما رأيك؟
2: يعني النقطة الأولى، ما زلنا نتحدث عن فرضية ولم نتوثق ولم نتثبت من أصل الخبر، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، يعني ما تفضل به ضيفك من أمريكا، يبدو أنه لا يعرف مسار وآلية اتخاذ القرار عسكريا أو سياسيا في إيران. هناك قيادة عليا، القائد العام للقوات المسلحة هو ولي الفقيه آية الله سيد مجتبى الخامنئي، عندما تصدر أوامره ترسل الأوامر إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهناك يبت في أي أوامر أو أي إرشادات أو ضرورة أو حتى حوادث مستعجلة مفاجئة، هجوم، ما إلى ذلك، وتتخذ القرارات على المستوى العسكري والأمني واللوجستي والسياسي والدبلوماسي، ومن ثم ينطلق كل مسؤول حسب وحدته، حسب وزارته، حسب تخصصه، وتصدر الأوامر، سواء إذا كانت عسكرية إلى الجيش أو إذا إلى الحرس الثوري بريا، ثم كانت بحرية. إذن في هذه السرديات أنه الحرس وكل من يعني يقوم بنفسه باختياره، هذا شيء وهم، يعني لا يوجد في إيران. لو كان هكذا كما يتصوره ضيفك من أمريكا لهزمت إيران من الأسبوع الأول.
1: نعم.
2: ولكن أنت تلاحظ أنه الانسجام خلال 39 يوما وكذلك 13 يوما، وهزمت إيران كل المحاولات الأمريكية، ومن هنا أعلن من جهة واحدة ترامب سكوت أصوات المدافع.
1: طيب، لكن ما زلت يعني ترفض التعليق على موضوع إطلاق الصواريخ من زاوية أنه ما زال خبرا غير مؤكد، لكنه مؤكد من خلال المسؤول الأمريكي. يعني الولايات المتحدة قاعدتها في الأردن هي التي تعرضت لإطلاق الصواريخ، ومسؤول أمريكي عبر إعلام أمريكي يعلن ذلك عن تعرض قاعدته العسكرية لإطلاق الصواريخ، وبالتالي والقيادة المركزية الآن كما علمت أيضا تؤكد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه القاعدة. لماذا تستغرب سيد هادي حصول هذا الأمر؟
2: أنا لا

0: أثق بالرواية الأمريكية، وإنما أستند وأثق برواية الرواية الإيرانية، عسكرية كانت أو أمنية أو سياسية. فطالما كذبت كثير يعني القيادة الوسطى في المنطقة، أو حتى ترامب حتى وزرائه، يعني أصبحت قضايا ترامب وأكاذيبه مصدر تندر في الداخل الأمريكي. فليس من حقي أن أعتمد هذه الرواية قبل أن أتثبت. خلال حديث السيد الشرقاوي أنا قلبت القناة إلى القناة الإيرانية بسرعة، ولم أجد لا عواجل ولا خبر عن هذا الموضوع لحد الآن.
1: طيب سيد كاتزمان، أيضا في هذه الإشارة، يعني عندما ذكرت موضوع الرد الأمريكي على إطلاق الصواريخ، أشرت إلى إمكانية استهداف الجسور، ولكن هل هذه الصواريخ مهما كان عددها يمكن أن تغير استراتيجية الرئيس ترامب لتذهب مباشرة باتجاه عملية عسكرية واسعة يضرب من خلالها البنى التحتية الإيرانية ردا على استهداف قاعدة؟
2: أولا أقول إن المضحكة هي المرشد الأعلى، ليس هناك مرشد أعلى على الإطلاق، وهو فقط كان مرشدا أعلى لخمسة أشهر ولم يظهر في أي مكان حتى في جنازة والده. إذن فليس هناك مرشد أعلى، هذا يعتبر كالفيلم بحيث الناس يتصرفون ويتحكمون في الصور وفي الشاشة. أنت تسألني عن رد السيد ترامب. نعم، الجسور هي منشآت مدنية، والجزء الجنوبي من إيران الآن منفصل عن بقية إيران. كل الجسور دمرت، والطرق دمرت، والمطارات دمرت، والناس في الجنوب على الساحل لا يمكن لهم أن يصلوا إلى أصفهان أو شيراز. إذن فهو يمكن له أن يصعد بقدر ما يريد. الولايات المتحدة لديها 13,000 طائرة مقاتلة، يمكن له أن يصعد حتى إلى أعلى الجنان إذا ما أراد ذلك. إذن فإيران سوف تصبح تتدمر أكثر وأكثر، وهذا سيضر بالشعب الإيراني وليس بالنظام بالضرورة. والشعب الإيراني سوف يصبح متضررا أكثر وأكثر فيما يمر الوقت. وبالفعل لو كان هذا الإطلاق للصواريخ أتى من مجلس الأمن القومي بأمر منه، فهذا يسيء الوضع أكثر، لأن النظام الإيراني كلهم قرر أن يقوم ب قطع الطريق على الهدوء والمحادثات والقيام بهذا الهجوم، رغم أن السيد ترامب قد كان تراجع. وهذا حتى أسوأ من القول بأنه ربما فصيل داخل النظام هو الذي قرر أن يعيق المحادثات. إذن لا أرى أي إمكانية لتسوية حقا لهذا الوضع برمته إلى أن يكون هناك عملية أمريكية برية. وكما قلت هذا الأمر استمر لأربعة أشهر وسوف ينتهي به المطاف بعملية أمريكية برية، وإيران عندها لن يكون لديها أي جواب أو أي رد في تلك المرحلة.
1: دكتور شرقاوي، بدأنا الحديث عن زيارة نتنياهو لواشنطن ولقائه بترامب، وجاء هذا الخبر ليحرف الأنظار باتجاه ما يمكن أن يكون عليه الرد الأمريكي، خصوصا وأنه أول إطلاق لصواريخ من هذا النوع منذ الهدنة التي أشرنا إليها غير المعلنة. لكن حصول هذه العملية إطلاق الصواريخ في الوقت الذي ما يزال بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة بعد لقائه الرئيس ترامب،
3: هي فقط 6 ساعات تفصل بين لقاء كشف أن ترامب لم يعد ينصت إلى الوصايا التي يدلي بها نتنياهو، بمعنى لحظة تدني الدور الإسرائيلي. وأنا أقول دائما أن حرب إيران فيها 3 زوايا حادة: الزاوية الإيرانية، الزاوية الأمريكية، والزاوية الإسرائيلية. في هذه اللحظة يبدو أن الزاوية الإسرائيلية تتراجع، تتقلص، ربما ستنكمش. لكن المفارقة أن الحرس الثوري بهذا القرار توجيه صواريخ باليستية إلى قاعدة أمريكية في الأردن بالذات كمن يخدم الموقف الإسرائيلي، كمن يعود بالسردية وبالنصيحة من قبل نتنياهو بأنها هي الأفضل، بمعنى أن أحيانا إذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. الآن عندما يصحو ترامب أو قبل أن ينام ترامب هذه الليلة، لا شك أنه سوف يقارن بين مشهد كيف رفض وصاية نتنياهو على حرب إيران أو على كيفية إدارة هذه الحرب، وكيف أن الإيرانيين يفتعلون فصلا معسكرا جديدا.

0: يسون ما يوده نتنياهو، بمعنى نعم. استدامة المواجهة العسكرية، استدامة عسكرة طيب. الموقف.
1: سيد هادي أفقهي، نعلم أنك لا تريد مناقشة هذا الموضوع لأن الجانب الإيراني لم يؤكده ولا تريد أن تأخذ بالرواية الأمريكية، لكن لا شك بأن البيت الأبيض سيأخذ بالرواية الأمريكية أو برواية القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي ماذا تتوقع من رد أمريكي عسكري على هذا الإطلاق الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية؟
2: يعني أستاذ حسن، أنا قلت في بداية حديثي أنه بالرغم من أننا نمر بهدنة غير معلنة، ولكن يعني القوات المسلحة والعين في الحقيقة الساهرة لا تتوانى عن متابعة الحدث المشهدية، أي تحركات، أي تحشيد عسكري، أي تغيير في التموضع، وحتى تصريحات ترامب بالرغم من أنها أكثرها هزلية ومتناقضة، ولكن بعض التصريحات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ويبنى عليها. إذن موضوع التهديدات هذه شيء، ولكن ما يحصل الآن على الأرض كما تفضلت حضرتك، لو فرضنا جدلا أنه أطلقت هذه الصواريخ، يجب أن نتثبت من أين؟ من إسرائيل أو من إيران أو من منطقة أخرى، أو ما يسمى بنيران صديقة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا كان حقيقة الحرس أطلق هذه الصواريخ، معناه أنه هو جاهز لأي رد، وإن كان أعنف الردود كما هدد نعم. ترامب بإبادة الحضارة. طيب
1: سيد هادي، التثبت هو يعني موضوع مختلف له علاقة بإيران إذا أرادت أن تتثبت، لكن القيادة المركزية الأمريكية تقول الحرس أطلق الصواريخ، وبالتالي هناك مسؤول عن هذه الصواريخ وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، وهذا ما سيتبناه البيت الأبيض. من هنا أنا سألتك كيف يتوقع أن يكون الرد الأمريكي، بغض النظر إن قالت إيران إن الحرس الثوري فعلها أم لا، هذا موضوع آخر.
2: أنا أجبت على هذا السؤال أستاذ حسن، أنا قلت إذا كان فعلا الحرس أو مسيرات أو جيش الجمهورية، يعني الجيش كذلك يمتلك الصواريخ، إذا كان حقيقة هو الذي قام بهذه العملية وبتنسيق وأوامر من المجلس الأعلى للأمن القومي وبتنسيق مع مقر قيادة خاتم الأنبياء أو بتنسيق مع القوة الجوفاضية الحرس الثوري، معناها أنه سينتظر الرد، ومهما كان الرد هو أكيد سيفتح حسابات. ولهذا أنا الآن أقول يجب أن نتثبت من الجانب الإيراني، ونحن نعتمد في الحقيقة الرواية الإيرانية، ولا نعتمد هذه البيانات، ربما تكون مفبركة، ربما يكون مبالغ بها، ربما يكون خدعة، ربما تكون معلومات طائشة، صواريخ طائشة، كل هذه الاحتمالات الآن واردة، وخصوصا نحن كنا في خضم نوع من التهدئة ونوع من التفاؤل، كنا الآن نتحدث
1: من منظور سياسي،
2: اتفقنا مع العمانيين.
1: نعم، من منظور سياسي هذه الصواريخ هل تخدم إيران من منظور سياسي في هذه المرحلة؟
2: إذا كان هناك قرار صادر من المجلس الأعلى للأمن القومي ويصادق عليه مقر خاتم الأنبياء، أكيد وراءه منظور سياسي. إذا كان أقول حسب هذه التراتبية المعمولة في إيران،
0: ممكن أعلق فضل. يعني مع احترامي لما تفضل به الأستاذ أفقهي، يعني يبدو أن هناك معضلة نكران الواقع، وأعتقد أن القيادة المركزية الأمريكية لا، عندما تعلن مثل هذه الأنباء أن هناك صواريخ باليستية وتحدد الحرس الثوري كمصدرها وتتحدث عن استهدافها لقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، أعتقد أن الخبرة العسكرية وخبرة تحديد مصدر والمسافة التي يأتي منها الصاروخ، هذه مسألة لا يعني مثبتة علميا، ولا أعتقد أن القيادة المركزية الأمريكية تلجأ إلى خيار، إلى نوع من الخيال. النقطة الثانية أيضا أختلف معك فيها الأستاذ أفقهي، أن إذا كان الحرس الثوري أو إذا كان المجلس الأعلى للأمن القومي كل ما يراه مناسبا في هذه اللحظة، وإحنا نحن بعيدون عن القصف الأمريكي لمدة 4 ليالي، وإذا كان هناك انفتاح لدى ترامب عن الابتعاد عن

0: الإسرائيلي، ألا ترى أن ما يفعله المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري هو تماما يخدم التوجه الإسرائيلي، وهو مزيد من التصعيد وأن تكون هذه الحرب أبدية مفتوحة إلى الأمام؟ يعني هنا يستوي الإسرائيليون وجزء من الإيرانيين، لا أقول كل الإيرانيين، ولكن من يدفع بهذا التصعيد غير المبرر في هذه اللحظة في هذه الأيام الأربعة، ألا يستوي الخط الإسرائيلي مع الخط الإيراني في أنه هناك حاجة لحرب من أجل الحرب، وبالتالي نحن بهذه الطريقة نقبر أي مبادرة نحو المفاوضات أو أي أمل في أن يعيد ترامب النظر في طريقة إدارته لهذه الحرب؟
1: سيد كاتزمان، سأعود إليك سيد هادي أفقهي طبعا بعدما استمعت إلى الدكتور شرقاوي، لكن سيد كاتزمان فيما يتعلق أيضا بهذا الحدث الذي جاء بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس ترامب ببنيامين نتنياهو، هل يمكن لذلك أن يدعم وجهة بنيامين نتنياهو ورؤيته التي قدمها للرئيس ترامب بشأن إيران في هذا اللقاء؟
2: واضح أن ضيفكم في طهران خجل جدا بشأن هذه المسألة، وهو حتى يختلق قصص أطفال بأن إسرائيل قد أطلقت هذه الصواريخ، وهو يضع قصصا أسطورية بأن القيادة الوسطى أطلقت الصواريخ، أو ربما المرشد الأعلى أطلق هذه الصواريخ من غرفته في المستشفى بينما هو كان في غيبوبة. إذن فالسيد ترامب سوف يرد حتى لو تم اعتراض هذه الصواريخ. السيد ترامب أعطى مجالا للدبلوماسية وتراجع لأربعة أيام بطريقة متعمدة، لأنه كانت هناك محادثات بين إيران وسلطنة عمان لكي يكون هناك توصل إلى سبيل يجعل السفن تمر عبر مضيق هرمز بدون أي تدخل ولا استهداف ولا رسوم، وشركات الشحن إن ما أرادت أن تقدم رسوما تطوعية مقابل العبور يمكنها أن تقوم بذلك. كان هناك نقاشات واعدة بالتالي، والآن مجلس الأمن القومي أو الحرس الثوري الآن قام بنزع السبيل أمام الدبلوماسية بالكامل، وأنا أشعر بالحزن والأسى للإيرانيين لأنهم سوف يقومون بالمشي عبر الأودية والجبال بدون أن يكون لديهم أي جسور لكي يصلوا إلى أماكن عملهم.
1: ألا تبالغ في ذلك
2: ما الذي سيقوم
1: سيد
2: به ترامب، ولكن أتوقع أنه سيكون هناك هجوم بري.
1: ألا تبالغ في طبيعة رد الفعل من قبل الرئيس ترامب على هذه الصواريخ إذا ما حصل؟
2: السيد ترامب بالأمس هدد بقصف كل الجسور، وأنا أقتبس منه وليس من الدكتور كاتزمان. ترامب قال إن لم نتوصل إلى حل ينبثق من المفاوضات بين إيران وعمان فسوف يقصف كل الجسور. أنا فقط أقتبس مما قاله الرئيس ترامب.
1: سيد هادي أفقهي، لا شك لديك تعليق على ما سمعت، لكن أود أن أسألك أيضا عمليا، هل يمكن القول إن المحادثات العمانية الإيرانية فشلت؟
3: أنا لا أرد على ما أشار إليه ضيفك في الحقيقة من أمريكا، لأنه رئيسه الذي هو مقتداه ويقتبس كثيرا منه أعلن لحد الآن أكثر من 30 مرة أنه دمرنا كل القوات الإيرانية، دمرنا القوة الجوية، دمرنا القوة البحرية، وهو حشد ما حشد وتحمل إهانات كثيرة في المضيق، ولم يستطع الآن أن يعالج قضية مضيق هرمز. يعني نسي في الحقيقة موضوع النووي، نسي موضوع الصواريخ الباليستية، نسي كل هذا ويقول أنه نحن سيطرنا ودمرنا إيران ولم يبقى شيء. ولكن أنا أخاف أن أقصف إيران مرة أخرى كي لا يبقى

0: أحد أفاوضه. يعني هذه المهزلة وهذا الكلام أنا لا أرد عليه لأن كلام سخيف، ولكن ما تفضل به السيد الشرقاوي أنه ما يقوم به الحرس الثوري يكون خدمة لإسرائيل، لا يا سيدي. يعني أولا إسرائيل هي اللي شاركت في هذه الحرب، ولنا حساب مع إسرائيل آخر، وهذا واضح. يعني أنه إيران كل ما الآن تتحمله هو نتيجة عدائها لهذا اللقيط الصهيوني، النظام اللقيط، ودعمها للقضية الفلسطينية بكل ما تمتلك في الحقيقة إيران من قوة مالية، سياسية،
1: نعم.
0: عسكرية، أمنية، ثقافية، إعلامية. هذا الموضوع واضح. ولكن فيما يتعلق بموضوع أنه نرد
1: باختصار
0: الخير
1: شديد.
0: بالخير، باختصار شديد أنا قلت إذا كان هناك حقيقة صح لهذا الموضوع، ونحن لا نعتمد الرواية والأكاذيب التي تصدرها القوات العسكرية، المسؤولين السياسيين وعلى رأسهم الكذوب الكبير ترامب، أنا أقول لو كان هذا حقيقة الخبر موجودا وقرار، هذا القرار لم يتخذ انفعاليا،
1: شكرا.
0: وهذه حسب التراتب إذا كان هذا صحيح الخبر.
1: شكرا لك. هادي أفقهي من طهران، سيد كينيث كاتسمان من واشنطن، وشكرا للدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو. ننتقل الآن إلى التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات في الضفة الغربية. ينضم إلينا من نابلس مراسل الجزيرة محمد الأطرش، وآخر التطورات والمعلومات من هناك. محمد،
2: سبع اقتحامات بشكل متزامن على الأقل حسن في عدد من محافظات الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها خلال ساعة ونصف من الآن. نتحدث عن محافظة طول كرم في بلدتي فرعون جنوبا وزيتا شمالا، إضافة إلى محافظة نابلس في منطقة بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس. هناك اقتحام آخر، إضافة إلى محافظة بيت لحم جرى اقتحام بلدة تقوع ودهم عدد من المنازل. وفي محافظة جنين كان هناك اقتحام لقرية فقوعة ومنطقة الحي الشرقي في المدينة، إضافة إلى اقتحام آخر كان في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة هناك اعتقال لشاب على الأقل من محافظة طول كرم على إثر هذه الاقتحامات التي يتخللها دهم وتفتيش وترويع للأطفال والنساء في هذه الساعات المتأخرة. وهذا حسن أصبح جزء لا يتجزأ من يوم الضفة الغربية الذي تعيشه في ظل هذا التصعيد المتواصل حتى هذه اللحظة، خاصة أن الناس يقولون أن ذلك يأتي بشكل متزامن مع هجمات لا تتوقف للمستوطنين. هذه الليلة أيضا مستوطنون تسللوا من بؤرة استيطانية مقامة فوق أراضي الفلسطينيين في منطقة بيت لحم ووصلوا إلى منطقة أبو نجيم. هناك بدأوا بسكب المواد المشتعلة وحاولوا حرق منزل فلسطيني، لكنهم أحرقوا مركب قبل أن ينسحبوا. الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد أعلن عن إجلاء 8 فلسطينيين من هذا المنزل قبل أن يتمكن المستوطنون منهم في هذا المكان. جرائم الحرق والقتل والسرقة ومحاولة إرهاب الفلسطينيين متواصلة في الضفة الغربية، خاصة أن منطقة مفترق زعترة جنوب مدينة نابلس كانت قد شهدت أيضا قطع الطرقات على الفلسطينيين بشكل متكرر خلال الأسبوع الأخير. آخرها في الساعات الأخيرة جرى الاعتداء على 3 شبان فلسطينيين ورشهم بغاز الفلفل. عمليا حسن هذه الاعتداءات نوثقها، نسجلها، نتابعها بشكل يومي منذ سنوات طويلة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على مدار 1000 يوم من الإبادة هناك نحو 60,000 اعتداء نفذت ما بين الجيش والمستوطنين، لكن الأهم هو سياق هذه الاعتداءات. الاعتداءات تتركز في المناطق التي لا يستطيع المستوطنون الوصول إليها. يتم ذلك من خلال جيش الاحتلال، من خلال تنفيذ الاقتحامات والملاحقة للفلسطينيين. أما في المناطق التي يصلها المستوطنون فإنها تتم بشكل مستمر ومتواصل وينطلقون إليها من خلال تنفيذ هجمات. وهذا بالنسبة للفلسطينيين هو التكامل بالأدوار ما بين الجيش والمستوطنين. المستوطنون يحاولون خلق حياة قهرية طاردة للعيش الفلسطيني في أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يسعى إلى إخضاع الفلسطينيين في 40% من مساحة الضفة الغربية المتبقى. المتبقية وهي مساحة مراكز المدن والقرى المكتظة بالسكان. هذا المشهد يتصاعد في الأشهر الأخيرة بشكل لافت جدا وفي الأسابيع الأخيرة تحديدا عقب حادثة تل التي استشهد بها 4 من الفلسطينيين ارتفع ذلك بشكل واضح.
1: شكرا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة حدثتنا من نابلس. من رام الله ينضم إلينا أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مرحبا بك سيد داود. هذه الإجراءات الإسرائيلية وما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال والتهديد أيضا بتدمير مخيم على غرار ما حصل مع مخيمات أخرى في الضفة الغربية، كيف يتم أولا توثيقها وما هو الهدف العملي من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال؟
3: اليوم يعني للأسف يعني لا يمكن وضع عنوان لما يحدث، سوى أن ما تفعله دولة الاحتلال هو إدارة للتوحش ضد الشعب الفلسطيني. هذا التوحش هو يعني يوجه من قبل جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق وجودهم، ويوجه أيضا من قبل المستوطنين في مناطق أخرى، وبالتالي دولة الاحتلال تشن حملة حربية كبيرة على الوجود الفلسطيني. وإذا يعني حاولنا أن نختصر هذه الحملة الحربية الكبيرة في إطار هدف استراتيجي واحد، يعني سنلحظ أن دولة الاحتلال تسعى بشكل يعني مستمر وبشكل مواظب على أن تعدم تماما أي أفق سياسي للوجود الفلسطيني، وتهدد الوجود الفلسطيني برمته في الأراضي الفلسطينية. يعني ما حدث في الأيام الماضية هو يعني بالطبع هو امتداد لسياق ممتد منذ سنوات طويلة، وتحديدا منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة وهي حكومة اليمين الفاشل المتطرف، ويعني يدلل أن هذه الحكومة يعني تمارس نمطا متصاعدا في استهداف الفلسطينيين وفي استهداف أنماط الحياة الفلسطينية من خلال جملة غير مسبوقة من إجراءات الإرهاب الاستيطاني. نحن نتحدث عن ميليشيات مسلحة تمارس إرهابا يعني منظما يتم توجيهه من قبل حكومة الاحتلال، ونتحدث عن حكومة يمين فاشي متطرف يعني جلبت أجندة اليمين الاستيطاني لتنفيذها يعني في نافذة زمنية تكاد تسابق الزمن من أجل إنجازها.
1: طيب تحديدا إذا أردنا أن نتحدث عمليا، ما الذي يحصل على أرض الواقع حاليا بفعل ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون؟
3: يعني دعني ألخص ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وفق مجموعة من العناوين. أولا، جيش الاحتلال أغرق الجغرافيا الفلسطينية بحواجز وبوابات قطعت أوصال الجغرافيا الفلسطينية. هذا هنا نتحدث عن الشوارع الرئيسية. المستوطنون قاموا بإغلاق الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة والتلال والجبال. جيش الاحتلال يقوم بمصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات ويشن حملات منظمة لاقتحام قلب المدن الفلسطينية، ومن جهة أخرى يدمر المخيمات الفلسطينية، ومن جهة ثانية هو يدمر أنماط المعيشة الفلسطينية. وبالتالي إذا أسقطنا كل هذه المعطيات على خارطة واحدة سنلحظ أن دولة الاحتلال لا تكتفي فقط باستهداف الجغرافيا الفلسطينية أو باستهداف المواطنين الفلسطينيين، بل تتبع ذلك كله إلى استهداف نمط الحياة الفلسطينية من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وحصاره ماليا وإعدام كل سبل الحياة الممكنة للشعب الفلسطيني. يعني مرة أخرى وأؤكد على هذه القضية أن دولة الاحتلال لا تستهدف بالعمليات الحربية فقط الوجود الفلسطيني والبناء الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، بل أيضا تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال محاولة خنق أسباب المعيشة الفلسطينية بالحصار المالي وبإعدام المواسم الزراعية الفلسطينية وإعدام المواشي وإفشال كل أنماط الاقتصاد المعيشي. هي تريد أن تخلق بيئة تتجاوز حتى البيئة القهرية الطاردة إلى مستويات يعني تمهد للترحيل القسري الجماعي والكبير للشعب الفلسطيني.
1: عمليا ما الذي يعني أمام الفلسطينيين، خصوصا أولئك الذين يتم طردهم من منازلهم أو تجريف بيوتهم أو تدميرها من قبل قوات الاحتلال أو من تصادر أرزاقهم من قبل المستوطنين، كيف يتم التعامل معهم وكيف يتدبرون أوضاعهم في هذا المجال؟
3: يعني اولا يعني دعني يعني اؤكد على نقطه مؤسفه، ان الشعب الفلسطيني لا يمتلك رفاهيه الكثير من الخيارات في مواجهة آلة الحرب العاتية التي تشن بحقه. الشعب الفلسطيني أمامه طريق واحد فقط، وهي طريق الصمود والثبات في الأرض. يعني النقيض الموضوعي لمخططات الترحيل القسري وإنهاء الوجود الفلسطيني هو أن يبقى الفلسطيني في أرضه، وهذا ما يحاول أن يفعله الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. نحن يعني عندما نتحدث عن حملة حربية، نحن لا نتحدث فقط عن جهة واحدة، كل مكونات الشعب الفلسطيني تتعرض لهذه الحملة الحربية. نتحدث عن شعب فلسطيني وسلطة وطنية فلسطينية، وكل أطر المنظمات الأهلية الفلسطينية تتعرض لهذه الحملة الحربية. الآن ليس لدينا إلا الصمود في هذه الأرض والبقاء في هذه الأرض ومتابعة كل ما يحدث، سواء دبلوماسيا أو قانونيا أو توثيقيا، من أجل أن تقف المنظمات الدولية التي بالمناسبة لا تلعب دورا حقيقيا في ردع يعني جريمة الاحتلال، ووقفها عند حد. هذه المنظمات الدولية بصمتها وبأحسن الأحوال يعني في مواقفها الكلامية هي من تشجع دولة الاحتلال على استمرار الجريمة. المجتمع الدولي متواطئ ويعني ويغرق في ازدواجية معايير معيبة إزاء الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا لك أمير داود، مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حدثتنا من رام الله. في تطورات الملف اللبناني، يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد الأوضاع في زوطر الغربية في التقرير التالي.
4: انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في هذه البلدة. يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة، والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوتر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوتر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوتر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوتر الشرقية، وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية. ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية، بلدة زوتر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد. ويأتي بعض أهالي زوتر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني تانيوس، الجزيرة، من بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان.
1: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نتابع آخر المستجدات. البيت الأبيض قال إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وشهد توافقا على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وكان ترامب قد قال إن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع طهران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. إيرانيا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى المضيق مغلقا. وفي تطور لافت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قوتها المتمركزة في الشرق الأوسط، وأكدت أن جميع الصواريخ تم اعتراضها. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد المصدر أنه تم اعتراض جميع الصواريخ. في السعودية قالت وزارة الدفاع أن دفاعاتها الجوية دمرت في الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، وأضافت أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، وأكدت احتفاظها بحق الرد. وفي العراق قال جهاز الأمن بإقليم كردستان إن 6 هجمات بالمسيرات استهدفت محافظة السليمانية خلال 24 ساعة. من جانب آخر قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عبر اتصال مرئي جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن المفاوضات والدفع نحو تفاهمات عملية، وكذلك مناقشة سبل تكثيف التنسيق إزاء حرية الملاحة في مضيق هرمز. في تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، وأوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نبدأ معك بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري في محاولة لشن هجوم مباغت على قوات أمريكية في الشرق الأوسط وفقا لإعلان القيادة المركزية الأمريكية.
5: نعم بالفعل حسن، هو تطور ميداني بالغ الأهمية قد يهدد مسار هذه التهدئة التي يمكن وصفها بالهشة بين الولايات المتحدة وإيران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في منشور قبل قليل أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عند حدود الساعة 5:45 مساء بتوقيت واشنطن، أي عمليا مع بداية يوم الأربعاء بتوقيت المنطقة، عدة صواريخ باليستية من داخل إيران في محاولة كما قالت سنت كوم لتنفيذ هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. أكدت القيادة المركزية في هذا المنشور أن جميع الصواريخ تم اعتراضها بنجاح، كما شددت على أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة كاملة ومستوى عال من الجاهزية بحسب ما أشارت. موقع أكسيوس في الواقع أشار إلى أن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن تحديدا، فيما يمكن اعتباره أول هجوم صاروخي باليستي تشنه إيران ضد قوات أمريكية منذ قرار الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضية تعليق الضربات العسكرية، وذلك بهدف إعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة. CNN أيضا نقلت عن مسؤول أمريكي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت ما لا يزيد عن 4 صواريخ باليستية في هذا الهجوم، وبالتالي يقرأ هذا الهجوم في الواقع على أنه اختبار لإدارة ترامب، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف الضربات على إيران وإن بشكل مؤقت في الوقت الراهن، وهو ما قد يهدد بنسف هذه التهدئة الهشة، وقد يدفع أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قراره بوقف العمليات العسكرية، خاصة أنه كان لوح أمس بأنه إذا فشلت الدبلوماسية فإن الولايات الولايات المتحدة ستعاود الرد على إيران بعمل عسكري ربما يكون أقوى من سابقه. للتذكير أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 4 آخرين إثر هجوم إيران استهدف قاعدة موفق السلطة الجوية أيضا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في 17 يوليو الحالي، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة في حينه بضربات متواصلة لمدة 13 يوما استهدفت من خلاله مواقع إيرانية عدة. كانت أيضا تقارير صحفية أمريكية قد كشفت بأن ذلك الهجوم، هجوم 17 يوليو، كان محور رئيسي في النقاشات داخل الإدارة الأمريكية، لا سيما بشأن مخزون صواريخ الباتريوت الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي، خاصة بعدما تمكن صاروخ باليستي إيراني من اختراق الدفاعات الأمريكية والوصول إلى تلك القاعدة، وهو ما أودى بحياة 3 جنود أمريكيين. لكن السنتكوم تشير الآن إلى النجاح في اعتراض هذه الصواريخ الباليستية الإيرانية. لكن القراءة الأبرز لهذا التطور حسن هو أن إيران تبدو وكأنها تختبر حدود سياسة ترامب، خاصة بعد قراره بوقف الضربات وفتح باب الدبلوماسية. أيضا هذا الهجوم يتزامن مع زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وهو الذي يدفع بمزيد من الضغوط العسكرية على إيران.
1: قبل أن ننتقل معك إلى زيارة بنيامين نتنياهو، وأشرت إلى أن إيران ربما تختبر صبر الرئيس ترامب، التلفزيون الإيراني اللافت أن التلفزيون الإيراني يقول لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. لافت هذا الموضوع أساسا أن يعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يصدر بيان رسمي إيراني بشأن هذه الهجمات. لكن الآن التلفزيون الإيراني ينقل عن مسؤول عسكري مطلع يقول لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف السعودية. إذن هذا المسؤول العسكري الإيراني ينفي أن تكون لإيران أي صلة بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، مع الإشارة إلى أن المملكة كانت أشارت إلى اعتراض مسيرات استهدفت أهدافاً في المنطقة الشرقية في السعودية، وأطلقتها فصائل مؤيدة لإيران من العراق. هذا ما كانت أعلنته المملكة العربية السعودية. الآن مسؤول عسكري مطلع للتلفزيون الإيراني أو ينقل عنه التلفزيون الإيراني نفي إيران أن تكون لها أي صلة بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. أما بالنسبة للصواريخ التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أطلقت من إيران وأطلقها الحرس الثوري باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط من دون أن تحدد أين، لكن موقع إكسيوس حدد ذلك نقلا عن مسؤول أمريكي بأنه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. بالنسبة لهذا الموضوع لم يصدر أي بيان رسمي إيراني حتى الآن بشأن ذلك وفقا للتلفزيون الإيراني. إذن هذا الهجوم أو هذه الصواريخ كما ذكرت محمد جاءت بعد ساعات من الاجتماع الذي عقد بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب في البيت الأبيض، والذي كان لافتا من حيث الشكل ومن حيث المضمون أيضا.
5: نعم تماما حسن، هذا اللقاء جاء في لحظة في الحقيقة دقيقة جدا بشأن المقاربة الأمريكية تجاه إيران، وأيضا هذا الهجوم المباغت كما وصفته سنتكوم على إحدى قواعدها في الشرق الأوسط قد يزيد من الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة لكن مع الإبقاء على التلويح العسكري حاضرا ضمن قائمة خياراته في حال فشل هذا المسار. لكن بالنسبة للقاء اليوم بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحقيقة التفاصيل لا تزال شحيحة للغاية. البيت الأبيض اكتفى بوصفه بأنه كان إيجابيا ومثمرا، لكن المعطيات التي سبقت اللقاء حسن كشفت عن وجود تباينات وحتى نوع من التوتر بين الرجلين. قبل هذا اللقاء ترامب كان قد أبدأ انزعاجه علنا من تسريب تفاصيل القضايا التي أراد نتنياهو مناقشتها، لا سيما فيما يتعلق بمنشأة بيكاكس ماونتن النووية أو ما يطلق عليها منشأة جبل الفأس، حيث اعتبر أن هذه الرسائل كان يفترض أن تناقش بعيدا عن الإعلام. وخلال مقابلته مع فوكس نيوز ترامب أشار بأن موقع جبل الفأس في إيران لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إليه، وأعرب حتى عن تقليله من شأن أي معلومات في هذا السياق سيقدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال هذه الزيارة. رغم ذلك وصف نتنياهو من جانبه الاجتماع في مقطع فيديو في الحقيقة نشره بعد لقائه بنتنياهو بأنه من أفضل لقاءاته مع ترامب. اللقاء يأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران، مقابل أيضا استمرار تشكيك إسرائيل بجدوى المفاوضات. معظم التصريحات عن اللقاء جاءت في الحقيقة من الجانب الإسرائيلي، مديرة مكتب نتنياهو عبر أكسيوس وأيضا تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لفوكس نيوز شددت على نفي وجود خلافات استراتيجية مع واشنطن، مع التأكيد على أن الجانبين يتفقان على الهدف الاستراتيجي الأكبر وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي حتى وإن اختلف حول كيفية تحقيق ذلك. كما كشفوا أيضا أن اللقاء تناول سلسلة من القضايا بالإضافة إلى إيران تهم العلاقات الثنائية وعدد من القضايا في المنطقة. حسن،
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. ينضم إلينا من ديلاور روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومن طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية، وهنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد روب أرليت، وقراءة في هذا التطور الميداني، إطلاق صواريخ وفقا للقيادة المركزية الأمريكية باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، صواريخ باليستية أطلقها الحرس الثوري الإيراني، كيف يمكن أن تفهم ذلك في ظل الهدنة غير المعلنة بين واشنطن وطهران؟
6: يسعدني دائما أن أكون معكم ومع الجمهور الكريم، لكن لا تخطئ الظن، نحن في خضم لحظة حرجة وصعبة وملؤها التوتر. نعم كان هناك 3 أيام من الهدنة، لكن على ما يبدو النظام الإيراني لديه شعور مختلف، هم الذين بدأوا بهذه الهجمات أيا كانت الأسباب وراءها، فهم ليسوا لا يقومون بعمل انتقامي ردا على أي هجمات أمريكية أيا كانت المعلومات والأسباب، لا نعرفها حتى الآن، ننتظر المزيد. لكن هذا ليس عمل ينم عن حسن نية من أجل السلام. هم طبعا إذا كنت تريد السلام لا تطلق القنابل، لكن في خاتمة المطاف أنا متأكد من أنه سيكون هناك نوع من الرد الانتقامي ومحاولة لجلبهم إلى مائدة التفاوض. وحسب ما تفيدني به مصادري، الرئيس ترامب يرغب لديه رغبة في عمل دبلوماسي والضغوط أن تكون اقتصادية، وربما فرض بعض القيود الاقتصادية. لننتظر لنرى ما هو الرد من المؤسسة العسكرية والرئيس ترامب. الرئيس ترامب يركز كثيرا على التعامل مع هذه الحرب بجهود دبلوماسية، لكن النظام الإيراني يستمر بإرهاب المنطقة وبإرهاب دول الخليج من خلال ممارساته هذه.
1: شكل الرد هل يمكن أن تتوقعه سيد روب أرلت؟
6: أتوقع ربما أن يكون هناك رد متعدد الجوانب. قد يكون هناك أولا جهود عسكرية، تصعيد عسكري من رئيس ترامب والمؤسسة العسكرية كجهد انتقامي، لكن على المدى البعيد هو يؤمن بأن العقوبات والمزيد من العقوبات الأكثر صرامة ضد الإيرانيين وضد في الجانب المالي وتقييد قدرة إيران على تصدير النفط سيخنق إيران ويخنق اقتصادها. ربما الرئيس ترامب في النهاية سيركز على هذا الجانب أكثر من ردود العمل العسكرية. سيكون هناك نوع من ذلك، لكن على المدى البعيد سيرى أن الخنق الاقتصادي لإيران هو المسار الأفضل لإعادة إيران إلى مائدة التفاوض.
1: التلفزيون الإيراني ينقل الآن عن مصدر عسكري بأن إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأً في الحسابات. إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأً في الحسابات. بحسب هذا الخبر لا نفي ولا تأكيد، تلميح إلى نفي ما، ولكن غير واضح أصلاً. يعني كل ما ذكره التلفزيون الإيراني حتى الآن هو موضع تساؤل سنطرحه على ضيفنا من طهران سيد حسين ريوران. سيد حسين، يعني أولا ماذا نفهم من هذه الجملة؟ إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات. لماذا لم يقل لا صلة لنا مثلا بهذه الصواريخ تماما كما قال بالنسبة لما استهدف في السعودية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا يعني المفارقة هي أنه عندما كان تستهدف هذه القاعدة يعني الأمس القريب، كان الكل يقول أنه ليس هناك قواعد أمريكية في الأردن، حتى وزير الخارجية الأردني السيد الصفدي قال ذلك، الكثير من المحللين الأردنيين. الآن السنتكم تقول أن أحد قواعدها في الأردن تم استهدافه، هذا هو يعني يشكل مفارقة فيما ينقل خبريا. الموضوع الآخر، يعني الآن الحرس عندما يقول أو إيران تقول أنه نسب هذا الفعل إلى إيران هو خطأ، هذا معناه نفي أن إيران ليست هي من قامت به، وأن هذا الفعل لا يجب أن ينسب إليها، يجب أن ينسب إلى طرف آخر. إنه ورغم ذلك نرى أن الضيف من أمريكا يقول أن أمريكا سيكون لها رد، في حين أن أمريكا هي التي كانت تقول أنه يجب أن يكون التفاوض تحت النار والقصف والضرب والقتل. يعني
1: نعم، فقط للتوضيح سيد حسين، نقطتان يجب توضيحهما. الأولى، التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات، يبدو أن ذلك لم يكن له علاقة بما أعلنته السنتكوم، بل له علاقة بما أعلن عن المقذوفات التي استهدفت مصالح نفطية في المنطقة الشرقية في السعودية. على كل المسؤول، يعني هذا تكملة لما ذكره المسؤول العسكري المطلع الذي ينفي أي صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، وإسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية في المنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات. عمليا هذا هو السياق. أما بالنسبة للصواريخ، ما زلنا عند ما ذكره التلفزيون الإيراني، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بالنسبة لهذه الصواريخ وما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من استهداف قواتها وليس قاعدة في الأردن، لأن القاعدة في الأردن نقله مسؤول عسكري، نقل ذلك موقع إكسيوس. رسميا قالوا قوات أمريكية في المنطقة. سؤالي يبقى لك سيد ريوران، لماذا حتى الآن نفي موضوع المقذوفات باتجاه السعودية في نفس الوقت لم يتم نفي هذه الصواريخ ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها؟
0: يعني في تصوري أن إيران عندما كانت تقوم بأي عمل عسكري كانت تصدر بيانا فيه، عندما لا تكون في سياق ما يحدث هي تسكت. يعني من هنا أتصور أن السكوت هنا هو نوع من التصريح أن يعني لحد الآن أنه ليست إيران من قامت بذلك. يعني هذا الاحتمال يبقى واردا، لأن إيران عندما تقوم بضرب أي موقع عسكري أو خارج إيران عادة ما كانت تصدر البيانات سريعا وحتى من دون مسافة زمنية كبيرة. من هنا أتصور أن عدم صدور البيان هو فيه تلميح أن ليس لإيران دور في هذا الإطار.
1: طيب سيد سليمان بشارات، الجانب الإسرائيلي أمام هذه التطورات خصوصا عندما تكون هناك صواريخ باليستية باتجاه المنطقة، كيف يتعامل مع تطورات من هذا النوع وما الذي ينتظره الجانب الإسرائيلي، خصوصا وأن هذا التطور جاء بعد يعني ساعات قليلة من اجتماع بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب؟
7: نعم، هناك شقان أساسيان للقراءة الإسرائيلية في هذه التطورات. الشق الأول وهو أن إسرائيل تخشى من أن يتوسع وتتوسع الهجمات لتصل الداخل الإسرائيلي، وهذا ربما يعيد الأمور إلى ما كانت عليه خلال المواجهة على مدار 40 يوما منذ بداية المواجهة الفعلية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وإسرائيل ترى في ذلك إمكانية عودة الأمور إلى ما كانت عليه، بمعنى أن إيران تمتلك الأدوات والمنهجيات وأن إسرائيل يجب عليها أن تتحرك بهذا الاتجاه. وبالمناسبة على مدار الأيام القليلة الماضية كانت هناك عملية تعبئة للداخل الإسرائيلي وللشارع الإسرائيلي من أن الأمور قد تنفلت وتعود إلى ذات الإطار الذي كانت عليه. لكن القراءة الثانية وهو يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة مطمئنة إلى درجة معينة من أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتعامل بإدارة الملف الإيراني دون أن يصل إلى سقف الاستهداف الإسرائيلي، بمعنى أن كل الاستهدافات التي تنطلق من إيران هي لا تتجاوز القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا يعطي إسرائيل شعورا من أن الملف بات محصورا أو ما زال محصورا في الإطار الأمريكي الإيراني، وبالتالي على إسرائيل أن تبقى تراقب هذا الملف دون أن تذهب أو ليست بحاجة إلى أن تذهب في هذا التوقيت إلى العودة إلى المواجهة المباشرة. ولهذا السبب عندما نقرأ الزيارة التي قام بها واللقاء الذي قام به بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، ركزت هذه المقاربة هذا اللقاء وهذه الزيارة على كيفية إدارة هذا الملف دون أن يشكل خطرا مباشرا ودون أن يشكل ثمنا مباشرا على إسرائيل. ولهذا السبب يبدو أن هناك اتفاقا ما بين دونالد ترامب وما بين بنيامين نتنياهو على شكل وطبيعة الخطر الإيراني، لكن دون إدخال إسرائيل بالمواجهة المباشرة، خصوصا أن بنيامين نتنياهو يرى فعليا أن دونالد ترامب بات على قناعة تامة بأهمية إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وعلى الإبقاء على الملف الإيراني كواحدة من الملفات الأساسية التي يعمل عليها. لهذا السبب يبدو أن إسرائيل في هذا الاتجاه هي ما زالت تنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت قادرة فعليا على إدارة هذا الملف دون أن يشكل خطرا فعليا ومباشرا على إسرائيل على أقل تقدير بهذه المرحلة الزمنية التي لا ترغب إسرائيل بأن تذهب إلى مواجهة مباشرة
1: فيها. دكتور شرقاوي، قراءتك لهذا التطور الميداني الذي يأتي في أعقاب تلك الزيارة، هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو، وأيضا في خضم هدنة قائمة منذ 4 ليالي؟
8: وللأسف هي هدنة مهددة بالانهيار أكثر من آمالها في أن تستمر لأيام أخرى، بمعنى ليس من السهل تخيل كيف يتراجع ترامب عن خططه وأنه يستطيع أن يمحق كل الأرض الإيرانية، ويتحدث عن إمكانية تحطيم كل جسور إيران في ساعة واحدة. إذا وصل إلى استتباب هذه الهدنة لليوم الرابع على التوالي، أرى أن هناك على الأقل يعني عدم عسكرة الموقف حتى إشعار آخر. لكن عندما تأتي المبادرة الإيرانية، مبادرة الحرس التولي بهذه الطريقة، وتتأكد القيادة المركزية الأمريكية بوجود صواريخ باليستية تم استهدافها أو اعتراضها باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، أعتقد هذه مسألة تخلط الأوراق من جديد وتعيد ترامب إلى أنه لا يستطيع أن يبتعد عن الخيار العسكري. ولذلك أنا قلت من قبل، يعني لماذا، هل هناك جدوى حقيقية؟ يعني أنا أعلم جيدا أن لا ود ولا ثقة ولا أمان بين الإيرانيين والرئيس ترامب في هذه المرحلة، لكن بالتحديد يعني إذا أخذنا بمقاييس إدارة الصراع ومقاييس التصعيد من أجل غاية محددة، ما هي هذه الغاية المبتغات من خلف توجيه صواريخ باليستية إلى القاعدة الأمريكية التي قتل فيها جنديان والثالث مفقود؟ والإيرانيون يعلمون جيدا أن قضية القاعدة العسكرية في الأردن أصبحت لها أهمية ولها رمزية أكبر من أي هدف آخر في الخليج أو في الشرق الأوسط. أطرح السؤال وأرى أن ربما هي مسألة نوع من قد يكون جموحا أو قد تكون لحظة أن أهل الحل والعقد في طهران، خاصة لدى الحرس الثوري يقولون إذا لقاء نتنياهو وترامب لا يعني نتنافس معه، فبالتالي نبرز إرادتنا ونبرز قدرتنا أيضا على صناعة الفعل بدل أن نبقى في خانة ردة الفعل على هجمات ترامب.
1: إلى أي مدى هذا الأمر سيد روب أرلت يمكن أن يقرب وجهة نظر الرئيس ترامب مما يريده بنيامين نتنياهو، مع أنه الحديث كان أن هناك نوع من الاختلاف في النظرة والرؤية إلى الملف الإيراني عموما؟ هذا التطور الميداني إلى أي مدى يعيد الرئيس ترامب إلى فكرة بنيامين نتنياهو بشأن هذا الملف؟
6: نعم، سؤال رائع، وأعتقد أن هناك احتمال قائم بأن الرئيس ترامب والرئيس ترامب هناك بعض الفوارق في السياسات، وكما قلت من قبل، لأن نتنياهو يؤمن أن الطريق لتحقيق السلام هو عن طريق القوة. الرئيس ترامب دائما كان يؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل. في خاتمة المطاف، النظام الإيراني لا يساعد نفسه من خلال استمرار إعاقة الأمور وممارسة الإرهاب مباشرة أو من خلال وكلائه. لنعود إلى الأسبوع الماضي فقط، هذا النزاع تجاوز النظام وتجاوز إيران، ونعلم أن لبنان داخل في الموضوع وحزب الله واستمرار النزاع مع إسرائيل. النظام في الأسبوع الماضي الآن أدخل الحوثيين، ونرى أن الحوثيين يتعرضون للسعودية، هناك هجمات من العراق. اليوم فقط سمعنا عن إرسال مسيرات من هؤلاء الموجودين في العراق المدعومين من النظام الإيراني. إذن في النهاية النظام ينجح في توسيع رقعة الصراع، لكن هذا لن يساعد جهودهم للتوصل إلى اتفاق سلام. لا أعتقد أن النظام يريد السلام، بل يريد التأخير والتأخير والتأخير، وهم يريدون للسيد ترامب أن يفقد سيطرته، وهذا ما يؤثر في الانتخابات النصفية في نوفمبر. في رأيي هذا هو موقفهم، هم يريدون الاستمرار في المماطلة والتأخير، لأن هذا ما يريدونه لكي يخسر حتى شهر نوفمبر، يخسر ترامب سيطرته على مجلس النواب، وهذا قد يؤدي به إلى محاولة عزله عن الرئاسة عن طريق المحاكمة البرلمانية.
1: هل هذا ما يريده الإيرانيون فعلا سيد حسين ريوران من هذا التصعيد؟
9: يعني أولا من المستفيد من هذا التصعيد؟ يعني في تصوري، يعني إذا أخذنا هذا الموضوع بعيدا عن الاتهامات الجاهزة، إسرائيل بالتحديد. يعني محاولة نتنياهو فشلت في واشنطن، نرى استفزاز كاتس في تصريحاته، والآن هذا الذي حدث في الأردن. يعني موضوع أن إيران تريد إدارة الوضع الداخلي في أمريكا وإسقاط ترامب انتخابيا ومحاكمته مستقبلا من الأكثرية الديمقراطية، يعني أتصور هذا الموضوع كبير، أكبر من طموحات إيران. من هنا يعني إقحام إيران في كل هذا المشهد السياسي. نعم الآن الاستطلاعات ليست لصالح الحزب الجمهوري وليست لصالح الرئيس ترامب، ولكن لا يمكن يعني أن نلصق كل هذا المشهد بإيران بعيدا عن الأداء الداخلي، بعيدا عن الاتجاهات السياسية في الداخل الأمريكي، وأن إيران هي من تخطط لكل ما يدور في أمريكا. لا أتصور.
1: طبعا أنا لأفهم منك ما الذي تقصده سيد حسين، هل تقصد بأن إطلاق الصواريخ التي تقول القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري قد أطلقها ولم يعلق الحرس الثوري أقله حتى هذه اللحظة، هل تقول أن هذه الصواريخ ليست من مصلحة إيران وربما ستخدم بنيامين نتنياهو بشكل أو بآخر؟
9: نعم، يعني أقول أنه لنضع 1% كاحتمال، يعني لحد الآن ليس هناك من تبني إيراني، وأن أمريكا يعني عندما تقول الحرس، يعني هو اتهام من دون يعني أو قبل أن يتم تبني الموضوع للحرس، ولكن عندما لا يصدر بيان تبقى الأمور مطروحة، كل الاحتمالات تبقى مطروحة. وأنا أقول قد تكون هناك ضرورة للبحث عن طرف ثالث،
1: لكن أليس لافتا، يعني بما أنه تتحدث بهذه اللغة، أليس لافتا إذن أن لا يكون هناك نفي؟ فليكن هناك نفي مثلا يشبه النفي الذي تم بالنسبة لموضوع المقذوفات باتجاه السعودية.
9: يعني صحيح هذا الكلام، يعني وقد يأتي النفي، ولكن لحد الآن ليس هناك بالتبني.
1: يعني دكتور شرقاوي، الموضوع فعلا مثير للتساؤل والانتباه، لأنه إذا تم التبني ستكون القراءة مختلفة كليا، وإذا لم يتم التبني أيضا لا يمكن توقع ما سيحصل وفي أي اتجاه ولماذا تم الإعلان، فبالتالي المسألة كلها أصبحت ضبابية إذا لم يصدر شيء إيراني بهذا الخصوص.
8: قد تريد بعض الجهات في طهران أن تكون الوضعية ضبابية كما تفضلت، ولكن إذا أخذنا بيان القيادة المركزية الأمريكية الأمور في غاية الوضوح، هناك فعل وفاعل ومستهدف بالفعل. هناك صواريخ باليستية جاءت من الحرس الدوري وجهها إلى قاعدة أمريكية في الأردن. إذن الصورة واضحة، وأعتقد أن هذه المعطيات ليس فيها يعني نوع من الهرولة أو تهافت التهافت. يعني هناك من يدرسون حركة الصواريخ ويتعقبون مصدرها ووجهتها، وهناك أدوات قياس من أين أتت وإلى أين تتجه. الآن إذا كان أهل الحل والعقد سواء في الحرس الثوري أو المجلس الأعلى للأمن القومي لا يؤكدون ولا ينفون، طيب هذه الضبابية المقصودة تخدم من؟ هل تخدم موقف إيران أم تخدم موقف إسرائيل أم ربما تخدم موقف ترامب؟
1: بالنسبة للولايات المتحدة ليس هناك ضبابية، بالنسبة للولايات المتحدة
8: لا خلاف، لكن أنا أناقش المسألة من المنطق الإيراني الذي لا يؤكد ولا ينفي. إذن إذا كانت هذه الضبابية هي مقصودة بمعنى أن نحيطها بنوع من الهلامية وندع البيت الأبيض وندع ترامب يفهم على هواه أو يؤول على هواه، أعتقد المسألة فيها ارتباك واضح. إذن من يعني لا أقول من الشجاعة فحسب، ولكن أيضا بمنطق إدارة الصراع، إذا كانت طهران تريد التصعيد فلتقول إنها رسالة واضحة إنه أي دولة فيها قواعد أمريكية أو من يقف

0: وتريد مواصلة البحث عن تسوية سلمية لتنفي وتقول وهنا تصبح في حل من هذا الهجوم. لكن هلامية اللحظة وضبابيتها يعني ربما تنم عن ارتباك ولا تنم عن غاية منطقية أو عقلانية.
1: القيادة المركزية الأمريكية لم تذكر القاعدة في الأردن، ذكرت هجوم مباغت على قواتنا في الشرق الأوسط،
0: ولكن في بيان سابق قالت قاعدة
1: بإكسيوس نقل عن مسؤول عسكري أمريكي القاعدة الأمريكية في الأردن وفقا للمسؤول العسكري. يعني هذان الخبران بدقة اللذان تصدرا المشهد. طيب سيد سليمان بشارات، ما الذي أراده بنيامين نتنياهو من الرئيس ترامب فعلا في هذه الزيارة؟
2: باعتقادي أول شيء هو تلك اللحظة وتلك اللقطة التي تصدرت إلى الإعلام وصدرت إلى الإعلام أن دونالد ترامب استقبل بنيامين نتنياهو، وأن بنيامين نتنياهو استطاع أن يجد مكانا له في الجدول الزمني لدونالد ترامب. وهذا ربما ما أراده بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة، لأن الأسابيع القليلة الماضية والاتصالات الهاتفية التي جرت ما بين الشخصيتين على مدار المرحلة الماضية كانت تؤشر إلى وجود حالة من التوتر ونوعا من الانعزال والعزلة لبنيامين نتنياهو، وهو بات يبتعد أكثر فأكثر عن مسامع دونالد ترامب. ولهذا السبب ما أراده بنيامين نتنياهو أن يرمم هذه العلاقة على أقل تقدير ظاهريا بهذا التوقيت، وربما حصل على ذلك. لكن في المقابل هناك نقطة جوهرية بالنسبة لإسرائيل على المعدة الاستراتيجي من هذا اللقاء، أن إسرائيل أيضا أمنت المرتكز الأساس المتمثل في أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن دونالد ترامب ما زال يتبنى نهجا أساسيا مرتبطا بالملف النووي الإيراني. وهذه ربما أيضا نقطة قوة ونجاح لبنيامين نتنياهو، سيعمل على استثمارها في الخطاب للشارع الإسرائيلي بأنه هو الشخصية الوحيدة وأنه هو القادر على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية في تبني أهداف الحرب التي وضعت للحرب على إيران. ولكن النقطة الأخرى، وهنا دعني أدمج ما بين لقاء بنيامين نتنياهو وما بين القضية التي نناقشها فيما يتعلق بالتصعيد الموجود، أن صحيح أن ذلك يخدم إسرائيل هذا التصعيد، ولكن هذا التصعيد في المدى الأشمل لا يخدم إسرائيل. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل تخشى إن كان هناك تصعيدا محدودا مع دفع ثمن سياسي أكبر، هذا سيعني أن إسرائيل ستعود إلى المربع الأول، وسيعود بنيامين نتنياهو إلى المربع الأول الذي سيلقى من خلاله اللوم على بنيامين نتنياهو أنه ذهب إلى إجبار الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في هذه الحرب دون وضوح الأهداف ودون امتلاك الأدوات التي يمكن أن تحقق الأهداف. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل في هذه المرحلة تتبنى بشكل كبير جدا أنها لا تخاطر أو تجازف بالذهاب إلى تصعيد لا تستطيع أن تحسم نتائجه مسبقا. ولهذا السبب حتى في ظل الحديث عن ملف استخباراتي حمله بنيامين نتنياهو، لم تجازف إسرائيل ولم يجازف بنيامين نتنياهو لتوضيح الملامح الأساسية لهذا الملف، بقدر أنه يريد أن يشير إلى أن إسرائيل ما زالت تمتلك القدرات الاستخباراتية، لكن شكل وطبيعة هذه القدرات الاستخباراتية هو الذي يثير علامة السؤال بشكل كبير جدا. ولهذا السبب باعتقادي أنا إسرائيل وبنيامين نتنياهو في هذه المرحلة لديه حسابات دقيقة جدا في شكل وطبيعة التعاطي مع الملف الإيراني، لأن هناك ملفات أخرى يمكن أن توفر مكسبا لبنيامين نتنياهو، الملف في الضفة الغربية، ملف قطاع غزة، الملف اللبناني، هذا يعطي بنيامين نتنياهو مكاسب سياسية يمكن أن تسوق للداخل الإسرائيلي، وهذا ما يهمه بهذا التوقيت.
1: طيب سيد روب أرلت، لماذا تم التعامل مع زيارة أو مع لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب على هذا الشكل؟ يعني لم يكن هناك تصوير حي، لم تكن هناك تصريحات صحفية مباشرة كما هي العادة خلال اللقاءات التي يجريها في المكتب البيضاوي الرئيس ترامب، واقتصر الأمر على تلك الصور وتصريحات مقتضبة متفرقة لكل منهما.
3: نعم تماما. أعتقد أن هذا اليوم كان يوما مهما لنتنياهو وترامب، فهما التقى

0: بشكل هادئ ولا نعرف ماذا حصل نتيجة للقاء، لكن مصادري تخبرني بأنهم ما تحدثا عن استراتيجيات المضي قدما وكيف يكون تحقيق السلام. وهما طبعا كما قلنا النظام الإيراني لا يساعد نفسه بالاستمرار في قصف جيرانه. اللقاء تعلق بالاستراتيجيات وبكيفية الاستمرار في دعم أمريكا لإسرائيل على الصعيدين العسكري والاقتصادي، لكن على المدى البعيد كيف يمكن أن نحقق السلام في الشرق الأوسط وكيف يمكن لإسرائيل أن تعيش في سلام؟
1: بما أنك تتحدث سيد روب أرلت، بما أنك تتحدث عن مصادرك ثم يعني تخبرنا بعناوين عامة، ليتك يعني تعطينا معلومات ماذا أراد ترامب من بنيامين نتنياهو وماذا طلب نتنياهو من الرئيس ترامب.
0: أنا لن أتحدث عن دقائق وتفاصيل ما قيل لي لأنها ليست معلومات للعامة، لكن يمكن أن أقول أن طبيعة المفاوضات والمحادثات تتعلقت باستمرار الدعم العسكري والاقتصادي والأمني، وهذا ليس أمرا مهما لإسرائيل ونتنياهو فقط بل لعموم المنطقة. في النهاية النظام في إيران هو المشكلة، هم الإرهابيون وهم الذين يستمرون في قصف وإرسال المسيرات وإعاقة مضيق هرمز.
1: طيب بالنسبة للإيرانيين، إذا كان هذا هو الموضوع الرئيسي، على ما تم الاتفاق؟
2: If you're talking about Israel and President Trump, I believe that they have agreed.
0: إذا كنتم تتحدثون عن ترامب ونتنياهو، تحدث عن استمرار الدعم الاقتصادي والدعم العسكري والدعم الأمني وكيف يمكن أن نجد مسارا في النهاية يؤدي إلى تقليل قوة النظام وكيف يتم تحقيق السلام. هذا هو الهدف، أليس كذلك؟ الهدف هو السلام. لا أعتقد النظام يريد السلام بل يريد إشاعة الفوضى. إذا كيف تحقق السلام في خاتمة المطاف؟ الرئيس ترامب يرى أن ذلك يتحقق بسبل الدبلوماسية كأولوية، نتنياهو يعتقد أنه يجب أن يتم بالسبل العسكرية كأولوية، والنظام لا يساعد نفسه بالاستمرار بهذه الجد. إن لم يكونوا جادين باحترام الخطوط الحمراء التي الرئيس ترامب جاد بشأنها، فإن الجهد العسكري والجهد العسكري الأمريكي قد يأتي إلى الواجهة. إذن الأمر في النهاية الأمر مثوق للنظام. هل يريدون السلام أم لا يريدون السلام؟ هل يريدون العودة إلى التفاوض أم يتأخرون في ذلك؟
1: احترام الخطوط الحمراء، هذا سؤال لسيد حسين ريوران في طهران.
3: يعني أولا أنا لا أدري عن أي سلام يتكلم الضيف الأمريكي من خلال دعم أمريكا لإسرائيل، ومسؤولو هذا النظام هم مجرمو حرب مطلوبون للمحاكم الدولية. لا أدري عن أي سلام يتكلم وهناك 80,000 إنسان قتل في غزة وأكثر من 150,000 جريح في هناك. لا أدري عن أي سلام يتكلم وإسرائيل تحتل أجزاء من لبنان وتقوم بإبادتها بالكامل، وكذلك تحتل أجزاء من سوريا. يعني لا أدري هذه المفاهيم التي تطرح كيف تطرح هكذا جزافا. واضح أن هناك تعاون أمريكي إسرائيلي ضد إيران. الحرب أساسا بدأت بتعاون أمريكي إسرائيلي وأعلنت ضد إيران، ولكن الآن في هذه الفترة بالتحديد هناك فوارق عن بداية الحرب التي بدأت قبل 5 أشهر. يعني

0: آية أنه الآن أمريكا هي تحارب إيران، أنه وتقوم بالقصف، وهي الآن أعلنت وقف للعمليات من جانب واحد، ومن غير المعلوم بحد الآن كيف ستسير الأمور، رغم أن هناك رسائل واضحة تم تبادلها عبر الوسيطين الباكستاني والقطري لاستئناف المباحثات ضمن إطار مذكرة التفاهم التي سحبت منها أمريكا، ولكن هناك احتمالية العودة إليها.
1: ولكن يعني حتى الآن الأمور ليست واضحة، ويبدو أن إيران يعني باختصار هذه في بما أنك أتيت على ذكرها لم تقبل بالصياغات العمانية فيما يتعلق بمضيق هرمز باختصار فقط.
0: يعني إيران أرسلت أنه مشروعا وهو أن تبقى إيران تسيطر على المضيق ولكن تفتح مسارات تكون بمستوى أكبر، أي أن تكون بمستوى ما قبل الحرب، وتقوم بنزع الألغام من خلال العودة إلى التفاوض ضمن إطار مذكرة التفاهم.
1: دكتور شرقاوي، كان لك تعليق على موضوع زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب.
2: نعم، وكنت أود أن أعلق على زميلي في الولايات المتحدة عندما حاول أن يضع توشية وردية واستخدم كلمة إحلال السلام. لا أعتقد أن نتنياهو مع ترامب كان من الذين يسعون للسلام، فبالتالي ينبغي أن نحترم ذكاء الجمهور وألا نسقط من عندياتنا بعض الأمور. ما كان يمكن التأكيد عليه، وهذا هو بيت القصيد، أن هذه المرحلة بعد لقاء البيت الأبيض أصبح ترامب في حل من الوصاية الإسرائيلية، من وصاية نتنياهو ومن وصاية الموساد والاستخبارات الإسرائيلية.
1: لماذا؟
2: لأنه دائما كانت فكرة أو موضوع إيران كان دائما تلعب فيه هذه السردية، أن هناك تفوق استخباراتي إسرائيلي بحكم القرب الجغرافي وبحكم الاختراق الإسرائيلي داخل إيران، فبالتالي المخابرات الأمريكية تعتمد على الموساد أكثر ما تعتمد على ما تعرفه إيران. الآن أعتقد أنها لحظة مفصلية على مستوى الاستخبارات وعلى مستوى القرار السياسي. يبدو أن النتيجة الأهم من اجتماع البيت الأبيض هو أن ترامب يفصل الآن نفسه ويبعد نفسه عن هذه النصيحة أو هذا التوجيه من قبل نتنياهو. وهنا البيت القصيد هو هل المرحلة المقبلة هل يتجاوز فكرة مواصلة أو استئناف القصف سواء بالوتيرة السابقة أو بوتيرة أعنف، أم أنه قد يجمع لباب عقله ويرى أن السياق الزمني نحن على أبواب شهر 8 شهر أغسطس وليس هناك مسافة بعيدة سوى أقل من 100 يوم من موعد الانتخابات، فبالتالي ربما يحتاج إلى نصر دبلوماسي يحفظ ماء الوجه له ولطهران أيضا، تسوية معقولة وعدم المجازفة بمزيد من القصف. فبالتالي إذا كانت هناك حكمة في البيت الأبيض هي أن تدفع باتجاه،
1: يعني ما تقوله يتنافى مع ذلك الطلب الذي نقلته القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع، من أن نتنياهو أكد لترامب أن لا مفر من ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها. هذا في سياق المعلومات الاستخباراتية قدمها نتنياهو لترامب، ويبدو أنه يطلب منه ضربات إضافية.
2: هذه دائما هي وصية نتنياهو لترامب، لكن القضية الأهم هل لا يزال ترامب ينصت لهذه الوصايا ولهذه النصائح، أم أنه الآن يجرد نفسه ويجرد طيب. قراره من هذه التراكمات أو هذه الحمولة الإسرائيلية في اتخاذ القرار في البيت الأبيض.
1: هل هذه التساؤلات موجودة في إسرائيل سيد سليمان بشارات؟ وهل هناك يعني هذه القناعة بأن لم يعد نتنياهو قادرا على التأثير على الرئيس ترامب بعد نتائج هذه الحرب؟
3: صحيح، هذه ربما باتت القناعة تتشكل أكثر فأكثر أن بنيامين نتنياهو تراجع دوره ومكانته في إقناع دونالد ترامب والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني بشكل أساس، أو قدرته على إدارة هذا الملف وفقا للمنظور الإسرائيلي فقط وليس وفقا للمصالح وللمنظور الأمريكي. ولكن أيضا بذات الإطار هناك مخاوف لدى بنيامين نتنياهو من أن يؤثر أي اتفاق مستقبلي على مستقبله السياسي. لذلك السبب إذا لم يجتاز بنيامين نتنياهو انتخابات الكنيسة في أكتوبر المقبل، فإنه لن يعطي المجال أو المساحة التي يمكن من خلالها أن يحدث حالة من الهدوء التامة. بمعنى أن بنيامين نتنياهو هو يخشى بشكل كبير جدا أن يتحول الملف الإيراني إلى ملف ضده وضد مستقبله السياسي في إسرائيل، إذا ما استطاع دونالد ترامب أن يقنع الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع اليد عن هذا الملف. بمعنى آخر أيضا أن بنيامين نتنياهو سيفعل كل ما يستطيع أن يفعله بالإبقاء على أقل تقدير على شكل وطبيعة الأدوات والمنهجيات الحالية من حصار أمريكي أو من ضربات ما بين الفينة والأخرى.
1: سليمان بشارات من نابلس، شكرا لك. شكرا لحسين ريوران من طهران، روب أرلت من ديلاور، ودكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستديو. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا. مراسل الجزيرة يقول قوات الاحتلال تقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية. هذا أحدث التطورات والاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال، في حين أن وزير الدفاع كاتس أوعز بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة وبهدم مخيم، على غرار ما حصل لمخيمات أخرى في الضفة. مراسل الجزيرة محمد الأطرش من نابلس معنا لوضعنا في صورة هذه التطورات. محمد،
4: بكل تأكيد قوات الاحتلال كانت قد أطلقت أيضا قبل قليل القنابل الغازية باتجاه منطقة محيط مستشفى رام الله، مجمع فلسطين الطبي تحديدا الواقع وسط المدينة، وسط حالة من التأهب، خاصة أن هناك اقتحام آخر على مسافة قريبة تحديدا في بلدة بيتونيا غرب محافظة رام الله، إضافة إلى اقتحام جديد لمدينة الخليل وتحديدا منطقة أبو كتيلة. إذن حسن، نحن منذ منتصف هذه الليلة نتحدث عن 10 اقتحامات على الأقل بشكل متزامن لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين شمالا وحتى الخليل جنوبا. قرية اللبن الشرقية تشهد في هذه الأثناء أيضا اقتحام جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تدهم وتفتش المنازل. ما استوقفنا هذه الليلة هو وصول آلية عسكرية إسرائيلية باتجاه تجمع الرأس الأحمر أيضا في الأغوار الشمالية قبل قليل، تقل 3 جنود وملثمين وصلوا إلى هذه المنطقة. بحسب السكان فإنهم بدأوا بتهديدهم ومحاولة إجبارهم على الرحيل من هذه المناطق المهددة، كما أنهم صادروا 3 مركبات قبل انسحابهم، إضافة إلى قطعهم لخط المياه المغذي للفلسطينيين في هذا التجمع. إذن حسن، نتحدث عن اقتحامات واسعة في عدد من المناطق، من بينها أيضا بلدة تقوع جنوب بيت لحم ومدينة دورة جنوب الخليل، إضافة إلى ما ذكرناه سابقا حول رام الله. هناك اقتحامات أخرى في بلدة صيدا في طول كرم وأيضا بلدة فرعون وزيتا في ذات المحافظة، إضافة إلى محافظة جنين ومحافظة نابلس. اقتحامات واسعة تمتد من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها بالتزامن مع هجمات للمستوطنين كانت في الساعات الأخيرة تحديدا حينما تسلل مستوطنون إلى منطقة أبو نجيم جنوب بيت لحم. اللحم وبدأوا بسكب المواد المشتعلة لمحاولة حرق منزل فلسطيني. الهلال الأحمر الفلسطيني تمكن من إجلاء 8 أطفال ونساء من داخل هذا المنزل، وكان المستوطنون قبل انسحابهم قد خطوا شعارات عنصرية على جدران هذا المنزل، كما أحرقوا مركبة لصاحب هذا المنزل تحديدا، إضافة إلى الاعتداء على 3 شبان فلسطينيين عند مفترق زعترة جنوب مدينة نابلس. هذا كله يأتي

0: في وقت تتصاعد به اعتداءات الجيش من جهة والمستوطنين من جهة أخرى في الأسبوع الأخير بشكل غير مسبوق. الاحتلال يغلق الضفة الغربية بشكل شبه كامل، 1000 حاجز عسكري ينتشر الجيش عليهم ويغلق هذه الحواجز، وتحديدا في محافظة نابلس، بحيث أن هذه المدن تحولت إلى سجون كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد الأطرش، حدثتنا من نابلس. الآن إلى تطورات الملف اللبناني. الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد بعد بدء تطبيق المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار، كما بدأ عدد من الأهالي بترتيب عودتهم إلى البلدة بما تيسر من إمكانيات. مراسل الجزيرة جوني طانيوس رصد الأوضاع في بلدة زوطر الغربية في التقرير التالي.
2: هنا في بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي في هذه البلدة، يعود الأهالي إلى منازلهم لتفقد أحوالها، وبعضهم اختار أن يعود بشكل دائم إلى هذه القرية رغم الأضرار التي لحقت بالمنازل وبما تيسر من إمكانيات وخدمات متوافرة. أيضا آليات الجيش اللبناني ما تزال تعمل منذ أيام على رفع الأنقاض من الطرقات الرئيسية وأيضا الساحات الرئيسية في البلدة والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي طال بلدة زوطر الغربية. مزيد من الآليات الثقيلة جرى استقدامها إلى هذه البلدة من أجل التعامل مع التداعيات الكبيرة للغارات التي طاولت زوطر الغربية. إذن ونتقدم أكثر باتجاه المنطقة المواجهة لبلدة زوطر الشرقية التي ما تزال محتلة. هناك طبعا رصد لحال الواقع في بلدة زوطر الشرقية وهي متاخمة تماما لهذه المنطقة، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وتتحرك في نطاقها الآليات الإسرائيلية، ويأمل الأهالي هنا أن يطال اتفاق الإطار وما يعرف بالمناطق التجريبية. بلدة زوطر الشرقية المقابلة والتي لا يمكن حتى هذه اللحظة الدخول إليها بسبب الواقع الأمني المعقد، ويأتي بعض أهالي زوطر الشرقية لرصد الواقع في بلدتهم المقابلة والتي لا مجال حتى هذه الساعة للتوجه إليها. جوني طانيوس، الجزيرة، من بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
3: رأس الساعة مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازا وشهد توافقا على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وكان ترامب قد قال إن واشنطن أجرت محادثات جيدة مع طهران، مؤكدا أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مفاوضات طهران مع مسقط تقتصر على مضيق هرمز لفتح مسار مؤقت، مضيفا أنه إذا لم توافق مسقط على مقترح طهران بشأن مسار عبور السفن فسيبقى المضيق مغلقا. وفي تطور لافت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط. هذا وأكدت أيضا أن جميع الصواريخ تم اعتراضها. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد المصدر أنه تم اعتراض جميع الصواريخ. التلفزيون الإيراني من جهته قال إنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. وفي السعودية، قالت وزارة الدفاع إن دفاعاتها الجوية دمرت مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.